0: وأن ملف لبنان منفصل عن إيران وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. لإجمالي أبرز المواقف في واشنطن بشأن هذين الملفين المتعلقين بمسار التفاوضات في إيران بين إيران وواشنطن في سويسرا ومسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، أجمل لنا أبرز المواقف المتعلقة بهذين الملفين.
1: نعم، إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل تقديم صورة إيجابية عن مسار المفاوضات مع إيران. لو بدأنا بهذا الملف أولا، مراد ترامب أكد اليوم بأن المحادثات تسير بشكل جيد، مشددا على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية واسعة وطويلة الأمد، معتبرا أن هذا الالتزام هو الأساس الذي سمح باستمرار التفاوض. أكد أنه لم يكن يستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآليات الرقابية، وذلك رغم النفي الإيراني لذلك. أوضح الرئيس الأمريكي أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة، أبرزها القبول بالتفتيش النووي، مع تأكيده أيضا الإبقاء على القطع البحرية الأمريكية في المنطقة في مواقعها تحسبا لأي تراجعات عن هذه الالتزامات من جانب إيران. شدد أيضا على أن أي أموال أو أصول إيرانية يتم الإفراج عنها ستبقى خاضعة لرقابة أمريكية وستستخدم حصرا لشراء الغذاء والدواء والمنتجات الزراعية الأمريكية. في السياق نفسه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولة خليجية بأن واشنطن تعرف تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، حيث اعتبر أن التصريحات الإيرانية الأخيرة قد تكون مرتبطة باعتبارات داخلية إيرانية، لكنه شدد بالمقابل على أن الفيصل سيكون التنفيذ العملي لهذه الالتزامات، حيث أكد على أن أي اتفاق نهائي لن يسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة في المقابل أيضا، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا متزايدة من الكونغرس بشأن الحرب مع إيران، فقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران، وكذلك سحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ما لم تحصل الإدارة الأمريكية على تفويض صريح من الكونغرس. القرار مر بأغلبية 50 صوت مقابل معارضة 48 صوت بدعم شبه كامل من الديمقراطيين، وكذلك انضمام 4 جمهوريين إليهم، في مؤشر على تزايد القلق داخل الحزب الجمهوري نفسه من استمرار هذه الحرب. وهذه الخطوة تكتسب أهمية لأنها المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين في إقرار مثل هذا النوع من القرار، استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 73 من القرن الماضي. لكن عمليا يبقى تأثير القرار محدودا، إذ لا يملك مؤيدوه أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل، فيما يصر البيت الأبيض على أن هذا القرار غير دستوري وغير ملزم كذلك، مع استمرار هذا الجدال القديم الجديد مراد بشأن صلاحيات الحرب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بالنسبة للبنان، انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي انعقدت في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن ضمن سلسلة اجتماعات تمتد على مدى يومين وتشمل جلسات سياسية وعسكرية بمشاركة وفدين سياسيين وعسكريين من الجانبين وبرعاية أمريكية مباشرة. حتى الآن مراد لم تصدر أي معلومات رسمية بشأن ما دار داخل الجلسات أو ما إذا كانت قد أحرزت تقدما ملموسا في الملفات المطروحة والعالقة بين لبنان وإسرائيل، لكن ما تؤكده المصادر الأمريكية هو أن هذه الجولة تمثل بداية مسار تفاوضي أوسع على أن يختتم يوم الخميس بإعلان نوايا أو بيان مشترك برعاية الولايات المتحدة. وفق ما فهمنا من مصادر مطلعة، المباحثات تهدف إلى البناء على ما تحقق في الجولات السابقة، لا سيما النقاشات المتعلقة بترتيبات أمنية في جنوب لبنان، من بينها أفكار تتعلق بانسحابات إسرائيلية جزئية.

0: من بعض المناطق وتسليمها للجيش اللبناني ضمن ما بات يعرف بالمناطق التجريبية، رغم أن التفاصيل النهائية لهذه الترتيبات لا تزال غير واضحة حتى الآن مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس، وهو الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. وأبدأ مع سيد ديفيس لي طبعا في واشنطن. بداية، إذا كانت المفاوضات تتقدم كما يقول الرئيس الأمريكي، فلماذا لا ينعكس ذلك على الخطاب الإيراني الذي يناقض ما يتحدث به السيد ترامب؟
2: هذا الأمر ليس غير اعتيادي طبعا عندما يتعلق الأمر ببداية عملية تفاوض. في حقيقة الأمر سيكون هناك بعض الاحتكاكات، لذلك هناك لجنة وتكون مختصة لتفسير الأمور التي يتم النقاش بشأنها، لأنه دائما يكون هناك سوء لبعض التفسيرات التي قد تتم بشأن بعض النصوص. إذا كان هناك استمرار لهذا الوضع، قد يكون هذا مؤشر لبعض الصعوبات التي قد تطرأ، وربما قد يؤدي الأمر إلى نهاية عملية التفاوض ومن ثم فك المذكرة.
1: لكن هذا إصرار السيد ترامب على روايته وأن الإيرانيين مخطئون فيما يقولون، ما الذي يمكن أن نفهمه مع إصرار كذلك الجانب الإيراني على القول، خاصة ما يتعلق بملف المفتشين الدوليين؟
2: مجددا لابد أن ننظر إلى العملية، عملية التفاوض برمتها. بإمكاننا أن ننظر إلى مذكرة التفاهم وخصوصا المادة رقم 8 للمذكرة. هناك إشارة تقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مسؤولة على الإشراف فيما يخص عملية الترقيق المرتبطة اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي هنا إذا لم توافق طهران فلا بد أن تتدخل اللجنة مختصة لتقول أي من هذه المواقع التي سيتم التفتيش بشأنها هل ستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا ما توقف الأمر في الوقت الحالي فهذا المؤشر لن يكون جيدا. نأمل أن نتمكن من اجتياز هذه المرحلة وأن يكون هناك الكثير من الجهود التي قد تبذل. نأمل أن كل ما يتم تداوله فقط للاستهلاك المحلي والداخلي.
1: طيب سيد حداد، واشنطن تقول إن إيران وافقت على أعلى مستويات من التفتيش، بينما إيران تنفي ذلك أو تقول عكس ذلك، وبالتالي من يقوم بتضليل الرأي العام هنا؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حتى أصلاً نحن أساسا لم نصل إلى مرحلة التفتيش. لماذا قبل أرد على لماذا هناك الرئيس الأمريكي باعتقادي هو يواجه ضغوط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقادي الآن معظم تصريحاته تأتي للتأثير الداخل الأمريكي. يعني إذا نقارن الآن الوضع بالنسبة للمفاوض الإيراني وكذلك للمفاوض الأمريكي، المفاوض الأمريكي يبدو يواجه يعني مصاعب أكثر أو أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس يعني المفاوض الإيراني الذي نعم هناك يوجد بعض المنتقدين ولكن لا يواجه مثل هذا الانتقاد الكبير. ففي هذه الحالة يعني الآن أصلاً أساساً نحن عندما لم ندخل إلى تفاصيل المفاوضات النووية وكذلك يعني التوصل إلى اتفاق، الآن من المبكر والسابق من أواني أن نتحدث عن موضوع التفتيش. وموضوع التفتيش متى يحدث؟ عندما يتم التوصل إلى نتائج في المفاوضات النووية والتوصل إلى الاتفاق. واليوم الرئيس الأمريكي هو يعني كذلك لم يقل بأن التفتيش سيكون الآن، قال هذا سيكون في الوقت المناسب. ويعرف يعني هو ما هو متى الوقت المناسب. الوقت المناسب عندما يتم التوصل إلى اتفاق. وإيران هذا لم يكن أمر جديد، يعني إيران أكثر دولة خضعت في تاريخ الوكالة للتفتيش النووي، لأنه إيران أولا هي وافقت على البروتوكول الإضافي. البروتوكول الإضافي يعني تفتيش طوعي إضافة إلى التفتيش وفق القوانين الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك نتذكر يعني كانت توجد عدة كاميرات داخل مواقع إيران النووية إلى جانب عمليات التفتيش. فإذا تم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، من الطبيعي أن هناك يكون اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التفتيش النووي، وذلك التفتيش الطوعي الذي كانت تقبل به إيران. لأن هناك يوجد نوع من التفتيش، هذا التفتيش يكون وفق قوانين الوكالة، وهذا التفتيش روتين ويتم في المنشآت النووية في كل الدول التي هي يعني تقبل بقوانين الوكالة. ولكن هناك التفتيش الطوعي وفق البروتوكول الإضافي، هذا يكون وفق اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك يعني الآن من السابق لأوان الحديث عن هذا الموضوع، لأنه أساسا يجب التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. فلذلك يعني باعتقادي هذا الموضوع سيحدث يعني خلال الفترة ما بعد التوصل إلى اتفاق.
1: سيد ديفيس، هل ما زلنا أمام مفاوضات حقيقية أم أننا دخلنا مرحلة إدارة أزمة فقط؟
2: هذا سؤال صعب للغاية، لأن في الوقت الحالي نحن في حالة عملية تفاوض دبلوماسية، ونحن في المراحل الأولى لعملية التفاوض كما أشار الضيف من طهران، وبالتالي لم يكن هناك توقيع حتى الآن بشأن القضايا المرتبطة بالملف النووي. عندما يتعلق الأمر بالتوقيع الطوعي أو التفتيش الطوعي، فإن هناك إشارة بمذكرة التفاهم إلى الإشراف الذي ستقوم به الوكالة والمرتبط بعملية الترقيق. وحسب الخطة الشاملة أو خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إيران قامت بمثلا إغلاق الكاميرات أو رفض عملية الإشراف التي تم الاتفاق بشأنها مع الوكالة الدولية. لذلك هناك جهود تبذل في هذا الإطار، ليست الولايات المتحدة التي قالت إنه لن يكون هناك أي تفتيش، إيران هي التي قالت ذلك ورفضت عمليات التفتيش لأنها تنظر إلى ذلك على أنه انتهاك للسيادة الإيرانية. ربما هذه من الأمور التي تم النقاش بشأنها داخلياً، لكن هناك بعض التشكيك وهناك بعض مباعث القلق التي تؤدي إلى طرح أسئلة بشأن الأطراف التي نتفاوض ونتحدث معها. هل سيكون هناك إشراك للوكالة في الجانب المرتبطة بالملف النووي؟ وعندما تخرج إيران لتقول إن هذا الأمر لن يحدث، أو ربما قد يتم ذلك عند التفاوض في المستقبل، في المستقبل عندما يتم الدخول في الملف النووي سيكون هناك إشراك للوكالة، ونأمل ألا تقول إيران مجددا إن هذا سيشكل انتهاكا لسيادتنا الوطنية.
1: سيد حداد، سيد ديفيس أشار إلى أن إيران ترفض التفتيش، هل هذا الرفض مطلق أم أنه مقيد بالمواقع التي تم قصفها من قبل خلال الحرب الماضية؟
3: نعم، يعني هذا السؤال مهم للغاية، لأنه هناك توجد بعض الأمور. اولا هناك يوجد تفتيش يعني للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، هذا تفتيش قانوني لانه ايران من اعضاء الوكاله ومن اعضاء الام بي تي، يعني هذا سيتم مستقبلا. لماذا؟ لانه هناك الوكاله الدوليه للطاقه الذريه عندما تم استهداف منشات تخضع لقوانين الوكاله لم تتخذ موقفا واضحا، حتى لم تندد، وهذا يعود الى السلوك المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بانه اكثر من ان يكون مدير يتابع الامور التقنيه والقانونيه، هو كان يتخذ يعني المواقف السياسيه، واحيانا كان يريد ان يلعب دورا سياسيا. معروف يعني لماذا يقوم بذلك، لانه تعرفون هو مرشح كان وما زال اعتقد مرشح الامانه العامه للامم المتحده. فلذلك هو يتماشى مع القوى العالميه. من ناحيه اخرى هناك يوجد أمر آخر وهو التفتيش الطوعي. التفتيش الطوعي يتم

0: وفق اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. قلت لكم هذا متى سيحدث؟ عندما يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وفق ذلك سيتم التوصل إلى يعني كذلك نتيجة حول أو نتائج حول أن إيران كيف يعني تثبت مثلا يعني سلمية برنامجها النووي. وبرنامج إيران النووي يعني برنامج سلمي ومعروف ذلك، على لا تقارير الوكالة تقول أن البرنامج خرج عن سلميته، ولا حتى يعني تقارير الجهات الاستخباراتية الأمريكية، ولكن واضح يعني في نهاية المطاف يعني إيران تؤكد ذلك من خلال يعني تعاونها مع الوكالة. ولكن هذا التفتيش الإضافي هو يكون وفق البروتوكول الإضافي. البروتوكول الإضافي قلت لكم هو إجراء طوعي، وهناك ممكن أن يتم توقيع يعني اتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا يعود إلى نقطتين: أولا إلى التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبهذه الحالة يعني الوكالة تأتي وتقوم بعمليات التفتيش، وهناك يتم مرة أخرى تفعيل كاميرات الوكالة. وإيران لماذا في تلك الفترة يعني أوقفت بعض هذا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لأنه وفق الاتفاق النووي، أعتقد وفق المادة 51 و53، عندما إيران رأت أن الجانب الآخر لن ينفذ تعهداته، طرف مهم خرج من الاتفاق وهي الولايات المتحدة، هذا كان يعطي الحق لإيران بأن تخفض من يعني مستوى تعاونها وتتخذ إجراءات يعني في مواجهة هذا الأمر. فلذلك وفق ذلك إيران رفعت من نسبة تخصيب اليورانيوم وخفضت من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومتى إيران أوقفت التعاون مع الوكالة؟ عندما رأت الوكالة بعد قصف منشآت إيران النووية هذا لم تتخذ يعني الموقف الصارم تجاه هذا الإجراء. حتى رأينا خلال هذه الحرب يعني منشآت مثلا بوشهر النووية، هي منشأة هناك تعمل وفق يعني تعاون إيراني وروسي وتعاون دولي، ويتم مهاجمتها، وهذه المنشأة إذا كانت تتعرض لخطر كان تتعرض كل المنطقة لخطر الإشعاع النووي. ولكن في يعني هذه الحالة حتى لم نرى أي موقف من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك موضوع التعاون مع الوكالة يعني هو سيكون كذلك من الأمور التي سيتم بحثها، ومن الأمور الصعبة في المرحلة المقبلة نظرا لمواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: هذا يعطينا تصور أن هذه المفاوضات ليست بالسهلة، وبالتالي سيد ديفيس، ما هي العقبة الأكبر اليوم؟ هل هو الملف النووي، ملف الصواريخ، أم ملف النفوذ الإقليمي لإيران؟ سيد ديفيس،
2: في وقت الحالي فإن العراقيل الأساسية هي تتعلق بالملف النووي. لماذا؟ لأنه بغض النظر عن ما تشير إليه المعاهدة، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمذكرة، مذكرة التفاهم، فهذا يقتضي مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم بعملية الإشراف. هناك جهود أخرى لابد أن يتم اتخاذها. لدينا كذلك معضلة أخرى، ألا وهي لبنان، والتي هي مشار إليها في البند رقم 1. لكن فيما يتعلق الأمر بالوكالة الدولية، هناك بعض الشكوك التي هي موجودة، لأن إيران تصر أو كانت تصر بألا تشرك الوكالة الدولية في عملية النقاش الجارية في سويسرا، والقول إن إيران لم تكن تسعى إلى برنامج غير سلمي. لابد أن ننظر إلى مستوى التخصيب الذي وصلت إليه إيران، وبالتالي هو يتخطى أي مستويات تستخدم لأسباب سلمية. وبالطبع لدينا كذلك الوضع في مضيق هرمز، وهذا سيتم العمل عليه. بالعودة إلى الإشكالية، مذكرة التفاهم هي فقط إطار للنقاش، وهناك مدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق، وهذا ما يسعى إليه الطرفان. لكن إذا ما كان هناك عراقيل يتم وضعها، هنا ستكون إشكالية كبيرة بين الطرفين.
1: إشكالية بأي معنى؟

0: كل هذه القضايا القول إن كل هذه الأمور لابد أن يتم حلها وتنفيذها بشكل فوري، فإن هذا يشكل إشكالية وعراقيل واضحة.
1: طيب، في حال حصول هذه الإشكالية كما وصفتها سيد ديفيس، ما ستكون العواقب؟

0: نعرف حتى الآن لدينا نافذة من 60 يوما، ونأمل أنه في إطار 60 يوما سيتم القرار بشأن كل هذه القضايا والعمل عليها، ويتم تعبيد المسار من خلال خارطة الطريق تؤدي إلى القرارات النهائية. بالنسبة للتبعات التي قد تنجم عن عدم الاتفاق تؤدي إلى تخلف طرف عن الآخر والقول إن هذه خطوط حمراء، وبالتالي لن نتمكن من تجاوزها والنقاش بشأن القضايا الأخرى، ومن ثم هذا سيكون نهاية الاتفاق.
1: سيد حداد، لماذا تصر إيران على استبعاد برنامجها الصاروخي من أي مفاوضات؟
2: الحقيقة يعني هذه السنوات أثبتت بأنه هناك يوجد عدو يتربص ويريد أن يستهدف إيران، وهو يخطط لاستهداف إيران، وهو يقول أصلا أنا أريد أن أنهي إيران وواجه إيران وأقضي على إيران، من هو الكيان الصهيوني؟ فلذلك يعني من حق إيران أن تمتلك قدرات دفاعية، وهذه القدرات الدفاعية غير قابلة للتفاوض، وهي الآن كذلك غير مطروحة أساسا لا في هذه المفاوضات ولا في المفاوضات التي كانت قبل حرب الاثنى عشر يوما ولا في المفاوضات التي قبل هذا العدوان. يعني
1: سيد حدد،
2: هذا
1: وهذه
2: الملف لم
1: نقطة
2: يتم طرحه ولم يكن مدرج.
1: سيد حدد، أنا كنت أريد أن أصل إلى هذه النقطة. طالما أن هذا الموضوع غير مطروح للنقاش، لماذا أثير الآن من قبل الوزير، من قبل عفوا باكستان وإيران تحديدا؟
2: الحقيقة ما طرحه يعني رئيس وزراء باكستان هذا كان خطأ يعني في الكلام والترجمة، وبعد ذلك تم إصلاح هذه النقطة، لأنه هذا كان أمر مثير أنه تحدث به رئيس الوزراء الباكستاني، ولكن لا، بعد يعني لحظات تبين أن هذا كان خطأ من جانب رئيس الوزراء الباكستاني، وهذا أصلا أساسا يعني لم يكن مطروح لا في الآن في المفاوضات لا في أي مفاوضات قادمة، وإيران وضحت هذا الموقف. هو بذاته ملف إيران النووي هو سيكون يعني ملف معقد. أنا حتى الآن يعني عندما يتم الحديث عن برنامج إيران النووي والمفاوضات حول هذا البرنامج، يعني أستغرب كيف هناك سيتم بحث هذا الموضوع خلال 60 يوما، وهذا حتى أشارت إليه إيران، ولكن يعني الولايات المتحدة يبدو تريد التوصل إلى أي شكل فقط من الاتفاق خلال هذه الفترة. في الوقت الذي نتذكر أنا كنت حاضر في تلك المفاوضات التي توصلت فيها إيران إلى اتفاق في عام 2015. المفاوضات كانت يعني طبق التوقعات كانت يجب أن تكون شهرين، ولكن بسبب التعقيدات التقنية القانونية والسياسية هناك الأمر طال تقريبا أكثر من عامين، ومن ثم تم التوصل إلى اتفاق. وهناك يعني نتذكر الاتفاق الرئيسي كان هو من عدة صفحات، والملحقات كانت تقريبا حوالي 148 صفحة.
1: لكن سيد حداد،
2: كيف يعني هناك خلال 60 يوم
1: ربما معقد الاتفاق يومها هو تعدد الأطراف التي كانت تتفاوض معها إيران. هذه المرة هناك مفاوضات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة مباشرة دون وجود أطراف أخرى.
2: أنا يعني أقول لكم هناك توجد حقيقة أثبتت التطورات الأخيرة بأنه أساس هذه المفاوضات، حتى أنا باعتقادي يعني في تلك الفترة كانت يجب أن تكون بين إيران والولايات المتحدة، لأنه فيما بعد عندما خرجت الدول الأوروبية من ذلك، أو يعني خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، هناك الدول الأوروبية كانت يعني لا تستطيع أن تقوم بشيء. يعني نتذكر مثلا بعد خروج أمريكا جاءوا بآلية الإنستكس من أجل تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق، ولكن هم كانوا لا يستطيعون أن ينفذوا شيئا بسبب الضغوطات الأمريكية. فباعتقادي الآن نعم، يعني هناك هذه المفاوضات هي الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك الدول الأوروبية

0: اثبتت بانها تفتقد للاستقلاليه، ليس لديها اي دور، ليس لديها اي تاثير، ولا تستطيع ان تقوم بشيء في مثل هذه الاتفاقيه المهمه. فلذلك الان ستعقد هذه الاتفاقيه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للموقف الروسي والصيني، هو واضح موقف داعم لايران، هم ايران على تنسيق مع روسيا والصين في هذا الموضوع. في نهايه المطاف باعتقاد الدول الاوروبيه هي ستكون يعني كذلك، لا تقول مجبره، ولكن هي ستقبل يعني هذا الواقع اذا تم التوصل الى اتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. يعني حتى ايران في مرحله ما في شهر سبتمبر خلال اجتماعات الامم المتحده شهر سبتمبر الماضي ارادت اشراك الدول الاوروبيه مره اخرى في هذه المفاوضات، ولكن يعني راينا الدول الاوروبيه لم تستطيع القيام بشيء. في نهايه المطاف ذلك الجهد الاوروبي لن يصل الى نتيجه ولن يؤدي الى اجتماع بين ايران والولايات المتحده الامريكيه،
1: لكن سيد حداد، غياب،
0: والمفاوضات ما قبل الحرب جاءت بجهود سلطنه عمان.
1: نعم، غياب روسيا والصين كذلك عن هذه المفاوضات مثل ما حصل في العام 2015، ألا يضعف من موقف إيران التفاوضي هذه المرة؟
0: ذلك يعني روسيا والصين سيدعمان إيران في حال يعني توصلت مثلا الأمور إلى مثلا قرارات في مجلس الأمن أو في المؤسسات الدولية، يعني واضح موقفهم في هذا المجال، ويكفي يعني هذا الموقف الداعم السياسي لروسيا والصين لإيران في مثل هذه الأحداث والتطورات. يعني هذا، وخاصة أن هناك قلت لكم يوجد تنسيق عالي جدا
1: نعم.
0: بين إيران وروسيا والصين في هذا المجال. فلذلك باعتقادي نحن الآن الأهم من ذلك أمام مرحلة مهمة من مفاوضات معقدة تقنية سياسية وقانونية.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، وشكرا كذلك للسيد بول ديفيس كان معنا من واشنطن. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، لكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة، وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين،

0: والسيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. هذا بينما تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في المفاوضات، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة، وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية تطبيقها.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان. في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن في 2 و3 من يونيو الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل، لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل، يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية، فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى، وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: في مناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الخليل السيد عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي. بداية

0: سيد طارق، ما الذي يعرف إلى حد الآن بشأن ما دار في محادثات الجولة الخامسة في واشنطن؟
1: تحية لك ولضيفك أستاذ مراد وللمشاهدين. ما عرف حتى الآن أن بحثا حصل في موضوع المناطق التجريبية، وكذلك في إمكانية خروج الجولة ببيان نيات تحدد، يعني تكون بمثابة إطار للبحث، يتضمن عناوين القضايا الأمنية والسياسية التي ستبحث في جلسات لاحقة. بموضوع المناطق التجريبية، يبدو أن الإسرائيليين طرحوا فكرة انسحاب من محيط منطقتي النبطية وكفر تبنيت، واستثنوا قلعة الشقيق. لبنان يعتبر أن هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل حديثاً عليها أن تنسحب منها إلى ما تسميه المنطقة الصفراء، وهذه لا يمكن أن يقبل بها لبنان أن تكون مناطق تجريبية. والمناطق التجريبية التي يريدها لبنان هي منطقة من المنطقة الصفراء، أن يصير انسحاب إسرائيلي من المنطقة الصفراء ويدخل إلى الجيش اللبناني، وإذا استدعى الأمر قوات اليونيفيل وينتشر فيها. يعني الجو يعني يراوح حتى الآن، يميل حتى الآن إلى التشاؤم، بعض التشاؤم في هذا الموضوع، خصوصا بعدما صدر عن السفير الإسرائيلي الذي هو رئيس الوفد المفاوض من خلال حديثه عن أنه إدخال إيران في المفاوضات و في هذا الملف، واعتبره كارثة محققة، وقال أنه كان البحث في الجولات الأربعة السابقة، البحث في سلام دائم بين البلدين وإخراج إيران وتفكيك حزب الله، وأنه ما حصل في تقديره أنه إدخال إيران يهدد بإخراج القطار عن هذه السكة. فهذه الأجواء معطوفة على ما يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين من التأكيد على البقاء في المنطقة، ما يسمونه المنطقة الأمنية،
0: بالفعل
1: كلها تشير
0: ونحاول
1: إلى أنه يعني
0: سيد طارق نحاول أن نفهم
1: نعم
0: ما الذي يخطط له الإسرائيليون. ننتقل إلى سيد عادل الشديد، هل تنظر إسرائيل إلى المناطق التجريبية كمرحلة انتقالية، أم أنا أعتبر ذلك نموذج دائم لحل أمني لما تراه أولوية؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني لماذا الإصرار الإسرائيلي على هذا ما يسمى بالمناطق التجريبية؟ لأنها تتم وفق القرار الإسرائيلي البحت، ليس خاضعا للنقاش. إسرائيل تقرر أننا سنجرب القرية الفلانية وندخل الجيش، وتخضع المنطقة والجيش اللبناني إلى تجربة اختبار هل نجح بتنفيذ الاشتراطات الإسرائيلية أم لا. والدليل أنه طرح اليوم باللقاء الخامس بواشنطن على الوفد اللبناني أن يكلف الجيش بالدخول إلى مجموعة أنفاق ونقاط معينة لتفتيشه استعدادا للاتفاق أو لقرار إسرائيلي، إن كانت يعني تصلح لكي تكون يعني منطقة تجريبية أم لا. ولكن بالعودة إلى حديث الأستاذ طارق حول حديث يحيى ليتر سفير الإسرائيلي في واشنطن حول موضوع القطار والانزلاق عن السكة، وتحدث بشكل واضح أنه هنالك تغيير بالخطاب وفد اللبناني، قال لهم أنتم طيلة الجلسات الأربع الماضية لم تتحدثوا عن الانسحاب الإسرائيلي، اتفقنا معا على أن المشكلة في حزب الله وكيفية العمل لإخراجه وإضعافه وتجريده من سلاحه لتمكينكم من بسط سيادتكم، لا أن تأتوا اليوم لتطالبونا نحن بالانسحاب. هذا يعني أنكم بدتم تعملون وفق التأثير والقرار الإيراني، بمعنى أنه الإحباط الإسرائيلي ازداد كثيرا اليوم، لأنه شاهد تغيير بالموقف اللبناني، بموقف الوفد اللبناني الذي يعني ركز النقاش بالجلسات الأربع الماضية.

0: ما أراد الإسرائيلي
1: إلى جانب
0: حول
1: سيد
0: مسألة
1: عادل،
0: الحزب الله وسلاحه وما شابه.
1: سيد عادل، إذا
0: بكل
1: جانب
0: الأحوال
1: فرض،
0: اليوم في إسرائيل
1: إذا
0: في
1: لا
0: شبه
1: ننسى كذلك
0: قناعة.
1: سيد عادل آلية، وجود آلية فض الاشتباك أو التصعيد التي تعتبر إيران طرف فيها، وهذا واحد من مخرجات المفاوضات الجارية في سويسرا ربما، وهذا ما ترفضه إسرائيل كذلك.
0: لذلك إسرائيل الآن تحاول عبر طريقتين إفشال هذا الموضوع، يعني لا تحتاج فقط على الوجود الإيراني إنما على الوجود القطري أيضا. يعني إسرائيل ترى بأن وجود قطر وإيران بهذه اللجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، أن تكون قطر وإيران تقيم السلوك الإسرائيلي، لا، أنه نقلت لبنان من المكان الذي أراد الإسرائيلي أخذه لها إلى المحور القطري الإيراني، وهذا الذي تعمل على تحريض الولايات المتحدة وأطراف لبنانية بهذا الخصوص. وعلى ما يبدو أن هنالك أيضا أطراف لبنانية تتعاون مع الإسرائيلي لإخراج الإيراني والقطري من هذا المسار، ولكن بشكل خجول وهادئ بعيدا عن الإعلام. ولكن بهذا الموضوع إسرائيل أمامها طريقتين، إما التصعيد الميداني كما حدث بالأمس والإدعاء أن هؤلاء اللبنانيين اقتربوا من المناطق الأمنية، وهذا يعني أن إسرائيل ذاهبة باتجاه ليس فقط كسر المعادلة الإيرانية التي فرضت في لبنان، إنما كسرها وفرض معادلة جديد، مناطق أمنية ممنوع الاقتراب منها، ممنوع عودة المهجرين، ممنوع إعادة الإعمار، ممنوع كل، يعني بمعنى هاي المناطق خطوط حمر بالنسبة للإسرائيلي. بالتالي قبولها وعدمها مرتبط على حزب الله وإيران. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، اليوم إسرائيل باتت مقتنعة أن المسار اللبناني الإسرائيلي يتناقض بشكل مباشر مع المسار الآخر، بالتالي تريد استغلال المسار اللبناني المباشر لضرب ونسف المسار الإيراني الأمريكي من خلال مسألتين: عدم الالتزام التام بوقف إطلاق النار، لأنه أحد شروط الإيرانيين أنه لا بديل للمفاوضات بدون وقف إطلاق النار، بدأت المفاوضات لا يوجد التزام تام. الآن المسألة الثانية وهي الشرط الإيراني أنه لا توقيع اتفاقية قبل الانسحاب الإسرائيلي. إسرائيل ذاهبة باتجاه فرض معادلة ومقاربة المناطق التجريبية. المناطق التجريبية لن ينسحب الإسرائيلي ليس خلال 60 يوم إنما خلال 600 يوم لن ينسحب، بالتالي سيعيدنا إلى نفس المكان، ضرب الآليتين مع بعض ليخرج الإسرائيلي على الأقل منتصرا في هذا، في حال
1: وهذا أكيد سيد عادل سيزيد الضغط بشكل كبير على الجانب اللبناني والمفاوض اللبناني. هذا يجعلني أسألك سيد طارق ترشيشي باختصار لو سمحت، من سيتنازل أولا؟
2: يعني أعتقد أنه لبنان لن يتنازل، لا يستطيع أن يتنازل، وسيتقاطع مع كل المسارات ولن يقطع مع أي منها من أجل الوصول إلى ما يريد، إلى مطالبه الخمسة المعروفة، يعني هي الانسحاب، الوصول للانسحاب الكامل. لكن ما يخشى لبنان أنه أي اتفاق في على مناطق تجريبية أو غيرها يخشى أن يقع لاحقا في فخ أنه إسرائيل ستحول كل منطقة تجريبية مثلا إلى اتفاق خاص بها، يعني صار كل منطقة تحتاج إلى اتفاق. لكن في تقديري أنه ما حاصل هو اليوم في المفاوضات هو اختبار حقيقي للإرادة الأمريكية في بعد الاتفاق مع إيران في موضوع معالجة الوضع في جنوب لبنان وإنهاء حالة الحرب. الإسرائيلي يبدو قد يكون أمام مناورة، في تقديري قد يذهب في مناورة بحيث أنه نتنياهو يوحي في الشكل أنه أعطى شيء لكنه يحني رأسه في انتظار،
1: نعم، شكرا،
2: ما يعتقد أو ما يتوقعه من زوال العاصفة،
1: نعم،
2: عاصفة الاتفاق.
1: شكرا لك سيد طارق ترشيشي، والشكر كذلك للسيد عادل شديد في الخليل. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
3: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة.

0: نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة.
1: لكن ثم من يرى في الطريق اتجاها واحدا يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
2: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
1: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
3: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
1: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمداً، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضاً. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
4: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هجنة كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا، وهلأ ما بيتأملوش، ما بسين يعمل هدني كمان، نفس الشيء خرق اللي دوري، وهلأ المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني، كباري بيخرقه وبضل ماشي، ما إلوش أمينة لا.
1: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا، بلدة شملتها إنذارات الإخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
5: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الثروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
1: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية للرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
6: والآن إلى الزميل عبد القادر عياض والفقرة التحليلية وقراءة في آليات عمل بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وقع تحضيرات إقليمية من جهات تريد تعطيل مسار سويسرا للسلام في المنطقة.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطور لافت شهدته مسارات محطة سويسرا في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وهو استحداث جملة آليات وسائل يراد لها أن تتعامل مع أي تعقيدات أو أزمات قد تتخلل مسار 60 يوما، وهو ما يترافق مع الزخم الدبلوماسي المتواصل والاتصالات السياسية في المنطقة من أجل بناء أسس صلبة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة بعد تكرار تحذيرات من وجود أطراف لا مصلحة لها في تتويج التفاوض باتفاق. ويضاف إلى ذلك تحديات كثيرة واختبارات صعبة على الأرض، خصوصا في لبنان. يرسم البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان عقب محادثات سويسرا وتصريحات الوسطاء قطر وباكستان ملامح خريطة طريق متعددة المستويات لما ستكون عليه فترة 60 يوما القادمة. هذه الخريطة التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد تقوم على حزمة من الآليات السياسية والأمنية والفنية التي جرى التوافق المبدئي عليها من أجل تفادي أي تعقيدات أو استباق أي أزمة قد تؤثر على المسار، خاصة في أكثر البنود دقة. أولى هذه الآليات إنشاء خط اتصال خاص بمضيق هرمز يفعل خلال فترة 60 يوما برعاية قطرية وباكستانية، وهو ما سماه رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سماه بالخط الساخن الذي سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلام وانسيابية في حركة الملاح. كما ينص البيان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة وتلقي تقارير دورية من كبيري المفاوضين بشأن تقدم المحادثات والمسارات الفنية. أما الآلية الثانية فتتمثل في خلية متابعة خاصة بلبنان، إذ اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم واشنطن وطهران والجمهورية اللبنانية، وبتسيير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. تتمثل الآلية الثالثة في انتقال مسار المفاوضات إلى مستوى اللجان الفنية عبر تشكيل مجموعات عمل تعنى بملفات العقوبات والبرنامج النووي، وكذلك إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة وتسوية الخلافات. وتكلف هذه اللجان بصياغة الترتيبات التنفيذية وتقديم المقترحات العملية، بما يجعل أي اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلا للتطبيق على الأرض. هذه هي التطورات وتحديات المرحلة المقبلة بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم أهلا بك. أهلا. استعرضنا جملة من هذه الآليات التي من شأنها أن تزيل أي لغم قد يحدث في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تحديات وتحديات كبيرة، حتى عبر عنها الوسطاء سواء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم أمس، أو ما تم التعبير عنها أيضا في الساعات الماضية من الطرف الباكستاني ومختلف الأطراف. وبالتالي ماذا عن هذه الآلية أمام هذه التحديات في المراحل المقبلة؟
8: نعم، أولا عبد القادر يجب أن نعترف بأن هناك تقدما قد أحرز، على الأقل هناك خارطة طريق للستين يوم القادمة من أجل المفاوضات بخصوص المجال النووي، فهناك تقدم في مجال أيضا رفع العقوبات، تصدير النفط وإلى آخره، ولكن التحديات كبيرة والتحديات موجودة، والتحدي الأكبر في هذا الموضوع هو يتمثل بإسرائيل.
7: إسرائيل
8: والورقة اللبنانية، حيث أن إسرائيل تصر على أنها لن تكون جزء من هذا الاتفاق وتلجأ إلى التصعيد على الأرض في الجنوب اللبناني، وترفض الموقف الرسمي حتى الآن علنا الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه مشكلة، والمشكلة يعني الآلية التي وضعت من أجل التعامل معها، بالحديث عن الآليات، أن الإدارة الأمريكية هي التي يفترض أن تتعامل معها، والإدارة الأمريكية يمكن لها أن تضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، ولكن تعلمنا من تاريخيا من الدرس الإسرائيلي أنها تغرق الإدارة الأمريكية بالكثير من التفاصيل والالتزام يوم ثم تقديم حجة أمنية.
7: عندما نقول إسرائيل تحديدا تحدث عن الملف اللبناني.
8: نعم، بالملف اللبناني، ولكن الممارسات هذه كانت أيضا موجودة بالملف الفلسطيني، ولكن هنا الآن بالملف اللبناني يمكن أن تلتزم لفترة أسبوع مثلا أو أسبوعين، ثم تأتي بحجج كثيرة أن الأمن الإسرائيلي قد تعرض للخطر، وبالنهاية كان هناك تحضير لهجوم على إسرائيل وهكذا، وهذه يعني لا يمكن بكل الأوقات التحقق منها. ثم الإدارة الأمريكية ليس لديها الوقت الكافي للتحقق من كل هذه الروايات، فإذا إسرائيل تبقى يعني تناور وتراوغ بالكثير من الاتجاهات. والموقف الإيراني هنا يعني متشدد في موضوع المسألة اللبنانية، أن المسار اللبناني والإيراني لا ينفصلان، على اعتبار أن حزب الله دخل هذه الحرب لتضامنا مع إيران، ثم هذا يضع حمل كبير بالنسبة لإيران أن تنفصل عن أن توقع اتفاق بمعزل عن لبنان وتترك حزب الله تحت القصف. لذلك الآلية الوحيدة الموجودة هي التعاون مع الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
7: طيب، لنركز قليلا في إشارتك لإسرائيل في هذه المعادلة، هل علينا أن نركز على التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين سواء

0: رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى غير ذلك، وهو سقف عالي من التحدي وأننا ماضون في أهدافنا، أم نركز على بعض ما ينقل من تقارير على الأرض، الحديث عن تقليل للقوات، عن انسحاب، عن اتفاقات ما، على أي أرضية نبني تصورنا للمرحلة القادمة؟
1: هذا سؤال مهم جدا عبد القادر، والآلية والأرضية التي سألت عنها هي التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق الذي وقعت عليه. يجب عدم السماع لهذه القصص والروايات التفاصيل الصغيرة لأنها تغرق السياسيين في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية وقعت على اتفاق بأن وقف القتال في جميع الجبهات، فإذا على الإدارة، وهذا يشكل اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها، أن تلزم إسرائيل بوقف القتال في الجنوب اللبناني، نقطة وأول السطر. هذا هو المبدأ الذي يحكم العملية. إذا التزمت الولايات المتحدة بهذا المبدأ، أيضا تقع المسؤولية على إيران بضبط حزب الله أيضا في هذا الجانب. وباعتقادي من حسب فهم الموقف الإيراني واللبناني أن الكل يريد وقف إطلاق النار بهذا الاتجاه. المشكلة أن إسرائيل هي التي تقول علنا بأنه ضد هذا الاتفاق.
0: بقي معي تقريبا حوالي 30 ثانية. هل هناك جدول زمني أو فترة زمنية، عندما نتكلم عن 60 يوما كهامش زمني للتفاوض، هل هناك زمن معين، عدد أيام معين من خلاله نستطيع أن نقول الآن أصبح الاتفاق أكثر صلابة؟
1: الآن باعتقادي اليوم بإمكاننا أن نقول ذلك، بمقارنة بالنقاط حقيقة تم إنجاز مسائل كثيرة بوقت قصير جدا. يعني موضوع اليوم شهباز شريف تحدث أن موضوع الصواريخ البالستية هو خارج التفاوض، لا يعني لا يوجد تفاوض عليه. موضوع العقوبات، تصدير النفط، كلها تم حلها بوقت قصير جدا. حتى المشكلة الأكبر والتحدي الأكبر على المستوى البعيد لمسألة التخصيب النووي أيضا تم وضع خارطة الطريق على مدار 60 يوما. شكرا. خارطة الطريق هو إنجاز مهم، وطبعا يبقى التحدي الأكبر بالنجاح على مسألة الطرق.
0: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات.
1: شكرا لك.
0: ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. حول أبرز المواقف الأمريكية التي رشحت في الساعات القليلة الماضية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. إذا كانت هناك تصريحات مثيرة للجدل من قبل الرئيس الأمريكي بشأن موضوع ما يحصل في المفاوضات ومخرجات مفاوضات سويسرا، بالإضافة إلى تحركات على المستوى الكونغرس أو المشرعين الأمريكيين ضد الحرب أو ما يتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس ما يتعلق بشأن الحروب.
3: نعم مراد، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل إشاعة أجواء تفاؤلية وإيجابية بشأن مسار المفاوضات مع إيران ضمن مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق يصفه ترامب بالرائع والمنصف مع الجانب الإيراني. ترامب أكد اليوم بأن المحادثات تسير بشكل جيد وبسلاسة، شدد على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية واسعة وطويلة الأمد، في إشارة إلى السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار نتيجة للقصف الأمريكي عليها، ومعتبرا أن هذا الالتزام هو الأساس الذي سمح باستمرار التفاوض عمليا. كما أكد أنه لم يكن يستمر في الحوار مع طهران لو لم توافق على هذه الآليات الرقابية، رغم النفي الإيراني لذلك وسط روايات متضاربة بين الجانبين بشأن بنود مذكرة التفاهم. أوضح ترامب أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط، أي القبول بإجراءات التفتيش النووية، مع تأكيده في نفس الوقت الإبقاء على الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة، تحسبا لأي تراجع عن هذه الالتزامات من جانب إيران. شدد كذلك على أن أي أموال أو أصول إيرانية يتم الإفراج عنها ستبقى خاضعة لرقابة أمريكية وستستخدم حصرا لشراء الغذاء والدواء والمنتجات الزراعية الأمريكية، وهي نقطة لا تزال أيضا محل تجاذبات بين الجانبين في ضوء تفسير كل طرف للتفاهمات بموجب هذه المذكرة ولما تم مناقشته أيضا في مفاوضات سويسرا. في السياق نفسه أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تعرف تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، ومعتبرا أن التصريحات الإيرانية الأخيرة في إشارة إلى نفيها وجود التفاهمات بشأن مسألة المفتشين النوويين قد تكون راجعة لاعتبارات داخلية وفق تصريحات أدلى بها خلال جولته للمنطقة، لكنه شدد على أن الفيصل سيكون التنفيذ العملي لهذه الالتزامات، حيث أكد روبيو أن أي اتفاق نهائي لن يسمح بالمقابل لإيران بفرض رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة للكونغرس، يواجه ترامب ضغوطا متزايدة حقيقة بشأن الحرب مع إيران، خاصة بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قرار يطالب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران، وكذلك سحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ما لم تحصل إدارة ترامب على تفويض صريح من الكونغرس. القرار مر بأغلبية 50 صوت مقابل رفض 48 صوتا، بدعم تقريبا شبه كامل من الديمقراطيين باستثناء سيناتور ديمقراطي واحد، وكذلك انشقاق 4 جمهوريين وانضمامهم إلى الديمقراطيين في تمرير هذا القرار، في مؤشر على تزايد أيضا القلق داخل الجمهوريين والمعسكر الجمهوري نفسه من استمرار هذه الحرب وانعكاساتها، بالرغم من أن هذا التصويت أيضا يأتي تزامنا مع استمرار المسار التفاوضي والمساعي للتوصل إلى اتفاق نهائي. لكن هذه الخطوة تكتسب أهمية لأنها المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس النواب والشيوخ في إقرار مشروع من هذا النوع استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973. لكن عمليا هذا القرار رمزي بشكل كبير ومحدود للغاية، خاصة أن البيت الأبيض يصر على أنه قرار غير دستوري ولن يكون ملزما بالنسبة للإدارة الأمريكية. مع ذلك يمثل هذا التصويت انتكاسة بكل تأكيد انتكاسة سياسية للرئيس ترامب، ويعكس أيضا تنامي القناعة لدى عدد من المشرعين بأن أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران يجب أن تمر عبر الكونغرس، لا سيما في وقت نعم تسعى محمد. فيه الإدارة إلى التوصل لاتفاق مع طهران.
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. لمناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بمخرجات المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. سيد حداد، كان هناك تضارب في تصريحات الرئيس الأمريكي والجانب الإيراني فيما يتعلق بعودة المفتشين الدوليين إلى إيران، وبالتالي مثل هذا التباين إلى أي مدى سيؤثر على منسوب الثقة بين إيران وطهران في ظل هذا الوقت الحساس؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، الحقيقة الآن من السابق لأوان أن نتحدث عن عودة تشفيء الوكالة، لأن هناك يعني توجد إشكالية كبيرة تجاه أولا يعني عمل الوكالة. يعني الوكالة في الوقت الذي هناك تعرضت إنشاءات إيران النووية إلى هجمات، سواء في حرب الـ 12 يوما أو في هذه الحرب، الوكالة لم يكن لديها موقف واضح أو تنده. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إيران أوقفت يعني تنفيذ البروتوكول الإضافي الطوعي بعد أن هناك طرف مهم خرج من الاتفاق، والجانب الأوروبي لم ينفذ ذلك الاتفاق النووي. وهذه الإشكالية يعني بدأت استمرت، ولكن بالرغم من ذلك الوكالة كان لديها حضور من خلال يعني كاميراتها أو التفتيش يعني وفق القرارات الملزمة في الوكالة للدول الأعضاء في الوكالة. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا التفتيش توقف بعد الحرب على إيران، سواء الحرب الـ 12 يوما والحرب الأخيرة، ولو هناك حدث يعني بعض عمليات التفتيش الجزئي أو حضور للوكالة عندما كان يتم يعني تغيير وقود محطة بوشهر النووي الذي كان يتم يعني وفق أو تحت إشراف الوكالة الدولية. الآن هناك صحيح الرئيس الأمريكي أشار إلى هذا الموضوع، ولكن أشار إلى نقطة بأنه قال هذا يحدث في الوقت المناسب، ويعرف يعني ما هو الوقت المناسب. الوقت المناسب عندما يعني يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة فيما يخص برنامج إيران النووي السلمي، وفي هذه الحالة يتم باعتقادي التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص يعني تنفيذ البروتوكول الإضافي، وكذلك التفتيش الطوعي، وكذلك العودة إلى التفتيش السابق.
2: سيد أو دكتور فرانك مسمار، طبعا ما أشار إليه سيد حداد قبل قليل مهم جدا، لكن عندما تختلف الروايتان عما دار داخل غرف المفاوضات في سويسرا، هل تعتبر واشنطن ذلك عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي؟
5: طيب، شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك ضيفك الكريم المشاهدين الكرام. لا تصور عقبة، يعني إحنا ما زلنا في مجال سرديات. إيران تريد أن تظهر أنه يعني هي غير متنازلة، ولكن إشي طبيعي يعني في الطرفين يقولون أنه هناك يعني تطور في المفاوضات، حتى الوسطاء يقولون هناك تطور في المفاوضات. نعلم تماما أن المفاوضات يعني هي بناء على يعني حتى الحرب وكيف بدأت وهكذا، يعني النووي أهم بند يعني، بالإضافة إلى وجود وفود تقنية وهكذا. فأنا لا أفهم لماذا إيران يعني تعترض على موضوع فكرة أنه يعني المنظمة الدولية للطاقة الذرية سوف تذهب للتفتيش، يعني شيء طبيعي يعني. هو أصلا يعني إحنا سوف نذهب نخرج من إطار الولايات المتحدة دكتور وإيران دكتور ونذهب إلى المنظمة الدولية.
2: عفوا على المقاطعة، لكن فقط نوضح أن إيران تعترض على دخول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف الأمريكي الإسرائيلي. أنا كان هذا محور سؤالي، إن كانت واشنطن تعتبر هذا عقبة أمام التوصل إلى أي اتفاق.
5: يا بس أنا قصدي يعني إشي طبيعي، يعني أنا فهمت سؤالك أستاذي، ولكن إشي طبيعي جدا إنه منظمة الطاقة الذرية يعني سوف تذهب إلى هاي الأماكن، هاي والأماكن الثانية يعني. يعني احنا في البدايه قلنا انه يعني هناك ضرب عسكري على المفاعلات اللي هي يعني تتهم انه هي التي تخزن المواد المشعه وهكذا وموجوده تحت الارض. فيعني ايش طبيعي انه التفتيش يطال هذه المنشات؟ ايش طبيعي يعني؟ فيعني عمليه اعتراض ايران، يعني لا افهم ما هي الرساله، يعني هل يعني لا افهم الا رساله للشعب الايراني انه احنا لا زلنا متمسكين ولا نتنازل وهكذا. ولكن اجرائيا ايش طبيعي انه يصير يعني هذا الكلام من خلال منظمه الطاقه الذريه؟ ايش طبيعي يعني؟
2: إيران لديها تحفظ على عودة مفتشي منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المواقع التي قصفت لأنها

0: لم تحتج على أو لم تصدر بيانا احتجاجيا أو تعترض على قصف مواقع نووية كان يمكن أن تحدث خسائر بشرية أو تكون لها أضرار على المنطقة ككل في حالة حصول تسريب نووي وما إلى ذلك. ربما هذا ما جعل إيران تتحفظ على هذا البند بالذات. لكن سيد حداد، إذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر، موضوع مضيق هرمز، على الرغم من فتحه لكن يبدو أن الأمور لا تسير بتلك السلاسة المطلوبة، ولو أن الجانب السياسي أو الدبلوماسي قد تحرك من خلال مفاوضات مع الجانب العماني واتفاق على إدارة هذا المضيق بعد فترة 60 يوم، فرض إتاوات أو رسوم ترفضها إلى حد الآن واشنطن. فما الذي يمكن قوله عما تحقق إلى حد الآن في هذا الملف الذي يبدو أنه لا زال خلافيا؟
1: أعتقد أن هذا الآن موضوعا خلافيا كبيرا. يعني هناك إيران عندما تقول أن هناك وفق مسارات محددة يجب أن تنسق السفن لتمر هناك من أجل سلامة هذه السفن نظرا لوضع مضيق هرمز، كذلك اليوم يعني سلطنة عمان أعلنت ذلك، هذا من ناحية، والآن لا يوجد يعني الآن اعتراض عن أمريكا على هذا الموضوع. ولكن حول مستقبل إدارة مضيق هرمز، وهذا ما ذكر يعني داخل مذكرة التفاهم، هناك واضح يعني تقول هذا البند من مذكرة التفاهم بأن هناك يكون إدارة مضيق هرمز يعني بإشراف إيران ودول المنطقة، دول متشاطئة، يعني من هي إيران وسلطنة عمان. وحول ما يثار بأن هناك إيران ستأخذ رسوما وما شابه ذلك، يعني هناك إيران لديها أولا عدة ملاحظات. أولا تقول أن هناك من الناحية الأمنية يجب أن يتم إدارة مضيق هرمز من جانب إيران ودول المنطقة، لأنه هذه الحرب الأخيرة هي كانت سبب يعني أن إيران تتخذ هذا القرار وتغلق مضيق هرمز، وكذلك الإجراءات العسكرية الأمريكية التي أدت في نهاية المطاف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مضيق هرمز بسبب العدوان الصهيوني والأمريكي على إيران. أو بالنسبة للموضوع الذي يثار حول أخذ الرسوم، يعني هذه الرسوم ستكون رسوم بيئية وفق القوانين، وهناك توجد نقطة مهمة، في نهاية المطاف إيران لم توقع على اتفاقية عام 1982، ولكن هذا ليس معناه بأن إيران تريد أن تفرض مثلا رسوما في العبور على كل الأمور، وإيران وضحت أن هذه الرسوم تكون في أي مجال إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران ودول المنطقة، وخاصة يعني الدولة الأخرى التي هي تكون الدولة المتشاطئة لمضيق هرمز. ولكن هناك يعني حسب المعلومات الآن أمريكا ترسل رسائل، وهذه معلومات دقيقة وليس يعني تحليل، كذلك هي تقول أنا أريد أن أشارككم في هذا الموضوع، ويبدو يعني هذا الجانب من موضوع مضيق هرمز يعني تريد أن أمريكا تكون حاضرة فيه. واضح أن الرئيس الأمريكي قبل أيام قال أنا مرة أخرى أريد أن أحتل مضيق هرمز وأفرض الرسوم، وأمريكا هي التي يجب أن تأخذ الرسوم من مضيق هرمز، فلذلك واضح يعني ما هي نوايا أمريكا كذلك في هذا المجال.
0: طيب دكتور فرانك مسمار، بالنسبة للتطورات الأخيرة وما يتعلق بالمشروع الذي طرحه المشرعون في الكونغرس بشأن العودة أو ضرورة عودة الرئيس ترامب إلى الكونغرس لشن أي حرب ضد إيران، كيف تقرؤون توقيته؟
2: لا هو شوف، تمت المحاولة أكثر من مرة، يعني هاي مو المحاولة الأولى. هو طبعا رمزي، يعني انت تعلم انه لن يؤثر على شيء، يعني على اي قرار يعني يتعلق مرضا في اداره العمليات العسكريه، ولن يكون يعني له دور في اعاده القوات الى الولايات المتحده مره اخرى، يعني هو رمزي. ولكن يعني شوف، داخل الولايات المتحده احنا يعني في عندنا اكثر من بند، كون الولايات المتحده يعني هي قوه عظمى استراتيجيه في العالم، يعني بند ايران واحد من البنود. فهلا احنا عندنا ملفات اخرى نراعيها، وهذا البند يدخل من خلالها، بناء عليه سوف يصبح مؤثر او غير مؤثر بالنسبه للداخل الامريكي بناء على تداعيات الاحداث. يعني اذا نتذكر في البدايه كان الملف الاوكراني اهم ملف، ومن ثم الان اصبح الملف اللي هو خلينا نقول ملف مضيق هرمز المتعلق بالقضيه الايرانيه وهكذا. فالمشرعون يروا مثلا حاليا انه هناك مراحل اخرى سوف تدخل فيها الولايات المتحده بترتيبات معينه دوليه.

0: أغنية وهكذا، فلا نريد الآن أن نذهب باتجاه أي عملية عسكرية إلا إذا كان هناك تفاهم كامل من خلال الطرفين اللي هو يعني الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض على مصلحة الولايات المتحدة. فيعني إذا لاحظنا هناك 4 مشرعين جمهوريين لم يصوتوا أصلا، يعني هم يعني لو صوتوا أصلا كان ذهبت باتجاه الجمهوريين. فليس فقط أنه نذكر أن هناك 4 صوتوا مع الديمقراطيين، يعني حتى نأخذ الموضوع بعين الاعتبار أنه لو كان هناك تصويت أو إرادة بالتصويت كامل من قبل الحزب الجمهوري كان ممكن أن يتم إغلاقه، ولكن هناك توافق دائما وأبدا، أنا وأقولها دائما وأبدا، بالنسبة للولايات المتحدة في مواضيع الأمن القومي الأمريكي. يعني يختلف الحزبان سياسيا ولكن لا يختلفوا على المنظومة العسكرية الأمريكية أو على سياسات الأمن القومي الأمريكي إطلاقا، لا يختلفوا.
1: لكن إلى أي مدى سيحد هذا من أي تحركات مستقبلية للرئيس الأمريكي بإعادة إثارة أو تصعيد هذا الملف الإيراني تحديدا، الحرب في إيران، وهو الذي دأب على التلويح بعصا التصعيد العسكري إن إيران لم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه في المفاوضات؟
0: لن يؤثر، لماذا؟ لانه اول شيء يعني هذا البند عليه اعتراض وتم الاعتراض عليه مسبقا يعني من قبل رؤساء سابقين ليس هذا الرئيس بالذات، فهي وحده. النقطه الثانيه، اذا الرئيس لم يوقعه لانه سوف يذهب الى طاوله الرئيس، اذا عمل فيتو واعاده وممكن جدا ان يعمل هذا الكلام، سوف يحتاج المجلس الى 3/4 تصويت يعني ليحصل على أغلبية أكثر من أغلبية الفيتو تحت الرئيس، لا أتصور سنذهب بهذا الاتجاه يعني. فيعني إذا أراد الرئيس أن يذهب بالعمليات العسكرية أتصور هذا القرار غير محدد إطلاقا قانونيا، يعني قانونيا غير محدد.
1: سيد حداد، كيف تنظر إيران إلى هذا الاختلاف هناك بين المشرعين وكذلك إرادة الرئيس ترامب فيما يتعلق بشن الحرب على إيران، وإلى أي مدى يمكن أن توظفه تفاوضيا؟
2: في الحقيقة يعني باعتقادي إيران لا تبني كثيرا أو تهتم كثيرا مثل هذه التطورات، لأن الأمور أثبتت أولا الرئيس الأمريكي يعني لا يهتم بمثل هذه الأمور، خاصة يعني هناك عندما تخرج الاستطلاعات وتقول أن الشعب الأمريكي منذ اليوم الأول يعارض هذه الحرب وهو مستمر في هذه الحرب، يعني الرئيس الأمريكي. فلذلك يعني وهناك توجد نقطة مهمة، إيران دائما ترى بأن هناك لا فرق بين جمهوريين أو ديمقراطيين في العداء لإيران أو في اتخاذ القرارات العدائية. يعني هناك نتذكر أكثر العقوبات تعقيدا ضد إيران والإجراءات في هذا المجال تعقيدا حدثت في فترة أوباما وفي فترة الديمقراطيين. يعني هذا الرئيس الأمريكي برز حقيقة أمريكا بشكل علني من خلال الحرب تجاه إيران، ولكن نتذكر يعني أوباما حتى عندما وقع الاتفاق على إيران هناك كانت تتصل وزارة الخزانة الأمريكية بالشركات الكبرى
1: نعم،
2: وكانت تقول لها بأنه صحيح نحن وقعنا اتفاقا مع إيران، ولكن هناك يعني نوصيكم بأن لا تتابعوا تلك المشاريع مع إيران. فلذلك هناك يعني في إيران هناك أحد لا يبني كثيرا على هذه الأمور ولا يهتم بها كثيرا، لأنه يعني واضح يعني هذا الرئيس الأمريكي ولا يهتم لا بقرارات دولية ولا بقرارات داخلية ولا معارضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور فرانك مسمار، لدي سؤال أخير باختصار لو سمحت. هل تعتقد أن الملف اللبناني سيبقى متضمنا ضمن المفاوضات في سويسرا مع الجانب الإيراني، أم أنه سينفصل حسب الإرادة الإسرائيلية؟
0: لا، هو سوف ينفصل حسب الإرادة اللبنانية. يعني إذا لاحظنا مجرى الأحداث، لاحظ اليوم وزير خارجية روبيو ذكر مرة أخرى الملف اللبناني غير مشمول، عادها مرة أخرى، هي كانت في البداية عادها مرة أخرى، هلا له زيارة جاي قادمة لمنطقة الشرق الأوسط لدعم الملف اللبناني. هلا إذا لاحظنا تطور الأحداث من خلال الحكومة اللبنانية أيضا، هي تقول أنه لا نريد أن يكون لدينا تدخل في لبنان من الطرفين، يعني هو لم يذكر بالحرف الواحد الأسماء ولكن معروف يعني من هو
1: نعم،
0: الطرفين. فأنا أتصور تطور الأحداث باتجاه الدولة اللبنانية سوف ضمنا، لأنه يعني سوف تأخذ الدولة إرادتها أنه هي تريد ما تعمل ما تريد، يعني هنا لا يجوز تدخل من أي طرف، فتأخذ الدولة إجراءها المناسب يعني بالنسبة لها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك بسمار.

0: للحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة، وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. هذا وتحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هناك في واشنطن، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة وتطرح تساؤلات كثيرة بشأن إمكانية تطبيقها.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن في 2 و3 من يونيو الماضي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب

0: الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد سليمان بشارات، هل المناطق التجريبية فعلا خطوة نحو السلام أم أنها مجرد تقسيم أمني للجنوب بصيغة مختلفة؟
2: تحيات أستاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين. هي معادلة جديدة تريد إسرائيل أن تقول من خلالها يمكن التنازل عن الجزء البسيط مقابل الإبقاء على السيطرة على الجزء الأكبر من الأراضي التي وضعت إسرائيل يدها أو سيطرت عليها داخل الأراضي اللبنانية. وهذه المعادلة الهدف الأساسي منها هو أن إسرائيل تريد أن تتحول من طرف في الصراع إلى إلى إلى إلى إلى إلى من يقود معطيات هذا الصراع. بمعنى آخر، وكأن إسرائيل تريد أن تفرض رؤيتها ليس فقط على الطرف اللبناني وإنما على جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف، ابتداء من الوسطاء وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ربما إيران، حتى تخضعها كمعادلة سياسية في هذا الملف. هذا بالنسبة لإسرائيل يعني أيضا أن إسرائيل هي تريد أن تحول الملف اللبناني إلى ملف أمني بامتياز غير قابل لإمكانية التعاطي والتعامل معه وفق المعادلات السياسية، وهو بالتحديد مفهوم السيادة الدولة، سيادة الدولة اللبنانية. هنا إسرائيل تريد أن تحول مفهوم السيادة اللبنانية إلى سيادة منقوصة تخضع للمزاج الإسرائيلي فيما يتعلق بميزان التقييم. ولهذا السبب لاحظ ما تطلبه إسرائيل وما طلبته بالأمس في المفاوضات، أن يذهب الجيش اللبناني إلى حالة من الاختبار على الأرض في كيفية التعاطي والتعامل مع المناطق التجريبية. هذا يعني الدفع بلبنان ليتحول إلى أداة تقييمية للمزاج الأمني الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل بعد ذلك تصدر أحكامها إن كانت لبنان الرسمي والسيادة اللبنانية هي على قدر المسؤولية أم أن هذه السيادة ستبقى خاضعة للمزاج الإسرائيلي. وهذا خطير جدا، لأن إسرائيل هنا تكتسب شرعية التأثير وتكتسب شرعية البقاء وتكتسب شرعية قيادة هذا الملف بإخضاع الجميع وعدم التحول إلى طرف يجب أن يكون خاضعا للرؤية وللمعادلة السياسية وللمعادلة الدولية. وإسرائيل هنا باعتقادي تريد أن تتفرد بالملف اللبناني لتقول أنها هي صاحبة الكلمة الأولى وصاحبة الرؤية التي ترتبط بشكل وطريقة التعاطي مع الملف اللبناني.
1: سيد طارق ترشيشي، هل تخشى بيروت فعلا من أن تتحول هذه المناطق التجريبية إلى مناطق عازلة يرفضها لبنان أصلا؟
3: تحية لك ولضيفك أستاذ مراد وللمشاهدين. نعم، هناك هذه الخشية لأنه استنادا للتجارب السابقة مع إسرائيل في المفاوضات وتجارب الفلسطينيين تحديدا مع إسرائيل في المفاوضات، أنه كلما اتفقوا على شيء الاتفاق يصبح يحتاج إلى مجموعة اتفاقات. فلبنان يعني في الأساس يعني موضوع المناطق التجريبية ربما قبل بها في الجولة الماضية تحت بعض الضغوط، ولم يكن هناك تطور صدور مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وفيها البند الأول الذي يقول بوقف إطلاق النار على كل الجبهات وخصوصا في لبنان. اليوم اللي كان اللافت وفي خضم البحث في هذا الموضوع والبحث الجاري في واشنطن في موضوع المناطق التجريبية، رئيس مجلس النواب نبيه بري اغتنم على ما يبدو الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان له أيضا اتصالين برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة. رئيس بري اغتنم ليعيد طرح اتفاق 2024 على أمل أن تتبناه الاتفاقية السويسرية. هذا الاتفاق يعني يغني عن موضوع المناطق التجريبية، يعني هذا الاتفاق يقضي بانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في كل منطقة جنوب الليطاني، وهناك آلية وضعت له سموها الميكانيزم برئاسة ضابط أمريكي ونائبه كان الرئيس ضابط فرنسي، وهذه مهمتها التحقق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ الإجراءات انتشار الجيش
1: وقوات اليونيفيل
3: وانسحاب حزب الله من تلك المنطقة.
1: لكن هذه الآلية ظلت معطلة. هذه الآلية ظلت معطلة. لماذا يبني عليها لماذا يبني عليها لبنان الآمال الآن؟
3: هي في الحقيقة أستاذ لم تكن معطلة، يعني التعطيل كان من الجانب الإسرائيلي لأنه استمر في خارق وقف إطلاق النار طوال 15 شهر من 2024 حتى نشوب الحرب الأخيرة. فالموضوع أنه الأمريكي يعني بتقديري الأمريكي هو الآن قيد الاختبار، الأمريكي راعي هذه المفاوضات، الأمريكي المتفق مع طهران على آلية وقف إطلاق النار في لبنان. من خلال جولة المفاوضات الجارية حاليا في تقديري أن الجانب الأمريكي هو قيد اختبار، هل هو فعلا مختلف مع الإسرائيلي ويريد انسحاب إسرائيلي من الجنوب؟ إذا كان فعلا مختلف فعليه أن يعني يدفع في اتجاه أن تخرج هذه الجولة من المفاوضات باتفاق على موضوع الانسحاب ولو مجدولا. أما إذا يحصل هذا الاتفاق ففي تقديري أن فشل المفاوضات سيعيد تكريس أكثر فأكثر الآلية السويسرية إذا جاز التعبير، يعني نعود إلى ضبط الوضع في جنوب لبنان على الشعة السويسرية بعقاربها الإيرانية والأمريكية. غدا يعني ما سيصدر في تقديري عن جولة المفاوضات يحدد مدى صدقية الجانب الأمريكي في الذهاب في هذا الموضوع، وأنه لا يسعى كما هو بادن إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. هلا لبنان
1: وهذه النقطة لكن سيد طارق هذه نقطة أشار إليها وزير الخارجية روبيو حينما قال إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران. وبالتالي سيد أبشارات، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التصريح لوزير الخارجية الأمريكي في هذا التوقيت بالذات، والمفاوضات أو المحادثات جارية في واشنطن بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي؟
2: هناك تناغم ما بين الطرح الإسرائيلي والأمريكي في شكل وطبيعة إدارة المرحلة المستقبلية للبنان ولهذا الملف، وهذا الطرح والتناغم الإسرائيلي الأمريكي هو يقوم على عملية إضعاف أي دور رقابي إقليمي أو دولي لهذا الملف. وهذا يذكرنا كيف أن إسرائيل نجحت في القفز على آلية الميكانيزم في اتفاق 2024، ونجحت أيضا في القفز على اتفاقية وقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة ومجلس السلام ومركز المتابعة الذي كان في كريات جات ضمن وجود دولي. وبالتالي وكأن إسرائيل دائما هي في عداء تام وعدم رغبة أن يكون هناك أي طرف إقليميا أو دوليا يشكل حالة رقابة على إسرائيل، وإنما إسرائيل تريد أن تكون هي الرقيب وأن تكون هي المنفذ وأن تكون هي الحكم وأن تكون هي المعيار للشكل وطبيعة الانتقال من أي مرحلة تنفيذية إلى مرحلة أخرى. هذا يعني أن إسرائيل تخفي في نيتها الكثير من القضايا والكثير من الرؤى لشكل وطبيعة البقاء الإسرائيلي وكيفية التحكم مع الوجود على الأرض. إضافة إلى ذلك، واضح أن إسرائيل تريد أن تسحب جميع الأطراف إلى ذلك المربع الذي ترغب به، وهو أن لا يكون هناك اعترافا أو دفعا باتجاه الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية. إضافة إلى ذلك، الاعتراف التام أن إسرائيل هي أساسا وليس طرفا، بمعنى أن إسرائيل هي جزءا من أي تركيبة سياسية وتركيبة مستقبلية فيما يتعلق بالملف اللبناني. هذا يعني إضعاف في المقابل إضعاف الدور الإقليمي الذي بات يتشكل، وهو بالتحديد المتمثل في الدور الإيراني والدور القطري وفقا للآلية التي وضعت في سويسرا، والاكتفاء بالدور الأمريكي. وكلنا يعلم دائما أن الدور الأمريكي دائما ما يعطي إسرائيل أريحية أكثر، وما يعطي إسرائيل آلية تفسير أفضل لإسرائيل وفقا للاحتياجات. وهذا هو أيضا ربما البيت القصيد.
1: وبالتالي سيد بشارات، هل أفهم من كلامك أن الولايات المتحدة هنا تناور لأنها تمنح شيئا في سويسرا، مفاوضة سويسرا، ثم تسحبه باليد الأخرى من خلال التحركات وتصريحات وزير الخارجية؟ ونعلم أن نائب الرئيس هو من قاد العملية التفاوضية في سويسرا، بينما سيقود وزير الخارجية ربما سيخوض رحلة إلى المنطقة لحشد الدعم لهذا التوجه وفصل المساري عن بعضهم.
2: وهذا هو، وهنا يكمن الدهاء والذكاء الأمريكي الإسرائيلي في كيفية تحويل الملفات دائما لصالح إسرائيل في عمليات التفسير وتبني المواقف بشكل أو بآخر. وهذا وربما أشرنا إليه فيما جرى في قطاع غزة، الحديث عن مجلس السلام الذي أصبح هو أيضا واحدة من أدوات الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ويعطي غطاء لإسرائيل لكل ما تقوم به. اليوم باعتقادي هناك حالة شبيهة، إرادة بناء نموذج قريب ومتقارب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لإعطاء إسرائيل غطاء في شكل وطبيعة الإبقاء على حالة السيطرة وكيفية التنفيذ كل ما يرتبط بمستقبل لبنان. ولهذا السبب إسرائيل عندما تطرح المناطق التجريبية باعتقادي هي لا تطرحها إسرائيل لوحدها، وإنما هذا طرحا إسرائيليا بقبول وبدعم وربما بتسويق أمريكي، لأنه في نهاية المطاف هناك تناغما إسرائيليا أمريكيا بشكل وطبيعة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية التي يرغب كلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي الوصول لها. إسرائيل تحاول أن تناور، والولايات المتحدة الأمريكية تخادع أيضا في مواقفها التي تقول في لحظة معينة أنها تتخلى عن إسرائيل أو تجبر إسرائيل أو تضغط على إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف ما هو مبطن من مواقف إسرائيلية وأمريكية يلتقي بالهدف الاستراتيجي، وهو إعطاء إسرائيل المساحة الكامنة زمنيا ومكانيا في تنفيذ الإجراءات التي يمكن أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لهما.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من أبلس. وشكرا كذلك للسيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من بيروت. رغم دخوله وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط المخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
4: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
5: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
4: داخل مآوي النزوح في صيدة لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
6: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، يمشط المكان كلياته، وبينزل وبيفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
4: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
7: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هدني كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو الدنيا، وهلأ ما بيتأملوش، ما تسيني عمل هدني كمان نفس الشيء، خرق الهدني دوري، وهلأ المسيرات مثل ما أنك شايف حي مني كمان بيخرق وبضل ماشي ما إلوش أمينة. لا،
4: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها إنذارات الإخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
8: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الصروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
4: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: والآن إلى الزميلة روعة أوجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد محادثات سويسرا على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق هذه المذكرة، وذلك وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه لنضعه في إطاره وسياقه، وفيه نناقش الليلة أفاق مرحلة 60 يوما المقبلة بين طهران وواشنطن والانتقال الفعلي من مرحلة الحرب إلى بناء اليوم التالي، خاصة مع ما اتضح في خضم محطة سويسرا من تصورات ووسائل تهدف لإدارة المرحلة المقبلة، وهذا رغم تكرار الجانبين الإيراني والأمريكي تصريحات سياسية مرة تتحدث عن مكاسب ومرة تتحدث عن شروط، لكن السياق الذي بدأت تتشكل فيه المواقف والتصورات هو الزخم الدبلوماسي اللافت بين إسلام أباد ومسقط، سواء لتحصين نتائج محطة سويسرا أو لطرح المشاغل الإقليمية، فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية سيحضر خلالها الاجتماع الوزاري لمجلس

0: التعاون الخليجي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، دولة قطر وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل مقابل رفع الحصار البحري. وأضاف ترامب أنه سيبقي جميع القطع البحرية في مواقعها لضمان النزاهة في الملف النووي، وإنه إذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. في المقابل وفي سياق الزخم الدبلوماسي، انتقل رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف من سويسرا إلى سلطنة عمان لبحث الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز، وقال إنه تم التوصل لاتفاق لإنشاء آليات تنسيق بشأن الأوضاع في هرمز وفي لبنان. وأضاف قليباف أنه تم التنسيق لعقد اجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أوضح للجزيرة أن هناك توافقا خليجيا لتحقيق رؤية مشتركة للحوار مع إيران لحل المشاكل، مشيرا إلى أنهم يريدون أن يروا إيران تتعاون مع دول الخليج وفق مستوى عال من الثقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني للجزيرة أن أولوية دولة قطر وفي ضوء التحديات الكبيرة المحيطة بها هي إخماد النيران في المنطقة والوصول لمرحلة هدوء. أما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي التقى الرئيس الإيراني في إسلام أباد، فقال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تود أن تواصل دورها حتى تحقيق السلام الدائم بالمنطقة، لأنه كان يمكن للحرب أن تدمر كل شيء، وحذر من وجود ما سماها جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب قوله. سباق محموم بين الدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الإيرانية على وقع تحركات إقليمية متسارعة لرسم خطوط الملاحة وآليات العبور في مضيق هرمز بالمستقبل. وضع المضيق الاستراتيجي نتابعه مع الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. معك سلام.
1: روعة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر واندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، البيانات التي ستظهر على الشاشة التفاعلية ستكون بيانات إيجابية.
0: أخيرا والحمد لله، يعني نستطيع القول بذلك.
1: بالضبط، نبدأ بما أعلنته منظمة مراقبة الحركة البحرية الموجودة في بريطانيا. خفضت مستوى التهديد الموجود في مضيق هرمز إلى متوسط، وهو أمر طبيعي بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن هذا ليس فقط الخبر الوحيد الجيد. اليوم أمس سجل أعلى معدل عبور للحركة البحرية المدنية عبر مضيق هرمز في الأسبوع الماضي. هناك في يوم واحد 37 سفينة مرت خلال مضيق هرمز. بالمجمل كان لدينا دخول وخروج، دخلت إلى المضيق من بحر العرب 75 سفينة وغادرت منه 89 سفينة. بين السفن التي دخلت هناك 60 سفينة فارغة. هذا يعني بأن هذه السفن تتوجه لتحميل مشتقات نفطية، بتروكيماويات، وأيضا نفط وغاز. ومن التي خرجت لدينا 89 سفينة، العدد الأعلى منها كان ناقلات نفط خام، وهذا يعني بأننا سنشهد على الأغلب المزيد من الاستقرار في أسعار في بورصة النفط، وأيضا انخفاض في المعدلات الآجلة. ولكن
0: نعم، هذه السفن الفارغة هي السفن التي كانت عالقة أساسا.
1: هناك من كانت السفن عالقة وعلى متنها بحارة. اليوم لدينا معلومات بأن ستبدأ عملية إجلاء البحارة المدنيين العالقين، كانت أعدادهم تقدر بنحو 20,000 خلال الحرب.
0: وماذا لدينا أيضا؟
1: لدينا نفط خام سيغادر تقريبا أو غادر أكثر من 52 مليون برميل. لدينا سفن أسمدة، هذه السفن بالغة الأهمية، 12 سفينة تحمل الأسمدة. هذا يعني بأن المحاصيل الزراعية حول العالم وفي آسيا تقريبا، لأن غالبية السفن الأسمدة تذهب إلى آسيا، هذا يعني بأننا سنكون أمام موسم زراعي قد يكون منطقيا بأسعار أسمدة منطقية نظرا للوضع الحالي بعد توقيع مذكرة التفاهم.
0: وهذا يجعل العالم يتنفس الصعداء يعني.
1: ومع أمل طبعا بألا يشهد

0: يشهد العالم أي أزمة غذائية خاصة في الدول الأفريقية وهي الأكثر تأثراً.
1: لديك أي معلومات أخرى على
0: هذه التي لدينا وهي إيجابية؟
1: شكراً جزيلاً لك سلام. إذن هذه التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك دكتور الزويري. لكن قبل النقاش معك دكتور دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران بدأت سلسلة اتصالات دبلوماسية بدءا بمسقط ثم محادثات الرئيس في إسلام أباد وهو نطاق إقليمي يعيد إلى الواجهة مسألة تواصل إيران مع جوارها. وتركز طهران على الجوانب التنفيذية في مذكرة التفاهم مثل إدارة مضيق هرمز إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة. وجددت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، خاصة أن واشنطن تركز على نتائج فتح مضيق هرمز وما تلاه من انخفاض في أسعار النفط وعلى تجنيب العالم ركودا اقتصاديا وفقا للرئيس ترامب. ويترافق ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للخليج قبيل انعقاد اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الخليجي. دكتور محجوب الزويري، هذه الأولويات كيف نرتبها؟ ما الذي يمكن أن يعرقل مسار الاتفاق وما الذي يمكن أن يكون عقبة سهلة؟
2: لا شك بأنه الاختراق الذي حصل في سويسرا مهم جدا، لأنه وضع أسسا أساسية كان يعتقد بأنها مستحيل أن تحصل قبل ربما أسبوع أو أسبوعين. وذكرت التفاهم لا شك بأنها إطار أولي، لكن الأسس التي تم وضعها في سويسرا شكلت خطوة متقدمة. نحن روعة الآن أمام ترتيب أولويات واضح مع أدوات لتنفيذ هذه الأولويات، مع لجان فنية، مع خط ساخن بين الأطراف التي المتعادية باختصار الولايات المتحدة وإيران، ونحن أيضا أمام وسطاء نشطون 100% في حل الأزمات، سواء كان ذلك تعلق ذلك بالوضع في لبنان، تعلق ذلك بمضيق هرمز، وحتى تعلق ذلك أيضا بوضع العقوبات المفروضة على إيران والحصار البحري المفروض على إيران.
1: بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات لمسارات ما بعد مذكرة التفاهم تتصل مباشرة بالبعد الإقليمي، وسنرتبها معه وفقا لدرجة الأهمية، وهي بناء الثقة والحوار بين إيران وجوارها الخليجي، مضيق هرمز ومستقبل إدارته وتطورات الوضع في لبنان. بالنسبة لك دكتور محجوب، كيف توزعت موازين القوى في هذه المحاور الثلاث؟
2: نعم، أنا أعطيت نسب متقاربة لتطور الوضع في لبنان ومضيق هرمز. هذان الأمران إذا لم يحصل فيهما تقدم سيحصل ما يسمى تفجير الاتفاق. بعبارة أخرى، إذا لم يحصل هناك تقدم واضح في الملف اللبناني يتعلق بخريطة انسحاب إسرائيلية أو على الأقل إعادة تموضع، بمعنى آخر تغيير الوضع القائم في لبنان الآن بموافقة الدولة اللبنانية، هذا معناه أن إيران لن تمضي في الاتفاق. معنى ذلك أن المضيق لن يفتح، وبالتالي نعود إلى المربع الأول بأن لا تقدم في المفاوضات. لذلك أنا أعتقد بأنه المشهد في لبنان، خاصة اليوم هناك مفاوضات الجولة الخامسة تجري في واشنطن، هناك حديث عن تقدم يجري في هذه الجولة، وأعتقد أن هذا التقدم مرتبط بالاتصال الهاتف الذي جرى بين جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري مع الرئيس اللبناني، وباعتقادي هذا أيضا يساعد في الاختراق المطلوب في حل المسألة اللبنانية. وبالتالي هنا الوضع في مضيق هرمز سيعتمد أيضا على حالة الانفراج في ملف لبنان بشكل أساسي. هذان الأمران مع بعضهما الانفراج سيؤدي إلى خلق ما يسمى بالفضاء الأكثر ثقة بين الدول، لأنه عمليا دول الخليج إذا لم يفتح المضيق لم يكن هناك عامل للثقة مع إيران. فتح المضيق هو المفتاح الأساسي لتحرك الطاقة وبالتالي عودة عجلة الاقتصاد إلى نوع ما من الإيجابية.
1: فلنتحدث عن سيناريو مضيق هرمز. هذه التحركات أول محطة بعد سويسرا لقاليباف كانت سلطنة عمان. ما السيناريو الذي تحاول إيران المضي به فيما يخص مضيق هرمز؟
2: تعرفين روعة، الإيرانيون منذ أول الأزمة كانوا يتحدثوا عن فرض الرسوم وفرض أمر واقع جديد وأن المضيق لن يعود فيه الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير. اليوم الخطاب يختلف تماما، هناك حديث عن شراكة مع عمان الدولة المشاطئة تماما، وبالتالي الإطار الذي بعد مراجعة لكل الحالات في العالم والدول الحالات الشبيهة، نحن أمام إطار ما يسمى الإطار التعاوني، وهو الذي يسمح للدول المشاطئة أن تتعامل مع بعضها البعض لتسيير ولإدارة، المصطلح مهم، مانجينج، إدارة المضيق، بمعنى آخر أشبه بالعبور بين الدول في العبور الجوي، إعطاء معلومات، بعض البيانات الضرورية، لكن مسألة الرسوم غير واردة جبرا، إنما هي واردة طواعية، بمعنى آخر أنه بسبب العبور المستمر للسفن قد يحصل هنالك تبعات بيئية، قد يحصل هنالك ما يسمى بالدمجينج، بعض الدمار للبيئة، وبالتالي هنا يتحدث عن مساهمة طواعية من الدول التي تمر في المضيق لأن تقدم شيئا، وبالتالي ليس إجبارا.
1: إذا لم تكن إلزامية ما قيمتها بالنسبة لإيران؟ رمزية؟
2: السورية المسألة صورة بالنسبة لإيران، بعبارة أخرى إيران ستقول بأن الوضع تغير ليس كما كان قبل 28 من فبراير. المسألة روعة هي مسألة الصورة، الكل يبحث الآن عن تجميع النقاط لصورة النصر، لصورة الإنجاز النهائي، وبالتالي بهذا الإجراء، بهذا التنسيق مع عمان سيكون كافيا لإيران تقول غيرنا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وكذلك للتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره قال الرئيس الإيراني أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا في آخر المستجدات لديك؟
4: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار هذا اليوم واصل تقييمه الإيجابي لمسار التفاوض مع إيران، بتأكيده في أكثر من تصريح بأن المحادثات تسير بشكل جيد وبسلاسة، بالرغم من أنه شدد في نفس الوقت على مسألة أساسية وهي أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك، وهو مطلب رئيسي بالنسبة لواشنطن في إطار آلية التحقق والمراقبة بشأن الملف النووي الإيراني. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، حيث أكد أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية بشأن برنامجها النووي. وفي رد على النفي الإيراني قال ترامب

0: إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات بشكل فوري، حيث أكد بأن الإيرانيين مخطئون في هذه المسألة، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك استعجال بالنسبة لوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. لكنه شدد كذلك في تصريحات أدلى بها من بنسلفانيا على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. أوضح كذلك أن قرار رفع الحصار البحري و فتح مضيق هرمز جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط، وهو قبول إيران بإجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القطع البحرية العسكرية الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار، بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. أيضا بالنسبة لملف الأموال الإيرانية، وهي قضية لا تزال محل تجاذبات بين الطرفين، ترامب شدد على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر حسابات ضمان، وستستخدم حصرا بحسبه لشراء مواد غذائية وإمدادات طبية ومنتجات زراعية أمريكية.
1: نعم محمد.
0: بالنسبة للكونغرس محمد، نعم بالنسبة للكونغرس،
1: بالنسبة للكونغرس الذي وأنت بصدد الحديث عنه، يطرح التساؤل اليوم عن ذلك المشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ ربما، وما لم يوافق على الكونغرس على تلك العمليات، فإن هناك منعا لوجود قوات عسكرية أمريكية في إيران أو تعمل في محيط إيران. ماذا في التفاصيل؟
0: نعم تماما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه حقيقة ضغوطا متزايدا من الكونغرس بشأن الملف الإيراني، خاصة بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع هذا القرار الذي يطالب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران، وكذلك سحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ما لم تحصل الإدارة الأمريكية على تفويض صريح ومباشر من الكونغرس. القرار مرر بأغلبية 50 صوت مقابل 48 صوت بدعم شبه كامل.
1: وهل هو ملزم محمد؟
0: وكذلك نعم،
1: هل هو ملزم؟
0: هو قرار غير ملزم في الحقيقة، هو قرار رمزي بشكل كبير، قرار محدود لا يحتاج في الحقيقة حتى تدخل الرئيس دونالد ترامب بالفيتو رئاسي في هذا السياق، لكن البيت الأبيض يصر في المقام الأول كما جرى التصويت على نفس القرار في مجلس النواب أنه قرار غير دستوري وغير ملزم، وبأن الرئيس دونالد ترامب يتصرف ضمن صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وبأن هذه الحرب ليست حرب بالمسمى القانوني وهي عمليات عسكرية، ولذلك الرئيس دونالد ترامب استخدم هذا التوصيف مرارا في إطار التأكيد على صلاحياته في هذا الملف. مع ذلك هذا التصويت يمثل انتكاسة سياسية واضحة للرئيس ترامب، لا سيما أنه يعكس تنامي القناعة لدى عدد من المشرعين ومن بينهم مشرعون جمهوريون بأن أي مواجهة عسكرية جديدة في حال قرر ترامب استئناف القتال مع إيران يجب أن يمر عبر الكونغرس، لا سيما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى التوصل لاتفاق مع طهران، وهو ما يزيد الضغوط عليها من أجل المضي في هذا المسار التفاوضي. محمد،
1: مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن، ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران انضم إلينا الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد ماركو في قراءة لآخر ما تابعناه من واشنطن، وهو قرار سحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وهذا ما كان يتحدث به بالفعل مراسلنا محمد الأحمد قبل قليل. ما دلالات أن يتوجه مجلس الشيوخ لتمرير مشروع من هذا القبيل؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بالطبع أنا استمعت لهذا الحوار، وبالفعل هو قرار غير ملزم على الإطلاق، وهو يسمى قرار متزامن، ليس له أي صبغة قانونية على الإطلاق في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. هذا القرار أو هذا النوع من القرار ويسمى قرار متزامن concurrent resolution، خاص بتنسيق أو ترتيب الأوضاع الداخلية في الكونجرس عندما نتحدث عن اللجان المشتركة لتثبيت وتحديد مواعيد التصويت المشتركة.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت لديك سيد ماركو. إذا كنت تسمعني تفضل.
2: نعم أسمع حضرتك، سمعني كويس؟
1: تفضل.
2: نعم، ما كنت أقوله بأن ما يعني نوعية التصويت التي حدثت اسمها قرار متزامن، هذا القرار أو التشريع ليس له أي صبغة قانونية على الإطلاق، يتم استخدامه فقط عند ترتيب الأوضاع الداخلية للكونجرس وخاصة باللجان المشتركة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كمثل على سبيل المثال تحديد مواعيد التصويت للجان المشتركة، تحديد الميزانية، تحديد الأمور الداخلية للكونجرس، وإذا ليس لديه أي علاقة. وكما ذكر المراسل، لا يمكن أصلا لن يذهب اصلا الى مكتب رئيس الولايات المتحده الامريكيه او دونالد ترامب. فاذا هذا قرار دستوريا لا يغير في الوضع شيء، ولكن بكل تاكيد هو له قرار سياسي. ولكن هل ذلك معناه بان الجمهوريين غيروا موقفهم؟ بكل تاكيد لا، لاننا نتحدث فقط عن 4 اعضاء في مجلس الشيوخ، وهم الذين
1: لكنهم
2: صوتوا
1: على ما
2: من قبل
1: يبدو
2: على
1: رجحوا كفه هذا المشروع بان يمر بالفعل، فلذلك ياتي السؤال: ما الدلالات في التحول، خصوصا أن مثل هذه المشاريع ربما يعني أريد لها أن تمرر سابقا خلال الحرب، ولكن في الكونغرس ومن خلال الديمقراطيين؟
2: سأأتي لأهمية هذا القرار، ولكن دعني أوضح بأن 4 جمهوريين من صوتوا لهذا القرار، ولكن في المقابل هناك عضو ديمقراطي صوت لصالح القرار. فإذا هناك 3 أعضاء فقط، يعني يعتبر زيادة، ولكن دعنا نقول بأن هناك عضوين جمهوريين لم يحضروا التصويت أصلا نظرا لعدم أهميته. فإذا نتحدث ونقول بأن الجمهوريين لم يغيروا موقفهم، ولكن الديمقراطيين بالفعل أيضا لم يغيروا موقفهم، ولكن هذه رسائل سياسية من أعضاء مجلس الشيوخ، لأننا نعلم بأن هناك انتخابات نصفية. ففي اعتقادي لا يوجد هناك تغيير في التركيبة السياسية، الجمهوريين ما زالوا مسيطرين وما زالوا يدعمون لهذا القرار، أو يدعمون قرار دونالد ترامب في الحرب ويعطونه الأولوية السياسية أو الدعم السياسي، والديمقراطيين يعني بكل تأكيد يرفضون ما يقوم به دونالد ترامب، سواء كان على صعيد إيران أو سواء على صعيد أي قضايا أخرى. لكن دعنا نقول بأن يعني على المستوى الشعبي هذا لا يغير شيء، يعني نتحدث على المستوى الشعبي من الحزب الجمهوري، ما زال الرئيس دونالد ترامب هو المسيطر على الحزب الجمهوري، على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري. وأكبر دليل على ما أقوله بأن عندما يدعم دونالد ترامب أي مرشح في الانتخابات التمهيدية يكسب باكتساح، حتى لو كان ينزل الانتخابات أمام شخص لديه تاريخ طويل من العمل السياسي. فإذا ما أقوله، هذه عملية سياسية بحتة، عملية صورية يتم استخدامها في الداخل الأمريكي لكي يكون كل عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب من قبل بأنه يكون لدائرته بأنه كان موافق أو كان معترض، وهذا أمر مفهوم. ولكن الحزب الجمهوري لم يغير من موقفه، ولا الحزب الديمقراطي يغير من موقفه، ولكن كل عضو يحاول أن يستخدم هذا القرار لمصالحه الخاصة. وبكل تأكيد الأهم أن الجمهوريين
1: ما
2: لم
1: نوع
2: يغيروا من
1: شكل هذه
2: موقفهم.
1: المصالح التي قد يوظف هؤلاء الأعضاء القرار أو مشروع القرار لأجله؟
2: ما تحدث عنه ان الـ4 اعضاء الجمهوريين علينا عليهم علامات استفهام كثيره، لديهم مشاكل انتخابيه ومشاكل سياسيه مع الرئيس دونالد ترامب، وبكل تاكيد يحاولون يعني الانتقام منه سياسيا. لذلك راينا هذا الاصرار بان هؤلاء الـ4 نواب هم من صوتوا من قبل وهم من صوتوا في هذه الليله. فاذا هناك يعني هذه هي الحسابات الاخرى، ولكن ماذا عن اعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ؟ لم يغيرهم موقفهم على الاطلاق، ولو كان حضر ميتش ماكونيل والعضو الاخر لويست فيرجينيا ديف ماك ماكورميك، فاذا كان من لا يمكن ان تمر هذه التشريع. ولكن لكي نقول ولكي نبسط هذه الموقف على الموقف، هذه رساله بسيطه، ولكن هذه رساله ليست لها اي تاثير قانوني ولا اي تاثير سياسي، لان الموقف الجمهوري واضح ولم يتغير، والموقف الديمقراطي واضح ولم يتغير.
1: طيب دكتور حسين رويوران، من اللافت بعد جوله المفاوضات الاولى في سويسرا هو ذلك الحراك الايراني إلى مختلف الدول، والسؤال يأتي: ما سبب وتقديرك لسبب هذا الحراك؟
3: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إذا كان القصد من الحراك زيارة السيد بيزشكيان لباكستان، هذا القصد؟
1: نعم.
3: يعني أولا، علاقة إيران باكستان هي علاقة متطورة واسعة، ودور باكستان في التوسط يعني هو دور مشكور، إلى جانب طبيعي قطر أيضا ساهمت في هذا الإطار. والرئيس بيزشكيان ذهب يعني كما صرح هو في المطار لشكر القيادة الباكستانية، ورئيس الوزراء الباكستاني يعني بالمقرر أيضا أن يأتي إلى إيران الأسبوع المقبل، وهذا يعني أهميته. الآن الحوار بين إيران وبين أمريكا حوار مباشر، يعني لا تؤدي الأطراف الوسيطة أي دور في نقل رسائل بين الطرفين، ولكن وجودها في المفاوضات له قيمة، يعني وجودها في لجنة المشرفة في لبنان له قيمة. وإيران أساسا ترى أن التفاوض مع أمريكا من دون وسطاء هو غير مجدي، وحتى يوم أمس عندما سئل رئيس الوزراء الباكستاني عن المواضيع التي تناقش، هل أن على سبيل المثال الموضوع الصاروخ الإيراني مطروح؟ قال لا، هو غير مطروح وإيران رفضت ذلك، وهو غير مدرج، وهناك ازدواجية معايير في هذا الموضوع تطرح من قبل الطرف الآخر. يعني هذه المواقف التي، وحتى موضوع لبنان في البداية عندما أنكرت أمريكا أن يكون لبنان هو موجود ضمن إطار وقف إطلاق النار، باكستان جاءت وقالت لا هو موجود في وقف إطلاق النار. من هنا يعني العلاقة بين إيران وباكستان هي علاقة مهمة، وفي تصوري باكستان تؤدي دورا إيجابيا، وإيران ترى على نفسها لزاما أن تقوم بتقدير وشكر هذا الدور الذي تقوم به باكستان.
1: طيب أعود لك سيد ماركو وأسألك تحديدا عن تلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بما يتعلق بمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة التضارب في هذه التصريحات مع ما يقوله الإيرانيون. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ترامب إلى من يوجه مثل هذه التصريحات بأنهم سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب؟ ويبدو أن الإيرانيين لديهم فهم مختلف لهذا الأمر.
2: تصريحات دونالد ترامب في آخر فترة موجهة للداخل الأمريكي أكثر منها موجهة للإيرانيين أو حتى للخارج الأمريكي. دعنا نتحدث بأن هناك علامات استفهام كثيرة بكل تأكيد تحيط بهذا الاتفاق، وهناك دعنا نقول معارضة حتى لو كان ممكن أن نسميها انتقاد، سواء كان من أعضاء بين الحزب الجمهوري أو من الديمقراطيين بشكل عام لهذا الاتفاق. دونالد ترامب في اعتقادي كل هذه التصريحات تحي بأن أو تعطي انطباع بأن لديها على عاتقه أنه محاولة للإجابة على هذه التساؤلات، ومحاولة إظهار بأن هذا الاتفاق اتفاق كبير وأفضل من اتفاق أوباما ويخدم المصالح الأمريكية، بل بالعكس هو كان يستحق هذا العناء الذي عانى فيه الأمريكيين من ارتفاع أسعار النفط والوقود، وهذه مشكلة الاقتصاد العالمي التي كانت نتيجة لما حدث في مضيق هرمز. فإذا دونالد ترامب يأتي من هذه المنطقة يحاول أن يعطي هذه الرسائل أو على الأقل يجاوب على هذه التصريحات، ولكن هل هذا معناه بأن هذا فقط هو هدف دونالد ترامب؟ في اعتقادي لا، لأننا عندما نتحدث عن المذكرة التفاهم، في اعتقادي كلا الطرفين الطرف الأمريكي والإيراني يعلمون علم اليقين بأنهم داخلين هذه الفترة 60 يوما ليتحدثوا عن الملف النووي الإيراني. نعم يتحدثون عن قضايا أخرى، ولكن الملف النووي الإيراني هو أولوية قصوى بالنسبة لدونالد ترامب. ودونالد ترامب كان لديه، كان واضح منذ البداية عندما تحدث عن الشروط الأمريكية أو على الأقل دعنا نقول الأهداف، لأن الشروط يعني هذه اللغة يعني يمتعض منها الإيرانيين. الأهداف الأمريكية من هذا هو تخصيب الإيرانيوم، تصفير التخصيب لفترة زمنية من 15 15 ل 20 عاما، وايضا الحديث عن مصير اليورانيوم على التخصيب الموجود في الداخل الايراني. فبكل تاكيد هناك حديث عن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، والوكاله الدوليه للطاقه الذريه هيئه دوليه فاعتقادي تكون بعيده عن النفوذ الامريكي، وتكون يعني تحظى يعني بقبول من كل الاطراف. ورفض ايران لوجود دعنا نقول مفتشين من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سواء كان للمفاعلات التي تم قصفها او اي مكان اخر، هذا يوحي بان هناك عدم وجود حسن نوايا، لان لو كان هناك حسن نوايا لكانوا قبلوا بالمفتشين للوكاله الدوليه للطاقه الذريه. لماذا؟ لان في الاصل مذكره التفاهم تتحدث عن ضمانات بالا تمتلك ايران القنبله النوويه والا تزيد من تخصيب اليورانيوم والا تزيد من مشروعها النووي. فاذا رفض ايران من الممكن ان يكون مستخدم للداخل الايراني ايضا، كما يتحدث ترامب للداخل الامريكي، يتحدث النظام الايراني للداخل الايراني حتى يثبت بانه مستمر في الضغط ومستمر في الضغط على الولايات المتحده الامريكيه.
1: حتى ناخذ الموقف من الناحيه الايرانيه، ننقل التعليق على هذه النقطه للسيد حسين رويوران، ونفهم الموقف الايراني تحديدا من مجمل نقاش الملف النووي، وجزء منه هو ذهاب المفتشين إلى إيران. ما هو الموقف الإيراني في هذه اللحظة من الملف النووي؟
3: يعني أولا واضح أن إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ومن خلال يعني أي طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن للحكومة الإيرانية أن تسمح للمفتشين بزيارة المواقع النووية، ولكن هذا يأتي ضمن إطار التنسيق مع الحكومة الإيرانية وليس خارجا عنه. الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي هي لا تتعرض إلى زيارات مفاجئة في أي مكان، وهناك نصب لكاميرات وإلى آخره. إيران دولة موقعة على البروتوكول الإضافي ولكن المجلس لم يصادق عليه. من هنا إيران غير ملزمة.
1: مجلس الأمن القومي الإيراني تقصد دكتور؟
3: نعم. لا لا لا، مجلس الشورى يعني البرلمان الإيراني.
1: نعم.
3: إنه ومن هنا يعني في اتفاق 2015 عندما طالبت أمريكا إيران بالتوقيع على البروتوكول الإضافي، إيران رفضت ذلك باعتبار أن هذا أمر سيادي، ولكن التزمت ضمن إطار الاتفاق بالبروتوكول بشكل عملي من دون أن توقع عليه. من هنا كانت هناك زيارات، نصب كاميرات إلى آخره. الآن ما يقوله الرئيس الأمريكي أن هناك ضرورة لزيارة المفتشين ضمن أي إطار؟ يعني إذا كان ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي هذا تحصيل حاصل، وهذا لا يأتي خارج إطار إرادة الحكومة الإيرانية، ولكن إذا كان يقصد البروتوكول الإضافي هذا موجود ضمن إطار اتفاق 2015 الذي انقلب عليه ترامب.
1: هل هناك تحفظات اليوم من إيران على مثل هذه المقترحات من أن يكون هناك وجود للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمفتشيها وأدواتها وطرق مراقبتها بطبيعة الحال في إيران؟
3: نعم نعم، هناك تحفظات يعني من وجهتي نظر. أولا الأولى هو أن ليس هناك إطار قانوني يطرح هذا الموضوع، يعني يجب أن يكون اتفاق ويضمن الاتفاق هكذا أمور حتى تصبح إيران ملزمة بالقيام بذلك. الآن إيران غير ملزمة بذلك قانونيا. الموضوع الثاني، بالنهاية الآن نحن أمام وقف لإطلاق النار. الحرب من وجهة نظر إيران مستمرة، وأي معلومات عن المفاعلات النووية التي قصفت من قبل أمريكا هي جزء من يعني أسرار الأمن القومي الإيراني، وإيران لا تسمح بنقل هذه الصورة والمعلومات إلى أي جهة سواء كانت دولية أو أجنبي.
1: يبدو أن هذا التحفظ مرتبط دكتور حسين، أعتذر على المقاطعة، ولكن لإيضاح الفكرة، هل هذا التحفظ مرتبط بربما التشكيك بحيادية الوكالة؟
3: هذا أيضا جزء من الواقع الذي تطرحه إيران. يعني إيران حصلت على مجموعة كبيرة يعني من الكيان الصهيوني من الموساد، ومع الأسف جزء من الوثائق التي حصلت عليها إيران هو يعكس أن الكثير من المعلومات التي جمعها أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسربت إلى إسرائيل، والكثير من الاغتيالات للعلماء النوويين أو ضرب بعض المواقع هو أتى على خلفية هذه المعلومات. من هنا إيران تقول أن الآن ليس هناك إطار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير معاهدة الحد من الانتشار النووي والإلزامات المترتبة عليه.

0: جزئية ونترك الباقي، ولكن إلى أي درجة تؤثر على قرار الإدارة الأمريكية اليوم حيال إيران؟
1: هو كما حضرتك قلت بأن لا يمكن الأخذ جزء منها ورمي الباقي، والأهم من هذا وهو رويترز وأبسس وكثيرا من استطلاعات الرأي وشركات استطلاعات الرأي الأخيرة التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مصداقية وليس لديها فاعلية أصلا في نتيجة استطلاعات الرأي. أفرق ما بين
0: من
1: نتيجة
0: يوظفها؟
1: استطلاعات الرأي وما بين
0: من يدعم مثل هذه الاستطلاعات بتقديرك؟
1: استطلاعات الرأي صناعة ما زالت مبكرة في الأخذ، دعنا نقول الشريحة التي يتحدثون عنها وتكون حيادية تمام، وهناك دراسات كثيرة تقول بأن ما زالت هذه الشركات أو هذه الشراكات ما بين وكالات الصحف الأمريكية أو وكالات الأنباء مع مراكز تابعة للجامعات ما زالت هذه الشراكات غير مهمة. وأكبر دليل على ذلك، وهذا قلته من قبل، بأن ما حدث من الانتخابات الرئاسية الماضية كل استطلاعات الرأي كانت تقول بأن كاميلا هاريس هي من سوف تفوز في الانتخابات، وكل استطلاعات الرأي أكدت بأن دونالد ترامب لن يفوز في الانتخابات في على مستوى الولايات المتأرجحة. حدثها كل ما قالت عكس كل ما قالته هذه استطلاعات الرأي. فاز دونالد ترامب على المستوى الشعبي، فاز دونالد ترامب على مستوى المجمع الانتخابي، وفاز دونالد ترامب على كل الولايات المتأرجحة. فإذا لا يمكن الأخذ بهذه استطلاعات الرأي. ولكن دعنا نفرق ما بين المزاج العام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. المزاج العام، وأنا عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ارتفاع في الأسعار كبير، هناك ارتفاع في الأسعار يؤثر على حياة الطبقة الوسطى، هناك ارتفاع في أسعار البيوت والمنازل، وهناك ارتفاع في أسعار الفائدة التي يدفعها المواطن الأمريكي كقروض سواء للبيت المورجج أو القروض الخاصة بأغراض أخرى. فإذا هذا السبب، أو دعنا نقول هذه الناحية الاقتصادية السلبية هي من تؤثر بشكل رئيسي
0: هذه
1: وأساسي
0: الارتفاعات
1: على
0: هل
1: مزاج
0: هي
1: الناخب الأمريكي.
0: طارئة أو عارضة جراء الحرب، أم أنها كانت ربما مرتبطة بتوجهات الرئيس ترامب منذ ولايته الأولى أو ولايته الثانية؟
1: سؤال ممتاز. هذه أو النتيجة التي نعيش فيها الآن ليس السبب الوحيد فيها هو حرب إيران. هي كانت الوضع الاقتصادي كان يمر بظروف صعبة بعد كوفيد وبعد السياسة التي أدت إلى تضخم كبير من الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب عندما أتى إلى البيت الأبيض اتخذ أيضا إجراءات قاسية سواء كان لتقليل حجم الإنفاق الحكومي، لرفض أو فصل ملايين من الحكومة الفيدرالية والتركيز فقط على التمويل الخاص بالدي اتش اس أو وزاره الامن الداخلي لسياسه الهجره التي يتبعها دونالد ترامب، مما ادى الى الوضع يعني كان متازم، واتى حرب ايران واداد الطين بله. فاذا هناك ازمه اقتصاديه نتحدث عن ان حلها ياخذ كثيرا من الوقت. حرب ايران فقط هي يعني قمه الهرم التي تم اضافتها للمشاكل الاقتصاديه الاخيره، هذا ما اعنيه. ولكن استطلاعات الراي من الممكن ان نتحدث عنها مرارا وتكرارا، ولكن في اعتقادي لن تعكس يعني لن تكون قرار او يعني لن تكون اداره دونالد ترامب تحت ضغط بسبب استطلاعات الرأي. هو يعلم دونالد ترامب بأن هناك عدم رضا من الحرب، يعلم بأن هناك آثار اقتصادية سلبية زادت على الوضع الاقتصادي المتأزم، يعلم علم اليقين ذلك. ولكن هل هو يعني نتيجة استطلاعات الرأي من الممكن أن يتنازل عن المفاوضات؟ بكل تأكيد لا، لأننا عندما نتحدث عن المفاوضات مع إيران هناك أبعاد استراتيجية خاصة بالردع الأمريكي، عندما نتحدث عن استخدام القدرة الأمريكية القوة العسكرية وهذه
0: طيب
1: المسيرات وهذه حملات الطائرات
0: أخيراً وقد بقي نصف دقيقة لهذا الحوار، ذكرت مسألة المزاج العام السياسي وذكرت أنه لا يمكن الاعتداد بنتائج أو قراءات هذه الدراسات، ولكن السؤال مرة أخرى، إذا ما كانت تؤثر على صانع القرار أو تمارس ضغطاً عليه إن صح التعبير حتى؟
1: لا اعتقد انها تمارس ضغط. الضغط الحقيقي ياتي من الشارع الامريكي، ياتي من امتعاض الامريكيين، ودونالد ترامب يعلم بان هناك امتعاض، ولكن المستوى الشعبيه او استطلاعات الراي كما قلت هي ليست فعاله، لذلك لا تضغط بشكل كبير على الرئيس دونالد ترامب. من يضغط عليه الاخبار التي تاتي ليه من كثير من اجهزه الدوله الحكوميه بان هناك امتعاض بسبب ارتفاع الاسعار، وفي اعتقادي هذا ما يضغط عليه. ولكن هو الان في مرحله يعني لا يمكن ان يابه كثيرا للوضع الشعبي بقدر ما يمكن ان يابه للابعاد الاستراتيجيه لهذه المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وكذلك الشكر لضيفنا من طهران الدكتور حسين الويبران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كبلر للملاحة البحرية

0: هي تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت عليه قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
1: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة، وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
0: الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وتحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة وتطرح تساؤلات بشأن إمكانيات تطبيقها.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن في 2 و3 من يونيو الماضي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى، وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
0: الآن مشاهدينا نرحب بضيوفنا من بيروت، ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك السيد ترشيشي، بما رشح حتى اللحظة حول جولة المفاوضات الخامسة التي عقدت بين لبنان وإسرائيل، كيف يبدو الموقف اللبناني بعدها، وهو الذي كان مطالباً بالانسحاب الإسرائيلي وغيرها من المطالب، هل يبدو موقفا متفائلا؟
3: تحياتي لك وللأستاذ سليمان والمشاهدين. في الحقيقة يعني لم يصدر بعد شيء واضح عن هذه المفاوضات، سوى أنه كان في بحث في موضوع المناطق التجريبية، و يبدو أن لبنان لم يقبل بما طرح إسرائيليا من انسحاب من محيط كفر تبنيت ومحيط النبطية، وربما يمكن طرح من مكان آخر في القطاع الغربي يعني جنوب مدينة صور. أصلا في الأساس لم يكن هناك اتفاق ناجز على موضوع هذه المناطق التجريبية في الجلسة السابقة، ولكن عندما طرحت يومها الوفد العسكري اللبناني رفضها، لأنه لبنان يعني لا يريد أن تحدد هذه المناطق في مناطق هي خارج منطقة الاحتلال الإسرائيلي، كأنه يراد منها يعني إحداث صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله في هذه المناطق. فلكن الجانب الأمريكي بتأثيره وضغوطه أدرجها في البيان أو ما سموه إعلان واشنطن، على أمل أنه في هذه الجولة يتم الاتفاق على تفاصيلها. لا، ما طرح حتى الآن غير مقبول. لبنان يريد هذه المناطق أن تكون بالمنطقة الصفراء التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية،

0: تنسحب إسرائيل من هذه المناطق، ويدخل الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل وينتشر فيها، وهي أصلا الآن ليس لا وجود لحزب الله فيها. في بقية المناطق لا مشكلة في المبدأ في أن ينسحب حزب الله منها، أصلا كان منسحبا منها قبل الحرب الأخيرة، يعني منطقة جنوب الليطاني كان منسحبا منها. الآن السلطة اللبنانية تريد انسحاب كامل، ولو انسحاب ولو كان متدرج، ولكن انسحاب
1: وفق خطة زمنية.
0: تشعر معه الدولة اللبنانية، ووفق الاتفاق 2024. يعني المهم أنه هذا الانسحاب أن لا يكون في أي
1: ماذا
0: انتقاص
1: نعرف
0: من
1: عن هذا
0: السيادة
1: الاتفاق،
0: اللبنانية
1: اتفاق
0: ومن دور
1: 2024 سيد ترشيشي؟
0: يعني اتفاق 2024 كان واضح أستاذ أنه تنسحب المقاومة من جنوب الليطاني وتنسحب إسرائيل إلى خلف الحدود، يتم إطلاق الأسرى وتؤمن عودة النازحين وتطلق عملية إعادة الإعمار، وتتولى كان الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق لجنة سموها لجنة الميكانيزم، كانت برئاسة ضابط أمريكي ونائبه ضابط فرنسي. لكن مع الأسف يعني هذه اللجنة، شعرت الدولة يومها أن هذه اللجنة كان يعني اقتصر عملها على تعداد الخروقات الإسرائيلية، لأن إسرائيل لم تلتزم وقف إطلاق النار
1: يعني هي فعليا لم
0: ولم
1: تكن
0: تؤدي
1: ضامنة
0: إلى أي
1: يعني.
0: فعالية، وبالتالي يعني في فترة عندما تكسر يعني توافد الموفدين الأمريكيين إلى لبنان، من توم براك إلى مورغان أورتيغوس إلى آخرين، اقتصر بدأ الحديث عن أنه اتفاق 2024 يعني لاغ أو ينبغي تغييره. يعني مع الأسف يعني لم يكن هناك جدية
1: في
0: بتنفيذه.
1: تطبيق
0: الآن
1: ذلك
0: الاتفاق
1: الاتفاق.
0: هذا
1: طيب
0: الآن هذا
1: أريد
0: الاتفاق اليوم طرحه رئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أعاد طرحه ليكون بديل كل هذه مسائل المناطق التجريبية وغيرها، بحيث أنه
1: هذه
0: بيرجع
1: نقطة مهمة.
0: ينتشر الجيش اللبناني
1: نعم هذه
0: بحيث
1: نقطة
0: ينتشر
1: مهمة،
0: الجيش
1: أريد أن
0: اللبناني
1: أسمع رأي كذلك ضيفنا من نابلس السيد سمام شرط حيالها. حتى اللحظة ما نسمعه من الجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل لن تنسحب، وهذا كله كان في سياق الرد على ما يتحدث به الأمريكيون، لكن بعيد هذه الجولة الخامسة، كيف يبدو الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي الموقف الإسرائيلي هو بهدف أو بآخر تسعى إسرائيل إلى سحب جميع الأطراف إلى مربع الحديث عن الجزئيات للقفز عن المطلب الأساسي المتمثل بالانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية. إسرائيل تدخل جميع الأطراف في تفاصيل مرتبطة في المناطق التجريبية وفيما يتعلق بشكل وطبيعة السيطرة الإسرائيلية، لتقول أن مبدأ الوجود الإسرائيلي العسكري على الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل أو تلك المساحات الواسعة هو مبدأ أساسي بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي عدم القفز عنه. هذا من جانب. الجانب الثاني، وهو واضح أن إسرائيل في الجولة الخامسة من المفاوضات تريد أن تذهب إلى إدخال مبدأ الاختبار بشكل أو بآخر للسلوك اللبناني الرسمي، وهذا نوع من الخداع الإسرائيلي، بمعنى هي تريد أن تبرر بذلك استمرارية الوجود الإسرائيلي أولا، وثانيا تجعل من إسرائيل هي من يراقب شكل وطبيعة تنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تعطي لإسرائيل الأحقية الاعتراض أو أحقية الإقرار بنجاعة ونجاح الطرف لبنان الرسمي والجيش اللبناني في تنفيذ البنود. والأمر الثالث باعتقادي، إسرائيل بهذه المنهجية، منهجية التفكيك ومنهجية المراقبة التي تريد فيها، هي تريد أن تضعف الدور الإقليمي والدور الدولي المتمثل بتلك اللجنة التي شكلت في سويسرا. وهذا يقودنا إلى ما كان يتفضل به ضيفك الكريم، إلى آلية الميكانيزم، وكيف أن إسرائيل قفزت عن هذه الآلية في اتفاق 2024، وبالتالي إسرائيل تريد أن تحيد أي دور أو دور وظيفي أو دور رقابي أو دور تقليمي إقليمي أو دولي فيما يتعلق بشكل وطبيعة تطبيق أي اتفاق يمكن أن تصل إليه إسرائيل ولبنان. الأمر الآخر باعتقادي وهو مهم أستاذ محمد، وهو مرتبط أن إسرائيل حتى هذه اللحظة

0: وكأنها هي تريد أن تأخذ الجميع إلى شكل وطبيعة ما يمكن أن تطرحه إسرائيل على أنه هو الخيارات التي يمكن التباحث فيها، بينما ما يمكن أن يطرح من باقي الأطراف هي قضايا شائكة وخلافية ويجب تحييدها في هذه المرحلة. ولهذا السبب لاحظ إسرائيل تركز في جل مباحثاتها مع لبنان الرسمي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما يمكن أن يدعم الموقف الإسرائيلي وما يمكن أن يحقق الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية المستقبلية.
1: نعم، إلى السيد ترشيشي من جديد، وهنا يطرح تساؤل. سيد ترشيشي، أليس الأولى هو التفاهم اللبناني الداخلي، تحديدا نتحدث ما بين الموقف لبنان الدولة وحزب الله، قبل البت في تفاهم مع الإسرائيليين في مسألة المناطق التجريبية مثلا؟
2: هو في الحقيقة أستاذ محمد هناك اتصالات تجري بعيدة عضوة بين الدولة اللبنانية وبين قيادة حزب الله والرئيس نبيه بري، ربما ستبلور وتظهر إلى العلن قريبا، وهي المسألة لا تتناول فقط موضوع الجنوب، تتناول كمان موضوع مستقبل السلاح وموضوع إقامة المؤسسة، إقامة استراتيجية الأمن الوطني التي من ضمنها سيتم معالجة موضوع السلاح. لكن يعني ليس هناك خلاف عميق في بين المسؤولين اللبنانيين وبين قيادة حزب الله والرئيس نبيه بري، بالعكس الرئيس نبيه بري على تواصل شبه يومي مع الرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكما قلت لك طرح اليوم يعني أحد الاقتراحات وهذه أنه العودة إلى هذا الاتفاق، وأنه هذا الاتفاق بدي يعني يغني عن موضوع المناطق التجريبية.
1: يعني أنت تعتقد في بأن تفاهما داخليا سيحسم وسيعلن قبل الوصول إلى نتيجة من التفاهم مع الإسرائيليين في نصف دقيقة؟
2: يفترض أنا أعتقد يعني في يعني الوفد المفاوض لديه بعض المعطيات في هذا الموضوع، يعني في مفاوضاته يستند إلى بعض المعطيات المزود بها من المسؤولين. في هناك خشية حقيقية أستاذ محمد من أنه يقدم نتنياهو على مناورة بحيث يوحي أنه يعطي شيء أو سيعطي شيء ولكنه ينحني أمام العاصفة
1: لك ضيفنا
2: الاتفاق الأمريكي
1: الإيراني. سيطرة ترشيشي، اعتذر للمقاطعة ولكن انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا لك ولضيفنا من نابلس. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
3: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر.
4: قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة،
3: لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
5: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
3: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
6: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، يمشط المكان كلياته، وبينزل وبيفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
3: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمداً، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضاً. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة، غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب بل قرار مؤجل.
7: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل ما يهدني كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب روح شو هاد الدنيا، وهلأ ما بيتأمن لهش ما بسين يعمل هدني كمان نفس الشيء خرق لدني دوري، وهلأ المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرق وبضل ماشي ما لوش أمينة. لا،
3: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا، بلدة شملتها إنذارات الإخلاء مرارا ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
8: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الصروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
3: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية للرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: الآن إلى الزميل عبد القادر عياض وهذه الفقرة التحليلية، قراءة في آليات عمل بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وقع تحذيرات إقليمية من جهات تريد تعطيل مسار سويسرا للسلام في المنطقة.
9: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطور لافت شهدته مسارات محطة سويسرا في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وهو استحداث جملة آليات وسائل يراد لها أن تتعامل مع أي تعقيدات أو أزمات قد تتخلل مسار 60 يوما، وهو ما يترافق مع الزخم الدبلوماسي المتواصل والاتصالات السياسية في المنطقة من أجل بناء أسس صلبة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة بعد تكرار تحذيرات من وجود أطراف لا مصلحة لها في تتويج التفاوض باتفاق. ويضاف إلى ذلك تحديات كثيرة واختبارات صعبة على الأرض خصوصا في لبنان. يرسم البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان عقب محادثات سويسرا وتصريحات الوسطاء قطر وباكستان ملامح خريطة طريق متعددة المستويات لما ستكون عليه فترة 60 يوما القادمة. هذه الخريطة التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين استنادا إلى مذكرة التفاهم إسلام أباد تقوم على حزمة من الآليات السياسية والأمنية والفنية التي جرى التوافق المبدئي عليها من أجل تفادي أي تعقيدات أو استباق أي أزمة قد تؤثر على المسار، خاصة في أكثر البنود دقة. أولى هذه الآليات إنشاء خط اتصال خاص بمضيق هرمز يفعل خلال فترة 60 يوما برعاية قطرية وباكستانية، وهو ما سماه رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، سماه بالخط الساخن الذي سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلام وانسيابية في حركة الملاح. كما ينص البيان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة وتلقي تقارير دورية من كبيري المفاوضين بشأن تقدم المحادثات والمسارات الفنية. أما الآلية الثانية فتتمثل في خلية متابعة خاصة بلبنان، إذ اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم واشنطن وطهران والجمهورية اللبنانية، وبتسيير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. تتمثل الآلية الثالثة في انتقال مسار المفاوضات إلى مستوى اللجان الفنية.

0: عبر تشكيل مجموعات عمل تعنى بملفات العقوبات والبرنامج النووي، وكذلك إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة وتسوية الخلافات. وتكلف هذه اللجان بصياغة الترتيبات التنفيذية وتقديم المقترحات العملية، بما يجعل أي اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلا للتطبيق على الأرض. هذه هي التطورات وتحديات المرحلة المقبلة بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم أهلا بك. أهلا. استعرضنا جملة من هذه الآليات التي من شأنها أن تزيل أي لغم قد يحدث في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تحديات وتحديات كبيرة، حتى عبر عنها الوسطاء سواء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم أمس، أو ما تم التعبير عنها أيضا في الساعات الماضية من الطرف الباكستاني ومختلف الأطراف. وبالتالي ماذا عن هذه الآلية أمام هذه التحديات في المراحل المقبلة؟
1: نعم، أولا عبد القادر يجب أن نعترف بأن هناك تقدما قد أحرز، على الأقل هناك خارطة طريق للستين يوم القادمة من أجل المفاوضات بخصوص المجال النووي، فهناك تقدم في مجال أيضا رفع العقوبات، تصدير النفط وإلى آخره، ولكن التحديات كبيرة والتحديات موجودة، والتحدي الأكبر في هذا الموضوع هو يتمثل بإسرائيل.
0: إسرائيل
1: والورقة اللبنانية، حيث أن إسرائيل تصر على أنها لن تكون جزء من هذا الاتفاق وتلجأ إلى التصعيد على الأرض في الجنوب اللبناني، وترفض الموقف الرسمي حتى الآن علنا الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه مشكلة، والمشكلة يعني الآلية التي وضعت من أجل التعامل معها، بالحديث عن الآليات أن الإدارة الأمريكية هي التي يفترض أن تتعامل معها، والإدارة الأمريكية يمكن لها أن تضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، ولكن تعلمنا من تاريخيا من الدرس الإسرائيلي أنها تغرق الإدارة الأمريكية بالكثير من التفاصيل والالتزام يوم ثم تقديم حجة أمنية.
0: عندما نقول إسرائيل تحديدا تحدث عن الملف اللبناني،
1: نعم بالملف اللبناني، ولكن الممارسات هذه كانت أيضا موجودة بالملف الفلسطيني، ولكن هنا الآن بالملف اللبناني يمكن أن تلتزم لفترة أسبوع مثلا أو أسبوعين، ثم تأتي بحجج كثيرة أن الأمن الإسرائيلي قد تعرض للخطر، وبالنهاية كان هناك تحضير لهجوم على إسرائيل وهكذا. وهذه يعني لا يمكن بكل الأوقات التحقق منها. ثم الإدارة الأمريكية ليس لديها الوقت الكافي للتحقق من كل هذه الروايات، فإذا إسرائيل تبقى يعني تناور وتراوغ بالكثير من الاتجاهات. والموقف الإيراني هنا يعني متشدد في موضوع المسألة اللبنانية، أن المسار اللبناني والإيراني لا ينفصلان، على اعتبار أن حزب الله دخل هذه الحرب عادة تضامنا مع إيران، ثم هذا يضع حمل كبير بالنسبة لإيران أن تنفصل عن أن توقع اتفاق بمعزل عن لبنان وتترك حزب الله تحت القصف. لذلك الآلية الوحيدة الموجودة هي التعاون مع الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
0: طيب، لنركز قليلا في إشارتك لإسرائيل في هذه المعادلة، هل علينا أن نركز على التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين سواء رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى غير ذلك، وهو سقف عالي من التحدي وأننا ماضون في أهدافنا، أم نركز على بعض ما ينقل من تقارير على الأرض، الحديث عن تقليل للقوات، عن انسحاب، عن اتفاقات ما؟ على أي أرضية نبني تصورنا للمرحلة القادمة؟
1: هذا سؤال مهم جدا عبد القادر. والآلية أو الأرضية التي سألت عنها هي التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق الذي وقعت عليه. يجب عدم السماع لهذه القصص والروايات التفاصيل الصغيرة، لأنها تغرق السياسيين في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية وقعت على اتفاق بأن وقف القتال في جميع الجبهات، فإذا على الإدارة، وهذا يشكل اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها، أن تلزم إسرائيل بوقف القتال في الجنوب اللبناني، نقطة وأول السطر. هذا هو المبدأ الذي يحكم العملية. إذا التزمت الولايات المتحدة هذا المبدأ، أيضا تقع المسؤولية على إيران بضبط حزب الله أيضا في هذا الجانب. وباعتقادي من حسب فهم الموقف الإيراني واللبناني أن الكل يريد وقف إطلاق النار بهذا المشكلة أن إسرائيل هي التي تقول علنا بأنه ضد. طيب،

0: هذا الاتفاق.
1: بقي معي تقريبا حوالي 30 ثانية. هل هناك جدول زمني أو فترة زمنية عندما نتكلم عن 60 يوما كهامش زمني للتفاوض؟ هل هناك زمن معين، عدد أيام معين من خلاله نستطيع أن نقول الآن أصبح الاتفاق أكثر صلابة؟
0: الآن باعتقادي اليوم بإمكاننا أن نقول ذلك، بمقارنة بالنقاط حقيقة تم إنجاز مسائل كثيرة بوقت قصير جدا. يعني موضوع اليوم شهباز شريف تحدث أن موضوع الصواريخ البالستية هو خارج التفاوض، لا يوجد تفاوض عليه. موضوع العقوبات، تصدير النفط، كلها تم حلها بوقت قصير جدا. حتى المشكلة الأكبر والتحدي الأكبر على المستوى البعيد لمسألة التخصيب النووي أيضا تم وضع خارطة الطريق على مدار 60 يوما. خارطة الطريق هو إنجاز مهم، وطبعا يبقى التحدي الأكبر بالنجاح على مسألة التخصيب.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات.
0: شكرا لك.
1: ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المفاوضات بين كل من الولايات المتحدة وإيران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس، ورد ترامب بالقول إن التصويت عديم الجدوى ويزيد من صعوبة مهمته، لكنه سينجز مهمته بطريقة أو بأخرى. من جهته، قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف لعدوانها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ماذا في آخر التصريحات والمتعلقة بتفاعل الرئيس الأمريكي مع مشروع قرار الكونغرس، المشرعين في الكونغرس، بشأن الحد من صلاحيته في إعلان الحرب على إيران؟
3: نعم مراد، في أول تعليق له على تصويت مجلس الشيوخ الذي أقر قرارا يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية تجاه إيران، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا في منشور له على منصة تروث سوشيال، هجوم على هذا القرار وعلى الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في دعمه. ترامب اعتبر أن التصويت كان عديم الجدوى وسيء التوقيت، خاصة أنه يتزامن مع المفاوضات الجارية مع إيران، قائلا أنه بعث برسالة خاطئة إلى إيران في لحظة بالغة الحساسية، وأبلغ ما وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في إشارة إلى إيران بأن الولايات المتحدة لا تؤيد نهجه تجاهها، وأضاف بأن القرار وفر العون والراحة لما وصفه بالعدو، وكشف أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو لنقل هاجم 4 جمهوريين صوتوا مع الديمقراطيين معتبرا أنهم جعلوا مهمته أكثر صعوبة. في المقابل شدد ترامب على أن إيران كانت بحسب تعبيره على وشك السقوط ومستعدة لتقديم عمليا كل ما تريده واشنطن، مؤكدا أن طهران أظهرت للمرة الأولى منذ عقود قدرا كبيرا من الاحترام للولايات المتحدة ورئيسها. وختم منشوره بالتأكيد أنه سينجز المهمة المتعلقة بإيران بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره مهما كانت العقبات السياسية في الداخل الأمريكي. رئيس ترامب قبل ذلك كان قد أكد أن المحادثات تسير بشكل جيد مع إيران، مشددا على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. إلا أنه شدد في نفس الوقت على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية بشكل كامل وإلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، ومؤكدا أنه لم يكن يستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية بشأن برنامجها النووي. وفي رده على النفي الإيراني قال ترامب إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أنه ليس هناك استعجال على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران. من جهته أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في تصريحات أدلى بها خلال جولته الإقليمية في الخليج بأن واشنطن تدرك تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، وذلك ردا على التصريحات الإيرانية التي نفت الموافقة على عمليات تفتيش ستجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية. ترامب أوضح كذلك أن قراره بشأن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة، خاصة هذا الشرط أي قبول إيران بإجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القوات الأمريكية لا تزال في المنطقة وقادرة على إعادة فرض الحصار بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. روبيو المقابل كان قد أشار إلى أن أي اتفاق نهائي لن يسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية وهو ملف لا يزال يشهد تجاذبات بين الجانبين، مراد ترامب شدد على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر ما وصفها ترامب بحسابات ضمان ستستخدم حصرا لشراء إمدادات طبية ومنتجات زراعية أمريكية. طبعا منشور ترامب الذي هاجم في تصويت الكونغرس جاء في ظل تطور سياسي لافت داخل واشنطن بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب ترامب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس، وذلك بأغلبية 50 صوت مقابل 48 صوتا معارضا، مع انضمام 4 جمهوريين الذين هاجمهم ترامب في منشوره إلى الديمقراطيين في دعم هذا القرار في واحدة من أبرز حالات التمرد داخل الحزب الجمهوري منذ بدء هذه الحرب. مراد،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك السيد محمد المنشاوي، ما هي قراءتك لهذا السجال بين المشرعين والرئيس الأمريكي في ظل هذا مشروع القانون الجديد الذي يحد من صلاحيته بشأن الحرب في إيران؟
4: التحية طيبة لك وللضيف والمشاهدين. قانون مجلس الشيوخ الذي صدر منذ ساعات لم يمثل مفاجأة كبيرة هنا في واشنطن. الكل كان يدرك أن هناك تغير في المزاج العام، تغير في المزاج عند بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ممن رأوا أن الرئيس ترامب تخطى كل السلطات الممنوحة له بموجب الدستور، وأن الحرب استنفذت كل أهدافها في إيران، وأن عليه وقف الحرب أو العودة إلى الكونغرس لطلب

0: السماح له باستعمال القوات المسلحه في هذه المغامره العسكريه الخارجيه، لكن التصويت والذي جاء بفارق صوتين فقط لصالح تمرير مشروع القانون ليس له اي قيمه عمليه. الحرب توقفت بالفعل، القوات الامريكيه لم تعد تشارك في القتال ضد ايران، والاغلبيه في مجلس الشيوخ يمرر ويصبح قانونا فاعلا يحتاج الى اغلبيه الثلثين، وهذا مستحيل حدوثه في
1: لكن سيد
0: تركيبه
1: محمد
0: المجلس الحاليه.
1: المنشاوي،
0: فهو
1: من خلال إسقاط ردة فعل الرئيس الأمريكي والغضب الذي أبداه من خلال منشوره الأخير حيال هذا التحرك، ما هي الرسالة التي قد وصلت من قبل هؤلاء المشرعين إن كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين؟
0: الرسالة العامة أن هناك غضب ورفض لسلوك الرئيس ترامب، سواء كان مبدئيا الدخول في حرب ليس لا ضرورة لها ولا أهداف تخدم أمريكية تخدم من ورائها في هذا القتال ضد إيران مع إسرائيل في بداية الأمر، ووصولا إلى أن هذه النهاية في الحرب التي نراها اليوم في المسار الدبلوماسي في جنيف لم ترضي الكثير من الجمهوريين الذين غضبوا من الرئيس وكان يرون له ان ينهي الحرب باسقاط النظام في ايران، فهناك غضب مزدوج، غضب من بدء الحرب وغضب من طريقه نهايتها، واعتقد ان الرئيس ترامب وضع الكثير من ارثه السياسي وراس ماله السياسي في هذه الحرب في بدايتها وفي نهايتها، حاول ان يستغل بدايتها ليجمع خلفه الشعب الامريكي وفشل في ذلك، وحاول الان ان يظهر نفسه بمظهر رجل السلام الذي استطاع
1: نعم.
0: أن يقلب الصفقة مع إيران وينهي أداء 74 عاما ويدمر برنامجها النووي، ولم ينال الإحسان الواجب أو التقدير الواجب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. من هنا هناك غضب من الرئيس ترامب الذي يشخصن كل شيء، خاصة هذه المذكرة التفاهم الأخيرة والتي يراها انتصارا كبيرا في حين يراها أغلب الأمريكيين بمثابة تراجع أمريكي كبير من وضع الشروط على إيران، وأن إيران هي التي انتصرت طبقا لمواد هذه مذكرة التفاهم ال14. واعتقد ان الرئيس يشاركه ايضا نائب الرئيس في حمل هذا الارث واستثمار الكثير من راس المال السياسي في هذه المفاوضات، واعتقد ان الغضب انه افترض ان سيكون هناك احتفاء ورضاء كامل عن هذه الخطوه في بدء غصن السلام الى ايران، لكن المجلس الشيوخ الان صفع الرئيس ترامب وبعث برساله انه غير راضي عن سلوك الرئيس ترامب، وهذا سبب غضب ترامب ورده العنيف الذي جاء في هذه التغريده منذ ساعات.
1: يبدو ان الرئيس ترامب يعني عاكسته امور كثيره، ليس فقط المشرعين، حتى تصريحات المسؤولين الايرانيين عاكست تصريحاته المتعلقه بالتفتيش النووي، وهذا يجعلنا نتساءل لدى الدكتور حسين رويران، هذا الخلاف بشان التفتيش النووي بين واشنطن وطهران هل هو خلاف سياسي ام خلاف تقني؟
2: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا يعني ما يطرحه الرئيس الأمريكي هو الآن خارج إطار الاتفاق، يعني بعبارة أدق إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهذا التوقيع يفرض على إيران التزامات أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستطيعون زيارة المواقع النووية من خلال التنسيق واستئذان الحكومة الإيرانية في اتفاق 2015. أمريكا طالبت إيران بالالتزام أو التوقيع على البروتوكول الإضافي، إيران وقعت عليه ولكن مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان الإيراني لم يصادق عليه. من هنا بالاتفاق كان هناك نص اتفاق 2015 أن تلتزم إيران بالبروتوكول الإضافي رغم أنها غير موقعة عليه لمدة 10 سنوات، وهذا ما حدث بالتحديد، يعني أن تكون هناك زيارات مفاجئة، أن تكون هناك كاميرات منصوبة في المواقع النووية إلى آخره. يعني الآن الرئيس الأمريكي يقول إيران يجب أن تتعاون مع مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
1: ونعلم أن إيران كانت أوقفت التعامل مع هذا التفتيش العام الماضي بعد أن تعرضت لهجوم طبعا المواقع النووية

0: التي تعرضت لهجوم في حزيران من العام الماضي.
1: صحيح، يعني أولا ترامب هو انقلب على الاتفاق 2015، من هنا هو لا يستطيع أن يطالب إيران بالالتزام بالبروتوكول الإضافي والقبول بزيارات مفاجئة المواقع النووية إلى آخره، إلا اللهم إذا كان هناك اتفاق جديد في هذا الإطار. يعني ترامب انقلب على الاتفاق النووي 2018، إيران بقيت ملتزمة بالكثير من الأمور ولكن قامت بتقليص التزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن قامت أمريكا والكيان الصهيوني بضرب المواقع النووية، وهنا يدخل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية كضامن لأمن المؤسسات النووية. هي لم تستنكر بالمناسبة، رغم أنها هي طرف ضامن حسب اتفاق الـ NPT، ولكنها لم تستنكر، وهذا ما دفع إيران إلى وقف كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من هنا موضوع مطالبة ترامب بأن مفتشي الوكالة يذهبون إلى إيران، ليس هناك إطار للذهاب إلى إيران، خاصة أن إيران الآن لا زالت في فترة حرب. هناك نعم وقف لإطلاق النار، ولكن العدو قام بضرب هذه المواقع وإعطاء أي معلومات عن هذه المواقع لأي طرف أجنبي هو يعني نقض للأمن القومي الإيراني. إيران تقول نعم إذا كان هناك إطار يتم الاتفاق عليه ستلتزم به بعد مرحلة إنهاء الحرب والاتفاق، وليس الآن ونحن في فترة الحرب ووقف إطلاق النار.
0: سيد محمد المنشاوي، استعجال الرئيس الأمريكي حصد ثمار هذه المفاوضات بهذا الشكل من خلال تصريحات ربما غير دقيقة وينفيها الجانب الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن تؤزم من الوضع التفاوضي للولايات المتحدة في الفترة القادمة؟
2: أتصور أن هذا لن يؤثر بصورة كبيرة أو جدية على مسار التفاوض. المفاوضون الإيرانيون يدركون طبيعة الرئيس ترامب الآن، وهم خبروه في الحكم 4 سنوات في فترة الحكمية الأولى، ويخبرونه ويتعاملون معه خلال العام والنصف الأخير في فترة الحكمية الثانية، ويدركون أنه يبالغ كثيرا في تصريحاته وتغريداته لأسباب أو بدون أسباب. قد يرى أن هذا يخدم قاعدته الانتخابية، يستطيع به أن يظهر نفسه كزعيم قوي رجل مسيطر على كل شيء، وأعتقد أن في كثير من الأحيان يكون التوفيق في التعبير عما يريد أن يعبر به أو معرفته بالتفاصيل. وأعتقد أن من الأفضل أن تركز إيران على المسار التفاوضي، على ما يخرج من لسان المفاوضون الأمريكيون الذين تم الآن تقسيمهم على عدة فرق فنية مع نظرهم الإيرانيين للنظر في تفاصيل هذا الاتفاق، وأيضا الاستماع إلى ما يقوله وزير الخارجية ماركو روبيو أو نائب الرئيس جي دي فانس. لكن لو كنت أنصح الجانب الإيراني فعليه عدم الاكتراث كثيرا بما يقوله الرئيس ترامب، لأنه لا يبالغ في كل شيء، لا يدرك التفاصيل.
0: نعم سيد محمد،
2: لا يدرك التفاصيل.
0: نعم بالفعل يوجد تفاصيل كثيرة بشأن هذا الموضوع، لأن هذه المفاوضات للتو بدأت مثل ما يقال. لكن إذا ما ربطنا ما حصل على مستوى الكونغرس اليوم وحديث ترامب، توصيف ذلك بأنه نوع من الخيانة وأنه سيجعل أو سيقيد تحركاته في الفترة القادمة في لأي تصعيد ضد إيران، وهو الذي دأب على تهديد إيران حتى في فترة الهدنة وفترة التفاوض بالتصعيد العسكري إن هي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، هل يخصم هذا شيئا من هذه ورقة الضغط التي دأب ترامب على استخدامها؟ وهذا ما قصدته بشأن موضوع التفاوض أو الجانب الإضعاف الجانب التفاوضي الأمريكي مع الإيرانيين.
2: لا أعتقد ذلك. ما خرج من مجلس الشيوخ قبل ساعات ليس له أي تأثير عملي أو عملياتي على الأرض. الرئيس ما زال لديه كل السلطة والصلاحيات.

0: الحياة لاتخاذ قرار بشأن هجمات أو معاوضة الحرب أو إلغاء التفاوض أو الدخول في صفقة مع إيران. هذا هو الوضع الدستوري في هذه اللحظة رغم ما خرج من مجلس الشيوخ. هناك مجلس النواب يجب أن يوافق على هذا المشروع القانون، وبعد ذلك يمكن للرئيس أن يضع حق الفيتو عليه ويرجع مرة أخرى لمجلس الشيوخ الذي يجب أن يمرره بأغلبية الثلثين، وهذا مستحيل في أرض الواقع وفي تركيبة المجلس الحالية. وأعتقد أن ما خرج من غضب من الرئيس ترامب هو فقط شخصنة الموضوع، هو يرى أن هناك عدد من المشرعين الجمهوريين صفعوه واتفقوا أو وقفوا مع جانب الحزب الديمقراطي
1: نعم.
0: المعادي لكل ما يكون به الرئيس ترامب، وهذا الاتفاق ليس استثناء. فأعتقد أن هذا هو سبب غضب الرئيس ترامب، ويدعم ما قلته أنه لا يجب النظر بجدية أو الوقوف عندما يخرج من الرئيس ترامب سواء في التغريدات أو التصريحات، إن لها أهداف كثيرة في ضوء عدم جهله وتسرعه في الوصول والقفز على النتائج. المسار التفاوضي طويل، هناك 60 يوما يجب أن تنتهي فيها المرحلة الأولية من التفاوض، وهذا ما يجب أن يركز عليه الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بعيدا عن تغريدات وتصريحات الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين رويران، بالنسبة للمسار الآخر، مسار التفاوضي الآخر في واشنطن بين إسرائيل ولبنان ومحاولة فصل هذا الملف عن الملف التفاوضي الأمريكي الإيراني، وهذا ما صرح به روبيو وزير الخارجية الأمريكي، إلى أي مدى يمكن أن يتم فصل هذين الملفين عن بعضهما، وكيف ستكون ردة فعل إيران حيال ذلك؟
2: يعني واضح أن موضوع وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من الاتفاق، والبند الأول يشير إلى ذلك ويطالب باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، أي الانسحاب. يعني احترام السيادة هو انسحاب من لبنان، وهذا هو جزء من الاتفاق. كيف يتحقق ذلك؟ يعني الآن إيران أصرت على ذلك، والطرف الأمريكي استمهل إيران، قال يعني ستقوم أمريكا بذلك ولكن ضمن خطة متدرجة، ويجب أن يصبر الإيرانيون على ذلك. في أي إطار يتم هذا ليس مهما، ولكن أن يحدث هذا هو المهم. وفي تصوري أن هذا لا يمكن أن يحدث، يعني قد يذهب الطرف الأمريكي للقيام بذلك ضمن إطار المفاوضات الجارية بين الوفد اللبناني والوفد الكيان الصهيوني في أمريكا حتى لا تحسب كنقطة لصالح إيران. يعني ولكن أصل الموضوع أن يحدث ذلك، هذا أولا. ثانيا، أتصور أن واضح للعيان أن من أوقف وقف إطلاق النار هو ليس التفاوض مع الكيان. لبنان لا تمتلك أوراق ولا تستطيع أن تفرض على الكيان أي شيء، ولكن من فرض وقف إطلاق النار هو إيران، ومن يفرض على إسرائيل الانسحاب ستكون إيران أيضا، وهذا هو لصالح الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. وكيف يمكن تسويقه ليس مهما لإيران، المهم هو أن يحدث ذلك ضمن إطار التفاهم المتفق عليه بين إيران وأمريكا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والشكر كذلك للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي، كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة

0: عدديا فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، وتحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة، وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية تطبيقها.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن في 2 و3 من يونيو الماضي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضاً مطلقاً، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه

0: وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس ينضم إلينا سيد شادي الشرفة الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، بالنسبة للمناطق التجريبية هل هي خطوة نحو استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على الأراضي في الجنوب، أم أنه تخلي تدريجي عن هذه السيادة؟
2: لا أعتقد أنه يعني بالنهاية الدولة اللبنانية تطمح وتريد وتعمل من أجل استعادة السيادة على الأراضي اللبنانية، لكن ليس وفق الشروط الإسرائيلية. يعني يعول لبنان على تلعب الإدارة الأمريكية دور كبير في دفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية تأسيسا على الاتفاق الذي حصل بين بين الجانبين الأمريكي والإيراني. فالمناطق التجريبية كمان يريدها لبنان أن تكون في المناطق التي احتلتها إسرائيل بحيث تنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، تماما كما كان الأمر في جنوب الليطاني قبل الحرب الأخيرة. كانت إسرائيل كان يفترض أن تنسحب من كل منطقة جنوب الليطاني، لكنها أبقت على احتلالها لبعض التلال والمواقع الحاكمة في تلك المنطقة. ولكن في نفس الوقت التزم لبنان اتفاق 2024 الذي يقضي يعني ومن ضمنه القرار الدولي 1701 ويقضي بأن ينسحب حزب الله من تلك المناطق وينتشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل حتى الحدود الدولية. إسرائيل لم تنسحب حتى الحدود، بقيت في بعض المواقع. في الحرب الأخيرة تقدمت إلى المناطق الجديدة وأقامت ما سمته المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية. فلبنان يعني إذا كان هناك من مناطق تجريبية، وهو يعني في المبدأ كلمة تجريبية فيها شيء من الانتقاص من السيادة اللبنانية، أنه لبنان يعني إذا أراد أن يبسط سلطته على الأرض تنسحب منها إسرائيل لا يكون خاضعا لامتحان أو للتجريب، يعني المهم أن ينسحب الإسرائيلي فيقبل بأن تحصل هذه المنطقة، لكن ضمن ممارسته لسيادته
1: نعم
2: دون أي تأثير أو ضغوط إسرائيلية.
1: سيد طارق، هذه النقطة غاية في الأهمية التي أشرت إليها، وهي توصيف هذه المناطق بالتجريبية. وبالتالي سيد شادي الشرفة، إسرائيل عندما تضغط نحو في هذا الاتجاه بالنسبة لهذه المناطق التجريبية والتي عندما تتخلى عنها أو تنسحب منها سيدخلها الجيش اللبناني، من سيقيم أداء الجيش اللبناني في هذه الحالة؟ إسرائيل أم الولايات المتحدة أم الدولة اللبنانية؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللجمهور المشاهدين. يعني المراقب واضح، يعني حسب اتفاق تفاهم لاحقا تم التوافق في سويسرا على خلية عمليات مشتركة تضم كل من قطر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإضافة إلى الحكومة اللبنانية، فيما إسرائيل تركت خارج إطار المراقبة، وهذا يعني يعتبر ضربة حقيقية لإسرائيل وتعود إلى حجمها الطبيعي باعتبار أنها أداة بإيد الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية. وهذا بالمناسبة يختلف كليا عن مضمون الرقابة التي تم الاتفاق عليها يعني مع إدارة بايدن في وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، الذي قال أن هناك المراقبة كانت بيد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إضافة إلى الجانب اللبناني والإسرائيلي. وبالتالي
1: آلية
0: هذا تحور
1: الميكانيزم،
0: كبير جدا. عفوا،
1: آلية الميكانيزم
0: آلية الميكانيزم صحيح، والتي يعني اقتصر دورها بالنهاية على تسجيل الخروقات الإسرائيلية، ولم يكن بمقدورها لجم إسرائيل فيما يتعلق في حرية العمل العسكري، سواء ما تسميه إسرائيل التهديدات المباشرة أو التهديدات الناشئة، بمعنى كان لإسرائيل حرية عمل عسكري. هذا الأمر لم يعد موجودا الآن، وبالتالي إسرائيل دخلت في حقبة جديدة فيما يتعلق في الانسحاب في لبنان. لكن يجب أن نتذكر أن فكرة الانسحاب البايلوت والمناطق التجريبية كانت فكرة إسرائيلية قدمت في الجولة الثالثة، ولكن لم تكن تتضمن الأماكن التي احتلها الجيش الإسرائيلي. بالمناسبة كانت تتضمن بناء على المخطط الإسرائيلي الأماكن التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها في جنوب لبنان. الآن المسألة مختلفة جدا، الآن الحديث عن الأماكن التي قامت إسرائيل في احتلالها، سواء كان في الخط الأصفر أم الأماكن ما بعد الخط الأصفر مثل قلعة شكيف، وهناك قناعة إسرائيلية بأنه لا بد من الانسحاب، بمعنى الضغط الأمريكي أتى كله وفرض على إسرائيل بضرورة الانسحاب. والخلاف داخل إسرائيل ليس حول الانسحاب، هم يعرفون أنهم لا يستطيعون التنصل من مسألة الانسحاب. الخلاف هو حول نقطتين: النقطة الأولى، أي نقطة سوف يتم الانسحاب منها، بمعنى هناك كفر تبنيت، قلعة شقيف إلى آخره، في هناك خلاف جدي حول نقاط الانسحاب. ثانيا، هناك خلاف حول وتيرة التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لذلك إسرائيل ما زالت غير جاهزة حتى الآن لتحديد موقفها الواضح. اليوم اللقاء الفني الوفد العسكري من الجيش اللبناني والإسرائيلي من يفترض أن يكون يبين الصورة حول طبيعة الانسحاب الإسرائيلي، وإذا كانت إسرائيل جادة أم لا. ولكن في النهاية إسرائيل مصرة على البقاء في ما يسمى بالخط الأصفر، وهو مسافة يعني حوالي 10 كيلومتر من الحدود اللبنانية، إضافة إلى قلعة شقيف. يعني قلعة شقيف خارج حدود المنطقة الصفراء، لكن كاتس وزير الحرب
1: نعم.
0: الإسرائيلي أعلن مسبقا أن قلعة شقيف هي جزء لا يتجزأ من الخط الأصفر، وبالتالي إسرائيل بدأت منذ البداية بوضع العنصر في دولاب التقدم نحو انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان.
1: طيب سيد شادي، هناك خبر عاجل كنا أشرنا إليه قبل قليل، وكان يطرأ أمام الشاشة قبل قليل، نقلا أو هارتس تنقل عن ضباط بالجيش قولهم إن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن حرية عمل كاملة في لبنان. وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه هنا من هذا الواقع الذي وصل إلى الرأي العام الإسرائيلي بشأن تصريحات نتنياهو والمسؤولين الأمنيين هناك في إسرائيل، والثقة، مدى الثقة بما يقولون؟
0: يعني واضح انه التسريبات بدات منذ عده ايام، التسريبات لوسائل الاعلام حول ان الايدي المكبله في الحرب على لبنان جاءت من قاده فصائل عسكريه تابعه للجيش الاسرائيلي، سربوا موقفهم لوسائل الاعلام بالقول انهم لا يستطيعون اطلاق النار دون الحصول على اذن وموافقه مسبقه، واحيانا هذه الموافقه لا تحتاج فقط رئيس هيئه الاركان، انما تتطلب المستوى السياسي للموافقه عليها. وبالتالي نتنياهو عندما قال هناك حرية عمل للجيش الإسرائيلي هو يكذب أمام المجتمع الإسرائيلي، لكن هناك تغيير في النبرة. يعني سابقا كان يقول حرية عمل ليس فقط أمام التهديد المباشر، إنما التهديد الناشئ، بمعنى حرية عمل لمنع حزب الله من تعظيم قدراته العسكرية. في الخطاب الأخير هو قال حرية عمل عسكرية لمنع التهديدات المباشرة، وهناك فرق كبير جدا ما بين الخطاب الأول والخطاب الثاني. الخطاب الثاني يعني أن إسرائيل جردت من فكرة المبادرة العسكرية في لبنان، وهذا يضرب يعني كل فكرة العمل العسكري في لبنان ويضع المستوى العسكري في مواجهة المستوى السياسي. لذلك يعني بالأمس مثلا سمعنا من عشرات عائلات الكوماندوز المتواجدين في لبنان في رسالة وجهوها للمستوى السياسي، يقولون لديكم خيارين، إما الحسم بمعنى مواصلة العمل العسكري،
1: نعم
0: وإما الانسحاب وعودة أبنائنا إلى بيوتهم، لأن البقاء بهذا الشكل يعني يشكل تهديدا حقيقيا لحياة أبنائنا، لأنهم يريدون حرية عمل عسكري. في ظل عدم وجود حرية عسكري فالأفضل أن ننسحب من لبنان. هذا تطور نوعي ومهم
1: نعم
0: جدا يحصل في إسرائيل الآن.
1: نعم سيد طارق تشيشي، سيد شادي قبل قليل أشار إلى أن المتغير فيما يتعلق بالمناطق التجريبية هو أنها الآن أصبحت ترتبط بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش، أو الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وبالتالي لبنان ما الذي يرفضه، الفكرة أم الضمانة؟
2: يعني لبنان في النهاية يعني يضع كل ثقل يعني أو يعول على دور أمريكي فاعل في هذا المجال، بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لكي تنسحب انسجاما مع الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب لاحقا، يعني حسب خطة يعني انسحاب متدرج. يعني وأوراق القوة بإيده، أنه في وحدة موقف داخلي على رغم الاختلاف بموضوع طريقة التفاوض، لكن ليس هناك أحد مختلف على الهدف اللي هو تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. فتعويله الأساسي على هذين الأمرين هلا اللي عم بيصير، انه يبدو هناك مخاوف جديه، كنت عم بحكي لك بمداخله سابقه، مخاوف جديه من انه يعمد نتنياهو الى مناوره، انه بحيث يوحي انه سيقدم شيء، يعني يتحدث عن مسائل مبهمه، انه يقدم شيء بحيث يحني راسه امام عاصفه الاتفاق الامريكي الايراني حاليا، يذهب لاحقا يعني إلى ترتيب الأمور مع انحسار هذه العاصفة إذا انحسرت، لأنه ما زال يراهن أنه التقلبات في الإدارة الأمريكية بالنهاية لا تفسد بالود قضية، أنه بالنهاية الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية تمحض إسرائيل الدعم المطلق، يعني لا تتخلى عن إسرائيل، فهو يريد الاستفراد لاحقا بالموضوع اللبناني،
1: طيب وبالتالي
2: بالموضوع
1: في هذه
2: الجنوب
1: الحالة
2: اللبناني، ويفرض
1: سيد طارق ما الذي يمكن أن يفعله الجانب اللبناني في هذه المفاوضات من خلال الاستفادة من مخرجات مفاوضات سويسرا ولجنة منع التصعيد التي تشارك فيها إيران وقطر والولايات المتحدة حتى لا تستفرد مثلما أشرت إسرائيل بهذا بالجنوب اللبناني وتفصله عن مسار التفاوض مع إيران؟
2: أنا في تقديري يعني هذه المناورة الإسرائيلية لن تنجح، لأنه أولا نتيجة وجود الدعم العربي ممثلا بقطر والمملكة العربية السعودية والدعم الباكستاني حتى، يعني ووجود إيران في الموضوع واشتراطها أنها لن تدخل في أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا حصل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. يعني هذا الأمر، يعني حتى عندما عرضت موضوع قصة الأزرع وبالأزرع، عندما أثار الأمريكيون موضوع الأزرع وأنه أن توقف دعم الأزرع، فكان الجواب الإيراني حسب ما علمت أنه إذا أنتم تعتبرون أنه حركات التي ندعمها، المقاومات التي ندعمها في لبنان أزرع، فأنتم إسرائيل أزرع بالنسبة لكم، زراعة أو أزرع، فلتتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها في لبنان وفي المنطقة وكذا، وعندئذ تتوقف كل هذه الحركات. فأعود وأقول أنه بالآخر لبنان يشعر للمرة الأولى أن هناك مظلة إقليمية ودولية تدعم موقفه. يعني لبنان صحيح في الظاهر يبدو وكأنه رايح بموقف ضعيف، لكن بعد التطور الأمريكي الإيراني المتمثل بالمذكرة التفاهم وما
1: نعم
2: تضمنته في بندها الأول من فرض وقف إطلاق النار ولاحقا الانسحاب، إنهاء حالة الحرب، يعني إنهاء حالة الحرب يعني في انسحاب بده يكون يعني راح
1: دعني أتوجه
2: هي
1: بالسؤال
2: التي
1: الأخير.
2: تدعم موقفه.
1: نعم، دعني أتوجه بالسؤال الأخير إلى سيد شادي الشرفة. هل تعتقد أن ما يمكن ما مخرجات هذه المحادثات في واشنطن قد تحمل أي مفاجآت اليوم؟ باختصار شديد لو سمحت،
0: يعني لا
1: باختصار
0: أعتقد،
1: 30 ثانية.
0: لا أعتقد أنه سوف يكون في هناك مفاجآت. المستوى العسكري الإسرائيلي

0: خلاف تصريحات نتنياهو يجهز نفسه لانسحاب من بعض المناطق، ولكن بتقديري أن المناطق سوف تكون محدودة، لأن الفكرة الإسرائيلية هي الجزئي والتدريجي ليتحول إلى دائم
1: نعم
0: ومستدام.
1: شكرا.
0: لا يوجد نية إسرائيلية
1: نعم
0: لانسحاب
1: شكرا
0: كامل
1: جزيلا
0: من
1: لك
0: المنطقة.
1: سيد شادي، وشكرا للسيد طارق كذلك في بيروت. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
2: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
3: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
2: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
4: شوي بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
2: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
5: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل ملايا هدنة كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا، وهلأ ما بيتأملوش، ما تساني عمل هدنة كمان نفس الشيء، خرق الهدنة دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي ما لوش امانه. لا،
2: في السكسكيه لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلده شملتها انذارات الاخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. اما حسن حيدر فلم يختر طريقا اخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غاره كان يقترب من الموت اكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
6: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الثروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
2: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: والآن إلى نافذة تقدمها الزميلة سهام أشطو، تناقش المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في جنوب لبنان، خصوصا المناطق التجريبية المطروحة في الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. معطيات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
8: نعم سهام، وفي زخم الحديث عن هذه المحادثات تأتي هذه الاستهدافات.

0: الجديدة المعلنة إسرائيليا. الإذاعة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن حدثين منفصلين واستهدافات كما قالت الرواية الإسرائيلية لمسلحين من حزب الله، تحديدا في مرتفعات علي الطاهر على مرحلتين، مسلحين ثم 4 مسلحين، وإعلانها عن مقتل مسلحين على مستوى مرتفعات علي الطاهر. القناة 14 الإسرائيلية، إذا نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. القناة 14 الإسرائيلية كانت أعلنت أيضا عن استهداف على مستوى كفر تبنيت، ولكن اللافت ما أعلنه الدفاع المدني عن استهداف لمدنيين تحديدا في منطقة النبطية الفوقة. وحينما نتحدث عن النبطية الفوقة لذهبنا بشكل أكثر تحديدا، نحن نتحدث عن منطقة تم استهدافها، منطقة الدير. وحينما نتحدث عن منطقة الدير فهي لا تبعد كثيرا عن سفح علي الطاهر، ويمكن للتحليل العسكري أن يفيدنا حول هذا الاستهداف تحديدا على مستوى هذه المنطقة. لكن اللافت حينما نتحدث وبالعودة إلى مرتفعات علي الطاهر تحديدا، نحن نتحدث إذن عن هذه المنطقة، نحن نتحدث عن مسافات قريبة من النبطية الفوقة، تقريبا 1 كيلومتر و200 متر، غير بعيدة عن كفر تبنيت التي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استهدافات فيها، وغير بعيدة أيضا عن النبطية، نبطية المدينة. هذه الاستهدافات الجديدة قلت تأتي في ظل الحديث عن هذه المحادثات التي سيتم إطلاقها، جولة خامسة من المحادثات. نيويورك تايمز تتحدث على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق مصادر إسرائيلية تلقت تعليمات بألا تستهدف في عملياتها، ألا تقوم إلا بعمليات دفاعية. لكن في ظل هذا الحديث يخرج نتنياهو ليؤكد مرة أخرى على أن وجود القوات الإسرائيلية، جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المنطقة الأمنية سيستمر متى اقتضت الضرورة. وحينما نتحدث عن متى اقتضت الضرورة سنشير أيضا إلى ما نقله مسؤول أمريكي للجزيرة على أن القيادة المركزية وضعت آلية لمراقبة التطورات والأحداث ونقلها للمسؤولين الأمريكيين على مستوى واشنطن. هذه التطورات على مستوى الشمال يطرح معها مجددا موضوع المناطق التجريبية، وحينما نتحدث عن المناطق التجريبية سنشير أيضا إلى تصريح لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا لسموتريش تتعلق بأن هذه المنطقة خصوصا ما تعلق بشقيف وما تعلق بعلي الطاهر فهما خارج المعادلة، أي أن تواجد القوات الإسرائيلية سيستمر على مستوى هذه المرتفعات، ولعل في ذلك عوامل وأسباب ترتبط بهذه المرتفعات وأهميتها في المنطقة. لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية، جنوب الليطاني، سنتحدث أيضا عن محاور أخرى وأسئلة ترتبط بهذه المناطق، خصوصا مع توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عمق 10 كيلومترات، ولكن أيضا لتحركاته على المستوى الجهة الغربية، ولكن أيضا على المستويات الوسطى. يأتي ذلك كي أختم هذا العرض في ظل التحديات لعل أبرزها العودة، عودة السكان إلى مناطقهم المدمرة، في ظل إحصائيات تتحدث عن تدمير نحو 11,000 مبنى بالكامل، وهذا تحدي وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أي أكثر من 17,000 وحدة سكنية. واللافت هو هذا الرقم، نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الركام وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما يعادل خسارة بنحو 1,400,000,000 دولار. إذن هي تطورات لافتة، لعل هذا التصعيد إن صح القول الجزئي على مستوى النبطية تحديدا، النبطية الفوقة، يحتاج إلى قراءة آسية.
1: شكرا لك عبد القادر، ومن هنا نبدأ سيد الجميل قراءة في هذين الهجومين اللذين أعلن عنهما الجانب الإسرائيلي اليوم، خصوصا كنموذج لمستقبل وقف إطلاق النار.
2: إن هذا الذي حصل اليوم هو نموذج لوقف إطلاق نار هش، وكل يفسره كما يريد، ولكن هذا يمثل تحديات أمام السكان العائدون إلى هذه المنطقة، تحديات ديموغرافية. السكان لا تعرف أين وصل الإسرائيلي. الإسرائيلي يحاول، الجيش الإسرائيلي، أن يقيم منطقة حزام ناري أمام قواته في البرية، ولا أحد يعرف كم هي مسافة هذا الحزام. الناس تعود إلى قراها ولا تعرف أين، ليس هناك تحذير لهم، يتم إطلاق النار عليهم فقط لأنهم اقتربوا. الناس تريد أن تعيد إلى ديارها، تتفقد ممتلكاتها، ولكن لا تعرف ماذا يحصل، ولهذا السبب آلية المراقبة ضرورية.
1: وهذا يذكر بما حدث في غزة ويحدث، أن الناس يتعرضون لإطلاق نار لمجرد الاقتراب بدريعة أنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية، وهذا الخط الذي يتغير في كل مرة لأنها تقدم المزيد من الأراضي.
2: كل مرة تقوم بدفع الخط باتجاه الداخل وهذا يورط بضحايا مدنيين. ما حصل في هذه المنطقة؟ هذه منطقة نبطي الفوقة هنا، وهذه منطقة فرت بنين حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. هذه منطقة علي الطاهر لا وجود للإسرائيلي فيها. الإسرائيلي يحاول أن يقيم حزام حول علي الطاهر. منطقة دير أو دير مناطونيس هنا، الحادثة وقعت هنا في هذه المنطقة عندما حاول الناس الدخول إلى منازلهم فتم أطلاق النار عليهم واستشهد أذنان. هذا الجيش الإسرائيلي يقول أنهم مسلحين، فلنفترض أنهم مسلحين، هل وقف أطلاق النار يتم بين طرفين مسلحين؟ إذا كلما طرف مسلح شهد مسلح من الطرف الآخر وأطلق عليه النار، هذا ليس وقف إطلاق النار، هذا استمرار للحرب. هذا ما يحصل.
1: طيب، المناطق التجريبية الآن يرتقب أن يركز عليها الطرفان في الجولة الخامسة من المحادثات. ما التحديات المرتبطة بهذا المشروع في اعتقادك؟
2: المنطقة التجريبية هي منطقة يريدها الإسرائيلي أن تكون خارج المناطق التي يحتلها، من خارج المنطقة الصفراء التي هنا باللون الأحمر، ولبنان يريدها داخل هذه المنطقة، داخل المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي، يريد أن يخرج الإسرائيلي منها. هذا التناقضان أنا برأيي يمكن أن يحل في المفاوضات عبر أن تقوم إسرائيل بإخلاء بعض المناطق التي لا تشكل في البداية خطرا عليها، كالمنطقة الغربية أو المنطقة الوسطى أو المنطقة القريبة من شبعة، حتى يتمكن جيش الإسرائيلي اللبناني من أن يقوم بمناطق تجريبية تراقبها أمريكا في حال تم الاتفاق عليها، مع أن الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية ليست موافقة بالكامل على هذا الموضوع لأنه يمس بالسيادة وهناك من سيقوم بالمراقبة.
1: وأصلا رأينا اختبار لهذه المناطق عندما جرى استهداف الجيش اللبناني، أيضا يعني فرص نجاح مشروع كهذا في ظل إيجاد إسرائيل في كل مرة ذريعة لأي استهداف حتى إن كان ضد الجيش اللبناني.
2: أنا أعتقد أن هذه المناطق التجريبية إذا حصلت في جنوب الليطاني وكان هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين ممكن أن تنجح، ولكن إذا استمرت إسرائيل في هذا النهج التي الدائر اليوم من استهدافات هذه، لم يتم استهداف فقط منطقة فرت بنين، استهدفت حداتة، استهدفت برعشيت، كل المناطق القريبة من الخط الأصفر. هذا إذا أكملت إسرائيل بهذا النمط فإن المناطق التجريبية حكما ستفشل.
1: طيب، أصلا لماذا الإصرار على مناطق تجريبية؟ لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي ويترك الأراضي للدولة اللبنانية هي تتصرف؟
2: الحجة الإسرائيلية أن الجيش اللبناني قام بالمرحلة الأولى من مرحلة حصر السلاح بجنوب الليطاني أنه لم يتمكن من حصر السلاح، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه غير صحيح. هذه المرة يقول فلنجرب ونتأكد عبر مراقبة. الأفضل الدولة اللبنانية تطالب الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، وموضوع حسب الله وحصري السلاح يتم حله في الداخل اللبناني. صبر اللبنان 15 شهر وكانت إسرائيل حرية حركة ولم تنسحب وفق الاتفاق 60 يوما، وبقيت تستهدف المدنيين وتستهدف غيرهم، ولهذا السبب لم تنجح موضوع المرحلة الأولى والمنطقة التي اقترحتها.
1: لافت أيضا ما يحصل في محيط مرتفعات علي الطاهر وهذا الإصرار الإسرائيلي على الوصول إلى هذه النقطة، كيف تفسره؟
2: علي الطاهر هي منطقة يعني لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هذه المرتفعات الموجودة هنا، لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هو يحاول أن تكون، أنا أعتقد، المنطقة الصفراء في هذه المنطقة، أي أن يقوم الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية بإخلاء هذه المنطقة من المسلحين أو من هذه القاعدة لحزب الله حين لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. يريد من الدولة اللبنانية أن تقوم بما لم يستطيع القيام به، وأنا أعتقد هذا الأمر لن يحصل والدولة اللبنانية لن توافق على ذلك. علي الطاهر بالنسبة للإسرائيل هي منطقة استراتيجية هامة، الوصول إليها يستطيع التحكم بمنطقة النبطية كلها، كما أنه سيوصل إلى منطقة القيادة لحزب الله ومنطقة المخازن لحزب الله. لهذا السبب حزب الله يعتبرها منطقة مهمة جدا وهي خط الدفاع الأساسي عن شمال الليطاني، ولن يتركها وقد دفع دفاعا مستميتا عنها.
1: طب في ظل هذا الوضع، إذا ما رأينا استمرار لهذه الضربات الإسرائيلية التي يعني يعطي لها الجيش الإسرائيلي كذريعة حماية قواته، هل نتوقع عودة للتصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
2: الإسرائيلي يقول أنه سوف يتصدى لأي تهديد مباشر على قواته إذا كان جديا أو قريبا أو مؤكدا. ومن يحدد هذا الموضوع؟ إذا تابع الجيش الإسرائيلي بهذا النمط، أنا أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن أن ينهار في أي لحظة.
1: هنا نشير إلى موقف حزب الله الذي اعتبر ما حدث اليوم خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة. شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي أن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. من جهته، قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية أنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. ورد ترامب بالقول أن التصويت عديم الجدوى ويزيد من صعوبة مهمته، لكنه سينجزها بطريقة أو بأخرى. وفي الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد للرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذا ما بدأنا بآخر ما استجد من واشنطن، هو تعليق الرئيس ترامب على مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ، ماذا في التفاصيل؟
4: بالفعل محمد، الرئيس دونالد ترامب أعرب عن غضبه من تمرير مشروع القرار المتعلق بوقف الحرب أو بإجبار أو مطالبة ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات مع إيران. ترامب قال إن هذا القرار أو التمرير مشروع قرار جاء في وقت سيء للغاية، ووصف التصويت بأنه عديم الجدوى، لكنه قال أيضا أنه يبعث برسالة إلى العدو الإيراني بأن السياسيين الأمريكيين لا يؤيدون تصرفاته مع إيران. وقال انتقد الجمهوريين الذين صوتوا أو انضموا إلى الديمقراطيين في تأييد مشروع القرار ووصفهم بالخاسرين، وقال إن هذا الأمر لا يصب أو لا يساعده في تنفيذ مهمته مع إيران، لكنه قال أنه في كل الأحوال سينجز هذه المهمة مع إيران في كل الأحوال. الرئيس دونالد ترامب غضب بشدة من مشروع القرار، لأن مجلس الشيوخ صوت لتمرير مشروع القرار بأغلبية 50 مقابل رفض 48، وأربعة من السيناتورز الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت. وعلى الرغم من أن مشروع القرار ربما عمليا ليس له فائدة عملية، لكنه يعكس هنا في الولايات المتحدة تصويتا سياسيا وأيضا تأييدا لكل استطلاعات الرأي التي كانت تؤكد بأن الشعب الأمريكي يرفض هذه الحرب من الأساس. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن التصويت جاء في وقت سيء للغاية في ظل توقيع مذكرة التفاهم والمفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني. لكن الرئيس ترامب أيضا كانت له تصريحات أخرى على مدى اليوم السابق فيما يتعلق بإيران. نفى ما جاء من إيران، الآن بأن إيران لن تقوم بدعوة المفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية. ترامب أكد أن الجانب الإيراني وعد بذلك الأمر، وقال إن الرسائل

0: التي تخرج من إيران منافية لهذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق، وقال إنه قد ينسف الاجتماعات إذا لم تلتزم إيران بهذه المسألة. وأيضا قال إن بالأمس يوم الاثنين كانت هناك نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت من مضيق هرمز، وهو أكبر رقم من النفط يمر في تاريخ المضيق على حد قول الرئيس ترامب، ودافع عن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة حققت إنجازا كبيرا، ووصف الاتفاق مع إيران بأنه اتفاق تاريخي. وحتى سئل الرئيس دونالد ترامب بالأمس عن مواقف بعض الجمهوريين من أصدقائه مثل السيناتور تيد كروز، وقال ترامب إنه من يعترض أو من ينتقد توقيع مذكرة التفاهم أو هذا المسار التفاوضي مع إيران حتى ولو كان من أصدقائه يجب عليهم أن يعيدوا تثقيف أنفسهم، وقال إنه فعل ما لا يمكن أو ما لم يفعله أي رئيس من قبل مع إيران بتوجيه الضربات العسكرية على إيران.
1: نعم محمد، بالحديث عن هذا الاتفاق مع طهران، ماذا نعرف حتى اللحظة ومن الناحية الأمريكية عن آخر ما وصل إليه الطرفان إزاء تلك المفاوضات؟ وقد كان الحديث بالفعل عن بعيد جولة المفاوضات الأولى سيكون هناك نقاشات ومحادثات فنية خلال الأسبوع الجاري.
0: بالفعل المفاوضات محمد انتقلت من مرحلة الحديث فقط إلى مرحلة التنفيذ على الأقل من الجانب الأمريكي. بالأمس وزارة الخزانة أو يوم الأحد وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت قرارا بالفعل برفع العقوبات على النفط الإيراني، سمحت بتصدير النفط حتى للولايات المتحدة وبيعه بالدولار في الأسواق العالمية، وهذه سابقة لم تحدث من قبل. أيضا الإدارة الأمريكية دونالد ترامب يقول أنه سيتم رفع العقوبات عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة وإن كان في صورة سلع غذائية، وبالتالي هناك خطوات من الجانب الأمريكي في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية في محادثات سويسرا. لكن هناك الجدل حول مسألة تفتيش المواقع النووية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو سئل بالأمس أيضا عن مسألة التصريحات الإيرانية التي تنفي تفتيش المواقع النووية. روبيو قال إن هذه رسائل داخلية يقولها المسؤولون الإيرانيون للشعب الإيراني، لكن هناك التزامات من الجانب الإيراني من المفاوضين الإيرانيين بدعوة المفتشين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه إذا لم تقم إيران بهذا الأمر فسيكون على الرئيس دونالد ترامب اتخاذ بعض القرارات والعودة ربما إلى مسار العمليات العسكرية مرة أخرى. وترامب قال أيضا أنه إذا لم تلتزم إيران فسيكون بمقدوره العودة إلى الحرب في أي وقت، وقال أنه قد ينهي هذه المسألة في غضون أسبوع واحد إذا لم تلتزم إيران.
1: كان هناك مفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، إن كان هناك شيء رشح حيال تلك المباحثات أو المفاوضات في جولتها الخامسة إيهاب؟
0: في الواقع محمد لم يصدر أي شيء رسمي حتى اللحظة. هو من المعلوم أن هذه المحادثات التي بدأت بالأمس ستستغرق 3 أيام هنا في واشنطن، ووزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قالت أن هذه المحادثات ستكون محادثات عسكرية وسياسية. لأول مرة يشارك في هذه المحادثات مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية والدولية، وأيضا المسار العسكري كان مطروحا بقوة في هذه المحادثات في محاولة ربما جهود رامية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لكن أيضا محمد كان لافتا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي هو في زيارة حاليا في المنطقة، حينما سئل عن مسار لبنان أو الملف اللبناني وعلاقته بالملف الإيراني، وقال إن ملف لبنان منفصل لأن لبنان دولة ذات سيادة، وأن الولايات المتحدة تتحدث مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية، ولكن أيضا تبحث مسألة النفوذ الإيراني على حزب الله. لكن روبيو أكد أنه يتعامل أو أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الحكومة اللبنانية في هذا الملف على اعتبار السيادة اللبنانية وليس كتابع لإيران فيما يتعلق بالمنطقة محمد.
1: حيال الموقف الأمريكي من مسألة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، كان هناك أخبار نقلتها وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن هناك ضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل. الموقف الأمريكي هل هو واضح حتى اللحظة إن كان هناك أي تصريحات حيال هذا الشيء؟
0: كتصريح رسمي محمد، آخر ما ورد هو لم يحسم هذه المسألة. كان آخر ما ورد من نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس حينما سئل في ختام المحادثات في سويسرا عن هذا الملف، وقال إنه قيد النقاش، وقال إن إيران عليها أيضا أن تلزم حزب الله بوقف

0: إطلاق النار ضد إسرائيل. هذه النقطة شائكة للغاية هنا في واشنطن. وسائل الإعلام الأمريكية تقول إن إسرائيل تمارس ضغوطا على إدارة دونالد ترامب، وتقول إن نتنياهو في حالة هستيرية للغاية بسبب إدراج ملف لبنان في مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، لأن نتنياهو يعتقد أن ترامب يمنح الإيرانيين نفوذا أكبر في لبنان بمسألة إدراج هذا الملف ضمن مذكرة التفاهم، وأن وقف إطلاق النار والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يقوض جهودا عسكرية لإسرائيل في لبنان على مدى أشهر كثيرة خلال الفترة الماضية، حتى أنه قيل أن رون ديرمر وهو الوزير المقرب من نتنياهو تحدث مع المسؤولين الأمريكيين ويحاول أن يجد صياغة مباشرة أو سهلة ربما لإقناع دونالد ترامب بمسألة عدم إجبار الإسرائيليين على الانسحاب من جنوب لبنان. هناك ضغوط بالفعل، لأن مسألة لبنان هي العقبة الأكبر حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإيراني، حتى أن الديمقراطيين هنا محمد ينتقدون هذه المسألة ويقولون إن هذه المسألة هشة للغاية، وأن اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية، وأنه إذا حدث أي شيء في لبنان فقد تغلق إيران مضيق هرمز مرة أخرى، وبالتالي ينظر إلى العقبة اللبنانية هنا في واشنطن محمد بالكثير من الاهتمام والترقب أيضا.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. الآن مشاهدينا نرحب بضيوفنا من طهران، ينضم إلينا الدكتور حسين البيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك من واشنطن الدكتور حسن النيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أبدأ معك سيد حسن النيمنة، وتحديدا في آخر ما تابعناه من مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ، وأريد أن أذهب معك إلى قراءتك لرد الفعل من الرئيس الأمريكي، فيما يبدو أنه منزعج جدا حتى اللحظة من هذا الأمر، فما تقييمك لهذا الموقف؟ ما الذي دفع مجلس الشيوخ ليذهب بهذا التصويت اليوم؟ ونذهب معك في قراءة لرد الفعل كذلك من الرئيس الأمريكي.
2: أولا فيما يتعلق بهذا القرار، هو قرار غير ملزم، هو له طابع رمزي أكثر مما هو له طابع تطبيقي عملي. السبب الحقيقي لاتخاذ هذا القرار من جانب مجلس الشيوخ، والذي كان ولا يزال منقسما بقرابة النصف مقابل النصف بين الجمهوريين والديمقراطيين، هو اعتبارات تتعلق ببعض الانشقاقات من بعض الشيوخ الجمهوريين للجانب الديمقراطي، وتغيب بعض الجمهوريين كذلك من الشيوخ هنا، وبالتالي أتاح المجال، هذان الأمران أتاح المجال أمام التصويت أن يذهب بهذا الاتجاه. ولكن علينا هنا أن نلاحظ بأن الدوافع من الجانب الجمهوري ومن الجانب الديمقراطي ليست متناسقة، وبالتالي المسألة لا تشكل تحديا حقيقيا، ليس أن هناك وحدة صف. طيب، في مجلس الشيوخ.
1: دعنا نعود إلى الصورة الرمزية التي تحدثت عنها، ما هي الصورة الرمزية التي أريد إيصالها وتحديدا من الطرفين مع اختلاف المصالح وراء هذا المشروع؟
2: حيث يلتقي الجانبان هو في أنه إعلان الحرب وإعلان توقف الحرب من صلاحيات السلطة التشريعية دستوريا، ودونالد ترامب يتجاهل ذلك تماما، ومن خلال تأكيد ذلك، وربما هذا هو الجانب طبعا رمزي ولكنه الجانب الأهم هنا، فإن دونالد ترامب يشعر وكأن الهيبة التي يريد أن يستفيد منها في المرحلة التالية للتوقيع على مذكرة التفاهم معرضة لبعض الاهتزاز، معرضة لبعض التحدي من جانب مجلس الشيوخ. ولكن فعليا المسألة تتجاوز ذلك، لأن طبعا مسألة الهيبة أساسية بالنسبة لدونالد ترامب، ولا سيما ونحن قادمون على الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان الاستقلال الأمريكي، ويريد أن يكون هو الرئيس الأهم هنا. ولكن ما يتجاوز ذلك هو بأنه بالتالي ثمة قيود أو ثمة رقابة يريد مجلس الشيوخ أن يفرضها على رغبات الرئيس الأمريكي بتمرير الميزانية الدفاعية. لن يحدث هذا، أي أن المتوقع هو بأن الميزانية الدفاعية سوف تمر كما هي، ولكن هذا التحدي لا يروق لدونالد ترامب.
1: دكتور حسين، بدأ الحديث خلال الساعات الأخيرة عن مسألة النووي ووجود مفتشين من الوكالة الذرية للطاقة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ولكن حتى اللحظة كيف هو الموقف الإيراني؟

0: الثاني من هذه الملفات، ملف النووي وملف العقوبات، هل يبدو أن هناك قابلية لنقاشها في هذه اللحظة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني موضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي اتفاق هو واضح، لأنها الجهة الدولية المتخصصة في هذا الإطار، وهي التي تشرف على تطبيق الالتزامات على أرض الواقع. ولكن إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهي تلتزم أمام الوكالة بزيارات يجب أن تمر عبر الحكومة الإيرانية والاستئذان منها وليس خارجا عنها. هذا أولا. الموضوع الآخر، في اتفاق 2015 أمريكا طالبت إيران بالتوقيع على البروتوكول الإضافي، ولكن رغم أن الحكومة وقعت عليه، ولكن المجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان رفض التصديق عليه، وهذا ما جعل إيران في حل من تطبيقه. وفي اتفاق 2015 هناك نص يقول أن على إيران أن تلتزم بالبروتوكول الإضافي رغم أنها غير موقعة عليه. البروتوكول الإضافي يفرض زيارات مفاجئة، يفرض نصب كاميرات، يفرض الكثير من الأمور الأخرى. يعني عندما انقلب ترامب على اتفاق 2015، يعني موضوع الالتزام الإيراني بالبروتوكول الإضافي سقط.
0: طيب،
1: ومن
0: هذا
1: هنا
0: الدكتور
1: ما
0: حسين،
1: يطالب به الرئيس.
0: نعم، ربما هذه هي تفاصيل توجهت إليها في لب مسألة تواجد مفتشي الوكالة الدولية ودورها على الأرض في إيران، ولكن أعود إلى السؤال بأن ملف النووي بكلياته اليوم وجزء منهم هو وجود المفتشين في إيران. بالفعل هل يبدو أن إيران مستعدة للتناقش أو للتحاور حوله في هذه اللحظات؟
1: يعني أولا، يعني دور مناقشة الملف النووي هو تقريبا في الآخر، هذا أولا. ثانيا، هل إيران يمكن أن تقبل بموضوع التفتيش؟ طبيعي هذا أمر محسوم أن يكون هناك تفتيش، باعتبار أن هناك التزامات ستكون، والوكالة هي التي تشرف على تطبيق هذه الالتزامات. ولكن الآن في اللحظة التي نعيشها ليس هناك بروتوكول إضافي يفرض على إيران القبول بتفتيش بطلب من الوكالة. لماذا؟ أولا، نحن في وقف إطلاق النار، ولسنا في، يعني نحن في حالة حرب، ولكنه حالة وقف لإطلاق النار. هناك ضرب للمواقع النووية، وطبيعي أن أمريكا تريد أن تعرف ماذا أنجزت في هذا الإطار، هل هي واقعا قامت بضرب المفاعلات أم لا إلى آخره. وهذه الآن في فترة الحرب تعتبر جزءا من أسرار الأمن القومي الإيراني. من هنا طبيعي أن إيران لا تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة هذه المواقع. ولكن إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين وتضمن موضوع التزام إيراني بالبروتوكول الإضافي بشكل عملي، عند ذلك نعم ستكون الأمور متاحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية.
0: ماذا عن بعض البنود التي لم تنفذ حتى اللحظة في مذكرة التفاهم؟ يعني في الساعات الأخيرة كان هناك إطلاق نار في لبنان في منطقة النبطية الفوق تحديدا، وفيما تابعناه كان هناك على ما يبدو أيضا جرحى وشهداء. الموقف الإيراني من استمرار التواجد الإسرائيلي حتى اللحظة في لبنان، هل يعطل الانتقال إلى ملفات أخرى مثل النووي مثلا؟
1: يعني إيران حسب البند الأول تقول أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان والانسحاب من لبنان، وأمريكا استمهلت إيران وطالبت بوقت للقيام بذلك. من هنا إيران الآن رغم نقض وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني والقيام ببعض يعني العمليات التي تخرق وقف إطلاق النار، إلا أن

0: إيران لا زالت تنتظر يعني الجهد الأمريكي لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من الجنوب اللبناني. هل هذا يؤثر على باقي البنود؟ أتصور أن الآن هناك حالة من حسن النية قائمة، هناك لجان الآن، لجان مالية مصرفية، لجان قانونية، ولجان نووية تقوم بدراسة الكثير من الأمور في جنيف، رغم عودة رؤساء الوفود لطرح اقتراحات في هذه الأطر ضمن إطار مفكرة التفاهم. وهذا يعني استمرار موضوع العمل على اجتراح الحلول والاقتراحات في إطار تطبيق مفكرة التفاهم بين الطرفين، رغم أن البند الأول لا زال لم يطبق على أرض الواقع.
1: دكتور حسن، ما هي قراءتك للموقف الأمريكي من التواجد الإسرائيلي في لبنان حتى اللحظة؟ هل يبدو موقفا منحازا لمذكرة التفاهم بحيث تمضي في طريقها، تنفذ، تطبق، وجزء منها ما ذكر حول لبنان، أم أنه موقف منحاز ربما لما تسميه إسرائيل مصالحها في لبنان؟
2: وابتدأ بطبيعة الحال موقفا منحازا لمذكرة التفاهم، بمعنى أنه ألزم إسرائيل بما لم تكن إسرائيل تريد يوما أن تلتزم به، بل أعاد المقاربة لما يجري في لبنان من أن تكون المسألة كما كانت إسرائيل تعتبر بأنها قد نجحت، أنها قد أرستها، أن تكون المسألة هي بأن لبنان وإسرائيل معا هما في مواجهة إيران الممثلة بحزب الله، لأن تصبح المسألة مسألة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني ومطالبة أمريكية إيرانية قطرية مشتركة بهذا الانسحاب أو على الأقل بوقف العمليات الحربية. هذه كارثة بالنسبة لإسرائيل لم تكن إسرائيل لترضى بها، وهي لا ترضى بها، وتسعى حتى كثمن لهذا الحدث تسعى إلى إعادة تفعيل تهجير سكان غزة والضفة وإلى ما هنالك. ولكن يوما بعد يوم، كلما مرت الأيام وكلما جرى بالفعل تحقيق الهدف الأول من وجهة نظر أمريكية من مذكرة التفاهم هذه، وهو فتح المضيق، وكلما استتب فتح المضيق، ولا سيما أنه اليوم بتصدير نفط إيراني بترخيص أمريكي، وقد يصل هذا النفط حتى للولايات المتحدة، كلما استتب كلما خفت حدة المطالبة الأمريكية لإسرائيل بالتراجع. إسرائيل طبعا مطالبة بأن تراعي الصورة، بأن تراعي المطلوب أمريكيا كي لا تضطر الولايات المتحدة إلى المزيد من المناكفات في كل موضوع يتعلق بفتح المضيق، وهي فتح المضيق والحد الأدنى، ويليه بطبيعة الحال المسألة النووية، والولايات المتحدة تريد تحقيق شيء ما في المسألة النووية، لأن فتح المضيق بحد ذاته هو مسألة استلحاقية، أي أن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. يريد دونالد ترامب أن يقول بأنني أنجزت، وهذا هو الإنجاز، قد دفعت بالمفتشين إلى داخل إيران، انتهى موضوع الملف النووي الإيراني إلى ما هنالك. إذن المسألة الإسرائيلية تصبح مسألة عرقلة، ولكن هناك تفاهم تلقائي من الجانب الأمريكي بأن إسرائيل في نهاية المطاف لن تفرط بإنجازاتها بين مزدوجين. التعويل كان على الجانب اللبناني ولا يزال على الجانب اللبناني بأن يقف موقفا يعيد ترتيب الأوضاع، ولا يكون الجانب الأمريكي هو الذي تخلى عن المقاربة الجديدة، مقاربة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، لأنه في تلك الحالة إذا وافق الجانب اللبناني على المناطق التجريبية وما أشبه تكون العملية جارية، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة أن تقول هذا شأن سيادي لبناني. ولكن لا يبدو بأن المفاوضات التي هي اليوم جارية تسير تماما كما يشتهيه الإسرائيليون، ولكنها بطبيعة الحال تبقى فعل يمكن التأثير عليه. المهم أمريكيا اليوم هو أن يتمكن الرئيس ترامب من أن يقول بعد أن أنجزت في فتح المضيق أنجز كذلك بالنووي، والمطلوب من إسرائيل ألا تعرقل ذلك.
1: دكتور حسين، بالحديث عن العقدة في هذا التفاوض وهي الجبهة اللبنانية حتى اللحظة، السؤال: من أي منطلق تتفاوض إيران حيال الجبهة اللبنانية تحديدا؟
0: يعني إيران تتفاوض من موقع التحالف.

0: السؤال وحتى نفهم الموقف وآلية التعامل، هل تتعامل إيران مع حليفها حزب الله بمنطق الأمر والنهي؟
1: لا طبيعي، يعني هذا ليس كذلك أبدا. لم تكن يوما إيران تتعامل مع حلفائها من موقع الأخ الأكبر أو من موقع الآمر الناهي، لا. يعني حتى أن إيران في تعاملها كانت بشكل، قال سيد حسن نصر الله، نحن أسياد عند ولاية الفقيه وليس تابعين. يعني من هنا الموضوع هو تحالف وليس موضوع تبعية. هذا التبعية غير مطروحة بتاتا في هذا الإطار. هناك اشتراك في وجهات النظر، هناك اشتراك في الأيديولوجيا وفي الفهم الإسلامي في موضوع الدفاع عن الأمة في مقابل احتلال لجزء من أراضي هذه الأمة وهو فلسطين.
0: طيب أعود إليك سيد حسن، وتحديدا في مسألة النقاط التي ذكرت في مذكرة التفاهم، مسألة الأصول المجمدة والعقوبات وجبهة لبنان ورفع حصار الموانئ وإدارة المضيق. هل تعتقد أنها ملفات سهلة التناول وقابلة للحلحلة بين أطراف هذا التفاوض؟
2: كل مسألة من هذه المسائل ملغومة، كما مسألة لبنان ملغومة. ويبدو حقيقة حتى في المسألة اللبنانية بأن إيران قد وقعت في الفخ، أي أن إيران ابتلعت اللغم. ما قاله الضيف الكريم من طهران هو تحديدا ما تريد الولايات المتحدة أن يسمعه الطرف اللبناني الرسمي، وهو الطرف الشرعي، هو الطرف المتوافق عليه دوليا. إيران لا تعمل من أجل مصلحة لبنان، إيران تعمل من أجل مصلحة فريق داخل لبنان متماهن معه عقائديا، وبالتالي تضفي على هذا الفريق صبغة غير لبنانية. أي أنها فعليا من خلال القول بأن المسألة هي أممية عقائدية إلى ما هنالك، هذا تحديدا ما تريد الولايات المتحدة من الجانب اللبناني أن يسمعه خلال هذه المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، كي يعود إلى المقاربة التي فعليا أبطلتها الحاجة إلى تمرير مذكرة التفاهم. والمقاربة التي أتحدث عنها هي بأن ما يجري في لبنان ليس إسرائيل تحتل لبنان، إسرائيل ولبنان تواجهان هذا النفوذ وهذا الاحتلال الإيراني.
0: شكرا.
2: غير المشروع، وبالتالي التعاون بين الجانبين يصبح مطلوبا. أقول في كل من البنود المقبلة ثمة لغم مشابه، وعلينا أن نرى ما إذا كان الجانب الإيراني سوف يبتلع هذه الألغام، سوف يفكك هذه الألغام في الموضوع اللبناني إذا صح ما قاله الضيف الكريم.
0: وصلت الفكرة، ونعتذر انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، ربما نعود لمتابعة الحوار في هذه النقاط معك دكتور حسن، وشكر لك ولدكتور حسين روي وران كذلك ضيفنا من طهران. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا

0: فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة وتطرح تساؤلات بشأن إمكانيات تطبيقها.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في 2 و3 من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده

0: حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: نتابع حوارنا وتحديدا هذه المرة في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ما يجري من تطورات هناك. نرحب الآن بضيوفنا من بيروت، ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد شادي حول تساؤل يطرح عن مدى جدية الجانب الإسرائيلي في هذا التفاوض في ظل ما نتابعه ونشهده من سعي جاد على ما يبدو من لبنان الرسمي للجلوس مباشرة مع الإسرائيليين لحل حالة الملفات العالقة.
2: نعم، التحية لك وضيفك وللمشاهدين. يعني الطرف الإسرائيلي غير جاد، ولكنه ملزم بناء على الضغوطات الأمريكية بأن يقدم شيء للطرف اللبناني، ويتضمن الانسحاب الجزئي من بعض الأماكن التي قامت إسرائيل باحتلالها خلال الحرب، وبالتالي لا خيار أمام إسرائيل سوى أن تقدم مسألة الانسحاب، ولكنها تريد أن تحول مسألة الانسحاب إلى مفاوضات طويلة الأمد، بمعنى أن تعقد مسألة الانسحاب ويصبح النقاش على كل سنتيمتر سوف ينسحب منه الجيش الإسرائيلي قضية كبرى وبحاجة إلى آليات وإلى آخره، لأن إسرائيل ما زالت تعتقد أن هذا الاتفاق يعني فرض عليها وهي ترفضه إلى حد بعيد جدا، وتراهن يعني مثل المثل الشعبي الذي يقول زي الغرقان اللي بتعلق بقشة، اللي هو بعد انقضاء 60 يوما أن تنفجر ربما المفاوضات وأن لا يكون هناك توصل إلى اتفاق، وبالتالي يكون مخرجا لإسرائيل لاستمرار سيطرتها على الأماكن التي أعلنت أنها لن تنسحب منها. بالمناسبة يعني سمعنا تصريح من نتنياهو 3 مرات يقول المنطقة الخط الأصفر سوف يبقى الجيش الإسرائيلي لأجل غير مسمى، وكذلك الأمر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أنه لن ينسحب من هذه الأماكن. لذلك الآن النقاش في إسرائيل حول الانسحاب من أماكن خارج نطاق الخط الأصفر، أماكن محدودة جزئية بسيطة، إضافة إلى فكرة يعني تجربة الجيش اللبناني وقدرته على تطبيق الاتفاق الذي يؤمن إسرائيل. هذا ما تريده
1: يعني
2: إسرائيل.
1: فيما نقرأه من كلامك سيد شادي بأن إسرائيل ستتعامل مع مفاوضاتها مع لبنان على أساس أنها لغم تريد تفجيره في لحظة ما، قد يؤدي إلى حتى تعقيد مفاوضات سويسرا بشكل أكبر.
2: يعني صحيحا، وأضيف يعني هي أولا هو فخ للحكومة اللبنانية من أجل فك الملف اللبناني عن الملف الإيراني. واحدة من المطالب الأساسية التي طرحتها إسرائيل على الطاولة هي فصل وحدة الجبهات أو وحدة الساحات، وهي تعتقد أن هناك من يناصرها بهذه المسألة في الإدارة الأمريكية وتحديدا ماركو روبيو. يعني لاحظ أن وزير الخارجية الأمريكي المتشدد بموقفه تجاه إسرائيل مع إسرائيل هو الذي يشرف على المفاوضات في لبنان. في المقابل المفاوضات الإيرانية الأمريكية يشرف عليها نائب رئيس الأمريكا الذي أراد منذ البداية أن لا يكون في هناك حرب، ولديه مواقف معلنة ضد إسرائيل فيما يتعلق في الجنوب اللبناني واستمرار عدوانها في لبنان، وبالتالي هذا التباين يظهر أن إسرائيل تحاول أن تلعب على هذه التناقضات وتعتقد أنه من الممكن فك الساحات وأن تتفرد بالحكومة اللبنانية لوحدها.
1: إسرائيل تنظر لمن يشرف على هذه المفاوضات على أنه لنقل رصيد يضاف إليها في هذا التفاوض أم ماذا؟
2: يعني هذا سؤال مهم. يعني الانتقادات الإسرائيلية تتمحور أن هذا الاتفاق الذي فرض عليها من سويسرا يعني أقل شأنا بكثير من الاتفاق الذي كان سابقا، اتفاق نوفمبر 2024 بعهدة بايدن. بفترة بايدن ما قدم أفضل بكثير مما قدم بفترة ترامب. بمعنى أولا الإشراف سابقا كان أمريكيا فرنسيا والحكومة اللبنانية والإسرائيلية. الآن الإشراف من باكستان وقطر وإيران نفسها إضافة للولايات المتحدة الأمريكية، فيما إسرائيل خارج مسألة الإشراف، بمعنى هي تنفذ ما تريده الإدارة الأمريكية. وبالتالي هذه نقطة جوهرية. النقطة الثانية الجوهرية، سابقا في اتفاق بايدن 2024 نوفمبر 2024 كان إسرائيل حرية عمل العسكري للتهديدات المباشرة والتهديدات الناشئة، مما يعني حرية عمل مطلقة لإسرائيل لأن تختال وتقتل من تشاء. الآن حرية العمل الإسرائيلي مقتصرة فقط على التهديد المباشر، بمعنى اقتراب عناصر من حزب الله من الجيش الإسرائيلي وإلى آخره. وبالتالي هناك فرق شاسع ما بين الآليتين، وبالتالي هذا ما ترفضه إسرائيل إلى حد بعيد،
1: نعم،
2: وتعتبر أنه
1: وصلت الفكرة.
2: يعني يقوض الجهود الإسرائيلية في لبنان.
1: سيد طارق ترشيشي، إذا ما سلمنا بهذه النظرية بأن إسرائيل غير جادة لكنها ملزمة في هذا التفاوض، وبالتالي كما كان يتحدث سيد شادي الشرف قبل قليل بأنها ستفاوض على كل سنتيمتر وستعقد المفاوضات بهدف أكبر هو تعقيد مفاوضات سويسرا، بالتالي لبنان الرسمي كيف سيتعاطى مع هذا الأمر، وخصوصا أنه يوصف بأنه لا يمتلك كثيرا من الأوراق، أوراق القوة إن صح التعبير، حتى يفرض ما يريده على إسرائيل؟
3: صحيح أستاذ، أنا يعني ألتقي مع كثير من المسائل التي تحدث فيها الأستاذ شادي. إسرائيلي يعني انزعج منذ البداية كيف أنه يعني ألحق لبنان بمسار الأمريكي الإيراني ولم يلحق هو.
1: لبنان الرسمي كيف
3: هو كان
1: سيتعامل
3: يعتقد
1: مع
3: أنه
1: عدم جدية إسرائيل؟
3: لبنان الرسمي، لبنان الرسمي بالنهاية تركيزه الأساسي على إنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار، يعني إنهاء حالة الحرب في الجنوب نهائيا. هلأ أوراق القوة في يديه هي هذه المظلة الإقليمية الدولية التي وفرها الاتفاق الأمريكي الإيراني،
1: لكنها قد
3: مضافا
1: تكون
3: إليها
1: منحازة لإسرائيل.
3: إنه لا في يعني في جانب من الموقف الأمريكي، يعني البعض لا يثق به انه يعني في موضوع حزب الله وكذا، انه الإسرائيلي والأمريكي أصلا متفقان على موضوع ضرورة نزع سلاح حزب الله، ويعني حتى إنهاء وجود حزب الله، يعني حتى وصولا إلى وجوده السياسي. من الأساس معركتهم في لبنان كانت تركز على هذا الأمر. لكن لبنان يعني في مسألة الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية تحاذرها، أنه بالنهاية هذا الحزب هو فريق سياسي لبناني ومشارك في السلطة، يعني في مجلس النواب وفي الحكومة. طريقة تعاطيها معه تختلف عن الطريقة التي يريدها الأمريكيون والإسرائيليون، يعني ما فيها تكون تأخذ هذا الموقف وتذهب مثلا إلى تجريد سلاح حزب الله بالقوة
1: طيب.
3: عبر استخدام القوات المسلحة، وهي
1: مسألة
3: تعرف
1: التعقيد في الداخل اللبناني واختلاف الرؤى ربما بين لبنان الرسمي وما بين حزب الله في كيف سيتعاطى مع الإسرائيليين، هذه مسألة. ولكن ما ذكرته من ما يصر عليه لبنان، مسألة الإعمار والأسرى والنازحين وإنهاء الاحتلال، هذه المسائل كيف يمكن تحقيقها اليوم من خلال مفاوضات الإسرائيليون ليسوا جادين فيها، وقد يستغلوا أو قد يوظفوا كل ما يمكن لتعطيلها، وبهدف كما تحدثنا تعطيل مفاوضات سويسرا؟
3: لبنان بالدرجة الأولى يراهن على الموقف الأمريكي والدعم العربي إلى جنبه،
1: هل
3: يعني دولة
1: تعتقد أنه
3: قطر المملكة العربية
1: رهان ناجح؟
3: يعني قال له الغريق بيتعلق بقش مثل ما بيقولوا، بس انه يعني لبنان ما في يطلع من المظله العربيه وما في جهة الحقيقة أنه ما حصل بسويسرا يعني أوجد حالة يعني يستطيع أن يستفيد منها لبنان. يعني لبنان بده يحاول يكون براغماتي، يتعاطى مع كل.
1: هل تعتقد أنه من مصلحة لبنان اليوم أن يجلس مع الإيرانيين تحديدا للتفاهم وربما يكسب رصيدا أكثر من تفاوضه مع الإسرائيليين؟
3: أعتقد أنه يمكن يحصل تواصل لبناني إيراني، وفي حديث عن احتمال زيارة وزير خارجية الإيراني
1: لا،
3: لبيروت
1: أسألك
3: قريبا،
1: عن
3: في احتمال
1: إما
3: وجوده.
1: كان في ذلك مصلحة للبنان بتقديرك.
3: يعني لبنان، برجع بقول لك، لبنان الرسمي يعني سيحاول أن يستفيد من كل المسارات، يعني بما فيهم المسار الإيراني الأمريكي. يعني مع أنه لبنان
1: هل
3: ورئيس
1: تؤيد أن يذهب
3: الجمهورية
1: لبنان
3: اتخذ
1: الرسمي
3: بعض
1: بهذا الاتجاه؟
3: لبنان يعني بده يستفيد من الكل، يعني مش يعني إذا كان وجد له مصلحة في الكلام مع الإيراني سيتحدث مع الإيراني،
1: وهل تعتقد أن
3: كل شيء،
1: له
3: كل شيء
1: مصلحة؟
3: تحته.
1: هل تعتقد أن له مصلحة في التحدث مع الإيرانيين؟
3: يعني بالوقت اللي أخذ الإيراني هذا الموقف ويصر على وقف الحرب في لبنان، يعني بعتقد أنه طبيعي أنه يصير في حديث، يعني ممكن إذا راح يصير حديث، يعني بده يستفيد لبنان من كل هذه العناصر حتى يتمكن من إنهاء استعادة سيادته على أرضه بالجنوب.
1: نعم،
3: يعني ما في لبنان ياخذ،
1: وصلت
3: يعني
1: الفكرة سيد طارق
3: في
1: قرشيشي. أنا
3: فترة من الفترات،
1: أريد أن أشكرك وأشكر
3: بفترة من
1: ضيفنا
3: الفترات
1: شادي الشرفة من القدس فقط لانتهاء الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لكما. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
4: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثم من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
5: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
4: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
6: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
4: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
7: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هجنة كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا، وهلأ ما بيتأمن لهش، ما بسين يعمل هجنة كمان، نفس الشيء خرق اللي دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرق وبضل ماشي ما لوش امانه. لا،
4: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها انذارات الاخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. اما حسن حيدر فلم يختر طريقا اخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت اكثر. لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
8: هون أربع شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الصروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
4: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية للرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: الآن إلى الزميل عبد القادر عياض والفقرة التحليلية وقراءة في آليات عمل بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وقع تحذيرات إقليمية من جهات تريد تعطيل مسار سويسرا للسلام في المنطقة.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطور لافت شهدته مسارات محطة سويسرا في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وهو استحداث جملة آليات وسائل يراد لها أن تتعامل مع أي تعقيدات أو أزمات قد تتخلل مسار 60 يوما، وهو ما يترافق مع الزخم الدبلوماسي المتواصل والاتصالات السياسية في المنطقة من أجل بناء أسس صلبة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة بعد تكرار تحذيرات من وجود أطراف لا مصلحة لها في تتويج التفاوض باتفاق. ويضاف إلى ذلك تحديات كثيرة واختبارات صعبة على الأرض خصوصا في لبنان. يرسم البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان عقب محادثات سويسرا وتصريحات الوسطاء قطر وباكستان ملامح خريطة طريق متعددة المستويات لما ستكون عليه فترة 60 يوما القادمة. هذه الخريطة التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين استنادا إلى مذكرة التفاهم إسلام أباد تقوم على حزمة من الآليات السياسية والأمنية والفنية التي جرى التوافق المبدئي عليها من أجل تفادي أي تعقيدات أو استباق أي أزمة قد تؤثر على المسار، خاصة في أكثر البنود دقة. أولى هذه الآليات إنشاء خط اتصال خاص بمضيق هرمز يفعل خلال فترة 60 يوما برعاية قطرية وباكستانية، وهو ما سماه رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، سماه بالخط الساخن الذي سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلام وانسيابية في حركة الملاح. كما ينص البيان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة وتلقي تقارير دورية من كبيري المفاوضين بشأن تقدم المحادثات والمسارات الفنية. أما الآلية الثانية فتتمثل في خلية متابعة خاصة بلبنان، إذ اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم واشنطن وطهران والجمهورية اللبنانية، وبتسيير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. تتمثل الآلية الثالثة في انتقال مسار المفاوضات إلى مستوى اللجان الفنية عبر تشكيل مجموعات عمل تعنى بملفات العقوبات والبرنامج النووي، وكذلك إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة وتسوية الخلافات. وتكلف هذه اللجان بصياغة الترتيبات التنفيذية وتقديم المقترحات العملية، بما يجعل أي اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلا للتطبيق على الأرض. هذه هي التطورات وتحديات المرحلة المقبلة بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم أهلا بك. أهلا. استعرضنا جملة من هذه الآليات التي من شأنها أن تزيل أي لغم قد يحدث في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تحديات وتحديات كبيرة، حتى عبر عنها الوسطاء، سواء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم أمس أو ما تم التعبير عنها أيضا في الساعات الماضية من الطرف الباكستاني ومختلف الأطراف. وبالتالي ماذا عن هذه الآلية أمام هذه التحديات في المراحل المقبلة؟
10: نعم، أولا عبد القادر يجب أن نعترف بأن هناك تقدما قد أحرز، على الأقل هناك خارطة طريق للستين يوم القادمة من أجل المفاوضات بخصوص المجال النووي، فهناك تقدم في مجال أيضا رفع العقوبات، تصدير النفط وإلى آخره، ولكن التحديات كبيرة والتحديات موجودة، والتحدي الأكبر في هذا الموضوع هو يتمثل بإسرائيل
9: إسرائيل
10: والورقة اللبنانية، حيث أن إسرائيل تصر على أنها لن تكون جزء من هذا الاتفاق وتلجأ إلى التصعيد على الأرض في الجنوب اللبناني، وترفض الموقف الرسمي حتى الآن علنا الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه مشكلة، والمشكلة يعني الآلية التي وضعت من أجل التعامل معها، بالحديث عن الآليات أن الإدارة الأمريكية هي التي يفترض أن تتعامل معها، والإدارة الأمريكية يمكن لها أن تضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، ولكن تعلمنا من تاريخيا من الدرس الإسرائيلي أنها تغرق الإدارة الأمريكية بالكثير من التفاصيل والالتزام يوم ثم تقديم حجة أمنية.
9: عندما نقول التالي إسرائيل تحديدا تحدث عن الملف اللبناني،
10: نعم بالملف اللبناني، ولكن الممارسات هذه كانت أيضا موجودة بالملف الفلسطيني، ولكن هنا الآن بالملف اللبناني يمكن أن تلتزم لفترة أسبوع مثلا أو أسبوعين ثم تأتي بحجج كثيرة أن الأمن الإسرائيلي قد تعرض للخطر، وبالنهاية كان هناك تحضير لهجوم على إسرائيل وهكذا، وهذه يعني لا يمكن بكل الأوقات التحقق منها. ثم الإدارة الأمريكية ليس لديها الوقت الكافي للتحقق من كل هذه الروايات، فإذا إسرائيل تبقى يعني تناور وتراوغ بالكثير من الاتجاهات. والموقف الإيراني هنا يعني متشدد في موضوع المسألة اللبنانية، أن المسار اللبناني والإيراني لا ينفصلان، على اعتبار أن حزب الله دخل هذه الحرب عادة تضامنا مع إيران، ثم هذا يضع حمل كبير بالنسبة لإيران أن تنفصل عن أن توقع اتفاق بمعزل عن لبنان وتترك حزب الله تحت القصف. لذلك الآلية الوحيدة الموجودة هي التعاون مع الإدارة الأمريكية في هذا
9: طيب.
10: الموضوع.
9: لنركز قليلا في إشارتك لإسرائيل في هذه المعادلة، هل علينا أن نركز على التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين، سواء رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى غير ذلك، وهو سقف عالي من التحدي وأننا ماضون في أهدافنا، أم نركز على بعض ما ينقل من تقارير على الأرض، الحديث عن تقليل للقوات، عن انسحاب، عن اتفاقات ما، على أي أرضية نبني تصورنا للمرحلة القادمة؟
10: هذا سؤال مهم جدا عبد القادر، والآلية أو الأرضية التي سألت عنها هي التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق الذي وقعت عليه. يجب عدم السماع لهذه القصص والروايات التفاصيل الصغيرة لأنها تغرق السياسيين في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية وقعت على اتفاق بأن وقف القتال في جميع الجبهات، فإذا على الإدارة، وهذا يشكل اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها، أن تلزم إسرائيل بوقف القتال في الجنوب اللبناني، نقطة وأول السطر، هذا هو المبدأ الذي يحكم العملية. إذا التزمت الولايات المتحدة بهذا المبدأ، أيضا تقع المسؤولية على إيران بضبط حزب الله أيضا في هذا الجانب. وباعتقادي من حسب فهم الموقف الإيراني واللبناني أن الكل يريد وقف إطلاق النار بهذا الاتجاه، المشكلة أن إسرائيل هي التي تقول علنا بأنه ضد هذا الاتفاق.
9: بقي معي تقريبا حوالي 30 ثانية، هل هناك جدول زمني أو فترة زمنية، عندما نتكلم عن 60 يوما كهامش زمني للتفاوض، هل هناك زمن معين، عدد أيام معين من خلاله نستطيع أن نقول الآن أصبح الاتفاق أكثر صلابة؟
10: الآن باعتقادي اليوم بإمكاننا أن نقول ذلك، بمقارنة بالنقاط حقيقة تم إنجاز مسائل كثيرة بوقت قصير جدا. يعني موضوع اليوم شهباز شريف تحدث أن موضوع الصواريخ البالستية هو خارج التفاوض، لا يعني لا يوجد تفاوض عليه، موضوع العقوبات، تصدير النفط، كلها تم حلها بوقت قصير جدا. حتى المشكلة الأكبر والتحدي الأكبر على المستوى البعيد لمسألة التخصيب النووي أيضا تم وضع خارطة الطريق على مدار 60 يوما.
9: شكرا.
10: خارطة الطريق هو إنجاز مهم، وطبعا يبقى التحدي الأكبر بالنجاح على مسألة.
9: شكرا لك دكتور إبراهيم فرحات.
10: شكرا لك.
9: ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المفاوضات أو المحادثات بين

0: واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من ذلك. بدوره قال الرئيس الإيراني أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. ترامب رد بالقول إن التصويت عديم الجدوى ويزيد من صعوبة مهمته، لكنه سينجزها بطريقة أو بأخرى. في الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد للرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. جهدي قال ماركو روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. هذه هي التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. من واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي، ومن طهران عدنان بوريني، ومن بيروت مراسلنا هناك أدهم أبو الحسام. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب، بآخر ما تابعته حيال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء من مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ أو بما يتعلق حتى بتلك المفاوضات بين أمريكا وإيران.
1: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور غاضب على منصة تروث سوشال انتقد تمرير مشروع القرار في مجلس الشيوخ والذي يطالبه بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات. الرئيس دونالد ترامب وصف التصويت بأنه عديم الجدوى، لكنه أيضا قال أنه جاء في وقت سيء للغاية في ظل المفاوضات الأمريكية مع إيران، وأيضا شن هجوما على الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مشروع القرار، وهم 4 من السناتورز الجمهوريين، وقال إنهم خاسرين. وأيضا دونالد ترامب قال إن هذا الأمر لن يساعده في إنجاز المهمة، لكنه سينجز المهمة في كل الأحوال بطريقة أو بأخرى، وقال إن هذا الأمر يرسل رسالة خاطئة للعدو الإيراني وأن التصويت يصب في صالح إيران.
0: ما هي رمزية هذا التصويت إن لم يكن عديم الجدوى كما يقول ترامب إيهاب؟
1: التصويت محمد يرسل رسالة بالتأكيد بأن الولايات المتحدة على المستوى السياسي ليست موحدة وليست مؤيدة لكل ما يصدر عن الرئيس دونالد ترامب في هذا الأمر، وأيضا يمثل رسالة ضغط على الرئيس الأمريكي على الأقل شعبيا. وبالتالي المفاوض الإيراني من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب سيستغل هذه النقاط في صالح المفاوضات، في لأنه يعلم أن هناك ضغوط شعبية وسياسية على الرئيس دونالد ترامب في المفاوضات. والرئيس دونالد ترامب قال إن هذا الأمر يمثل رسالة أو جاء في توقيت سيء. بالتأكيد التصويت هو رمزي من الناحية العملية، لا يوجد حرب حاليا، وأيضا الرئيس دونالد ترامب بإمكانه وفقا للدستور الطعن أو استخدام حق الفيتو في مشروع القرار، لكنه يعكس بالتأكيد رسالة سياسية وبالتأكيد للجانب الإيراني. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات محمد، أيضا كانت هناك تصريحات للرئيس دونالد ترامب بالأمس، وصف الاتفاق الذي ينهي الصراع في مضيق هرمز مع الجانب الإيراني بأنه اتفاق تاريخي، وقال إن إيران عليها الالتزام بكامل بنود الاتفاق، وأيضا ردا على التصريحات التي جاءت من إيران بأن إيران لن تلتزم بدعوة المفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه التصريحات خاطئة تماما، وأنه سيكون على إيران دعوة مفتش الوكالة، وأن التفتيش سيتم بنسبة 100%، وأنه إذا لم يحدث هذا الأمر فقد ينسحب من المفاوضات مع الجانب الإيراني. وأيضا دونالد ترامب رد على المنتقدي حتى من حلفائه من الجمهوريين، وقال إن عليهم إعادة تثقيف أنفسهم مرة أخرى إذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق مع إيران اتفاق خاطئ، وقال إن هذا الاتفاق جاء بعد أن دمرت الولايات المتحدة الجيش الإيراني بالكامل وقضت على القدرات الإيرانية، وأن إيران لا تملك أوراقا في هذه المفاوضات، وأن الولايات المتحدة لديها كل القوة في هذه المفاوضات.
0: إيهاب، الإيرانيون يقولون بأنه منذ الأحد أو مفاوضات الأحد الماضي لم يجري أي تواصل مباشر بعدها مع الأمريكيين، وبدأوا بالفعل بجولاتهم التي من خلالها يتفاهمون مع مختلف الأطراف من قبيل جولتهم إلى باكستان وإلى عمان. السؤال في أمريكا، ما الذي يجري اليوم بعيد تلك الجولة من المفاوضات؟
1: في الولايات المتحدة محمد، هنا القرارات التي اتخذت سواء من وزارة الخزانة الأمريكية، هناك إجراءات بالفعل اتخذتها إدارة دونالد ترامب بعد هذه الجولة من المحادثات كإجراء إيجابي بعد الترحيب بنتائج المحادثات التي عقدت في سويسرا. على سبيل المثال، وزارة الخزانة رفعت العقوبات عن بيع النفط الإيراني، كذلك هناك تصريحات أمريكية بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في صورة سلع غذائية تبيعها الولايات المتحدة للشعب الإيراني. كذلك جيني فانس نائب الرئيس حينما غادر سويسرا قال إن الفرق الفنية ستواصل العمل في سويسرا فيما يتعلق ببقية البنود الفنية، وبالتالي حسب ما تقول الإدارة الأمريكية فإن المناقشات جارية حاليا حول تنفيذ مذكرة التفاهم، وأيضا المخرجات التي خرجت بها جولة المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت في سويسرا، سواء بإنشاء قناة اتصال فيما يتعلق بمضيق هرمز، أو أيضا إنشاء لجان تتعلق أو تتولى الإشراف السياسي، وكذلك فرق فنية فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتنفيذ الالتزامات، وأيضا اللجان المتعلقة بخفض التصعيد في لبنان. وبالأمس كانت هناك أيضا تصريحات لوزير خارجية ماركو روبيو فيما يتعلق بلبنان، وقال إن الولايات المتحدة تتعامل في هذا الملف مع الحكومة اللبنانية على اعتبار أن لبنان دولة ذات سيادة، ولكن أيضا تبحث مسألة النفوذ الإيراني في لبنان عبر حزب الله محمد.
0: نعم، مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع عدنان بوريني. أهلا بك عدنان. عديد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة، ماذا رصدت فيها؟
2: عمليا نحن نتحدث عن هدوء نسبي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والمفاوضات، هدوء نسبي يعزى إلى أن الأطراف بطبيعة الحال تحافظ على الهدوء الذي يقرب الجميع نحو مزيد من المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي. ما يرتقب الآن هو تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمذكرة التفاهم. العملية محمد تسير على ما يرام وفق التصريحات ووفق ما هو معلن، وإن كانت هناك بعض التصريحات التي تتحدث عن تفاصيل دقيقة، لكن سنأتي إليها عندما نتحدث عن الآلية التي تسري على ما يرام. يتم الحديث عن مجموعات العمل بعد اجتماعات سويسرا محمد، يتم الحديث عن 4 مجموعات عمل تتابع هذه المفاوضات: مجموعة تتابع الملف النووي، مجموعة تتابع رفع العقوبات، مجموعة تتابع إعادة الإعمار، ومجموعة مخصصة للرقابة والتنفيذ. هذا بالإضافة إلى الآليات المخصصة لبعض الملفات عندما نتحدث عن آلية المراقبة المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، وخط الاتصال المشترك الذي يراقب الوضع في مضيق هرمز في حال إذا كانت وقعت أي حوادث، لحل حالة الأمور دون أو قبل أن تتعقد. بقية التفاصيل يتم الحديث عن أنها منجزة عمليا. الآن المرتقب هو ما ستنتجه هذه المجموعات وما ستحيله بطبيعة الحال إلى رؤساء الوفود، هذا واحد من أشكال التواصل، بالإضافة إلى تبادل الرسائل عبر الوسطاء. إن تعقدت الأمور في بعض الملفات فيما يتعلق بالمفاوضات، سيكون هناك تواصل مباشر ما بين رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس الوفد الأمريكي نائب رئيس الرئيس الأمريكي، هذا كما أعلنه رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قالباف. إذن نحن نتحدث عن وضع نسبيا مستقر، وهو ما يرجى ويؤمل من الأطراف، لكن هذا لا يلغي أن هناك تفاصيل دقيقة تتم الإشارة إليها تعليقا على التصريحات الأمريكية. وهنا نشير إلى ما قاله محافظ البنك المركزي الإيراني فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وطريقة التصرف بها. نعم محمد.
0: عدنان، أسألك كذلك عن طبيعة الوضع في مضيق هرمز، ومن الجانب الأمريكي تأتي تصريحات بالفعل بأن المضيق مفتوح، وهناك حتى إحصاءات عن عدد السفن التي تخرج من المضيق أو تدخل إليه. لو ترصد لنا الوضع من الناحية الإيرانية إن كان هناك أي تصريحات حيال المضيق.
2: هناك جانبان في هذا الأمر محمد. الأمر الأول مرتبط بما هو قادم، الترتيبات النهائية في حال تم الوصول إلى اتفاق بعد مرور 30 يوم. لكن أيضا هناك وضع قائم، الوضع القائم بعد اجتماعات سويسرا. هناك وضع المضيق فيه مفتوح نسبيا، لكن عمليا هناك ترتيبات إيرانية كانت قد تحدثت عنها إيران. هذه الترتيبات مرتبطة بتحديد مسارات سفن الحفاظ على سلامة الملاحة. بعد اجتماعات سويسرا محمد، رئيس الوفد الإيراني، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجها مباشرة إلى عمان للحديث عن الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز، باعتبار أن عمان شريكا مشاطئا في المضيق، وبأن مذكرة التفاهم تقول بأن مستقبل المضيق سيكون عبر ترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة للمضيق. حتى هذه اللحظة يتم العمل على هذه الصياغة، لكن الوضع القائم بحسب ما يتم الحديث هو أن البنود الخمس كلها محمد تسري على ما يرام، سواء فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وهذا بشكل أو بآخر مرتبط بمضيق هرمز، أو بالإجراء المرتبط بفتح مضيق هرمز مع ضرورة إتمام الترتيبات المرتبطة بذلك من الجانب الإيراني.
0: طيب، إذا ما ذهبنا إلى بعد آخر متعلق بهذه المفاوضات، إن قلنا أنه انعكاس على الشارع الإيراني من ناحيتين، أسألك عدنان، أولا كيف يتفاعل ويتأثر اقتصاديا، وقد كنا نتابع بأن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة يعيشها الشارع الإيراني، ومن ناحية أخرى حيال مسألة الموافقة أو التأييد أو الرفض للمواقف السياسية الرسمية اليوم من هذه المفاوضات؟
2: تم تجاوز نقطة الموافقة وتأييد الأمر. هناك قرار مجلس الأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بهذه المفاوضات والاتفاق، وإن كان هناك تعويل على، لذلك يتم التركيز عمليا على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم باعتبارها أساس لإثبات وجهة النظر في هذا المسار الدبلوماسي، وباعتبارها نقطة التحول إن جاز التعبير، بمعنى إن ثبت التزام الجانب الآخر ستلتزم إيران. هذه نقطة الضمانة التي تقدم هنا للشارع الإيراني وأيضا للأطراف التي تحفظت على الاتفاق. لكن هناك نقطة إضافية، عندما تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أن الاتفاق يحقق بالمبدأ في كل بنوده مكاسب للجانب الإيراني، وهنا تأتي النقطة الأهم عندما تشير إلى الجانب الاقتصادي. محافظ البنك المركزي بالأمس تحدث بوضوح عن أن مذكرة التفاهم حققت أمرين اقتصاديين مهمين جدا بالنسبة لإيران. الأول مرتبط بالإعفاءات المرتبطة بقطاع النفط الإيراني لمدة شهرين، وهي مدة المفاوضات. البند الثاني هو بند الأصول الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، ويتم الحديث جزئيا عن 12 مليار ستكون مقسمة على جزئين ابتداء. هذه الأمور تحقق كثير من الارتياح اقتصاديا في ظل ما فرضته الحرب محمد على البلاد من ضغوطات اقتصادية هائلة. هناك حالة من الارتياح في الشارع الإيراني واضحة نتيجة الابتعاد أكثر فأكثر عن فكرة الحرب، والاقتراب أكثر فأكثر من فكرة اتفاق يؤسس لحلول اقتصادية ولوضع أكثر استقرارا عمليا في البلاد.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، مراسلنا من طهران عدنان البوريني. الآن تحول إليك إلياس، أو قبل ذلك ربما نذهب إلى أدهم أبو الحسام مراسلنا من بيروت يتواجد معنا الآن. نرصد معك ابتداء حالة تهدئة التي من المفترض أن الجنوب اللبناني يعيشها. أدهم،
3: نعم محمد، بالفعل اليوم الخامس يمر يعني دون وجود خروقات تذكر، فيما عدا استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين يوم أمس، وهو ما اعتبره حزب الله انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وهذا ما ركز عليه في بيانه يوم أمس، وقال بأنه سيرد على أي خروقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بما يراه مناسبا، وذكر أيضا أن مثل هذه الخروقات تقوي

0: وقف اطلاق النار وربما تؤثر على مسار المسارات السياسية المزمع يعني العمل بها في هذه الأيام. نتحدث هنا عن جولة المفاوضات الخامسة ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وكان الجانبان قد انتهيا مساء أمس من الجلسة الأولى في هذه الجولة والتي كانت مخصصة للمسار السياسي. من المفترض اليوم أن يكون التركيز على المسار الأمني والعسكري ما بين الجانبين. الرئاسة اللبنانية تحدثت خلال الساعات الماضية، تلقى الرئيس عون اتصالات مختلفة سواء من الرئيس الفرنسي أو حتى من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا وزير خارجيته روبيو. الرئاسة اللبنانية أكدت بأن روبيو وفانس أكدا للرئيس اللبناني بدعم الولايات المتحدة لموقف الحكومة اللبنانية بتوجيهاتها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأيضا أشارت الرئاسة اللبنانية بأن فانس وروبيو أكدا للرئيس عون بأنه الآن يجري تنفيذ ما تم التوصل إليه في اجتماعات سويسرا، لا سيما تشكيل خلية أو مجموعة لتفادي التصعيد تشكل من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى لبنان وإيران. وأيضا أكد للرئيس عون بأن العمل الآن والتهيئة جارية للقيام بكامل الإجراءات لآلية عمل هذه اللجنة وأيضا طريقة تشكيل هذه اللجنة. إذن نحن يعني أمام ساعات أيضا على بدء الجلسة الثانية من الجولة الخامسة المخصصة للمسار الأمني والسياسي، حالة من الحذر والترقب. صحيح أن يعني
1: متى من المتوقع أن تكون هذه الجلسة؟
0: هدوء تام، ولكن يعني من المفترض أن تكون كجلسة البارحة، تبدأ مساء اليوم بتوقيت بيروت وتنتهي تقريبا ما قبل منتصف الليل غدا. وبحسب مصادر من المفترض أن يجتمع الأعضاء سواء العسكريين الأمنيين وحتى السياسيين لاستعراض ما تم مناقشته، لا سيما تثبيت وقف اطلاق النار بشكل كامل. كان الرئيس عون قد يعني أعطى توجيهاته لرئيس الوفد المفاوض سيمو كرم التي تتركز على الثوابت اللبنانية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استعادة الأسرى، انتشار الجيش وعودة المهجرين. الآن البارحة ربما كان النقاش من الجانب السياسي على ما يسمى يعني بالمناطق التجريبية. لبنان يرى بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني سريع من جنوب نهر الليطاني، بينما الحديث الآن يدور عن انسحابه من ثلاث قرى وبلدات،
1: نعم،
0: لا سيما زوطر الغربية وزوطر الشرقية إضافة إلى الشقيف. ربما المفاوضات بحسب ما وصلنا يعني من مصادر بأن لبنان يضغط باتجاه أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق جنوب نهر الليطاني وتكون هي المناطق التجريبية. هذه المناطق التي لا يعترف بها حزب الله، لا يعترف بالمناطق الأمنية أو الخط الأصفر ولا بالمناطق التجريبية. ويقول حزب الله أيضا على لسان أمين العام نعيم قاسم خلال الأيام السابقة بأنه لا يعترف بها بتاتا، ومن المفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. إذن
1: أريد أن أذهب معك أيضا
0: أمام يعني نقاش،
1: نعم،
0: ربما
1: بالحديث عن مسألة النقاشات، هناك النقاشات الداخلية اللبنانية، هل يمكن أن تصف لنا إن كان هناك أي نقاش داخلي لبناني، خصوصا عندما نتحدث بين لبنان الرسمي وحزب الله، في ظل أن هناك نقاط تطرح للتفاوض عليها بين لبنان الرسمي وإسرائيل متعلقة بحزب الله؟
0: يعني هناك نقاط ربما مشتركة محمد، وأيضا نقاط خلافية باتت معروفة للجميع، والجانبين لطالما يؤكدان عليها. لبنان الرسمي يؤكد على الثوابت الوطنية اللبنانية، بس سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، فيما يرى حزب الله يعني هذه المفاوضات. لبنان الرسمي يرى أن هذه المفاوضات هي الحل السريع والأسلم لإنهاء الحرب وأيضا عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم وبلداتهم، بينما يرى حزب الله بأن هذه المفاوضات المباشرة يعني من المفترض أن لا يلجأ إليها لبنان، وإنما لطالما أكد مرارا

0: إقرارا بأن يكون هناك مفاوضات غير مباشرة، وأيضا البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماعات سويسرا في مسار إسلام أباد، التفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الاحتلال ودحر الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيره. أيضا يعني حزب الله أكد مرارا وتكرارا فيما يخص بس سلطة الدولة على كامل الأراضي بأن نزع السلاح هو أمر غير وارد، وأن المقاومة ستحتفظ بسلاحها على اعتبار أنه مخصص للدفاع عن أرضها وشعبها. ربما هذه النقاط الجوهرية التي يعني نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف ما بين الجانبين، إضافة إلى اشتراكهما بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه من كامل الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك مراسلنا من بيروت أدهم أبو الحسام. نتحول الآن إلى إلياس كرام، أهلا بك من جديد. بحديثنا ابتداء عن مسألة المفاوضات، تلك الجلسة الأولى والجلسة الثانية المرتقبة اليوم بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، نرصدها من الزاوية الإسرائيلية، ما الذي يقوله الإسرائيليون عنها؟
2: أولا، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت هذا الصباح عن مصدر مطلع على سير هذه المفاوضات وقال بأنها إيجابية ومفيدة بحسب وصفه، ولكن هذه المفاوضات محمد سبقها ربما نوع من القلق أو التشاؤم على الأقل لدى السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، الذي شبه هذه المفاوضات وكأنها حادثة قطار أو قطار يخرج عن السكة، بمعنى يخرج عن التفويض أو عن المسار الذي كان يجب أن يسلكه. وهو قال قبيل انعقاد جلسة أمس بأن المفاوضات كان يجب أن تدور حول مسألة لبنان وحزب الله، وليس حول فيما إذا كانت إيران قادرة على كبح جماح حزب الله أم لا. هناك مخاوف كثيرة لدى القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل من إقحام إيران في المسألة اللبنانية وفي هذه المفاوضات، لا سيما بعد الإعلان عن آلية ضبط وقف إطلاق النار الذي أعلن عنها من جانب قطر وباكستان، والتي سوف تضم إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لبنان.
1: بمعنى إلياس، هي خشية من أن يفرض ما يتم التفاوض عليه بين إيران وأمريكا على الجبهة اللبنانية،
2: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا لعضوية إيران وقطر تحديدا في هذه الخلية التي يجب أن تضبط الأمن وتشرف على وقف إطلاق النار.
1: ما هي المشكلة الإسرائيلية في وجود قطر وإيران في هذه الخلية؟
2: هي تعتبر بأن هذه دول معادية من وجهة نظرها، وبطبيعة الحال أن ذلك سوف يقيد إسرائيل من الناحية العملياتية. وهذا الصباح كانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن قادة في الجيش الإسرائيلي هواجسهم من هذه المسألة تحديدا، أنه كيف يعقل للجيش الإسرائيلي أن يقدم معلومات استخباراتية عن هجوم أو احتمال تنفيذ هجوم من جانب الجيش الإسرائيلي لآلية عمل توجد فيها إيران وقطر التي تعتبرهم إسرائيل دول معادية بالنسبة لها، وهذا من شأنه أن يقيد الحرية العملياتية للجيش الإسرائيلي. بل ويقول القادة العسكريون أن ذلك من شأنه أن يشكل خطرا حتى على حياة الجنود الإسرائيليين.
1: وفق ما تتابع
2: تحفظ كبير على هذه المسألة من الجانب الإسرائيلي.
1: وفق ما تتابع إلياس، الموقف الإسرائيلي يتجه نحو الحفاظ على مسألة حرية الحركة في لبنان، أم الالتزام بما تمليه أو ما توصي به واشنطن من مسألة الانسحاب والتفاهم وحل الأزمة بشكل نهائي كما يقول الأمريكيون مع لبنان؟
2: بالإمكان القول أنه كليهما معا، بمعنى أن إسرائيل تحاول ربما أن تناور على الصعيدين. من ناحية هي تريد أن تؤكد على أن هنالك حرية عمل في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني الذي أقامته أو المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان في غضون الشهور القليلة الماضية، لكن من ناحية أخرى أن تبدي مرونة ما إزاء الضغوط الأمريكية التي قد تمارس عليها، وأيضا من ناحية أخرى من أجل تحييد إيران في هذه المسألة، وهو أن تقدم إن صح التعبير نوعا من التنازلات فيما يتعلق بانسحابات معينة هنا أو هناك. لذلك الجولة هذه هي مهمة ومفيدة على هذا الصعيد، ذلك أن الوفد الإسرائيلي جاء كما علمنا بخرائط، واليوم سوف يتم دراستها ربما بشكل أكثر تعمقا كما نفهم. هي تحدد المناطق التي يفترض على الجيش اللبناني أن يدخلها في إطار المناطق التجريبية والتي سوف يبسط من خلالها سيطرته الأمريكية.

0: التي سبقت وقف إطلاق النار تحديدا لهذا الغرض، أي لغرض الانسحاب، احتلتها لغرض الانسحاب منها في إطار هذه المفاوضات. لذلك سيد تحاول أن تقوم بعملية توازن بين بقائها في الحزام الأمني وبين ربما تقديم تنازلات لكي لا تتعرض أيضا من ناحية أخرى لإملاءات وضغوط أمريكية. واليوم القادة العسكريون الذين تحدثت إليهم صحيفة هآرتس يعربون عن توجسهم الشديد، يقولون بأنهم أيديهم مكبلة لجهود دبلوماسية لا يعرفون، وأن هنالك كما يبدو ضغوط خارجية تؤثر على عملهم، ويؤكدون أنه خلافا لما يقوله المستوى السياسي في إسرائيل بأن ثمة حرية حركة وحرية عمل في جنوب لبنان، هم يقولون بأن ذلك غير موجود على الأرض بتاتا، وأن هنالك وقف إطلاق شامل للنيران وأن أيديهم مكبلة فيما يتعلق بذلك فقط عندما تكون هنالك ربما حاجة أمنية للدفاع عن نفسه فقط.
1: شكرا جزيلا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. هذه التفاصيل وتطورات نأخذها إلى مساحة من النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن دولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد فرانكو تحديدا في تلك الجزئية التي كنا نتحدث بها قبل قليل مع مراسلينا من فلسطين ومن لبنان، جولة المفاوضات التي بدأت بالفعل بإشراف أمريكي، هل تعتقد أنه من السهل حلحلة الملفات على صعيد لبنان وإسرائيل بما يسمح بالتقدم بالملفات الأخرى العالقة أو المتوقفة على صعيد التفاوض ما بين إيران وأمريكا؟
2: أسعدتم صباحا، هذا سؤال جيد، وحقيقة الأمر هي أننا الآن نرى التعقيدات الجارية في هذه القضية المتعلقة بلبنان، ويبدو للكثيرين هنا في الولايات المتحدة بأنه بشكل ما هذا الصراع بدأ بخصوص اليورانيوم وهو كذلك، ولذلك المفاوضات كانت تجري قبل الصراع وكلها تتعلق باليورانيوم وليس بلبنان. الآن هي أصبحت النقطة الأساسية بدلاً من الحديث عن برنامج تخصيب اليورانيوم، وأن لا تطور إيران أبدا برنامج السلاح النووي. إذن فما يجب علينا أن ننظر إليه هو أن الوزير روبيو يقوم بزيارة الآن ويدلي فيها بتصريحات متعلقة بلبنان، واجتماعته أيضا مع الحلفاء في الخليج. هذه أمور مهمة جدا في هذا السياق. الواقع هو أنه ويمكن لنا أن نتناظر بهذا الأمر على هذه النشرة، لا أحد يتوقع لصراع استمر 50 عاما يخص لبنان أن يحل خلال 60 يوما أو حتى خلال 60 شهرا، وخاصة عندما يكون طرف في هذه المعادلة وهو الطرف المهم هو الحاسم. قطع الصوت.
1: طيب ريثما يعود الاتصال بالسيد فرانكو، نتحول إلى ضيفنا من طهران سيد عباس أصلاني، وأحيلك للتعليق على هذه الجزئية التي كانت يتحدث بها السيد فرانكو من أن فيما يبدو أنه متشائم جدا من إمكانية أن تحل المسائل العالقة ما بين لبنان وإسرائيل وقد أحالها إلى عشرات السنين، هل ترى الأمر بذات الطريقة؟
2: هناك أمر مؤكد وهو أن لبنان وإنهاء الحرب في المنطقة هذان جزءان من مذكرة التفاهم. إذا مذكرة التفاهم إذا ما تم الاتفاق عليها فيجب تطبيقها وليس بطريقة انتقائية هنا وهناك وإهمال بعض الأجزاء الأخرى منها. هناك أمر واضح وهو أن لبنان يجب أن يكون مفصولا عن المحادثات، وهذا موقف أمريكي، ولكن هذا الأمر ليس مقبولا من إيران. نعم إسرائيل لا يمكن الثقة بها وسوف تستمر بالهجوم على لبنان، وهم يريدون أن يضعفوا حزب الله، ولكن أيضا يريدون أن يستمروا بالحرب في المنطقة

0: وهم تبنوا منهجا لكي يبقوا عليه، وهو أنه من فترة إلى فترة أخرى يستهدفون طرفا ما.
1: سيد أصلاني اعتذر على المقاطعة، ولكن حتى نبقى في نفس النقطة، ذهبت إلى الحديث عن مذكرة التفاهم، أن هناك مذكرة يجب أن تطبق في النهاية، ولكن السؤال يأتي إلى أن هناك بالفعل ملفات معقدة وشائكة جدا في التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر، وهذا ربما يعيق حتى مسألة إتمام تطبيق مذكرة التفاهم ببنودها والتفاوض على الملفات النووية والعقوبات ما بين أمريكا وإيران. السؤال يأتي، هل من السهل بتقديرك إنجاز وحلحلة تلك الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل؟
0: بالطبع قضية حلحلة الملفات ليس سهلا، والأمر يعود إلى الولايات المتحدة لضمان أن البنود هذه سوف يتم تنفيذها، وهذا شيء في الديناميكيات الجارية بين واشنطن وتل أبيب ليقوما بتسويتها. من الجانب الإيراني سوف يحاولون القيام بتنفيذ البنود الخاصة بهم، والآن يجب أن نتطلع إلى المستقبل والنقاشات القادمة المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات، ولكن أيضا لا يمكن أن نتجاهل ما جرى في السابق وما يجري في خصوص مذكرة التفاهم. لذلك نحن الآن في مرحلة التطبيق، لأن مذكرة التفاهم ينبغي من خلالها إنهاء الحرب، وهي تعتبر كطريقة لبناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران لكي يتم البت في القضية النووية من خلال ذلك. بالنسبة لإيران، هي لا تثق بالولايات المتحدة إلى قدر كبير، والاتفاقية عام 2015 الولايات المتحدة انسحبت منها، وأيضا بلادنا هوجمت مرتين خلال المفاوضات، ولذلك تنفيذ مذكرة التفاهم يجب أن يكون ناجحا، وإن كان الوضع كذلك يمكن لهذا أن ينقلنا إلى وضع فيه إيجابية أكثر تفضي إلى الحديث عن القضايا النووية. بالإضافة إلى العوامل الخارجية، فإن هناك تفاصيل أيضا في الملف النووي ورفع العقوبات، هذه بطريقة ما تحتاج المزيد من الاهتمام والوقت والجهد، وهذا قد يضيف إلى التعقيد في إطار هذه القضايا كلها.
1: سيد أصلاني، هذا الأمر، أعتذر على المقاطعة، ولكن هذا الأمر ربما يتعلق بالتفاوض ما بين إيران وأمريكا بشكل مباشر. أريد أن أعود إلى مسألة لبنان مع السيد فرانكو، عاد الاتصال به الآن ضيفنا من طهران. سيد فرانكو يتحدث عن أن ما يمكن أن يحلحل الملفات العالقة بين إسرائيل ولبنان هو مدى جدية الولايات المتحدة في تطبيق بنود مذكرة التفاهم، هي من يمكنها أن تملي على إسرائيل ما تفعله. بالتالي أعود إليك، وكنت تقول 60 شهر لا يمكن أن تحلحل تلك الملفات. في النهاية هذا يطرح تساؤل عن مدى إمكانية أن تسير الأمور باتجاه إيجابي بالمجمل.
0: Well, thank you. I'm not sure they will. شكرا. أنا لست متأكدا بأن الأمور ستسير بطريقة إيجابية، لأن الأهداف هنا هي كبيرة جدا، وفنيا يعتريها العيوب. لا يمكن أن يكون هناك إجبار دولة على أن تتخذ قرارات سيادية مثل إسرائيل وإيران. حسب ما أقر الضيف، هي تدعم حزب الله وهم يسيطرون على حزب الله، وحزب الله وكيل لهم، إذن فهم الآن أطلقوا الإرهاب في 4 مارس بالهجوم على إسرائيل، ولكننا ديمقراطية وإسرائيل دولة ذات سيادة. نحن نعم عندنا نفوذ عليهم، ولكن لا يمكن أن نملي عليهم النتائج. كذلك ليس هناك اتفاقية حاليا. مذكرة التفاهم هي عبارة عن فهم بأن هذه هي النقاط التي ستناقش بهدف الوصول

0: الوصول إلى اتفاقية، هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاقية. إذن فهذه مجرد إطار للنقاشات، لا شيء أكثر ولا شيء أقل من ذلك. إذن وأنا أقول إن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، لأن هذا بدأ في السبعينيات وتصاعد بوجود حزب الله وتوجيهه من إيران، ورأينا التاريخ المأساوي للبنان. لذلك هذا الأمر يجب حله بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل وبنزع سلاح حزب الله.
1: وصلت الفكرة، وصلت الفكرة سيد أدولفو. فقط أنا أريد أن أعود معك إلى نقطتين ذكرتهما. المسألة الأولى هي مذكرة التفاهم. سؤالي الأول لك، بناء على ما بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ بعض بنود هذه المذكرة إذا كانت مجرد إطار للتفاوض؟ هي بالفعل هناك نقاط فيها ملزمة للتطبيق من الطرفين. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر بما يتعلق بتلك المسائل العالقة، كيف يمكن تجاوز المطبات إن صح التعبير الموجودة في طريق التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل بما يسمح في النهاية بالمضي قدما في اتفاق أمريكا إيران؟
0: بصراحة لا أعتقد أن هذا سوف يكون ممكنا. أنا قد أكون مخطئا، ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون ممكنا. هناك تطلعات وهناك محاولة لجعل الأطراف يبدأون نقاشا ما. يمكن أن نكتب أي شيء على الورق، ولكن إن لم يتم تحقيقه فلن يتحقق. إذن بدون التحقيق قد يتم التخلي عن العملية كلها. أنت تحدثت عن كلمة ملزم. الرئيس ترامب على مدى 3 أيام مضت يقول إنه سوف يعود إلى التصعيد والعمليات العسكرية إن لم تقم إيران بالسلوك الحسن. إذن فهذا ليس ملزما لأي طرف. من الذي سيجبر الأطراف على التنفيذ؟ ولكن إذا استمر هذا الصراع والخلاف بشأن لبنان فلن نحرز تقدما بشأن النقاط الأخرى. على سبيل المثال مضيق هرمز، إذا تم حله فسوف يكون هناك تقدم، وإلا فإن مذكرة التفاهم كلها سوف تفشل. الضيف الإيراني قال شيئا محقا وهو عدم الثقة. نعم، نحن لا نثق بإيران. نائب الرئيس قال إنه لا يثق بإيران، ونحن لا نثق بإيران. وعندما يكون هناك طرفان لا يثقان ببعضهما، وأن يكون هناك طلب لتحقيق السلام في لبنان علما أن طرفا من أو في لبنان لم يوقع على هذا، فإن هذا الأمر سوف يصبح صعبا جدا. طيب،
1: الصورة باتت واضحة سيد أدولفو. أريد أن أشرك ضيفنا من طهران من جديد وقبل أن يدركنا الوقت. هل تعتقد بأن مختلف الأطراف في العملية التفاوضية اليوم سيد أصلاني، طهران وواشنطن بالدرجة الرئيسية، يدركان مدى التعقيد الحاصل في حجر الزاوية لبنان، وبالتالي صعوبة أن يجري هذا التفاهم ما بين هذين الطرفين في 60 يوما، بالتالي ما يمكن أن يعقد حتى مفاوضات سويسرا؟
0: بكل تأكيد قضية لبنان سوف تستمر بكونها قضية صعبة وتحديا. فإيران تصر على أن السلام يجب أن يتحقق في لبنان، ولكن الإصرار على أن لبنان ليس جزءا من مذكرة التفاهم، هذا الأمر تم ذكره وهو ورد في الفقرة الأولى من المذكرة. إذن فهو جزء من مذكرة التفاهم، ولكن إسرائيل واللوبي المساند لها يريدون أن يستمروا بالهجوم على لبنان وإبقاء الحرب في على لبنان وفي المنطقة. إذن فهذا الترويج للحرب سوف يخلق صعوبات في مسار التفاوض برمته، ولهذا الإسرائيليون يحاولون أن يعيقوا هذه العملية، ولهذا تم تشكيل لجنة منع الاحتكاك أو منع الاصطدام لاحتواء هذا الأمر. والإصرار على أن هذه مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، ماذا يعني هذا؟ إذا كانت مذكرة تفاهم لا يجب تنفيذها، إذن فبالتالي هذا

0: جزء من المشكلة.
1: طيب بقي معي دقيقة سيد أصلاني، أريد أن أطرح فيها سؤالا على ضيفنا من واشنطن. سيد أدولفو، كل هذا التعقيد وهذا التشاؤم بإمكانية أن تحل الملفات في 60 يوما بما كنت تتحدث به، ألا يطرح تساؤلا عن أن هذا المسار برمته يمكن أن يكون هدنة توجهت إليها الولايات المتحدة، وهي تدرك أنه لا يمكن بالفعل التفاهم لا مع إيران ولا مع حزب الله؟
0: هذا سؤال جيد وممتاز، لأن الجواب نعم، والهدنة من وجهة نظر إيران، قطع الصوت، البلدان لديهما حوافز لكي يكون هناك هدنة، والطرفان مهتمان بذلك، لذلك وافقا على عدد من الأمور. نحن خبراء بشأن الشرق الأوسط، انظروا إلى هذه الاتفاقية، خلال 60 يوما ستنجزون كل هذه الأهداف. هذا سوف يكون صناعة تاريخ عالمي، وخصوصا أن الطرفين لا يثقان ببعضهما، وكذلك كيف أصبح لبنان حجر الزاوية في هذا الوضع. هذا تساؤل محق عندما الصراع كان متعلقا باليورانيوم.
1: شكرا جزيلا
0: يظهر
1: سيد أدولفو،
0: هدنا بالفعل.
1: اعتذر المقاطعة، لكن انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، وصلت الفكرة التي كنت تتحدث بها. شكرا جزيلا لك ولضيفنا من طهران عباس أصلاني. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط، بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وتحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة، كذلك تطرح تساؤلات بشأن إمكانيات تطبيقها.
3: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان. في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن في 2 و3 من يونيو الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضاً مطلقاً، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقاً في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: في هذا السياق ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد. في الحقيقة عديد من النقاط تطرح في هذا الشأن. جولة مفاوضات بدأت بالأمس ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. ابتداء، هل تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يصل إلى تفاهمات مع اللبنانيين؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. الجانب الإسرائيلي يبدو بأن هذا المس

0: مسار الاضطرار، هو مضطر إلى أن يتعاطى مع الأفكار التي تطرح اليوم على طاولة النقاش مع الجانب اللبناني وتحديدا المناطق التجريبية، لأن يعني فيها نزع لفتيل الأزمة مع الطرف الأمريكي، وفيها أيضا محاولة التخفيف من أثر الاستنزاف الذي يطال جنود الجيش الإسرائيلي ميدانيا، وبالتالي تخفيف الانتقادات الداخلية الإسرائيلية. لكن أيضا هذا مهدت له إسرائيل قبل حتى الدخول إلى طاولة المفاوضات، والتصعيد مستعر حينما احتلت بعض المناطق التي تجاوزت منطقة الخط الأصفر أو حدود الخط الأصفر الأمنية، وهي مهدت للقول بأن هذا التنازل سيقدم من طرف إسرائيل كشيء كبير. لاحظ بأن إسرائيل تعظم من الحديث عن هذا الأمر وكأنه تنازل كبير من طرف إسرائيل،
1: مسألة المناطق
0: ويعني هذا
1: التجريبية.
0: الحديث، نعم، المناطق التجريبية، وهي تعلم بأنها ستكون الخطوة والأخيرة. أنا في ظني بأنها ستكون الخطوة والأخيرة، لأن إسرائيل ونتنياهو شخصيا يتقن اختلاق الذرائع، وهو ماكر وهو قادر على أن يفتعل
1: يعني
0: قضية
1: تفاهمات
0: هنا
1: على
0: وهناك
1: مقاس
0: في
1: ما
0: محل.
1: تريد إسرائيل الإبقاء عليه في لبنان، أما ليس هو حلحلة للملفات والعقد وتفاهمات حقيقية مع لبنان.
0: هي يعني تفاهمات الهدف منها بشكل أساسي، نعم، المحافظة على ما تريده إسرائيل، لكن بالتوازي أيضا الموازنة بين ما تريده إسرائيل وضغط الداخل الإسرائيلي والمحافظة على العلاقة مع الأمريكي وعدم الدخول معه في صدام في هذه الجزئية. ما ستفعله إسرائيل سيقدم للولايات المتحدة ولا رئيسها على أنه تنازل بهدف يعني الوصول إلى تفكيك هذه الأزمة وعدم الإضرار حسب ما تقول الولايات المتحدة بالمسار الأهم التفاوضي الإيراني الأمريكي. ولذلك مرة أخرى إسرائيل وإن كانت تقدم هذا التنازل، أعتقد بأنها ستختلق أكثر من ذريعة في سبيل منع أن يتمدد أو تتمدد هذه المناطق التجريبية.
1: طيب،
0: واليوم مثلا نشر الإعلام العبري خبر مفاده بأن إسرائيل تشترط لإخلاء تلة الطاهر، علي الطاهر، بأن ينتشر الجيش اللبناني وبأن يقوم بتفتيش الأنفاق حتى، أو ما تقول عنه أنفاقا، حتى يعني يتأكد من خلوها من مقاتلي الحزب ومن خلوها من الصواريخ والإمدادات العسكرية. إسرائيل ستختلق ذرائع أيضا في المناطق التجريبية وإن كانت ستخليها في محاولة لأن تكون هذه الخطوة والأخيرة وألا تلزم إسرائيل عبر ضغط آخر من الولايات المتحدة بتوسيع هذه الانسحابات والخروج من
1: الدكتور
0: مناطق
1: محمد،
0: أخرى. والتجربة في غزة علمتنا بأنه هذا تتقن وتتقن اللعب عليه إسرائيل بشكل كبير جدا.
1: هناك مسألة تثير التساؤل حيال التناقضات إن صح التعبير ما بين ما يطرحه الإسرائيليون بتسويق مسألة المناطق التجريبية وتلك التصريحات الأخرى التي نسمعها تارة من بن غفير وتارة من سموتريتش بأن مفاوضات إيران لا تعني لنا شيئا، وقد ذكر في مذكرة تفاهم لبنان صريح العبارة، وأن هناك انسحاب، لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان، وهذا يأتي بصيغة المطلق. كيف نوازن ما بين وجهتي النظر أو الأمرين اللذين نسمعهما من الجانب الإسرائيلي؟
0: أولا في الجانب الإسرائيلي ستسمع سقوف مرتفعة جدا في موسم انتخابي، الكل يحاول أن يأتي بقصب السبق فيما يتعلق بالمواقف الأكثر تصعيدا تجاه غزة وتجاه لبنان وتجاه إيران، وهذا مفهوم في سياق حالة داخلية إسرائيلية تستهوي مثل هذه الشعارات والتصريحات. لكن يعني هذا لا يعني بأن إسرائيل ستقدم تنازلات. إسرائيل تدير هذا الأمر يعني من منطق مصلحتها المطلقة واعتباراتها الأمنية المطلقة واعتباراتها السياسية الداخلية المطلقة. ولاحظ بأن نتنياهو حينما يصعد السقف فيما يتعلق بالخط الأحمر، هو يقول المنطقة الصفراء هي خط أحمر بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو، وهو لا يدافع فقط عن حاجات إسرائيل الأمنية فيما يخص لبنان فقط، لأنه يعلم أن أي تنازل في هذه الساحة سيعني بأن الأمريكي سيمارس عليه تنازلا آخر أو ضغطا آخر ليتنازل في ملف مثلا القطاع، وهو مقبل على تسخين الساحة في القطاع في الأيام القليلة القادمة. ثم أيضا ربما يساق هذا الأمر على الساحة السورية، إسرائيل تقاتل عن خطوط الدفاع في لبنان لكنها عمليا هي تقاتل عن خطوط الدفاع في كل الساحات التي تخوض فيها مواجهة. وأكثر من ذلك، إسرائيل اليوم تعتبر بأن تمنعها أمام هذا الأمر سينقل صورة الذي يستطيع أن يقف أمام حليف استراتيجي كالولايات المتحدة ويقول له لا أمام المنطقة، وهي تنظر إلى يعني طريقة سلوك إسرائيل في هذا الأمر وطريقة تعاطيها. لا تريد إسرائيل أن تثبت انكسارا فتجرئ خصومها عليها أو حتى حلفاء عليها في المنطقة، ولذلك هي تصر على ما تفعله في المنطقة لاعتبارات في جزء منها أمني كما تروج. أنت تعلم قصة المنطقة الدفاعية خارج حدود المستوطنات الحدودية في سوريا وفي القطاع وفي لبنان.

0: وهي إحدى عبر السابع من أكتوبر وفق ما يروج إسرائيليا، ثم أيضا الاعتبارات السياسية، هنالك موسم انتخابي لا يستطيع نتنياهو أن يقدم تنازلا، وهو يرفع السقف وتطلق مثل تصريحات بنغفير حتى يقول لحليفه الأمريكي أن هذا الأمر
1: شكرا
0: سيشكل مقتل له أمام الائتلاف الحاكم في ظل الموسم الانتخابي.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
2: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
3: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
2: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
4: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
2: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة، غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب بل قرار مؤجل.
5: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هدنية كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو الدنيا، وهلأ ما بيتأملوش، ما بسين يعمل هدنية كمان نفس الشيء، خرق اللي دوري، وهلأ المسيرات مثل ما أنك شايف حي مني كباري بيخرق ومظل ماشي ما لوش أمينة. لا،
2: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها إنذارات الإخلاء مرارا ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
6: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الثروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
2: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
7: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض

0: صواريخ باليستية وتمنع إيران من ذلك. بدوره قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا للرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية وإن ملف لبنان منفصل عن إيران وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وتوقف عدوانها. والآن إلى مراسلين من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني من واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ معك عدنان، إذا نرصد معك المسعى الإيراني لتثبيت بنود مذكرة التفاهم ونتائج الزيارات الدبلوماسية في المنطقة.
1: نعم، نحن نتحدث بالمبدأ عن مسعى إيراني بشكل أساسي لتثبيت تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على وجه التحديد. هذا الأمر يعتبر ضرورة للذهاب أكثر نحو مساحة المفاوضات للتفاوض بشأن الملفات الكبرى المرتبطة بالملف النووي ورفع العقوبات. الأمور على بالمبدأ تسير على ما يرام بحسب التصريحات، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، فيما يتعلق برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية أو مضيق هرمز، أو فيما يتعلق بالإعفاءات المرتبطة بقطاع النفط وكذلك الأصول الإيرانية المجمدة. التصريحات الإيرانية تتحدث بوضوح، وآخرها ما كان للرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بالأمس في باكستان عندما أشار إلى أن طهران تريد السلام. هناك حرص إيراني على هذا المسار الدبلوماسي بشكل كبير، لكن عمليا هناك إشكال في مساحة الثقة نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت إيران مرتين خلال المفاوضات بحسب الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان. هذا الأمر يأتي في ظل حراك دبلوماسي لافت حقيقة إيرانيا، عندما نتحدث عن زيارة مباشرة كانت لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد انتهاء اجتماعات سويسرا فورا إلى عمان. وبعد ذلك رأينا زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إلى باكستان والتحق به وزير الخارجية الإيراني أيضا. كل ذلك يأتي في سياق تثبيت معادلة اتفاق مذكرة التفاهم والتباحث بشأن تفاصيلها أكثر فأكثر. وتحديدا عندما نتحدث عن زيارة عمان نتحدث عن ترتيبات مضيق هرمز، وعندما نتحدث عن زيارة باكستان هو مزيد من الحديث عن التفاصيل وعن المسار بامتداده الطويل. نعم،
0: أيضا نرصد معك عدنان الصحف الإيرانية وكيف تناولت هذا الحراك الدبلوماسي والمشهد في طهران، سواء هذا الحراك الذي نتج عن سويسرا وعن زيارة إسلام أباد وزيارة عمان أيضا.
1: بطبيعة الحال منى، الصحف الإيرانية تعبر عن مواقف متعددة فيما يتعلق بالتيارات السياسية. الجو العام هنا في إيران مرتاح نسبيا لهذا المسار الدبلوماسي، وهناك حديث إيجابي، هناك إشارة إلى المكاسب التي تتحقق من خلال بنود مذكرة التفاهم، وهي عمليا هذا الحديث ترجمة لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، وخصوصا عندما نشير إلى البند الاقتصادي على وجه التحديد. هذا البند المهم جدا بالنسبة للشارع الإيراني. المذكرة بالمبدأ منى تحقق نقطتان مهمتان للشارع الإيراني، الأولى مرتبطة بالإعفاءات المرتبطة بقطاع النفط، الثانية مرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة وما تحدث عنه محافظ البنك المركزي الإيراني وهو المخول بالملف لمتابعة تفاصيل هذا الملف. نتحدث عن 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها على دفعتين، 6 مليارات وستة مليارات، الأولى مخصصة للسلع والأدوية الأساسية، الثانية مخصصة عمليا لشراء بضائع غير خاضعة للعقوبات. يحاول محافظ البنك المركزي التأكيد على رفض التصريحات القادمة من الجهة

0: الجانب الأمريكي بحصر المشتريات الإيرانية من بلد معين أو من سلع معينة، وبالتالي نحن نتحدث عن تركيز في الشارع الإيراني على هذا الحراك الدبلوماسي ابتداء وعلى التحركات الإيرانية وبدء حرية الحركة دبلوماسيا، بالإضافة إلى قضية المكاسب وكيف سيتم الالتزام بهذا هذه المذكرة.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ومعنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أسألك، ما بعد التصويت على مذكرة التفاهم هنالك تصويت في مجلس الشيوخ على سحب القوات الأمريكية من المنطقة، ماذا يعني ذلك؟ ما هي الاعتبارات والدوافع وإن كان غير ملزم من حيث التطبيق؟
2: نعم منى، بالفعل التصويت الذي تم في مجلس الشيوخ بالأمس كانت له نتيجتان، نتيجة سياسية وقد تحققت بالفعل، حيث يمثل إدانة سياسية لقرار الحرب أو الحرب التي خاضها الرئيس دونالد ترامب على الإيران. وهو ما أغضب الرئيس ربما في منشوره الذي نشره بعد ذلك على منصة تروث سوشيال، وقال إن التصويت عديم الجدوى، لكنه أيضا شن هجوما على الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت، وقال إن القرار يرسل رسالة خاطئة إلى الإيرانيين في وقت حرج حيث المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي على المستوى السياسي يمثل إدانة سياسية للحرب، وتأتي تماشيا ربما مع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة التي ترفض هذه الحرب من الأساس. بالأمس كان هناك استطلاع للرأي لوكالة رويترز قال إن ربع الأمريكيين فقط يعتقدون أن هذه الحرب كانت في محلها أو تحقق التكلفة منها. وعلى المستوى التنفيذي وهو محل الشك، النتيجة لهذا التصويت، هناك خلاف حاليا بين المشرعين. الديمقراطيون يقولون إن القرار ملزم للرئيس دونالد ترامب، ويقولون إن القرار ليس فقط بسحب العمليات العسكرية أو بإنهاء القتال، لأن البيت الأبيض يقول أن الحرب توقفت بالفعل والعمليات العسكرية انتهت، وبالتالي المشروع أو التصويت لا جدوى منه ولا فائدة. لكن الديمقراطيين يقولون أن الرئيس دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بضرب إيران وباستئناف العمليات العسكرية في حال عدم تنفيذ الاتفاق، ويقولون أن الرئيس عليه الحصول على موافقة الكونغرس بموجب هذا التصويت وتمرير مشروع القرار إذا ما قرر مرة أخرى شن ضربات عسكرية على إيران. على الجانب الآخر، الجمهوريون يقولون إن هذا القرار ليس ملزما، ويستندون إلى أحكام دستورية صدرت من قبل من المحكمة العليا الدستورية في سوابق، يقولون إن المشروع أو إن التصويت ليس ملزما للرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هناك خلاف حاليا. السيناتور تيم كين السيناتور الديمقراطي الذي تبنى هذا التصويت في مجلس الشيوخ يقول إنه ربما يلجأ للقضاء إذا ما اعترضت السلطة التنفيذية البيت الأبيض على تنفيذ هذا القرار في حال قرر دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. على الجانب الآخر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش يقول إن القرار ليس ملزما، وأن أيضا هناك سوابق دستورية سيستندون إليها، وبالتالي هناك جدل حاليا في الولايات المتحدة الدستورية حول هذه النقطة، لأن هذه هي المرة الأولى منذ أن وجد أصلا هذا القانون، قانون صلاحيات الحرب عام 1973، هذه هي المرة الأولى التي يوافق عليها المجلسان، سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، على مشروع قرار يطالب الرئيس بوقف العمليات العسكرية في الحروب منى. بالتالي ما زال الخلاف قائما، لكن الإدانة السياسية وصلت بالفعل، وهو ما أغضب الرئيس دونالد ترامب.
1: يعني هذه المحاولة العاشرة لربما للديمقراطيين خلال هذه الحرب وما بعدها. إيهاب، أيضا أذهب معك إلى ملف لبنان ونرصد معك تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو فيما يتعلق بلبنان ومسألة النفوذ الإيراني، خاصة في ظل استمرار مباحثات مسار واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
2: نعم بالفعل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالأمس أكد أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الحكومة اللبنانية وتعترف بسيادة الحكومة اللبنانية، وأن المسار الذي تقوده الولايات المتحدة عبر المفاوضات التي تجرى هنا في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي هو مسار خاص بالحكومة اللبنانية ومنفصل عن المحادثات مع إيران. لكن قال أيضا أن هناك جانب يتعلق بإيران فيما يتعلق بدعم إيران للوكلاء وتحديدا حزب الله في لبنان، وروبيو أكد أنه حتى يجري اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين من بينهم الرئيس اللبناني، وبالتالي يؤكد على أن الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة اللبنانية في هذا الملف وليس مع إيران، وإنما فقط

0: المفاوضات مع إيران فيما يتعلق بحزب الله. أيضا روبيو سئل بالأمس عن مسألة دعم الوكلاء وأنها غير منصوص عليها بشكل صريح في مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني أو حتى مسألة الصواريخ. روبيو قال إن مذكرة التفاهم تنص بشكل صريح في أحد البنود على وقف الأعمال العدائية، وبالتالي هذا البند بشكل يفهم حسب ما يقول وزير الخارجية الأمريكي يعني بالتبعية أن تتوقف أيضا إيران عن تمويل الوكلاء في المنطقة ومن بينهم حزب الله. وقال إنه إذا قامت أي جهة تابعة لإيران في المنطقة بإطلاق الصواريخ فسيعد نسفا للاتفاق ومذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. وبالتالي وزير الخارجية الأمريكي ينص هنا أو يؤكد أن مسألة دعم الوكلاء منصوص عليها في مذكرة التفاهم، وإن جاءت بشكل غير مباشر وتفهم من مسألة وقف الأعمال العدائية. منى،
1: أيضا أسألك إيهاب فيما يتعلق ب المفتشون للطاقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا الخلاف بين ما تقوله الولايات المتحدة وإيران، نرصد معك موقف الرئيس ترامب وتصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.
0: نعم، كانت هناك تصريحات للرئيس الأمريكي ونائبه أيضا وعفوا وزير الخارجية أيضا ماركو روبيو. دونالد ترامب قال إن الإيرانيين تعهدوا للمفاوضين الأمريكيين في جلسات مغلقة بدعوة المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وقال إنه إذا لم تلتزم إيران بهذا الأمر فسينسف المفاوضات أو ينسحب من المفاوضات مع إيران فورا. وسئل ترامب عن موعد أو الموعد الذي تنتظر فيه الولايات المتحدة أن يوجد فيه المفتشون على الأراضي الإيرانية، قال إن ذلك سيحدث قريبا ولكن لا يوجد استعجال حاليا. أيضا روبيو وزير الخارجية سئل عن هذا الأمر وقال إن ربما إيران تصرح بتصريحات خاطئة فقط كرسائل سياسية للداخل الإيراني، لكن إيران تلتزم بدعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه إذا لم تلتزم إيران بهذا الأمر فسيكون أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات عديدة للتعامل مع هذا الملف. منى، في إشارة إلى العمليات العسكرية بالتأكيد.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى ضيوفنا من طهران، ينضم إلينا دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد ريتشارد وايت وأسأل عن هذا التصويت الذي كان في مجلس الشيوخ والقرار الذي يقيد صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب وتصويت 4 جمهوريين إلى جانب الحزب الديمقراطي. الرئيس ترامب كان قد وصف الأمر بأن التصويت يقدم العون والدعم للعدو، وكان يقول أن إيران على وشك الانهيار ومستعدة لمنحنا أي شيء تقريبا. على الرغم من أن هذا القرار غير ملزم، هل ترى أنه أضاع فرصة استراتيجية لحسم المواجهة مع إيران كما يلمح الرئيس ترامب، أم أنه أعاد ضبط حدود استخدام القوة العسكرية الأمريكية مستقبلا؟
2: إنه مجرد عرض للكاميرات وليس له أي تأثير فعلي. سيساعد الجمهوريين في إعادة انتخابهم في شهر نوفمبر بحيث يقولون أنهم وقفوا في وجه الرئيس ترامب، ولكنه قرار غير ملزم. لو أرادوا فعلا أن يوقفوا الحرب فهناك طريقة سهلة لفعل ذلك وهي قطع الأموال عنها. هكذا تمكن الكونغرس من منع الولايات المتحدة الأمريكية من العودة إلى فيتنام بعد أن غادروا. وإذا رفض الكونغرس منح الأموال فلا يمكن للرئيس أن يدفع للجنود، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. هم يصوتون بشكل رمزي مثل ما قال الرئيس ترامب، هذا التصويت لا تأثير له.
1: تقول سيد ريتشارد أنه مجرد عرض أمام الكاميرات، لكن ألا يقول ذلك أن هنالك انقسام في الحزب الجمهوري ويؤثر ذلك لربما على دعم الرئيس ترامب، خاصة وأنه سيحتاج فيما بعد إلى تصويت الكونغرس على الاتفاق الذي سيعقد مع إيران بعد مرور هذه الفترة، فترة 60 يوما؟ فإلى أي مدى الرئيس ترامب قادر أصلا على تجاوز الكونغرس في حال لم تكن لديه الأغلبية؟ وإلى أي مدى هذا الذي حدث في تصويت اليوم هو مؤشر لذلك؟

0: Well, that last part is the key.
1: الجزء الأخير هو
0: many
1: الأساس.
0: the people who are voting against
1: أشخاص
0: Trump now
1: كثر من الذين يصوتون ضد
0: are
1: ترامب
0: doing this
1: اليوم
0: so they can
1: يفعلون ذلك ليكونوا
0: later, that
1: موجودين
0: is,
1: لدعمه
0: once
1: لاحقا،
0: re-elected.
1: بمعنى أنهم يودون أن يعاد انتخابهم. وإذا تحدوا ترامب في حرب غير لا تحظى بالشعبية فسيتم إعادة انتخابهم. متى تم الوصول إلى أي ترتيب أو اتفاق سلام مع إيران وطرح للتصويت، فأنا متأكد أن غالبية هؤلاء سيصوتون دعما لترامب. هذه هي الحال في التصويت الرمزي، يخسر عددا من الأصوات، ولكن عندما يكون بحاجة فعلا إلى الأصوات لتمرير القرارات فيحصل على الدعم. إذا ما حصل اتفاق السلام هذه السنة فسيحظى بالمبدأ بدعم الكونغرس وغالبية الكونغرس، إنما بعض البنود أو الاتفاقات تتطلب أكثر من مجرد الأغلبية. برأيي بعض الديمقراطيين سيدعمون هذا الاتفاق كي لا يفشل إذا ما وصلنا إلى حد الاتفاق مع إيران.
2: دكتور عباس خميار، نحن الآن أمام عملية تفاوضية مستمرة، هنالك لجان وآليات مختصة للمراقبة، طبعا لجان مختصة في الملفات وإشراف على تنفيذ هذه اللجان. في ظل كل هذا، ما الذي تحترس منه طهران في هذه المرحلة بعد أن رددت في المرات السابقة وعبرت عن خشيتها من تغيير الولايات المتحدة من التزاماتها وتعهداتها؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هناك ربما يكون نوع من التوجس وترديد بما يتعلق باستمرارية المفاوضات، ولكن الأمور أتصور بأنها تسير الآن نحو الحلحلة النسبية. هناك تفاؤل كبير يسود الشارع الإيراني باستمرارية المفاوضات بالرغم من كما قلت من التجربة، وكما تفضلت التجربة المريرة التي واجهتها إيران في المرات السابقة. أتصور الوضع الآن متغير بشكل كبير بسبب الأزمة العالمية، الضغط الإقليمي على الرئيس ترامب، الوضع الداخلي للحزب الجمهوري وكثير، والرأي العام الأمريكي بشكل خاص. كل هذه الأمور تشير بأن هناك على المدى القريب لن يحصل شيء ربما يغير هذا المسار، إلا ما البند الأول الذي هو يعتبر كما قلنا سابقا بأن بوابة الاستمرارية المفاوضات وبوابة الدخول في هذا المعترك السياسي والحراك السياسي التفاوضي، وهذا ما تلعبه إسرائيل ونتنياهو بشكل ربما لا يستطيع أحد أن يقف أمامه إذا ما وصلت الأمور إلى يعني إلى خربطة إن صح التعبير هذا المسار بسبب التدخل في لبنان أو بقائها في جنوب لبنان بالنسبة للأراضي المحتلة اللبنانية.
2: سنتطرق إلى ملف لبنان، ولكن أبقى معك في إطار المفاوضات ككل، ويعني التصريحات التي يدلي بها الرئيس ترامب والتي يهدد أحيانا من الانسحاب ومن العودة إلى الحصار والضرب وما إلى ذلك، وحتى الجنوح إلى لغة في بعض الأحيان غير دبلوماسية. ولطالما قالت طهران أنه يعني يتراجع بتصريحاته عما يكتب في الورق. في ظل هذا وفي ظل مساعي وأداء نائب الرئيس جودي فانس في المسار التفاوضي تحديدا ما كان في سويسرا، هل يقول أن طهران لديها عنوان تستطيع التواصل معه لاتفاق مع الإدارة الأمريكية؟
3: الاتفاق الإطار التمهيدي هو يعين كل شيء، كل ما يأتي هو تصور هو الهروب إلى الأمام. يعني لن توجد هناك أي نقطة إبهام بما يتعلق بالمفاوضات والإطار التنسيقي لهذه المفاوضات. البنود تتحدث عن كل شيء.

0: هناك تراجع كبير، هناك انهزام كبير، يجب أن نعترف. أين مادة أو أين البند الذي والهدف الكبير الذي كانت قد رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات الأولى والثانية، أي في عمان وفي جنيف، عندما كانت تتحدث عن الأذرع كما يقال بين قوسين، أو تتحدث عن المنظومة الصاروخية الإيرانية، أو إبادة المشروع النووي وتصفيره؟ كل هذا لن يأتي في هذه البنود الـ14. كل هذه الأمور أصبحت من الماضي، وكل هذه التغريدات وهذه المواقف لا تعني شيء لطهران، وهي تتغير بين الحين والآخر، هي متناقضة، هي متباينة، وهي مكررة. لذلك أنا أتصور لا يتفاوض أحد، والوسطاء يعرفون جيدا، والعالم بأجمعه يعرف. كل هذه الأمور هي خارج هذه البنود التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب هو وقع بشخص بنفسه. لذلك إذا ما حدث شيء في إطار التغريدات التي أو ما أصبح هناك، هذه النقاط أصبحت عمليا من في إطار ما يقوله الرئيس وما يكتبه الرئيس ترامب، لا يجدي شيئا. وإذا وصلنا إلى هذه الدرجة من التناقضات، أتصور بأن المسار سيتوقف. ولكن في نفس الوقت يجب أن نعرف بأن الأمريكيين هم والإسرائيليين أيضا ليسوا بحاجة إلى مبررات. إذا كانت هناك استعدادات لإعادة إلى ما كانت عليه سابقا، فهم لا يترددون أبدا.
1: نعم دكتور ريتشارد وايد، يعني أنا أريد أن أعود معك إلى ما كنا نتحدث به في السؤال الأول، وأيضا أربط كلام يعني دكتور خميار بالحديث عن كل موضوع لن يكون هنالك مبرر للولايات المتحدة ولا لإسرائيل بالعودة إلى أي مكان يريدان العودة إليه. لكن الرئيس ترامب كان قوام حملته الانتخابية أنه لن يخوض حروبا، بل وكان يتحدث بأن سياسته الخارجية تجنح إلى تقليل التواجد في الشرق الأوسط. إلى أي مدى هذا ما يحدث الآن من شأنه أن يسبب انقساما إضافيا في الحزب الجمهوري، نظرا لهذا التناقض بين ما كان في الحملة الانتخابية، بين ما جاء به الرئيس ترامب، وبين ما يحدث بالواقع على الأرض؟
2: هذا سؤال جيد جدا، لأن الرئيس ترامب في ولايته الثانية اختلفت سياسته الخارجية عن السياسة في الولاية الأولى. هو يتخذ خطوات لم نتوقعها، مثل محاولة ضم كندا أو محاولة الوصول إلى اتفاقات سلام بحيث يحصل على جائزة نوبل، وهو الآن هاجم إيران. وإذا الناس يعانون في فهم ذلك، وأنت محقة، بعض الناس مستائين في الولاية الأولى، غادر الناس، تركه لأنهم ظنوا أنه ليس قويا بما فيه الكفاية في مواجهة روسيا، أو لم يكن عدائيا في سياسته الخارجية بما فيه الكفاية. الآن نرى بعض الناس يتركون الحزب الجمهوري وعلى رأسهم كارلسون الذي ترك بالأمس إزاء أو عقب استيائه من السياسة الخارجية، ولكن معظم الناس في الحزب بمن فيهم من هم في الكونغرس سيتبعونه، وعلى الأرجح لن يكون هذا العنصر عنصر حاسم في الحزب الجمهوري، لأن العناصر الأساسيين مثل نائب الرئيس فانت الذي كان معارضا لهكذا السياسة انضم إلى الحكومة، والتفكير الآن هو أن هذا الحزب لم يعد الحزب الجمهوري بل هو حزب ترامب. ماذا سيحصل بعد سنتين عندما يترك ويأتي الرئيس الجديد؟ سنرى عندها ربما نقاشا، وقد يكون هناك طرفا يدعم التدخل، وقد يقول

0: الحزب الجمهوري بما أنه مر أمام الكونغرس؟
1: Well, this is the thing. The people who voted against it,
2: من صوتوا ضده لم يصوتوا ضده لأنهم يعترضون على الحرب ضد إيران. عفوا، الناس في الحزب الجمهوري الذين صوتوا لتمرير القرار معظمهم يصوتون ليس لأنهم يعارضون الحرب، ولكن لأنها لم تصل إلى ختامها وأنهم لا يقبلون بالوضع الحالي. هم يعتبرون أنه ينبغي ألا يكون الأمر بهذا الهدوء. شهدنا الظاهرة ذاتها في فيتنام، عدد كبير من الذين صوتوا ضد ماندن جونسون عندما جرى التصويت ظنوا أنه يلجأ إلى القوى الناعمة بمكان ما، وهم ليس بالضرورة يعارضون الرئيس.
0: نعم، يعني أنت تقول أيضا أن الدوافع التي أدت بمن صوت من الحزب الجمهوري على مشروع القرار هذا هي ليست ذات الدوافع للحزب الديمقراطي. أعود إلى دكتور عباس خميار ونسأل عن مضيق هرمز ومصير المضيق بعد 60 يوما، خاصة بأن الولايات المتحدة تقول بأن السفن تمر وتعطي نسب وأعداد لهذه السفن. وأيضا هنالك ما هو مثير للانتباه بأن وكالة الأنباء العمانية قالت بالأمس بأن السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز عليها التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. ما الذي يقرأ إيرانيا من هذه التصريحات، خاصة بعد زيارة الوفد الإيراني إلى عمان؟
3: نعم، المواحفات بين العمانيين والإيرانيين ما زالت مستمرة، لن تصل إلى نهايتها، وهناك لجنة قد عينت لمواصلة هذه المباحثات. بالتأكيد الإيرانيون لن يقبلوا أن تصل الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بالنسبة للمضيق، وهناك يقال بأن كل ما حدث من قواعد ومن قوانين في الممرات المائية أو المناطق الحدودية هي كانت قد فرضتها الحروب، وهذه المتغيرات أمر بديهي. ولذلك أتصور، وهذا ما نقرأه من خلال التصريحات الإيرانية منذ بداية الأزمة ومن بعدها، بأن لا هناك بالتأكيد ستكون هناك تغيرات بما يتعلق ب المضيق. إيران لن تسمح مضيق تطل عليه أكثر من 300 كيلومتر، ومن ثم يعني تكون وتحرم من الاستفادة منها. هذا ما كان قد حدث في قبل الحرب وعلى مدى عقود، عندما كانت إيران تفرض عليها عقوبات حتى في هذا المضيق. أنا أتصور الموضوع هو ليس موضوع اقتصادي بقدر ما هي ورقة ردع إيرانية ستستخدم دائما لمواجهة أي اعتداء عليها. الجانب المالي والجانب الاقتصادي ربما هناك ستكون نوع من المرونة، بدل الرسوم تكون يعني هناك بسبب الجانب الأمني للمنطقة وتأمين الأمن أو البيئة، هذا ربما يطرح بهذا الشكل، ولكن ورقة الردع.
0: لكن أليست التقييدات الاقتصادية هي مدخل للتقييدات الأمنية بالنسبة لإيران فيما يتعلق في المضيق؟
3: أنا أتصور يعني هذه حقيقة، بأن الجانب الردع لأمن إيران ولاقتصاد إيران هو أكبر بكثير من الجانب الاقتصادي، الذي لا أتصور سيشكل هو يعني عددا مهما على مدى في المنظور القريب او المتوسط. اهم شيء هو استطاعت ايران ان تغير مسار الحرب عليها من الداخل الايراني، وتفرض على الامريكيين اجندتها كما جاء في هذه البنود، هو استخدام هذه الورقه وتغيير الاهداف الامريكيه من الداخل الايراني

0: إلى المضيق، المضيق لم يكن أصلا مغلقا قبل.
1: نعم نعم، لكن الآن دكتور خميار اسمح لي، يعني عندما تقول مسقط بأن المضيق من طرفها هو عبارة عن ممر بحري، العبور منه مجاني بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، ألا تفقد هذه الجملة يعني إيران قدرتها بأن يكون هنالك اتفاق ما بين الدول المشاطئة للمضيق، وبالتالي شكل من أشكال سحب السيطرة الإيرانية التي تريدها للمضيق ما بعد 60 يوما؟
0: أنا أقرأ كما تقرأين، يعني هناك في نوع تباين بين مسقط وطهران بما تطرحه طهران في هذا الإثمار، لكن أتصور الأمور لن تحسم أبدا بين مسقط وطهران، وإنك اللجنة التي مجرد تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر يدل بأن هناك في تنسيق مستقبلي، وهناك المفاوضات مستمرة في هذا الإطار. وكما قلت تطور المنطق الإيراني بما تطرحه طهران ربما سيؤثر بشكل كبير على دول على مسقط، وفي نفس الوقت الإيرانيون لا يستبعدون دول المنطقة أو القوانين الدولية، ويؤكدون على أن هذا القرار سيكون في إطاره القانوني والحقوقي فيما يتعلق بالممرات على مستوى الحقوق الدولية.
1: الأمور لم تحسم، لكن التصريحات تصدر من الجانب العماني. دكتور ريتشارد وايت، أبقى في ذات الإطار فيما يتعلق بمضيق هرمز، وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد صرح وقال أن المضيق ممر مائي دولي، لا يجوز فرض رسوم عليه. في الوقت ذاته طبعا يعني عمان تتحدث عن وإيران يتحدثان عن بحث تكاليف الخدمات وليس رسوم عبور. كيف يتم التمييز في الولايات المتحدة بين الرسوم المحظورة وفق القانون الدولي وتكاليف الخدمات التي قد تفرض عمليا على شركات الشحن؟ يعني هو عبارة عن تغيير للمصطلح.
2: That is how the foreign minister, Secretary Rubio, is.
3: وزير الخارجية روبيو ينظر إلى المسألة من هذا المنطلق، هو لا يريد أن تفرض أي رسوم. تحدث عن قلق ومخاوف أنه إذا ما فرضت إيران وعمان الرسوم فأن دول أخرى متشاطئة للممرات البحرية ستفرض أيضا الرسوم. في المبدأ الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الرسوم، ولكن من المحتمل أن يقبل الرئيس ترامب بهذا الأمر لمدة معينة إذا وافق الإيرانيون على استخدام الأموال، ليست الأموال التي يتقاضونها من الرسوم ولكن الأموال المجمدة المحررة من أجل شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. ربما يقايض بشكل من الأشكال حيث يحصل الأطراف كافة على بعض الأموال، ولست متأكدا أن الولايات أن إيران ستقبل بذلك. من حيث المبدأ الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي رسوم.
1: هل تقول أن الولايات المتحدة قد تتنازل في موضوع الرسوم أو يعني إن سميت خدمات تكاليف الخدمات مقابل أن تقبل بشراء منتجات زراعية أمريكية؟ هل تقايض هذا بذاك؟
2: Well, this is my personal opinion.
3: هذا رأيي الخاص حول احتمال تطور الأمور بالاستناد إلى تعليقات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأموال التي يتحدث عنها التي ستصل للمزارعين. مبدئيا الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أي رسوم، كانت رسوم أو تكاليف خدمة أو غيرها، ولكن الرئيس ترامب يحب إبرام الصفقات. قد يفكر بحل مبتكر لهذه المشكلة، لننتظر.
1: طب ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه النقطة؟ وأنت يعني أنت الآن لفت يعني الانتباه إلى موضوع جدا هام، وهي أن يكون هنالك ملفات تستند على بعضها بهذا العمق فيما يتعلق باستخدام المصطلح. هل تقبل الولايات المتحدة أن يكون هنالك تكاليف عبور، ولا تقبل بأن يكون هنالك رسوم عبور؟
3: رسميا هم يعترضون على أي شكل من أشكال الرسوم والتكاليف، ولكن فيما يخص الأموال النقاش قد يكون أسهل. قد تمتنع إيران عن تقاضي التكاليف والرسوم، ولكن تطالب بمزيد من التعويضات أو تخفيف من العقوبات أو إفراج عن الأموال.
1: جزيل الشكر لك دكتور ريتشارد وايت، والشكر موصول أيضا لدكتور عباس خميار. شكرا لكما. وفي إطار مضيق هرمز، قد تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر المضيق بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
4: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط، بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب، ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية، ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، وهي الجولة التي لا تزال مستمرة. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا ومرحبا بكما. أدهم، نبدأ معك، وقبل الحديث عن جولة المفاوضات المستمرة في واشنطن، دعنا نسألك ميدانيا، بعدما كان بالأمس في النبطية الفوقة، ما الذي يرصد في الجنوب اللبناني في اليوم الخامس لوقف إطلاق النار؟
5: بالفعل منا لليوم الخامس على التوالي هدوء تام في كافة قطاعات جنوبي لبنان. بحسب اليونيفيل لم تسجل أي خرق لغارات ناحية الغارات الجوية أو حتى القصف المدفعي، فيما عدا ما ذكرته منا حول استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المدنيين في مدينة النبطية الفوقة خلال انتشالهم لجثامين الشهداء في تلك المنطقة، وهو ما اعتبره حزب الله في بيانه أمس خرق فاضح لوقف إطلاق النار، وقال بأن هذا الخرق يعني ربما يقوض من المسار التفاوض وأيضا وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار الذي يلتزم به حزب الله حتى الآن. الرئاسة اللبنانية يعني ذكرت بأن الرئيس عون تلقى اتصالات متنوعة من عدة جهات، الرئيس الفرنسي ماكرون، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته روبيو. قالت الرئاسة اللبنانية بأن فانس وروبيو أكدا للرئيس عون دعم الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة ببسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أن الرئاسة أشارت بأن فانس وروبيو أكدا للرئيس عون بأن الولايات المتحدة وباقي الأطراف يعملون الآن على تنفيذ ما تم التوصل إليه في اجتماعات سويسرا، لا سيما تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا مراقبة وتنفيذ كافة الإجراءات التي تصب في هذا السياق. حزب الله أيضا يعني كان له تصريحات سابقة على لسان أمينه العام نعيم قاسم برفضه للمفاوضات المباشرة التي تجري الآن في واشنطن، والتركيز أو ربما البناء على ما تم التوصل إليه من الاتفاق الأمريكي الإيراني. نحن منا بصدد اليوم جلسة ثانية من الجولة الخامسة في واشنطن، ربما تكون اليوم تركز على الشق الأمني العسكري، البارحة كانت تركز على الشق السياسي، والحديث هنا يدور عن مناطق تجريبية. لبنان يضغط باتجاه أن تكون هذه المناطق التجريبية جنوب نهر الليطاني، بينما الحديث الآن خلال الجلسات عن منطقة تضم زوطر الغربية زوطر الشرقية إضافة إلى أشقيف وهي جميعها تقع شمال نهر الليطاني. التركيز على جدول زمني سريع لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش، وربما هذه المقاربة الموحدة أو المتشابهة لكل من لبنان الرسمي وأيضا حزب الله. الرئيس اللبناني والرئاسة اللبنانية تحدثت بأن يعني الرئيس اللبناني ركز مع رئيس الوفد التفاوضي سيمون كرم على الثوابت اللبنانية، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتشار الجيش، وأيضا عودة النازحين واستعادة الأسرى. كل ذلك يعني يعتبر لا مساوم عليه بحسب الرئاسة اللبنانية والتوصيات التي وجه بها الرئيس عون الوفد المفاوض.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، عفوا إيهاب العقدي مراسل، إذا أدهم العقدي، أدهم أبو الحسام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت، نعتذر منك. أيضا ننتقل الآن إلى إلياس كرام معنا هنا في الاستوديو. إلياس، إذن إما الحسم العسكري والذي يحتاج إلى حرية حركة، وإما الانسحاب، هذا خطاب يردده ضباط من الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع، وتنقله الصحافة الإسرائيلية على شكل تسريبات فعليا، لكن الآن يبدو واضحا وعاليا في ظل ما يحدث. ما الذي يحدث بين المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بجنوب لبنان؟
6: أولا هنالك توافق كما يبدو منى بين المستويين السياسي والعسكري على عدة ثوابت فيما يتعلق بجنوب لبنان. الثابت الأول أنه لن يكون هنالك انسحاب كامل من جنوب لبنان بالمطلق، وأن إسرائيل سوف تحافظ على حرية الحركة وحرية العمل العسكري في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد، سواء كان ذلك يواجه قوات الجيش الإسرائيلي المحتلة للأراضي اللبنانية أو البلدات الإسرائيلية. لكن في مقابل ذلك، رغم التوافق بين المستويين السياسي والعسكري، هنالك قادة عسكريون متوجسون من الوضع للقوات الإسرائيلية في الميدان، وهذا ما تحاول صحيفة هارتس هذا الصباح نقله نقلا عن قادة في الجيش الإسرائيلي الذين يتحدثون عن حالة من الارتباك العملياتي في ظل غياب رؤية واضحة لتحركات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهؤلاء يقولون بأن أيديهم مكبلة وأنها تبدو رهينة بتحركات دبلوماسية ليست تحركات بأيدي الجيش الإسرائيلي من ناحية أو بأيدي القيادة السياسية في إسرائيل. هنالك حالة من التوجس أيضا لتركيبة اللجنة أو الهيئة التي سوف تشرف على وقف إطلاق النار، الهيئة الجديدة التي أعلن عنها من جانب قطر وباكستان والتي ستضم إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. مجرد وجود إيران فيها يجعل الجيش الإسرائيلي يتوجس، لأن ذلك قد يقيده من الناحية العملياتية. وحتى أن القادة العسكريون يقولون لهارتس أن هذا سوف يشكل خطرا حتى على حياة الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.
1: ننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية.
7: سوف يرفعني تقرير مستمرة إلى اللجنة وسيقومني بمتابعة موضوع العقوبات النووية وعمل أيضا لجنة فض المنازعات تنفيذا لمذكرة التفاهم. ثالثا، الاتفاق تم حول خريطة الطريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. ورابعا، أن يكون هناك خط تواصل مباشر بين الطرفين من أجل تفادي أي سوء تواصل، من أجل أيضا تسهيل حركة السفن عبر مضيق هرمز، وأيضا إنشاء خلية لفض أي نزاعات قد تطرأ في الجانب اللبناني، وطبعا الوسيطان سوف يسهلان ذلك. وكما حصل في البيان المتفق عليه، فقد عقد اجتماع للجنة الفنية في 22 يونيو في بيركنستوك بوساطة باكستان وقطر.
8: In their capacity as mediators.
7: وبالنسبة إلى الوسيطين، فإن الفريقين الفنيين من الدولتين سوف يستمران بالتباحث والتواصل مع الفريقين الإيراني والأمريكي في الأسابيع المقبلة من أجل تنفيذ فعال للمذكرة تفاهم إسلام أباد. السيدة والسادة، أود أن أضيف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد وقمة لوسان عززتا ثقتنا بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسائل الأفضل من أجل فض النزاعات والأزمات، وترحب باكستان بهذا الاعتراف الإيجابي والملاحظات الإيجابية من عدد من الشركاء والأعضاء في الأسرة الدولية فيما يتعلق بدور باكستان البناء في تعزيز الحوار والسلام الإقليميين وجهود خفض التصعيد. وهذا يشير إلى ثقة الأسرة الدولية بجهود باكستان والتزامها، ويظهر أيضا التزام باكستان في دفع الحوار والسلام والاستقرار قدما في المنطقة وأبعد منها أيضا. كذلك تنقل باكستان عميق امتنانها وشكرها للدول التي دعمت جهودنا. وبهذه المناسبة أيضا أود أن أثمن الدور المسؤول والفعل الذي قمتم به أنتم أعضاء الجسم الإعلامي الباكستاني خلال هذه العملية، فقد أثبت الإعلام الباكستاني عن حرفيته و احترامه لمتطلبات السرية والخصوصية والثقة التي هي ضرورية من أجل عمل أي مفاوض أو أي طرف يسهل المباحثات. لقد أظهرتم صبرا عاليا، لقد مارستم ضبط النفس، وابتعدتم عن مجرد نقل المعلومات من أجل تحقيق الخبطات الإعلامية، وهذا هذه الثقة وهذا السلوك المسؤول يتطلب منا أن نحيي جهودكم وندعم التزامكم لاحترام مصالح الدولة، ونحن نأمل أن تمضي عملية المفاوضات قدما.
1: نكتفي بهذا القدر للمؤتمر الصحفي المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، وننتقل إلى مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر لنرصد معه أبرز ما جاء في هذه الكلمة التي تحدث فيها عن أن الاتصالات مستمرة لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم. عبد الرحمن،
9: نعم بالفعل هو قال كذلك، وهو أيضا قرأ البيان المشترك الذي صدر قبل بضعة أيام بالشراكة بين باكستان وقطر باعتبارهما دولتا وساطة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأكد بالمناسبة على كل ما جاء تقريبا في حديث رئيس الوزراء القطري مع الجزيرة قبل أيضا يومين، وتحديدا فيما يتعلق بخطوط الاتصال بين الأطراف المعنية بمفاوضات سويسرا، وأضاف بأن هناك الآن إفراج من جانب بريطانيا والولايات المتحدة عن 52 من البحارة الإيرانيين، وهذا الأمر تم خلال الأيام الماضية. 30 من البحارة الإيرانيين كانوا محتجزين لدى البحرية البريطانية، فيما أن 22 بحارا إيرانيا كانوا محتجزين لدى أيضا القوات الأمريكية العاملة في البحار. وأكد المسؤول الباكستاني في مؤتمره الصحفي بأن الإفراج عن هؤلاء البحارة الإيرانيين 52 تم بالتنسيق بين باكستان والولايات المتحدة وبريطانيا، وأيضا بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وأنه تم إعادة ويتم إعادة بعض منهم، وتمت إعادة البعض ويتم إعادة البعض الآخر إلى الأراضي الإيرانية، كل هذا بالتنسيق مع الدول المعنية وبالتنسيق مع السفارة الإيرانية هنا في إسلام أباد. أيضا المسؤول تحدث عن دور للإعلام، وقال بأن الدور الإعلام الباكستاني كان إيجابيا، بالرغم من أن هناك بالمناسبة الكثير من الانتقادات سواء من الإعلام المحلي هنا في باكستان أو من الحكومة لكيفية إدارة شؤون الإعلام فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن من الواضح أنه كان لزاما على الجانب الباكستاني أن يتكتم على كثير من الجوانب المتعلقة بالمفاوضات وبفحوى ما يتم التفاوض بشأنه، وتحديدا لمحاولة المحافظة على حيادية دور الوسيط، وكان هذا ربما بعض أمرا مفهوما لدى البعض لكنه لم يكن مقبولا لدى البعض الآخر من وسائل الإعلام هنا في باكستان. على كل حال الموضوع مستمر، المؤتمر الصحفي ما يزال جاري، هو يعدد أهمية الاتصالات التي تمت بين باكستان وعدد من الدول المعنية على مدار أيام الأسبوع الماضي، وأيضا يشير إلى الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الإيراني يوم أمس إلى هنا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد ومخرجات هذه الزيارة، وقال بأن هذه الزيارة ومخرجاتها ستعزز العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران.
1: أبرز ما جاء في هذه الزيارة عبد الرحمن، ونسأل إذا ما غادر الرئيس الإيراني العاصمة إسلام أباد؟
9: نعم بالفعل الرئيس الإيراني غادر مساء يوم أمس العاصمة إسلام أباد بعد تقريبا 8 ساعات أو أقل قليلا من بقائه هنا. هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني بالأمس لباكستان كان فيها الكثير من الاحتفائية به، وكانت أيضا مثيرة احتفائية لأن كان هناك استقبال رسمي حاشد له، وأيضا مستوى اللقاءات التي عقدها خلال هذه الساعات القليلة كان هاما جدا، وكانت مثيرة بسبب ما بدأت به وحتى قبل أن تبدأ عندما تحدث رئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان عن أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستشمل أيضا البرنامج الصاروخي، وهو ما نفاه الرئيس الإيراني عندما جاء هنا، واضطر بعد ذلك رئيس الوزراء الباكستاني لإزالة أي سوء فهم يتعلق بهذا الموضوع، وعاد هو لينفي أن تكون المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتعلق بالبرنامج الصاروخي، لكن بالتأكيد كان هناك الكثير من الإثارة في هذه الجزئية تحديدا. الكل يتساءل هل أفصح شهباز شريف يوم أمس أمام البرلمان عن شيء لم يكن له ليفصح عنه، أم أنها كانت زلة لسان؟ اضطرار الجانب الإيراني على لسان رئيس الجمهورية الإيرانية أن ينفي ما جاء من تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني كان أيضا مثيرا، لا سيما وأنه نفى هذا الموضوع أول الأمر خلال اجتماع على مستوى الوفود المشاركة، وعاد وبعد ذلك ونفاه مرة ثانية.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. وعودة إلى الملف اللبناني والمباحثات الجارية في واشنطن. من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد أهلا ومرحبا بك. المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مستمرة، وعليه نسأل عن النقاش الدائر في إسرائيل وما يرشح عن الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالأيادي المكبلة، وهذا الحديث الذي يتكرر على ألسنة الضباط الإسرائيليين، إما الحسم العسكري وحرية الحركة طبعا، وإما الانسحاب من جنوب لبنان. إلى أين يصل هذا النقاش؟
10: صباح الخير. طبعا هناك خطابان متوازيان وأحيانا متناقضان في إسرائيل. الخطاب الذي يقوده نتنياهو ويكرره هو وزير دفاعه أن الجيش الإسرائيلي يملك حرية عمل كاملة وليست هناك أي قيود على الحركة، وأنه سيبقى في المنطقة الأمنية طالما أن هذا مطلوب لأمن إسرائيل. هذا الخطاب تناقضه شهادات يعني عديدة لضباط الجيش الإسرائيلي ولمحللين كثر ومتابعين من مختلف الأوساط، ترى أن الجيش الإسرائيلي ليس فقط أنه كبل بمنع شن غارات على بيروت والضاحية، بل حتى تعليمات إطلاق النار في المنطقة الأمنية والتي باتت تتطلب مصادقة مستويات قيادية عليا مثل قائد الفرقة والرئيس الأركان على عمليات اعتيادية كان يقوم بها جنود من رتبة نقيب مثلا. المسألة الأخرى هي الخشية من أن هذا هي مسلسل يتوالى وبالتالي قد يقود أيضا إلى ضغوط للانسحاب الفوري من جنوب لبنان، وهذا الأمر يصفه البعض بأنه سيمثل انتحارا سياسيا لنتنياهو الذي سيتجه إلى الانتخابات وهو مجرد من أي إنجاز.
1: هل هناك مؤشرات بأن هذا السيناريو وارد؟
10: حتى الآن لا، لكن هي متوالية تتصاعد، يعني بدأت بالشتائم والمكالمات التوبيخية وتصاعدت بخطاب جيدي فانس، ثم تبعها مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي، وجاءت ثالثة الأثافي أو رابعتها بالاتفاق على خلية متابعة منع الاحتكاك بحضور إيراني وباكستاني وقطري. وهذا الأمر يعني دفع السفير الإسرائيلي في واشنطن وهو يعبر عن الحكومة وجناحها المتطرف بالقول أن قطارنا خرج عن السكة، قال كنا نسير بمسار واحد وبقطار واحد نحو أهداف واحدة، والآن نكاد نخرج عن السكة بسبب حضور إيران والذي يمكن أن يقرب على هذه المفاوضات مع الحكومة اللبنانية كل الجهود. وبالتالي الخشية أن كل هذه الخطوات قد تمثل بداية لتحولات في الموقف الأمريكي من كل إسرائيل المنطقة ومن كل الصراع، وبالتالي تمثل حالة انكفاء أمريكي على قضايا أمريكية الخاصة، وبالتالي تخفيف تدخلها في شؤون الشرق الأوسط. لكن هناك من يرى أن هذا الأمر قد يكون مؤقتا وبالتالي يمكن معالجته مع الزمن بعد الانتخابات أو من خلال حتى يعني تخفيف يعني أو تراجع مدى الاهتمام الأمريكي بما يجري في لبنان وفي المنطقة. لكن يعني بالتأكيد أنه الخشية هي فعلا أنه أن يتعرض نتنياهو لمزيد من الضغوط الأمريكية وبالتالي يفقد القدرة على التأثير، وهذه الضغوط ليست سهلة. البعض يرى أنه ليس فقط الجيش الإسرائيلي، المعارضة كل المعارضة تضغط على الحكومة الإسرائيلية بهذا الاتجاه، إما الحسم مهما كلف الأمر وبصرف النظر عن القيود الأمريكية أو الانسحاب، لأنه لا جدوى لبقاء الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة دون أهداف سياسية واضحة. كما قال ليبرمان يفترض أن تكون مصالح إسرائيل هي المعيار لسياسات الحكومة الإسرائيلية لا أسعار النفط في البورصات العالمية، طبعا مرمزا إلى تدخلات الرئيس ترامب وفرضه أولويات سياسة الأمريكية على إسرائيل.
1: جزيل الشكر لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. رأس الساعة أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي أن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وكان رئيس وزراء باكستان قال إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من ذلك. بدوره قال الرئيس الإيراني أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد للرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو أنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية وإن ملف لبنان منفصل عن إيران وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وتوقف عدوانها. والآن إلى مراسلين من طهران، مراسل الجزيرة عدنان البوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما، ونبدأ معك عدنان البوريني من طهران ونسأل عن المشهد فيما يتعلق بالوفود وفي المباحثات، يعني وعن دور اللجان التي اقترحت المختصة ما بعد هذا الاتفاق. إذا ما تعقد المشهد عدنان، كيف هو شكل التواصل بين الوفود الآن بعد ما بدأت المباحثات 60 يوما، وكيفية الإشراف على عمل هذه اللجان؟
11: عمليا هناك أكثر من مستوى، هناك مستوى مرتبط بالوسطاء، ما زال دور الوسطاء، الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية مركزي فيما يتعلق بتبادل الرسائل والحرص على إتمام تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كما رأينا قبل قليل كانت هناك تصريحات باكستانية مرتبطة بهذا الملف، ولكن أيضا هناك عدة آليات تم التوافق عليها، سواء آليات مرتبطة ببنود محددة. عندما نتحدث عن الآلية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشارك فيها إيران إلى جانب الوسيطين والولايات المتحدة الأمريكية، هناك خط الاتصال المشترك فيما يتعلق بمضيق هرمز. في حال إذا ما وقعت هناك أي إشكالات تعرقل الأمور فسيتم تفعيل هذا الخط لعملية لتجاوز أي تعقيد فيما يتعلق في هذا البند. ولكن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، أشار أيضا إلى آلية أخرى مرتبطة بتواصل مباشر بين رؤساء الوفود، تحديدا بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، في حال كانت أو وقعت هناك أي خلافات أو تعقيدات خلال مسار المفاوضات خلال 60 يوم. وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من مستوى، عن أكثر من طبقة من عمليات التنسيق لتجاوز الخلافات في محاولة لتثبيت تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وفي محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي من خلال عمل اللجان المستمرة. حاليا هنا اللجان تعمل، هناك 4 لجان عمليا مخصصة للعمل المستمر في مسار المفاوضات: لجنة مخصصة للملف النووي، لجنة مخصصة لملف رفع العقوبات، لجنة مخصصة أو مجموعة عفوا مخصصة لإعادة الإعمار، ومجموعة للتنفيذ والمراقبة. هذه اللجان تعمل وترفع نتائج عملها إلى الهيئات العليا الممثلة برؤساء الوفود لإطلاعهم على المخرجات وللمناقشة فيما بينهم بشأن هذه التفاصيل طبعا، وبحضور الوسطاء في هذه النقطة.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني، كنت معنا من طهران. والآن إلى مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. إيهاب، نصد معك آخر التصريحات والمواقف في الولايات المتحدة بعد هذا التصويت في الكونغرس على مشروع أو في مجلس الشيوخ على سحب القوات الأمريكية من المنطقة وتصريحات رئيس ترامب.
12: نعم بالفعل، مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس صوت لصالح مشروع قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من منطقة العمليات مع إيران، وأن يحصل على إذن من الكونغرس في حال قرر استئناف الضربات ضد إيران، وذلك في ظل التهديد المستمر من الرئيس دونالد ترامب بأنه قد يشن ضربات ضد إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق، في ظل المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني حاليا. الرئيس دونالد ترامب أعرب عن غضبه في منشور على منصة تروث سوشيال وصف هذا التصويت، قال أنه جاء في وقت سيء للغاية، وقال أنه يرسل رسالة مساندة ودعم للعدو الإيراني، وقال أنه لا جدوى منه، لكنه أيضا قال أنه لا يساعده في إنجاز ما هو مطلوب منه، وقال في نهاية الأمر أنه سينجز ما هو عليه إنجازه. والرئيس دونالد ترامب هاجم الجمهوريين الأربعة الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت، وقال أنهم فاشلين أو خاسرين. ودونالد ترامب في هذا التصويت الذي يعد إدانة سياسية، ربما هناك حالة من الجدل في الولايات المتحدة حول مدى دستورية أو ما إذا كان هذا القرار من مجلس الشيوخ، خاصة أنه جاء بعد تصويت مماثل أيضا في مجلس النواب هذا الشهر، إذا ما كان له قوة قانونية ملزمة تلزم السلطة التنفيذية أي البيت الأبيض لاحقا بالحصول على موافقة الكونغرس في حال قرر ترامب استئناف العمليات ضد إيران. وعلى جانب آخر أيضا، الرئيس دونالد ترامب بالأمس كانت له تصريحات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإيراني، وصف الاتفاق لإنهاء الصراع في مضيق هرمز بأنه اتفاق تاريخي، وقال إن يوم الاثنين شهد عبور 19 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، وهي أكبر كمية من النفط تمر عبر المضيق في تاريخه على حد قول الرئيس الأمريكي. وأيضا لم يبتعد عن لغة التهديد، وهدد مرة أخرى بإيران، وقال إن عليها الالتزام بكل بنود مذكرة التفاهم وأيضا بالاتفاق المأمول معها، وإلا سيعود مرة أخرى إلى ما كان عليه الوضع من قبل. وكذلك الرئيس دونالد ترامب انتقد التصريحات التي خرجت من إيران بأنها لن تدعو مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الإيرانيين التزموا في محادثات مغلقة مع الجانب الأمريكي بدعوة المفتشين، وأنه متأكد من هذه المسألة، وإلا كان سينسحب من المفاوضات مع الجانب الإيراني، وقال إن المفتشين سيكونون في إيران في الوقت المناسب، لكن لا يوجد استعجال حاليا لهذه النقطة، وفق ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أيضا هاجم منتقديه حتى من حلفائه من المشرعين الجمهوريين ومن بينهم السيناتور تيد كروز، وقال إن من ينتقد الاتفاق مع إيران عليه أن يعيد تثقيف نفسه مرة أخرى، خاصة وأن الاتفاق وفق ما قاله دونالد ترامب جاء بعد ضربات موجعة من الولايات المتحدة لإيران. قال إن الجيش الإيراني دمر بالكامل، وأن إيران في حالة اقتصادية سيئة للغاية، وأيضا أنه تم القضاء على المجموعتين الأولى والثانية من القيادات الإيرانية، وبالتالي الرئيس الأمريكي يقول إن إيران في موقف ضعف وليس قوة في هذه المحادثات. وكذلك في سياق موازن، هنا تعقد في واشنطن محادثات بين الوفدين أو بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الوضع في لبنان، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تدعم نهجا مقترحا ربما بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان على أن تحل محلها وحدات من الجيش اللبناني، وذلك في مسعى أمريكي لاحتواء الأزمة وإنهاء الصراع في لبنان.
1: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كنت إيهاب العبسي عفوا، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وقد تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
4: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: والآن إلى الاستوديو والنقاش ينضم إلينا هنا سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا ومرحبا بكما. سفير جوي هود أبدأ معك ونسأل عن ما الذي تقرأه في نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ حول مشروع القرار لسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وإن كان غير ملزم، لكن ألا يقيد سياسات الرئيس ترامب مستقبلاً، خاصة فيما لو تراجعت المفاوضات وكان لديه خيار بالعودة إلى الحصار والحرب؟
13: كلا، لا أعتقد أنها ستقيده قانونياً. وحسب الدستور فإن الكونغرس هو الهيئة الوحيدة في الحكومة القادر على إعلان الحرب، ولكن الرؤساء الأمريكان تجاهلوا هذا لمدة طويلة من الزمن والكونغرس لم يحملهم المسؤولية لذلك. لذلك أعتقد أن هذا التصويت كان رمزياً ويمثل الرأي الأمريكي بهذه الحرب، فهي لا تحظى بالشعبية والأمريكان لا يفهمون لماذا شن ترامب هذه الحرب، ولكن في ذات الوقت الأعمال العدائية انتهت، لذلك فهو رمزي للغاية. حتى لو كان قانونا وهو ليس كذلك، ولكن حتى لو كان قانونا يمكن لترامب أن ينقضه، إذن فبالتالي هذا لا يقيد تحركاته على الإطلاق. وفي أي حال الآن يبدو بأنه يتبنى استراتيجية مرتبطة بأقصى حد من الحوافز والتنازلات لإيران لكي يرى كيف سترد إيران.
1: لكن ألا يعتبر هذا أيضا مؤشر أن هنالك يعني ليس المؤشر ولكن أحد المؤشرات أن هنالك انقسامات داخل الحزب الجمهوري. بالأمس الرئيس ترامب يقول أنه ما لم من يعارض مذكرة التفاهم عليه أن يقوم بتثقيف نفسه. هنالك رموز تخرج من الحزب الجمهوري، هنالك كلفة اقتصادية، ارتفاع في أسعار الوقود، انقسام داخل التيار تيار أمريكا أولا. برأيك ما هي السياسات التي سيتخذها الرئيس ترامب لترتيب البيت الداخلي قبيل الذهاب للانتخابات النصفية؟
13: إن لديه قبضة قوية على الحزب الجمهوري، لذلك هو ليس قلقا بأن هذه الانقسامات سوف تضعفه سياسيا، فقبضته متينة على الحزب الجمهوري. هو لا يفضل أن يكون لديه زيادة بواقع 1% في التضخم المالي كما حدث مؤخرا، إذن فهو يفعل كل ما بوسعه لكي يتبنى استراتيجيات مختلفة. بدلا من أن يقصف إيران بالقنابل، هو يقصفهم بالأموال، ورفع العقوبات على صادرات النفط، ورفع الحصار البحري على موانئهم، وهو قام ب الإفراج عن الأصول المجمدة. إذن فهذه فرصة عظيمة لإيران أن تنتهز هذه الفرصة وأن تستغلها وأن تصبح مندمجة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

0: ولكن لا أرى أي دليل إلى الآن بأن الإيرانيين مستعدون لانتهاز هذه الفرصة. رأينا الأمم المتحدة تتحدث عن إجلاء السفن والبحارة اليوم. ما كان عليهم أن يفعلوا هذا لو أن إيران أعلنت بأنها لن تهدد السفن بعد تلك اللحظة.
1: نعم، وعند هذه النقطة ننتقل إلى هذا العاجل. مركز الأمن البحري في عمان، سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. إذن سلطنة عمان بحسب مركز الأمن البحري في عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. سيد صدقيان، أسألك عن هذه النقطة فيما يتعلق في مضيق هرمز وهذا الإعلان، يعني حتى اللحظة المفاوضات مستمرة ما بين الجانب الإيراني والعماني في كيفية إخراج صيغة ما بعد 60 يوما تتعلق في شكل العبور وطريقة العبور عن مضيق هرمز. لكن قبل التوصل لاتفاق هنالك تصريحات عمانية تتحدث بأن يعني يجب أن يكون هنالك تنسيق مع المنظمة الدولية. كيف تقرأ إيران ذلك؟
2: تحية لك وصباح الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. يجب علينا أن ننظر إلى تطور الموقف الإيراني حيال مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز، وهذا الاهتمام الإيراني حدث بعد انتهاء الحرب وحتى في خلال الحرب وبعد انتهاء الحرب. في المره يعني في المرحله الاولى كان الايرانيون يتحدثون عن ان المضيق سوف يكون ايرانيا وهناك قانون من البرلمان الايراني سوف يشرع في البرلمان ويدار المضيق باداره ايرانيه. لم يتحدثوا عن قانون دولي ولم يتحدثوا عن عمان. في المرحله الثانيه تحدثوا عن عمان بأنها فريق يعني بأنها دولة متشاطئة على المضيق ولديها مياه إقليمية عمانية وبالتالي يتم التنسيق مع عمان. تغير أيضا هذه المرحلة وهذا الفهم الثاني إلى ما نحن عليه الآن في المرحلة الثالثة، وهو إيران الآن تتحدث عن إدارة للمضيق، إدارة آمنة، مرور آمن للمضيق مع الطرف الآخر سلطنة عمان وبالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية ضمن القانون الدولي، وهذا المهم جدا. يعني معناته
1: يعني أنت تقول بأنه عندما يقول مثلا وزير الخارجية العماني بعد لقائه بالوفد الإيراني العائد من سويسرا بأنه يؤكد التزام عمان بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور، هذا لا ينفي أن يكون هنالك رسوم خدمات.
2: هذا بالضبط. يعني الآن إيران هي تقول ويبدو القانون الدولي أيضا يجيز هذا الأمر، إذا قدمت إيران وسلطنة عمان أي خدمات لهذا المرور الآمن عند ذلك يكون ضمن القانون الدولي، وإيران الآن لا تعارض ذلك. ما تحدث عنه الوزير العماني هو يأتي في هذا السياق، خصوصا بعد زيارة قاليباف التي قام بها إلى سلطنة عمان ولقائه بسلطان عمان وتحدث معه السلطان هيثم بن طارق، تحدث معه عن هذه القضية بشكل واضح.
1: سيد جويهود السفير، يعني هل الولايات المتحدة تفرق بين هذه المصطلحات أم بالنسبة لها هذه رسوم وفرضها ممنوع بحسب القانون الدولي؟ يعني إن سميت رسوم عبور فهي مرفوضة، إن سميت رسوم خدمات هل هي مقبولة؟
0: ما أحسه هنا هو أن هناك إجراء لحفظ ماء الوجه من إيران، وإن كان الأمر كذلك وهذا ما كان مطلوب من أجل العودة إلى حرية الملاحة في المضيق، إذن فهذا لا بأس به. الأمر كان كذلك، وهو أنه إذا ما سفينة أرادت خدمات مثل التنظيف أو الوقود أو الطعام يمكن لها أن تلجأ إلى بندر عباس وأن تطلب هذه الخدمات وأن تدفعها أو أن تلجأ إلى الفجيرة أو دبي، والحال سوف يكون كذلك من الآن فصاعدا، وهذا يعني بأننا نعود إلى النظام الذي كان قائما من قبل. ولكن إذا ما إيران أرادت أن تجبر السفن على أن تتلقى خدمات فقط منها وأن تدفع مقابلها، عندها هذا لن يكون مقبولا من قبل أي طرف، لأنه على مدى 100 عام مضت العالم توصل إلى إجماع بأن المعابر المائية الدولية يجب أن يكون المرور فيها بدون أي كلفة وبدون أي تهديد من أي مجموعة إرهابية أو من أي طرف يهدد حركة السفن.
1: يعني دكتور صدقيان، هنالك من يرى أن رئيس ترامب إن لم يعجبه مسار الأمور، خاصة في ظل هذا النقد الداخلي في الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم تحديدا من داخل الحزب الجمهوري، وهذا التصويت الذي كان اليوم وإن كان يعني رمزيا، من الممكن أنه يعود إلى الحصار أو القصف. عندها ستكون الخزانات، خزانات الاحتياط النفطي في الغرب قد امتلأت، وفعليا يكون يعني قد خفف أثر الإغلاق التراكمي لمضيق هرمز. إلى أي مدى تحسب إيران هذه الحسابات؟
2: أنا أعتقد بأن الإيرانيون أذكى من ذلك، وهذه هذا الاحتمال الذي ذكرتي، هناك عدة احتمالات أخرى تتعلق بقضايا أخرى خصوصا تتعلق الحرب على إيران، لكني أعتقد بأن هذه المؤشرات الأولية التي تصلنا حاليا من الإدارة الأمريكية، من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خصوصا، لا تؤشر إلى هذا التصور أو تصورات أخرى بأن الولايات المتحدة فعلا تريد أن تكسب الوقت من أجل مهاجمة إيران مرة أخرى. أنا أعتقد بأن الآن سواء كان الولايات المتحدة أو إيران أو دول المنطقة بشكل عام وكل الأطراف المعنية بالحرب على إيران ومضيق هرمز والأمن والاستقرار في المنطقة، كل هذه الأطراف من مصلحتها أن يسير هذا الاتفاق وتنفذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة، حتى أن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان ضمن هذا المسار. ويبدو لي أيضا بأن الوسيط القطري ربما الآن أكثر انخراطا في الوساطة، وبالتالي ما تتحدثين عنه من هذا التصور أو تصورات أخرى أنا أعتقد بأنها موجودة على الطاولة، لكن ضمن قاعدة وإن عدتم عدنا.
1: طيب فيما يتعلق بملف لبنان، من هرمز إلى أن نذهب إلى جنوب لبنان، الخارجية الإيرانية تقول أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ طبعا من مذكرة التفاهم، هو البند الأول، أن التزام أمريكا يجب أن يكون واضحا. ميدانيا شهدنا بالأمس اختراق في جنوب لبنان، وفعليا هنالك مفاوضات الآن مستمرة في واشنطن والحديث عن مناطق تجريبية والانسحاب منها. هل يعتبر ما يحدث الآن كافيا بالنسبة لإيران ويعني يلبي ما يأتي في البند الأول من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بلبنان؟
2: إيران تريد تنفيذ البند الأول أو الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم وتصر على تنفيذها، لكن لا تمنع أن تكون هناك نتائج على المسار الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. وبالتالي عندما اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال له بشكل واضح بأننا نريد، يعني كإيران تريد أن تساعد لبنان، وهي لا تعارض أي نتيجة إيجابية للبنان من المسار الآخر. مسار
1: يعني هل أوكلت إيران ملف لبنان إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل وهي مكتفية باللجنة التي عينت لتراقب وقف إطلاق النار؟
2: هذا سمعناه لكن ليس بهذا الوضوح وبهذه الشفافية، ربما يكون ذلك لكن لم نسمع ذلك بشكل واضح. إيران تعتقد بأن الأمن الإقليمي سواء كان في لبنان، في الأردن، في السعودية، ومرة قالوا أيضا إذا حدث أي اعتداء على السعودية إيران سوف تقف مع السعودية، أنا أريد أن أقول بأن إيران تعتقد بأن الأمن الإقليمي هو أمن واحد لا يتجزأ، والأمن الإقليمي هو من أمن إيران وأمن إيران من أمن الإقليمي وأمن كل الدول.
1: هل لا تزال إيران متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل لبنان؟
2: بالتأكيد، وهي تقول أن يجب أن يكون هذا ما يجب أن يكون، أن إذا وصلت إيران مع الجانب الأمريكي إلى
1: إذن هي تعطي فسحة الآن؟ نعم. تعطي فسحة وقت حتى يكون هنالك نقاشات بين الجوانب المختلفة، لبنان وإيران بوساطة أمريكية، وتنتظر النتيجة، أم أنه هنالك ما تنوي إيران لربما فعله أو تقديمه على الطاولة كي تضغط على الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل؟
2: إيران تقبل بكل المسارات وبكل النتائج التي تستطيع،

0: side.
1: I think that the Washington track
2: أعتقد أن مسار واشنطن فيما يتعلق بما يجري بين لبنان وإسرائيل مشجع. الولايات المتحدة لديها سجل حافل بإحلال السلام بين دول في المنطقة، وآمل أنها ستكون ناجحة مرة أخرى في هذه الحالة. ولكن هذه الحالة معقدة جدا لأنها فيها لاعبون غير دول يتم دعمهم من قبل حكومات أخرى في المنطقة، وأتحدث عن حزب الله وإيران بكل وضوح. حزب الله ولبنان وإسرائيل هم ليسوا أطرافا في مذكرة التفاهم، وبناء عليه فإن إيران والولايات المتحدة يتوقع منهما العمل مع هؤلاء اللاعبين لضمان استمرار الهدنة والإتيان بالسلام. أحد المشكلات هنا هي أن إيران منذ عام 1979 لم تقم أبدا بالتوحيد بين بلدين على طاولة المفاوضات لحل مشاكلهما. على الإطلاق لم تتوسط أبدا في هذا الصدد، ولذلك هذا سيكون تطورا جديدا لهم إذا ما قاموا بهذا في هذه الحالة.
0: فلنبقى في الزمن الحالي وفي الوضع الحالي. إذا ما كان هنالك اتفاق على باقي بنود المذكرة، على الرغم من التفاوت والتباينات في عدد منها، الأصول المجمدة، العقوبات، مضيق هرمز وما إلى ذلك، إذا كان هنالك اتفاق في هذه البنود وبقيت العقدة الراهنة هي لبنان والوضوح الإيراني بالقول أنها تطالب بانسحاب إسرائيلي، هل ستقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذه النقطة؟
2: واضح أن دونالد ترامب يستخدم الكثير من النفوذ والنفوذ الخطابي، وخاصة مع رئيس الوزراء نتنياهو. ولكن رئيس الوزراء هذا الآن عالق بين شقي الرحى ولا يريد أن يبعد حلفائه القريبين منه وهم الولايات المتحدة، وهو أيضا لا يريد أن يستعدي حلفائه في شمال إسرائيل لأنه عندها لن يعود رئيس وزراء لإسرائيل خلال 6 أشهر. إذن ففي النظام الديمقراطي الموجود في إسرائيل عليه أن يستمع إلى الناخبين الذين لا يحاولون إغضاب ترامب، وهو لا يريد إغضاب ترامب بأقصى قدر ممكن.
0: جزيل شكر سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا موصول لدكتور محمد صلاح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لكما. والآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث تتواصل الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت أمس في واشنطن برعاية أمريكية. ومن برج الشمالي في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني أهلا ومرحبا بك، وبنسألك فعليا عن هذه المفاوضات المستمرة في اليوم الثاني ما بين لبنان وإسرائيل. هذا المسار التفاوضي المستمر يستمر أيضا بموازاته النقاش الداخلي اللبناني فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وأيضا بما يعرف بالمناطق التجريبية وتعريفها.
3: هذا صحيح منى، هناك الكثير من المعطيات السياسية هي قيد التداول حاليا ربطا بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وأيضا هناك معطيات ميدانية تتحكم بالمشهد بما أننا في بلدة برج الشمالي. هذه البلدة تعرضت لأضرار خلال المرحلة الماضية بنتيجة الغارات الإسرائيلية. يمكن بداية أن نعرج على المشهد هنا قبل الغوص أكثر في التفاصيل السياسية، وطبعا هي تفاصيل مهمة. هذه بلدة برج الشمالي إذن هي قريبة من مدينة صور. نحن في هذا الشارع وهذه المنطقة الأساسية من بلدة برج الشمالي، وهي تعرضت قبل أكثر من شهر تقريبا لتسع غارات إسرائيلية متتالية. والمهم في المشهد هنا هو كيفية تعامل السلطات المحلية حاليا مع الأضرار التي نجمت. كما هو واضح هذه الأعمدة، أعمدة الكهرباء، هي جديدة تم وضعها، وهناك سعي لتقديم مزيد من الإصلاحات فيما يتعلق بشبكة الكهرباء، كما أن هناك عمليات رفع الركام من أجل التعامل مع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وإعادة تعبيد الطريق أيضا هنا في هذا الشارع. هذا الواقع الميداني يشير إلى الهدوء الذي يعيشه الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر، رغم التصعيد الذي حصل يوم أمس من خلال إطلاق النار في منطقة النبطية على مجموعة من المواطنين. وحزب الله يوم أمس قال أن إطلاق النار هذا كان خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو أدى إلى استشهاد شخصين. وهذا الواقع الميداني

0: تتزامن مع استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. وهناك الكثير من المعطيات التي يتم الحديث عنها، التي يتم التعامل معها، وتحديدا على مستوى لبنان الرسمي. ويوم أمس كان الرئيس اللبناني مرة جديدة جدد تأكيد صوابية خيار الدولة اللبنانية بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة. وأيضا من ضمن ما يتم التداول به هو هذه المناطق التجريبية التي يطرحها الجانب الإسرائيلي وأيضا يطرحها الجانب الأمريكي بشأن إمكانية حصول انسحابات من عدد من المناطق، وتحديدا في منطقة النبطية ودخول الجيش اللبناني إليها في المرحلة المقبلة. وبالتالي لبنان يترقب هذا المسار، ما يمكن الاتفاق عليه بنتيجة المفاوضات الحاصلة الآن في واشنطن والتي ستستمر حتى يوم غد، وما هي الصورة الكاملة التي ستنجم عنها هذه المفاوضات المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إلى جانب مسار المفاوضات المباشرة، هناك مسار مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران وتأثيراتها على لبنان. ومن الضروري هنا التذكير بأن الرئيس اللبناني تلقى يوم أمس اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وأيضا من وزير الخارجية الأمريكي، وكان تشديد على دعم الحكومة الشرعية، وكان أيضا تطرق إلى ما يسمى بخلية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وقد أبلغ لبنان بأن هذه الخلية ستتشكل من الدولة اللبنانية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من إيران لتثبيت وقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه بموجب مخرجات مفاوضات سويسرا. وبالتالي مجموعة من المعطيات تتحكم بالمشهد حاليا في انتظار ما ستسفر عنها المفاوضات الحاصلة في واشنطن، وأيضا في انتظار الواقع القائم في المنطقة بشكل عام مع استمرار هذا الحل من الهدوء الحذر في الجنوب اللبناني، والتعامل أيضا مع التداعيات الخطيرة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. ونحن نتحدث عن خسائر بمليارات الدولارات كان هنا في قضاء صور وأيضا في المناطق المختلفة من الجنوب اللبناني.
1: جزيل شكر لك جونيتانيوس، مراسل الجزيرة، كنت معنا من البرج الشمالي في جنوب لبنان. والآن معنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس أهلا ومرحبا بك. إذن ترقب لمسار المفاوضات في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، ما الذي يشرح إسرائيليا عما يجري في واشنطن في اليوم الثاني من المفاوضات؟
2: نعم، أولا منى، هنالك من يصف محادثات الأمس بأنها كانت إيجابية وأنها كانت مفيدة على صعيد ما طرح من قضايا، هذا على الأقل ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع على مسار هذه المفاوضات. والواضح بأن الجانب الإسرائيلي يأتي هذه المرة مع خرائط بشأن تحديد المناطق التي ستخضع للمناطق التجريبية، أي التي سيدخلها الجيش اللبناني والتي سيبسط من خلالها سيادته، سيادة الدولة اللبنانية، ويعمل على تجريد حزب الله من السلاح. هذه المناطق تقول القنوات الإسرائيلية نقلا عن مصادر عليمة بأنها تقع إلى جنوب نهر الليطاني، أي في المناطق الواقعة تحت احتلال الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هذا يرجح على أن إسرائيل سوف تنفذ انسحابا أو إعادة انتشار من تلك المناطق التي سيدخلها الجيش الإسرائيلي. القناة 13 الإسرائيلية منى قالت يوم أمس بأن المناطق التي يجري الحديث عنها عن الانسحاب منها هي مناطق جرى احتلالها من جانب الجيش الإسرائيلي في الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، وأنه جرى احتلالها لهذا الغرض، لغرض الانسحاب منها في إطار عملية التفاوض هذه. لكن بالمجمل العام الأجواء كانت إيجابية ومفيدة كما توصف، ولكن الوفد الإسرائيلي ذهب إلى هذه المفاوضات بقلق كبير، وكان ذلك واضحا من خلال تصريحات يحيى لايتر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، الذي شبه جولة المفاوضات الراهنة بأنها أشبه بحادثة قطار، وقطار ينحرف عن سكته، بمعنى أن المفاوضات تنحرف عن مسارها، على اعتبار أن المفاوضات كان يفترض أن تجري بين على مسألة لبنان وحزب الله، وليس على مسألة إن كانت إيران قادرة على كبح جماح حزب الله، وأن دور إيران هو الوحيد هو الخروج من لبنان ليس إلا.
1: وعند هذه النقطة الياس أسألك، كيف تنوي إسرائيل أن تتعامل مع وجود لجنة تضم إيران وقطر وباكستان في الوقت الذي كانت فيه تعتبر لبنان ملفها ويخص أمنها بشكل مباشر؟
2: بكثير من التوجس حقيقة، وهذا ما تعكسه تصريحات قادة عسكريين هذا الصباح لصحيفة هارتس الإسرائيلية التي تنقل عنهم

0: بأن إسرائيل والأجهزة الاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي متخوفة من هذه المسألة، من مسألة وجود دول معادية كما تسميها في إطار هذه اللجنة التي ستختص في تثبيت وقف إطلاق النار، وهم يشيرون تحديدا إلى قطر وإلى إيران، وأن هذا الأمر من شأنه أن يقيد إسرائيل والجيش الإسرائيلي من الناحية العملياتية. يتساءل هؤلاء القادة في حديثهم لصحيفتها آرتس كيف يمكن لإسرائيل أن توفر معلومات حول تحركاتها أو عونيتها للهجوم أو لتنفيذ هجوم في لبنان للجنة فيها دول معادية، وأن هذه المعلومات ربما تتسرب إلى حزب الله بشكل مباشر وتشكل خطرا على جنود الجيش الإسرائيلي. لذلك هنالك توجزات في هذا الإطار، وهذا ما كان لايتر يحاول أن يشير إليه، إلى أن وجود إيران في هذه اللجنة هو أمر غير عملي وغير صحي، وإسرائيل تحاول أن تفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني.
1: ماذا عن رقابة القيادة المركزية الأمريكية إلياس؟ كيف تراها إسرائيل؟
0: إسرائيل ترى بأن هنالك أهمية قصوى لوجود الجانب الأمريكي على الأقل كجانب ليس وسيط بل كجانب أيضا مراقب لعمل القوات اللبنانية، لا سيما وأن هنالك حديث متزايد أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الجيش الأمريكي سيتولى أيضا عملية تدريب القوات اللبنانية التي ستدخل إلى المناطق التي ستكون خاضعة للاختبار، وليس فقط تدريبها بل إلى انتقاء الجنود الذين يجب أن يكونوا ضمن هذه المجموعات، بمعنى أن الحرية ليست للجيش اللبناني في اختيار ربما الوحدات أو الجنود الذين سيدخلون لهذه المناطق، مخافة أن يكون هنالك جنود ربما ينتمون إلى الطائفة الشيعية أو مقربون من حزب الله.
1: جزيل الشكر لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا في الاستوديو، شكرا لك. إلى النقاش من نابلس ينضم إلينا دكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت دكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. قبل أن نبدأ بالنقاش نذهب لهذه العواجل. رئيس البرلمان الإيراني يقول سياستنا قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها، وأيضا هناك عاجل آخر لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف يقول وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران. نبدأ معك دكتور عماد سلامي وأسألك كيف تقرأ هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني الآن في هذا التوقيت في ظل استمرار المفاوضات لليوم الثاني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن؟
2: نعم، يعني هذا يعطي اندفاع كبير للمفاوضات في لبنان، خاصة أن رئيس البرلمان الإيراني الآن يقول أن وقف إطلاق النار ضروري لإيران وللمنطقة وللأمن العام. لذلك يعني هذا موضوع يعني يتقدم في المفاوضات ويعطي المفاوضات دفعا جديد، ويعني هناك التزامات يعني ستنطلق من هذا الموقف وخاصة تجاه حزب الله، ولذلك نحن ننظر إلى المرحلة القادمة فيما إذا كان هناك مناطق تجريبية كيف تتعامل إيران مع هذا الموضوع، وهل ستمنع حزب الله من دخول هذه المناطق، وإذا كان إعادة تسليح حزب الله ستبقى على الأجندة الإيرانية، أما أن إيران ستلتزم بما أتى بالبند الأول من اتفاقية التفاهم بينها وبين أمريكا حول احترام سيادة لبنان ووحدة أراضي بما يعني سيادة الدولة اللبنانية. لذلك يعني هذه الموضوع وخاصة هذه المناطق التجريبية ستكون فعلا تجريبية للنوايا، النوايا الإيرانية من ناحية والنوايا الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها في هذه المناطق، لأن نحن سننظر إلى هذه المناطق في حال تمت كيف، هل سيعود إليها الشباب مثلا، الشباب الذين ينتمون إلى حزب الله، هل سيمنعهم الجيش اللبناني من العودة، كيف سيراقب هؤلاء في مثلا إذا ما كانوا يهربون السلاح وإلى ما هنالك. لذلك فعلا هذه مناطق بكل معنى الكلمة ستكون تجريبية لكل النوايا وخاصة النوايا الإيرانية في لبنان.
1: حتى هي تجريبية دكتور عماد، بما أنك ذكرت هذه النقاط، فيما يتعلق أيضا بوحدات قوات الجيش اللبناني التي ستتواجد في هذه المناطق بعد أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هل هذا مقبول أيضا للبنان بأن تشارك إسرائيل وتعطي رأيها في من يتواجد من الجيش اللبناني ومن لا يتواجد في هذه المناطق؟
2: نعم، يعني هذا ممكن أن ينعكس داخليا إلى يعني اختلاف أو خلاف بين القوى السياسية المختلفة في لبنان، ولكن بالحقيقة يعني ما يحدث اليوم هو هواجس مختلفة لكل الأطراف الطائفية. يعني هناك أكيد هواجس مسيحية بشكل أساسي من أن يكون هناك اتفاق إيراني أمريكي يدفع بالوصاية على جنوب لبنان والمناطق اللبنانية الأخرى، وأن يخرج المسيحيون بشكل تام من أي دور لهم، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على عدم دخول قوات أوروبية أو حتى فرنسية لمراقبة هذه العملية، وهي منفتحة على قوى إسلامية إن كانت باكستانية أو قطرية أو حتى إيرانية لمراقبة تنفيذ هذه وقف إطلاق النار. هناك خشية من القوى المسيحية المرتبطة تاريخيا بفرنسا وبأوروبا من أن هذه العملية ستتم بتهميش دورها، لذلك هي تريد دور أساسي في أي قوة عسكرية تدخل في جنوب لبنان، ويكون الدور المسيحي موجود في تثبيت سيادة الدولة اللبنانية.
1: نعم.
2: وهذا سيخلق يعني صراعات طائفية أخرى، وحتى أن يعني ممكن أن الجيش اللبناني أن لا يستقبل في المناطق الجنوب اللي هي بالأكثرية شيعية
1: بشكل
2: يعني إيجابي في حال تم
1: ونستبق الأمور ونذهب بهذا الاتجاه، لكن هذه من السيناريوهات المتوقعة. سأعود إليك دكتور عماد سلامي. دكتور نعيرات، فيما يتعلق بالتواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان، هذا النقاش الدائر طيلة الأشهر الماضية بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وحديث ضباط من الجانب الإسرائيلي من الجيش الإسرائيلي بأن الأيادي مكبلة وبأن هنالك يعني خيارين، بأنه إما الحسم العسكري والذي يحتاج إلى حرية حركة حقيقية ليس فقط في تصريحات نتنياهو وكاتس وإنما أيضا على أرض الواقع، وإنما الانسحاب. إلى أين وصل هذا النقاش؟
3: أهلا بك سيدتي وبضيفك وجميع المشاهدين. يعني لا يمكن إخفاء اليوم أن هناك قضية قد أزيحت عن الطاولة، وهي قضية نزع سلاح حزب الله، وهذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يشكل معضلة من أن أحد أبرز أهداف الحرب التي قال عنها نتنياهو قد سقط. القضية الأخرى وهو قضية المفاوضات، إلى أي مدى تمثل هذه المفاوضات سواء المناطق التجريبية أو الانسحابات الجزئية تمثل غاية في حد ذاتها، أم أنها وسيلة لخدمة هدف سياسي وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ضمن جدول زمني متفق عليه، أو أنه قد ينتهي بانتهاء المرحلة التفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم. القضية الثالثة والتي لا تقل أهمية باعتقادي وهي قضية الدور الإسرائيلي في لبنان. الدور الإسرائيلي في لبنان يعني بات مصدر قلق ومصدر عدم قدرة على تقديم رؤى بالنسبة له من المستوى العسكري، بمعنى أن الوجود العسكري في المناطق في جنوب لبنان تبدو وكأنها غير مفهومة، بمعنى أن هناك جدل كبير أن هذا الجيش لم يعد قادر على حماية أمن المواطني إسرائيل في شمال إسرائيل، وفي نفس الوقت هو لم يعد قادر على التوغل، وإضافة إلى ذلك هو يواجه صعاب ويواجه خسائر في ذاته. ولذلك موضوعة المناطق التجريبية هنا باعتقادي أنها تمثل محاولة إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق أو على مرحلة ما بعد سويسرا.
1: كيف ذلك دكتور نعيرات؟ كيف من الممكن أن يعني تكون هذا الحل الذي يطرح مناطق تجريبية هو التفاف على مسار سويسرا؟ هل هذا متعلق بجغرافية وتضاريس ومكان هذه المناطق؟
3: لا لا، ليس فقط متعلق بجغرافية ومكان هذا المناطق، هذه المناطق. يعني بعد سويسرا بدأ واضح تماما موضوع وحدة الساحات وموضوع النفوذ الإيراني وقدرة الإيراني على التحكم في الملف اللبناني، وهذا يعني أزعج الإسرائيلي كثيرا جدا جدا، وهذا كان يعني خنجر في السردية الإسرائيلية بالكامل. الآن الإسرائيلي بات يطرح قضية وهو لا يخفيها، من أنه حتى هذا يتناقض مع الجانب الرسمي اللبناني، أو أنه حتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالتها بصراحة. هلا إلى أي مدى هذا الكلام صحيح أم لا، نحن نلمس بعض مؤشراته. قالوا بصراحة بأن الجانب الرسمي اللبناني لا يريد حتى أن يمنح الإيرانيين هذه الفرصة، وبالتالي هو يريد أن يتفاوض مع الإسرائيليين حتى ولو على جزيئات، حتى يبدو وكأن المكاسب هي لصالح الدولة اللبنانية وليست ولم تأتي نتيجة لضغوط. ولذلك الإسرائيلي سيستغل هذا
1: طيب.
3: النفس وهذه الاستراتيجية محاولا أولا إطالة هذه الفترة التفاوضية وهذه المناطق التجريبية إلى أبعد حد، ومحاولا في الوقت نفسه نزع النفس الذي يبنى على فكرة الانسحاب الفوري أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية بالكامل. وهون بتعرفي تقنية العملية التفاوضية وارتباطها بالميدان والمناطق التجريبية،
1: نعم.
3: وإنه حدث اختراق أيضا يحدث، هذه تقنية معقدة لطالما اعتدنا عليها في السلوك السياسي الإسرائيلي،
1: طيب.
3: تجعلنا غير قادرين على
1: دعني
3: فهم
1: أسأل
3: ما الذي يحدث.
1: عن ذلك دكتور عماد سلامي أيضا، لكن دكتور عماد أريد أن أعود إلى نقاشنا الأول وأسأل عن تشكيل اللجنة من الدول الأربعة التي تضم أيضا إيران وقطر وباكستان لوقف التصعيد، لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، ألا يتعارض هذا مع ما تحدثت عنه طيلة الوقت الرئاسة اللبنانية وهو تمسكها بضرورة فصل المسارات؟
2: نعم، الرئاسة اللبنانية تريد أن يكون للبنان دور مستقل وأن يكون هناك اعتراف بسلطة الدولة اللبنانية وسيادتها، وأن لا يكون هناك من يفاوض عن لبنان في هذا الموضوع إن كان في سويسرا. وهناك هواجس كما ذكرت سابقا من طوائف مختلفة أن يصار إلى إيجاد هيمنة إيرانية من خلال وصاية أو من خلال لجنة يكون لها دور إيراني في لبنان. هذه هواجس موجودة لدى الدولة اللبنانية ولدى طوائف مختلفة، لذلك تريد أن يكون لها دور أساسي. ولكن الكل يعرف في لبنان في نهاية الأمر أن هذا الصراع الموجود اليوم هو صراع إقليمي، وإذا كان هناك إنهاء لهذا الصراع خاصة بين أمريكا وإيران فيمكن معالجة الأمور الأخرى، وأن يكون هناك من انبثاق من هذه اللجان المشتركة دور إيجابي في تثبيت وقف إطلاق النار، وخاصة في مراقبة الجانب الإسرائيلي، وهذا يعطي تطمينات لقوى سياسية مختلفة بلبنان وخاصة حزب الله الذي هو العامل الأساسي في كل هذا الموضوع. يعني فإذا كان هناك تطمينات وهذه اللجنة موافق عليها دوليا وإسرائيليا وأمريكيا، فلن يكون لبنان معارضا لها، بالعكس يعني سيتعامل معها بكل إيجابية، خاصة أنها تدعمه في عملية يعني إزاحة الاحتلال وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية فيما يعني انسحاب الإسرائيلي. أكيد هلا هذا الموضوع هل سيحدث بشكل تدريجي وما هو الجدول الزمني وكيفية وجود الجيش اللبناني في هذه المناطق، أنا أعتقد إذا كان هناك نية يعني إيرانية لوقف التصعيد وفك المواجهة مع إسرائيل في هذه المرحلة لما هنالك من مكتسبات كبيرة ممكن أن تجنيها إيران في موضوع يعني رفع الحصار الاقتصادي وإلى ما هنالك، ونحن نكون ضمن مشهدية مختلفة، يعني لا تعود بالضرورة إسرائيل لديها هواجس كبرى في عملية يعني سحب سلاح حزب الله وغيره.
1: طب دكتور عماد السلامي، فيما يتعلق بالمناطق التجريبية بنظرة عامة لهذا المشهد، إلى أي مدى برأيك هذه الخطة ستنجح؟ بأن يكون هنالك مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ويدخل الجيش اللبناني، وقد ذكرت قبل قليل يعني آلية معقدة لتنفيذ ذلك، خاصة وأن ما تطلبه إسرائيل حتى اللحظة، وهذا ما يرشح من واشنطن على الأقل في الإعلام الإسرائيلي، من مناطق تجريبية أو من تعريفها لمناطق تجريبية حسب جغرافية المكان، هي مناطق قد احتلتها يعني قبل أيام فقط من بدء هذه العملية التفاوضية، ومن السهل العودة واحتلالها نظرا لسهولة التضاريس فيها. كيف ينظر لبنان إلى ذلك؟
2: أنا أكيد لبنان اليوم لا يتعامل بهذه المناطق أو المناطق التجريبية بعملية لتجريد حزب الله من أسلحته فيها، هي إسرائيل تحتلها وهي قد قامت بتجريد هذه المناطق من كل أسلحة موجودة، فلذلك الجيش اللبناني اليوم يعود إلى هذه المنطقة معتبرا أنها لا وجود لسلاح حزب الله فيها، وسيقوم فقط بمراقبة ومنع أي إعادة تسليح لحزب الله أو إنشاء قواعد عسكرية له فيها، لذلك هي ستكون يعني أسهل للجيش اللبناني في إدارتها. هلا الموضوع هو الى اي متى ستكون هذه الاداره لبناء الثقه؟ هل ستكون يعني عمليه لفتره اسبوعين، ثلاثه اسابيع، شهر، شهرين؟ يعني هذا هو الموضوع، وهي مرتبطه هذا الموضوع باعلان نيات او مذكره التفاهم الامريكيه الايرانيه، لان هي تكلمت صراحه ان تنفيذ البند الاول من هذه الاتفاقيه هو شرط للتنفيذ خلال 60 يوم، ومن بعدها يسار إلى الحديث في الملفات العالقة أو الأكثر تعقيدة مثل الملف النووي. لذلك سيادة لبنان ووحدة أراضيه يجب أن تتم خلال 60 يوم، وإذا لم تتم خلال 60 يوم يعني نحن أمام معضلة جديدة بالاتفاق الإقليمي. لذلك يعني الجدول الزمني لهذه المناطق التجريبية أعتقد أنه سيكون الأساس، ويعني ستتم على أساسه بناء الثقة، ومن ثم إذا كان هناك بيانات نيات تخرج عن هذا الاجتماع.
1: دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت، والشكر موصول لدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، شكرا لكما. تطورات المواقف والعناوين في جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الخمس التي ترعاها الولايات المتحدة، تأثرت بالتطورات الميدانية والسياسية سواء في لبنان أو في المنطقة. المزيد من التفاصيل حول هذا المسار التفاوضي في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا، وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولاً فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيدياً لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله، ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها، وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها، عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات رداً على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل، وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو، فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار، وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية والإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله. ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل، واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات، بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً، وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة هذه. جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو، وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجدداً وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين، أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية، اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية، تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصراً مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة، بل في الظروف والسياقات التي ترافقها. فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيراً عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة إذن للمسار الجديد من المباحثات بين واشنطن وطهران. نحن على رأس الساعة وإليكم تطورات ما بعد مذكرة التفاهم. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. جاتي قال رئيس البرلمان الإيراني أن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها. وقال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز، قال مركز الأمن البحري في عمان إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. بشأن اللبناني، تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا لرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. جاتي قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، إنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وتوقف عدوانها. ما معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا بكما عدنان. أبدأ معك في تصريحات قاليباف قبل قليل. معنا أيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، مرحبا بكم جميعا. تصريحات قاليباف عدنان، والسؤال هنا عن الرؤية التي تتبلور لدى إيران الآن، سواء فيما يتعلق بأهمية لبنان ضمن وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى عمل مضيق هرمز وفق الآلية التي تتحدث عنها إيران.
6: محمد، إذا كنا نتحدث عن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين في هذه المشاركة عمليا في مؤتمر للبرلمانات الإسلامية في أذربيجان، نتحدث عن أكثر من عنوان حقيقة، عنوان مرتبط بمذكرة التفاهم وتفاصيله، سواء فيما يتعلق بالحديث عن لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب في لبنان، مشيرا في كلامه إلى أن هذا الأمر لا يقل أهمية بالنسبة لطهران عن وقف إطلاق النار في إيران وإنهاء الحرب في إيران، وبالتالي هو تركيز على هذه النقطة التي تعتبر بندا أول في مذكرة التفاهم. وتم التوصل لآلية لمراقبة الوضع هناك، والحديث عن أن هذه النقطة تم تجاوزها، ولكنها بالنسبة لطهران اختبار حقيقي لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما العناوين الأخرى التي أشار إليها قاليباف هي مرتبطة في إعادة ترتيب العلاقة مع الجوار ومع دول الإقليم، هذه النقطة مهمة. بدأنا نرى تحركا دبلوماسيا إيرانيا في نطاق الإقليم، بالأمس رأينا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في إسلام أباد. صحيح أن هذه الزيارة كانت عمليا لمتابعة مذكرة التفاهم ولشكر باكستان على دورها في الوساطة، ولكنها أيضا شهدت تصريحات مرتبطة بضرورة التنسيق بين دول الإقليم لحفظ أمن واستقرار الإقليم فيما بين دول الإقليم، وهذه النقطة التي أكد عليها قاليباف بشدة خلال هذه المشاركة في باكو اليوم. لكن إذا كنا نتحدث عن بقية التفاصيل عمليا، الأمور فيما يتعلق في بنود مذكرة التفاهم تسير حتى اللحظة على ما يرام وفق التصريحات، لكن طهران تراقب التزام الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه البنود. هناك آليات لمراقبة هذا المشهد محمد، نتحدث عن آلية مرتبطة في لبنان، نتحدث عن خط مشترك مفتوح مرتبط بالتطورات في مضيق هرمز وما كان سيشهد عمليا أي إشكالات منعا لتعقيد المشهد. كما تتذكر محمد، قبل الذهاب إلى اجتماعات سويسرا أعلن مقر خاتم الأنبياء غلق مضيق هرمز، لكن بعد ذلك بدأنا نرى اتفاقا في اجتماعات سويسرا، وإن لم يكن قد تم قبل الليلة الماضية الإعلان بشكل واضح عن الوضع في المضيق، لكن مندوب إيران في الأمم المتحدة في جنيف قال الليلة الماضية إن المضيق مفتوح أمام السفن التجارية، وبالتالي عادت الأمور بشكل واضح إلى المسار الذي كان قد تم الحديث عنه فيما يتعلق بفتح المضيق تدريجيا حتى إتمام الترتيبات فيما يتعلق بالمسارات الآمنة التي تتحدث عنها طهران، هذا إجرائيا. لكن في مساحة الترتيبات نتحدث أيضا عن زيارة قام بها قاليباف بعد زيارته وبعد اجتماعاته في سويسرا برفقة وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى عمان، وتم الحديث عن اجتماعات لتنسيق العمل في المضيق في إطار الحديث عن الشراكة في مشاطئة مضيق هرمز، نظرا لأن المذكرة تتحدث عن أن السياق الذي سيكون في المضيق لاحقا هو عمليا ترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز. عمليا نقاط عديدة تتم متابعتها، هذه النقاط تتم متابعتها من خلال آليات، تتم متابعتها من خلال مجموعات عمل، هذه المجموعات يتم الحديث بحسب إعلان الخارجية الإيرانية عن 4 مجموعات، مجموعة مخصصة لبحث الملف النووي، مجموعة مخصصة لبحث ملف رفع العقوبات، مجموعة مخصصة لإعادة الإعمار، ومجموعة مخصصة للرقابة والتنفيذ. كل هذا العمل محمد وعمل اللجان عمليا يراقب من خلال الوسطاء وينسق الوسطاء الوسطان القطري والباكستاني، ولكن أيضا ترك الباب مفتوحا لآلية أخرى تمت الإشارة إليها، هي آلية تواصل مباشر بين واشنطن وطهران، بين رؤساء الوفود تحديدا، بين قاليباف وبين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس.
5: شكرا جزيلا لك عدنان. إلى عبد الرحمن مطر الآن في إسلام أباد. والسؤال عن تصريحات الخارجية الباكستانية ما بين الحديث عن استمرار هذه الاتصالات على المستوى التقني وبين الحديث عن استئنافها الأسبوع المقبل، كيف نفهم ما تتحدث به إسلام آباد في ختام طبعا الزيارة التي كانت للوفد الإيراني حول انطلاق فعليا المفاوضات التقنية لمذكرة التفاهم؟
7: ما تؤكده باكستان على لسان طاهر أندرابي الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية قطرية مستمرة، وأن المنخرطين في هذه المفاوضات على مستوى الخبراء وعلى المستوى التقني يأخذون استراحة من حين لآخر، لكن بشكل عام المفاوضات مستمرة. سيكون هناك استئناف بمعنى جلوس وجها لوجه، تفاوض مباشر على ما يبدو، وحسب ما نفهم من كلام المسؤول الباكستاني سيكون هناك استئناف وجلوس مباشر وجها لوجه الأسبوع القادم، كما أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية الذي أشار كما ذكر الزميل عدنان قبل قليل أشار لوجود آلية بالفعل لمتابعة هذا العمل، لمتابعة هذه المفاوضات. هناك مسؤولون مباشرون عن التفاوض الموزعين ربما على أكثر من لجنة أو على أكثر من مجموعة، يقدمون تقارير بشكل منتظم لمسؤوليهم الذين يتواصلون فيما بينهم ضمن آلية محددة، كما أشار الناطق باسم الخارجية الباكستانية مؤكدا بأن كل هذا يتم لمتابعة التطبيق الفعال كما قال لمذكرة إسلام آباد للتفاهم، وهي التي كانت حجر الأساس لانطلاق هذه المفاوضات في جولتها في سويسرا برعاية ووساطة باكستانية وقطرية مشتركة. إذن الصورة واضحة من الجانب الباكستاني، هم يقولون بأن المفاوضات بشكل عام مستمرة، المشاركون أو المنخرطون في هذه المفاوضات يأخذون استراحة من حين لآخر، وربما لمناقشة هذه الجزئيات والتفاصيل فيما بينهم ورفع تقرير بشكل منتظم لمسؤوليهم الذين يتواصلون مع الجوانب الأخرى. إذن هناك بالفعل استمرار لهذه المفاوضات وإن كان بشكل متقطع بسبب الحاجة لأخذ استراحة من حين لآخر، كما قال المسؤول الباكستاني الذي أيضا تحدث عن موضوع خط الاتصال المباشر بين الأطراف المعنية، وتحديدا لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. هذا بالتحديد ما قاله طاهر أندرابي اليوم في مؤتمره الصحفي الذي انتهى قبل بعض الوقت. وطبعا هذا يأتي بعد أن كان أيضا المسؤول الباكستاني قد تحدث عن الزيارة الهامة التي قام بها يوم أمس الرئيس الإيراني لباكستان.
5: عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى إيهاب العبسي، ونوه إيهاب إلى الخبر العاجل. رويترز تتحدث عن العقود الآجلة لخام برنت تنخفض إذن إلى 75.74% دولارا في أدنى مستوى لها منذ 27 من فبراير الماضي، أي منذ انطلاق الحرب. إذن إيهاب، هذه النقطة هي دوما ما يذكر ويروج لها الرئيس الأمريكي كمكسب لهذا الاتفاق، أي انخفاض الأسعار، لكن كيف يتعامل مع التداعيات تحديدا ما مرره مجلس الشيوخ من مشروع قرار حول استئناف الحرب في إيران؟
8: صحيح محمد، مبدئيا الرئيس دونالد ترامب بالفعل يروج لهذا الاتفاق مع الجانب الإيراني على أنه سيحقق مكاسب اقتصادية للعالم وللولايات المتحدة بانخفاض أسعار النفط وأسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة. وأيضا كذلك الرئيس دونالد ترامب يقول فيما يتعلق بالتصويت في مجلس الشيوخ بأنه رفض هذا التصويت، وقال أنه جاء في وقت سيء للغاية، وقال أيضا أن التصويت يرسل رسالة إلى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة وأن المشرعين الأمريكيين لا يقفون مع الرئيس دونالد ترامب في تصرفاته ضد إيران. وقلل من أهمية التصويت، قال أنه من دون جدوى، وهاجم المشرعين الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في مسألة التصويت. والرئيس دونالد ترامب قال أيضا أنه سينجز ما عليه إنجازه رغم التصويت في مجلس الشيوخ. وكذلك فيما يتعلق بالمفاوضات، الرئيس دونالد ترامب محمد وصف هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني بأنه اتفاق سلام تاريخي، وأكد مجددا التزام إيران بإرسال أو باستقبال مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية في إيران، وقال إن الإيرانيين تعهدوا بذلك للمفاوضين الأمريكيين في جلسات مغلقة على عكس ما صرح به الجانب الإيراني قبل يومين أو بالأمس، الرئيس دونالد ترامب قال أنه متأكد من هذه المسألة وإلا كان انسحب من المفاوضات مع إيران. كذلك ترامب أكد على أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت بالفعل يوم الاثنين عبر مضيق هرمز، وهو أكبر كمية من النفط تعبر المضيق في التاريخ المضيق على حد قول الرئيس الأمريكي. والرئيس أيضا تحدث عن مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وقال أنه سيتم الإفراج عنها في صورة سلع غذائية تبيعها الولايات المتحدة من المزارعين الأمريكيين إلى الشعب الإيراني. ترامب أيضا قال أنه يتوقع من الجانب الإيراني الالتزام ببنود مذكرة التفاهم وبالوصول إلى اتفاق، وإلا سيفعل عليه ما يتوجب عليه فعله، في إشارة التهديد مرة أخرى إلى إيران. وكذلك محمد وزير خارجية ماركو روبيو أكد أن إيران تلتزم بمسألة إرسال أو بمسألة استقبال مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال أن الرسائل المتناقضة التي تأتي من الجانب الإيراني في هذا الصدد ربما تعد رسائل للداخل الإيراني، لكنه قال أن إيران تعهدت بالفعل الولايات المتحدة بهذا الأمر. وهناك مسارات عديدة محمد تتعلق أيضا بما ورد في مذكرة التفاهم فيما يتعلق بلبنان. الوزارة الخارجية الأمريكية في هذه الأيام تستقبل أو تعقد محادثات بين الإسرائيليين واللبنانيين لتثبيت وقت إطلاق النار وبحث المسألة في لبنان. محمد،
5: شكرا جزيلا لك إيهاب، وشكرا لمراسلينا جميعا. ينضم إلينا الآن في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما دكتور صدقيان. إذا نبدأ معك بتوضيح هذه الفكرة، عمان قبل قليل تتحدث بشكل واضح عن المضيق دون الرسوم وفق بيانات مركز الملاحة البحري، وإيران لديها حديث أيضا مؤخرا حول التعاون مع دول الإقليم. هل هنالك تعهد إيراني واضح لما سيكون عليه عمل المضيق، أما زلنا نتحدث عن مباحثات لم تتبلور؟
9: دعني أشير في ذلك إلى بيان لوزارة الخارجية العمانية. البيان قال بشكل واضح بأن سلطنة عمان اتفقت مع إيران على المرور الآمن، وأن يكون هذا المرور الآمن وفق ترتيبات وبروتوكول لإدارة المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. أنا أعتقد بأن هذا البيان وهذا التصور الموجود عند الإيرانيين أيضا أنه تكون الإدارة يعني واضحة شفافة وفي إطار الاتفاق النووي في القوانين الدولية. إذا ما كانت هناك خدمات تعطيها عمان أو إيران للسفن، سواء كان للبيئة، للقرصنة، للحماية الأمنية، لقضايا كثيرة، هذه الخدمات تقدم، وهذه تقدم في إطار مصاريف تدفعها السفن، لكن في نهاية المطاف الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز وهي إيران وعمان هما يلتزمان بهذا المضيق الآمن، ويبدو بأنه تم الاتفاق. طيب. وهو سوف يفيد الدولتين المتشاطئتين والدول المتشاطئة تحديدا الدول الخليجية والمجتمع الدولي أيضا، وبالتالي ننتهي من هذا الأمر لآلية آلية المرور الآمن للسفن في مضيق
5: من تداعيات هرمز. ذلك كما تابعنا قبل قليل في رويترز ضيفنا في السؤال حول انخفاض أسعار النفط، وتابعنا خام برنت ينخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية هذه الحرب، إلى أي مدى هذا يعزز دعاية الرئيس الأمريكي حول هذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق ناجح ومن نجاحه انخفاض أسعار النفط وكذلك السلع؟
10: علينا أن نقر أن الرئيس ترامب إما ذكي جدا أو محظوظ جدا أو أنه كلاهما، لأن توقعات كانت تشير إلى ارتفاع أسعار النفط وصولا إلى 200 و 250 دولار، وذلك لم يحصل أبدا. الأخبار التي تصل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشير إلى عودة حرية الملاحة والعبور في منطقة هرمز تستجيب لها الأسواق، وبرأيي أن الأسواق تفهم ما بدأت أنا بفهمه أيضا، وهو أن ما نسمعه من إيران هو مجرد أقوال وكلام لن يغير الوضع. كل ما قاله ووصفه الزميل دكتور صدقيان هو ما كان سائدا في المضيق قبل الحرب. كان بإمكان إيران وعمان أن تقدم خدمات، الإمارات كان بإمكانها تقديم خدمات، أي من الدول المتشاطئة كان باستطاعتها، وعلى السفن أن تختار مما تحصل على الخدمات. لو كان الوضع كذلك فنعود إلى وضع ما قبل الحرب، وهذا أمر جيد، يعني أن السفن يمكنها أن تعبر بحرية من دون أي إدارة بين قوسين. لا أعرف لماذا يصرون على استخدام هذا المصطلح، ولكن القانون العرفي الدولي وقانون البحار لا يعترفان بأي إدارة للممرات البحرية.
5: كنا مرارا أوضحنا هذه النقطة وتحدثت وضحت وجهة نظرك في هذه النقطة، لكن الأمر ليس مرتبطا بإمكانية الفتح للمضيق، هو مرتبط بإمكانية الإغلاق. ولذلك كنت أسألك عن ترويج الرئيس الأمريكي لهذا الإنجاز كإنجاز للاتفاق، وهو لم يكن مشكلة في الأساس كما تشير، كما تتفضل لم يكن مشكلة بالأساس سابقا، وبالتالي هل يكفي؟ إذا سؤال المتابع، هل يكفي هذا الترويج لنجاح الاتفاق للرئيس الأمريكي؟ لأنه بالأمس دخل على خط آخر، كان يتحدث بالأمس عن دخول المفتشين، انتقل إلى الملف النووي.
10: عليكم أن تعذروني، ولكن توضيح موقف إيران إزاء القانون الدولي في المضيق من مواضيعي المفضلة. ولكن فيما يخص الرئيس ترامب، لطالما تحدث عما يرغب برؤيته يتحقق، وهو يكرر مرارا وتكرارا أمرا قد لا يكون حقيقيا ولكنه يرغب بتحويله أو بأن يكون حقيقيا، وهذا بالتحديد ما يفعله في هذا المسار مع إيران. حتى الآن إيران لم تفعل شيئا بمقابل التنازلات التي قدمها الرئيس ترامب، وهو الآن يحث إيران ويعطيها ربما الدافع للدخول في النظام الإقليمي والاقتصاد العالمي، وإذا نجح فسيكون ذلك رائعا برأيي بالنسبة للمنطقة والعالم، ولكنه إن لم ينجح فقد نعود إلى نوع من الحرب.
5: إذن الدخول في المفاوضات، ومنها يعني ما ذكرته الخارجية الباكستانية، المفاوضات التقنية، تواصل هذه الوفود أو رؤساء الوفود المفاوضين بشكل مستمر حتى لو أخذوا استراحة كما قالت الخارجية الباكستانية، يعني عدم العودة كما تفضل ضيفنا، سحب إيران نحو تطبيق أو تقديم ما عليها من التزامات من أجل المضي قدما في الاتفاق، لأي مدى هذه المفاوضات التقنية انطلاقة بهذه الطريقة يثبت الاتفاق ويمنعنا من العودة؟
9: هذا صحيح جدا، إيران فعلا سائرة بهذا الاتجاه من أجل وصول هذه المفاوضات في نهاية المطاف إلى الاتفاق النهائي. وبالتالي من الجانب الأمريكي أيضا أرى وألمس أن هناك رغبة، لحد الآن هذه الرغبة واضحة في سلوك المسؤولين الأمريكيين، سواء كان جي دي فانس الذي يقود هذه المفاوضات أو حتى الرئيس ترامب. وبالتالي حتى قضية المفتشين أيضا، الرئيس ترامب قال بأن المفتشون الدوليون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواجدون على الأرض الإيرانية في الوقت المناسب. أعتقد بأنه يشير إلى مسار المفاوضات وتقدم هذه المفاوضات،
5: يعني قد يكون ولك ليس الآن، هذا المقصد
9: بالتأكيد. هو قال
5: وليست لدى إيران مشكلة في ذلك
9: أبدا،
5: حتى من
9: الأول محمد، يعني الإيرانيون
5: ليس من الأول، هناك تصريحات صدرت أن المنشآت التي تم قصفها تحديدا إسرائيليا لن يسمح لأحد بالوصول إليها.
9: كان عندما كان الرئيس تراب يقول صفر تخصيب الإيرانيون كان يقولون ذلك، لكن عندما اعترفت الوثيقة مذكرة التفاهم بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ولو بعد مدة تعلق فيها هذه الأنشطة، إيران أيضا غيرت الخطاب، وبالتالي خطاب إيران بالتأكيد سوف يكون متوازنا مع الخطاب الأمريكي. الآن إيران وهي من البداية كانت تقول بأننا لسنا، يعني كانت على يقين أنها تستطيع أن تبدد القلق الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني السلمي.
11: دقيقة السفير جوهري، ما الذي سيختلف من عمل المنظمة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتشين عما كان سابقا الآن؟
10: أعتقد أن ما نراه الآن هو ما نراه غالبا في المفاوضات بين العدوين أو المنافسين، حيث يقول أحد الجانبين أو كلاهما في السر ما يقدم الضمانات، ولكن في العلن سأكون أكثر قساوة وعليك أن تكون مرنا. وبرأيي هذا ما يحصل الآن. الرئيس ترامب متفائل جدا، والإيران لما قلت أنهم متشائمين، ولكنهم يظهرون أنهم هم من يديرون هذا المسار، هم من يقرر متى يأتي المفتشون، هم يقررون أين يذهبون وأي معلومات يحصلون عليها. لن يكون هذا الواقع، ولكن من المهم لهؤلاء القادة الجدد أن يبينوا أنهم يتحكمون ويسيطرون بالأمور وليس فقط واشنطن.
11: السفير جو هود، دكتور صقيان، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا، إذا مزيد من النقاش بشأن آخر التطورات المرتبطة بمضيق هرمز عقب مذكرة التفاهم ومسار المباحثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، نستعرض في هذه النافذة مع منى. تفضلي.
1: شكرا محمد، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن مركز الأمن البحري في عمان أن مسقط تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. معطيات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل عبد القادر عرادة على شاشة تفاعلية. عبد القادر، نبدأ معك.
12: نعم منى، نحن نتحدث عن تطورات لافتة متعلقة بالعبور، مسارات العبور، ولكن أيضا بتنظيم حركة الملاحة على مستوى مضيق هرمز، وتصريحات عمانية، تصريحات قطرية، تصريحات إيرانية وأمريكية مرتبطة بهذا الأمر. نحن نتحدث بداية عن ما نقلته، عن نقل على أن وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة تقول هذه الوكالة بأن يتم الآن تنظيم عملية مساعدة خروج نحو 11,000 بحار ونحو 500 إلى 600 سفينة كانت عالقة على مستوى المضيق. نحن حينما نتحدث عن المضيق نحن نشير إلى أن المضيق في السابق وصل عدد السفن التي كانت عالقة على مستوى المضيق نحو 2,200 سفينة، وكان عدد البحارة تجاوز 20,000 بحار عالقوا على مستوى المضيق. وكما نشاهد هذه صورة حية لصورة المضيق، وذلك بعد أن تحرك نسبيا بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال فترة 60 يوما المقبلة. اللافت الآخر في التصريحات هو ما يتعلق بمسارات العبور. وحينما نتحدث عن مسارات العبور كنا دوما نتحدث عن ثلاث مسارات تم الحديث عنها. كان هناك مسار إيراني فرض هذا المسار رسوما للعبور، و لاحقا كان هناك حديث أيضا عن مسار دولي أصلي كانت تعبر منه السفن، ولكن أيضا تم الحديث أيضا عن مسار جنوبي بالقرب من سواحل عمان. وكالة الأمن البحري التابعة لسلطنة عمان تتحدث على أن سلطنة عمان تدرس مع منظمة البحرية الدولية تنظيم عبور السفن على مستوى المضيق. وحينما نتحدث عن تنظيم عبور السفن كان الحديث عن توفير ممر آمن، هذا هو المصطلح، ممر آمن للسفن للعبور. وهذه المسارات الثلاث التي نشاهدها هي المسارات التي تم الإشارة إليها خلال تغطيتنا خلال الأسابيع الماضية. إذا نحن نتحدث عن ثلاث مسارات رئيسية. اللافت أن كيبلر تحدثت على أنه خلال أسبوع من 15 إلى 22 من يونيو 8 سفن فقط عبرت عبر المسار الدولي أي هذا المسار، في حين أنه أغلب السفن عبرت يا إما عبر المسار الإيراني أو مسارات أخرى لم يتم تحديدها، ربما يتعلق الأمر بالمسار الجنوبي. الجانب الآخر والذي يتعلق بمسارات العبور هو تصريحات لافتة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لفاينانشال تايمز، حينما قال بأنه قطر لن تقبل بأن تكون أن تحدد إيران رسوم عبور على مستوى هذا المضيق، وبأن عملية إدارة المضيق، وهذا هو النقاش الآن الجاري، لابد أن يكون أمرا تشترك فيه إيران وسلطنة عمان وأيضا دول الخليج المشاطئة. الجانب الآخر يتعلق أيضا بالألغام. آخر الأخبار تتعلق بما أعلنه الأمين العام للناتو على أن هناك قطع عسكرية تتبع للناتو اقتربت من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام. هذا نموذج من كاسحة الألغام الأوروبية التي عادة ما يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات. إذن نحن نتحدث عن إزالة الألغام كإحدى المعضلات، ولكن أيضا نتحدث عن تواجد أيضا عسكري ما زال موجودا على مستوى المنطقة وتحديدا على مستوى مضيق هرمز وتصريح

0: النقاش المتعلق بقضية الرسوم إضافة إلى الحديث عن المسارات.
1: إذا كانت رسوم عبور أو رسوم خدمات، جزيل الشكر لك عبد القادر عرضة. والآن إلى الخريطة التفاعلية مع العقيد نضال أبو زيد، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. إذن مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران تنص على أن الوضع في مضيق هرمز عليه أن يكون متفق عليه ما بين الدول المشاطئة. الآن وفي فترة 60 يوم، ما الذي يجري في مضيق هرمز؟ من أين تعبر السفن؟
2: نعم منى، يعني يبدو أننا أمام واقع جديد يحمل 3 أبعاد رئيسية: بعد أمني، بعد جيوستراتيجي، وبعد جغرافي جديد. هذا الشكل الجغرافي إذا ذهبنا على الخارطة ونظرنا إلى الواقع الحالي الموجود في مضيق هرمز، وهذا الكتف الجغرافي الذي يعج بالسفن الموجودة داخل الخليج العربي بالإضافة إلى بحر العرب، يمكن أن يقودنا ذلك إلى خارطة المسارات.
1: نعم.
2: وهنا تكون الإجابة على سؤالك. حتى تتضح الصورة للمتابع وللمشاهد، هذا المسار الإيراني القريب من جزيرة لارك، وهذا الذي أعلنت إيران قبل عدة أيام بأنه يجب على السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز أن تعبر جنوب جزيرة لارك، هذه الجزيرة. بالتالي اللون الأزرق يشير إلى المسار الإيراني والذي يكون قريب من الشواطئ الإيرانية ويشرف عليه الحرس الثوري الإيراني، المسار الدولي باللون الأحمر، والأهم من ذلك ما يجري عنه الحديث منذ ساعات صباح اليوم هو المسار الظاهر باللون الأخضر، وهو المسار العماني، والذي يبدو أن عمان ابتعدت عن الرؤية الإيرانية فيما يتعلق بالمسارات، حيث أعلنت منذ صباح اليوم بأنه سيكون هناك مسارا قريب من الأراضي العمانية ومجاني. هذا النقطة الملفتة. والأمر الآخر أنه بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وليس مع أي جانب آخر، ودعم الموقف العماني بالموقف الخليجي الذي أكد على هذه النقطة.
1: جدير بالذكر بأن لا توافق نهائي فيما يتعلق بطريقة وآلية العبور من مضيق هرمز، يقع ذلك في إطار النقاش الدائر سواء في كل موضوع النقاشات حول في ظل 60 يوم وما سيأتي في الاتفاق، وأيضا ما بين عمان وإيران بعد زيارة الوفد الإيراني إلى عمان. أيضا فيما يتعلق بالبحارة والحديث عن 11,000 بحار على متن ما يزيد عن 500 سفينة شحن بحسب وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، تتحدث عن إجلاء هؤلاء البحارة، كيف سيتم ذلك؟
2: نعم، الإجابة على سؤالك، نذهب إلى الخارطة في هذه المنطقة بالتحديد. منى، يوجد العديد من القطع البحرية الموجودة التجارية طبعا الموجودة في هذه المنطقة، عليها الأعداد التي تتفاوت بين 10,000 إلى 11,000 بحار. هذه العملية إجلاء هؤلاء البحارة أعتقد أنها ستتم بمساعدة الجانب أو المهمة التي فرضها الجانب البريطاني والجانب الفرنسي، وهي المهمة الدولية التي تقودها فرنسا، والتي تعرف بين هلالين بمهمة أو قوة الراغبين، وهي قوة أوروبية انضمت لها ألمانيا، بلجيكا، مؤخرا دخلت اليونان فيها، وبالتالي قد تدخل هذه المهمة تحت بند العمليات الإنسانية لإجلاء هؤلاء البحارة من الخليج العربي باتجاه بحر العرب.
1: من أين لها أن تمر؟ من أي مسار؟
2: نعم، أعتقد أن المسار الذي قد تسلك هذه القطع البحرية هو المسار الذي يجري الحديث عنه أو بدأ الحديث عنه مع ساعات صباح اليوم، وهو المسار الجنوبي. أنا أقصد بذلك المسار الذي أقرته عمان. أيضا الإجابة على سؤالك تكمن منى إذا ما ربطنا ذلك بالحديث الذي جرى أمس من عواجل على الجزيرة بأن USS لينكولن تحركت في بحر العرب، وهذا تزامن مع وصول أيضا المدمرات البريطانية إلى نفس المنطقة في بحر العرب، وهي المهمة البريطانية الفرنسية، ما يعني أننا أمام إعادة تموضع للقطع البحرية للقيام بتنفيذ المهمة الإنسانية التي ستتم لإخلاء وإجلاء البحار الموجودين في الخليج العربي.
1: وهذا يأخذنا إلى السؤال، وإن انخفض التهديد لكن المخاطر لم تنخفض، تحديدا مع وجود الألغام في مضيق هرمز. الناتو كان قد تحدث أن قطعا بحرية تابعة للناتو ستشارك بإزالة هذه الألغام، أين تتواجد هذه الألغام الآن وكيف يجري تحديد مكانها أصلا؟
2: نعم، إذا ذهبنا أيضا إلى الخارطة مباشرة منى، يمكن أن نجد نقطة جديرة بالاهتمام، أن أغلب الألغام تأتي بالقرب من المسار العماني، وقد تعمد ذلك الحرس الثوري الإيراني من أجل إلهاء وإشغال هذا المسار وترك المسار الإيراني مفتوحا. بالتالي القطع البحرية الدولية والتي يجري الحديث عنها، وخاصة التي تقودها بريطانيا وفرنسا، هذه القطع أعتقد أنها ستبدأ بعملية الكسح الألغام. عملية كسح الألغام عملية معقدة عسكريا لسبب رئيسي، خاصة عملية كسح الألغام البحرية، لأنها تشمل على ثلاث مراحل. المرحلة

0: الأولى مرحلة استطلاع الألغام في هذه المياه والجغرافيا المعقدة، المرحلة الثانية عملية ما يعرف بالكنس البحري أي بمعنى تنظيف الألغام الظاهرة، والمرحلة الثالثة وهي الأهم والأعقد هي عملية البحث الدقيق عن ما تبقى من هذه الألغام.
1: تقول بأن إيران تعمدت بأن يعني تزيح أو تزيح هذه الألغام باتجاه الجنوب أكثر باتجاه المسار العماني، لكن يعني هل لدى إيران قدرة على التحكم باللغم بعد أن يكون في المياه؟ وكيف تتحرك هذه الألغام؟ هل الأمر متعلق بالأمواج، بحركة الرياح مثلا؟
0: نعم، من هناك شيء في العرف العسكري يعرف بالألغام التائهة، بمعنى أن الألغام تزرع في مكان وتتحرك بسبب الأمواج إلى مكان آخر.
1: يعني من أطلقها لا يوجد لديه قدرة على التحكم بمسارها.
0: هذا وارد أن تتحرك الألغام من مكان إلى مكان آخر. في كل الأعراف العسكرية عملية زرع الألغام سواء البرية أو البحرية تحتاج إلى وضع خرائط دقيقة ليتم الرجوع إليها، لكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني الحرس الثوري قد فقد هذه الخرائط بسبب عمليات القصف المستمرة على قيادات البحرية الإيرانية خاصة في بندر عباس، لذلك عملية الألغام الموجودة عملية معقدة تقودها أو يقودها الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيفها. الأعماق المائية التي تظهر على الخارطة يمكن أن توضح أن هذه الأعماق تحتاج إلى عملية معقدة لتنظيف هذه المنطقة من الألغام.
1: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا منى، والآن ننتقل إلى تطورات الشأن اللبناني، ومنه ما نتابعه أسفل الشاشة عن الرئيس اللبناني، حيث في الأخبار العاجلة يقول الرئيس: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. سنقف طبعا على هذه التصريحات وعلاقتها بجولة التفاوض اليوم. يقول: التفاوض في واشنطن إذن مستمر ومنفصل عما صدر في اجتماعات سويسرا. العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. معنا من برج الشمال جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، وفي الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما جوني، أبدأ معك. طبعا أنت في منطقة يجري فيها العمل، ما زال مستمرة طبعا على رفع الركام، وترصد أثار يعني ما جرى ويجري في هذه الأثناء من قصف إسرائيلي، ولكن قبل ذلك أريد أن ننوه إلى تصريحات الرئيس اللبناني معك المرتبطة بمفاوضات اليوم في واشنطن.
3: يمكن القول محمد أن المواقف التي صدرت عن الرئيس اللبناني خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا هي ترسم خارطة طريق تعامل لبنان الرسمي مع الأوضاع القائمة حاليا، وما تمخضت عنه مفاوضات سويسرا من جهة، التفاهم الأمريكي الإيراني، وما يجري من مسار تفاوضي في واشنطن برعاية أمريكية. واضح من خلال ما يقوله الرئيس اللبناني أن هناك وقفا لإطلاق النار قد تحقق بشكل أو بآخر بنتيجة التفاهم الأمريكي الإيراني تم البناء عليه، ولكن هذا الشأن لا يتعارض مع المفاوضات المباشرة في واشنطن والتي من شأنها تحقيق المطالب اللبنانية الإضافية، وهي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأعمار، عودة النازحين، وأيضا حل مشكلة الأسرى اللبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هناك تركيز من قبل الرئيس اللبناني على أن المسارين لا يتعارضان، هما مساران يتكاملان لتحقيق ما يريده لبنان. وأيضا في هذه التصريحات اللافتة والمهمة للرئيس اللبناني في مرحلة دقيقة في خضم المفاوضات التي تحصل وفي ظل التهدئة الحاصلة هنا في الجنوب اللبناني، المهم أيضا حديثه عن ما سماها المناطق التجريبية، ويقول أن هذه المسألة ما تزال قيد البحث وننتظر موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. ويتحدث أيضا الرئيس اللبناني عن مجالات المرحلة المقبلة، وبالتالي هذه المواقف للرئيس اللبناني هي ترسم معالم كيفية تعامل لبنان مع الوقائع التي تفرض نفسها على الساحة اللبنانية. ومن ضمن هذه الوقائع ما يشهده الميدان من هدوء مستمر في الجنوب اللبناني اللبناني رغم بعض الخروقات كما حصل يوم أمس من خلال إطلاق النار على مواطنين في منطقة النبطية والبيان الذي صدر عن حزب الله في أعقاب هذه الحادثة. وهذا طبعا هذا المجال الميداني يدفعنا لننتقل مع عدسة الزميل علي ماجد إلى رصد المشهد هنا في بلدة برج الشمالي. هذه البلدة هي من ضمن الأماكن التي تقع في محيط مدينة صور. سنرصد سويا الأعمال الجارية في هذه المنطقة. هذه الأعمال ترتبط بكيفية تعامل السلطات المحلية مع الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية. هنا مثلا حصلت 9 غارات متتالية، هناك دمار كبير في شارع كامل، والآن هناك عمال يقومون بإعادة ربط الشبكات الكهربائية بعدما انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن هذه المنطقة. هذه الأعمدة الصفراء التي نشاهدها هي أعمدة جديدة، تم استبدال الأعمدة القديمة التي تدمرت وتهشمت بنتيجة العدوان الإسرائيلي. وطبعا إلى جانب هذا المشهد هناك أعمال أخرى كنا رصدناها خلال المرحلة الماضية بشأن رفع الركام، إعادة فتح الطرقات والتعامل مع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. وهذا مثال بشكل أو بآخر عما يحصل في عدد كبير من المناطق الجنوبية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في ظل التهدئة القائمة. هنا في قضاء صور هناك عودة للنازحين، هناك أعمال إزالة ركام، إعادة ترميم. في أماكن أخرى قد تكون وتيرة هذه الأعمال أقل كثافة بسبب المحاذير الأمنية، وأنا أتحدث هنا تحديدا عن منطقة النبطية التي كانت في عين التصعيد الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية. يبدو واضحا أن حركة عودة المواطنين إلى منطقة النبطية هي خجولة بسبب المخاوف الأمنية، بسبب الواقع القائم هناك، ولكن المشهد العام يوحي بنوع من التهدئة في الجنوب اللبناني كما ذكرنا بناء على التفاهمات التي حصلت خلال المرحلة الماضية على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الإقليمي. وهنا طبعا لابد من الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الماضية أو اليومين الماضيين كان هناك ترحيب لبناني رسمي وعلى مستوى الأطراف السياسية بما أفرزه التفاهم الأمريكي الإيراني، مع تسجيل خشية من إمكانية أن يكون لبنان ورقة تفاوضية أو تكون هناك نوع من الوصاية على الملف اللبناني. وهنا يبرز أيضا ما تلقاه رئيس حزب القوات اللبنانية يوم أمس من نائب الرئيس الأمريكي، وقد أعلنه حزب القوات اللبنانية عن أن نائب الرئيس الأمريكي أكد للحزب بأن الضغط أو التعاون مع إيران هو من أجل تنفيذ ضغوط على حزب الله، وأن الولايات المتحدة لا تنوي وضع لبنان تحت أي وصاية أو إعطاء أوراق قوة لإيران في الداخل اللبناني.
2: جوناثان يوسف، شكرا جزيلا لك، مراسل الجزيرة من برج الشمالي. شكرا جزيلا لك الياس. نحن نواصل في السياق استعراض تصريحات الرئيس الأمريكي التي أتى على ذكرها جوني، ومنها ما يتحدث عن المناطق النموذجية وأنها ما زالت قيد البحث مع الجانب الإسرائيلي. ما الذي تقدمه إسرائيل في هذا الشأن؟ طبعا إذا ما سميت المناطق التجريبية، المناطق النموذجية، بغض النظر عن تسمية، ما الذي تقدمه إسرائيل في هذه الجولة لهذه الخطة؟
4: يبدو أن إسرائيل معنية بالفعل في هذه الخطة، وهي خطة أمريكية لا تريد أن تقول لا للإدارة الأمريكية، تريد للإدارة الأمريكية أن تجرب هذه المسألة، وهي تريد من بنفس الوقت أن تحيد إيران أن أي علاقة مع لبنان والتسوية في لبنان. ولذلك واضح بأن إسرائيل حتى تبادر إلى هذه الخطة وإلى تنفيذها، وربما تفاجئ أن تتم بسرعة يعني خلال أيام أو أسابيع على أقل على أبعد تقدير. لذلك الوفد الإسرائيلي كما نفهم يذهب إلى واشنطن ويلتقي الوفد اللبناني، وبجعبته خرائط تفصيلية حول هذه المناطق التي يفترض أن تكون مناطق تجريبية. المناطق التجريبية تعني دخول الجيش اللبناني يفرض سيطرته الأمنية وسيادة الدولة، ويعمل على إعادة المدنيين اللبنانيين، ويعمل على تجريد حزب الله من السلاح أو يمنع عودة المسلحين إلى هذه المناطق التي توكل إلى عهدته.
2: لكن بعد أن تكون قوات الاحتلال انتهت من هذه المنطقة عملت فيها؟
4: بطبيعة الحال، وواضح بأن المناطق التي يجري الحديث عنها هي مناطق محتلة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي سوف ينفذ عمليات انسحاب أو إعادة انتشار منها. إسرائيل تريد أيضا إلى جانب دخول القوات اللبنانية أن يكون هنالك إشراف أمريكي حثيث على عمل القوات اللبنانية من حيث التدريب، وحتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تتكلم عن انتقاء عناصر الجيش اللبناني الذين سيدخلون إلى هذه المناطق، بمعنى أنه ستوكل للإدارة الأمريكية مسألة تدريبهم ومسألة اختيارهم وانتقائهم من الوحدات وحدات الجيش اللبناني، لأن لدى إسرائيل مخاوف من أن يكون هنالك جنود يتبعون للطائفة الشيعية في لبنان أو يكونوا مرتبطين بشكل

0: وبآخر مع حزب الله. لذلك إسرائيل تريد أن تتأكد من خلال الجيش الأمريكي أو الإدارة الأمريكية أن هذان العنصران يتحققان بالنسبة لها، دخول الجيش اللبناني ومراقبته وتدريبه وانتقاء الجنود تحديدا لهذه
1: المحادثة. قلت إن الوفد يحمل خرائط، يعني هل من تصور إسرائيلي نهائي للمناطق جغرافيا؟ يعني
0: حتى الآن لا، لم يعلن على الأقل بشكل رسمي ما هي المناطق التي يجري الحديث عنها، لكن يتحدثون عن مناطق تقع إلى جنوب نهر الليطاني، إلى جنوب خط الدفاع المتقدم، أي المناطق التي تحتلها إسرائيل. وكانت هنالك معلومات أفادت بها القناة 13 الإسرائيلية بهذا الخصوص يوم أمس، عندما قالت بأن المناطق التجريبية الأولى التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويعيد الانتشار منها هي تحديدا مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي أخيرا قبل وقف إطلاق النار بساعات أو بأيام قليلة، وقد احتلها بغرض التنازل عنها أو الانسحاب منها في إطار هذه المفاوضات وعرضها وكأنها عمليا انسحاب من مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي. لكن هناك يتحدثون كثيرا عن القطاع الشرقي تحديدا بأنها قد تكون هي المنطقة التجريبية، أنا أميل إلى الاعتقاد أنها ربما تكون في المناطق الغربية، ذلك أن إسرائيل ما زالت تتحدث عن عمليات لم تكتمل في منطقة تبنيد في الشرقية في تلة علي الطاهر وفي الشقيف، هنالك عمليات عسكرية توقفت وجمدت بسبب وقف إطلاق النار، وإسرائيل كانت تتحدث عن وجود شبكة أنفاق كبيرة في أشقيف تريد أن تتعامل معها وأن تفجرها، وقد أوقفت بذلك من خلال الإدارة الأمريكية، وأن هنالك أيضا مقاتلين لحزب الله محاصرون في
1: تلة علي الطاهر.
0: الآن ربما إسرائيل تريد أن تختبر قدرة الجيش اللبناني على التعامل مع هذه المناطق، هذا ليس مستبعدا، بمعنى أن تقول لها هنالك أنفاق في منطقة علي الطاهر وفي تبنيت وفي غيره وفي زوتر أو في غيرها من هذه المناطق التي كان احتدما القتال فيها قبل إعلان وقف إطلاق النار، وأنها تريد أن ترى كيف يتعامل الجيش اللبناني مع هذه المسألة وكيف يمكنه أن يفكك حزب الله. ولكن هذا في نهاية المطاف من شأنه أيضا أن يقود إلى صدام بين الدولة اللبنانية وحزب الله إن لم يكن بالتوافق.
1: إلياس كرام، شكرا جزيلا لك، وطبعا للرأي في هذا الموضوع نتحدث إلى ضيوفنا من حيفا، الدكتور مطنس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. إذن هذه القضايا التي حاول تفكيكها إلياس كرام قبل قليل، ووفقا لتصريحات الرئيس اللبناني، أبدأ معك سيد ميشيل أبو نجم في السؤال حول التعويل اللبناني على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وموافقة الجانب الإسرائيلي على الانسحاب تحت عنوان بدء تنفيذ المناطق يسميها الرئيس نموذجية، ما مدى فرصة تحقيق ذلك في جولة المفاوضات الحالية؟
2: صباح الخير. طبعا مسألة المناطق التجريبية هي تشكل إحدى النوافذ الأساسية لتحقيق وقف لإطلاق النار أو لترجمة أو معاينة النيات الإسرائيلية غير السليمة بطبيعة الحال. ليست المشكلة في أن يكون هناك اتفاق على مستوى المفاوضات في واشنطن على المناطق التجريبية أو البدء بتنفيذها، المشكلة الأساسية والثغرة التي تعترض تنفيذ هذا الأمر هو أن تكون ناتجة عن قرار أحادي في مفاوضات واشنطن وليست من ضمن اتفاق داخلي، يعني اتفاق داخلي على مستوى الدولة اللبنانية وحزب الله، وبالتالي كيفية تطبيق ما يحكى عن نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التجريبية، لأن طبعا شروط إسرائيل سوف تكون قاسية، يعني حتى وصل الأمر ما تم رفضه سابقا لجهة إنشاء فوج لبناني خاص بنزع السلاح، ثم الحديث عن انتماءات عناصر الجيش اللبناني وضباطه الذين سوف يعملون في هذه المنطقة التجريبية، وهذا الأمر بطبيعة الحال وبديهي أن ترفضه قيادة الجيش اللبناني لأنها لا تسلك هذا المسار ولا يمكن أن تنفذه أو أن توافق عليه. العقبة الثانية أمام هذا الأمر هو مدى ارتباط تنفيذ ما يتفق عليه في مفاوضات واشنطن بنتائج مفاوضات سويسرا، يعني وبالتالي السقف الأمريكي الإيراني الذي تم التعبير عنه من خلال التوصل إلى الاتفاقات ومن خلال الحديث عن إنشاء خلية تنفيذية
1: لمراقبة. ما هو التنسيق

0: الداخلي المطلوب مشير أبو نجم، التنسيق الداخلي المطلوب من أجل تحقيق الرؤية اللبنانية في هذه المناطق، إذا كانت طبعا الدولة اللبنانية تستطيع فرض هذه الرؤية في المفاوضات.
1: التنسيق الداخلي هو أساسا يعني كان لمعالجة كل هذه الأمور ولم تحصل، وضع استراتيجية أمن وطني وقومي تحدث عنها خطاب القسم وتحدث عنها البيان الوزاري للحكومة. أما وقد حدثت كل هذه الأمور فلابد من تحضير أرضية داخلية، يعني بين الدولة اللبنانية وحزب الله كيف سيطبق هذا الموضوع، بين الجيش اللبناني وحزب الله، وعلى المستوى السياسي بالتحاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة والرئيس نبيه بري من جهة ثانية. حتى هذه اللحظة هناك اختلاف كبير بين اللبناني داخلي بين الفريقين حول مسألة أساس المفاوضات المباشرة ومسألة المناطق التجريبية. حزب الله رفض المناطق التجريبية، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فتحدث عن أقضية، بمعنى ليس منطقة صغيرة في المساحة تسمى منطقة تجريبية، بل على مستوى القضاء وهو الوحدة الإدارية الأساس في لبنان وهي الأصغر من المحافظة. لذلك إن لم يكن هناك كل هذه التفاهمات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي فسندخل في تعقيدات.
0: طيب
1: في
0: ابقى معي.
1: ما يمكن
0: دكتور...
1: أن يتم الاتفاق
0: نعم.
1: عليه
0: دكتور مطانس.
1: في واشنطن، لأن الآلية التنفيذية سوف تبقى غائبة بطبيعة الحال.
0: ابقى معي دكتور مطانس، سيذهب إلى هذه الجولة ومعها خرائط لهذه المناطق، هل فعلا ضمن الرؤية الاستراتيجية وضمن التصريحات المتعلقة بالبقاء الإسرائيلي والتأكيد على عدم الانسحاب بصيغة أو بأخرى، مستعدة إسرائيل فعلا لتنجز هذا الملف وتنتقل خطوة في المناطق كما يسميها الرئيس اللبناني النموذجية؟
2: تحياتي عزيزي. يعني نعم، أنا أعتقد أن إسرائيل كما قلنا بالأمس عبر شاشتكم الكريمة أن إسرائيل ستقبل أو ستتجه نحو ما تسميه إعادة انتشار معين في جنوب لبنان أو انسحابات ولو محدودة في جنوب لبنان، أولا لكي لا يعني تدخل في صدام وتصدع جدي مع الرئيس الأمريكي، ثانيا لكي يكون إسرائيل تفضل أن يكون تفاهمات مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وترتيبات أمنية، تريد بالأساس الترتيبات الأمنية، وثالثا هي يعني قد يكون المناطق أصلا إسرائيل احتلت مناطق إضافية ومساحات إضافية للمقايضة والمساومة بهذا الهدف، خاصة المناطق خارج الخط. لذلك إسرائيل يعني لديها إمكانية من وجهة نظر طبعا إسرائيلية وعسكرية وأمنية الانسحاب من بعض المناطق مقابل الحصول على طبعا شروطها من مقابل الحكومة اللبنانية ومحاولة تفكيك نزع سلاح حزب الله والادعاء أنها تتوصل إلى اتفاقات معينة مع الطرف اللبناني، هذا يخدم المصالح الإسرائيلية. موقف الجيش طبعا يمكن انسحاب محدود وليس انسحاب كامل من جنوب لبنان، لأن هذا سياسيا
0: نعم. يعني أتيت على رؤية الاستراتيجية، هل يخدم الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية أم أن إسرائيل يعني تعطي الرئيس ترامب في مسار واشنطن ما لا تستطيع أن تعطيه في مسار باكستان أو سويسرا؟
2: لا، هي تريد يعني لا تريد أن تتصل إلى صدام مع الرئيس الأمريكي، لذلك تعطي ما تستطيع حتى لو يعني لم تكن رغبتها الأساسية هذا، أو تريد مقابل هذا الانسحاب عادة الانتشار يعني أثمان أكبر، ولكن مستعدة أن تتوصل إلى اتفاق لكي يعني لا تغضب أكثر الرئيس الأمريكي، لأن هذا لا يؤثر أمنيا ويعني استراتيجيا على التواجد الإسرائيلي لغاية الآن في جنوب لبنان، ولكي يكون اتفاق مع الحكومة اللبنانية ربما يكون مدخل إلى يعني توسيع التصدع داخل لبنان. إسرائيل أيضا تهتم بهذا الموضوع بشكل كبير، إسرائيل ستستغل التفاهمات الأمنية للبناء عليها للمرحلة القادمة، ولكن دون أن يكون له ثمن كبير الآن استراتيجي وأمني ولا سياسي انتخابي على نتنياهو مع الاقتراب الحملة الانتخابية. طيب. أو موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
0: ميشيل أبو نجم، ما الذي يدفع الرئيس للتفكير مرارا، رئيس لبناني طبعا، أن هذا التفاوض في واشنطن هو منفصل تماما عن ما صدر في اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن يعني ما صدر نص على وقف إطلاق النار أو حقق فعليا وقف إطلاق النار في لبنان؟
1: مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام هي تهدف إلى تثبيت موقف يعني لبنان الرسمي أو الجزء التنفيذي من لبنان الرسمي لجهة التمسك بمسار مفاوضات واشنطن ومحاولة القول أن الدولة اللبنانية هي من تفاوض عن نفسها وما يعرف بتكريس الاستقلالية اللبنانية، ويعني تثبيت هذا الرهان على العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى مفاوضات واشنطن بأن هي من ستأتي بوقف إطلاق النار. لكن يعني الخلفيات المحيطة بهذا الموقف وبغيره وبالإطار اللبناني في شكل عام هي أن التفاهم الأمريكي الإيراني هو عمليا ما أصبح هو الخيمة الذي تحرك ديناميكيات التفاوض وديناميكيات المحافظة على وقف إطلاق النار أو تطوير وقف إطلاق النار للوصول إلى أي انسحابات مقبلة نتيجة لضغط أمريكي محتمل على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو. بذلك لا يمكن للبنان الرسمي أن يتجاهل هذا البعد الأمريكي الإيراني، ولا يمكنه في الوقت نفسه أن يتخلى عن استقلالية القرار اللبناني بما يمثل من رمزية رسمية للدولة اللبنانية. لبنان يمكنه أن يستفيد من هذين المسارين لكي يتكاملا ويحقق الثمار المطلوبة بما يحفظ الدولة اللبنانية وبما يحفظ مصلحة لبنان في تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل والوصول إلى حصرية السلاح في يد الدولة. لكن دون ذلك مسار طويل ومسار تنفيذي، والعقبات هي طبعا الشيطان يكمن في التفاصيل، والعقبات في التفاصيل والعقبات تظهر على الطريق أيضا، ومن هنا خطورة هذه المرحلة لجهة محاولات إسرائيل تخريب وقت إطلاق النار وخلق تعقيدات إضافية تجعل لبنان الرسمي ينزلق أكثر.
0: شكرا لك من حيفا دكتور مطنس شحادي، شكرا جزيلا لكما. المواقف والعناوين في جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الخمس التي ترعاها الولايات المتحدة تأثرت بالتطورات الميدانية والسياسية سواء في لبنان أو في المنطقة. المزيد حول هذا المسار التفاوضي في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولاً فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيدياً لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله، ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها، عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات رداً على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل، وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار، وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب، وهي تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية.

0: الإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله، ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل، واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً، وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة هذه. جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو، وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجددا وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين، أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية، اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية، تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصراً مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة، بل في الظروف والسياقات التي ترافقها. فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيراً عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
1: مشاهدينا، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. جاءته قال رئيس البرلمان الإيراني أن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها. وكان الرئيس الأمريكي قال إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبشأن المضيق، قال مركز الأمن البحري في عمان إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. في الشأن اللبناني، تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وقال الرئيس اللبناني إن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد لرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. جاتي قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وتوقف عدوانها. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان نابوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عدنان في أهم ما أكد عليه قالبا في تصريحاته الأخيرة.
2: عمليا قاليباف رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد أكد في هذه المشاركة في مؤتمر البرلمانات الإسلامية في أذربيجان على عدة مواقف. أهم هذه المواقف تركزت في حديثه وتأكيده على موقف طهران من مذكرة

0: أثرت التفاهم والدبلوماسية بالتأكيد على هذا المسار، وبأن طهران معنية بهذا المسار بشكل أساسي، وبأن ما حققته خلال هذا المفاوضات لم يأتي عبر الضغط، وإنما أتى من خلال إصرار طهران على مواقفها وعلى استخدام أوراق القوة التي تملك. ولكن أيضا تحدث عن نقطة مرتبطة بالإقليم والجوار، عندما تحدث عن أن أمن واستقرار المنطقة والإقليم ينبغي أن يدار من دول المنطقة والإقليم بشكل أساسي. هذه قاعدة كانت دوما تتحدث فيها طهران عبر تصريحات المسؤولين قبل الحرب وبعدها، لأن طهران تقول أن هذا الأمر فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو أمن المنطقة والإقليم بشكل عام هو عمليا ينبغي أن ينظم بين دولها دون تدخل أمريكي، هي إشارة عمليا لهذه النقطة. ولكن فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم كانت هناك إشارة لقاليباف مرتبطة بحديثه عن نقاط محددة، عندما أشار إلى لبنان على وجه التحديد ووقف إطلاق النار هناك، والتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من هذه المذكرة وتحرص عليه طهران بشكل كامل، عندما تحدث بشكل واضح عن أن وقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان لا يقل أهمية بالنسبة لإيران عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران. كل هذا الحديث عملية محمد يأتي وسط حراك إيراني كثيف حقيقة خلال اليومين الماضيين بعد اجتماعات سويسرا، عندما نتحدث عن زيارة قام بها قاليباف ووزير الخارجية الإيراني إلى عمان للاجتماع بخصوص ترتيبات مضيق هرمز، عندما نتحدث عن زيارة الرئيس الإيراني وأيضا رافقه عراقجي إلى إسلام أباد للاجتماع بالمسؤولين الإيرانيين هناك. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. إذا إلى إسلام أباد مدير مكتب الوزير عبد الرحمن مطر. إذا في تصريحات الخارجية الباكستانية حول استئناف المفاوضات التقنية المباشرة الأسبوع المقبل.
2: نعم بالفعل، هذا ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، الذي أكد بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى التقني على مستوى الخبراء بوساطة قطرية باكستانية مشتركة مستمرة. المشاركون المنخرطون فعليا في هذه المفاوضات من الجانبين الأمريكي والإيراني يأخذون استراحة من حين لآخر للتشاور والتنسيق فيما بينهم ودراسة المقترحات فيما بينهم ورفعها لاحقا لمسؤوليهم في دولهم المعنية، لكن بشكل عام العملية التفاوضية مستمرة، عداد الأيام 60 مستمر وهو يعمل. ما يؤكده أيضا الناطق باسم الخارجية الباكستانية بأن هذه المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل، بمعنى أنه سيكون هناك ربما لقاء مباشر بين الطرفين الأمريكي والإيراني على المستوى التقني على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، لكن حاليا المفاوضات مستمرة وإن كانت بشكل ليس مباشر، بمعنى أنه يتم دراسة وتقييم ما يتم طرحه في هذه المفاوضات على المستوى الداخلي ورفع ذلك للمسؤولين المعنيين. أيضا المسؤول في الخارجية الباكستانية أكد بأن خط التواصل بين أمريكا وإيران أيضا فعال، وأن الهدف الرئيسي منه هو ضمان المرور الآمن للسفن التجارية تحديدا في مضيق هرمز، وتجنبا لوقوع أي حوادث لا يرغب أي من الأطراف المنخرطة في العملية التفاوضية بوقوعها. أيضا أكد بأن الشراكة الباكستانية القطرية هامة في هذه المرحلة وأنها مستمرة، وأن الجانبين سيعملان أيضا على الاستمرار في هذا النهج. طبعا هذا يأتي كله في ظل ما تؤكده إسلامباد بشكل دائم بأن مذكرة إسلامباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي هي الإطار العام الذي انبثقت منه مفاوضات سويسرا التي تستمر الآن مجرياتها خلال هذه المرحلة. نعم. وطبعا هذا كله يأتي بعد الزيارة الهامة بالفعل التي قام بها الرئيس الإيراني يوم أمس لباكستان.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. إيهاب واصل معك، إيهاب من واشنطن طبعا، واصل معك الحديث عن انخفاض الأسعار. الرابطة الأمريكية للسيارات أيضا في خبر عاجل قبل قليل تحدث عن انخفاض معدل سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة لأقل من 4 دولارات. كيف يرصد ذلك؟ قبل قليل كنا نتابع طبعا خام برنت وهو يهبط إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب.
3: بالفعل محمد، ارتياح كبير بالتأكيد لدى الأمريكيين لانخفاض أسعار المحروقات، وإن كانت هناك الأمال على أن تنخفض أكثر، لكن بالتأكيد هذا كان سببا كبيرا لتحرك الإدارة الأمريكية في سبيل التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز مرة أخرى وحل مسألة إمدادات النفط والوقود في العالم وفي الولايات المتحدة. هنا الرئيس دونالد ترامب دائما ما يروج الاتفاق مع الجانب الإيراني على أنه سيحقق

0: مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة فيما يتعلق بأسعار النفط. يقول أن أسواق الأسهم والمال ارتفعت بشكل كبير. الأسعار النفط انخفضت، أسعار المحروقات ستنخفض أكثر في الولايات المتحدة، ستتحقق فوائد اقتصادية للمزارعين الأمريكيين في بيع المنتجات لإيران مقابل الأصول الإيرانية المجمدة. وبالتالي الجانب الاقتصادي مهم للغاية. الرئيس دونالد ترامب كان قد ألمح من قبل، عفوا، في تصريحات من قبل بأنه يريد إنهاء هذا الصراع لأنه لا يريد أن يحدث كسادا اقتصاديا في العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي الجانب الاقتصادي مهم. الرئيس دونالد ترامب بالأمس أيضا ركز على هذه النقاط في تصريحاته حول الاتفاق مع إيران، ووصف الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وأكد بأن إيران تلتزم أيضا بمسألة تفتيش المواقع النووية ودعوة المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترامب أيضا هاجم منتقديه هنا في الولايات المتحدة الذين يرون أن الاتفاق مع إيران غير جيد، وقال إن عليهم إعادة تثقيف أنفسهم، وقال إنه في موقف قوة وإن الإيرانيين يتفاوضون من موقف ضعف، خاصة بعد الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع الإيرانية المختلفة والقضاء على القيادات الإيرانية من المجموعتين الأولى والثانية، حسبما يقول الرئيس دونالد ترامب، ويقول أنه ترك الجيش الإيراني مدمرا بالكامل. كذلك محمد، الرئيس دونالد ترامب تحدث عن كل هذه النقاط في ظل أيضا مسار آخر منفصل تقوده الولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان، حيث جولة المحادثات الخامسة التي تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين الإسرائيليين واللبنانيين حول إنهاء النزاع بشكل دائم في لبنان.
1: محمد إيهاب، شكرا جزيلا لك من واشنطن. الآن ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد صالح السقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جو هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكما. السفير جو هود، السؤال هنا عن انطلاق المفاوضات التقنية المباشرة الأسبوع المقبل، ما الذي تقرأه في هذا المسار؟ انطلاق هذا المسار، الخطوات المتتالية والتي تؤشر إلى متانة مذكرة التفاهم فعليا.
2: علينا أن نكون ممنونين لدور قطر وباكستان لإتيانهم بهذه الصيغة، لأن الولايات المتحدة وإيران كانت لديهما علاقة عدائية منذ عام 1979، والقليل من التواصل فيما بينهما. وكما نعلم من خلال تجرباتنا الشخصية، محاولة التواصل مع أناس آخرين حتى لو كان التواصل لا بأس به، فإن هناك إمكانية لأن تصل الرسائل بطريقة مغايرة. إذن فالتواصل مباشرة أمر مهم جدا، وهذا تطور إيجابي. المسألة الآن، هل سيكونوا قادرين على أن يحققوا ما وضعوه قدما من خطط؟ هذا يعتبر أمرا طموحا. الرئيس ترامب وضع رؤية بأن إيران ستكون قوة من أجل الاستقرار في المنطقة وأن تندمج في المنطقة والاقتصاد العالمي وأن تكون لاعبا عاديا طبيعيا. إيران من ناحية أخرى إلى الآن لم تظهر أي دليل بأنها تريد أن تتخلى عن الأيديولوجية الثورية التوسعية وسياساتها التوسعية الخارجية وزعزعتها للاستقرار في المنطقة من خلال تصرفاتها. إذن فالسياسة الخارجية هي دائما ديناميكية، وإيران الآن لديها قادة جدد، إذن فالأمر قد يكون ممكنا.
1: طيب، في الأخبار العاجلة الآن، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول سيتم تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. دكتور صدقيان، هذا ما كنا نتحدث عنه في الساعة الماضية، هذا الإعلام من الوكالة هل يتم طبعا بالتنسيق مع إيران، ومتى وفق مراحل مذكرة التفاهم؟
3: بالتأكيد، يعني إيران لن تمنع الفرق التفتيش من زيارة إيران، وفي كل الأوضاع التي حدثت سواء كان في الحرب أو بعد الحرب، منذ الحرب الماضية، يعني حرب 12 يوما، لأن في بتلك الحرب الطائرات الأمريكية دمرت المنشآت النووية الإيرانية وتحديدا منشآت التخصيب، وكان ما كان لكمية اليورانيوم مرتفع التخصيب الذي كان في منشأة فردو والتي دمرت من قبل الطائرات الأمريكية. منذ ذلك الحين إيران لم تمانع فرق التفتيش من الدخول إلى هذه المنشآت، لكنها طالبتها أولا. يعني هناك يعني قضايا دخلت في الجانب السياسي،
1: نعم.
3: مع الوكالة.
1: ساءت العلاقة مع الوكالة. فعلا إيران اتهمت الوكالة بتسييس التقارير.

0: بالضبط.
1: وهي كانت الآن ما شكل العلاقة سيكون بالنظر إلى المهمة الموكلة للوكالة؟ رئيس ترامب قال نذكر بتصريحاته حول دور الوكالة الذي ربما يكون موجود في موضوع تخفيض التخصيب.
0: أذكر بالمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين إيران و يعني عباس عراقشي تحديدا وزير الخارجية ورافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة. وعند هذه مذكرة التفاهم تم الاتفاق على دخول المفتشين الدوليين للمنشآت النووية الإيرانية بشرط عدم تفعيل آلية السناب باك من قبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا. في ذلك الحين تم تفعيل الآلية هذه السناب باك ويعني انتهى مفعول مذكرة التفاهم التي وقعت مع رافائيل جروسي. الآن إيران بعد ذلك إيران لم تمانع، لكن قالت للوكالة هل لديكم بروتوكول معين في داخل الوكالة من ضمن المواثيق داخل الوكالة والضمانات لتفتيش منشآت نووية سلمية قد تم تدميرها؟ الوكالة قالت لا نملك مثل هذه البروتوكولات وهذا نوعية آلية الإدارة أو آلية دخول مثل هكذا منشآت. وبالتالي الوكالة الدولية هي تنطلق إيران من هذا الأمر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مهمتها أن تحافظ على المنشآت النووية السلمية، وما دامت الوكالة الدولية لم تعثر على أي توجه عسكري للبرنامج النووي الإيراني، إيران طالبت بهذه الآلية. ولحد الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقدم لإيران الآلية، هذه الآلية طيب. التي تم تدمير الأمر. الآن أيضا الآن إيران تقول بأن الوكالة تريد تسييس هذه المنشآت النووية لإيران وتسييس عملها، وإيران تقول بأنها لا مانع لديها، لكن يجب أن تحل سياسيا بين طهران وواشنطن، وعند ذلك تكون مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسهل وأحسن وأفضل وأكمل وأجمل.
1: هل وجدت سفير جهود، هل وجدت في المذكرة ما ينص فعلا على يعني دور مستقبلي قد يكون للوكالة فيما يتعلق ب يعني ما يصفه الرئيس الأمريكي باليورانيوم عالي التخصيب أو الغبار النووي كما ذكر، وإمكانية نقل ذلك سواء خارج إيران أو التعامل معه داخليا؟ ما هو الدور؟ لأنه هو قال إما هي أو مثيلاتها، لكن في المذكرة هل من شيء محسوم في هذا الموضوع؟
2: كلا، هو ليس من مذكرة التفاهم، ولكن هذا ما قاله الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس، وهو ضمانات خاصة من الإيرانيين بأنهم سوف يسمحوا للمفتشين بالعمل. في ذات الوقت الإيرانيون يقول سنسمح لهم بالدخول ولكن في جداولة زمنية معينة من قبلنا، ونحن نقرر إلى أين يذهبون وماذا يقولون وبماذا يفكرون. إذن فهذا يشعرونهم بأن هذا مهم أن يظهروا للمنطقة ولشعبهم بأنهم هم الضحية، ولكنهم هم يديرون المنطقة الآن وليس الولايات المتحدة. إذا كان هذا ما يريدونه للسير قدما لكي يصبحوا حكومة طبيعية أكثر وقوة بسط استقرار في المنطقة، إذن لا أعتقد أن أي شخص سوف يجادل في ذلك. ولكن من خلال تجربتي مع الإيرانيين على مدى 25 عاما مضت، أعتقد أن هذه بوادر مشكلة، بأنهم هم يقولون شيئا سرا ويفعلون شيئا علنا. وهناك توماس فريدمان صحفي حذرنا وقال عندما تستمع إلى مسؤولين هنا أو في أي مكان في العالم فصدق ما يقولونه لك في العلن وليس ما يقولونه لك طيب في السر.
1: لكن ألا تعتقد أن الظروف تغيرت؟ حتى الرئيس الأمريكي يتحدث عن تغيير في الشخصيات بفعل طبعا عمليات الاغتيال أو حتى الحرب. هل سينتج عن ذلك تغيير في السياسة الإيرانية؟ الظروف الحالية قد تسمح يعني استنباط نفس الأفكار عن القيادة الإيرانية السابقة، أليست ذلك مؤشرات إلى تغيير؟ حتى قالبا استمعنا إليه قبل قليل يتحدث عن أمن المنطقة مرتبط بدول المنطقة، الانفتاح على دول المنطقة، التعاون في ملف المضيق مع عمان، الحديث حتى عمانيا دون رسوم المرور. أليست هذه كلها مؤشرات على سياسة إيرانية جديدة قد تتبع بفعل ما جرى.
2: بالتأكيد لا يمكن أن تكون الأمور كما كانت في 27 من فبراير إذا ما نظرنا فقط إلى إيران نفسها. نعم هناك قادة جدد وهناك مرشد أعلى جديد الآن وغير قادر على التحرك وقد يكون غير قادر على فعل أي شيء. إذن فهذا يعني أن الجنرالات ووزير الخارجية ورئيس البرلمان هم الآن يتعاملون مع بعضهم البعض لأن المرشد الأعلى الآن لا يقوم بأخذ دور مباشر كما كان الحال لدى والده. إذن فهم يتنافسون الآن فيما بينهم لكي يظهر كل منهم قوته إزاء الآخر لأن هناك بوادر رأيناها مع أحمد نجاد وخاتمي وموسادي كلهم الآن قيد الاعتقال والإقامة الجبرية لأنهم اتهموا بأنهم قدموا قدرا كبيرا من التنازلات للولايات المتحدة. لذلك هؤلاء حذرون من أن ينظر إليهم بهذه الطريقة لذلك يظهرون بأنهم متصلبون ومتشددون وأقوياء بينما هم في السر قالوا لترامب وجي دي فانس أمورا مختلفة.
1: دكتور صدقيان ما هي الصورة التي ستظهر عليها إيران بعد الحرب خاصة يعني استمعت إلى كثير من الملاحظات من ضيفنا خاصة مع التوجسات القائمة على سلطة الحرس الثوري الآن ومسؤوليته عن الدولة سواء في وقت الحرب وهذه القوة التي يعني اكتسبها بفعل طبعا عدم وجود معارضين وقت الحرب السيطرة على الوضع الأمني الخروج غير مهزومة إيران من هذه الحرب كيف ستظهر بعد الحرب إذن؟
0: أنا أعتقد بأن ما يتم توصيف الوضع في إيران من خلال القيادة في إيران و اغتيال القائد المرشد الأعلى من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل الآن مرحلة ما بعد السيد الإمام الشهيد علي خامنئي أعتقد بأن هناك كثير من التوصيفات غير دقيقة لأن المرشد الإيراني الحالي مجتبى الخامنئي هو يقود يعني يمارس صلاحيته بشكل دقيق جدا وهو يسير ويعطي صلاحيات ويعطي توصيات للرئيس الإيراني للفريق المفاوض وبالتالي هذه المعلومات غير دقيقة أن هناك إرباك في القيادة الإيرانية. أما ما يمثله الحرس الثوري لحد الآن هذا شيء طبيعي جدا أنه في حالة الحرب وإيران لا زالت في حالة حرب أن يكون للقوات المسلحة الإيرانية اليد العليا لكن هذا لا يتعارض مع أو يتقاطع مع الجهود العسكرية وبالتالي حتى في الولايات المتحدة يعني الرئيس ترامب الآن يتحدث بمصطلحات غير أخلاقية على بايدن وبالتالي
1: يعني
0: وبالتالي عندما نتحدث عن موسوي أو كروبي أو كذا هذا شيء طبيعي يعني جدا
1: تقول إن من الطبيعي وقت الحرب أن يكون هنالك دور للحرس أو للجيش لكن الحرس هو كان عنوان التوتر مع دول المنطقة يعني هو عنوان الأزمة الآن مع هذا الدور الذي يلعبه الحرس بشكل أكبر كيف تستطيع إيران تقديم نفسها برؤية جديدة في المنطقة إذا كان يعني من بيده السلطة والقوة هو يعني عنوان التوتر في المرحلة السابقة هذا هو كان سؤالي
0: وهذا مهم جدا. أنا أعتقد بأن هذه الجولة أو الجهد الدبلوماسي المكثف التي تقوم به إيران حاليا سواء زيارة الرئيس بزشكيان إلى باكستان زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان زيارة عباس عراقشي الأحد إلى بغداد ومن ثم ربما في المنهاج موجود أنه يزور عدد من الدول الخليجية هذا الجهد هو اللي يريد أن يستوعب مرحلة ما بعد الحرب مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي وبالتالي هم الإيرانيون يريدون تهيئة المنطقة من أجل مقاربات جديدة تستطيع أن تستوعب تداعيات المرحلة الماضية الحرب وما بعد الحرب وبناء آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. أنا أعتقد بأن إيران الآن مهتمة بالنظام الإقليمي الأمني والسياسي وهذا النظام الأمني والنظام الأمني والسياسي الإقليمي تريد إيران أن تبنيه مع المملكة العربية السعودية، مع دول المنطقة، قطر، سلطنة عمان، الإمارات،
1: مع عناصرها. يعني ما هي أدواتها إيران؟ هل ستمنح مساحة أكبر؟ يعني نستطيع القول للرئيس بشخصيات سياسية؟
0: لا، يعني يجب علينا أن يعني أن نتفهم الوضع. وضع اتخاذ القرار في إيران حاليا هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رئيسه الرئيس بزشكيان، وموجودين الحرس والقوات المسلحة، وزارة الخارجية والداخلية، وعدد من الوزارات الأخرى. بالتالي هناك رأي يقرره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الذي يأخذ على عاتقه إصدار التصورات والمواقف السياسية من أجل يعني تحقيق المصلحة العامة للبلاد. وأنا أعتقد بأن من مصلحة إيران حاليا، وهذا ما تفكر به الحكومة ووزارة الخارجية، من مصلحة إيران الملحة أن تتعامل مع الدول الخليجية وتعطي مقاربات جديدة. طيب، من أجل عودة المياه إلى مجاريها والوقوف من عدم تكرار الحالة التي مرت خلال الأشهر الماضية.
1: سفير جوهد، ما بين الحديث عن حاجة إيرانية ملحة بفعل انشغالها بملفات داخلية وإعادة الإعمار وإعادة الاقتصاد وفتح علاقات جديدة بالمحيط، وبين الانتقادات التي توجه للرئيس أنه المسؤول، الرئيس الأمريكي أنه المسؤول عن هذه النتيجة، عن وصول هذه الشخصيات للقيادة، يعني هو الذي دفع إيران في النهاية، وهو كما قال هو الذي برمج وجود هذه الشخصيات بالاغتيالات.
2: كل تأكيد رؤية ترامب هي أن إيران سوف تتخلص عن أيديولوجيتها التوسعية الثورية، وسوف تتوقف عن دعم الخلايا الإرهابية في الخليج والعراق وفي لبنان. وبسبب كل هذه الحاجات الاقتصادية فإنها سوف تخفف من مستوى الحد في تصرفاتها، وذلك لكي تقوم بإعادة البناء وما إلى ذلك. لا أرى أي دليل على ذلك كما قلت آنفا، ولكن الزمن سيحكم، وعلينا أن ننظر إلى أكثر من وجود كلمات. ورئيس البرلمان قاليباف قال كلما تحدثوا كلما تصرفنا وعملنا. إذن هذا يفترض أن يكون تهديدا على تهديدات ترامب، ولكن علينا أن ننظر إلى ما يفعلونه لكي نحكم على أفعالهم. إلى الآن لا أرى الإيرانيين يفعلون أي شيء عما كانوا يفعلونه منذ 27 من فبراير. إذن فالسؤال ما زال مفتوحا، إن كانت رؤية الرئيس ترامب يمكن تحقيقها أم لا.
1: ما الذي تنتظره من إيران؟ أليس مبكرا جدا الحكم على التصرفات؟ نحن في بداية عملية التفاوض.
2: I don't think it's too early because كلا، ليس من السابق لأوانه، لأن الرئيس ترامب قام برفع الحصار البحري ورفع العقوبات الموضوعة على إيران منذ 10 أعوام، وأفرج عن الأصول المحتجزة. إذن هذه تحركته. ما الذي فعله الإيرانيون؟ ما زالوا يغلقون مضيق هرمز وهم لم يتراجعوا عن ذلك؟ وأهل قاموا بسحب دعمهم لحزب الله في لبنان؟ إذن لا أرى حقا كيف سيكون هناك تقدم من الجانب الإيراني. آمل أن يكون الوضع كذلك، ولكن علينا أن ننتظر لنرى
1: فيما تبقى من وقت. هل من توضيح يعني هذه النقاط في هذا الوقت؟ ما الذي يمكن تحقيقه؟ ما الذي تطلبه من إيران في هذا الوقت؟ هي اتفقت على وقف إطلاق النار في لبنان، وتترك الأمر الآن للبنان لتنفذ ذلك. ما الذي تريد أن تعلنه في ملف لبنان؟ حتى فتح المضيق الرئيس يرد عليك بأنه مفتوح والأسعار تنخفض والسفن تمر.
2: هل إيران حقا قامت بإزاحة الألغام من البحر؟
3: You don't know and I don't know.
2: أنت لا تعلم وأنا لا أعلم. هم حتى لم يقولوا أي شيء عن ذلك. هل مضيق هرمز مفتوح حقا إذا كانت هناك ألغام في البحر؟
1: الرئيس يقول أن التدفق هو غير مسبوق، أن الأسعار انخفضت. الرئيس الأمريكي يقول ذلك، لسنا.
2: نعم هناك تحرك غير مسبوق مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وهذا فقط في المسار العماني من خلال المياه الإقليمية العمانية وليس من الجزء الدولي للمضيق نفسه.

0: بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
1: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
0: والآن إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، مرحبا بك من جديد. ما الذي تحمله إذن إسرائيل إلى واشنطن في مفاوضات اليوم؟
2: أولا هي تريد أن تفصل بالكامل أي تدخل للإيرانيين بشأن الملف اللبناني، وهي تحاول أن تزيل عن عاتقها ضغوطا أمريكية وربما إملاءات قد تأتي في قادم الأيام فيما يتعلق ربما بانسحابات كبيرة من جنوب لبنان. لذلك إسرائيل يبدو أنها تبادر إلى خطوات عملية على الأرض تتمثل في انسحابات جزئية أو إعادة انتشار جزئي للقوات الإسرائيلية في مناطق بعينها ضمن ما يعتبر مناطق الاختبار، وهي رغبة أمريكية حقيقة في تنفيذ ذلك. لكن واضح بأن إسرائيل أيضا تضع شروطا على تنفيذ هذه المرحلة، وهي بعد أن تكون إسرائيل قد سيطرت على المناطق بعينها وقامت بإخلاء أي وجود عسكري لحزب الله فيها، يفترض أن يدخل الجيش اللبناني لبسط سيادته وسيادة الدولة اللبنانية. إسرائيل تريد أن يكون ذلك بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تدريب الجيش اللبناني ومن خلال أيضا انتقاء عناصر الجيش الذين سيتولون هذه المهمة. هنالك خشية لدى إسرائيل أن يكون عناصر في داخل الجيش اللبناني مرتبطين بشكل أو بآخر مع حزب الله، لذلك تريد إشرافا

0: أمريكيا. الوفد الإسرائيلي يحمل في جعبته كما نعلم خرائط تفصيلية في المواقع التي يفترض أن ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي انسحابه أو إعادة انتشاره، وهي تعرض على الجانب اللبناني وتناقش وتحدد، ربما ستحدد أيضا جداول زمنية للبدء بتنفيذها.
1: يريد أن يفرض هذه المناطق أم يريد أن يتفاوض عليها؟ ما المساحة يعني التي من الممكن أن يتحرك فيها الجانب اللبناني أمام خرائط إسرائيل؟
0: أولا نحن لا نتحدث عن انسحاب كامل، نتحدث عن مناطق بعينها، ربما نتحدث عن قرى أو ضواحي القرى، ليس أكثر من ذلك، لأن إسرائيل تذهب كما تعلم إلى هذه المفاوضات وفق معايير حددها نتنياهو ووزير دفاعه وأيضا رئيس الأركان، وهنالك كما يبدو توافق ما بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأنها، وهي أولا أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني بالكامل، وأنها ستحتفظ لنفسها بحرية العمل العسكري والرد على أي تهديد قد يتشكل على قواتها المحتلة في جنوب لبنان أو على البلدات الإسرائيلية. هذا هو المنطلق. الآن لم تحدد بعد هذه المناطق التي ستجري فيها أو التي ستأتي تحت إطار المناطق التجريبية. هناك من يعتقد أنها قد تكون حصرا في المناطق الغربية لأن السيطرة الإسرائيلية كاملة هناك وليس في القطاع الشرقي، حيث أن العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت محتدمة حتى قبل يومين في منطقة تبنيت وتلت علي الطاهر وغيرها من المواقع. ولكن من ناحية أخرى هنالك من يعتقد أن إسرائيل ربما تريد أن تكون بالذات هذه المناطق هي المناطق التجريبية لرؤية قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ المهام الموكلة إليه، ذلك أن إسرائيل تعتقد أن هنالك شبكة أنفاق كبيرة في أسفل قلعة الشقيف لم يجري التعامل معها ولم يجري تفجيرها بأوامر أمريكية قبل وقف إطلاق النار، وهنالك أيضا عناصر ومقاتلين محاصرين لحزب الله في منطقة تلت علي الطاهر، وبالتالي هنالك من المرجح أن توكل هذه المهمة للجيش اللبناني لفحص قدرته على التعامل مع عناصر حزب الله وإمكانية إخلائهم وإخلاء هذه المنطقة من الأنفاق والترسانة العسكرية الموجودة.
1: ياسر كرام مراسل جزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. وننتقل مشاهدينا الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زين العابدين توفيق. زين،
2: شكرا محمد، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. كما بالأمس اليوم أيضا كل الأنظار تتجه إلى واشنطن في هذه الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية وما سينتج عنها. لدينا جملة من المواقف والتصريحات سواء بالأمس، لكن أحدث التصريحات اليوم للرئيس اللبناني الذي حدد ثلاثة ثوابت في السياسة اللبنانية في المرحلة الراهنة. واحد، أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. النقطة الثانية، أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. والنقطة الثالثة التي تؤكد عليها الدولة اللبنانية رسميا وبشكل متكرر، أن التفاوض في واشنطن مستمر لكنه منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية بحسب الرئاسة اللبنانية. بالأمس كان يوما حافلا أيضا بمجموعة من المواقف لكن أيضا بتطورات ميدانية. نرصد الواقع اليوم في الجنوب، يعني واضح أن هنالك هدوءا أكثر من الأمس، لم نسمع على سبيل المثال الطائرات المسيرة في سماء العاصمة اللبنانية بيروت هذا الصباح كما كانت الحال بالأمس في مثل هذا الوقت تحديدا، لكن نتابع كل هذه التطورات ونبدأ بمراسلنا جوني تانيوس، هو موجود في صور. جوني تانيوس، ما الذي رصدته اليوم؟
3: يمكن القول زين العابدين أن الواقع الميداني ما يزال يفرض حاله وما يزال يفرض ثقله على كل المشهد القائم هنا في لبنان، بالإضافة طبعا إلى المعطيات السياسية، وهذان مساران المسار الميداني والمسار السياسي يتقاطعان بشكل كبير ويتأثران ببعضهما البعض بشكل كبير. وتماما كما ذكرت، الهدوء هو السمة البارزة هنا في الجنوب اللبناني، وإن كنا نسمع الآن تحليقا لمسيرة إسرائيلية في أجواء هذه المناطق التي نحن فيها في قضاء صور من الجنوب اللبناني، ولكن في العموم يبقى الوضع هادئا رغم بعض الخروقات التي وقعت خلال المرحلة الماضية وتحديدا يوم أمس في مدينة النبطية. وهذا الهدوء تستفيد منه الجهات المعنية بعمليات إعادة الترميم والتعامل مع الأضرار، كما يحصل هنا في بلدة برج الشمالي في قضاء صور، حيث تستمر بعض الأعمال الحاصلة في هذا المكان في هذا الشارع الذي استهدف بسلسلة من الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، أكان من خلال عمل الآليات التي تزيل الركام وأيضا إصلاح ما يتعلق بالشبكة الكهربائية والتمديدات الكهربائية. وهذا المشهد هنا يمكن أيضا الحديث أنه مشابه في أماكن أخرى في قرى أخرى هنا في الجنوب اللبناني، حيث عاد المواطنون إلى منازلهم وعادت الحياة إلى شيء من طبيعتها، مع حذر شديد طبعا لأنه في بعض الأماكن الدمار كبير وهناك خشية من أي تطورات ميدانية قد تحصل في أي لحظة، خصوصا أن هناك إطلاق نار قد وقع يوم أمس في منطقة النباطية، ويمكن القول أن منطقة النباطية هي الأكثر حذرا على مستوى ما يتعلق بعودة المواطنين. وبالتالي هذا هو المشهد الميداني الذي نتحدث عنه هنا، الذي يتم التعبير عنه من خلال هذه الجهود المبذولة، علما أن هناك أضرار كبيرة بحقيقة الأمر يتم التعامل معها. والآن يمكن القول أن الأولوية هي لما يتعلق بالخدمات الأساسية وبالبنى التحتية، أكان لناحية شبكة الكهرباء، تمديدات الماء، وأيضا إعادة تعبيد الطرقات كهذا الطريق الذي تضرر على نحو كبير بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت خلال المرحلة الماضية. وكما ذكرنا، إلى جانب هذا المشهد الميداني هناك مشهد سياسي، وهذا المشهد السياسي يترقبه المواطنون هنا في جنوب لبنان بكثير من الاهتمام والمتابعة. يمكن القول أن الأسئلة الأساسية التي تطرح هنا هي تتعلق بما إذا كان وقف إطلاق النار سيستمر خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التفاهمات التي حصلت أكان من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأيضا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هذه التفاهمات ستبقى قائمة وستؤمن في المرحلة المقبلة ما يطالب به الجانب اللبناني، الانسحاب الإسرائيلي وغيرها من القضايا العالقة.
2: أسئلة كبيرة وتنتظر إجابات من واشنطن. شكرا لك أولا من برج الشمالي في قضاء صور جوني تانيوس مراسل الجزيرة، لكن كنا قد رصدنا أيضا مجمل المواقف الخاصة بمسار واشنطن في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة فرح الزمان. شوقي نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش.
4: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا، وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولا فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيديا لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله، ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها، وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها. عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات الرد على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل. وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو، فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب، وهي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية والإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله. ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة. هذه جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجدداً وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين، أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة بل في الظروف والسياقات التي ترافقها، فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيراً عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
2: طبعاً نناقش آفاق هذا المسار، مسار واشنطن ومجمل المواقف اللبنانية والخيارات الحقيقية في لبنان في هذه المرحلة مع ضيفينا في هذه النافذة، يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي والدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك أستاذ يوسف، يعني هنالك صمت في واشنطن، هل هذه علامة جيدة أم علامة غير ذلك؟
5: لا أعتقد أنها يعني نقطة إيجابية أن تتحفظ الأطراف في واشنطن سواء لبنان أو إسرائيل أو حتى الراعي الأمريكي عما يدور في كواليس المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وربما هذا يدل على أن هناك تقدم ولو كان هذا التقدم بطيء أو حذر على صعيد التفاوض اللبناني الإسرائيلي. في الجولات السابقة كانت تتسرب معلومات أستاذ زين العابدين، لكن هذه المعلومات كانت توحي بأن الأجواء إما متوترة إما منفرجة. اليوم هناك صمت وكأن الأمر مقصود، بمعنى أن الطرفان اللبناني والإسرائيلي لن يدلي بأي تصريح، وأيضا هذا بإرادة الراعي الأمريكي للمفاوضات لتكون المخرجات لهذا التفاوض مقبولة من كل الأطراف ويمكن تسويقها في الداخل اللبناني. أولا لدى الدولة اللبنانية الفلسطينية، ومن ثم لدى اللجنة أو خلية الأزمة الراعية لمسألة وقف إطلاق النار، خصوصا أن هذه الخلية موجود فيها الطرف الإيراني الذي يعتبر إلى حد ما هو معني بما يحصل اليوم في جنوب لبنان. لذلك أنا أعتقد أن هناك رهان كبير على هذه المسألة. قيل أن الجانب الإسرائيلي يحمل معه خرائط لرؤيته للمناطق التجريبية والمدى الجغرافي الذي يمكن أن ينسحب منه بشكل يعني أو يومي أو أسبوعي ليكون الجيش اللبناني مؤهل للانتشار فيه. لكن هذه الأمور قد تتبدل بين لحظة وأخرى. على كل حال أعتقد أن هناك مسألة إيجابية فيما يحصل من مشاورات، خصوصا أن المشاورات تأخذ وقتا طويلا، أو المفاوضات كانت يعني امتدت إلى ما بعد نصف الليل بتوقيت بيروت. حتى أجواء اليوم السلطات اللبنانية، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، يعني هي متفائلة بما يحصل في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية.
2: هل هنالك خشية دكتور علي من أن يفرض في مسار واشنطن بموافقة إيرانية على حزب الله أشياء لم يكن ليوافق عليها من قبل؟
6: تحية بداية. طبعا يكون هناك مخاوف عادة عندما لا يتم الإعلان عن المخرجات بشكل سريع أو ما يحصل داخل أروقة التفاوض، خاصة نحن أمام يعني العدو الإسرائيلي الذي يستثمر كل اللحظات وكل النقاط لكي يفرض شروطه على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين. طبيعة الحال الإسرائيلي عندما رأى أن اتفاق إيران وأمريكا ليس لمصلحته خاصة في لبنان، هو لن يمرر هذا الأمر بهذه السهولة وإن تم الضغط عليه. لذلك نعم يبقى هناك مخاوف كبيرة من هذا المسار، خاصة أننا استطعنا أن نصل إلى وقف إطلاق نار شامل الآن بهذا المسار الأمريكي الإيراني، وكان يمكن أيضا أن نستكمل مسألة الانسحاب الإسرائيلي من خلال جدولة زمنية في هذا المسار، وبالتالي نكون بغنى عن فرض الشروط الإسرائيلية المتزايدة، خاصة أن ما بدأ يرشح أحيانا أن الإسرائيلي يريد أو يثبت المناطق التجريبية، وطبعا هذه المناطق التجريبية شبيه ما حصل بالضفة الغربية، وهي أمر ليس بهذه السهولة، أمر خطير جدا. أيضا هناك من يتحدث عن كيف سيكون تواجد الجيش اللبناني، أين سيتواجد الجيش اللبناني، وبالتالي ما هي الشروط الإسرائيلية في ذلك. لكن ليس هناك مخاوف بطبيعة الحال أن تقبل إيران أو أن توافق إيران على المسار المنفصل، علما أن الدولة اللبنانية تؤكد أن هذا المسار منفصل. لكن ما كان يقوله حزب الله وما أكده أيضا يوم أمس الأمين العام لحزب الله أن هناك إمكانية الآن، لأن يعني أن يكون هناك تعاون مع الدولة اللبنانية وأن يتم تحديد نقاط يمكن التفاوض عليها بشكل غير مباشر وليس بشكل مباشر لكي نتخلص من الشروط الإسرائيلية تتعلق بضرورة الانسحاب وعودة الأسرى وعودة النازحين وبداية الإعمار، وأن في المقابل أيضا وهو ما أكده سابقا الرئيس نبيه بري، حزب الله يتعاون بشكل كامل مع الجيش اللبناني، ينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني فيما تنسحب إسرائيل أيضا من جنوب لبنان.
2: سيد يوسف دياب، لعلك تابعت ما ذكره مراسلنا عن أحاديث إسرائيلية متداولة عن شروط إسرائيلية لطبيعة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي وصفها الرئيس اللبناني بالنموذجية، وتقول إسرائيل أنها تجريبية، ومنها حتى اختيار العناصر التي تنتشر بحيث لا يكون يعني تتدخل في نسيج المجتمع اللبناني وتمنع جزءا من نسيجه أن يكون موجودا ضمن الجيش في هذه المناطق. إلى أي مدى الدولة اللبنانية مدركة ومحصنة ولديها ما يحصنها من هذه المحاولات الإسرائيلية لتفجير الوضع داخل لبنان، وهي محاولات مستمرة من البداية؟
5: نعم، هذه المخاوف موجودة، لكن بطبيعة الحال أستاذ زين العابدين عندما تكون هناك مفاوضات يعني كل طرف يرفع سقف الشروط على الطرف الآخر، وهذه المسألة قد تكون مطروحة بوجهة النظر الإسرائيلي، لكن بالنسبة للبنان لا يمكن أن يقبل بها هذا يعني أي طرف لبناني، حتى يعني القوى السياسية التي هي في حالة خصومة اليوم مع حزب الله لا يقبل أي طرف لبناني أن يكون هناك تمييز حتى داخل المؤسسة العسكرية بين من ينتمي إلى هذه الطائفة وإلى تلك الطائفة. لا أحد في لبنان اليوم يشكك بوطنية وبلبنانية الضباط والجنود الشيع الموجودين في الجيش اللبناني وولائهم للمؤسسة وللوطن قبل أن تكون ولائهم للطائفة قبل كل شيء. أعتقد أن هذه المسألة إذا كانت مطروحة هي مرفوضة بشكل كامل، وكأن هناك من يريد أن يحدث حالة فرز أو شرخ أو عدم ثقة بين فئة من فئات الجيش اللبناني وهي من الطائفة الشيعية الكريمة. نحن نعرف أن هؤلاء لديهم ما يكفي من الوطنية ومن حب الانتماء لهذا الوطن، وأيضا يعرفون تماما ما هي محاذير محاولة سلخهم عن المؤسسة أو التشكيك بوطنيتهم. لذلك أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، قيادة الجيش والمؤسسات الرسمية اللبنانية لا تقبل بهذا الطرح بأي حال من الأحوال، حتى لو أدى إلى فشل المفاوضات. هذه مسألة تؤدي إلى يعني خلق مشكلة داخلية، بدل أن نبحث اليوم نحن عن حل لأزمة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. لا نريد بأي حال من الأحوال أن يحول الإسرائيلي مسألة الاحتلال والبدء بحلول لانسحابه إلى مشكلة داخلية تؤسس لأزمات ويعني فوضى في الداخل لا أحد يفكر فيها.
2: فيما يتعلق دكتور علي مطر بمسألة الانسحاب والحلول المناسبة للانسحاب، ما هي وجهة نظر حزب الله؟ يعني يرفض المناطق التجريبية، رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن انسحاب من أقضية بدلا من مناطق تجريبية، لكن هل هذه النقطة نقطة فاصلة محورية جوهرية يمكن أن تنسف كل مخرجات مسار واشنطن، أم أن هذا رأي يبديه حزب الله ومستعد للتعاون مع ما يخرج عن واشنطن إذا كان يضمن انسحابا إسرائيليا سواء من منطقة تجريبية أو من غير ذلك؟
6: طبعا الهدف الرئيسي والمبدأ الأساسي عند حزب الله هو مسألة الانسحاب الإسرائيلي بجدولة زمنية وأن لا يبقى العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. الاختلافات هي التفصيلية تحصل بطبيعة الحال، أن المناطق التجريبية هي مناطق مفخخة في نهاية المطاف. يعني هو ماذا يريد الإسرائيلي منها؟ أولا يريد الإسرائيلي أن ينسحب من قرى، وهذه تحتاج مدة زمنية طويلة. مثلا يأتي ويقول ننسحب من زوطر الشرقية وينتشر الجيش اللبناني، لكن كيف سينسحب من زوطر؟ متى سينسحب من زوطر؟ من هم عناصر الجيش
2: هل
6: سينتشرون؟
2: هل لدى الحزب جدول زمني؟ بمعنى يعني هو يريد انسحاب مجدول،
6: نعم،
2: لكن هل له سقف زمني؟
6: كان هناك حديث حول خلال مدة الشهرين الذي تتفاوض
2: فيه إيران،
6: 60 يوما تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأمريكي يمكن أن يضغط هنا على الإسرائيليين للبدء بالانسحاب أكثر وليس فقط بشكل جزئي. وهذا ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب، أن ليس هناك في جنوب لبنان مناطق تجريبية، لأنه هناك مجموعة قرى كثيرة، وبالتالي أن تنسحب من قرية تلو قرية يعني هذا سيأخذ زمن
2: طويل. عشرات القرى،
6: وهناك عشرات القرى. الأفضل كما قال الرئيس نبيه بري هو مسألة الأغذية، مثلا تنسحب من النبطية فينسحب حزب الله، وهكذا يتم تفريغ جنوب الليطاني سواء من الاحتلال الإسرائيلي. وقال حزب الله أيضا في المقابل أنني مستعد أن أنسحب من جنوب الليطاني عندها ينتشر الجيش اللبناني. وهنا نقطة رئيسية، أن هناك توافق كبير في كل البلد على أن هناك سيكون تعاون ما بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله. حزب الله أيضا ينظر إلى الجيش وقيادة الجيش بأنه جيش وطني صاحب عقيدة وطنية، ولا يمكن الدخول معه بأي لا باستفزازات ولا بأي مشكلات، وبالتالي يقطع الطريق أيضا عن المشروع الإسرائيلي. لكن همه في نهاية المطاف أن ينتهي هذا المشروع.
2: لكن هل هذه نقطة جوهرية؟ بمعنى أنه إذا لم يستطع مسار واشنطن أن يخرج بأكثر من المناطق التجريبية في هذه المرحلة، الحزب الله سيرفض الانسحاب من المناطق التجريبية؟
6: حتى الآن حزب الله موقفه عدم القبول بالمناطق التجريبية. ماذا سيقرر في نهاية المطاف؟ كيف سيراقب يعني المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ كيف سيتفق مع الدولة اللبنانية؟ أعتقد هذا شأن آخر، لكن هذا حتى الآن هناك رفض مبدئي لهذه الفكرة، لأنه يعتبرها خطيرة جدا ومفخخة وتخدم الإسرائيليين ولا تخدم المصلحة اللبنانية.
2: من أوراق القوة لدى الدولة اللبنانية دكتور أستاذ يوسف دياب أن هنالك اتفاقا عربيا وتأييدا ودعما في مسار سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها. هل تعتقد أن هذا الدعم قادر كما استطاع في مراحل سابقة أن يحقق مثلا اتفاق غزة، وأن يحقق بهذا الدعم أيضا اتفاق إيران، أن ينجز هذا الاتفاق وأن يدعم موقف الدولة اللبنانية فيما يتعلق بمفاوضات واشنطن والوجود الإسرائيلي في لبنان؟
5: بالتأكيد أستاذ زين العابدين، مع احترامي للمسار السياسي سواء بإسلام أباد أو في سويسرا وما نتج عنه من اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا طبق على الأرض، وأعتقد أن رئيس الجمهورية قال هذا الأمر يساعد الدولة اللبنانية ونحييه وندعمه، لكن أعتقد أن لبنان يعول بالدرجة الأولى على دعم الأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين. وبتقديري لبنان اليوم يدرك الدولة، رئيس الجمهورية، الحكومة، المؤسسات الدستورية، يدرك أن لبنان لا يمكن أن يخرج من الحاضنة العربية والإقليمية الراعية لهذا الاتفاق ولمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. الكل يعرف اليوم أستاذ زين العابدين أن جنوب لبنان مدمر، الضاحية الجنوبية التي نحن على مشارفها جزء كبير منها مدمر، البقاع اللبناني. مسألة الإعمار وإعادة بناء الدولة تحتاج إلى دعم الأشقاء العرب، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودولة قطر التي اليوم هي جزء من الحل السياسي الذي نشهده في لبنان. لذلك أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية مطمئنة إلى حد كبير لمسألتين أساسيتين. المسألة الأولى مسار التفاوض الذي اختارته الدولة اللبنانية. المسألة الثانية هي كيف نبني الدولة اللبنانية بقواها الشرعية، بمعنى لن يكون هناك دعم عربي ودولي إلا للقوى الشرعية الدولية الممثلة بالمؤسسات الدستورية، حكومة، رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية.
2: تتكي أيضا على الموقف الأمريكي، والمواقف الأمريكية يمكن أن تنسف الهدوء الداخلي في لبنان، لأن المواقف الأمريكية تعتبر أن حزب الله يحتل جنوب لبنان،
5: وحتى المواقف العربية لا أعتقد أن هناك حلا مستداما يمكن أن يعمر أو يصمد في لبنان إن لم يكن موضوع حزب الله وسلاح حزب الله جزء من هذا الحل على الإطلاق. وهذه مسألة مؤمنة بها الدولة اللبنانية.
2: هل هذا وارد الآن؟
6: ما بعد انسحاب إسرائيلي من الجنوب عندها تحل هذه القضية باستراتيجية دفاعية وأمنية مع الدولة اللبنانية، ويعني بالحوار ما بين الطرفين.
2: أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكر أيضا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة، نعود إلى الدوحة إلى محمد.
7: شكرا جزيلا لك زين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك نتابع تطورات في لبنان. نبدأ بالمستجدات. قال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، ولن تكون هناك رسوم عبور لمضيق هرمز أو أذونات تصاريح. وكانت الخارجية الباكستانية قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. أما رئيس البرلمان الإيراني فقال إن سياسة بلاده قائمة على أمن المنطقة، ويجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها. كان الرئيس الأمريكي قال إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. في تصريحات لصحيفة الفاينانشال تايمز قال رئيس وزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي الأثناء قال مركز الأمن البحري في عمان إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وقال الرئيس اللبناني إن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. إذن هذه هي المستجدات ونناقشها مع مراسلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من طهران مراسلنا عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسلنا إيهاب العيسى. أهلا بالجميع، وأبدأ معك عبد الرحمن مطر لتضيف الجديد من زاوية باكستان وهي التي لعبت دورا محوريا في التوصل إلى ما نحن عليه الآن.
8: نعم بالفعل ليلى، وزير الخارجية الباكستانية كان يتحدث أمام نواب البرلمان في مبنى البرلمان الذي تشاهدونه في خلفية الصورة، قال بكل وضوح وصراحة بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية في هذه المرحلة تتحدث أو تدور حول ثلاث مواضيع أساسية، هي البرنامج النووي الإيراني، الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا الوضع في لبنان. طبعا هذا التصريح لوزير الخارجية يناقض ما كان قد أثير يوم أمس من زوبعة كبيرة هنا في إسلام آباد قبل وصول الرئيس الإيراني في زيارة رسمية وأثناء وجود الرئيس الإيراني أيضا في زيارته الرسمية، والسبب أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد تحدث بالأمس أيضا أمام البرلمان عن أنه يتم البحث في ثلاث مواضيع، هي البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي الإيراني والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. لكن شهباز شريف عاد وتراجع عن هذا التصريح بسبب ما كان قد أكد عليها الرئيس الإيراني يوم أمس أثناء وجوده في إسلام آباد من أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس مطروحا للنقاش، وهو بالفعل ما أكد عليه في مرحلة لاحقة أيضا رئيس الوزراء الباكستاني. وكان هناك إحراج كبير بالنسبة للجانب الباكستاني بسبب الحديث عن البرنامج الصاروخي، لكن الآن بالعودة إلى وزير الخارجية، ها هو الآن يؤكد أمام البرلمان الباكستاني بأن ما يتم حاليا على البحث بشأنه هي ثلاث مواضيع أساسية، البرنامج النووي الإيراني والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا الوضع في لبنان. أيضا وزير الخارجية قال بأنه لن تكون هناك أي أذونات أو تصريح أو رسوم عبور من مضيق هرمز، وأكد بأن الصين لعبت دورا بارزا في التوصل إلى هذا الأمر أو إلى هذه الجزئية من الاتفاق، وأن هذا الأمر تطلب وقتا طويلا من جانب الأطراف المعنية بالوساطة لضمان أن يتم مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز دون أي نوع من أنواع الرسوم أو التصريح أو الأذونات، كما قال وزير الخارجية أمام البرلمان قبل قليل. طبعا هذا كله كان قد تحدث عنه بشكل آخر أيضا أو بشكل مشابه وموازي أيضا الناطق باسم الخارجية الباكستانية قبل بعض الوقت، عندما أكد بأن هناك خط اتصال أمريكي إيراني مباشر يهدف لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. أيضا الناطق باسم الخارجية الباكستانية كان قد تحدث عن أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في هذه المرحلة على مستوى الخبراء، على مستوى التقنيين المعنيين، والذين يأخذون استراحة من حين لآخر، وعلى أن تستأنف المفاوضات بشكل مباشر الأسبوع القادم.
7: وطبعا نتابع ما تقوله طهران بهذا الشأن، وأشكرك طبعا عبد الرحمن، وأنتقل إليك عدنان. بين ما يقوله الجانب الأمريكي وما يقوله الجانب الإيراني، نحاول أن نفهم كيف تنظر طهران إلى ما وصلت إليه الأمور. عدنان تفضل.
9: طهران ليلى تقول بأن عمليا مسار تنفيذ مذكرة التفاهم سار، لكن عمليا تشدد على أن التزام الطرف الآخر بتنفيذ هذه البنود وديمومة تنفيذ هذه البنود هو المسار نحو استكمال المفاوضات وصولا إلى الاتفاق النهائي. تؤكد طهران في تصريحات متفرقة من المسؤولين الإيرانيين على نقاط، وهو نوع من التذكير بالتزاماتها وبما هو موجود في هذه المذكرة، مثل ما قال مثلا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالأمس خلال زيارته إلى باكستان بأن موضوع الصواريخ البالستية غير مطروح بالمطلق في هذه المفاوضات، لا باتفاق مذكرة التفاهم ولا بالمفاوضات التي ستدوم 60 يوما والتي ستبحث حصرا الملف النووي وملف رفع العقوبات. هذا إلى جانب تصريحات مثلا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وهو كبير المفاوضين اليوم في باكو في أذربيجان، تحدث فيها عن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو ضرورة أساسية بالنسبة إلى إيران، ويعتبر وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب هناك مماثلا لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران. هذا الملف وهذه النقطة وهي البند الأول في مذكرة التفاهم تعتبرها طهران اختبار حقيقي في مساحة مذكرة التفاهم وفق توصيف سابق لوزير الخارجية الإيراني. إذن عمليا ما تقوله طهران إنها تختبر خلال هذه المرحلة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها، في تحديدا عندما نتحدث عن البنود الخمس الأساسية: وقف إطلاق النار، رفع الحصار البحري الذي تم، مضيق هرمز والإجراءات المرتبطة به في مسعى للوصول إلى ترتيبات نهائية. كانت آخر التحركات بهذا الشأن زيارة قليباف وعراقجي إلى عمان بعد مغادرتهما اجتماعات سويسرا. الأمر هذا لم يكتمل بعد، هناك الكثير من الحديث بالنسبة للترتيبات. أيضا هناك ملف الإعفاء بالنسبة للقطاع النفطي، وأيضا الأصول الإيرانية المجمدة التي يقول محافظ البنك المركزي الإيراني وهو المخول بهذا الملف إن الموافقة عمليا هي على الإفراج عن 12 مليار دولار على جزئين، وبأن طهران ستبدأ قريبا شراء ما يلزمها أو الاستفادة من هذه الأصول بطريقة غير محددة، في رد على تعليقات أمريكية وتصريحات أمريكية بتقييد عمليات الشراء بسلع معينة أو بالمنتجات زراعية أمريكية. تعلق طهران من خلال محافظ البنك المركزي بأن هذا الأمر غير صحيح وبأن القائمة هي أطول من ذلك. الدفعة الأولى 6 مليارات ستكون مخصصة للسلع والأدوية الأساسية، الدفعة الثانية مخصصة لشراء البضائع غير الخاضعة للعقوبات، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع بالقانون الإيراني شراء أي منتجات أمريكية إذا كان السعر مناسبا إلى إيران. بالنسبة لإيران، إذا نحن نتحدث عن موقف إيراني يركز حاليا على تنفيذ البنود وتأكيد على أن هناك مسار عملي تتواصل فيه المفاوضات فيما يتعلق بمجموعات العمل الأربعة التي تعمل على الملف النووي، ملف رفع العقوبات، ملف إعادة الإعمار، وأيضا ملف المراقبة والتنفيذ والآليات التي تراقب تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
7: أشكرك عدنان جزيلا، وأنتقل إليك إيهاب العبسي، وأرحب بك بشكل خاص لأنها المرة الأولى التي نظهر معنا على الهواء. إيهاب، يعني ترامب يخوض بلا شك معركة داخلية أيضا، ونحاول أن نفهم تصريحاته الأخيرة على ضوء هذه المعركة وما يريد أن يقوله ليس فقط للداخل الأمريكي وإنما للعالم اليوم.
10: مرحبا بك ليلى وشكرا جزيلا. الرئيس دونالد ترامب، نعم، رسائله بين الترحيب والتحذير بالأمس رحب بالاتفاق مع إيران وقال أنه اتفاق تاريخي، ودافع عن مخرجات هذا الاتفاق وقال إن مضيق هرمز يشهد حركة كبيرة من عبور النفط والبضائع. قال إن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز بالفعل يوم الاثنين في أكبر حركة لعبور النفط من المضيق في تاريخ المضيق على حد قول الرئيس دونالد ترامب. وجاءت رسائل التحذير أيضا، قال إن الإيرانيين إذا لم يكونوا عقلانيين في تنفيذ الاتفاق فإنه سيتوجب عليه فعل ما ينبغي فعله في أقل من أسبوع، ربما في إشارة إلى تهديده السابق باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم أو الاتفاق المأمول من الجانب الأمريكي. وبالتالي رئيس دونالد ترامب بالأمس أيضا كان هناك تصويت في مجلس الشيوخ لرفض الحرب ولمطالبته بالحصول على إذن من الكونغرس في حال قرر استئناف العمليات العسكرية ضد إيران في ظل التهديدات المستمرة. ودونالد ترامب اعترض على هذا التصويت في منشور غاضب على منصة تروث سوشيال، قال إن التصويت من دون جدوى لكنه يرسل رسالة إلى العدو الإيراني، وهاجم الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مشروع القرار. وترامب يقول إنه في كل الأحوال سينبغي عليه إنجاز المهمة مع الجانب الإيراني رغم مشروع القرار. مشروع القرار الذي تم التصويت لصالحه في الكونغرس يثير حالة من الجدل في الولايات المتحدة في كرسالة سياسية، هو بالتأكيد يرسل رسالة رفض للحرب التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران. وأيضا هناك جدل قانوني حول ما إذا كان بالفعل الرئيس عليه الحصول على إذن من الكونغرس في حال قرر استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. الجمهوريون يقولون إن القرار ليس ملزما للرئيس ترامب ومن حقه النقد عليه. الديمقراطيون يقولون إن قرار ملزم وأنهم سيلجؤون للقضاء في حال رفض الإدارة الأمريكية السلطة التنفيذية البيت الأبيض تنفيذ القرار إذا ما قرر ترامب ضرب إيران مرة أخرى، وبالتالي هناك حالة كبيرة من الجدل. لكن الرئيس دونالد ترامب يدافع على الاتفاق مع الجانب الإيراني ويقول أنه سيحقق عائدات اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة وأيضا على صعيد الأصول الإيرانية المجمدة، الذي قال أنها ستفرج في صورة سلع غذائية تباع من المزارعين الأمريكيين إلى الشعب الإيراني. ليلى،
7: أشكرك جزيلا إذن على هذه المداخلة، وننتقل طبعا لمناقشة هذه التطورات والمستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سفير جوي هود. إذن واضح أن ترامب يخوض معركة داخلية ويتهم المجلس الشيوخ بأنه في الواقع يقدم خدمة للعدو، فهذا يعني يطرح سؤالا، ما مدى صلابة اتفاق يبنيه رئيس لا يملك تماما أصلا قرار الصلاحية في شن هذه الحرب؟
11: هذا سؤال جيد جدا، لأنه بالفعل الرئيس ليس عنده التفويض الكامل برفع العقوبات عن صادرات النفط الإيراني أو استخدام إيران للدولار الأمريكي بمفرده. يمكنه أن يفعل ذلك لمدة زمنية محددة، ولكنني آمل أن طهران أو أن تفهم طهران أنها بحاجة إلى دعم الكونغرس من أجل رفع العقوبات بشكل دائم، و يعود لها الآن أن تستجيب لهذه الخطوات الإيجابية من الرئيس ترامب وكل التنازلات التي قدمها لكي تبرهن أنها جاهزة لتكون حكومة طبيعية تعزز الاستقرار وليس انعدام الاستقرار في المنطقة. إذا نجحوا في ذلك فقد ينجحون في إقناع غالبية الكونغرس أنهم تغيروا وأنه ينبغي رفع العقوبات. إذا حصل ذلك فسيكونوا عصرا جديدا للعلاقات الإقليمية وللعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أيضا.
7: دكتور صدقيان، ما تعليقك على هذا الكلام؟ الكرة في ملعب إيران إذن فيما يتعلق بإقناع الكونغرس، هل توافق؟
12: أنا أعتقد بأنها مسؤولية يجب أن يتحملها الجانبان، وبالتالي هذه المسؤولية هي التي تستطيع أن تعيد الثقة أولا، تعيد الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن العودة إلى الحرب وإلى خيارات أخرى، مقاطعة اقتصادية وحرب ومقاطعات أمنية وما شكل ذلك، هذا لا يخدم للمصالح الأمريكية ولا يخدم المصالح الإيرانية ولا يخدم مصالح دول المنطقة ولا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد بأن المصلحة مصلحة الجميع، مصلحة كل الأطراف المعنية بهذه المنطقة، هي ليست أن الكرة في الملعب الإيراني أو في الملعب الأمريكي. الآن نحن نتحدث ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بوزشكيان. الآن الكرة في وسط الملعب، من يستطيع أن يلعب بشكل جيد ويعطينا مباراة نظيفة جميلة هادئة مثل ما يلعب كأس العالم.
7: ولكن العبرة في النهاية يعني في أي مباراة من يسجل الهدف؟
12: الهدف حتى إن كان الهدف نظيفا لكن اللعب يكون نظيف أيضا، هذا هو المهم.
7: يعني دكتور محجوب الزويري، يعني ربما الحديث عن الأمور بهذه الطريقة أبدا ليس بعيدا عن الجدية فيما يتطلبه الأمر، لأن ما يحدث الآن على الأرض يعني يشبه مباراة، وشاهدنا فصولها. صحيح. ودوري صحيح. في الواقع
13: ودوري،
7: ولكن أين نحن فعليا الآن؟ من كيف نستطيع أن نخرج من هذه من هذا الدوري، يعني كل طرف يسلم على الطرف الآخر ويحترمه؟
13: نحن خرجنا من لعبة المصارعة التي تنتهي فيها الأمور بالضربة القاضية إلى لعبة التايكوندو. التايكوندو هي تلك اللعبة التي يكون فيها اللاعب نظيف وحتى الإصابات خفيفة وفيها مستوى من الأخلاقية أعلى، لأنه أنت لا يمكن أن تنهي بضربة قاضية كما تنهي في المصارعة، قد تذهب بحياة اللاعب. نحن أمام هذه اللعبة الآن، هنالك حالة من الانتقال المهم ليلى من حالة الحرب والعدائية إلى حالة أن كلا الطرفين استمعا لبعضهما ولو لوقت قصير، واستمعا لنظرية كل طرف عن الآخر، وذهبا إلى توقيع مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم كانت عبارة كإلقاء الماء البارد على نار ملتهبة. هنالك تحت النار بعض الجمر الآن. هل يستطيع الطرفان إطفاؤه بالكامل بمذكرة بالاتفاق الشامل، أم أن هذا الجمر سيشتعل مرة أخرى؟ مذكرة التفاهم جاءت وأطفأت كثير من الحرب التي كانت مشتعلة بين الطرفين. نحن الآن أمام أسس للتفاوض، 4 لجان فنية تعمل. نحن أمام احترام من الطرفين، المضيق يفتح بشكل تدريجي، الحصار البحري رفع عن إيران، هناك أموال تسير في طريق إلى إيران، بعض التعقيدات والتصريحات الكلامية باعتقادي لا تغير شيئا إذا كانت البضاعة من أمريكا أو من طرف آخر. هذه قناة إنسانية كانت فعالة وأنفقت إيران منها بعض الأموال بموافقة أمريكية. لا أعتقد أنها ستكون عقبة على الإطلاق، وكل هذه التصريحات يهدف الطرفين منهما إلى قواعد الداخلية بشكل أساسي.
7: اللافت أنك تقول أن التوقيع على مذكرة التفاهم يعني أطفأ حرب مشتعلة، ولكنه أيضا أشعل حرب في داخل الولايات المتحدة. سفير جوي هود، يعني ما كان يقوله الرئيس ترامب عن أسباب خوض هذه الحرب تكاد تكون انتفت تماما. الآن هناك احتفاء بأن المفتشين سيعودون لإيران في وقت كانوا أصلا موجودين فيه بحسب الاتفاقية السابقة، وكان هناك عنصر أساسي يذكره الرئيس ترامب دائما أن يسخر من اتفاقية أوباما وبايدن وكل جهودهما. الآن كيف يستطيع أن يسوق أي اتفاق بهذا الشكل في الداخل الأمريكي، وهل يهمه ذلك؟
11: ما أراده أكثر من أي شيء آخر هو اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. ركز ذلك الاتفاق بشكل خاص على البرنامج النووي الإيراني وليس على دعم الوكلاء ولا برنامج الصواريخ البالستية ولا برنامج المسيرات وغيرها. ما يتصوره ترامب مثل ما قلت من قبل هو هذا الاتفاق الشامل الكبير، حيث تكون إيران جهة استقرار وحكومة طبيعية في المنطقة، برنامجها النووي يخضع للتفتيش وتحت السيطرة، يكون الوكلاء تابعين لها خاضعين للحكومات المعنية في العراق ولبنان. إذا تمكن ترامب من تحقيق ذلك فنعم سيكون هذا الترتيب أفضل بكثير مما تمكن من إبرامه أوباما. وإذا وصلنا بالتشبيهات الرياضية، أقول إن ذلك يشبه رياضة جوجيتسو، حيث تستغل زخم المنافس ضده. قال ترامب تريدون رفع الحصار البحري، تريدون وقف القنابل والاستهداف، حسنا سأفعل ذلك. ماذا تفعلون بمقابل ذلك؟ وهو السؤال الآن، ماذا ستفعل إيران؟ حتى الآن ذلك غير واضح.
7: دكتور صدقيان، ورقة هرمز ربما هي في قلب كل ما نتحدث عنه، المباريات باختلاف أنواعها، ولكن يعني الإطار الجديد الذي يتم الحديث عنه، خصوصا أن رئيس البرلمان يتحدث عن أمن إقليمي تضمنه دول المنطقة نفسها، وأيضا هناك دول ترفض أي رسوم من جانب إيران، هل يمكن القول أن الإطار الجوهر الإطار الجديد هو انتزاع ورقة هرمز من إيران؟
12: ليلى، أنا تحدثت في ذلك، أنا قلت بأن الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز تطور منذ الحرب لحد الآن. في بداية الحرب إيران أغلقت مضيق هرمز وقالت بأنها سوف تصدر لائحة من قبل البرلمان الإيراني لإدارة المضيق إيرانيا، والإيرانيون وقفوا عند هذه الصورة. بعد ذلك تطور هذا الفهم الإيراني وقالوا بأن هذا المضيق هو يخص الدولتين المتشاطئتين على المضيق وهي إيران وسلطنة عمان. أيضا هذا المرحلة الثانية تطورت وقالوا، وهو هذا الرأي الذي ناقشه قاليباف مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في عمان يوم أمس الأول، وقالوا وتوصلوا إلى هذه النتيجة مع العمانيين بأن المضيق يديره الإيرانيون والعمانيون بمشاورة مع بقية الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذا هو الموقف الآن الذي تتبناه إيران، تتبناه سلطنة عمان ما دام هو في إطار القانون الدولي. أنا أعتقد بأن إذا إيران ذهبت إلى غير ذلك سوف لن تصمد، لأن القانون الدولي مهم وهذه هذا المضيق مهم.
7: ولكن شيء لافت إذا أردنا نفكر في يعني أن هذا النظام الأمني الإقليمي الذي يتم الحديث عنه، هذا أول نظام أمني إقليمي ربما لا يصاغ في واشنطن. دكتور محجوب زويري،
13: نحن أمام تحول مهم ليلى بالتأكيد. هنالك تصور في المنطقة الآن أن الحقيقة إذا لاحظت ليلى الأوروبيون غائبون بالكامل وهم شركاء كانوا مهمين بسبب حاجتهم للطاقة. نحن أمام لاعب وحيد الآن حاضر وهو الولايات المتحدة، لكنه لاعب الحقيقة متواضع من حيث الإمكانات. ليس صحيح قواته عسكرية كبيرة، لكن قدرته على التأثير تضعف بعد يوما بعد يوم بعد هذه الحرب.
7: ولكن أي صحيح أن هو وضع نفسه في هذه الزاوية؟
13: لا شك بذلك، يعني بشن الحرب، بأخذ مسار نتنياهو، إغلاق المضيق بسبب الحرب، هذا بالتأكيد عقد المسألة بشكل كبير جدا، وبالتالي دفع الأمريكيين أن يكونوا موقف أضعف.
7: ومن عقد ربما المشكلة ونتابع هذا العاجل الذي يظهر على الهواء أيضا الجانب الإسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي الآن يقول لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. سفير جوي هود، ما تعليقك؟ وأيضا قبل أن تجيب فقط أشير إلى ما يقوله نائب وزير الخارجية الإيراني، لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآتنا النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادنا النووية. إذن هذا يصب في إطار ما كان الدكتور محجوب الزويري يقوله، يعني في إضعاف موقف واشنطن في هذه المرحلة، وتأتي على ربما الضربة الأقصى تأتي من حليفه المباشر من نتنياهو وإدارته.
11: لا يفاجئ أحد أن إسرائيل وهي دولة ذات سيادة ودولة عضو في الأمم المتحدة قررت أن تتخذ قراراتها الخاصة، وهي تأخذ في الاعتبار ما تريده واشنطن بالتأكيد كحليف، ولكن ليس بالضرورة اتباع ذلك بنسبة 100%. يفاجئكم ويفاجئ المشاهدين، ولكنهم دولة ذات سيادة.
7: نعم السفير هود، أي دولة تستلم مساعدات من طرف بحجم ما تستلمه إسرائيل وتريد أن تقنعنا أن هذه الدولة التي تقدم مساعدات لا تستطيع أن تفرض يعني رأيها على دولة، وأن الدولة هذه التي تتلقى كل هذه المساعدات هي دولة مستقلة تماما، يصعب فهمه. ولذلك ربما يعني أكرر وأعكس ما يفكر به المشاهد الآن.
11: منذ أيام كفاح ضد تنظيم الدولة وصولا إلى العراق، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 مليار لمكافحة الإرهاب في العراق، ومع ذلك سمحوا باستهداف سفارتنا بشكل مباشر على مدى أيام على يد الوكلاء الإيرانيين. وإذن النفوذ محدود أينما كان، لأن في إسرائيل عندهم انتخابات وليست ديمقراطية ممتازة، هذا بالتأكيد، ولكن الانتخابات مهمة. وبيبي نتنياهو يعرف أنه إن لم يلبي مطالب الناخبين ولاسيما في شمال إسرائيل فسيخسر منصبه وربما يذهب إلى السجن.
7: موضوع العراق هذا تحديدا يعني موضوع شائك جدا ومعقد، وربما يعني لو أفتح الأسئلة فيه سيأخذنا إلى مكان آخر. أريد أن فقط أعود إلى ما يقوله نائب وزير الخارجية الإيراني، لن تناقش مسألة تفتيش منشآتنا النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. إذن دكتور صدقيان، يعني هذه التصريحات التي تخرج من الجانب الإيراني في هذه المرحلة، هل تخدم الوصول إلى اتفاق شامل وسريع؟ يعني كيف تقرأ هذا؟
12: هذه التصريحات الإيرانية هي لن تخرج يعني من فراغ. هم يريدون هذه التصريحات عادة ترد على ما يقوله الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب قال يوم أمس أو فجر اليوم قال بأن المفتشون الدوليون سوف يذهبون للتفتيش. هذا رد على هذا التصريح، لأنه التفتيش لم يتفق عليه في مذكرة التفاهم الآن في هذه المرحلة، ولم يبحث في سويسرا. النائب يعني هذا كاظم غريب أبادي هو الذي يشرف على المفاوضات، هو يريد أن يقول بأن التفتيش الآن غير مطروح، يجب علينا أن ننتهي إلى الصيغة النهائية للاتفاق النهائي، وعند ذلك لكل حديث، والإيرانيون يقبلون بذلك قطعا.
7: دكتور محجوب، فقط جملة سريعة نختم بها هذه الجولة من الحديث.
13: نعم، هذه تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني دقيقة. التفتيش سيكون عملية معقدة، إيران أغلقت كل المواقع بشكل لوجستي، وسيكون هناك أشهر أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إسرائيل لن تنسحب، أقول لك ستنسحب، لأن هنالك إجماعا أمريكيا وأقليميا على أن لبنان يجب أن يعيد التموضع العسكري فيه.

0: على الأرض ليلى هناك هدوء حتى هذه اللحظة لليوم الرابع على التوالي في جنوب لبنان باستثناء بعض الخروقات من وقت لآخر كالذي شهدناه بالأمس في بلدة النبطية الفوقة من خلال إطلاق النار على مدنيين ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح آخرين، ولكن عموما هناك تهدئة وهناك التزام بوقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ الثاني من شهر أذار مارس الماضي. بالنسبة للمسار السياسي الذي يواكب هذه التهدئة في جنوب لبنان، هناك مواكبة بكل التفاصيل لما يجري في واشنطن، هناك ترقب أيضا لاستئناف الاجتماعات اليوم الثاني على التوالي هناك بين لبنان وإسرائيل، وفي هذا الإطار برزت اليوم تحديدا مواقف للرئيس اللبناني جوزيف عون، أوضحت الموقف الرسمي على أكثر من مستوى. أولا هو قال إن التفاوض في واشنطن مستمر ولكنه منفصل عما صدر في محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة باكستانية وقطرية، وهذا الموقف ينسجم مع ما كان لبنان الرسمي يشدد عليه دائما بأن مسار التفاوض في واشنطن منفصل عن مسار التفاوض بين أمريكا وإيران، وأن لبنان هو بلد ذو سيادة ودولة مستقلة وترفض أن يفاوض أحد باسمها. النقطة الثانية هي أن العمل لا يزال جاريا على تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، على أن يلي ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب، ولاحقا أيضا انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، عودة الأهالي والنازحين، إعادة الإعمار وإعادة الأسرى. النقطة الثالثة المهمة اليوم في موقف الرئيس اللبناني أيضا ليلى هي ما تحدث عنه عن ما يسمى بالمناطق النموذجية وفق قوله، حيث قال إن البحث لا يزال جاريا بهذا الخصوص بانتظار الموافقة الإسرائيلية عليها، علما أن لبنان كان اقترح أن تكون المناطق التجريبية أو النموذجية، يعني أن تبدأ من منطقة زوطر الشرقية والغربية وقلعة شقيف وبلدة يحمر أشقيف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. بالنسبة للنقطة الأولى وهي مهمة جدا، مسألة الفصل ما بين مسار واشنطن ومسار سويسرا، هو طبعا في هذا الموقف ينسجم أيضا مع ما قاله وزير خارجية أمريكا بأن ملف لبنان منفصل عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن في الوقت نفسه بالأمس كان الرئيس اللبناني تلقى اتصالين من وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وكلاهما أكد للرئيس اللبناني أن العمل جار على إنشاء خلية لمتابعة مسألة تثبيت وقف إطلاق النار وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وأن الولايات المتحدة تتابع هذا الموضوع، وأن العمل جار على مسألة تشكيل هذه الخلية وكل الترتيبات المتعلقة بها. إذن هناك حكما تكامل ما بين المسارين، حتى ولو كان لبنان يؤكد أن المسارين منفصلان، ولكن هناك تكامل حكما استنادا إلى ما قاله الأمريكيون للرئيس اللبناني بالأمس في هذه الاتصالات من أن العمل جار على إنشاء هذه الخلية بالتحديد. ولذلك هناك الآن الكثير من الترقب في لبنان حول كيفية سير الاجتماعات اليوم وغدا في واشنطن وإعلان النوايا المرتقب صدوره عن هذه الاجتماعات، وما الذي سيحدده بشأن كل هذه النقاط الشائكة من مسألة فصل المسارات وصولا إلى المناطق التجريبية التي يفترض يتولى الجيش اللبناني الأمن فيها في جنوب لبنان في المرحلة اللاحقة.
1: كاترين، اللافت أن كل هذا يتزامن مع تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يقول فيه لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. إلياس، تحدي ما بعده تحدي. على الأقل في المعلن هذا.
2: ولكن في المحصلة العامة رأينا أنه دائما حتى هذه النغمة العالية والتحديات عادة عندما يأتي الأمر من البيت الأبيض ينفذ، ولكن واضح بأن
1: هو يحتاج أن يقول ذلك
2: لأنه يريد أن يخاطب الإسرائيليين، وهو كان يخاطب الإسرائيليين في إحدى الندوات، لذلك هو أراد أن يتحدى، لكن الخطاب واضح أنه موجه للداخل الإسرائيلي، وإسرائيل تشعر بيأس وحالة من خيبة الأمل فيما آلت إليه الأمور في التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، ونتنياهو وكاتس يريان بأن عمليا ما حدث يضعف نتنياهو انتخابيا على الصعيد المحلي، لذلك هذا الخطاب سنسمعه كثيرا، ورأينا أن نتنياهو حاول أيضا أن يدافع في خطاباته الأخيرة عن منجزات.
1: طيب، يضعف نتنياهو انتخابيا، هل هناك ما يمكن أن يقويه في هذه المرحلة؟ هل فعلا هذه المرة التي ربما تكون هناك

0: أزمة لا يستطيع نتنياهو يخرج منها.
1: تستغربين ليلى، ربما يفكر بشن حرب جديدة على غزة للخروج من أزمته، وهو يفكر بذلك ويلمح بذلك،
0: ودائما يحاول أن يجد طريقا
1: لاستمرار شلال الدماء حتى ذهاب الإسرائيليين إلى يوم الانتخابات. هل هذا سيسعفه؟ ليس بالتأكيد، لأن كل استطلاعات الرأي تشير حتى الآن إلى أنه غير قادر على تشكيل حكومة لو جرت الانتخابات اليوم. لكن المتغيرات ربما تحصل، لكن هو بعيد جدا عن الوصول إلى أغلبية نيابية على الأقل وفق ما تعده
0: استطلاعات. دعنا نتحدث عما يجري في واشنطن، يعني بين لبنان وإسرائيل الآن، واللجان التي تشكلت ومشاركات جديدة. ما الذي تعول عليه تل أبيب في هذه المرحلة؟
1: تل أبيب تريد أولا وقبل كل شيء أن تفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، لأن الربط بين الساحتين يزعجها إلى حد كبير. حتى مجرد تشكيل اللجنة للإشراف على وقف إطلاق النار بوجود قطر وإيران وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان أزعجها، لمجرد وجود إيران فيها هذا أمر مزعج بالنسبة لها. لذلك تحاول أن تفصل بين الساحتين، وتحاول أيضا أن تخفف الضغوط الأمريكية عليها في مسألة الانسحاب. لذلك هذا الإعلان من جانب كاتس لم يأتي من فراغا، ويأتي بسبب ضغوط كبيرة تمارس كما يبدو من جانب الإدارة الأمريكية على إسرائيل لتنفيذ انسحاب كبير من لبنان، وليس فقط في مناطق تجريبية. لذلك إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات وفي جعبتها خرائط تريد أن تعرضها على الجانب اللبناني فيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي يفترض أن يدخل إليها الجيش اللبناني ويبسط سيادته وقوته العسكرية وهيبة الدولة اللبنانية على تلك المناطق، ويعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. وكما يبدو أن هذه الخرائط تحدد مناطق بعينها في لبنان، هي مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. القناة 13 الإسرائيلية ذهبت إلى القول بالأمس نقلا عن مصدر أمني بأن إسرائيل سوف تنسحب من مناطق احتلتها لهذا الغرض فقط قبل أيام من وقف إطلاق النار. يعني احتلت مناطق بغرض الانسحاب منها والتفاوض عليها في إطار هذه المفاوضات. لكن إسرائيل هنالك كما يبدو توافق بين المستويين السياسي والعسكري على عدة أمور. أول، أنه لا انسحاب من الحزام الأمني دون اتفاق شامل مع الدولة اللبنانية ودون أن تنتهي بتجريد حزب الله من سلاحه، وأن إسرائيل لديها الحق في العمل عسكريا في جنوب لبنان إزاء كل تهديد يتشكل، سواء كان ذلك على قواتها أو على البلدات الإسرائيلية. لكن في المقابل هي تذهب مع هذه الخرائط ومع مسألة المناطق التجريبية ربما للبدء بتنفيذها سريعا لتحقيق هدفين أساسيين. الهدف الأول كما أشرنا هو الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، ومحاولة تخفيف الضغط عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ انسحاب واسع وشامل ربما من لبنان في إطار المفاوضات مع الجانب اللبناني في واشنطن.
0: أشكرك جزيلا إلياس. طبعا سنستمر في مناقشة هذه النقاط التي أشرت إليها والتي أشارت إليها أيضا كاترين حنا مع ضيفينا من نابلس سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. وأبدأ معك من نابلس ضيفنا الكريم وأسألك، يعني هل فعلا نتنياهو يشعر الآن بأن الضغط الأمريكي هذه المرة مختلف عن مرات سابقة، أم كل ما نشهده جزء من عملية وتقاسم أدوار كما كان يحصل؟
2: تحياتي أستاذة ليلى ولضيفك وللمشاهدين. أنا باعتقادي الآن بنيامين نتنياهو وإسرائيل برمتها هي تشعر بجدية الذهاب إلى الخيارات التي هي مطروحة فيما يتعلق بالملف اللبناني. ولهذا السبب اصطحاب الفريق الإسرائيلي التفاوضي في الجولة التفاوضية الآن في واشنطن الخرائط، هي إسرائيل تريد أن تنتقل في هذه المفاوضات من فحص الخيارات إلى تطبيق هذه الخيارات. ولهذا السبب بات الحديث عن المناطق التجريبية هو الحديث المركزي، كيف لإسرائيل أن تحول مبدأ الانسحاب الشامل من الجنوب اللبناني إلى مبدأ إعادة الانتشار أو إعادة التموضع أو حتى تفكيك الجغرافيا اللبنانية بما يمكن أن يحقق الأفضلية للبقاء الإسرائيلي على الأرض. هذا يعطي إسرائيل ويعطي بنيامين نتنياهو أمرين اثنين. أمرين، الأمر الأول أنها تتناغم وتستجيب وتنسجم مع المطلب الأمريكي بضرورة أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار والذهاب إلى انسحابات، ولكن هذه الانسحابات الولايات المتحدة الأمريكية لم تضع سقفا لها في المطلب مع إسرائيل، وإنما وكأنها تعطي إسرائيل أريحية في اختيار شكل وطبيعة الانسحابات بما يمكن أن يعطي إسرائيل تحقيق بعدا أمنيا وبعدا سياسيا وتحويل هذا الملف لواحدة من الإنجازات المرتبطة في الحالة السياسية الإسرائيلية. الأمر الثاني وهو يعطي إسرائيل أيضا أفضلية الخيارات، إسرائيل الآن تقول أنها هي من يضع هذه الخيارات، وبالتالي على الجميع أن يتعاطى مع هذه الخيارات على أنها الخيارات الممكنة ممكنة التطبيق الآن. وبالتالي أنا باعتقادي في هذا الإطار إسرائيل تضرب عصفورين في حجر واحد، هي تحاول فعليا أن تبدأ بعملية فكفكة جزئية للملف وارتباط الملف اللبناني بالمحور والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك الأمر تحقق ما ترغب فيما يتعلق بإنشاء مناطق عازلة أو الإبقاء على حالة الوجود العسكري الإسرائيلي ضمن منطقة الخط الأصفر وضمن المناطق التي ترى فيها إسرائيل بعدا أمنيا واستراتيجيا مستقبليا. هذه أمور وقضايا باعتقادي بالغة الأهمية من المنظور الإسرائيلي.
0: بالغة الأهمية من المنظور الإسرائيلي، ولكن سيد ميشيل أبو نجب ماذا عن المنظور اللبناني؟ يعني الرئيس اللبناني يقول أن التفاوض في واشنطن منفصل تماما عن مفاوضات سويسرا، هل هذا الفصل واقعي في هذه المرحلة؟
3: المنظور اللبناني الرسمي يركز على مسألة إثبات حضور الدولة اللبنانية في المفاوضات وفي تقرير مصير لبنان، خاصة بعد كل التقدم الذي حصل في مفاوضات إسلام أباد الذي أساسا رهنت عليه إيران ورهن عليه حزب الله كفريق عسكري وسياسي في لبنان، وهذه هي الدوافع التي تحرك الدولة اللبنانية تحديدا في شقها التنفيذي مع رئيسي الجمهورية والحكومة. لكن ما لم يقله رئيس الجمهورية أعتقد هو مسألة أن تصب كل المسارات، سواء كانت مفاوضات واشنطن التي يعطيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأولوية، ومفاوضات إسلام أباد الذي يترجم بالألية التنفيذية في سويسرا بالمفاوضات التي حصلت في الأيام الفائدة، في سبيل تحصيل ما أمكن من حقوق لبنانية. لذلك الفصل ليس واقعيا، لكن لا أعتقد أن الدولة اللبنانية خاصة بعد كل ما حصل يمكنها أن تتغافل أو تتجاهل هذه التطورات وتأثيراتها على الواقع التفاوضي وعلى ما تريده، بغض النظر عن الاختلاف بينها وبين حزب الله على الأولويات وعلى الآليات التنفيذية بل على الأهداف السياسية في الداخل اللبناني. من هنا ترقب وانتظار ما ستحرزه مفاوضات واشنطن التي لم تثمر حتى الساعة في شكل عملي إلا عن الخروج بمسألة المناطق التجريبية التي لا تزال حتى الساعة حدودها غير واضحة ولا أطورها ولا ألياتها التنفيذية.
0: ولكن فيما يتعلق بهذا المسار
3: لهذه المناطق التجريبية،
0: إذا سمحت لي قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، فيما يتعلق بهذا المسار مسار واشنطن، يعني قاليباف ربط المسارين بكل الصراحة بين لبنان وإيران. يعني وأسألك هنا سيد سليمان بشارات، ما الذي يتبقى إذن من هدف إسرائيل المعلن بنزع سلاح الحزب؟ وهل تقبل فعلا تل أبيب بتسوية تبقي الحزب طرفا قائما؟
2: لا أعتقد ذلك. إسرائيل هي تحاول الذهاب بنوع من الشراكة إنجاز التعبير السياسية مع لبنان الرسمي لاستثناء حزب الله كواحدة من القوى السياسية، لأنها تعلم أن هناك امتدادا جيوسياسيا للمنطقة ككل. إسرائيل تريد أن تعمل عملية عزل ما بين الملفات وحتى ما بين الجغرافيا المرتبطة في المحيط والإقليم الإسرائيلي. هذا جزء من الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإعادة ترتيب المحاور التي ترغب أن تكون إسرائيل هي اللاعب الأساسي فيها. ولهذا السبب لاحظي شكل وطبيعة أن تتخذ إسرائيل من سلاح حزب الله على أنه القضية الجوهرية. أنا باعتقاد إسرائيل كان بإمكانها أن تذهب إلى الكثير من الحلول فيما يتعلق بسلاح حزب الله، ولكن إسرائيل تضخم من مسألة سلاح حزب الله وتذهب إلى اعتباره العقدة الأساسية لكي تتيح لنفسها إمكانية التدخل بما تبقى من قضايا ترتبط في الشأن اللبناني الداخلي وبما يرتبط بمكانة لبنان الإقليمية والدولية. ولاحظي أيضا إسرائيل عملت على عملية عزل الملف اللبناني حتى عن البيئة الإقليمية والدولية. هناك كان دورا دوليا وإقليميا في الملف اللبناني. إسرائيل بدأت بشكل كبير جدا تحول هذا المسار إلى مسارا ثنائيا ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين لبنان الرسمي فقط، وهذا جزء من الرؤية الإسرائيلية في عملية فكفكة الملفات المرتبطة بالحالة الإقليمية، لأن هذا يعطي إسرائيل أفضلية ويعطي إسرائيل قوة إقليمية أكبر بكثير مما كانت تتطلع عليها. نقطة أخيرة بهذا الاتجاه، واضح أن إسرائيل هي ما زالت تطمح في أن تحقق عملية توسع فعلي فيما يتعلق بالاتفاقيات الإبراهيمية، ولبنان قد يكون هو الجهة أو الطرف الموضوع على الطاولة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمستقبل، وهذا يشكل شريطا سياسيا ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية التي ترغب إسرائيل بعملية التتويج لها، وهذا يخدم الرؤية السياسية الداخلية ويخدم الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لإسرائيل.
0: يعني هذه نقطة لافتة وربما هي في صميم ما نناقشه، ولكن أعود إليك سيد ميشيل أبو نجم والحديث عن آلية تهدئة بالتنسيق بين الطرفين بين واشنطن وبيروت فيما يتعلق مثلا بمناطق نموذجية. فيعني من يملك فعلا قرار التهدئة اليوم في الجنوب اللبناني؟
3: قرار التهدئة أولا وأساسا يقع في لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي كما رأينا في الأيام الفائتة محاولات لخربطة الاتفاق ومحاولات لتثبيت للقول إسرائيل إنها صاحبة المبادرة على الأرض اللبنانية، وصولا إلى تحقيق ما تريده من أهداف واضحة ومعلنة في نزع سلاح حزب الله وفي التوصل إلى اتفاق سلام نهائي وشامل مع لبنان. لذلك القرار في المسألة الأولى يعود إلى إسرائيل. رد الفعل من حزب الله سنرى في خاصة في هذين الشهرين، لأننا كما نعلم أن هناك دوافع سياسية لدى بنيامين نتنياهو، دوافع انتخابية له ولحلفائه في الداخل الإسرائيلي. حزب الله إذا تطورت الاعتداءات الإسرائيلية وتواصلت فإنه من المتوقع أن يبادر إلى رد فعل، لكن ذلك مرتبط في شكل أساسي في الإدارة التنسيقية الأمريكية الإيرانية للوضع اللبناني، ارتباطا بما أثمرته مفاوضات سويسرا وما أبلغ إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بالأمس وفي شكل متواصل خاصة من قبل كل من جي دي فانس وماركو روبيو لجهة، وطبعا الجانب القطري ولكن موثق برئيس الوزراء، لجهة إنشاء ما يسمى بخلية تنسيقية. هذه الخلية التنسيقية لا تزال أيضا أطرها وآلياتها غير واضحة حتى الساعة في متابعة الوضع الميداني.
0: ولكن رئيس الحكومة اللبنانية دائما يعني لا يفوت الفرصة في الحديث عن انسحاب إسرائيلي كامل على خلفية ما نسمعه الآن ومناطق نموذجية وما إلى ذلك. يعني هل يمكن فعلا أن نتوقع مثل هذا الموقف أم هذا مجرد رفع السقف والقبول بحد أدنى لإنقاذ ماء الوجه؟
3: هذا تأكيد رسمي للموقف اللبناني، لكن دون تحقيق هذا الهدف طريق متشعبة ومعقدة ومليئة بالأفخاخ الإسرائيلية، لأنه إلى جانب الانتخابات هناك أهداف لدى إسرائيل واضحة في لبنان، ولذلك سوف تقوم بعرقلة كل الأمور وبوضع الكثير من المطالب والشروط والضغوط على الجانب اللبناني. وكما رأينا بالأمس يعني حينما قصفت واعتدت وأوقعت شهداء فيما جولة المفاوضات قائمة في واشنطن. لذلك نحن أمام مسار وطريق طويلين ويحتاجان إلى جهود وضغوط أمريكية واضحة للوصول إلى نتيجة ملموسة على الجانب اللبناني.
0: أشكرك من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا، وشكرا لسليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية من نابلس. الآن ننتقل إلى مناقشة بعد آخر لما يجري وهو البعد الاقتصادي بعد محادثات طبعا واشنطن وطهران نناقشها مع زميل محمد حمدان في هذه النافذة. تفضل محمد.
4: شكرا جزيلا لك ليلى. مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة الخاصة إذن التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة ومع تسارع وتيرة حركة الناقلات عبر مضيق هرمز عقب المحادثات بين واشنطن وطهران وتوقيع مذكرة التفاهم. معنا في الاستوديو عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، ونستهل هذه الفقرة مع عبد القادر عرادة برصد حركة الملاحة في مضيق هرمز والبيانات المتعلقة بها على شاشة تفاعلية. عبد القادر،
5: نعم محمد، والبداية ستبدأ بهذه الأخبار المتعلقة بالعالقين على مستوى مضيق هرمز، حيث أن وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة تحدثت على أن هناك خطة لتقريبا لإجلاء نحو 11

0: 1000 من البحارة العريقين على مستوى هرمز، وعلى متن نحو 500 إلى 600 سفينة على مستوى المضيق. الأمر الآخر يتعلق بهذا الحديث حول مسألة العبور، حيث أن هناك حديث عن تنسيق بين السلطات العمانية تحديدا والمنظمة البحرية الدولية، وذلك لتحديد مسارات عبور مؤقتة للسفن، أي لابد من التنسيق معها. ولكن أيضا تصريحات لافتة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي قال بأن قطر سترفض أي محاولة إيرانية لفرض رسوم عبور على مستوى المضيق، وأيضا تحدث على أن هذا الأمر لابد أن يكون بالتنسيق بين إيران وعمان وأيضا باقي دول الخليج. في ظل هذه الأوضاع نتحدث عن حركة عبور، على الأقل بالنسبة لي اليوم حديث عن 4 سفن عبرت اليوم المضيق. نحن نتحدث عن هذه السفن الأربعة: سفينة تراند، سفينة سيلفيو، وأيضا بنيان. وكما نلاحظ هذه السفن عبرت المضيق اليوم وخرجت من المضيق، في حين أن هناك سفينة أخرى دخلت المضيق. حركة العبور على مستوى المضيق التي نرصدها في وحدة البيانات لشبكة الجزيرة، لاحظنا بأن هناك وتيرة واضحة ووتيرة مرتفعة إن صح القول، مقارنة مع الأيام السابقة في وتيرة العبور. بالإجمال نتحدث عن عبور كلي لنحو 193 سفينة. اللافت أن أكثر من 100 سفينة غادرت المضيق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 24 من يونيو، أي في نحو 10 أيام، بينما دخلت المضيق 85 سفينة. حينما نذهب إلى تفاصيل هذه الأرقام سنلاحظ بأن أكثر من 100 سفينة غادرت المضيق، بينها 13 سفينة فارغة. وكما نلاحظ ناقلات نفط أكثر من 33 ناقلة، وهذا هو أعلى رقم بالنسبة للسفن التي تعبر المضيق. واللافت نقترب من 60 مليون برميل من النفط عبر خلال هذه الفترة خروجا من المضيق، إضافة إلى سفن أسمدة وناقلات للغاز البترولي المسال وأيضا للغاز الطبيعي المسال. لكن بالنسبة للسفن التي تدخل المضيق، الذي يلفت هو هذا الرقم 66 سفينة فارغة. هذا دلالة على أن هناك سفن لا زالت تدخل المضيق في سياق تحميل حمولات جديدة، سواء من النفط أو الغاز أو غيرها من المواد. لو ذهبنا إلى رقم آخر وهو لافت، نحن نتحدث عن مسارات العبور، وهذا يلفت بشكل كبير. خلال 36 ساعة، أي 23 والرابع والعشرين من يونيو، رصدنا عبور 29 سفينة. اللافت أن المسار الدولي عبرته 6 سفن، وتقريبا يقترب من عبور السفن للمسار الإيراني وهو بلون الأزرق، ولكن المسارات غير محددة تقريبا في 8 سفن. لكن لو رأينا للصورة المجملة لمسارات العبور، وأقسم بها هذا العرض، نحن نتحدث عن نحو 193 سفينة كما ذكرت. واللافت على أن المسار الإيراني يستحوذ على نحو 35%، أي 68 سفينة عبرت هذا المسار، وهو هذا المسار الذي كانت إيران قد حددتها، بينما المسار الدولي عبرته نحو 13 سفينة، وبقيت 97 سفينة لم يحدد مسارها دوما وفق منصة كيبلر. إذن نحن أمام حركية، أمام دينامية جديدة على مستوى المضيق، وأسئلة تتعلق أيضا بالعبور.
1: سنناقش ذلك، شكرا لك عبد القادر. ولكن قبل النقاش، إذا نرصد معا أسعار النفط العالمية التي تراجعت إذا إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أذار مارس الماضي، وسط مؤشرات على أن مزيدا من ناقلات النفط العالمية العالقة ستغادر مضيق هرمز. تتعرض الأسعار إذا لضغوط منذ إعلان الولايات المتحدة منح إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما يسمح لها ببيع النفط. حاليا سعر خام برنت إذا عند مستوى 75 دولارا، وفي السياق أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 765 ألف برميل وفقا لبيانات المعهد، أكبر جمعية تجارية أمريكية لقطاع النفط والغاز، معهد البترول طبعا، وتمثل نحو 600 شركة. كانت المخزونات إذن تراجعت بأكثر من 8 ملايين برميل في الأسبوع الذي سبقه المنتهي في 12 من هذا الشهر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. أما مخزونات البنزين فقد ارتفعت بنحو 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وذلك بحسب بيانات

0: معهد البترول الأمريكي، ومن المقرر صدور البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم. الآن نرحب مجددا بضيفنا عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة، مرحبا بك. لنبدأ من الأسعار، هل هذا التسعير حتى اللحظة منطقي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد كبير منطقي، نقاط الاختناق الثلاثة ودرجة الخوف في الأسواق بدأت تهبط من هذه النقاط الثلاثة، سواء هرمز أو الإنتاج الإيراني، العقوبات إذا كانت ستستمر أو ترفع وهي رفعت الآن، وبالعكس بدأت إيران تصدر بالدولار إلى الولايات المتحدة أيضا، وحقيقة أيضا الإنتاج الخليجي كان مخاوف السوق أيضا تنصب عليه وهو يعود أيضا بالتدريج. لذلك أرى هذه الأسعار منطقية لغاية الآن ومرشحة للانخفاض أكثر مع مسار أيضا وتنفس المفاوضات في سويسرا.
0: نعم. إلى أي مدى ممكن أن تتراجع الأسعار؟
1: ربما نراها حول 70 دولار في الفترة القادمة، لكن حاجز 70 دولار أو أقل يحتاج إلى إثباتات أكثر على مفاوضات سويسرا، وبالتأكيد هنالك ربما عوائق أمام هذه المفاوضات التي تسير على حبل مشدود، منها الملف النووي والأموال المجمدة الإيرانية في الخارج، وكذلك أيضا مضيق هرمز واستمرار وضمان آمن للمرور في هذا المضيق.
0: لكن حتى هذا السعر ربما علق عليه الرئيس الأمريكي، لا يعجبه هذا السعر وهو يتحدث أو ربما يطلب فتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى، ويقول أن هذا الانخفاض غير كافي، ما رأيك؟
1: هو امتدح الأسعار عندما انخفضت الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن يعلق على أنها لم تنخفض بنفس المستوى في أسعار البنزين للمواطن في محطات المحروقات، وهذا ما دعاه إلى فتح تحقيق. أسعار البنزين مهمة جدا للرئيس الأمريكي، هي تخوله أيضا يعني مقاومة حرب الرسوم التي بدأها بشكل آخر مؤخرا، وكذلك أيضا تساعد الجمهوريين في انتخاباتهم الفصلية.
0: ربما هذا يدفعنا نعم للسؤال عن المستفيد الحقيقي من هذه الأسعار إن كان المستهلك العادي، ومتى سيشعر المستهلك العادي بفائدة من هذا الانخفاض، أم ما زلنا نتحدث عن قوى أكبر من المستهلكين العاديين يستفيدون من الأسعار؟
1: الشركات لديها مخزونات تحاول الاستفادة من أسعار مرتفعة، لذلك التحقيق بدأ في الولايات المتحدة. أعتقد بأن المواطن والمستهلك هو المستفيد الأول من انخفاض الأسعار تباعا انخفاض معدلات التضخم، وكذلك أيضا هنالك دول ستستفيد من أسعار منخفضة، الاتحاد الأوروبي، الصين مستهلك كبير، وبالتالي هذا الانخفاض سيعم أيضا حتى على الاقتصاد العالمي في ربما رفع النمو الاقتصادي للعالم عدا المنتجين طبعا.
0: طيب، رغم تراجع الأسعار كما تابعنا، هنالك تراجع في مخزونات النفط الأمريكية، كيف تفسر لنا ذلك؟ لماذا ما زال هنالك انخفاض في المخزون؟
1: الأسواق تقرأ الخبر تطبقه على الأسعار الآجلة، بينما ما يحدث الآن من سوق ورقي طبعا هذا
0: ما زال بحاجة السوق،
1: لكن السوق بحاجة إلى النفط، المخزونات ما زالت منخفضة، وفيزيائيا ما زلنا في وسط الأزمة مرورا إلى نهايتها باتفاق نهائي، دون اتفاق نهائي لن ترى ارتياح كبير مستدام على الأسواق.
0: طيب، لو انتقلنا إلى يعني الآجل، ومع بدء دول الخليج استئناف عمليات التصدير، ما الذي سيتغير ومتى؟
1: طبعا هذه إشارة قوية للسوق بعكس المتوقع، أي أن معروض أكثر من النفط في السوق خاصة من دول الخليج، هذا يعطي إشارة طمأنة للأسواق بأن عودة الملاحة يعني على قدم وساق في مضيق هرمز، والإنتاج أيضا يجري استعادته بشكل أسرع، فلذلك أعتقد بأنها إشارات طمأنة للأسواق أكثر منها إمدادات قد تدفع بانخفاض الأسعار. الاستقرار هو الضمان الوحيد لعودة التأمين، عودة مسار السفن، وكذلك أيضا كما أشار عبد القادر هنالك عودة كبيرة للسفن الفارغة، هذا يؤهل بمزيد من تفريغ المخزونات لدول المنتجة داخل الخليج، وأيضا إمدادات لاحقا أكثر.
0: طيب،
1: للأسواق،
0: كما تحدثنا عن دول الخليج، ماذا عن إيران؟ دخول أو عودة إيران للسوق، ما الذي سيغيره؟
1: إشارة طمأنة إضافية ليس فقط إلى الأسواق ورفع العقوبات، بل أيضا عودتها إلى حتى السوق الأمريكية وبالدولار، بالتأكيد هذا يعني عودة النظام المالي أيضا بالتدريج الإيراني إلى الأسواق، هذا يحتاج وقت، رفع العقوبات، السفن المتقادمة في أسطول الظل الإيراني، لكن بالتأكيد هو خطوة أولى على دمج إيران بالاقتصاد العالمي. طبعا مشروط هذا التمديد 60 يوم، وسيتبع حسب مسار المفاوضات في سويسرا.
0: ما بين التهديدات للأسواق والمخاطر، ما الذي يعني يرفع نسبة المخاطر، أو باختصار شديد طبعا نصف دقيقة، أو العكس في المرحلة المقبلة؟
1: ثلاث عراقيل أو ثلاث حتى براميل بارود ربما تؤخر المفاوضات، أهمها يعني استدامة المرور في هرمز دون وجود رسوم، وكذلك هنالك الملف النووي الإيراني، وأيضا الأرصدة المجمدة في الخارج التي تخص الجانب الإيراني. نعم،
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا الخبير بأمن الطاقة عامر الشوبكي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، انتهت هذه الفقرة، عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا محمد، وشكرا لضيفك الكريم. نحييكم مشاهدينا رأس الساعة، ونحن معكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. البداية بالمستجدات، وزير الخارجية الباكستاني يقول إن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية، وأن لبنان ولن تكون هناك رسوم عبور لمضيق هرمز أو أذونات أو تصاريح. وكانت الخارجية الباكستانية قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. أما رئيس البرلمان الإيراني فقال إن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها. وبدوره قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. هذا وكان الرئيس الأمريكي قال إن العمل يتم الآن على إنجاز اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي تصريحات لصحيفة الفاينانشال تايمز قال رئيس وزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. في الأثناء قال مركز الأمن البحري في عمان إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. أما رئيس الحكومة اللبنانية فقال إنه لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وإنهاء النقاط العالقة عند الحدود. في المقابل يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ينضم الآن إلينا من طهران مراسلنا عدنان بوريني، ومن واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بالجميع، وأبدأ معك عدنان البوريني من طهران والمستجدات فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية الأخيرة مع تصريحات من إسرائيل بأنها لن تنسحب من لبنان.
3: ليلى، يبدو أننا أمام مزيد من اللاءات الإيرانية خارج مساحة اتفاق مذكرة التفاهم. بعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالأمس عن أن ملف الصواريخ البالستية هو غير مطروح بالمطلق في المفاوضات بشكل كامل، كانت هناك تصريحات أيضا لرئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تحدث فيها بوضوح عن موقف إيراني بأن وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب في لبنان يعادل وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران. بمعنى أن إيران تعتبر أن هذا الأمر بشكل أساسي هو جزء أساسي من وقف الحرب وهو البند الأول من مذكرة التفاهم. ولكن أريد أن أقف معك عند تصريح لافت أيضا لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي تحدث بأنه لا يمكن للأطراف الأخرى الدفع ضد سياسة إيران بفرض

0: الأمر الواقع ثم تثبيته عبر الضجيج الإعلامي. هذا التصريح يأتي ردا غير مباشر ربما على التصريحات المتتابعة القادمة من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى الملفات الأخرى، ولكنه تحدث بشكل محدد عن هذا الملف مشيرا إلى أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية وموضوع المواد النووية الإيرانية عمليا هو غير خاضع لعملية البحث والتفاوض الآن، وبأنه مرتبط بالوصول إلى الاتفاق النهائي ضمن قضايا الحل النهائي وبملف رفع العقوبات عن إيران وتحقيق تقدم حقيقي بهذا الملف. طبعا كانت هناك تصريحات سابقة لمساعد وزير الخارجية الإيراني أيضا تحدث فيها عن أن مراقبة أو تفتيش المنشآت النووية الإيرانية عمليا هو أمر غير مرفوض بالنسبة لطهران. طهران ملتزمة عمليا باتفاق الضمانات الشامل، ولكنه مقرون بقرارات البرلمان الإيراني وموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذا يعود ليلى إلى سياق سابق مرتبط بحرب 12 يوما. في ذلك الوقت طهران اتهمت الوكالة الدولية بأنها مهدت لتلك الحرب عبر تقرير مسيس، ولم تتخذ بعد ذلك موقفا من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ثم أحيل الأمر إلى البرلمان الإيراني واتخذ القرار بإحالة أي تعامل مع الوكالة بقرار مجلس الأمن القومي الإيراني. عموما كل هذه التصريحات والتحفظات الإيرانية حاليا هي عمليا خارج ما هو قيد التنفيذ عمليا في مذكرة التفاهم. إيران تركز بشكل واضح من خلال تصريحات أخرى على أن الأولوية الآن هي إلى بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم بكامل تفاصيلها، سواء فيما يتعلق بلبنان وخصوصا أيضا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة والإعفاءات المرتبطة بقطاع النفط، على اعتبار أن الوضع فيما يتعلق بمضيق هرمز سواء فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية أو الإجراءات المرتبطة بفتح المضيق تسير وفق ما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم، ولكن القضايا الأخرى ما زالت هناك فيها تفاصيل قيد البحث. هناك آلية لمراقبة وقف اطلاق النار في لبنان، هذه الآلية أقرتها اجتماعات سويسرا تضم إيران والوسيطين الباكستاني والقطري والجانب الأمريكي، ولكن هذه الآلية من الواضح أن طهران تركز بشكل كبير على أنها ينبغي أن تكون فاعلة بوقف اطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالبندين الماليين، وهنا نتحدث عن الإعفاءات المرتبطة بالنفط والأصول الإيرانية المجمدة، يبدو أن هناك حديثا مرتبط بالتفاصيل الدقيقة، وهذا يعيدنا إلى تصريحات سابقة لمحافظ المحافظ البنك المركزي هنا في إيران، وهو المخول عمليا بالتصرف والتعامل مع الملف، بحديثها عن أن ما يتم الحديث عنه أو الإشارة إليه بأن إيران مقيدة بنوع معين من المشتريات، وفي إشارة إلى تصريحات أمريكية مرتبطة بالمنتجات الزراعية الأمريكية، هو غير صحيح، وبأن طهران ستتصرف بهذه الأصول الإيرانية المجمدة حين الإفراج عنها بطريقة مختلفة وفق مصالحها.
1: أشكرك عدنان، وأنتقل إليك إيهاب العبسي في واشنطن. يعني لافت ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي حاليا بقوله أن إسرائيل لن تنسحب مهما كانت ضغوطات واشنطن. هل هناك أي من جنوب لبنان طبعا، هل هناك أي تعليقات من واشنطن على هذا الكلام، وكذلك أي تصريحات جديدة فيما يتعلق بما وصلت إليه الأمور؟ تفضل إيهاب.
2: نعم ليلى، في الواقع رسميا لا توجد تصريحات، لكن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال قبل ساعات عن مسؤول أمريكي قوله إن بالفعل إدارة ترامب تضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان، وإن واشنطن منفتحة على خيارات من بينها أن تنسحب إسرائيل من بعض المناطق في جنوب لبنان على أن تسلم هذه المناطق إلى وحدات من الجيش اللبناني، وأن هذه المسارات أو الخيارات ربما تعرض في المناقشات الجارية حاليا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية ضمن الجولة الخامسة من المحادثات. وبالتالي هناك ربما محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم بالوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل دائم، وهو مطلب إيراني للوصول لاتفاق نهائي مع الجانب الإيراني. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بالأمس قال إن مسار لبنان منفصل عن المسار الإيراني، وذلك لأنه قال قال أن لبنان دولة ذات سيادة وأن الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة اللبنانية، ولكن أيضا تتعامل مع مسألة أن لإيران نفوذ على حزب الله في لبنان، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى في هذا الصدد ليلى لمحاولة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، أولا الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، وثانيا للانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. لكن لا يوجد أي تصريح رسمي يؤكد التوصل إلى التفاهمات في ظل تقارير عن وجود خلافات بالتأكيد بين إدارة ترامب وإدارة نتنياهو. لكن أيضا على صعيد الاتفاق مع إيران تتواصل الرسائل المتضاربة بين كل من طهران وواشنطن. بالأمس الرئيس دونالد ترامب أكد أن التصريحات الإيرانية بعدم دعوة المفتشين الدوليين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية غير صحيحة، وأكد أن إيران تذكر أو تقول علنا ما لا تقوله سرا. يقول أن إيران التزمت بالفعل في المحادثات السرية والمغلقة مع المفاوضين الأمريكيين بدعوة المفتشين الدوليين لزيارة المواقع أو تفتيش المواقع النووية، وأنه متأكد من هذا الأمر بنسبة 100% وإلا كان انسحب من المفاوضات مع إيران. ويقول أيضا أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإيراني فسيعود إلى ما كان عليه الوضع من قبل، في إشارة ربما إلى التصعيد العسكري أو الحصار البحري ضد إيران. ليلى
1: أشكرك إيهاب، وأنتقل إليك عبد الرحمن مطر وإسلام أباد التي تراقب بلا شك عن كثب ما يجري، وخصوصا مع دورها المحوري. ما الذي نتوقعه من إسلام أباد كخطوة قادمة؟ ما الذي تقوله؟
3: ما تؤكده إسلام أباد حاليا وتحديدا على لسان وزير الخارجية أثناء كلمة له أمام نواب البرلمان بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا مستمرة وتبحث في ثلاث مواضيع رئيسية في هذه المرحلة، وهي البرنامج النووي الإيراني، الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا الوضع في لبنان. وزير خارجية أيضا كان واضحا عندما أكد بأن هناك لن يكون هناك أي نوع من أنواع الرسوم أو التصاريح أو الأذونات للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وأن هذا الأمر تحديدا تم التوصل إليه بعد فترة طويلة من الجهود وبدعم مباشر من الحكومة الصينية. هذه هي المرة الأولى ربما التي يتم فيها الكشف عن الوضع الحقيقي في مضيق هرمز على لسان وزير الخارجية، وأيضا هذه هي ربما المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن دور واضح للصين فيما يتعلق بالوضع أو حركة الملاحة في مضيق هرمز، بأن لا تكون هناك أي نوع من أنواع الأذونات أو التصاريح ولا حتى فرض أي نوع من أنواع الرسوم. على كل حال هذه الجزئية تحديدا كان قد تحدث عنها أيضا الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عندما قال في مؤتمر صحفي عقده أيضا صباح هذا اليوم بأن هناك خط اتصال أمريكي إيراني مباشر يتعلق بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وكي لا تقع أي حوادث لا يرغب أي من الأطراف المعنية بوقوعها، وتحديدا فيما يتعلق بالسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أيضا المسؤول الباكستاني أكد بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية ووساطة مشتركة من باكستان ودولة قطر مستمرة، وأن المنخرطين فعليا في هذه المفاوضات ربما يأخذون فترة استراحة من حين لآخر للتشاور فيما بينهم ولرفع التقارير لمسؤوليهم، لكن بشكل عام المفاوضات مستمرة، عداد الأيام 60 مستمر. هناك احتمال لأن يتم عقد جلسة أو جلسات تفاوض مباشرة بين الفنيين والخبراء الأمريكان والإيرانيين مطلع الأسبوع القادم، لكن بشكل عام العملية التفاوضية مستمرة. هذا تحديدا ما أكده المسؤول في الخارجية الباكستانية اليوم.
1: أشكرك جزيلا عبد الرحمن مطر، وشكرا طبعا لإيهاب ولعدنان بونيري من طهران. وطبعا كل هذه المستجدات وهذه المواقف نناقشها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بالجميع. فقط يعني الحديث عن توصل لاتفاق رائع على خلفية ما نتابعه، وأبدأ معك سفير هود، من تصريحات من الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي كذلك، ما هي ملامح هذا الاتفاق الرائع الذي يتحدث عنه ترامب الآن، ورائع بالنسبة لمن تحديدا؟
4: Well, it's interesting that Speaker
5: Ghalib. من اللافت أن

0: لباف قال: كلما هم تحدثوا كلما نحن نتصرف ونعمل، بينما نرى العكس. دونالد ترامب هو الذي يقوم بالتحركات ويرفع الحصار البحري ويرفع العقوبات عن صادرات النفط ويجبر إسرائيل على أن تلتزم بمستوى من الهدنة. إيران من ناحية أخرى لم تفعل أي شيء سوى الحديث إلى الآن. إذن علينا أن ننتظر لنرى حقا ما هي الإجراءات التي سيقوم بها الإيرانيون بعد مدة من الزمن وبهدوء، لكي يبرهنوا لشعبهم بأنهم في موقف قوي وأنهم هم المنتصرون في هذا الصراع. وعلى هذا الأساس يمكن لهم أن يقدموا بعض التنازلات للجانب الأمريكي أيضا. إذا ما حدث هذا فهذه العملية سوف تبدأ بالإتيان بأكلها.
1: ولكن سفير هود، ما الذي يجعل ترامب يقدم هذه التنازلات والأفعال التي تتحدث عنها إذا كان الطرف الآخر على وشك السقوط كما يقول؟
0: دونالد ترامب أيضا لديه سرديته بأنه يريد أيضا أن يقدم الأخبار لجمهوره المحلي لكي يبرر كل الكلف المالية التي تم ضخها في هذه الحرب وأسعار البنزين المرتفعة التي اضطر الأمريكان لدفعها، والاستعداد أيضا للانتخابات في الكونغرس التي ستحدث في شهر نوفمبر القادم.
1: دكتور صدقيان، يعني السفير هود يتحدث عن استراتيجية ربما يتبعها الجانب الإيراني، يقول أن الإيرانيين هم من يتحدثون كثيرا بينما الجانب الأمريكي هو من يفعل الآن. ما تعليقك؟
2: أنا أعتقد بأننا الآن تجاوزنا مرحلة يجب أن لا نرجع إلى ما قبلها، يجب أن نذهب إلى ما بعدها، وهي مرحلة وجود وثيقة سميت بمذكرة التفاهم، تم التوقيع عليها من قبل رؤساء البلدين، ونتقدم إلى الأمام. هذه الوثيقة أصبحت محط أنظار الجانبين والوساطة القطرية والباكستانية أيضا.
1: أنا كنت أريد أن أتوقف عند الحديث عن فرصة رائعة، يعني
2: هذا ما أريد أن أصل إليه. وبالتالي الآن يجب علينا أن، يعني ليس الجانب الأمريكي ولا الإيراني أيضا، وإنما كل المنطقة الإقليمية وكل المجتمع الدولي ينظرون إلى هذه المفاوضات بإيجابية ويريدون، وسمعناها وقرأناها أيضا، ويريدون أن تصل هذه المفاوضات إلى نتائج. إذن من مصلحة إيران ومن مصلحة الولايات المتحدة أن يتقدم إلى الأمام، هذه حتمية، يجب أن يذهبوا إلى هذا الطريق. وبالتالي أنا أعتقد النظر إلى الأمام مهم جدا، السعي لتذليل المشاكل والعقبات مهم جدا. ما تم تشكيله في المنتجع السويسري من لجان تراقب المفاوضات، يعني هناك لجنة لمراقبة المفاوضات والتدخل عندما تكون هناك مشاكل وعوائق، وأيضا وضعت لجنة عليا لمتابعة المشهد التفاوضي العام. هذه الآليات مهمة جدا، وأنا أعتقد بأنها كانت من تدبير الوسيط القطري الذي ساعد الوسيط الباكستاني. بالتالي نحن الآن نسير باتجاه جيد، ويبدو لي أيضا بأن يجب أن نخطو خطوات، وأنا أقول ذلك، أقول للجانب الإيراني والجانب الأمريكي على حد سواء، أن نخطو خطوات عملية ميدانية ولا نهتم كثيرا بالرسائل التي ربما نريد أن نوجهها لهذا الطرف أو ذاك من أجل ترتيب، من أجل ربما هذه الرسائل بعض الأوقات تؤثر على المفاوضين. يجب علينا أن نكون إيجابيين أكثر لنصل إلى الاتفاق النهائي.
1: طيب، النظر للأمام قد يكون أسهل بالنسبة للطرف الذي لم يتضرر كثيرا، ولكن إذا أردنا أن نتوقف عند الأطراف التي تضررت بشكل مباشر وهي الدول الخليجية المجاورة، إلى أي حد هي قادرة فعلا أن تتجاوز ما حصل وأن تنظر، يعني تطوي الصفحة بهذه السرعة؟ دكتور،
3: أنا أعتقد الزمن بالنسبة للأمم والدول مختلف عن الأفراد، وبالتالي ربما بشكل فردي قد يكون صعبا تجاوز مثل هذه الأزمات، لكن الدول والأمم والمصالح تتجاوزها بسرعة، والشواهد التاريخية كثيرة في قضية، ما في شك أنه الثقة تحطمت، هكذا وصف أكثر من وزير خارجية في دول مجلس التعاون الخليجي بأن ما حصل من أعمال عدوانية من إيران قد حطمت الثقة بين الطرفين. ناهيك عن أن أصلا كان هناك مخاوف

0: يعني وإن كانت متبادلة أو هناك مشاعر من الريبة تجاه العديد من الأنشطة الإيرانية أو حتى البرامج الإيرانية أو يعني الطموح الإيراني سواء في المنطقة أو حتى في برامج التسلح. جاءت الحرب الآن وأثبتت مخاوف البعض وبررتها وساقت إيران العديد من المبررات، وانتهت العملية بأن دول المنطقة التي كانت ربما في الخطاب الإيراني الرسمي هي جزء رئيسي من المشكلة أصبحت جزءا كبيرا من الحل بنجاح الوساطة القطرية. فأنا أعتقد أستاذة ليلى من المهم التأكيد مرة أخرى بأن الأمم تتجاوز مثل هذه الأزمة، وبناء الثقة صحيح يحتاج ربما إلى وقت ويحتاج إلى أفعال لا أقوال فقط، ويحتاج إلى نية صادقة وإرادة حقيقية لاتفاقيات وإمضاء وتوقيعات، وتبدأ بتغيير نمطية الخطاب والتخوين وكذلك التشكك وتكرار نفس السرديات السابقة.
1: هل وصلنا إلى المرحلة التي فعلا تعيد دول المنطقة حساباتها الأمنية؟
0: حتماً.
1: يعني هذه النظرة للولايات المتحدة، الثقل الأمني الإقليمي ومن يمسك به اليوم؟
0: حتما، وليس بالضرورة نصفها. أنا أعتقد بأن الخطاب بدأ يكون بشكل شفاف وصريح هذه المرة، وأنه لا خير في أمة أو بلد لا يعيد حساباته أو يقارنها بناء على ما جاء من تغذية عكسية، بمعنى أن التجارب أثبتت شيئا ربما إيجابيا وكذلك هناك نواقص وسلبيات. ولذلك اتجهت المنطقة على فكرة أستاذة ليلى قبل حتى هذه الحرب لإعادة التحالفات والحديث عن الوضع الإقليمي. أنت تعرفي بأنه النظرية الواقعية في العلاقات الدولية دائما تقول بأنه مصالح الدول أو الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها بالقوة، والنظام العالمي هو نظام فوضوي. أنا أعتقد هذه الحرب كسرت هذه القاعدة الآن، أصبحت الدبلوماسية والوساطة والعلاقات وقوة الدبلوماسية أيضا ربما أقوى حتى من القوة، وتنازلت كثير من الدول. يعني الولايات المتحدة بقوتها وصولجانها وهيمنتها وأساطيلها لم تستطع أن تحقق أي من أهدافها في هذه الحرب على سبيل المثال، لكن ربما ستحقق من خلال هذه الاتفاقات أو التفاهمات شيئا كثيرا للوصول إذا كانت هي صادقة بأنها تريد منطقة آمنة مستقرة دون أسلحة نووية. لكن دول الخليج بظني ستراجع، تأكيدا ستراجع أنظمتها التسليحية، تحالفاتها، علاقتها مع الآخر. أيضا هي بحاجة إلى خطاب إيراني واضح الآن نحو التشاركية، خصوصا فيما يتعلق في مضيق هرمز. يعني نحن نسمع كلاما ونرى أفعالا مختلفة. اليوم كل بيانات الرسمية للعبور تفيد بأن هناك عبورا للعديد من السفن تجاوز حتى 20 ناقلة دخولا وخروجا من هذا المضيق، لكن لا إعلان رسمي مثلا من الحرس الثوري بأنه تم فتح هرمز. هم اكتفوا بالإعلان يوم الجمعة الماضي بأنهم أغلقوا هرمز. فأنا أعتقد أن الخطاب للداخل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران هو أحد المثالب والمخاطر أيضا، كما ذكر ربما أو هذا ما فهمته من تصريح معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن هناك من يريد أن يخرب مثل هذه الاتفاقات. لكن عودة إلى سؤالك، بالتأكيد دول الخليج تقدر هذا الموقع الجيوسياسي لإيران وهذه التضاريس وهذه الأهمية من التفاهم والتشارك، لكنها بحاجة إلى بالفعل مزيد من الثقة ومزيد من الأفعال للبروتوكولات وللاتفاقات.
1: يعني قد يجادل البعض أن هذه نظرة يعني وردية، هي
0: لازم تكون وردية، ما
1: تفكير رهبوي،
0: احنا ممكن نتشائم
1: ولا أحد يخالفك على ذلك، الكل يتمنى طبعا أن تنتهي الأمور،
0: لأن البدائل صعبة جدا أستاذة ليلى.
1: هل كنا بحاجة يعني لأن نصل إلى هذه المرحلة من التأجيج حتى فعلا يعني تستطيع أن تقف الأطراف اليوم وتقول لا خلينا لنعد الحسابات، نحن كنا مثلا ننظر إلى الطرف يعني الذي يقدم لنا المساعدة بطريقة مختلفة؟
2: ليلى، إذا عدنا إلى 27 فبراير هذه الحرب ما كان يجب أن تحصل، هي ليست حرب أمريكية. يعني بكل منطق السياسة الأمريكيون يتحدثون حتى من أطراف الرئيس أن هذه الحرب لم تكن خيارهم، هي كانت خيارا لطرف آخر، وهذا الطرف بات معروفا من هو، كان هو يريد أن إعادة تشكيل المنطقة وفق أولوياته الأمنية والسياسية، وهنا نتحدث عن إسرائيل بشكل أساسي. عندما تذهب إسرائيل إلى الولايات المتحدة إلى هذه الحرب بدون أولوياتها، أولوياتها كانت قد تحققت ليلى، أولا موضوع البرنامج النووي كان تحت مراقبة المفتشين، كان هناك تراجع في اليورانيوم المخصب، مستويات التخصيب كانت قد تراجع، كانت عند 3.6 فقط، 60% أصبحت عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فيما يعام 2018. بعبارة أخرى إذا نظرنا إلى المشهد، كل ما جرى من إيران منذ مايو 2018 كان رد فعل لما فعلته الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز. وهنا يعني بالتأكيد ما فعلته إيران ردود فعل لا يمكن أن يقبل، بمعنى آخر منطق الاعتداء على الدول الجوار لا يمكن أن يقبل. لكن إذا عدنا القصة، هناك مشهد أرادته إسرائيل، الولايات المتحدة للأسف إدارة ترامب مشت في هذا المسلك، والآن اكتشفوا بأن فائض القوة الذي استعملوه سواء كانت إسرائيل والولايات المتحدة لم يحقق أهدافهم، وذهبوا إلى ما قيل لهم، عمان قالت لهم، قطر قالت لهم بأن خيار الدبلوماسية يجب أن يفعل كثيرا، ومباحثات جنيف كانت قد فعلت شيئا مهما، وقبلها الوساطة القطرية. لكن للأسف كان يجب أن يعني الخيار الإسرائيلي هو الذي نجح أن يفرض نفسه على إدارة ترامب، وكما تفضلتي الكل دفع الثمن الآن، الذي في أحسن اعتبار نحتاج من الآن لإعادة الماكينة الاقتصادية العالمية على الأقل من 5 إلى 10 سنوات.
1: وهو ما زال يحاول التخريب، يعني وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لن ننسحب من إيران مهما كان الضغط الأمريكي. وهنا أسألك سفير هود، إلى أي حد الولايات المتحدة ممكن يعني أن تذهب من أجل وضعها وأمن المنطقة، وهي تشاهد تغير وموقف جديد في التحالفات؟
3: دونالد ترامب يمكن له أن يأتي بقدر من الضغوط على نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن لكي يكون هناك ضغوط على المدى البعيد فإن نتنياهو يفهم بأن ترامب بحاجة إلى دعم الكونغرس أيضا، وإلى الآن هو لا يحظى بذلك. آخر مرة كان هناك تصويت بشأن هذه القضية المتعلقة بتقييد بيع السلاح لإسرائيل، تقريبا 40% فقط من السيناتورات وافقوا على ذلك، ولكن هناك حاجة ل 60% لكي يصبح هذا الأمر واقعا. لذلك هناك قيود على قدرات ترامب حقا أن يؤثر بالفعل في رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن أن تثيرين نقطة مهمة وأنا أثرتها بالأمس على نقاش الساعة، وهو أن إسرائيل موجودة وهي دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، لذلك لا يمكن أن نتخيل أمنا إقليميا وبنية كذلك لا تأخذ بالحسبان أمن إسرائيل كبنية أمن إقليمية، والقيود أيضا على توسعها كما هو الحال بالنسبة لإيران، والقيود على توسعها في المنطقة أيضا.
1: وهنا يعني يقودنا هذا إلى السؤال، من يدفع التكلفة؟ أعرف أن هذا يعني دائما موضوع المال والتمويل هو في قلب أي معادلة. دكتور صالح المطيري، يعني كيف تضمن أن الخليج لا يكون هو من يدفع هذه التكلفة، وفي الوقت نفسه يعني المعادلة الأمنية تذهب لصالح الدولة التي يعني لطالما عبر عن خوف منها؟
0: نعم، ما في شك أستاذة ليلى، يعني التلويح وخطر القيام بالحروب أخطر كثيرا حتى من اندلاعها مرة أخرى. يعني أنا أعتقد هذه الحرب منتظرة، وإن كانت عبثية وغير مبررة وهي حرب إسرائيل كما ذكر الدكتور محجوب أو هكذا فهمت قبل قليل، لكنها حصلت. وهناك يعني نظرة فلسفية، هرقليطس يقول الحرب رب الأشياء أو كل الأشياء بعد هذه الحروب، أو ربما يحتاج العالم إلى حرب كي يرتب نظاما إقليميا جديدا أو تحالفا جديدا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذه الحرب وإن كانت غير ضرورية وعبثية على الإطلاق بكل المقاييس وكل المعايير وعدوانا سافرا غير مبرر، والدليل بأنه لم يتحقق أي من أهدافها المعلنة حتى هذه اللحظة سوى التكاليف والخسائر المباشرة وغير المباشرة. أنا بظني الخسائر الاقتصادية تعوض والمباني تبنى، لكن هناك أرواحا قد يعني ذهبت ونفوسا قد كسرت، وبالفعل الجانب النفسي أكثر أشد
1: والثقة
0: طبعا هذا الإيجابي حطمت تماما، وبالتالي عودة مرة أخرى الجانب النفسي سيبقى معنا لا شك لفترة طويلة. العوارض يعني والآثار الاقتصادية ربما تبقى أيضا إلى فترة معينة، لكن أنا بظني أنه المهم من هذا الأمر إذا أردت أن أقول من هو المنتصر الحقيقي هي دول الخليج العربي، وهذا ليس انحيازا لكنها نجحت في عدة أمور. نجحت في أنها لم تنجرف ولم تنزلق في هذه الحرب، واستخدمت أقصى درجات ضبط النفس مع أن هناك دعوات كثيرة كانت تدفع بهذه المنطقة للانزلاق، فنجحت في ذلك، نجحت في صد الكثير من الهجمات، ولولا هذه القدرات للقوة الوطنية وبرامج التسليح لما استطعنا أن نصد أكثر من عشرات الآلاف من الصواريخ والمسيرات. الأمر الثالث وهو انتصارا حقيقيا للدبلوماسية الخليجية. معالي رئيس الوزراء القطري يقول بأن

0: ما حصل ستفتح أو ستكتب فصلاً جديداً؟ كيف؟
1: هذا خيار لا بد منه، شئنا أبينا، قبلنا به أم لم نرضى، اعتقدنا يعتقد كل جانب بالجانب الآخر أم لا، هذا خيارنا كدول وشعوب في هذه المنطقة. أنا لا أريد أرجع إلى الخلف، لو رجعنا إلى الخلف هناك الكثير من الأمور، يعني اغتيال المرشد الإيراني الأعلى كارثة، اغتيال علي لاريجاني أدمع قلوب الإيرانيين، والكثير من الأمور سببتها هذه الحرب. لكن في نهاية المطاف نحن ننظر إلى الأمام. الآن هناك تحدي في مرحلة ما بعد الحرب، وتحدي أيضا في مرحلة التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. كيف يجب علينا أن نعمل من أجل أن نحافظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة؟ كيف يجب علينا أن نعمل من أجل عدم العودة إلى ما قبل حزيران الماضي، يعني حزيران 2025، لأن هناك حرب أيضا حدثت. وبالتالي عندما ننظر للأمام نجد آليات المستقبل لآلية تعزيز الأمن والاستقرار. هذه المنطقة دفعت كثير، شعوب المنطقة دفعت كثير من إمكانياتها وشبابها وأرواحها وممتلكاتها وكل شيء. كيف يمكن أن لا ترجع هذه المعادلة مرة أخرى؟ هذه في غاية الأهمية. وأنا أعتقد من معلومات التي أمتلكها الجانب الإيراني فعلا يريد أن ينظر إلى قادم الأيام. هذه الحركة الدبلوماسية الإيرانية الموجودة الآن للباكستان، للصين، لسلطنة عمان، قطر، العراق، هذه كلها هناك هذه جهد دبلوماسي. هذا الجهد الدبلوماسي هو لا يريد أن يشرح الماضي، هو يريد أن يؤسس لعلاقات إيجابية للمستقبل، وأنا أعتقد بهذا أمر جيد، والمنطقة أيضا ترحب بهذا الجهد.
0: واضح أن هناك اتفاق على أننا يعني فعلا هناك تحدي كبير، ولكن هناك أيضا إيجابية في التعامل. ولكن إذا أردنا أن نضع عنوانك بشكل سريع، دكتور محجوب، للمرحلة القادمة فقط لنختم،
2: بناء الثقة والتأسيس على هذا لتسويات شاملة. هذه المفاوضات المفترض أن لا تنهي فقط حالة الحرب بين أمريكا وإيران، المفترض أن تصل إلى تسوية شاملة حول العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأن المنطقة دفعت ثمنها طوال 47 عاما. المهم تسوية شاملة بين أمريكا وإيران حتى لا تدفع هذه المنطقة مزيدا من الأثمان.
0: وإسرائيل أين هي في المعادلة؟
2: إسرائيل ستصبح جزءا من المعادلة، بمعنى آخر ستتأثر بما ستقبل به واشنطن، وإسرائيل لن تكون في وضع أفضل بسبب الإبادة تدفع. بالتأكيد إسرائيل تدفع الإبادة
3: الفلسطينية بحل القضية الفلسطينية. أنا إذا كان عنوان ست ليلى بسرعة، هذه الحرب حرب كشف التسلل، كشفت تسلل القوة العسكرية بأنها تستطيع أن تحسم وتقرر نتائج ولم تنجح، وبالتالي
0: كشف التسلل عندنا إلى مربع الرياضات. على العموم أشكرك جزيلا سفير هود، شكرا دكتور مطيري، شكرا دكتور صدقيان، وشكرا دكتور زويري. وننتقل الآن لمتابعة تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي وآخر التصريحات والمواقف الصادرة عن الجانبين تزامنا مع استمرار انعقاد محادثات واشنطن. وينضم إلينا من بيروت، تنضم إلينا كاترين حنا. وكاترين هي معنا الآن فقط. إذن كاترين، ضعينا في الصورة، هل هناك أي تصريحات جديدة، خصوصا وأن الكل يترقب نتيجة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في واشنطن؟ تفضلي.
4: صحيح ليلى، المواقف اللبنانية الرسمية تتوالى تزامنا مع الاجتماع المرتقب في واشنطن اليوم، استكمالا لاجتماع يوم أمس بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أبرز هذه المواقف من الرئيسين، الرئيس اللبناني رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة، كانت هناك نقاط مشتركة في الموقفين. كلاهما ركز على مسألة فصل مسار المفاوضات في واشنطن عن مسار مفاوضات سويسرا. الرئيس اللبناني كان أشار إلى أن التفاوض مستمر في واشنطن ولكنه منفصل عما صدر عن محادثات سويسرا بين أمريكا وإيران برعاية ووساطة قطرية وباكستانية. كذلك رئيس الحكومة نواف سلام قبل قليل كانت له مواقف أيضا شدد فيها على أن لبنان تم وضعه في صورة الخلية التي تشكلت بعد محادثات سويسرا وأنه سيكون جزء منها، ولكن مسار واشنطن منفصل فصل عنها حقيقة.

0: أن هذا ينسجم مع المواقف الرسمية اللبنانية السابقة بأن المسارين منفصلان وبأن لبنان حريص على أن يكون هو من يفاوض عن نفسه، ولكن في الوقت نفسه هذا يتعارض مع كل ما يحكى عن تشكيل خلية من محادثات سويسرا والتي فعليا تم إبلاغ لبنان بها من خلال اتصالات من نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني بالأمس، حيث كان قد أبلغ بأن تلك المحادثات ستسفر عن تشكيل هذه الخلية وأن هذه الخلية مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بذلك. وفي واشنطن أيضا الهدف الأساسي هو تثبيت وقف إطلاق النار. ربما يكون هناك تكامل بين المسارين، ولبنان سبق أن قال أنه لا مانع لديه من أي شيء يمكن أن يساعد في الوصول فعليا إلى وقف إطلاق النار وإلى إنهاء الحرب، وأنه لا يمانع بالاستفادة من أي تطورات أو مفاوضات قد تؤدي إلى تهدئة واستقرار في جنوب لبنان. ولكن ربما سوف تتضح الصورة أكثر في الساعات والأيام المقبلة، لا سيما بعد أن تتبلور أكثر صورة هذه الخلية ويتم تشكيلها بشكل مفصل. لأن بالأمس خلال الاتصال بين جيدي فانس وروبيو والرئيس اللبناني تم إبلاغ الرئيس اللبناني بأن هذه الخلية تعمل الولايات المتحدة على متابعة طريقة عملها أيضا طريقة تشكيلها. إذن الصورة ليست نهائية حتى هذه اللحظة بشأن هذه الخلية. ولكن هناك نقاط أساسية باختصار ليلى يتم العمل عليها حاليا بالنسبة للترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، والتي قد تشكل إشكالية بين الطرفين. أولا مسألة التشديد اللبناني على ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب بعد أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا ما يتعارض مع التصريحات الإسرائيلية الأخيرة. وأيضا مسألة المناطق التجريبية أو النموذجية، من أين ستبدأ وما هي المناطق التي ستكون إسرائيل مستعدة للانسحاب منها لكي يتولى الجيش اللبناني الأمن فيها. هذه الأمور سيتم بحثها في هذا الاجتماع المرتقب اليوم في واشنطن بعد ساعات.
1: المرتقب بالفعل من كل الأطراف. أشكرك كاترين على هذه التفاصيل. في الواقع وأنت تتحدثين هناك بيان للجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا مسلحين من حزب الله اقتربا من قواتنا وشكلا تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن هذا التصريح للجيش الإسرائيلي، هل نعرف شيء مزيد من التفصيل عن هذه الواقعة تحديدا؟
2: نعم، هذا البيان الصادر قبل قليل من جانب الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن قوات فرقة الجوالة التابعة للواء جفعاتي، وهو من ألوية المشاة النخبوية في الجيش الإسرائيلي ويعمل في تلك المنطقة، رصد وجود عنصرين مسلحين تابعين لحزب الله في منطقة تلة علي الطاهر، وأن سلاح الجو الإسرائيلي قام بمهاجمتهما. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لن يسمح لحزب الله بالعمل في المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية وأن يشكل خطرا على القوات وعلى البلدات الإسرائيلية. إذن هذا هو تطور جديد ليلى، يضاف إلى ما حدث بالأمس، ومرة أخرى خرق لوقف إطلاق النار تحت مزاعم، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن ترسخ قاعدة جديدة كما فعلت في السابق في الخط الأصفر في قطاع غزة، عندما كانت تقتل على الخط الأصفر كل من يقترب منه، والآن هي تريد أن ترسخ هذه المعادلة كما يبدو على الخط الأصفر الذي تدعيه أو الخط الدفاعي المتقدم في جنوب لبنان. هذه ليست الحادثة الأولى. بالأمس كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مهاجمة خلية تابعة لحزب الله في المنطقة ذاتها، وكذلك زعم أنه هاجم عناصر بهيئة مدنيين كانوا على متن جرافة ودراجة نارية في منطقة علي الطاهر أيضا يوم أمس. إذن هي محاولة كما يبدو ليلى من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان إلى ترسيخ معادلة ووضع قواعد، بمعنى أن كل من يقترب من الخط الأصفر وبزعم أنه يشكل تهديدا على الجيش الإسرائيلي وقواته تتم مهاجمته كما كانت تفعل وكما قلنا، وحتى اليوم هي تفعل ذلك في قطاع غزة وتقتل يوميا فلسطينيين يقتربون من الخط الأصفر.
1: ولا يمكن إلا أن نتناول ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي

0: فيما يتعلق بعدم الانسحاب وعدم الاستجابة لأي ضغط من واشنطن في هذا؟
1: نعم، رأينا ذلك في الماضي، صورة التحدي من جانب نتنياهو ومن جانب وزير الدفاع كاتس. لكن الواضح أنه في نهاية المطاف إسرائيل كما تعلمين ليلى لم تكن ترغب أصلا بوقف إطلاق النار، وهي أجبرت على ذلك من جانب الإدارة الأمريكية. لذلك كاتس لا يستطيع أن يقول بأنه لا أنه يتحدى الإدارة الأمريكية، ولا يستطيع أن يتحدى الإدارة الأمريكية، لكن هذا هو ربما يعبر عن مخاوف لدى المستوى السياسي في إسرائيل من أن ضغوطا أمريكية متزايدة قد تأتي، ولن تكتفي الإدارة الأمريكية في مسألة وقف إطلاق النار، بل أنها تريد ربما انسحابا كبيرا من جنوب لبنان. لذلك هو يحاول أن يخاطب هنا تحديدا الرأي العام في إسرائيل، وتحديدا إن أردنا أن نكون أكثر دقة الناخب الإسرائيلي، وتحديدا اليمين الإسرائيلي الذي يصوت لنتنياهو ولكاتس ولحزب الليكود تحديدا. هم يحاولون الآن أن يبرزوا أن الكرة ما زالت بملعبهم، لأن خصوم نتنياهو السياسيين في الحلبة السياسية مع احتدام المعركة الانتخابية يتهمون نتنياهو بأنه فقد البوصلة، لم يعد قادرا على اتخاذ القرار. وهنالك يوميا كما اليوم في صحيفة هآرتس التي تأتي بشهادات من قادة عسكريين يقولون بأنهم أيديهم مكبلة وليس بمقدورهم أن يقوموا بأي عمليات عسكرية بسبب ضغوط دبلوماسية وضغوط دولية تمارس على إسرائيل. لذلك هذا الخطاب الذي يأتي من جانب الوزير كاتس هو ينافي الحقيقة كما يقول الجيش الإسرائيلي وقادته في الميدان، لكن هو يحاول أن يكابر ويحاول أن يوصل رسالة تحديدا يخاطب الداخل الإسرائيلي.
0: نعم.
1: في هذا
0: وفي هذه المرحلة نعرف أهميتها، خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب. أشكرك جزيلا إلياس. طبعا دعوني فقط أشير إلى هذا الخبر نقلا عن الرئيس الأمريكي. إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز. إذن هذا تطور لافت يصب في إطار ما تريده الولايات المتحدة. طبعا ترامب يقول أيضا لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من أمريكا. إذن هذه آخر التصريحات. ولا ننسى أيضا في هذه المرحلة الخطاب الداخلي، كل طرف يوجه الخطاب إلى الداخل عنده حتى طبعا يسوق ربما أي نتيجة يمكن التوصل إليها في هذه الفترة. وسنعود الآن لمناقشة مستجدات ما يجري في الجنوب اللبناني وما يجري في واشنطن بشأن لبنان مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، كذلك الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. دكتور نوفل، يعني الرئيس اللبناني يقول أن التفاوض في واشنطن منفصل عن مسار سويسرا، ولكن يعني السؤال مع ما نتابعه على ما يجري على الأرض، أين سيادة الدولة اللبنانية في ملف يدار من عواصم مختلفة، من أروع عواصم في الواقع ليست بيروت أولها؟
2: أولا الدولة اللبنانية تخوض معركة استعادة سيادتها، يعني لو لم يكن هذا الواقع موجودا أنه الكل يسعى إلى تناتش السيادة اللبنانية لما كان هناك معركة تخوضها الدولة اللبنانية اليوم. ولذلك قال رئيس الجمهورية بشكل واضح بأنه المفاوضات هي التي تجري في حضور الدولة اللبنانية وممثلي الدولة اللبنانية الشرعيين، أي الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أبلغ جميع المفادين وجميع الوسطاء الذين اتصلوا بأنه الدولة اللبنانية غير معنية في الموضوع التفاوضي وموضوع الشروط والشروط المضادة إلا بتلك التي تكون حاضرة فيها وموجودة فيها وتطبق فيها قرارات الحكومة اللبنانية الشرعية. نفس الموضوع رئيس الحكومة كرره اليوم مرة جديدة وقال نفس الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية. لذلك الواضح اليوم أنه المسار الأساسي الذي فيه يمكن أن يتم التفاوض، الأخذ والعطاء، التنازل ورفع السقوف، هو في واشنطن. الآلية التي تم الحديث عنها في سويسرا يمكن أن تكون برأي الدولة اللبنانية لا مانع لديها من أن تكون آلية ضاغطة للتنفيذ في حال تم التوصل إلى اتفاق في واشنطن. أما محاولة فرض ما يتم التوافق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الجانب اللبناني فهذا موضوع ليس واردا بالنسبة إلى الدولة اللبنانية إلا بطبيعة الحال في حالة واحدة، إذا رعت هذه الأطراف التي تتفاوض في سويسرا أي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انقلابا على السلطة اللبنانية. في مثل هذه الحالة يعني يكون هناك أمر واقع مفروض بالقوة. بغير ذلك إذا صدق فعلا الأمريكيون وإذا صدق المجتمع الدولي بأنه يريد الحفاظ على سيادة لبنان فسيادة لبنان تمر حكما بما تقرره الدولة اللبنانية لا بما تقرره إيران أو حزب الله نيابة عن الدولة اللبنانية.
0: طيب، ولكن يعني في هذا الإطار ما الذي يضمن دكتور علي أن لا يكون سلاح الحزب أيضا ورقة ضمن الصفقة الإيرانية الأمريكية، صفقة أكبر يتم التفاوض عليها فوق رأس لبنان؟
3: بداية ليلى، إذا بنجي نشوف المشهد بشكل كبير جدا، يعني الحديث اليوم في لبنان تخطى مرحلة ما تحاول السلطة القيام به، يعني هناك نظام في المنطقة، لبنان جزء منه، السلطة تحاول القول أننا هناك سيادة وأننا نريد السيادة، ولكن السيادة يعني في لبنان الجميع يعرف أنها مصادرة في عوكر، في السفارة الأمريكية في عوكر، يعني هناك وصاية أمريكية كبيرة جدا على السلطة في لبنان، هي ما تتحكم بمسارات الأمور. لذلك اليوم أمريكا وهي صاحبة الوصاية في لبنان تفاوض إيران في مسار يحقق مصالحها. وتاريخيا الولايات المتحدة عندما تريد تحقيق مصالحها تترك حتى أقرب حلفائها. لذلك المشهد اليوم في المقابل إيران، وهذا ردا على سؤالك، في المقابل إيران أقفلت مضيق هرمز لأجل حليفها، فيما الولايات المتحدة تاريخها في المنطقة أنها تترك حلفائها عند كل مفترق طريق.
0: المصالح لا تلتقي، يعني في هذه المرطة عندما يتم الحديث عن ضغوطات والجانب الإسرائيلي على الأقل هذا ما يحدث علنا، لأننا دائما يعني نعود لهذه النقطة، يبدو وكأنه فعلا يعاني من ضغوطات ويرفضها، ألا يمكن استغلال هذه الفرصة إن صح وصفها بذلك؟
3: هو هذا المشهد كلياته، شو السبب الأساسي؟ السبب الأساسي أن الولايات المتحدة جربت الحرب على إيران وخسرت، خسرت الخيارات العسكرية لأن تؤدي إلى تحقيق النتائج التي قامت بها الولايات المتحدة. لذلك اليوم إيران بعيدا عن كل النقاش هي انتصرت في منع الإسرائيلي منع الأمريكي من تحقيق أهدافه، لذلك هي وحليفها اليوم في مركب واحد، وتعتبر أن دعم حلفائها هذا جزء من منظومتها الفكرية والسياسية والتي أيضا قامت يعني بتنفيذها على الأرض. عندما يتم إقفال مضيق هرمز لأجل حليف هذا غير مسبوق، يعني في كل تاريخ لبنان لم يسبق لأحد أن قام برعاية المصالح اللبنانية والدفاع عن لبنان بالطريقة التي قامت بها إيران في الوقت الذي تحاولت الولايات المتحدة أن تأخذ لبنان ورقة لكنها ستتركها كما تركت الأوراق الأخرى عندما تتناقض عن المصالح الأمريكية.
0: سيد نوف الضو، يعني ما هي ورقة الضغط الحقيقية التي يملكها لبنان اليوم لانتزاع الانسحاب، أم أن هناك أم تنتظر هدية أمريكية مشروطة برضا تل أبيب؟
2: سيدتي، عندما يتم الحديث عن لبنان كورقة هذا موضوع غير مقبول بالنسبة إلى اللبنانيين. لبنان دولة، يعني اللي بيفكر بلبنان ورقة في مشكلة كبيرة. لبنان ليس ورقة، لبنان دولة. هلأ أمريكا بتبيع لبنان، بتشتري لبنان، هي حرة، وبالنهاية سبق للولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات أن لزمت لبنان إلى سوريا على سبيل المثال، ورفض اللبنانيون وقاوموا 30 و40 سنة وخرجت سوريا وسقط النظام وبقي لبنان. اليوم إذا أراد الأمريكيون أو غير الأمريكيين فرض حالة على الدولة اللبنانية لا تتناسب مع مصلحة لبنان واللبنانيين، بطبيعة الحال يمكنهم بمنطق القوة وعلى اللبنانيين أن يقاوموا مرة جديدة النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي وما إلى هنالك، ولتستمر الأمور إلى ما هي على ما هي عليه. لكن أنا أعتقد أنه يعني اليوم في هذه المرحلة أنه كابر كثيرا عندما نعتقد أنه لبنان متروك وأن لبنان هو ورقة بيد الإيرانيين أو بغير الإيرانيين، ونختصر لبنان أنه إيران حليفها في لبنان بمعنى أنه حزب الله، ونختصر لبنان بحزب الله. لبنان يعني محاط عربيا، لبنان في هذه المرحلة يعني يحظى بعناية عربية بالغة الأهمية وبعناية دولية بالغة الأهمية،
0: ولكنه يعاني وضعا هشا في الداخل، يعني هذه لا يمكن أن نختلف عليها أبداً. ممكن يعني أن نختلف على التسميات،
2: وضع هش مش بالداخل، وضع هش نتيجة تدخل الخارج في الداخل اللبناني. الداخل اللبناني شيلي حزب الله على جنب، مين ضد مين مع سلاح حزب الله في لبنان؟ سمي لي فريق واحد. شيلي حزب الله والثنائي، سمي لي فريق لبناني واحد مع أن يبقى السلاح على ما هو عليه.

0: فرد فريق سمي لي. حتى الذين كانوا تقليديا حلفاء لحزب الله داخل الطوائف اللبنانية كلها سمي لي فريق واحد. وبالتالي مش صحيح هذا الواقع اليوم يحاول الإيراني أن يفرض على لبنان واقع لا يشبهه بشيء، وبالتالي يحاول أن يحول، يعني نرجع ما بدنا نرجع على التاريخ، يعني بالزمان حولنا الهزائم الأيديولوجيات العربية إلى انتصارات وهمية وحاولنا وضع اليد على لبنان. اليوم الأيديولوجيات الخمينية حولت هزيمتها إلى سرديات انتصارية وتحاول وضع يدها على الجنوب اللبناني مثل ما فعلوا بالستينات بأيام اتفاق القاهرة مع الواقع الفلسطيني. هذه النظرية اليوم هناك دولة لبنانية تسعى جاهدة إلى مواجهتها، قد تنجح وقد تفشل، إذا نجحت عظيم، إذا فشلت ستستمر المواجهة ولن يسمح هذه المرة لإيران أن تبتلع لبنان. واضحة، هناك فريق في لبنان لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يحكم من سلاح غير شرعي. هناك دولة لبنانية طيب. إما أن تكون مرجعية لكل اللبنانيين، عفوا الفكرة، طيب. إما يعني هناك دولة لبنانية إما نعم. أن تكون مرجعية للجميع، وأما أن يكون هناك كل فريق لبناني له مرجعيته.
1: دكتور، ما هو تعليقك على هذا؟
2: هو تاريخ الفريق اللي يتحدث عن الدولة اليوم هو ما استجلب الاحتلال السوري إلى لبنان، يعني وحتى كتبت أشعار في نظام البعث وقتها وحافظ الأسد، وقام بمقام، يعني من أتى بالوصايات منذ 58 إلى 75 إلى 82 هو الفريق الذي اليوم خسارته كبيرة جدا لأن خياراته انكسرت. الفريق الذي راهن على الأمريكي وراهن على الوصاية الأمريكية اليوم انكسرت هذه الرهانات. اليوم في لبنان هو جزء من منطقة يعاد تشكيلها من جديد. هذا الإعادة التشكيل كان هناك بخلاف الرغبة الأمريكية والرغبة الإسرائيلية في العودة إلى لبنان، حتى أن هذا الفريق كان يعتبر أن عودة إسرائيل هي عودة لجزء من واقعه. لذلك اليوم هذا الصراخ وهذا الحديث في لبنان معروف، معروف أن الوصايات من أتى بها إلى لبنان ومن راكم عليها ومن راهن عليها.
1: أما الآن مرحلة النظر في من أتى بالوصايات،
2: لا ما هو هذا الواقع التاريخي،
1: يعني هناك بلد
0: الواقع التاريخي،
2: الواقع التاريخي، هذا الواقع
0: التاريخي، الواقع التاريخي
2: إذا بتريد سمعتك، سمعتك لو سمحت، سمعتك إذا بتريد لم أقاطعك، فلو سمحت، لو سمحت ما قاطعتك اترك لي مساحتي.
1: هل هذا هو فعلا وقت حساب الوصايات الآن والحديث عنها، أم فعلا وقت موقف تاريخي مختلف؟
2: موقف التاريخي واضح، هناك أطماع إسرائيلية في لبنان، هناك احتلال إسرائيلي واضح، الاحتلال لا يمكن إلا أن يجابها بالمقاومة، طالما هناك احتلال هنا مقاومة. وأيضا في موضوع المقاومات في التاريخ لم يكن لأي مقاومة أنها تحتاج إلى أن تأخذ من الدولة أو من حكومة هي، يعني تأخذ الإذن. المقاومة في فرنسا كانت ضد الحكومة، الحكومة الفرنسية كانت تعتبر المقاومين إرهابيين. أما اليوم ماكرون الرئيس الفرنسي يعيد تكريم طيب. بعض قادة المقاومة الفرنسية لأنه يعتبر أنهم لم يتم تكريمهم بشكل جيد.
1: بغض النظر، يعني هذه طبعا رح تحتاج الأمور إلى مرحلة للتغلب على هذا الوضع اللي حصل بين الأطراف المختلفة سيد ضو، ولكن يعني هل فعلا هناك مؤشر يدل حقيقي يدل على إمكانية فعلا رأب هذا الصدع؟
0: لا يوجد إمكانية، لا يوجد إمكانية لرأب الصدع بين من يعتبر الدولة اللبنانية عميلة. هذا موضوع لا يمكن، يعني عصابة مسلحة غير شرعية، دولة تأخذ قرار واضح بأنه هي غير قانونية، تتهم الدولة اللبنانية بأنها عمليا غير شرعية وبأنه هي عميلة، فهذا موضوع
1: يعني إذا كنا غير قابل، يعني كل طرف يسمي الطرف الآخر بهذه المسميات، هل هناك فعلا، يعني ما الذي يمكن أن نتجاوزه ويتجاوزه الجميع؟
0: سيدتي هناك حتى ليس المشكلة ليست بين أطراف، المشكلة بين الدولة وطرف، المشكلة ليست بين حزبين في لبنان. اليوم هناك رئيس جمهورية يقول بأنه مصلحة الدولة اللبنانية هكذا، حكومة تقول مصلحة الدولة اللبنانية هكذا، يأتي حزب مسلح تابع لإيران يقول أنتم عملاء. هذه هي المشكلة في لبنان. المشكلة ليست بين فرقاء لبنانيين متنازعين على السلطة، المشكلة هي بين سلطة ولا سلطة.
1: أشكرك شكراً جزيلاً وأشكرك دكتور علي أحمد، شكراً جزيلاً. إذن المواقف والعناوين في جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الخمس التي ترعاها الولايات المتحدة تأثرت بالتطورات الميدانية والسياسية سواء في لبنان أو في المنطقة ككل. المزيد مع هذا التقرير حول المسار التفاوضي في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولاً فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيدياً لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله، ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها، عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات رداً على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل، وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب وهي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية والإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله، ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة. هذه جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجدداً وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين، أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصراً مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة بل في الظروف والسياقات التي ترافقها، فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيراً عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة. الآن رأس الساعة ونتابع معكم التطورات في المحادثات بين واشنطن وطهران وما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم أي أموال لإيران أو تفرج عن أي من أصولها. وقال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وكانت الخارجية الباكستانية قد قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إن سياسة بلاده قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها. بدوره قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء الوزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية إن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وإنهاء النقاط العالقة عند الحدود. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك أنس الصبار، وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي ماذا جاء فيها؟
5: روعة حقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما على الساعة تماما، تقريبا كل 12 ساعة أو أقل في بعض الأحيان، يذكر الأمريكيين بجدوى مذكرة التفاهم مع الإيرانيين ويركز على نقطتين. هاتين النقطتين تشغلان بال صناع القرار سواء في الكونغرس من صقور الجمهوريين أو حتى من بعض الديمقراطيين وحتى الأمريكيين العاديين الذين يتابعون شبكات التلفزة والإعلام الأمريكي. النقطتان هما أولا مضيق هرمز والحديث عن أن إيران قد تفرض رسوما على مرور الناقلات وسفن الشحن، ويقول إنه خلافا للتقارير الإعلامية، بمعنى أنه يتابع ما يأتي على شبكات التلفزة الأمريكية وما يتم الحديث عنه من طرف هؤلاء المسؤولين المعارضين لهذا الاتفاق. يقول وإنه خلافا لذلك فإن إيران وافقت على أن تمر هذه السفن والناقلات دون رسوم، وبالتالي يتحدث عن هذا بوصفه إنجازا لإدارته بعد هذه الحرب. النقطة الثانية تتعلق بالأموال المفرج عنها، وهنا يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن أن هذه الأموال ستصرف فقط لتأمين الاحتياجات الأساسية للإيرانيين، وبأنها لن تمكن النظام في إيران من استعادة قوته أو تمويل من يسمونهم هنا في واشنطن بوكلاء طهران في المنطقة. وهو يرد بذلك على تصريحات كثيرة تأتي خلال مقابلات مع مسؤولين أمريكيين يقولون إن هذه الإدارة فرطت بما تم تحقيقه من إنجازات عسكرية على الأرض ولم تكمل المهمة، وبالتالي إدارة دونالد ترامب مطالبة بالتبرير. أحد وجوه هذه الإدارة أيضا وكان يتحدث قبل قليل هو سكوت بيسنت، وهو وزير الخزانة الأمريكي، الذي يقول أيضا إن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها، إذن هي من الأصول المجمدة وستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصرا من الولايات المتحدة. ويعلق هنا بالقول بأن المزارعين الأمريكيين والشركات الأمريكية ستستفيد من عملية الإفراج هذه، وهو يبرر للأمريكيين الذين ينظر معظمهم وفقا لاستطلاعات الرأي إلى نتائج هذه الحرب على أنها لم تكن إيجابية، وبالتالي يبرر هذا أيضا للأمريكيين. هذه أحدث التصريحات، مزيد من الدفاع من إدارة الرئيس دونالد ترامب، من الرئيس بنفسه ومن وزير خزانته الذي يقول إن مسؤولين من الوزارة في الشرق الأوسط سيشرفون على عملية الإفراج عن هذه الأموال وكيفية استخدامها فيما بعد لشراء مواد غذائية ومواد طبية. هذا جزء أيضا يتزامن مع الحديث عن أن هذه المفاوضات المفاوضات ستكون مستمرة، والرئيس دونالد ترامب يقول إن الأمور تسير على ما يرام، والجهود بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي ستكون مستمرة إلى حين تحقيق ذلك.
4: وهل هناك أي توضيحات أمريكية حول المسار المقبل، الخطوات المقبلة من ناحية المفاوضات التقنية المنتظرة؟
5: روعة، المفاوضات التقنية في جانبها السياسي إن صح التعبير، جي دي فانس تحدث عن ذلك مطولا، سواء عندما كان في سويسرا أو حتى من المسؤولين الأمريكيين المتواجدين هنا يضعون أولويات، من بينها أولا تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، ونحن هنا نتحدث عن مضيق هرمز، الإفراج عن الأموال وشروط الإفراج عنها، والجزء الثاني متعلق بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تحت هذا العنوان العريض هناك محادثات حقيقة لا تخرج الكثير من التفاصيل بشأنها، سواء عن تدمير أو التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، أو حتى شروط ضمان منعها من تخصيب اليورانيوم في المستقبل. الرئيس دونالد ترامب قال إنها لن تحصل على سلاح نووي ولن تخصب اليورانيوم، والمفتشون النوويون سيصلون إلى المواقع على الأرض، ونفى ما جاء من تصريحات من طهران بشأن عدم وصول هؤلاء المفتشين. يقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستطلع بدور مهم أيضا في هذه العملية. روعة،
4: نعم، شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن، ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة رويترز، تقول إن سعر برميل خام برنت تراجع إلى ما دون 75 دولارا لأول مرة منذ 27 من فبراير، وهو عشية اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. إذن تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 75 دولارا لأول مرة منذ ما قبل الحرب. معنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان، ما آخر ما تقوله طهران حول المفاوضات وما ردها على تصريحات الجانب الأمريكي؟
6: نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي روعة تحدث بوضوح في آخر تصريحاته عن أن الطرف الآخر، في إشارة إلى الجانب الأمريكي، يحاول الدفع بسياسة الأمر الواقع وتثبيت الأمور عبر الضجيج الإعلامي. هذا رد يأتي ضمنا على التعليقات والتصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه حدد تصريحاته أكثر بالحديث عن النقاش والجدال بشأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نافيا وقوع أي لقاء مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشيرا إلى أن موضوع تفتيش المنشآت النووية الإيرانية والمواد النووية وكل هذه التفاصيل المرتبطة بالملف النووي عمليا هي مرتبطة بسياق الوصول لاتفاق نهائي للحلول النهائية المرتبطة بالمفاوضات، وأيضا بالتوصل إلى حلول وتنازلات أو إنجازات فيما يتعلق بملف رفع العقوبات عن إيران. هذه آخر التصريحات التي جاءت من الخارجية الإيرانية، ولكن سبقتها أيضا تصريحات كانت من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، تحدث فيها عن أهمية مذكرة التفاهم وبأن طهران معنية بشكل أساسي بهذا المسار الدبلوماسي الذي توصلت إليه ولنتائجه، ليس عبر الضغوط وإنما عبر قاعدة الدفع بالقوة الإيرانية لتحقيق المكاسب، مشيرا إلى نقطة مهمة وهي نقطة وقف إطلاق النار في لبنان، وإلى أن طهران تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب هناك وكأنه يعادل وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران، في إشارة إلى أهمية هذه النقطة التي تعتبرها طهران مقياسا واختبارا حقيقيا لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بشكل أساسي روعة نتحدث عن تصريحات كلها تصب في خانة تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل أساسي.
4: ماذا عن مضيق هرمز؟ باكستان تقول إنه لن يكون هناك رسوم عبور أو أي نوع من الرسوم في مضيق هرمز، ما الذي تقوله إيران أو كيف تنظر طهران لهذا الملف والذي يتمسك به البعض الرافض لعودة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب؟
6: وإن كانت الترتيبات ما زالت قيد التنسيق عمليا روعة وفقا ما هو معلن فيما يتعلق بالمفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم أو بتلك الزيارات والاتصالات التي قام بها الوفد الإيراني ممثلا بقاليباف وعراقجي إلى مسقط لإجراء الترتيبات المرتبطة بهذه النقطة. ولكن عندما نشير إلى رسوم العبور فنحن نشير إلى نقطة كانت قد أشارت إليها طهران في وقت سابق بحديثها عن أن ما سيؤخذ من السفن هو رسوم خدمات وليست رسوم عبور، رسوم خدمات مرتبطة بالملاحة والتأمين والأضرار البيئية. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح مطلق فيما يتعلق بالصيغة النهائية التي ستصل إليها شكل الإدارة في مضيق هرمز. ما زال الموضوع وفق المذكرة هو خاضع لترتيبات ستتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز وبتشاور مع دول الخليج. هذه النقطة الأساسية. حتى تلك اللحظة يتم التعامل عمليا مع مضيق ومفتوح أمام السفن التجارية بحسب مندوب إيران في الأمم المتحدة في جنيف الذي تحدث بالأمس عن هذه النقطة. وهذا التصريح مهم لأنه يأتي بعد إعلان سابق قبل اجتماعات سويسرا من قبل مقر خاتم الأنبياء أعلن إغلاق مضيق هرمز. لكن هذا الفتح التدريجي عمليا للمضيق هو مرتبط أيضا بترتيبات إيرانية مرتبطة بسلامة السفن كما تقول إيران لتأمين مسارات العبور وتأمين سلامة السفن. إذا نحن نتحدث عن وضع ما زال قيد الترتيب، ما زال قيد التشاور. لكن لنتذكر روعة بأن هناك أيضا اتفاق في مذكرة تفاهم اجتماعات سويسرا على وجود خط اتصال مشترك ما بين الأطراف وما بين الوسطاء أيضا لتنظيم الحالة هناك في حال وقوع أي خلاف مرتبط بالعبور بمضيق هرمز.
4: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، ما الذي تقوله باكستان حول مسار التفاوض؟
7: باكستان واضحة ربما أكثر من غيرها إن صح التعبير، لا سيما وأنها دولة الوساطة ويمكنها إلى حد ما الحديث دون الخوض في التفاصيل. وزير الخارجية الباكستاني اليوم كان يتحدث أمام نواب البرلمان، قال بكل وضوح وصراحة بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا تدور حول ثلاث مواضيع، هي البرنامج النووي الإيراني، الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا الوضع في لبنان. وفيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا قال الوزير بأنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع الرسوم، الأذونات، التصريح للمرور عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحتاج لكثير من الوقت للتوصل إليه، وكاشفا وللمرة الأولى عن دور صيني واضح في هذا الأمر تحديدا. وقال بأن الصين كان لها دور كبير جدا في التوصل إلى هذا التفاهم أو إلى هذا القرار المتعلق بمضيق هرمز، بأن لا تكون هناك أي نوع من أنواع التصريح أو الرسوم أو الأذونات للمرور عبر مضيق هرمز. في هناك كان أيضا شيء مشابه في نفس السياق قاله الناطق باسم وزارة الخارجية قبل وزير الخارجية، الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عقد اليوم مؤتمرا صحفيا وقال أيضا بأن هناك خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران يتعلق بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز وكي لا تقع أي نوع من أنواع الحوادث غير المرغوب فيها من جانب كافة الأطراف المعنية بالمرور في مضيق هرمز. أيضا الناطق باسم الخارجية الباكستانية أكد بكل وضوح وصراحة بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة عداد الأيام 60 مستمر، وأن هذه المفاوضات حاليا تجري على مستوى الخبراء وعلى مستوى الفنيين وسيتم استئنافها الأسبوع القادم بشكل مباشر. لكن في هذه المرحلة هناك تواصل، هناك دراسة لما يتم التباحث بشأنه، نقل هذه المعلومات للمسؤولين الكبار لدراستها وتقييمها والعودة للطرف الآخر. لكن الجولة المباشرة من المفاوضات ستعقد الأسبوع القادم. هناك الكثير من التأكيد الباكستاني على أن كل ما يدور حاليا من أجواء تفاوضية هو ضمن إطار مذكرة إسلام أباد للتفاهم، وعلى أمل أن يتم التوصل في نهاية الأيام 60 إلى اتفاق شامل ينهي الصراع بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط.
4: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. أبرز التطورات الخاصة بمضيق هرمز نتابعها في نافذة تقدمها الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
1: شكرا، أهلا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على التطورات في مضيق هرمز، تحديدا في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معطيات نحللها مع ضيفنا هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن أولا نتوقف مع الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية لنعرف كيف تبدو الحركة حتى الآن. يعني هذا اليوم مهم جدا، خصوصا مع مفاوضات في واشنطن على موضوع لبنان وأيضا مسار المفاوضات بشكل عام.
8: نعم ليلى، ورصد الحركة مؤشر على مدى تقدم مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. سأبدأ مما نقلته رويترز عن مصادر ملاحية تقول بأن نحو 35 سفينة تستعد لعبور مضيق هرمز، بينما كان الرئيس ترامب قال بأن إيران أبلغت بأنها لن تفرض رسوم عبور على مستوى هذا المضيق. هذه التصريحات تأتي بينما وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة كانت أشارت إلى أن هناك استعداد لإجلاء نحو 11,000 بحار على متن بين 500 و600 سفينة كانت عالقة على مستوى المضيق. وحينما ننظر إلى المضيق وهي صورة حية سنشاهد هذه السفن المتكدسة على مستوى سواحل عمان أو على مستوى أيضا سواحل الإمارات. اللافت الآخر في ما تم إعلانه لحد الآن نقلا عن السلطات العمانية أنها تنسق مع منظمة البحرية الدولية، وذلك لتوفير ممر آمن مؤقت لعبور السفن. حينما نتحدث عن الممرات دعونا بداية ننقل بعض الأرقام الحية المرتبطة بالعبور. نحن نتحدث عن نحو 200 سفينة لحد الآن عبرت خلال العشرة أيام الماضية، لعل أبرزها أكثر من 100 سفينة غادرت، وحينما نقول غادرت فهي بتأكيد محملة، إضافة إلى 85 سفينة دخلت المضيق. حينما نذهب إلى التفاصيل نحن نشير إلى أن السفن المغادرة أغلبها أو 33% من هذه السفن تقريبا كانت ناقلات للنفط الخام بحمولة تتجاوز 60 مليون برميل من النفط. وحينما نشير إلى النفط فيعد مضيق هرمز شريان رئيسي لعبور نحو 20% من احتياجات الطاقة العالمية، يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا حينما كان المضيق يسير في وضعه الطبيعي، طبعا إضافة إلى عبور سفن الأسمدة وناقلات المنتجات النفطية وغيرها. لو ذهبنا إلى الدخول وهذا أمر لافت سنشير إلى دخول 85 سفينة، وهذا رقم مهم جدا في ظرف 10 أيام بمعدل 8 سفن يوميا. اللافت هو دخول السفن الفارغة، وهذا أيضا مؤشر على حركية وديناميكية جديدة على مستوى المضيق لتفريغ أو لأخذ حمولات بالتالي من مصادرها المختلفة على مستوى مختلف المناطق، ولكن أيضا لإمداد مختلف المناطق سواء في آسيا، سواء ما تعلق الأمر بالنفط، ما تعلق الأمر أيضا بالغاز. الجانب الآخر هو مسارات العبور، وهذا الأمر اللافت. مسارات العبور كنا نرصد في وحدة البيانات للجزيرة مختلف المسارات. هناك تقريبا في 36 ساعة بين أمس واليوم عبور ل 29 سفينة. اللافت هو أن المسارات تقريبا تم العبور على مختلف المسارات الإيراني الدولي الجنوبي، لكن الصورة الكلية تظهر لنا ذلك. 68 سفينة عبرت المسار الإيراني، أي 35% في خلال 10 أيام من السفن عبرت هذا المسار، أي المسار الإيراني. وحينما نتحدث عن المسار الإيراني نربطه برسوم العبور التي كانت تحدث عنها إيران. نشير إلى أن 97 سفينة، أي نحو نصف عدد السفن، عبرت عبر مسارات غير محددة، ربما بسبب إطفاء إشارات التتبع، ولكن قد تكون عبرت عبر مسارات ولكن بآليات مختلفة. في العموم حينما نتحدث عن المسارات، عن مسألة العبور سنشير أيضا إلى الألغام، وسأختم بهذا العرض وما تحدث به الأمين العام لحلف الأطلسي على أن هناك سفن أوروبية اقتربت من مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام. هذه بعض من كاسحات الألغام الأوروبية. وحينما نتحدث عن الألغام سنتحدث عن مهلة 30 يوما التي يفترض أن يكون المضيق قد فتح فيها بشكل كامل للملاحة البحرية. إذا نحن أمام دينامية ليلة واضحة في العبور، حديث متكرر حول الرسوم، حول المسارات، ولكن الأهم هو كيف يمكن لهذا المضيق أن يستعيد عافيته وعودته، خصوصا ما تعلق الأمر بالألغام وإزالتها كما أشرت.
1: في الواقع دعني أبدأ من الصورة الأخيرة التي عرضتها عبد القادر والحديث عن دور غربي وأوروبي، التحالف الراغبين تحديدا وما الذي يعنيه. يعني لا يتم الحديث كثيرا عن هذا التحالف عقد نضال، ما أهميته؟
8: نعم، ليلى عبد القادر قام بتفكيك المشهد، نعيد تجميع المشهد بصورة تحليلية، وأجيب على سؤالك فيما يتعلق بتحالف الراغبين. إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة، تحالف الراغبين هو التحالف الذي يتمركز الآن بمنطقة بحر العرب، وهذا التحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا وبدعم من حاملات الطائرات الأمريكية. ما يعزز أن هذا بدعم من حاملات الطائرات الأمريكية، يوم أمس كان هناك خبر ملفت بأن حاملة الطائرات USS لينكولن بدأت تتحرك في بحر العرب بالتزامن مع وصول تحالف الراغبين إلى هذه المنطقة. تحالف الراغبين هو 40 دولة أوروبية، آخر هذه الدول التي انضمت إلى هذا التحالف هي اليونان بالإضافة إلى ألمانيا. لديه القدرة على عملية كسح الألغام في هذه المنطقة، لأن أغلب القطع البحرية التي تستخدم من قبل سواء ألمانيا أو بلجيكيا هي ذات دول ذات خبرة في عملية كسح الألغام. يضاف إلى ذلك أن العملية التي أشار لها عبد القادر قبل قليل بإخلاء عدد كبير يتجاوز عشرات الألاف من البحارة موجودين الآن محتجزين في داخل المياه الخليج العربي، هذه العملية أعتقد أنها ستأخذ طابع إنساني من قبل تحالف الراغبين للقيام بإخلاء هؤلاء البحارة.
1: هناك موضوع أيضا يتعلق بالمسار الآمن الذي وضعته عمان تحديدا في هذه المرحلة. هذا المسار، يعني هل يتم يعني عبره نتحدث عن واقع أمني جديد في المنطقة يفرضها مثل هذا؟ نعم. الوجود؟
8: أجيب على سؤالك وأترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ليلى. إذا ما ذهبنا إلى المسار التي سألت به، هو هذا المسار بالتحديد هو المسار الذي بدأت منذ ساعة صباح اليوم تتحدث عنه عمان بأنه مسار آمن وهو باللون الأخضر، وهذا المسار قريب من منطقة مسندم. وهذا المسار الملفت فيه أن عمان قالت أنه سيكون العبور به مجانيا، هذا أولا، وثانيا أنه سيتم بالتنسيق مع الوكالة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا إيرانيا. هذا ما صدر عن الجانب العماني. الآن إذا ما ذهبنا إلى معرفة مدى صلاحية هذا المسار، نعتقد أنه جغرافيا وعسكريا على أرض الواقع.
1: ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك عقيد نضال، يعني أيضا اللافت اليوم أن ترامب أعلن أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك أي رسوم من جانبها أيضا. إلى أي درجة يعني يغير هذا من المعادلة؟ بمعنى أن هذا المسار الآمن ليس عليه رسوم، ولكن إيران أيضا تقول أن الرسوم مرفوعة في كل المسارات.
8: نعم ليلى، عرض مضيق هرمز هو بأقصى عرض له هو 33 كيلومتر، طول مضيق هرمز هو 169 كيلومتر. ضمن هذه الأبعاد أستطيع أن أجيب على سؤالك وأقول أن الجانب الإيراني يحاول فرض رسوم، لكن الجانب الإيراني الآن بدأ يعيد تموضع لغوي فيما يتعلق بالرسوم بأن يعتبرها بدل خدمات على مرور السفن. هذا الأمر أعتقد أنه سيتبلور سياسيا مع الاجتماعات التي يجري الحديث عنها بالتنسيق بين عمان ودول الخليج العربي.
1: طيب أعود إلى المسار العماني الآمن هذا الذي تحدثت عنه عمان، يعني فعلا هل هو صالح لنقل الناقلات التجارية والعسكرية؟ كيف يمكن تطبيق ذلك فعليا؟
8: نعم، يعني ليلى شكرا على هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع بالمناسبة، أنه حول مدى صلاحية هذا المسار باللون الأخضر لعبور السفن. بالمناسبة أبعاد هذا المسار هي من 2 إلى 2.5 ميل بحري، بمعنى من 3 إلى 3 كيلومتر و700 متر، أي بمعنى أنه مسار عريض. عسكريا هذا المسار عمقه يتراوح بين 65 متر إلى 100 متر تحت سطح البحر، بمعنى أن هذه الأبعاد الجغرافية تسمح بمرور السفن التجارية. ليبقى السؤال الأعمق، هل تسمح هذه الأبعاد الجغرافية بمرور القطع البحرية؟ نعم تسمح عسكريا، لسبب أن حاملات الطائرات تحتاج من 15 متر إلى 35 متر عمق، والمدمرات تحتاج إلى 12 إلى 20 غاطس تحت سطح البحر للمرور، بمعنى أن هذه الأبعاد البحرية للممر تسمح.
1: إذن من يستفيد في المقام الأول من هذا الممر؟
8: أنا أعتقد أن هذا الممر الذي بدأ الحديث عنه من ساعات صباح اليوم، والممر الأخضر أو باللون الأخضر، هذا الممر سيسمح بمرور القطع البحرية العسكرية، وسيسمح بمرور حاملات أو ناقلات النفط العملاقة. بالمناسبة لا ننسى أن هناك الأسطول الخامس الأمريكي موجود بالبحرين،
9: ولغاية الآن منذ بداية الحرب لم يستطع القيام بإجراءات الصيانة أو إعادة.
1: فإذا الولايات المتحدة أيضا يعني سيكون لها استفادة خاصة من هذا
9: المسار الآن. بالتأكيد ليلى، ستستفيد الولايات المتحدة بعملية إخلاء وإجلاء
1: وصيانة
9: وإجراءات الصيانة للقطاع البحرية في الأسطول الخامس.
1: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا بهذا تنتهي الفقرة العسكرية ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
4: شكرا لك ليلى. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك السفير جوي هود، ومع آخر تصريحات الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور هرمز، ويقول ترامب أيضا إن واشنطن لم ولن تفرج عن أي من أصول الأموال المجمدة الإيرانية. كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح؟
10: أعتقد أننا لعرفنا لو تم الإفراج عن الأموال المجمدة، لأن قطر التي جمدت فيها ستعرف ذلك وتنكر أو تؤكد ذلك. فيما يخص المضيق، نسمع إيران تقول أمرين يتناقضين في الوقت عينه، سيديرون المضيق مع عمان بموجب القانون الدولي. لا يمكن إدارة المضيق بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي ينص على أن يكون المضيق مفتوحا بالكامل من دون أي عراقيل. إن كان ما يعنون هو تقديم الخدمات من أجل عبور السفن مثل الإمارات وعمان، فذلك يعني أننا نعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب بغض النظر عما وصفوه هم. المشكلة الأكبر الآن هي أن الخط الأساسي لعبور الشحن التجاري مثل ما سمعنا، وهو الأمر الأهم، ما زال مليئا بالألغام، وإيران إما غير قادرة على إزالتها وغير راغبة بذلك، وهي بحاجة إلى مساعدة كبيرة لكسح الألغام. وإذا كسح الألغام في أسرع وقت ممكن سيساعدنا في تحديد إذا ما كان المضيق مفتوحا أو لا.
4: وهذا سيكون الاختبار الأمريكي لصدق النوايا الإيرانية؟
10: نعم أعتقد ذلك، لأنه بالنسبة لترامب هذا الهدف الفوري لمذكرة التفاهم. الهدف الثاني هو المفاوضات المرتبطة بالملف النووي، ولكن إن لم يفتح المضيق بالكامل ولم تعبر السفن بنفس الكمية التي كانت تعبر قبل الحرب، فأمر ما ليس على ما يرام وينبغي تصحيحه. يبدو الآن أن السفن تعبر بحجم الثلث مما قبل الحرب، سننتظر إذا سيزيد العدد في الأيام القادمة. ما لاحظته هو أن الحرس الثوري تحدث عن المضيق عندما كان مهددا من الجانب الإيراني، ولكنه الآن هادئ. سيكون مفيدا لو أرادوا فعلا أن يفتحوا المضيق أن يتواصلوا مع القبطان على السفن، لن نؤذيكم، هنا تتواجد الألغام ويمكنكم العبور بأمان.
4: دكتور صدقيان، حتى الأمس يعني كانت إيران تتحدث عن إدارة المضيق مع سلطنة عمان، وهي الدولة المشاطئة للمضيق، ولكن اليوم باكستان تقول إنه لن يكون هناك أي نوع من الرسوم عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن أن تكون تخلت إيران عن فكرة إدارة المضيق تحت مظلة القانون الدولي مقابل عدم نزع الألغام؟
11: هناك تطور حصل لدى المفاوض الإيراني بحيال إدارة مضيق هرمز. في البداية كانت هناك إيران قد طرحت إدارة المضيق أو بروتوكول جديد يسنه البرلمان الإيراني، ومعنى ذلك بأن الإيرانيين وضعوا لهم تصور خاص بأن الإيرانيون وحدهم لهم الحق في إدارة هذا المضيق، وواجه معارضة من قبل المجتمع الدولي، بغض النظر المجتمع الإقليمي أيضا عارض هذه الفكرة. تطورت هذه الفكرة عند الإيرانيين إلى أن المرحلة الأخرى قالت بأن إدارة المضيق بيد الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز، وهما إيران وسلطنة عمان. بعد ذلك وصل التصور الإيراني إلى مرحلة ثالثة ومهمة، وهي أنه هاتين الدولتين تتفقان، وهذا ما موجود في البيان المشترك يوم أمس عندما زار محمد باقر قاليباف زار السلطنة والتقى أيضا سلطان عمان هيثم بن طارق. إيران وسلطنة عمان اتفقتا على إدارة هذا المضيق بشكل آمن بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في ظل القانون الدولي. بمعنى أن إيران الآن تتحدث عن قانون دولي ولا تتحدث عن أمر خارج القانون الدولي، وهذا تطور مهم جدا، لأني أعتقد بأن صمود إيران وإبقاء إيران في زاوية بأنها

0: أنه لم يتم لا مناقشة هذا الأمر وتعود الأمور كما كان سابقا بدون خدمات بدون رسوم وبدون أي شيء. لكن المذكرة قالت بأن هذا يوضع على يعني في في في فقرة في المذكرة أنه تبحث في 60 يوما. أنا أعتقد بأن هذا ليس مهم جدا باعتقادي. الجانبين يريدان التوصل، إذا يعني يريدون التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن المضيق، لكن هذا مرتبط بالمباحثات. إذا توصل الجانبان إلى الاتفاق النهائي، أنا أعتقد بأن هذه المشكلة سوف تحل بشكل جيد، وأن الوصول للاتفاق النهائي سوف يعني يعزز الثقة أولا، ويعيد الأمور إلى يعني يعيد الأمور إلى نقطة يرضي عنها أو ترضى عنها كل الأطراف المعنية بهذه المنطقة.
1: دكتور شرقاوي، اليوم باكستان تقول إن مضيق هرمز لن يكون هناك رسوم، وإن ما يتم نقاشه على طاولة المفاوضات هي الأموال المجمدة والنووي ومسألة لبنان. هل تم فعلا تحييد مضيق هرمز برأيك؟
2: إذا ابتعدنا عن السردية الإيرانية التي تقول إن من حقها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز بمعنى إدارة هرمز، وإن تفادت عبارة رسوم واستبدلتها ببدل خدمات، في المحصلة هي تتحدث عن مكاسب مادية من أي سفينة تمر عبر المضيق. وانتقلنا إلى السردية الباكستانية والسردية القطرية والسردية العمانية، فضلا عن السردية الأمريكية وفضلا أيضا عن سردية القانون الدولي أو بروتوكول جامايكا. كلما تمعنا في هذه السرديات الموازية إلا تتأكد أن لا يتأكد أن لا محيد عن تطبيق روح القانون، وهو القاعدة الأساسية في البحار، حرية المضائق البحرية، ولا خلاف على هذا. إذن المناورة الإيرانية الآن تطورت من فكرة التحكم وفرض الأمر الواقع، إدارة مضيق هرمز مسألة سيادة إيرانية، إلى محاولة جر رجل عمان على أساس أن يكون هنا تنسيق موازي. التطور الثالث كما تفضل الدكتور سقيان، أضافت إيران عبء وفقا للقانون الدولي. أعتقد الآن المجتمع الدولي ودول الإقليم، قطر تقولها صراحة، وعمان اليوم كما لاحظنا في الفقرة السابقة أوجدت مسارا مغايرا للمسار الإيراني. إذن أعتقد
1: وعمان قالت أيضا أنها تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور هرمز دون رسوم.
2: إذن السرديات الموازية تتوحد في مفهوم حرية الملاحة البحرية، وتبتعد كلية عن إما تزكية أو مجاراة السردية الإيرانية.
1: وبالتالي هل يمكن ما قاله السفير جوي هود أن تتباطأ إيران أو تتلكأ بنزع الألغام من الممر؟
2: يمكن أن تناور، وأعتقد هذا سيدخل ضمن ما هو معروف عن الإيرانيين، المناورة طويلة النفس أو الصبر الاستراتيجي. ولكن أعتقد أن المفاوضين في سويسرا الأسبوع المقبل، وأيضا أهل الحل والعقد في طهران، يعني عرقجي وقالباج وحتى المرشدي، يدركون جيدا أن مضيق هرمز ورقة يمكن استخدامها في حدود معينة، ليست ورقة استراتيجية مطلقة في كل الحالات. إذن كلما استفادوا من سير المفاوضات وكلما حصلوا على الأرصدة المجمدة وعلى رفع العقوبات، أعتقد أن الموقف الإيراني سيتغير، وسنصل في النهاية إلى قبول إيراني واضح كما هو الآن الموقف العماني، قبول ملاحة البحرية، ونعود إلى حيث كنا قبل الحرب. الفرق الآن أن بعض الإيرانيين يخلطون بين فكرة المضيق الطبيعي والقناة المائية التي يتم حفرها. لو كانت إيران هي التي حفرت المضيق، يحق لها فرض أي رسوم حتى تعود تحصل على التكاليف على مستوى الحفر وما إلى ذلك. لكن مضيق هرمز مضيق طبيعي، وضعه كبقية المضائق البحرية في العالم، لا رسوم ولا بدل خدمات ولا أي شيء آخر يمكن أن تأخذه الدولة مقابل مرور هذه السفن.
1: دكتور صدقيان، قبل أن ترد ولكن ترد باختصار، أنوه إلى هذا الخبر العاجل. ترامب لفوكس نيوز يقول إن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وقال إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجل بشأن وصولهم إلى إيران، وهو ما يناقض ما قالته الأطراف الإيرانية. ترامب أيضا يقول إن

0: طهران إذن وافقت على دخول المفتشين الدوليين النوويين إلى أراضيها، لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران، وإن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. أريد أن أتحدث عن الملف النووي، لكن تعليق
1: فقط لدي بالسرعة. سؤال أريد أن أستفسر الدكتور. مضيق البسفور التركي هو أيضا طبيعي ولم يحفر، لكن تركيا تأخذ خدمات أو رسوم خدمات على هذه الشكل، يعني
0: ولكنها ليست إلزامية. لكنها ليست إلزامية.
2: القاعدة هي أننا نتحدث عن مثلا قناة السويس أو قناة بنما، هاتان قناتان تم حفرهما وكان هناك مجهود من الدول المتشاطئة. في هذه الحالة المسألة شرعية، حصول الدولة على مكاسب مالية لفترة زمنية محددة وليس للأبد.
1: والبسفور؟
2: البسفور وضع استثنائي فيه يعني حرية أداء أو حرية الاستفادة إذا أرادت السفن أن تستفيد من بعض الخدمات، وليست تركيا التي تلزم هذه السفن بدفع رسوم معينة.
0: لنناقش الملف النووي بسرعة، هناك تضارب بين التصريحات الأمريكية، هناك إصرار من ترامب بأن إيران فتحت أبوابها للمفتشين، وهناك تأكيد إيراني بأن المفتشين لن يدخلوا إلا بالاتفاق النهائي. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي الآن في هذه الفترة من المفاوضات؟
3: الله يعلم فقط.
4: هذه المرة الأولى التي نرى فيها دولتان تتفاوضان في العلن. غالبا وفي الوضع الطبيعي هذه الأمور تبقى خلف الأبواب المقفلة وخلف الكواليس. سيتوجب علينا أن ننتظر لنرى ما الاختلاف بين ما تقوله إيران في السر وما تفعله في العلن. فيما يخص مضيق البسفور لتركيا، أراضي سيادية على الجانبين، أما إيران فيما يخص مضيق هرمز لا.
0: دكتور صدقيان، بالنسبة للملف النووي، لماذا تتمسك إيران بأنها لا تريد فتح أبوابها للمفتشين الدوليين بهذه اللحظة؟
1: الآن الرئيس ترامب، أنا يعني لكن لا عجلة بشأن ذلك، هذه مهمة، والرئيس ترامب يعلم، جيدي فانس يعلم أيضا ما تم في جنيف في البحيرة السويسرية. الآن قضية الملف النووي ودخول المفتشين هو يعتمد على الآلية التي سوف تنظم فيها المباحثات، كيف ستنظر المفاوضات، كيف ستحل كمية اليورانيوم مرتفع التخصيب، هل تبقى في إيران، هل ترحل. اليوم الإيرانيون قالوا بأنهم يدرسون خيار ترحيل هذه الكمية إلى روسيا فيما إذا تطلب الأمر، وأنا أعتقد بأن الإيرانيين لا يعيرون أهمية كثيرة حول الملف النووي ما دام مذكرة التفاهم تنص على حق إيران في استخدام البرنامج النووي بما في ذلك أنشطة التخصيب، وأن يتم يعني الاستفادة من هذه الأنشطة في وقت آخر. إذا تحقق هذا الأمر، أنا أعتقد بأن الإيرانيون سوف، وهم يقولون ذلك، بأنهم لديهم القدرة والاستعداد لإزالة القلق عند الجانب الأمريكي، ويبدو لي أن لا هناك يعني ليس هناك قضية معقدة يصعب الوصول إليها في هذا البرنامج، لأن الإيرانيين يقولون بأننا مطمئنين لبرنامجنا السلمي ولا يوجد لدينا برنامج عسكري، وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: دكتور شرقاوي، هل تم حل أغلب الملف النووي عبر مذكرة التفاهم، أم أننا سنشهد تعقيدات بدأت تتضح بداية من التفتيش؟
2: ينبغي أن لا نغالي في فهم ماهية مذكرة التفاهم. هذه فقط خطوط عريضة أو رؤوس أقلام تشكل الطريق إلى عملية التفاوض. ما ينبغي التأكيد عليه هو أهمية مفاوضات الأسبوع المقبل، بمعنى الخوض في مجموعة قضايا من الأرصدة إلى وضع مضيق هرمز إلى رفع العقوبات الأمريكية إلى اليورانيوم المخصب، ولاحقا يأتي الملف النووي. وأعتقد أن اعتراض إيران على دخول المفتشين الدوليين إلى أراضيها هو بسببين: هل يمكن الفصل بين ما هو عمل تقني، تفتيش تقني، وبين ما هو استغلال سياسي أو توظيف سياسي لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الدولية. وإذا تمت إضافة خبراء أمريكيين، ربما الإيرانيون يعتقدون أن المنطلق السياسي يغلب على المنطلق التقني. باختصار لم نصل بعد إلى مستوى عملي واضح عن سير هذه المفاوضات حتى يتبين هل نحن أمام زخم يستمر في الزمان والمكان في سويسرا وبين العواصم وأيضا تدعمه الوسطتان الباكستانية والقطرية، أم أننا في بداية الطريق ولكن حتى هذه اللحظة إذا تم الاتفاق على مستقبل حرية الملاحة في مضيق هرمز وإذا فعلا تسلمت إيران مبلغ 6 مليارات ولاحقا 12 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، هذه بدايات قوية لأنها تمنح الثقة في أن البيت الأبيض يستجيب لتلك الالتزامات، وأيضا البيت الأبيض يؤمن بأن إيران تشارك بنية صادقة. إذن كلما استمر الوضع على أو كلما استمر النسج على هذه إلا وتعزز، لكن هذا لا يمنع أننا قد نصل في يوم من الأيام أن هناك تعنت إما أمريكي إما إيراني، قد نصل إلى مرحلة جمود، قد نصل إلى انتكاسة، فعلى الأقل دعونا لا نتفائل كثيرا ولكن أن نكون موضوعيين أن المفاوضات المتعددة الملفات وذات المرجعية العدائية طويلة 47 عاما ستحضر بقوة، فبالتالي نحتاج لأكثر من شهرين ونحتاج لصبر طويل الأمد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسويات الصراعات الدولية، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى التطورات في الملف اللبناني الإسرائيلي وآخر التصريحات والمواقف الصادرة من الجانبين بالتزامن مع استمرار انعقاد الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن، معنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، البداية معك، ما آخر ما رشح من ردود أفعال ومن مواقف من الجانب اللبناني حول مفاوضات واشنطن؟
5: ربما الأهم روعة هو ما أدلى به الرئيس اللبناني اليوم أمام وفد برلماني بريطاني وحدد فيه ثوابت تتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بشأن مآلات الأمور وبشأن كل المعطيات الحاضرة حاليا على المشهد اللبناني. هو قال طبعا أن مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لا يتعارض مع ما جرى تحقيقه أو ما جرى التفاهم عليه في سويسرا على مستوى الجانبين الأمريكي والإيراني برعاية قطرية باكستانية. تحدث أيضا عن أنه حاليا يجري تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار من أجل الانتقال إلى المراحل المقبلة، وعندما نتحدث عن المراحل المقبلة فنحن نشدد هنا على ما يقوله لبنان الرسمي بشأن المرحلة القادمة بمعنى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، معالجة ملف إعادة الأعمار، عودة النازحين، وأيضا حل المشاكل المتعلقة بالأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب. ومن النقاط المهمة أيضا التي تطرق إليها الرئيس اللبناني هو ما يتم تداوله أو البحث فيه على وجه التحديد في واشنطن بشأن المناطق التجريبية التي وصفها جوزيف عون بأنها مناطق نموذجية، وقال وأكد أن الجميع ينتظر الآن الموافقة الإسرائيلية على هذا المبدأ وعلى هذه الفكرة. وبالتالي ما نحن إزاءه حاليا على المستوى السياسي في لبنان هو التعامل مع مندرجات التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته من خلال التهدئة الحاصلة والبناء على الاحتضان الأمريكي على وجه التحديد من خلال هذه المفاوضات المباشرة من أجل المضي قدما في تحقيق المطالب اللبنانية، مع العلم والتذكير دائما بأن حزب الله ما يزال يرفض مسار هذه المفاوضات المباشرة ويقول أن على الدولة اللبنانية أن تتراجع عن سلسلة التنازلات كما يسميها التي قدمتها في المرحلة الماضية وأن تستفيد من مناخات التفاهمات الإقليمية والدولية وتحديدا ما تقدمه إيران بالنسبة للبنان. هذا ما يقوله حزب الله بشكل رئيسي. هناك معطيات أخرى طبعا هي تفرض نفسها على المشهد الميداني، على المشهد اللبناني في حقيقة الأمر، ومن بينها الوقائع الميدانية الحاضرة هنا في الجنوب اللبناني. نحن ما زلنا إزاء هذه التهدئة المفروضة هنا في جنوبي لبنان، حجم الخروقات الإسرائيلية ضئيل جدا مقارنة بما كان عليه خلال يوم أمس على وجه التحديد. كما هو معلوم يوم أمس أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مواطنين لبنان اللبنانيين ما أدى إلى استشهاد 2 منهم. وكان هناك موقف لافت لحزب الله قال فيه أن هذا الحدث هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ما يزال حزب الله يلتزم به. طبعا اليوم ستستكمل المفاوضات المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وغدا بحسب ما هو مقرر ستكون هناك المزيد من الاجتماعات. لبنان الرسمي يواكب هذه الاجتماعات من خلال سلسلة اجتماعات أيضا تنسيقية تحصل هنا في لبنان، وأيضا من خلال المواقف المهمة التي تصدر عن المسؤولين اللبنانيين.
0: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من جنوب لبنان. ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس أهلا بك. إذن اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن، ورغم تصريحات إيجابية نوعا ما بالأمس، اليوم تصريحات تصعيدية من الجانب الإسرائيلي نوعا ما، رغم الالتزام بوقف إطلاق النار في الجنوب.
6: نعم، ولكن هنالك أيضا محاولة من جانب الجيش الإسرائيلي لتثبيت قواعد اشتباك جديدة كما يبدو في منطقة الحزام الأمني وما يعرف بالخط الأصفر أو الخط الدفاعي المتقدم، وقاعدة ذلك هو القتل على الخط الأصفر. بمعنى الادعاء أن كل من يقترب من هذا الخط أو يشكل بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي خطرا على القوات الإسرائيلية يقتل. وهذه قاعدة يحاول الجيش الإسرائيلي تثبيتها على الأقل في الساعات 24 الماضية. قبل نحو ساعة أعلن أنه استهدف عنصرين مسلحين تابعين لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وبالأمس كان أعلن أيضا عن استهدافين مماثلين في المنطقة ذاتها. من ناحية أخرى نحن نرى أن إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات وهي تريد أن ترسخ هذه القاعدة من ناحية، وتشدد على أنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان، بمعنى أن المنطقة ستبقى خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأن ثمة حرية لإطلاق النار والعمل العسكري في هذه المناطق. وهذا ما عاد وأكد عليه قبل نحو ساعتين أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال حتى لو طلبت الإدارة الأمريكية منا الانسحاب فلن ننسحب من جنوب لبنان. هو بطبيعة الحال فيه نوع من التحدي للإدارة الأمريكية وللرئيس دونالد ترامب تحديدا، لكن الواضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي كان يخاطب أكثر المجتمع الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص أيضا ناخبي اليمين وناخبي حزب الليكود، ذلك أن هنالك شعور في داخل المجتمع الإسرائيلي تحديدا في صفوف اليمين بأن الضغوط التي مورست على إسرائيل لوقف إطلاق النار لم تكن في محلها، وعززت الربط بين الساحات، بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية. وهذا ما تسعى إسرائيل للعمل من أجل فصله، رغم أنها ربما أصبح صعب المنال إلى حد كبير. لذلك هي تذهب إلى هذه المفاوضات كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية مع خرائط واضحة حول مناطق سوف يجري التفاوض بشأنها، لتكون ضمن المناطق التجريبية التي سوف يدخلها الجيش اللبناني لفرض وبسط سيادته الأمنية وسيادة الدولة، والعمل على إعادة ربما السكان الذين هجروا منها، وتجريد حزب الله من السلاح. ليس واضحا أين ستكون هذه المناطق، سواء كان ذلك في القطاع الغربي وهو المرجح، أو ربما في القطاع الشرقي، وهذا ما يجري الحديث عنه أنه ربما تكون في منطقة زوتر وقلعة أشقيف، ذلك أن إسرائيل ما زالت تقول بأن في تلك المنطقة هنالك مسلحين تابعين لحزب الله ما زالوا محاصرين، وأن هنالك بنية عسكرية تابعة لحزب الله امتنعت إسرائيل عن تدميرها بأوامر أمريكية في الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار. ولذلك هي تريد أن تجرب في هذه المنطقة إن كان الجيش اللبناني قادرا على الدخول إلى هذه المناطق، تجريد حزب الله من السلاح وتجريد هذه المناطق من الأسلحة والترسانة العسكرية، رغم أن إسرائيل بطبيعة الحال تأخذ بعين الاعتبار أن هذا من شأنه أن يقود أيضا إلى صدام داخلي بين مقاتلي حزب الله من ناحية والجيش اللبناني من ناحية أخرى. لكن إسرائيل في عرضها هذا وفي طرحها لمسألة الخرائط على الوفد اللبناني، هي تريد أيضا إلى جانب تحييد الساحة الإيرانية، هي تريد أن تعمل على تقليل ربما الضغوط التي قد تمارس عليها أمريكيا في قادم الأيام لتنفيذ انسحاب كبير. لذلك هي تعرض انسحابا محدودا في مناطق محدودة لتكون ضمن المناطق التجريبية.
0: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. المواقف والعناوين في جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الخمس والتي ترعاها الولايات المتحدة تأثرت بالتطورات الميدانية والسياسية سواء في لبنان أو في المنطقة. المزيد من التفاصيل حول هذا المسار التفاوضي في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
7: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولاً فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيدياً لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله، ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها. عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات الرد على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل، وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو، فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب، وهي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية والإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله، ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة هذه. جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار، وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجدداً وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة بل في الظروف والسياقات التي ترافقها، فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيرا عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
0: ومعنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور معكرون أهلا بك. بداية فلنفكك طاولة التفاوض في واشنطن بين الإصرار اللبناني بأنه لا مجال إلا لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وبين رفض إسرائيلي للانسحاب من لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ما هي خيارات لبنان

0: يعني حتى السؤال الكبير الآن، يعني الموقف الإسرائيلي لم يحسم بعد، يعني هناك كلام من السفير الإسرائيلي بالأمس تحدث أن المفاوضات هي كارثة، اليوم تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي. يبدو هناك يعني ضغط أمريكي على إسرائيل تعبر عنه في هذه المواقف. الآن يعني يبدو أن موضوع التزامن نزع سلاح حزب الله مع الانسحاب يبدو لم يعد هذا الترابط موجود. أعتقد هذا سنرى إذا إسرائيل ستقبل هذا الأمر أو لا. ثانيا، الموضوع الآلية المطروحة الآن يتم نقاشها ليس نطاق المنطقة التشريبية أو النموذجية، بل كيف يمكن بناء الثقة لإتمامها، أي انسحاب إسرائيلي في منطقة معينة مقابل نشر جيش لبناني، ثم تدريب أمريكا للجيش اللبناني والتأكد عدم وجود عناصر فيه قريبة من حزب الله. هذه هي الآلية الآن، إذا وافقت عليها إسرائيل سنرى ما حجم هذا النطاق التجريبي أو النموذجي، ما هو الجدول الزمني، ما هي وهل سيكون أمر تقبل به إيران أو يقبل به حزب الله لتنفيذه. كل هذه الأمور ليست واضحة بعد، لنرى ما كان سقف التفاوض اللبناني في البداية.
1: ولكن مثلا واحدة من مطالب إسرائيل حاليا لما تقوله إنه بناء الثقة كي تثق بالجيش اللبناني هو مناطق تجريبية كما ذكر مراسلنا إلياس كرام في زوطر وشقيف لوضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع مقاتلي حزب الله الذين تقول إسرائيل إنها تحاصرهم هناك. ما خيارات الجيش اللبناني في هذا السيناريو؟ ما خيارات الدولة اللبنانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تقبل بمناطق تجريبية بهذا السيناريو تحديداً؟
0: يعني أعتقد الجيش طلب أكثر من مرة أنه لابد من وجود قرار، بالبداية قرار داخلي واضح، أي موافقة حزب الله أو ثنائي الشيعي على هذه الخطوة. ثانيا، وجود ضمانات أمريكية بأن أي انتشار للجيش اللبناني لن يترتب عن قصف إسرائيل. وهناك أيضا الآن جزء من الترتيبات الإقليمية بأن إيران تكون هي الضامنة، ولهذا كان هناك خلية أزمة بين لبنان وأمريكا وإيران للتأكد أيضا من الالتزام. يعني نحن في مرحلة مختلفة الآن، لم نعد قبل انتهاء الحرب بين إيران وأمريكا. هناك ترتيبات من الصعب على الأطراف الخروج منها بسهولة، وإسرائيل الآن تحافظ على آخر مصالحها بمعنى تمسك بالأرض بأطول فترة ممكنة مقابل تنازلات كبيرة، وفي نفس الوقت بعد حرية التحرك أو الآن يمكن تسميتها حرية الدفاع عن نفسها في المنظور الإسرائيلي. فبالتالي أعتقد المرحلة الآن مختلفة لأن أمريكا أصبحت منخرطة أكثر من السابق.
1: وما هو الدور أو كيف تقرأ الدور الأمريكي حاليا خصوصا بعد إبعاد إسرائيل عن الخلية الرباعية لمنع الاحتكاك في لبنان؟
0: يعني هذا السؤال الكبير، يعني لا نعرف كيف تدير أمريكا الآن طاولة التفاوض في واشنطن، هل دورها كما هو السابق؟ علينا أن نرى ما هو البيان. البيانات السابقة وضعت لبنان في تحالف مع أمريكا وإسرائيل ضد إيران، كانت جزء من الاتفاق السياسي بين البلدين. سنرى الآن البيان الختامي، هل هناك إعلان نوايا؟ هل هناك خريطة طريق؟ هل ستعطي إسرائيل للدولة اللبنانية ما أعطته أمريكا لإيران في موضوع وقف إطلاق النار؟ يعني من المبكر التكهن بهذا الأمر، لكن صمت الموقف الرسمي اللبناني و تصريحات إسرائيلية تشير بأنك نوع من الضغط الأمريكي، لا أعتقد سيكون كبير لعدم إزعاج إسرائيل التي يعني قبلت بموضوع الاتفاق مع إيران، لن تفرض عليها ترتيبات في لبنان. لكن سنرى الصيغة إذا كانت مقبولة أو تحتاج إلى مسار سويسرا لتعديلها بعد أسابيع. هذا أعتقد هو السؤال الكبير الآن.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من جبل لبنان، وإذا ناقشنا الملف اللبناني الإسرائيلي على ضوء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطور في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس اللبناني إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية إن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وإنهاء النقاط العالقة عند الحدود. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان

0: حتى إن طلبت واشنطن ذلك. في شأن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي أموال لإيران أو تفرج عن أي من أصولها. كما قال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. وأضاف أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وكانت الخارجية الباكستانية قد قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. نبدأ بالملف اللبناني. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. إذن ما آخر المواقف الإسرائيلية من المفاوضات؟
1: نعم روعة، الجانب الإسرائيلي يتوجه إلى هذه المفاوضات وكما يبدو يريد أن يخطو خطوات عملية على الأرض لسببين، لهدفين. الهدف الأول هو تحييد الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية من خلال التواصل المباشر مع الدولة اللبنانية وممثليها في واشنطن، والثاني التقليل من الضغوط الأمريكية الممارسة على إسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ انسحاب ربما واسع في جنوب لبنان يلي وقف إطلاق النار. إسرائيل تعرضت لضغوط أمريكية من أجل وقف إطلاق النار، وجاء هذا القرار من فوق رأسها، وهي تخشى أن يأتي بعده المطالبة بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان. لذلك هي تذهب إلى هذه المفاوضات بقلق نوعا ما وسنفصل، لكن هي تريد أن تخطو خطوات عملية لتفادي هذه الضغوط الأمريكية من خلال عرض خرائط حول مناطق تجريبية يمكن للجيش الإسرائيلي أن يدخل إليها ويبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها ويجرد حزب الله من السلاح ويتيح ربما المجال أمام عودة النازحين اللبنانيين إلى ديارهم في تلك المناطق. هذه المناطق يبدو أنها تقع جنوب نهر الليطاني في مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أنه سينفذ انسحابا في ذلك. القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن المناطق التي يجري الحديث عنها هي مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي قبل أيام من وقف إطلاق النار لهذا الغرض تحديدا، احتلها من أجل الانسحاب منها في إطار المفاوضات. لكن هنالك قلق في هذا السياق، وعبر عنه أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر يوم أمس عندما قال بأن هذه المفاوضات هي أشبه بقطار قد يخرج عن سكته، أي أن ينحرف عن اتجاهه الصحيح، بمعنى أنه قال بأن المفاوضات كان يفترض أن تناقش الوضع في لبنان ووضع حزب الله، ولا أن تناقش مسألة فيما إذا كانت إيران قادرة على كبح جماح حزب الله. لذلك هنالك مخاوف من الجانب الإسرائيلي في هذا المجال تحديدا بأن يكون هنالك تدخل في الشأن اللبناني من جانب إيران. لذلك إسرائيل أيضا تريد أن تكون متأكدة أنه عند دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية يجب أن يخضع الجيش اللبناني لتدريبات تشرف عليها الجيش الأمريكي، وتكون هنالك حتى انتقائية في الوحدات أو في الجنود الذين سيدخلون إلى تلك المناطق كي لا يكونوا مرتبطين بأي شكل من الأشكال مع حزب الله.
0: ماذا عن الداخل الإسرائيلي؟ كيف يضغط حاليا على الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو مع اقتراب الانتخابات فيما يخص هذا الملف؟
1: واضح أن إسرائيل تريد أن تبقى في جنوب لبنان على الأقل إلى مرحلة طويلة، إلى مرحلة يتم فيها التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع الدولة اللبنانية، أي اتفاق سلام، ولا تريد أن تنفذ انسحابا بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذه المرحلة قد تخطوها، ولذلك هنالك سعي من جانب إسرائيل، وهذا ما أكد عليه نتنياهو وكاتس حتى قبل ساعات قليلة. أكد عليه كاتس وقال حتى لو كانت هنالك ضغوط أمريكية فلن يكون هنالك انسحاب من جانب إسرائيل من جنوب لبنان. وبالتالي هو يخاطب حقيقة الشارع الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي، وتحديدا اليمين ومصوتي حزب الليكود، لأن هنالك عتب كبير على الحكومة الإسرائيلية في أنها انصاعت للضغوط الأمريكية في وقف إطلاق النار، وأن المهمة لم تكتمل ولم تنجز إلى حد كبير في مسألة تجريد حزب الله من السلاح، لأن هذا كان هو الهدف المعلن للجيش الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية عندما خاضوا غمار هذه الحرب واندفعوا نحو احتلال مزيد من الأراضي في جنوب لبنان. لكن العملية أوقفت بأمر أمريكي وبضغوط أمريكية. لذلك هنالك أيضا في الجانب المعارض لنتنياهو ومن جانب خصومه السياسيين، هم يقولون بأن نتنياهو يبدو عاجزا وأنه عمليا إسرائيل أصبحت دولة تابعة للإدارة الأمريكية وللإرادة الأمريكية وتتلقى أوامرها من البيت الأبيض. وحتى أن هآرتس اليوم نقلت صباح هذا اليوم عن قادة العسكريين يقولون بأنهم يشعرون بأن أيديهم مكبلة من الناحية العسكرية بسبب أسباب وضغوط دبلوماسية وسياسية من الخارج تمارس على إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين العابدين.
2: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. ولا شك أن هذه التصريحات التي استمعنا إليها قبل قليل من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سيكون لها مردود كبير في لبنان، حيث يؤكد بشكل واضح أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني أو ما يوصف بالمنطقة الأمنية. لا ننسى أن مسألة الانسحاب هي تقريبا ربما الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اللبنانيون من مقاومة ومن حكومة، وردت في كلمة نواف سلام اليوم في تصريحات له الانسحاب. الانسحاب أيضا جاء على لسان كمطلب لبناني على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون، وكذلك هو ضمن الشروط الخمسة التي تحدث عنها أمين عام حزب الله نعيم قاسم. لكن كل الأعين كما في الساعات الماضية وكما بالأمس تتجه إلى واشنطن، وما سيسفر عنه مسار واشنطن الذي تصر الحكومة اللبنانية على أنه مسار منفصل عن مسار سويسرا. وكذلك قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في اتصاله بالأمس بالرئيس اللبناني. كذلك تتجه الأعين إلى الجنوب، إن كان الهدوء صامدا أم أن هنالك محاولات إسرائيلية مستمرة لخرق هذا الهدوء. سنرصد كل هذه المواقف خلال هذه النافذة، لكن نبدأ بالوضع في جنوب لبنان مع مراسل الجزيرة من سور جوني تانيوس. جوني، ما الذي رصدته في الساعات الماضية؟
3: يمكن القول زين العابدين أنه على نحو كبير الهدوء الذي يعيشه الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة الماضية هو صامت حتى هذه اللحظة، رغم بعض الخروقات الإسرائيلية وبعض التوترات، وتحديدا ما حصل يوم أمس من إطلاق نار باتجاه مواطنين في محيط مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخصين والموقف الذي أعلنه حزب الله في أعقاب هذه الحادثة. ولكن في العموم الهدوء الحذر طبعا يبقى هو القائم هنا في الجنوب اللبناني. هناك متابعة لمسارات الأمور الميدانية، وأيضا هذه المتابعة تترافق مع أعمال مستمرة في عدد من المناطق الجنوبية، تلك المناطق التي تمكن المواطنون من العودة إليها لناحية محاولة إعادة ترميم ما تضرر بما تيسر من إمكانيات، وأيضا رفع الركام والتعامل مع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والخدمة الأساسية. ونحن اليوم قمنا بجولة على بعض المناطق القريبة والمحيطة بمدينة سور، وكانت هناك فرق فنية تابعة للمجالس، مجالس الحكم المحلية، كانت تقوم بعمليات إصلاح لشبكات الكهرباء، لتمديدات المياه، تقوم بفتح الطرقات من أجل إعادة تعبيدها أو إزالة الركام بالأحرى من هذه الطرقات، من أجل إعادة فتحها أمام المواطنين بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل أو بآخر. وطبعا هذا الترقب الحاصل في المعطى الميداني وهذا الواقع الميداني القادم القائم هنا في الجنوب اللبناني هو يترافق مع ترقب للمسار السياسي، لأن عموم اللبنانيين وتحديدا الجنوبيين هم يرقبون مسار المفاوضات في واشنطن، ما الذي يمكن أن تفضي إليه، مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتي انعكست وتنعكس على الواقع اللبناني. والسؤال الوحيد ربما الذي يطرح هنا من قبل المواطنين، هل هذه التهدئة ستبقى قائمة وهل هذه التفاهمات ستبقى ثابتة، وبالتالي نكون أمام مرحلة من الهدوء الطويل الأمد ربما في الجنوب اللبناني؟ طبعا برزت على الواجهة وإلى الواجهة التصريحات اللبنانية الرسمية، كان من جانب رئيس الحكومة الذي تحدث عن أن مسار المفاوضات المباشرة هو الأفضل للبنان الآن، وأيضا ما تحدث به الرئيس اللبناني عن المطالب اللبنانية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وأيضا التعامل أو عدم الخلط بين مسار مفاوضات سويسرا ومسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن، في انتظار طبعا انطلاق الاجتماعات الإضافية في إطار هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.
2: فيما يتعلق بالانسحاب جوني، كان لافتا ما قاله أيضا رئيس الوزراء عن أن حتى النقاط الخمسة الإسرائيلية لا يقبل بها لبنان. نريد أن نفهم إن كان ذلك مقصودا به لا يقبل به في العموم أم لا يقبل به أيضا في هذه المفاوضات، هل هنالك وضوح في هذه النقطة؟
3: يمكن القول زين العابدين أن الموقف اللبناني الرسمي الذي يعبر عنه رئيس الحكومة ويعبر عنه الرئيس اللبناني هو واضح بالنسبة للبنان الرسمي، كما بالنسبة لحزب الله وكل الأطراف السياسية. كل الأراضي اللبنانية التي جرى احتلالها من جانب القوات الإسرائيلية في حرب عام 2024 وفي الحرب الأخيرة، لبنان يطالب بالانسحاب بها. بعد حرب عام 2024 كما هو معلوم، القوات الإسرائيلية أنشأت خمسة مواقع لها، هي مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية. وقبل الحرب الماضية التي اندلعت في الثاني من مارس الماضي، كان لبنان يطالب مرارا وتكرارا بانسحاب القوات الإسرائيلية من هذه التلال الحاكمة أو من هذه النقاط الخمس. وبالتالي هذا الكلام لرئيس الحكومة اللبناني لا يمكن فهمه إلا في سياق خريطة العمل اللبنانية الرسمية، وهي تتضمن مجموعة من النقاط: تحقيق تهدئة كاملة من خلال وقف إطلاق النار، وهذا تحقق بشكل أو بآخر. ولبنان الآن من خلال مسار المفاوضات يطمح لتحقيق انسحاب إسرائيلي، وإن كان هذا الانسحاب تدريجيا، أملا في الوصول إلى مرحلة تكون كل الأراضي اللبنانية خارج أي سيطرة إسرائيلية. وأيضا هناك ملفات أخرى مهمة تتعلق بإعادة الأعمار، هذا مشهد من الدمار هنا في مدينة صور على سبيل المثال، بالإضافة إلى مسألة عودة النازحين وتأمين أمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتحديدا في المناطق الحدودية، وأيضا ما يتعلق بالأسرى اللبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي. وبالتالي لبنان يعول على هذه المفاوضات المباشرة من أجل تحقيق هذه المطالب وفي طليعتها تحرير كامل الأراضي اللبنانية. لبنان الرسمي يختلف مع حزب الله بشأن الطريقة، لأن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة ويدعو للاستفادة من تفاهمات إقليمية ودولية في هذا المجال.
2: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس من صور جنوب لبنان، ونرحب بضيفينا. طبعا قبل ضيفينا سنلقي مزيدا من الضوء على مسار واشنطن وكيف وصلنا إلى هذه النقطة في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة فرح الزمان شوقي.
4: التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن هو مسار يتحرك بتقدم تدريجي للتوصل لترتيبات ميدانية تشوبها الكثير من العثرات. افتتح الطرفان قناة التفاوض في 14 من أبريل الماضي في جولة كان عنوانها التمهيد ورسم خريطة الطريق. في التوقيت عقدت الجلسة بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين إيران وأمريكا، وبعد صدور تصريحات متضاربة بشأن ما إن كان لبنان مشمولا فيه، وتزامنت مع تصعيد عسكري إسرائيلي على الأرض وانقسام داخلي لبناني حول هذه المحادثات. أما الهدف فكان التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل بالدرجة الأولى، فجاء الاجتماع تمهيديا لتحقيق مطلب إسرائيلي بضرورة ضمان أمن الحدود الشمالية وتفكيك حزب الله. ومطلب لبناني يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يعود لعام 2024 وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مقابل مطالبة حزب الله بإلغاء المفاوضات التي وصفها بالعبثية. أما النتائج فأعلنت واشنطن عن تأسيس أرضية تفاوض مباشر سيستمر برعايتها، وعن هدنة وصفت لاحقا بالهشة، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودور الحكومة اللبنانية في تقييد حزب الله. أما الجولة الثانية فتميزت بزخم سياسي أكبر نظراً لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها، عقدت في إبريل أيضاً في ظل غارات

0: إسرائيلية واسعة وهدم وتدمير لقرى حدودية لبنانية وتنفيذ حزب الله لعمليات الرد على الخروقات كما قال. فأخذت الجولة طابعاً تفاوضياً لتثبيت وقف إطلاق النار أكثر من أن تكون جولة حل، وحدد الرئيس اللبناني المطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ترتيبات أمنية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده العسكري وتحميل حكومة لبنان مسؤولية ذلك. أما النتيجة فكانت تثبيت تفاهم لتمديد الهدنة دون حصول اختراق كبير في مسار التفاوض. الجولة الثالثة منتصف مايو، فعقدت بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع رغم سريان وقف إطلاق النار وبعد ترسيخ عملي لما بات يعرف بالخط الأصفر داخل جنوب لبنان. ذهب وفد لبنان إلى واشنطن بثلاثة مطالب، وهي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. وذهب وفد إسرائيل مجدداً بغرض تأمين الحدود الشمالية والإصرار على أولوية نزع سلاح حزب الله، ورفض حزب الله التفاوض مع إسرائيل واعتبر أن سلاحه ليس جزءاً من المحادثات بل هو مسألة داخلية لبنانية. لكن محاور اللقاء في هذه الجولة كانت أوسع وأكثر تفصيلاً وشملت مسيرات حزب الله، فاستكمل الطرفان بحث هذه العناوين الأمنية في اجتماع عقد في البنتاغون عقب جولة التفاوض الثالثة. هذه جاءت الجولة الرابعة مطلع يونيو وتزامنت مع حراك فرنسي مصري قطري سعودي مكثف للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. وبالفعل حصل تقدم ملموس بتمديده مجددا وبتحقيق ما وصف ببلورة التفاهمات العملية مع وجود مسارين، أحدهما أمني والآخر سياسي دبلوماسي. بحسب الخارجية الأمريكية اتفق الطرفان على إنشاء مناطق سميت بالتجريبية تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع التأكيد على إجلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. بدأ الطرفان في 23 من يونيو جولة جديدة هي الخامسة، لا تكمن أهميتها في المطالب التي أصبحت ثابتة مكررة بل في الظروف والسياقات التي ترافقها، فهي الأولى بعد بدء تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتحول شمول لبنان في وقف إطلاق النار لواقع تربطه إيران بعودة الحرب وغلق مضيق هرمز، والأولى بعد مباحثات سويسرا التي أقرت إنشاء خلية اتصال لضمان وقف العمليات العسكرية، والأهم أنها تأتي عقب تصريحات واضحة للإدارة الأمريكية التي تلمح لوضع قيود على السلوك الإسرائيلي في لبنان. لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيراً عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة، فيمكن وصف الجولة الخامسة بالنتيجة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيفينا في الاستوديو الدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي مراد، يعني تابعنا في هذا التقرير وفي التصريحات التي تحدث عنها جوني قبل قليل المواقف الإسرائيلية والمواقف اللبنانية، يعني أبعد ما تكون عن بعضها البعض. مواقف إسرائيلية سقفها الأعلى هو عدم الانسحاب أبدا إلا حتى مع نزع سلاح حزب الله، حتى مع ضغط أمريكي وفق كاتس، وهذا مطلب لبناني أساسي. من الذي سيحسم في هذين الموقفين؟ هي الولايات المتحدة أم من؟
2: يعني أعتقد في هذه،
1: دعنا فقط نقول هذه الأخبار العاجلة، يتحدث مراسل الجزيرة الآن عن غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر الرمان جنوبية لبنان. إذن هذه أول غارة إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 5 أيام، هذه غارة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر الرمان وفق مراسل الجزيرة. تفضل
2: أستاذ. نعم، يعني أعتقد أول شيء تحية لك وللدكتور ربيع. يعني أعتقد أن مسار واشنطن أو أي تفاوض سيكون إن كان لبنانيا أم غير لبنانيا سيكون مسار طويل. إسرائيل والعدو الإسرائيلي من خلال تدميره المنهجي والتهجير القسري لسكان الجنوب لا يقوم بهذا الأمر لمسألة أسابيع أو أشهر، وأعتقد أن حتى مسألة الانسحاب وما يقوله وزير دفاع الجيش الاحتلال بمعنى أنه لن ينسحب قبل حسم مسألة سلاح حزب الله، هذه مواقف ثابتة.

0: حتى الحديث يعني الأجواء التفاوض في الجولة الأخيرة كان حتى لغة الجسد لدى الإسرائيليين هم أتوا بضغط أمريكي، ولكن يبقى هذا المسار على الرغم من كل التحديات هو مسار مطلوب استمراره في ظل موازين القوى الحالية، في ظل الوضع الموجود في الجنوب، في ظل ثبات الموقف الرسمي اللبناني، إن كان موقف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، حتى الوفد التفاوض السفير سيمون كرم، الثوابت اللبنانية الخمسة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية وأعادها أمين عام حزب الله. لا يمكن الطلب من لبنان، ربما نفهم هنالك ملاحظات على مسار التفاوض، ولكن أصلا الوصول إلى مسار واشنطن كان مرتبط بالأحداث الميدانية الموجودة.
1: أول نعم. نقطة في مسار واشنطن وفي تصريحات المسؤولين اللبنانيين هو تثبيت وقف إطلاق النار
0: حتما
1: باعتباره الأكثر واقعية، لكن الآن لدينا غارة إسرائيلية. هل ما زال هذا الخيار، حتى هذا الخيار هل ما زال ممكن؟
0: سيد الكريم، النقاش في لبنان أحيانا، وهو نقاش سياسي حاد في لبنان وأنت تتابع وتعرف، هنالك نوع من الكيدية السياسية. عندما كانت الدولة اللبنانية تأتي بوقف إطلاق النار، كان البعض يخرج ويقول انظروا هذا الوقف الإطلاق النار لم يأتي بنتيجة، والبعض كان يحمل الدولة اللبنانية والرئيس الجمهوري ورئيس الوزراء مسؤولية الدم اللبناني. اليوم وقف إطلاق النار، وهو أتت به المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو أمر جيد جدا بالنسبة للبنان. عندما تخرقه إسرائيل نلوم إسرائيل حتما ولا نلوم إيران، وهذا ما يجب أن يحدث. إسرائيل هي المعتدية، وبالتالي في هذه اللحظة موازين القوى اليوم إن كان في مسار تقوده الدولة اللبنانية أو في محاولة إيرانية لربط الملفات ببعضها، اليوم المطلب الإسرائيلي الذي علينا أن نواجهه بغض النظر إذا كنا موافقين أو لا. إسرائيل تقول لن أنسحب ولن أوقف الاعتداءات كما رأينا الآن قبل أن يحسم ملف سلاح حزب، بل هذه هي المسألة التي تحتاج إلى نقاش.
1: دكتور ربيع، كان هنالك إطلاق نار إسرائيلي بالأمس أدى إلى سقوط شهيدين لبنانيين في النبطية، اليوم هذه الغارة الإسرائيلية بجانب طبعا تحليق الطيران الإسرائيلي والمسيرات التي كانت بالأمس هنا في بيروت وإن كانت في أماكن أخرى في لبنان. حزب الله رد ببيان بالأمس، هل هذا الموقف من جانب حزب الله هو الرد ببيانات كما كان في اتفاق وقف إطلاق النار السابق قابل للاستمرار لإعطاء مسار واشنطن فرصة، لأن إيران معنية أيضا بمسار واشنطن، أم يمكن أن يقدم الحزب على أمر ما بعد ذلك؟
2: أعتقد أن التوازنات الجامعة ما بين المسار التفاوضي والمسار الميداني المتوقف حاليا هي توازنات دقيقة جدا. يعني ليس من السهل أن يقدم حزب الله على الرد على الخروقات الإسرائيلية، ولكن في الوقت عينه ليس سهلا إطلاقا أن يعكف تماما أو يمتنع تماما عن الرد ويتلقى ما كان يتلقاه خلال فترة وقت إطلاق النار أو ما سمي بذلك بعد حرب 2024. أساسا الحرب الحالية الغاية الرئيسية منها هي محاولة عكس ما حصل أو ما أنتجته الحرب السابقة عام 2024 من موازين قوى. محاولة عكس هذه النتائج تفترض الركون أو الوصول إلى معادلات جديدة يمكن تثبيتها من خلال المسار الدبلوماسي من ناحية ومسار العسكري من ناحية ثانية. جيد على ما أعتقد ما أشار لي دكتور علي حين قال أنه يعني من يلام أو يفترض أن يلام هو إسرائيل بالدرجة الأساس وليس إيران، لكن هذا ليس ما نلحظه من في مواقف الحكومة اللبنانية أو على الأقل وزارة الخارجية اللبنانية. هذا من ناحية. ثم هناك مسألة ثانية، وأدرك أن القضية يعني استهلكت ربما من فرط النقاش، إنه أوراق الضغط. الضغط كلمة مفتاحية هنا. حين نتحدث عن إمكانية ضغط على إسرائيل علينا أن نفكر بداية بالطرف أو المسار الذي أتى بهذا الضغط. الضغط لم يأتي من فراغ، أتى من أو نتيجة حصيلة لمسار موجود على الأرض ومسار آخر موجود تحديدا في المفاوضات الإقليمية.
1: يعني تقصد إيران؟
2: أقصد إيران طبعا.
1: دكتور علي، لماذا لا يستفيد لبنان من هذه الورقة، ورقة انخراط إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة واستعداد الولايات المتحدة وفق التجارب؟ أنا عندما أتحدث عن أنه استعداد دائم وفق التجارب، استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات أكثر لإيران مما تقدم للدولة اللبنانية؟
0: واضح أن مسار الحرب الأخيرة

0: كيف انتهت؟ بمعنى استطاعت إيران أن تدير بشكل جيد، لا سيما في الأسابيع الأخيرة، ورأينا ما جرى مع المسيرات، يعني المسيرات التي أرسلت في اللحظات الأخيرة. الولايات المتحدة كانت تحت ضغط توقيع اتفاق، وإيران أدارت هذا الأمر بشكل جيد بالتنسيق مع الملف اللبناني. علينا أن ننظر إلى المسألة أننا أمام إعادة ترتيب منطقة، أمام إعادة ترتيب المنطقة بشكل عام، وحتى مراكز النفوذ في لبنان. لبنان أعتقد ما بين طوال 15 عاما هذا التوازن كان لصالح إيران بالمعنى الاستراتيجي من خلال الأدوار التي لعبها حزب الله وغيره في هذا المجال، ولكن أعتقد اليوم بحاجة لإعادة توازن في لبنان، وهذا التوازن لا يمكن أن يكون بأن يلحق الملف اللبناني مجددا بالملف الإيراني. هل يمكن للبنان أن يستفيد؟ أعتقد أننا علينا أن نحلل أيضا السياقات كلها، ما جرى من السنوات الثلاثة ليس المشهد الأخير الذي يقرأ. بالنهاية الدخول في الحرب كان ضمن محور، وبالتالي بمنطق النتائج هنالك أسئلة. الدخول في حرب 2 أدار، وأن كان هنالك معيار لبناني كمان هنالك أسئلة، وبالتالي القول أن لبنان عليه أن يضع كل أوراقه وأن يتنحى جانبا ليضعها بيد إيران، أعتقد أن حزب الله عندما كان قادرا أن يعطي الدولة اللبنانية فضل أن يعطي إيران هنا بمنطق المشاهدة. طيب. وبالتالي كان مستعد لأن يحترم وقف إطلاق النار عندما يكون إيرانيا. إذن المسألة أيضا مرتبطة،
1: هو احترمه ل 15 شهرا.
0: نعم طبعا هذه المسألة كمان هون كان بتنسيق إيراني. أعتقد أن المسألة مرتبطة بتوازنات داخلية. طيب. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا.
1: نريد أيضا أن نقف على آخر هذه التطورات وهذه الغارة الإسرائيلية على سيارة عند بلدة كفر رمان، وما أسفرت عنها والتفاصيل الخاصة بها. نتحول مباشرة إلى قضاء صور مرة أخرى مع جوني تانيوس. جوني، ما التفاصيل التي وصلت إليك؟
2: في الواقع زين العابدين، ما هو معروف حتى هذه اللحظة أن هذه الغارة وقعت قبل نحو 10 دقائق من الآن، حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة يبدو أنها رباعية الدفع في محيط بلدة كفر رمان. وبلدة كفر رمان هي من المناطق الأساسية في قضاء النبطية، ومعلوم أن قضاء النبطية خلال الأسابيع القليلة الماضية كان محور للتصعيد الإسرائيلي ربطا بمسألة مرتفع علي الطاهر. ولكن كما هو واضح أو ما تبين حتى هذه اللحظة أن هذه المسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر، ما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف من تلك المنطقة، بالإضافة على ما يبدو أيضا بحسب المعطيات هناك إصابات بنتيجة هذه الغارة التي نفذتها إذن مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان. وهذا التصعيد الحاصل خلال الدقائق الماضية يضاف إلى ما حصل يوم أمس عندما قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق نيرانها باتجاه مجموعة من الأشخاص في محيط منطقة النبطية الفوقى، ما أدى إلى استشهاد شخصين وفق وزارة الصحة اللبنانية وإصابة آخرين بجروح. وبالتالي نحن حاليا أمام اللحظات الأولى أو المراحل الأولى بعد هذه الغارة الجديدة. في المرحلة المقبلة طبعا ستكون هناك مزيد من الإيضاحات بشأن نتيجة هذه الغارة التي حصلت، ولكن دون أدنى شك هذا الاستهداف يعقد المشهد، يبعث على كثير من الحذر من جديد، وعلى كثير من التساؤلات بشأن الأداء الإسرائيلي في هذه المناطق والنوايا الإسرائيلية أيضا بشأن المرحلة المقبلة. زين العابدين،
1: شكرا لك جوني تانيوس. دكتور ربيع، هل يمكن قراءة ذلك على أنه محاولة لجر حزب الله للرد؟
3: أعتقد أن المسألة ممكن يعني أن تقرأ من مجموعة زوايا بالضبط. يعني هناك أولا محاولة لأن يعني تفرض هذه المفاوضات تحت النار، هذا من ناحية، بمعنى أن تكون هذه الضربات الحاصلة في جنوب لبنان عاملا أو أن تشكل عاملا ضاغطا على السلطة اللبنانية. ثانيا، يمكن أن ترغب إسرائيل من خلال ذلك باستدراج حزب الله للرد، على اعتبار أنها يعني وكما قال أكثر من مرة مسؤولون إسرائيليون ترغب بأن تنسف المسار التفاوضي، أو على الأقل أن يعني توجد فجوات في هذا المسار التفاوضي الموجود حاليا في سويسرا. هذا لا يخفى على أحد.
1: طيب دكتور علي مراد، كيف تتوقع أن تتعامل الدولة اللبنانية مع هذه التطورات إذا استمرت؟
0: يعني لا شك أن أي خرق، يعني العودة لمسار الحرب سيكون أمرا ضاغطا، ولكن أعتقد كما قال رئيس الوزراء أن المسار التفاوضي في ظل موازين القوة هو الخيار الأقل كلفة. إسرائيل هي التي ترغب بالحرب، وكما علينا أن نفكر دائما بماذا يفكر العدو. العدو من مصلحته أن تستمر الحرب.

0: المتحدة وإيران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك أنس، وآخر التصريحات الأمريكية في هذا الموضوع.
1: صحيح، هذه التصريحات تأتي من خلال الرئيس دونالد ترامب الذي يريد أن يؤكد أن المرور عبر مضيق هرمز سيكون بلا رسوم، وبأن إيران أكدت للولايات المتحدة وعلمتها بأن عملية المرور لن تكون عبر فرض رسوم. والأمر الآخر متعلق بالأصول أو الأموال التي ستفرج عنها الولايات المتحدة، ويقول إنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية والطبية. يقول إن الإيرانيين يعانون جراء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على مدار الأشهر الماضية، وهم بحاجة إلى هذه المواد الغذائية والطبية والتي ستوفرها الولايات المتحدة، وستوفرها عبر المزارعين الأمريكيين. وحقيقة في ذلك إشارة واضحة إلى محاولة إرضاء الأمريكيين الغاضبين، خاصة في قطاع المزارعين، أولئك الذين تضررت تجارتهم نتيجة عمليات الإغلاق، سواء الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن. وبالتالي يحاول أن يعالج مشكلتين من خلال طريق واحد، عبر التعامل مع الإيرانيين وتقديم جزء من متطلباتهم ضمن المفاوضات، وثانيا معالجة الشواغل الداخلية هنا في الولايات المتحدة والمتعلقة بالاقتصاد وارتفاع الأسعار. تعزز هذه التصريحات ما جاء على لسان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، الذي تحدث بتفاصيل أكثر فيما يتعلق بالأموال المحتجزة وكيفية إدارة هذه الأموال وتوفيرها ضمن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. ويتحدث هنا وزير الخزانة عن أن هذه الأموال والتي هي موجودة في قطر، يقول إن مشرفين أو مراقبين أو مسؤولين من وزارة الخزانة سيشرفون على عملية إيصال هذه الأموال كمواد غذائية ومواد طبية للإيرانيين، وبالتالي تكون الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها ضمن مذكرة التفاهم. لكن الجزئية الأهم حقيقة فيما يتعلق بمنشور الرئيس، وهو يدرك تماما أن من يتابعون منصة روت سوشيال هم من قاعدته الشعبية، بعضهم حانقون وغاضبون نتيجة هذه الحرب لأسباب مختلفة، لأنها لم تكتمل لنهايتها في بعض الأحيان، وعدد قليل من هؤلاء. لكن آخرون يعتقدون بأن هذه الحرب لم تؤدي الأهداف التي كانت من أجلها، وأضرت بالاقتصاد الأمريكي. وهذه الرسائل ستبقى مستمرة كما كان الحال في الأيام الماضية، ويتناوب على إطلاقها المسؤولون الأمريكيون، بدءا من الرئيس وصولا إلى وزير الخزانة أو حتى المتحدثة باسم البيت الأبيض، لطمنة الأمريكيين بأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها. فيما يتعلق بأسعار الوقود، وكما نتابع وفقا لرويترز أسعار النفط بدأت بالتراجع، وحديث أيضا عن أن هذا سينعكس بطريقة أو بأخرى ربما خلال أسابيع وليس أيام على السلع والبضائع الأساسية. وهذا خطاب موجه للداخل للأمريكيين. الخطاب الآخر موجه للإيرانيين، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب في كل مرة يصرح فيها سواء عبر تروث سوشيال أو مباشرة أمام الكاميرات، يقول إن إيران وافقت على هذه النقطة أو تلك. نقطة أخرى تتعلق أيضا بوصول المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية، وهو يرد بذلك أيضا على انتقادات داخلية لكن على مستوى أعلى، تتعلق بأعضاء في الكونغرس من صقور الحزب الجمهوري الذين يعتقدون بأن الولايات المتحدة لم تحصل على كل ما تريد في مذكرة التفاهم. كثيرون يتحدثون أيضا عن أن الولايات المتحدة ربما من خلال مذكرة التفاهم هذه قد وضعت بعض النقاط الرئيسية التي يصعب تجاوزها في أي اتفاق نهائي لاحقا، يتعلق برفع العقوبات أو السماح لإيران بتصدير النفط. يرون بأن ذلك من المبكر حدوثه، ويتوقعون أن يؤدي ذلك إلى بعض العقبات لاحقا في المفاوضات التي من المفترض أن تستمر خلال 60 يوما. هذا هو المشهد في الولايات المتحدة تحديدا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي يحاول من خلالها الدفاع عن مذكرة التفاهم مع إيران. روعة،
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، ما آخر التصريحات والمواقف الإيرانية؟
2: نعم روعة، هناك حرص إيراني على الرد على أي تصريح يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما تلك التصريحات التي تقول بأن طهران استسلمت أمام واشنطن، وأن مذكرة التفاهم هي جاءت نتيجة الضغط الاقتصادي والحصار البحري الأمريكي على إيران. الإيرانيون مهتمون بالرد على هذه التصريحات، نظرا لأن هناك لا تزال معارضة في الداخل لهذا الاتفاق، وهذا الأمر يعيه جيدا المسؤولون الإيرانيون، لا سيما في

0: الفريق الإيراني المفاوض على رأسهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي كان اليوم في باكو في اجتماع لمجالس الدول الإسلامية برلمانات الدول الإسلامية، وقال إن مذكرة التفاهم هي بمثابة بيان هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، وإنه لم يتم توقيع هذه المذكرة نتيجة الإكراه والضغط على إيران، بل نتيجة الصمود والثبات الإيرانيين حسب تعبيره، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية في مذكرة التفاهم في حال كان الحوار أساسيا بين الطرفين وأن المفاوضات تكون على أساس الاحترام المتبادل. كذلك إيران كانت حريصة جدا على الرد على ما قاله ترامب بشأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. الرد جاء على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية الذي قال إنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على دخول المفتشين النوويين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية أو حتى الوصول إلى المواد النووية عالية التخصيب. نفى كذلك أن يكون الوفد الإيراني قد التقى بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا. كذلك أكد أن أي تفتيش للمنشآت النووية سوف يكون في إطار الاتفاق النهائي، بمعنى أن إيران تقول أنها لم تجري أي مفاوضات نووية مفصلة خلال لقاءات سويسرا. يقول الإيرانيون أنهم أشاروا ببعض العبارات العامة والخطوط العريضة لأجل المفاوضات النووية، وطهران دائما تربط البدء في هذه المفاوضات بالاتفاق النهائي ولا سيما حصولها على مطالبها في مذكرة التفاهم على رأسها وقف إطلاق النار والحرب بشكل كامل في لبنان، الأموال المجمدة، رفع العقوبات بشكل مؤقت. صحيح أنه تم حصول طهران على بعض من هذه المطالب، لكن تقول أن أي دخول للمفتشين النوويين إلى المنشآت النووية هو لابد أن يكون جزءا من الاتفاق النهائي، بمعنى أن طهران لن توافق على ذلك قبل أن يتم توقيع ذلك الاتفاق النهائي. وأيضا تؤكد طهران بأنه خلال اجتماعات سويسرا لم يكن هناك أي وفد من هيئة الطاقة النووية الإيرانية لكي يتم نقاش هذا الأمر مع الجانب الأمريكي. إضافة لذلك مسألة الأموال المجمدة والتصريحات الأمريكية بشأن أن طهران مجبرة على شراء المحصولات والمنتجات الزراعية الأمريكية، هذا الأمر رد عليه عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي بالقول إن إيران سوف تحصل في بداية الأمر على خط ائتماني ب 12 مليار دولار، وإنها ستكون قادرة على استيراد السلع والأدوية عبر هذا الخط الائتماني وفقا لاتفاق سابق تم التوصل إليه عام 2023، وأنها ليست مجبرة على شراء المحصولات الأمريكية المنتجات الأمريكية إلا إذا كانت لديها رغبة في ذلك نتيجة جودتها أو أسعارها المنخفضة. لذلك هناك تأكيد إيراني على أن ما حصل في سويسرا هو يصب في صالح الطرفين وأنها لم تجبر على أي أمر في هذه المذكرة كما تقول.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن سقوط شهيدين في الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. إذن مسيرة استهدفت سيارة في بلدة كفر رمان، مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيدين وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان، وهو أول خرق إسرائيلي بمعنى استخدام المسيرات بعد أن كانت قد نفذت 3 عمليات قتل داخل الخط الأصفر. معنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومعنا أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، الآن مع هذا الخبر في لبنان يعني التصعيد إسرائيلي، كان هناك ما يشبه الالتزام بوقف إطلاق النار، وإن كانت تخلله عمليات قتل كانت تضعها يعني في سياق قواعد اشتباك تريد تثبيتها تحت سقف وقف إطلاق النار. الآن هذا الاستهداف بمسيرة لسيارة، إلى أي مدى يمكن أن يعيد النظر

0: في مسار تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان الذي تم عبر سويسرا؟
1: من خلال السياق الزمني بعد 5 أيام من بدء مفاوضات سويسرا، تبدو أن هناك دلالتين متوازيتين لهذه الأحداث، أحداث دموية، مقتل 3 أشخاص في لبنان. الدلالة الأولى أن إسرائيل، الجيش الإسرائيلي ومن خلفه نتنياهو وكاتس، عازمان على مواصلة العمليات العسكرية واقتحام مزيد من الأراضي في جنوب لبنان، بغض النظر عما يقوله البيت الأبيض وبغض النظر عما توصي به الوساطات الباكستانية والقطرية بأنه ينبغي حماية المسار التفاوضي من هذا العبث الإسرائيلي. الدلالة الثانية وهي الأهم هي لحظة اختبار حقيقية، هل ترامب يستطيع فعلا أن يحمي هذا المسار ويلجم طموحات وجموح نتنياهو في هذه المرحلة، أم أن موضوع لبنان يدخل ضمن خانة ما نسميه بالكولاترال دامج، الأضرار الجانبية غير المقصودة، ولا يستطيع ترامب حقيقة أن يجد تبريرا، بمعنى أن من يسانده من المدافعين عن إسرائيل من الجمهوريين ومن اليمين في الولايات المتحدة أن هذه دولة ذات سيادة وينبغي ألا تخضع لإرادة البيت الأبيض، وهذا أيضا ما يتردد حتى بين جماعات الليكود واليمين المتطرف في إسرائيل. ولكن الأمور بحكم أنها متشابكة، أن مصلحة الولايات المتحدة الآن أن تتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين وأن تخرج من صفحة العداء التاريخي. الآن هل نتنياهو رجل وفي لمصلحة الولايات المتحدة يساعد البيت الأبيض على تحقيق هذه الغاية، أم أن نتنياهو بشكل إرادي يريد أن يعرقل مسار المفاوضات فيلحق الضرر بالمصالح الأمريكية، المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخليج؟ هذا يعود بنا إلى السؤال الأساسي الآن المطروح بحدة في الولايات المتحدة ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية. هل ترامب فعلا يخدم مصلحة أمريكا أولا أم مصلحة إسرائيل ثانيا؟ وإذا ترك العنان لنتنياهو في مغامرته في لبنان، أعتقد أنه يقوض كل المشروع التفاوضي مع الإيرانيين، لا يكترث أيضا بمصلحة اللبنانيين، وإن كان أيضا يستضيف في واشنطن مفاوضات لبنانية إسرائيلية. ولا أعتقد أن محاولة إبعاد المسار اللبناني الإسرائيلي خارج المسار التفاوضي العام مع الإيرانيين مسألة ربما قد تكون سهلة نظريا ولكن واقعيا لا تخدم عملية السلام لا مع إسرائيل لا مع إيران ولا مع الولايات المتحدة.
0: السفير جوي هود، يعني بعد تصريحات إسرائيلية بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى وإن طلبت واشنطن ذلك، والآن هذا الاستهداف بمسيرة، يعني تحاول إسرائيل أن تضغط وأن تدفع بخط تثبيت وقف إطلاق النار لأقصى حد بما يتيح لها حرية الحركة في جنوب لبنان كما تطالب. هل يكبح ترامب جماح نتنياهو أم لا؟
2: From what I've gathered so far,
3: بناء على ما عرفته حتى الآن، يبدو أن نتنياهو يفعل بالتحديد ما طلبه منه ترامب، ألا وهو أن يخفف من اعتداءاته وأن يكون أكثر استهدافا بدون أن يدمر كل شيء في طريقه، أي ألا يدمر مبنى بكامله من أجل شخص واحد أو هدف واحد. إذا أصابت المسيرة سيارة وأفترض أن فيها مقاتل من حزب الله، فهذا يندرج ضمن تعريف ترامب لوقف إطلاق النار وهذا المجال الذي أعطاه لإسرائيل بحسب ما قاله علنا. سوف يبقى أن نرى كيف سيكون الرد الإيراني ورد ترامب على الرد الإيراني، لكن حتى الآن ترامب لم يقل على إسرائيل أن تخرج من جنوب لبنان ولم يقل إن نتنياهو يجب أن يوقف الاعتداءات على حزب الله، قال أنه يجب أن يخفف من وتيرة اعتداءاته وأن يجعلها أكثر استهدافا، وهذا ما حصل.
1: تعقيب بسيط لو سمعتي، أختلف مع السفير جوي لأنه يميل إلى إيجاد تبريرات لسلوك إسرائيل ولا يعتد حقيقة بما يقوله ترامب في البيت الأبيض. المسألة واضحة أن هناك التزام بوقف إطلاق النار، بمعنى تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية برمتها. إذا كان السفير يريد أن يخدم الموقف الإسرائيلي له ذلك، ولكن لا أرى أن من باب الحكمة إسقاط هذا التبرير على ما يختلف مع ما يسعى إليه ترامب في هذه المرحلة.
3: أنا لم أذكر موقف إسرائيل إطلاقا، أنا أتحدث عن دونالد ترامب. ما قاله ترامب
0: ولكنه قال
3: وما وصفه لنتنياهو،
0: ولكن دونالد ترامب قال أيضا أنه يريد إسرائيل أن تتوقف عن العمليات الهجومية، وهذا استهداف بمسيرة يعد عملية هجومية، بينما القتل خلال الخط الأصفر يمكن تمريره تحت غطاء.
3: لم يقل أنه يجب وقف كل الاعتداءات، هذا ما أحاول نقله إلى المشاهد. لديه رؤية مختلفة عن وقف إطلاق النار، يمكننا أن نبحث عن ذلك أونلاين. يتحدث عن وقف إطلاق النار بطريقة مختلفة. قال ترامب أشياء كثيرة، ولكنه وقع أيضا مستندا وثيقة مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني لإنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان. ما تفعله إسرائيل هو انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار واتفاق السلام، بالتحديد لتقويض هذه العملية كما قال الدكتور شرقاوي، وهذا نهج إسرائيلي معروف، والإدارة الأمريكية قد حذرت من ذلك وكررت إسرائيل فعلها. هناك لجنة تشرف على إنهاء الحرب في لبنان، وسوف نرى الرد الإيراني.
0: ما توقعاتك للرؤية الإيرانية؟ هل إيران ستنظر لها كما يراها السفير جوي هود بأنها تخفيض لحدة العمليات الإسرائيلية في لبنان، أم ستعتبره انتهاكا لوقف إطلاق النار؟
3: طبعا هو انتهاك، لا شك في ذلك، هو ليس تخفيفا للوتيرة. إسرائيل طبعا سوف تلوم الجانب الآخر، ولكن هذا مذكور في ورقة التفاهم، هي مستند موقع عليه. يجب أن ننتظر الرد الإيراني، لأن إيران مهتمة بدفع العملية قدما، تريد التوصل إلى الاتفاق النهائي، لكنها تعتقد أنه لديها مكفي من التأثير من أجل الضغط لكل البنود بدءا من البند الأول لبنان. أيضا ورقة الضغط بيدها هي مضيق هرمز خلقت بها أزمة عالمية أثرت أيضا على أمريكا. لم يحظى ذلك بشعبية في الولايات المتحدة. يأتي فصل الصيف، ذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. ضغوطات كبيرة على ترامب، يريد إنهاء الحرب، وقد قال صراحة أن تأثير إيران على مضيق هرمز أو من خلال المضيق هو شيء لا يمكنه التصدي له في أرض المعركة. إذن إيران لديها ما يكفي من التأثير من أجل الاستمرار بطرح بند لبنان في مذكرة تفاهم، وتصر على تنفيذ المذكرة تماما قبل المرحلة التالية النووية.
1: باختصار، إذا كنا نتمسك بالتحليل الموضوعي، إنه يستند إلى تفسير وتحليل الوقائع في الميدان، لكن إذا كنا نكرس التحليل السياسي للدفاع عن بعض المواقف هذا شيء آخر. الآن باختصار بمنطق الصراعات، إذا كانت هناك أعمال عنف هي تترجم أوتوماتيكيا إلى عدم احترام وقف إطلاق النار، بغض النظر أتت من إسرائيل، أتت من حزب الله، أتت من الشياطين الحمر أو الشياطين الزرق، في المحصلة النهائية هناك ضحايا. الآن إذا أنطلق أنا من ما يحدث ميدانيا في لبنان لأقول أنه ليس هناك احترام لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل من ناحية، والطامة الكبرى أيضا أن الرئيس ترامب الذي وقع على مذكرة التفاهم أيضا لم ينجح حتى هذه اللحظة في تلجيم جموح نتنياهو في لبنان. إذا نحن الآن أمام اتفاق غير مكتمل الأوصاف، ليس هناك التزام عند ترامب، وليس هناك استجابة من عند نتنياهو لاحترام مسار هذه الاتفاقية. فبالتالي لا أخشى أننا قد نعود، إذا تم تصعيد وجاء الرد أيضا من حزب الله وساءت الأوضاع سوءا، ربما قد نعود إلى حيث كنا، أن إيران تصحو على حقيقة أن ليس هناك التزام أمريكي بقضية وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ونعود إلى أيضا التهديد بخيارات إيران. فبالتالي أخشى ما أخشى أن إسرائيل الآن ومن يدافع عن إسرائيل يحرك الأمور على أن نبقى في مرحلة الجمود، وربما النفور من مسار هذه المفاوضات.
0: الرئيس الأمريكي السفير جوي هود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني معني بالرأي العام الأمريكي الأمريكي، وكان هناك الكثير من الانتقادات تجاه غضبه تجاه نتنياهو وتجاه الموقف الذي رأوه ضغطا أمريكيا وإعلاء لمصلحة أمريكا على ما تراه أمريكا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. والآن يعني هناك دائما تصريحات لترامب يعني يمكن

0: تصيرها بأنها محاولة لتقديم وتسويق الاتفاق داخليا للجمهور الأمريكي. هل تكفي فعليا تصريحات ترامب الآن لتغيير الرأي العام حول الاتفاق؟
1: أعتقد أن مذكرة التفاهم بحد ذاتها هي شعبية أكثر بكثير من الحرب، وعليه لا أرى أن ترامب بحاجة إلى ترويج لها أصلاً، هي تم تلقفها بإيجابية. هو يجب فقط أن يبرر لماذا ذهب إلى الحرب وأهدر المليارات، تسبب بموت أمريكيين وسبب كل هذا الدمار في إيران. وحول هذا الموضوع لا أعتقد أنه سينجح أصلاً. ما يفعله هو تحرك كلاسيكي من جانبه، أي أن يحاول تكرار شيء ما باستمرار بحيث يصير بمثابة واقع للبعض. في الحقيقة هذا الواقع الذي يصفه ليس واقعاً سيئاً بالنسبة إلى المنطقة. إيران أن يكون لديها حكومة مستقرة وتعزز الاستقرار في المنطقة وأن تشارك الترتيبات الاقتصادية والأمنية في المنطقة. إذا مر كل ذلك ونجح، يكون ترامب قد حقق نجاحا كبيرا، وربما يذكره التاريخ بأن هذا الحرب كانت الخطوة الضرورية من أجل الجمع بين الولايات المتحدة وإيران في علاقة ثنائية أفضل، ولكن هذا سيستغرق وقتا لنكشفه.
0: دكتورة الشرقاوي، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا الضغط الداخلي الأمريكي أو هذه الانتقادات الأمريكية، وخصوصا تحديدا الانتقادات فيما يخص إسرائيل، إلى تغييرات على طاولة المفاوضات وإلى مطالب قد لا تقبلها إيران على طاولة المفاوضات؟
2: الضغط الأمريكي الداخلي على ترامب هو مضاعف. هناك انتقادات حادة من معسكر الديمقراطيين والليبراليين بأن من الأصل الحرب كانت يعني ضربة يعني غير دقيقة أو ليست فيها حكمة منذ الأساس. الانتقاد الثاني وهو أيضا يتصاعد الآن أن حتى صقور الحزب الجمهوري من أمثال تيد كروز ولينزي جراهام ومايك بومبيو ونيوت جينجريتش، هؤلاء الذين لا يقبلون بأي اتفاق بل ينتقدون ترامب بأنه بعد كل هذا يعني المخاض العسير أولد اتفاقية أسوأ مما كانت اتفاقية مما كان هو يعني عليه الاتفاق النووي. باختصار هناك الآن تلاقي هذه الانتقادات. الآن ترامب يحاول أن يسقط بعض التهذيب على مذكرة التفاهم على أساس أنه حتى عند قبول ترامب بتسليم مبلغ من الأرصدة المجمدة يربطها بقارنة أن الإيرانيين سيشترون المنتجات الزراعية الأمريكية، وهذا ما تنفيه طهران. في المحصلة النهائية أعتقد أن لأول مرة ستكون حرب بعيدة ب 12,000 كيلومتر، حرب من حروب الشرق الأوسط تحضر بقوة في الميزان الانتخابي. وترامب ما يؤرقه في هذه المرحلة أن الحزب الجمهوري قد يخسر الأغلبية في مجلس النواب وقد يخسر أيضا في مجلس الشيوخ. إذن كيف يمكنه من الآن إلى نهاية أكتوبر المقبل عندما تشتعل حماسة الحملات الانتخابية، كيف يروج لنفسه وللحزب الجمهوري بأنه فعلا توصل إلى أفضل ما يمكن اعتباره اتفاقا متشددا صارما ضد الإيرانيين ويحتوي، وملاحظي حتى الخطاب لدى ترامب بدأ الآن يصور أننا احتوينا الطموحات النووية، وهو لم يصل بعد إلى أي اتفاق. فبالتالي أرى أن يعني ترامب في وضع لا يحسد عليه، لا يستطيع أن يقنع حتى الجمهوريين ناديك عن الديمقراطيين، وفي المحصلة النهائية ليست لديه رؤية واضحة، وإن كان يقول أننا أفضل من يتعامل مع إيران أو من يحتوي إيران منذ 47 عاما، لازلنا فقط في الخطوات الأولى، والإيرانيون أيضا يتمسكون بشروطهم كما يتمسك ترامب، ولا أرى أن حتى منطق أنه ينتصر نصرا دبلوماسيا ناهيك أنه لم يحقق النصر العسكري. النصر للدبلوماسي عن طريق هذه المذكرة سابق لأوانه، وبالتالي أرى أن الانتقادات ستزداد كلما وصلنا إلى منتصف الصيف وبداية الموسم السياسي في الولايات المتحدة.
0: سيدة نجار مرتضوي، كيف توازن إيران بين أهداف ترامب الداخلية من التصريحات التي ينشرها، وبين ما يريده فعليا على طاولة المفاوضات، وبين أثر هذه التصريحات وإن كانت للداخل الأمريكي، ولكن أثر هذه التصريحات على الداخل الإيراني؟

0: Iranians, I think the world has understood that.
1: أعتقد أن العالم قد فهم أن ترامب يحكي كثيراً وهو يحكي تناقضات. هذا ليس مزحة. من هم داخل الإدارة وخارجها، الجميع قد أدرك ذلك. هو أيضاً يعترف بذلك أحياناً. بينما يقوله ويضعه من بوستات على مواقع التواصل وعلى تروث سوشيال وما وقع عليه فرق كبير. لهذا إيران لا تثق بالعملية، ولهذا تم توثيق كل ما حكي في هذا المستند. إيران تلتزم بالمستند. ما يحصل خلف الكواليس، خلف الأبواب الموصدة، هذه التفاوتات، هم يحاولون الضغط برسائلهم المضادة. أحياناً قد يبدو أنهم يتحدثون عن المسألة نفسها بمنظورات مختلفة. مثلاً القضية النووية، إيران تستمر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة تقول أن ذلك يحصل في مواقع المرافق، وإيران تنكر ذلك. كذلك موضوع شراء المواد الزراعية، هذه كلها رسائل للداخل.
2: شكراً لكم ضيوفنا الكرام. ننتقل أو نعود إلى لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بسقوط شهيدين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رومان. معنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني، ما هي آخر المعلومات عن هذا الاستهداف؟
3: يمكن القول روعة أن الصورة باتت أكثر وضوحا والمشهد اكتمل بشأن هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع قبل نحو ساعة من الآن. ذلك أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية لناحية القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. وهذه المنطقة هي منطقة كانت خلال الأسابيع الماضية محطة لتصعيد إسرائيلي كبير. هذه الغارة أدت إلى اندلاع النيران في السيارة وارتفاع سحب دخان كثيف أسود. وقال الدفاع المدني في جنوبي لبنان أن شخصين استشهدا بنتيجة هذا الاستهداف كانا بطبيعة الحال داخل هذه السيارة التي عجلتها مسيرة إسرائيلية إذن بصاروخ على الأقل. وهنا يجب التوقف عند ثلاث نقاط أساسية للإحاطة بهذا التصعيد الإسرائيلي الحاصل اليوم. أولا، أنه الثاني من نوعه في غضون نحو 24 ساعة. يوم أمس القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا في محيط منطقة النبطية الفوق، ما أدى أيضا إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين. النقطة الثانية هي المتعلقة بتعامل حزب الله. حزب الله هو الأكثر المعنيين بالواقع الميداني. تعامل حزب الله مع هذا النوع من التصعيد، يوم أمس الحزب أصدر بيانا قال فيه أن استهداف المواطنين الذي حصل أمس هو خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ما يزال الحزب يلتزم به. كأن هناك رسالة أراد حزب الله يوم أمس أن يمررها، واليوم قد تكون هناك أيضا مواقف لحزب الله بشأن هذا الاستهداف. النقطة الثالثة هي المتعلقة بتوقيت هذا الاستهداف بالتزامن مع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بجولتها الخامسة، واليوم هناك اجتماعات إضافية وأيضا مع هذا التفاهم الأمريكي الإيراني بشأن لبنان.
2: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة من صور في جنوب لبنان. التغطية مستمرة مع سهام أشطو. إليك سهام.
4: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم أي أموال لطهران أو تفرج عن أي من أصولها. كما قال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران، مضيفا أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وكانت الخارجية الباكستانية قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى

0: مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وفي تصريحات لصحيفة الفاينانشال تايمز، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. ميدانياً، في لبنان يستمر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث أفاد الدفاع المدني أن شخصين استشهدا في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان. هذا وقال الرئيس اللبناني إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وإنهاء النقاط العالقة عند الحدود. وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. أرحب بشبكة أو إلى شأن الآن إلى شأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك عمر، وأبرز التصريحات والمواقف الإيرانية اليوم في ضوء كل هذه التطورات.
1: نعم سام، منذ انتهاء مفاوضات سويسرا يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي دخلا في ما يسمى حرب التصريحات والتصريحات المضادة. لذلك نرى هنا في طهران حرصا إيرانيا على الرد على أي تصريحات تأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاتفاق فحواه ومستقبل المفاوضات، وذلك لأن هناك معارضة إيرانية داخلية لهذا الاتفاق وحتى لمذكرة التفاهم. لذلك يحرص المسؤولون الإيرانيون على الرد على أدنى تصريحات تأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين خلال كلمة له في اجتماع للبرلمانات الإسلامية في العاصمة الأذربيجانية باكو، قال إن مذكرة التفاهم مع واشنطن هي لم تكن ناجمة عن إكراه وإجبار والضغط على إيران، بل هي ناجمة عن صمود وثبات الشعب الإيراني حسب تعبيره، وقال إنها مجرد أو مثابة بيان هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية لما تحتويه من تنازلات أمريكية لإيران، وفق ما يقول محمد باقر قالباف، الذي أكد أيضا على أنه في حال أرادت واشنطن التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن الطريق يكون عبر الاحترام المتبادل واحترام مصالح الطرفين. إضافة إلى ذلك، كان هناك حرص إيراني على الرد على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. يقول كاظم غريب أبادي، وهو نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية وهو الذي يترأس وفد الخبراء في سويسرا لأجل المضي بمفاوضات 60 يوما، يقول إنه لم يتم بحث أي شيء بشأن دخول المفتشين النوويين إلى المنشآت النووية الإيرانية، ولم يتم أيضا الاتفاق على أي وصول للمواد الإيرانية النووية عالية التخصيب، مؤكدا أن هذا الأمر منوط بالاتفاق النهائي، وأن طهران لم تلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا. وكانت طهران قد أكدت سابقا أن وفدها المفاوض إلى سويسرا لم يضم أي خبراء من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لأجل مناقشة هذه القضايا. لذلك هناك نفي إيراني لما ورد على لسان ترامب بشأن المفتشين الدوليين وزيارتهم المنشآت النووية الإيرانية. ويمكن أن نعود بالذاكرة قليلا إلى ما قبل الحرب الأخيرة، أي بعد قصف المنشآت النووية في حزيران العام الماضي. عندها إيران طالبت بأن يكون هناك بروتوكول جديد خاص عبر اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت ترفض أي تفتيش لمنشآتها قبل التوصل إلى ذلك البروتوكول، وهي لم تصل إليه، وبالتالي طهران لا تزال ترفض تفتيش منشآتها النووية قبل أن يكون هناك اتفاق إطاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد يكون جزءا من الاتفاق النهائي. إضافة إلى كل ذلك، هناك تأكيد إيراني على أنها على أن طهران ليست مضطرة لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية ضمن الأموال الإيرانية المجمد التي سيتم الإفراج عنها. عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي قال إن

0: إيران سوف تشتري سلع أساسية وأدوية وفق اتفاق كان قد تم التوصل عليه بين الطرفين عام 2023، لكن لم يتم تنفيذه. هذا الاتفاق يجري إحياؤه حاليا. تقوم طهران عبر خط ائتماني بشراء سلع أساسية من الخارج عبر هذه الأموال الإيرانية المجمدة التي تفرج عنها واشنطن، وتؤكد أنها لديها الحرية في التصرف بهذه الأموال وليست مجبرة بما تمليه عليها واشنطن.
1: شكرا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة من طهران. أنس الصبار من واشنطن، أهلا بك. أيضا قربنا من جديد المواقف الأمريكية، تحديدا هذه التصريحات لدونالد ترامب وحديثه بشكل خاص عن مضيق هرمز ومسألة الأموال المفرج عنها.
2: بالفعل الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا وبلا رسوم وفقا لما أعلمت به طهران واشنطن، ويتحدث عن ذلك باستفاضة في أكثر من مقابلة وفي أكثر من منشور، ويقول إن تدفق النفط والسلع والبضائع سيتم بدون أن تفرض إيران أي رسوم. يتحدث أيضا عن أن إيران ستسمح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وبعد ذلك يقول إن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى هؤلاء المفتشين، لكنه يردف قائلا بأن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بوصول المفتشين إلى المواقع النووية. وهذا حديث بطبيعة الحال يرتبط أيضا بطريقة أو بأخرى ضمن مذكرة التفاهم بشأن الأموال التي سيفرج عنها. يقول إن هذه الأموال ستستخدم لشراء محاصيل من المزارعين الأمريكيين ومواد غذائية وطبية، لأن إيران تعاني. وزير الخزانة سكوت بيسنت كان قد وضح بعضا من تفاصيل هذه العملية بالقول إن الأموال المحتجزة سيتم الإشراف على إفراجها، وقد تتم العملية من خلال قطر، وبعد ذلك سيتم شراء هذه المواد من الولايات المتحدة. كثيرون يقرؤون في هذه التصريحات جانبين، الجانب الأول متعلق بوضع بعض الخطوط الحمر للإيرانيين فيما يتعلق بالمفاوضات لاحقا، خاصة بوصول المفتشين سواء من وكالة الطاقة الذرية أو حتى من المفتشين الأمريكيين إلى المواقع النووية الإيرانية، وكأنه يضع بعضا من الخطوط الحمراء حتى قبل التفاوض إذا ما كانت التقارير قد صدقت بأنه لم يتم التوافق على هذا الأمر. والجانب الآخر متعلق بترويج وتسويق هذا الاتفاق داخليا للأمريكيين وتحديدا لقاعدته الشعبية. نعلم أن تمركز هذه القاعدة الشعبية يكون في المناطق الريفية، معظمهم أو كثير منهم هم من المزارعين الذين يهتمون بالوضع الاقتصادي وتبعات الحرب الاقتصادية، وبالتالي يقدم هذه التصريحات لهم على شكل تطمينات بأن مضيق هرمز قد أعيد فتحه، وبالتالي ستتدفق الأسمدة التي كانت محتجزة وعانى بعض المزارعين هنا في الولايات المتحدة من عدم وفرتها، وثانيا بالاستفادة من محاصيلهم الزراعية التي تضررت سواء بارتفاع تكلفة الشحن أو حتى بتعطل وصول شحناتهم وارتفاع أسعار الوقود. وبالتالي الرئيس يزاوج بين الأمرين ويؤكد في هذه التصريحات المتكررة كل تقريبا 6 أو 10 ساعات يعيد تكرار هذه التصريحات أمام الكاميرات عبر منصة تروث سوشيال، وهو يحاول أن يقول لمنتقديه وهم كثر من الحزب الديمقراطي الخصوم السياسيين أو حتى من حلفائه وبعض الأصدقاء، وكان قد قال يوم أمس إن على أولئك المعارضين خاصة من أصدقائه أن يثقفوا أنفسهم فيما يتعلق بالاتفاق. يتحدث في بعض الأحيان عن أن التقارير الإعلامية لا تقول كل شيء وهي كاذبة، وبالتالي يحاول أن يوضح ذلك من خلال تصريحات مباشرة للأمريكيين وللإيرانيين في بعض الأحيان.
1: شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأرحب بالسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن واشنطن معنا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور العتيبي، يعني ونحن نحاول أن نفكك المشهد الآن وكأن مضيق هرمز يعود مرة أخرى للواجهة، هل كل ما يخرج من تصريحات يعبر عن خلافات الآن في إدارة هذا الملف، أم هناك يعني إدارة الآن اتجهنا إلى الإجراءات الملموسة، وهذا ما يفسر الآن حديث ترامب وحديث أيضا الإيرانيين عن مسألة الشراكة في الإشراف مع العمانيين وما إلى ذلك.
3: أعتقد سهام الوضع غير واضح في المنطقة بشكل كبير نظرا لكثرة الملفات بعد يعني الوسطاء عملوا بشكل كبير لتقسيم الملفات، فأصبح هناك لدينا ملف لبنان وهرمز الرئيسيين والنووي. المشكلة هي أعتقد بأن الأطراف كل ما ناقشت موضوعا انتقلت لموضوع آخر قبل انتهاء من الأول، بالتالي هو محاولة الكل يبحث عن انتصار بشكل أو بآخر، وهذا أعتقد ما يعقد الموضوع. الآن موضوع هرمز أعتقد تحول من موضوع إيراني من خلال السيادة إلى موضوع حوكمة. إيران الآن تقدم الحوكمة بشكل معين، هناك وأكبر دليل على ذلك هو أن الوفد الإيراني ذهب إلى عمان بعد سويسرا، بالتالي هو يعلم بأن هرمز قد يعتبر كرت ضغط مهم حتى في هذه الفترة للضغط ممكن في هرمز من أجل تحقيق مكاسب في لبنان أو تحقيق مكاسب في النووي، وأعتقد هذا مهم جدا. موضوع الحوكمة موضوع التدخل العماني، يعني عمان وكثير من دول العالم رفضت التدخل في موضوع هرمز نظرا لأن الحرب لم تنتهي. الآن انتهت الحرب بشكل أو بآخر، بالتالي نجد هناك سهامات أكثر، يعني هناك خطوط آمنة سلطنة عمان تحدثت عنها كمشروع، مشروع إيجابي. أعتقد لا يجب ترك إيران أن تتصرف لوحدها في هرمز، ونبدأ بشعار بأن لا ننخرط مع إيران في المقام الأول حتى لا نعطيها الشرعية. أعتقد إذا تركنا إيران، لأن إيران بحكم الجغرافيا تفرض أمرا واقعا أولا، ثانيا بفضل سلوك فيه جزء منه قرصنة، هو محاولة أن تضرب أي سفينة تمر قبل ذلك، يعني التهديد بضرب السفن أو حتى بالغام. بالتالي أعتقد مهم جدا أن لا تترك إيران أن تستفرد بموضوع هرمز. جميل أن تدخل سلطنة عمان الآن، بالتالي أعتقد هذا يقلل من الهيمنة الإيرانية على الملف، يجعل سلطنة عمان موجودة. عمان دولة يعني جزء من مجلس التعاون، دولة موثوقة كوسيط في العالم، بالتالي لا أعتقد بأن سلطنة عمان ستتعارض مع القانون الدولي، لكنها ستتماشى مع القانون الدولي، ستصل إلى تفاهمات معينة، لكن أيضا لا نجب أن نغفل دول المنطقة. بالتالي الموضوع مبكر سهام نتحدث الآن، لكن أعتقد على يعني في الفترة القادمة يجب أن يكون هناك حديث على مستوى المنطقة، خصوصا هناك دول مهتمة وتحتاج لهرمز بشكل كامل.
1: والسؤال هنا يعني إيران كانت يعني تشير في الآونة الأخيرة إلى أنها سوف تتقاسم الإشراف على مضيق هرمز مع عمان. خرجت عمان ببيان تقول فيه أن الإشراف أو يعني المرور يكون عبر التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وهذا يطرح السؤال عن مدى التوافق أيضا بين إيران وعمان حول شكل إدارة المضيق مستقبلا.
3: لا أعتقد أن هناك صورة واضحة حاليا بين الطرفين، يعني الجانب الإيراني أعتقد هو فقط يفاوض من أجل مسألة يكون له دور أكبر في هرمز بشكل أو بآخر، لكن قد يكون هناك حديث عن خدمات أو رسوم خدمات. هذا السؤال، هنا السؤال الملح، هل لو كان هناك رسوم خدمات هل سيتم تشاور مع دول المنطقة في الموضوع، وهل ستكون إجبارية أم اختيارية؟ أعتقد إذا كان الموضوع بشكل اختياري هنا يكون هناك مجال واسع للعديد من الدول والسفن أن تستعمل هذه الخدمات أو لا تستعملها، لكن تم إجبارها أعتقد هذا أمر يعني أمر مرفوض وغير محبب لدول المنطقة. لكن لا أعتقد أن إيران الآن، كل ما أعتقده هو أن إيران تتفاوض في هرمز بشكل أو بآخر من أجل أن تحقق مكاسب في ملفات أخرى، هي تريد أن تنهك الوسطاء وتنهك الطرف الأمريكي في هرمز. بالتالي عند الانتقال للبنان يكون الموضوع ممكن أسهل قليلا، إذا انتقلنا إلى النووي يكون هناك أيضا انهاك آخر. هي موضوع، بالتالي لا أعتقد أن حتى فترة 30 يوم ولا 60 يوما ستكون مناسبة للحديث عن عديد.
1: إذا هو مشهد غامض، ربما يعني نستطلع من السيدة مرتضوي، ما شكل المقاربة الإيرانية في اعتقادك لإدارة مضيق هرمز مستقبلا؟ ما الذي تسعى إيران لتحقيقه بين هذه الضغوط الدولية التي تهاجمها وتعتبر أنها يعني تقرصن أو تنوي السيطرة على ممر دولي، وبين سيادتها كما تصفها هي؟
4: سأرسم الصورة الأشمل لمن لا يعرف الموضوع. لننظر إلى الخريطة، إذا المعلومات المضللة كثيرة، يحكى كثيرا عن القرصنة والقانون الدولي ولا سيما الولايات المتحدة. أولا، الحرب الأمريكية الإسرائيلية غير مشروعة على إيران، وحتى الآن لم تتوقف. القوات الأمريكية موجودة في المناطق المجاورة لإيران طريقة مناهضة للقانون بدون موافقة الكونغرس الأمريكي ولا مجلس الأمن الأمن. حرب مدمرة وقاتلة مرتين السنة الماضية وهذه السنة. الحصار الأمريكي غير مشروع. أما مضيق هرمز فهو ممر مائي ضيق يجمع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. هناك اختلافات في الآراء في النظام القانوني بالنسبة إلى الممر أو المرور الآمن، المرور البريء إلى ما هنالك، ولكن فكرة أنه ممر مائي دولي يسمح للكل أن يمر به هذا مفهوم خاطئ ولا ينطبق على جدال الخاص أو جدال بين القانونيين حتى لو قالت الولايات المتحدة ذلك. ما تحاول إيران أن تقوم به هو التعاون مع عمان، حيث أن المياه الإقليمية لكل من الدولتين متداخلة مع الدولة الأخرى. إذا كانت الأسرة الدولية تريد شيئاً فهذا لا يعني أن لها ما تريده دائماً، وإيران لا تزال تعيش في أجواء من العدائية بسبب الحرب، ولكن عند الوصول إلى السلام تريد أن يكون هناك إطار لإدارة هذا المضيق، ليس لأنها تريد القرصنة أو ما يحكى من هذا القبيل، بل تريد أن تفعل ذلك وتصر على ذلك بموجب القانون الدولي مع احترام الأسرة الدولية، وطبعاً بالتعاون مع عمان وربما مع دول أخرى في المنطقة، الدول المشاطئة كما تسمى الخليج، لضمان سلامة المرور. ربما تفرض رسوم على الخدمات، هذا قيد النقاش لا سيما مع عمان. لكن بالحديث عن المضيق لا يمكن أن نتجاهل عن سبب الجذري لهذه المشكلة وهي الحرب غير مشروعة لإسرائيل والولايات المتحدة التي لم تتوقف أصلا.
1: سيد فرانكو، لهجة حادة يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى التهديد بأنه لن تكون هناك مفاوضات إذا رسمت أو إذا فرضت رسوم من إيران على الملاحة في مضيق هرمز. هل مسألة الرسوم بهذه الأهمية الآن المصيرية للاتفاق في اعتقادك، أم ما الذي يجعلها تطفو إلى السطح بهذا الشكل في هذا التوقيت؟
4: شكرا على الاستضافة. نعم، هذه الرسوم طبعا مهمة جدا للأسباب التي سوف أذكرها. هناك معادلة سياسية داخلية مطروحة في الولايات المتحدة. إذا أنهينا هذا النزاع، والذي لا أعتقد أنه سوف ينتهي قريبا، وعلما أن مذكرة التفاهم هذه ما هي سوى وقف مؤقت لإطلاق النار، فالمسألة أعقد من ذلك. إذا لو سمحنا لإيران بالسيطرة على المضيق وفرض الرسوم، تكون الولايات المتحدة في موقف أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب، قبل 28 من فبراير، وهذا يقدم مسابقة شنيعة للعالم. مثلا مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا قد يشهد نفس الأزمة، وإيران ستسيطر على جزء كبير من التدفقات النفطية العالمية، وهذا سيكون إذن خسارات كبيرة للولايات المتحدة محليا ودوليا، هذا غير مقبول. حتى لو أن سلطنة عمان وافقت على ذلك وقال الرئيس أنه لا يحق لعمان أن تفعل ذلك، هذا ممر مالي دولي، تحدثت الولايات المتحدة عن ذلك، ولا يمكن فرض أي رسوم للخدمات أو الخدمات البيئية كما تسمى. الرسوم هي رسوم، وبالتالي سيكون من غير المقبول بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن ما هذا سوى مشكلة واحدة من مشاكل مذكرة التفاهم هذه. لا يؤمن أي من الجانبين أنها واقعية، وبعد أكثر إذا تحدثنا عن 60 يوماً 90 يوماً سنة ربما لحل ملف لبنان وملف مضيق هرمز، والأهم اليورانيوم. هذا النزاع انطلق بسبب اليورانيوم، لم نتحدث بعد عن برنامج تخصيب اليورانيوم الذي سبب الحرب.
1: في مسألة الرسوم، يعني إذا لم يسمح لإيران بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز، ولم توافق الولايات المتحدة على الإفراج عن أموالها إلا بشروط أمريكية صارمة، ما طبيعة التنازلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية لإيران لكي تقدم هي بدورها أيضا تنازلات لكي يسير هذا الاتفاق في الاتجاه الصحيح؟
4: I'm not sure there are any. لست أكيدا من أن هذا ممكن أصلا. قال ضيفكم أن الحرب قد انتهت. الحرب ساخنة انتهت، ولكن الحرب الباردة لم تنتهي.

0: تحدث عن نفس الأطراف ونفس الفلسفة التي تدير أو تقود طهران، نفس حزب الله، نفس الولايات المتحدة، وبالتالي لماذا يغير أحد منهم أيا من أهدافه طويلة الأمد؟ أنا لا أعتقد أن هذا ممكن. لا أرى إمكانية لتقديم أي تنازلات. الشيء الوحيد الذي قد ينجح بالنسبة إلى إيران فهو القوة. هذا إجابة على سؤالك، أي الاستمرار بالحصار البحري لموانئها وفرض الألم والمعاناة الاقتصادية عليها. هم لا يفهمون سوى بهذه اللغة. تقديم التنازلات لإيران، لأننا نتحدث هنا كما لو أننا نطعم هذا التمساح الذي لا يشبع ولن ننتهي. السيطرة على مضيق هرمز يعني أن نعطي إيران هذا المفتاح للاقتصاد العالمي والتحكم به، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. إذن مخاطر العودة للعمل القتالية كبير جدا.
1: عفوا سيد أدولفو، ننتقل الآن إلى هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: لولاهم ما كان هذا الأمر سيتحقق. إذن الآن يأتون لوعظنا ويقولون لا زال حزب الله في لبنان. هذا صحيح، نعم، لكن هناك أيضا هناك حزام أمني، منطقة أمنية عازلة لا تتيح لحزب الله ومن تبقى من أن يشنوا هزماتهم كل هذه البنى التحتية التي كانت نقوم الآن بتدميرها. كنت هناك في لبنان والأمر مروع. إذن لا زال هناك المزيد مما علينا فعله، وما أسميه مشروع منهاتن. نحن سنكون الأول في العالم الذين سنجد حالا للمسيرات المتفجرة. الآن يتبجحون يقول لم تحل المشكلة بنسبة 100%، صحيح، لكننا في الطريق إلى هناك. ولكن لو أننا أنصتنا لمواعدكم بأن نتوقف عند رفح فما كنا سنحصل على أي شيء. صفر، صفر بكل معنى الكلمة. لا، ما كنا سنقبل بذلك. إننا واصلنا سوريا، ثم هناك قيل لنا علينا ألا ندخل، هذا ليس قرارا حكيما، والكثير من التردد، لكننا دخلنا بكل قوة وأنجدنا إخواننا الدروز الذين أحييهم. سوف نحمي إخواننا الدروز، حميناهم وسوف نحميهم. ثم بعد ذلك فعلنا ما لم يصدق امرئ أننا سوف نحققه. فخلال السنوات قلت إننا سوف نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لأن هذا هو التهديد الوجودي علينا. ولذلك كرست كل حياتي من أجل أن أحول بينهم وبين الحصول على السلاح النووي. وقمنا بالكثير من العمليات في إيران، لكنهم كانوا يحذرون علينا أن لا نقوم بعمليات في إيران، علينا أن لا نقتل القيادة الإيرانية. لكنني تجاهلتهم. وفعلا قدت عملية الأسد، الشعب النهضي كالأسد، واخترت هذا الاسم لأنه يعبر عن شعبنا الذي هو مكون من الأسود واللبؤات. قلت لهم علينا أن ندخل بكل قوة. وكان ذلك في فترة رئيسين أمريكيين. أولا بايدن قال لنا لا تدخل، قيل لنا لا تدخل رفح، لأن الرئيس الأمريكي قال إنه سوف يوقف دفعات السلاح إلينا. قلت إنني أحترم الرئيس بايدن وقد دعمنا في بداية الحرب، لكن لا خيار أمامنا، علينا أن ندخل رفح وعلينا أن نقاتل بأظافرنا. أحيانا هناك لحظات فيها نضطر لأن نقول لا حتى للرئيس الأمريكي. وحين التقيت الرئيس ترامب قبل عملية زائر الأسد قلت له إننا علينا نتعامل مع إيران لأن هؤلاء الطغاة، أولئك الجبابرة الذين ينوون تدميرنا، ولن نسمح بذلك. أنا لم أطلب الإذن، أنا فقط أعلمتهم بمخططنا.

0: وقد فرحوا بالانضمام إليه، لكن البعض قال الأمر غير ممكن، علينا ألا نورط أنفسنا لأن إيران سوف تقتل الآلاف من مواطنينا. أولئك الأشخاص ذاتهم الذين قالوا لا تدخلوا إلى غزة، لا تدخلوا رفح، لا تدخلوا لبنان، لا تدخلوا سوريا، لا تدخلوا إيران، بل ولا تقتلوا القيادة الإيرانية. الآن يقولون إنكم لم تكملوا المهمة. أولئك الذين أرادوا أن نكتفي بصفر إنجازات اليوم يتذمرون أننا لم ننجز 100% مما نريد تحقيقه، بل 90% فقط. من الذي يعمل اليوم؟ من الذي سينجز هذه الإنجازات إذا لم تكن هناك قيادة حقيقية؟ حين يكون هناك اختبار حقيقي كما يختبر اليوم قادة جيشنا، فالنتيجة الوحيدة علينا أن نتكلم فقط عن النتيجة، والنتيجة فعلا وقعة على الأرض. صحيح هناك ما علينا فعله في غزة وفي لبنان وأيضا ضد إيران، لكن أمران اثنان أقولهما لكم: ما دمت أنا رئيس حكومة فإيران لن تحصل على السلاح النووي. وثمة أمرا آخر: ما دمت أنا رئيس الحكومة فسوف نحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان، ومهما تطلب الأمر سوف نحافظ الأمن في الشمال ثم نقوده باتجاه الازدهار. كنت قد أسهبت بالحديث عن ذلك لأنه لا وجود لنا دون الأمن، وهذا الأمن نحققه بقرارات شجاعة وضباط جسورين، ولذلك فعلينا أن نواصل ويمكننا أن نحقق المزيد من الإنجازات الكبيرة أيضا في الحقل السياسي، وذلك بفضل إنجازاتنا الكبيرة العسكرية. لكن هذا تكلمت عن الازدهار، وفي هذا الإطار نحن نعمل على مخططات للتنمية والازدهار، وذلك بمعيتكم بتعاون معكم وبمدى وبحجم كبير جدا. والآن هذه مديرة مكتب رئيس الحكومة، وكذلك عملت في وزارات أخرى وقد أبلت بلاء حسنا جدا. وأريد أن نفهم مدى أو حجم الاستثمارات. فقط في الشمال استثمرنا 23 مليار شيكل، وكذلك في تطوير الجنوب.
1: إذن كان هذا جانبا من كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب. الآن عودة للنقاش مع ضيوفنا. السيدة مرتضى، كان لديك تعقيب على ما كان يذكره ضيفنا من واشنطن السيد فرانكو، تفضلي.
2: فقط متابعة لموضوع مضيق هرمز والمشروعية، ننوه بأن عمان ليست جزءا من هذه الحرب، وبالتالي تعاون إيران مع عمان وحرصها على وضع إطار لإدارة هذا المضيق بالتشارك مع عمان كطرف حيادي أكثر من كونها دولة حليفة للطرفين، هذا مهم جدا. عمان تصر أكثر من إيران على أنها لا تريد انتهاك القانون الدولي بما يضعها أو في معاداة للأسرة الدولية. كذلك اعتمدت إيران هذه السردية. إذن ما يخرج من هذا الإطار هو أن يكون ذلك شيئا تقبله الأسرة الدولية، لكن ننوه بأن هناك جدال قانوني ولم يحسم الأمر بعد. جل هذه المشكلة بالنسبة إلى مضيق هرمز مرده الحرب على إيران التي لم تنتهي. القوات الأمريكية لا تزال موجودة في هذا الخليج حلف أو حول المضيق، وهذا غير شرعي.
1: أعود إليك سيد العتيبي، يعني ملاحظة مهمة تطرقت إليها في جوابك الأول ونريد أن نفصل فيها أكثر. يعني مسألة الانتقال من ملف إلى ملف دون حس

0: يعني دول المنطقة أجبرت على أنها تضع إيران تعترف بنفوذ إيران في لبنان بشكل بسيط، رغم أن الدولة اللبنانية ترفض هذا الشيء. بالتالي ملف لبنان أصبح معقدا بشكل جدا كبير. بالتالي كثرة الملفات أيضا أمر، نعود للنقطة الأساسية سهام، صعب جدا. نجد أيضا هناك تقارير عن أن قريباف سيذهب إلى الصين ويعقد المشهد أكثر بإدخال الصين، وقد نجد أيضا زيارة إلى روسيا تعقد المشهد أكبر. بالتالي أعتقد كثرة المنخرطين في الملفات ستطيل أو أمد المفاوضات، بالتالي تعقد الموضوع على الوسطاء وعلى دول المنطقة.
1: شكرا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والشكر موصول للسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وأشكر أيضا ضيفنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. ميدانيا في لبنان يستمر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، ومعنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، قاربنا أكثر من جديد المشهد كما ترصدونه.
2: في المجمل سهام، هناك ترقب كبير في الساحة اللبنانية بشأن مسارين أساسيين يتنافسان من حيث الأهمية، المسار الميداني والمسار السياسي. وفي المسار الميداني كما ذكرتم، قبل أكثر من ساعة ونصف تقريبا مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان الواقعة في قضاء النبطية لناحية القطاع الشرقي، أسفر ذلك عن استشهاد شخصين وفق ما قال الدفاع المدني هنا في جنوبي لبنان. وهذا التصعيد الذي حصل في المرحلة القليلة الماضية يضاف إلى عملية إطلاق النار التي قامت بها القوات الإسرائيلية يوم أمس باتجاه مواطنين في محيط النبطية الفوقى، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وبالتالي الواقع الميداني يبعث على كثير من الحذر وعلى كثير من التساؤلات، لسيما وأن حزب الله يوم أمس بعد إطلاق النار على المواطنين اللبنانيين أصدر بيانا قال فيه أن هذا الاعتداء هو انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ما يزال الحزب يلتزم به. ولكن بشأن استهداف السيارة اليوم، لا مواقف على الأقل حتى هذه اللحظة من جانب حزب الله، وبالتالي واضح أن هناك تعاملا معينا يقوم به حزب الله أو يعتمده حزب الله بشأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة هنا في الجنوب اللبناني. ولكن في العموم الهدوء هو الذي كان طاغيا خلال المرحلة الماضية في عدد من المناطق هنا في الجنوب اللبناني. المسار الثاني الذي أيضا هو قيد متابعة ترقب هو المتعلق بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، جولة خامسة تعقد، واليوم هناك مزيد من الاجتماعات الأمنية وأيضا السياسية. لبنان الرسمية ترقب ما قد تسفر عن هذه الاجتماعات. كانت هناك مواقف واضحة ومهمة للرئيس اللبناني حينما قال إن مسار المفاوضات في واشنطن غير مرتبط بمسار مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وأن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإلى تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، معالجة ملفات إعادة الأعمار وعودة النازحين وأيضا إعادة الأسرى. وطبعا الملف الأهم المطروح كما يبدو على الطاولة الآن هو المناطق التجريبية التي قال الرئيس اللبناني أنها مناطق نموذجية، وأنه يجري البحث في هذه الفكرة في انتظار موافقة الإسرائيليين. لبنان الرسمي يدعم هذه الفكرة من أجل الدفع قدما باتجاه حصول انسحابات إسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية. أيضا كانت هناك مواقف مهمة لرئيس الحكومة حينما قال إن لا فرصة أمام لبنان إلا من خلال المفاوضات المباشرة، وأن المطلوب من حزب الله أن يلتزم بتعهداته السابقة بالالتزام بالقرار الدولي 1701، وأن لبنان متمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية. هذه المواقف من الرئيس اللبناني من رئيس وزرائه ترسم مرة جديدة معالم الموقف الرسمي اللبناني، الذي يرحب طبعا بمخرجات مفاوضات سويسرا والتي أدت إلى تهدئة نوعا ما هنا في الجنوب اللبناني، ولكن التعويل الأكبر هو على مسار المفاوضات المباشرة، على الاحتضان الأمريكي لهذه المفاوضات، علما أن حزب الله ما يزال يرفض هذا المسار التفاوضي المباشر ويقول أن الأبدى بالدولة اللبنانية أن تتوقف عن تنازلاتها التي يصفها بالمجانية، وأن تلجأ إلى الاستفادة من المناخات الإقليمية وأيضا المناخات الدولية. وبالتالي هناك الكثير من المعطيات التي تتحكم بصورة المشهد هنا، أكان هنا في الميدان في الجنوب اللبناني وأيضا الواقع السياسي بحال الترقب المستمرة.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من سور جنوبي لبنان. و أرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة.

0: الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا بك. من الجانب الإسرائيلي الأحدث طبعا في المواقف هو ما صرح به قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما الذي يضيفه لطبيعة الموقف الإسرائيلي مما يجري في لبنان؟
1: لا شيء، لا يضيف أي شيء. نتنياهو هو يكرر ما يقوله في الآونة الأخيرة عمليا، ويشدد على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، لكنه يضيف في إطار برنامجه وحملته حملته الانتخابية أيضا بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما كان هو رئيسا للحكومة. بمعنى أن غالبية هذا الخطاب كنت أنصت إليه يكرر عمليا إنجازات يتحدث عنها نتنياهو في إيران وفي لبنان وفي غزة وفي جبهات عدة، لكنه يعود ويكرر بأنه في حال بقي رئيسا للحكومة فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، فإنه هو من سيحمي إسرائيل من خطر إيران النووي كما يقول. أكد على أن إسرائيل لديها بعد ما تفعله في إيران وغزة ولبنان، بمعنى أن الحرب بالنسبة لنتنياهو لم تنتهي. بالعادة سهام القاعدة هي أن الحرب تنتهي، لكن في إسرائيل وتحديدا في فترة تعتبر فترة حساسة في الشأن الداخلي قبيل الانتخابات وحملات انتخابية، العكس هو صحيح. وقف إطلاق النار يجب أن ينتهي، هذا ما يشدد عليه نتنياهو عمليا في هذا المؤتمر للحكم المحلي بالقدس.
0: وهل هناك أي تطرق للضغوط الأمريكية أو ما تريده واشنطن؟
1: لا يذكر. طبعا نتنياهو يتفادى أي صدام مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب تحديدا. سمعنا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأنه حتى لو طلب من إسرائيل تنفيذ هذا الانسحاب من جنوب لبنان فإن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. ربما إسرائيل كات يتحدث بلسان نتنياهو، لكن نتنياهو لا يقولها بلسانه كي يتجنب أي صدام مع رئيس ترامب. لكن من الواضح بأنه عمليا في هذه التصريحات سواء كان لكاتس أو لنتنياهو فيها نوع من التحدي عمليا للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب الذي يسعى إلى إنهاء الحرب في لبنان، وأيضا لإنهاء الحرب أو إنجاح المفاوضات مع إيران التي تربط عمليا أيضا وقف إطلاق النار في لبنان بهذه المفاوضات. لكن المواقف الرسمية الإسرائيلية على لسان نتنياهو على لسان وزير الدفاع تعود وتكرر لا انسحاب من جنوب لبنان، على الأقل ليس قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر القادم. ولكن من جهة أخرى هناك مفاوضات تجري وتتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تجري بشكل إيجابي، هناك تقدم سياسي في هذا المسار. ولكن من جهة أخرى التصريحات تعود وتتحدث عن بقاء عسكري إسرائيلي. ربما هذه التصريحات موجهة أكثر لحزب الله، لأن إسرائيل تحاول أن تفصل طيلة الوقت بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية هذا المسار السياسي وبين حربها ضد حزب الله، هذا ما يؤكد عليه وزير الخارجية في تصريحاته في الأيام الأخيرة وكذلك السفير الإسرائيلي الذي يرأس هذه المفاوضات في واشنطن.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
2: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة، تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد. وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
3: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
4: إليكم مني.
2: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة، معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
5: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة، ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
2: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
6: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
0: للنقاش معنا من القدس الدكتور محمد هالسا الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور هالسا، هذا الموقف المعبر عنه من كاتس بأن إسرائيل ماضية في إبقاء قواتها في جنوب لبنان حتى لو حاولت واشنطن فرض العكس، يعني هل نصدق بالفعل وجود صدام بهذا الشكل، هذا الخلاف، وأن إسرائيل تستطيع أن تتحدى بالفعل ضغوط واشنطن، أم أن الأمر يتعلق بتبادل أدوار؟
7: هو في ظاهر الأمر هنالك فعلا صدام تسير فيه إسرائيل ونتنياهو على حبل دقيق يحاول فيه المواءمة بين حاجات إسرائيل التي يسميها حاجات إسرائيل أمنية في لبنان، ثم حاجاته السياسية. وربما تابعتم كيف أن خطابه ركز على الأنا بشكل كبير فيما يتعلق بالبقاء في المنطقة التي تحتلها إسرائيل، حينما قال طالما بقيت رئيس الوزراء ستبقى سيطرة إسرائيل الأمنية في هذه المنطقة من الأراضي اللبنانية. لكنه أيضا يفهم أن عليه ألا يدخل في صدام مباشر، ولذلك هو شخصيا يتجنب الحديث عن هذا الأمر وفق ما يطلق العنان لبعض المسؤولين في الحكومة ليقولوا. هو يلتزم الصمت تجاه معارضة الطرف الأمريكي، لكنه يصر على رفع سقوف الموقف الأمريكي، ولذلك تجدين كل سقوف وزراء هذه الحكومة الإسرائيلية تأتي متماشية ومتناغمة مع سقف التهديد الذي والتصريحات التي يطلقها نتنياهو. لكنه يفهم بأن عليه أن يقدم شيئا ما، تنازلا ما، وإن كان فتات للطرف الأمريكي في محاولة لإرضائه، حتى يسوق هذا الإنجاز أو هذا التنازل للطرف الإيراني بما يفضي إلى يعني عدم إحراج الولايات المتحدة بالدخول في الصدام معها. إسرائيل حتى اللحظة تبني جدار صد أمام اندفاع الولايات المتحدة للضغط عليها، ويبدو بأنها تفلح حتى اللحظة وتتخذ فيه مسارات مختلفة. ربما حتى قضية التنازل التي تحدث عنها في المناطق التجريبية، حتى الإعلاميين الإسرائيليين قالوا بأن هذا خطط له سلفا حينما ذهبت إسرائيل إلى احتلال بعض المناطق الإضافية خارج المنطقة الصفراء لتقدم كمقايضة ومساومة عليها مع الطرف الأمريكي كتنازلات من الطرف الإسرائيلي. وأنت تلاحظين اليوم إسرائيل تضخم حجم هذا التنازل وتضخم أيضا التهديدات التي يعني يواجهها الجيش الإسرائيلي ويواجهها الأمن الإسرائيلي، الحديث عن مدن الأنفاق، الحديث عن الأسلحة، اشتراط إسرائيل رقابة صارمة. يعني في ظني أن حتى المدن أو المناطق التجريبية التي ستذهب إليها إسرائيل، لن يكون هذا المسار مسارا معبدا ولا مفروشا بالورود. إسرائيل ستمد وستماطل وستمرمر.

0: جاز التعبير الجانب الإيراني لفترة
1: طيب
0: طويلة جدا، وسيكون الانسحاب الأول والأخير من وجهة النظر الإسرائيلية، لأنها ستختلق اشتراطات عقد طويلة جدا في أمام الطرف اللبناني، بحيث يعني تمنع انسحابات أخرى إضافية بما يضر بوعود نتنياهو وتصريحاته.
1: بين مرحلة ما قبل التفاهم الأمريكي الإيراني والآن، هل تغيرت استراتيجية إسرائيل وأهدافها في لبنان في اعتقادك؟
0: في ظني أن يعني التحول الذي يجري هو أن الصدام الذي يجري في الساحة اللبنانية، هذا التوتر الذي يجري وتحديدا مع الطرف الأمريكي، هو رسائل لا تخص فقط حاجات إسرائيل فيما يرتبط بالساحة اللبنانية. إسرائيل اليوم تعتقد بأن النتيجة والمخرج النهائي لموقفها في الساحة اللبنانية سينسلخ على مواقع أخرى تخوض فيها إسرائيل حروبا، ربما في غزة وربما في سوريا وربما على صورة إسرائيل ككل في المنطقة، وهي التي اليوم ترى بأن هذا الاتفاق الذي وقع مع إيران اتفاقا قاسيا وخطرا وسيئا بالنسبة لإسرائيل. ولذلك يهم إسرائيل أن هذا الخط الدفاعي الذي تخوض فيه صراعا دبلوماسيا حادا مع الولايات المتحدة ربما يؤسس لطبيعة علاقة إسرائيل مع حليفها الاستراتيجي، ومنعه من أن يضغط عليها في ملفات أخرى ربما تكون للولايات المتحدة مصالح مختلفة عن المصالح الإسرائيلية فيها في غزة وفي سوريا وربما في الإقليم ككل. إسرائيل تخوض صراعا وفق نتنياهو عن صورتها، عن أمنها، عن صورة الردع التي باتت تتآكل أمام حلفائها وأمام خصومها. ولذلك أعتقد بأن هذه الجبهة وإن كانت يعني محورها هو الحاجات الأمنية الإسرائيلية، لكن في الخفاء في الخطوط الخلفية هنالك حاجات استراتيجية أمنية سياسية مرتبطة بإسرائيل، مرتبطة بالجبهات الأخرى، ومرتبطة أيضا بصورة إسرائيل في المنطقة وفي العالم.
1: سيد ترشيشي، هذا الموقف المعبر عنه من رئيس الجمهورية اللبنانية بأن مسار المفاوضات في واشنطن غير مرتبط بمسار أو مفاوضات سويسرا، كيف تفسره؟
2: يعني تحقيق لك ولضيفك وللمشاهدين، يعني السلطة اللبنانية تحاول أن تنأى بالموضوع اللبناني عن المسارات الأخرى، لكن في الحقيقة الربط موجود والنأي لا أعتقد أنه سيكون كامل 100%، ولكن هناك هامش للسلطة اللبنانية تلعب فيه، وهو أنه في موازاة ما فرضته المذكرة الأمريكية الإيرانية من وقف لإطلاق النار لإسرائيل مع أنها تخرقه بقى عودت خرقه، أعطي يعني الدولة اللبنانية تحاول أن تلعب بمساحة المفاوضات من أجل أن تؤكد حضورها، و يعني لأنه بالنهاية أنه الإيراني وغير الإيراني لن يفاوض عن لبنان، ما سيفاوض هو السلطة اللبنانية. من هنا يعني تركيز رئيس الجمهورية على أن يكون الدور اللبناني فاعل في المفاوضات، وأن يعني يشعر لبنان أنه أنجز يعني مستفيدا من الدعم الخارجي، الدعم العربي، دعم قطر، دعم السعودية، المجموعة العربية، ودعم حتى يعني الدعم الأمريكي، لأنه دخل في اتفاق مع إيران، وهذا الاتفاق نص في بنده الأول على إنهاء حالة الحرب على الجبهة اللبنانية وعلى جبهات في المنطقة. فتقديري كلام رئيس الجمهورية كلام طبيعي في هذا الاتجاه، ويعني يؤكد على حضور الدولة وأنها هي التي ستمارس سيادتها على قرار.
1: ولكن يعني هو عندما يفصل بين مسار واشنطن ومسار سويسرا وفي نفس الوقت يرحب بخلية منع التصعيد التي أقرت في سويسرا، ويرحب هو ومسؤولون لبنانيين وآخرون بأي مساعدة أو تهدئة يعني من أي مسار آخر، ألا يعكس ذلك تناقضا؟ يعني كيف يتلقف أيضا الداخل اللبناني هذا الموقف المصر على فصل المسارين رغم ما جاءت به في نهاية المطاف مخرجات التفاهم الأمريكي الإيراني في الميدان في لبنان؟
2: لا، أنا في الحقيقة يعني ألاحظ أنه السلطة اللبنانية تتعامل ببراغماتية مع كل المسارات، تتقاطع مع كل المسارات ولا تقطع مع أي منها، لهدف اللي هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب، ويعني تنفيذ اتفاق 2024 والقرار الدولي 1701 وصولا الى اتفاقيه الهدنه المعقوده باذار 1949 التي تنظم الوضع على حدود لبنان الجنوبي. يعني لا اعتقد انه يعني الفصل راح يكون 100%، والسلطه اللبنانيه تدرك هذا الامر لكن تريد ان

0: تظهر حيز من الاستقلالية لها في تعاطيها مع هذا الموضوع، يعني حتى لا يظهر أن هناك يعني محاولة يعني فرض وصاية من أي جهة، يعني حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا حص يعني بيكون تركيز على هذا الأمر، إنه نستفيد من هذا الدعم الأمريكي الإيراني ونمارس قرارنا، يعني نتخذ قرارنا في النهاية كدولة لبنانية. هذا بتقديري تركيز رئاسة الجمهورية على هذا الأمر.
1: دكتور هلسة،
0: فواضح، لكن واضح،
1: تفضل تفضل.
0: لكن واضح واضح أنه لبنان يعني يبدو أنه سيواجه يعني عراقيل وعقبات كثيرة في المفاوضات مع إسرائيل، لأن ما يجري على الأرض، يعني اليوم إسرائيل حاولت تكرس مسألة أنه إجبار لبنان على التفاوض معها تحت النار. يعني كانت لأيام خلت قد التزمت وقف إطلاق النار، هي اليوم عادت لتخرق وقف إطلاق النار، وهي في الحقيقة يعني تريد أن ترفع سقف شروطها. ومثل ما قال الدكتور هلسة، أنه يبدو إسرائيل عم تكبر المسائل والمخاطر الأمنية وهذا، حتى يعني إذا تنازلت شيء من انسحاب جزئي يعني تظهره كأنه مسألة كبيرة، وأنها اضطرت إلى تحت يعني قدمت يعني للأمريكي يعني مسألة كبيرة، يعني فيما في
1: طيب
0: الحقيقة يعني ما هو مطروح فيما هو مطروح في الحقيقة، يعني ما تطرحه إسرائيل
1: دكتور
0: هو
1: هلسة،
0: مثل كأنه إنسان عم يعطي للآخر من جيبه. يعني
1: طيب
0: المناطق التي تدعي تريد أن تنسحب منها هي احتلتها أخيرا يعني، وليست من ضمن المنطقة الصفراء التي يريد لبنان أن تكون المناطق التجريبية
1: طيب
0: فيها، وليس في هذه المناطق
1: دكتور
0: التي
1: هلسة،
0: احتلتها
1: فقط
0: أخيرا
1: لكي
0: إسرائيل.
1: نستغل ما تبقى من وقت أيضا للتطرق لنقاط أخرى، دكتور هلسة، يعني هذا الخطاب أيضا من لبنان الرسمي ومسألة فصل المسارات، كيف يقرأ ويفهم إسرائيليا؟ كيف ينعكس أيضا ويؤثر على الموقف الإسرائيلي في هذه المفاوضات المباشرة مع لبنان؟
2: إذا كان الذي يرأس الوفد الإسرائيلي في واشنطن وهو سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر قد خرج في تصريح يعني عنيف إنجاز التعبير من نوعه، غمز فيه لرئيس الولايات المتحدة وقال بأن هذا المسار التفاوضي القائم في واشنطن وكأنه قطار يخرج عن مساره، وأن تجري المفاوضات بالتوازي مع المسار الأمريكي الإيراني فيه اعتراف صريح من الطرف الإسرائيلي بأنه لا فصل، وبأن دور المسار اللبناني الإسرائيلي الرسمي هو ترجمة مخرجات ما ينتج في المسار الأمريكي الإيراني، وهذا هو سبب الغيظ الإسرائيلي، أن كل المحاولات الإسرائيلية على مستوى التصريحات وعلى مستوى السلوك أن تفصل ما بين المسارين، إسرائيل تضطر في نهاية المطاف إلى أن تذهب إلى ترجمة التفاهمات التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة وإخراجها بصورة لا تضر يعني المناطق التجريبية والنقاش الذي يجري والجدل الإسرائيلي، وفي محاولة أيضا وفق الفهم الإسرائيلي ألا تأتي المخرجات بما يشوش على المسار الأهم بالنسبة للولايات المتحدة. وأنا قلت قبل قليل بأن هذا هو في محاولة لتقديم شيء ما لرئيس الولايات المتحدة حتى لا تصل الأمور إلى حد الصدام الحاد ما بين الطرفين، لكن إصرار إسرائيل عمليا على أنها تعطي القليل لتحتفظ بالكثير، هذا هي المقاربة التي يتبناها اليوم نتنياهو ويفاخر بها ويربطها بحاجات إسرائيل أيضا في غزة وفي لبنان حينما يتحدث عن المناطق الأمنية التي هي إحدى جزء أو عبر 7 أكتوبر والتي لن تتخلى عنها إسرائيل بهدف خلق مناطق دفاعية خارج حدود المستوطنات الحدودية. ولذلك في ظني أنه مرة أخرى إسرائيل وإن أصرت نظريا على فكرة أن هذا المسار مسار منفصل، هي تعلم في نهاية المطاف أن دور المسار اللبناني الإسرائيلي هو دور المنصة التي تترجم عمليا ورسميا مخرجات ما يجري في الساحة اللبنانية، وهذا هو مرد الانفعال الإسرائيلي والغضب الإسرائيلي وهذه التصريحات المتكررة التي يحاول فيها الإسرائيلي أن يرسم سقوف مرتفعة جدا وأن يقول بأن ما يجري مع الدولة اللبنانية هو منعزل بشكل أو بآخر عما يجري ما بين الطرفين. وحاول التفلت، لاحظي بأنه أيضا يترجم تصريحاته سلوكا على الأرض، هذه الانتهاكات اليومية والخروقات التي تنفذها إسرائيل بالمسيرات وبالصواريخ الإسرائيلية هي في محاولة لتثبيت قواعد ليس اشتباك فقط إنما قواعد استراتيجية جديدة في العلاقة مع الأمريكي، تقول بأن التصريحات الإسرائيلية تترجم سلوكا على الأرض، ولا يهمها ما يجري من اعتبارات أو من تفاهمات تجري مع الطرف

0: إيراني، ربما يراد من هذا الإصرار الإسرائيلي أيضا وكما قلنا مرارا أنه التشويش على المسار الآخر، محاولة نسفه بجملة وتفصيلا. وربما ترين حدية خطاب نتنياهو حينما يتحدث من أنه لن تملك إيران برنامجا نوويا طالما
1: نعم
0: استمر هو رئيس الوزراء، ما زالت إسرائيل تضع هذا هدفا. وأعتقد بأن نتنياهو يعني كلما اقترب موعد صندوق
1: شكرا
0: الاقتراع والانتخابات
1: لك
0: الإسرائيلية كلما
1: دكتور
0: زاد هذا
1: هلسة،
0: الخطاب بشكل كبير.
1: وشكرا أيضا للسيد ترشيشي. والآن نواصل هذه التغطية إذن، حيث بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ومعنا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، ما الجديد لديك؟
2: نعم، بدأت هذه الجلسة والتي من المفترض أن تخصص للمسائل العسكرية والأمنية بعد جلسة يوم أمس التي كانت مشتركة والتي استمرت لنحو 9 ساعات هنا أيضا في مقر الخارجية الأمريكية. والبحث الجاري حاليا حسب بعض المصادر هو يتعلق بتطبيق فكرة الانسحاب من المناطق التجريبية وتسلم الجيش اللبناني المسؤولية في تلك المناطق، والخلافات الدائرة حول أين ومتى وكيف يتم الانسحاب الإسرائيلي إذا وافقت إسرائيل على المقترحات اللبنانية والمناطق التي اقترحها الجانب اللبناني. ولكن بعض المسؤولين الأمريكيين هنا يتحدثون من أن الاجتماعات يوم أمس واجتماعات اليوم غايتها الأساسية هي مهمة تسهيل أو تذليل هذه الخلافات. هناك وفد أمريكي كبير يحضر هذه الجلسات ويحاول الوصول إلى نقاط التقاء بين موقفين الطرفين، وأيضا نقاط أو مقترحات قد تقلص الفجوة بين المطالب اللبنانية وبين المقترحات الإسرائيلية. والتصريحات أيضا الصادرة سواء من الجانب الإسرائيلي في القدس أو حتى من لبنان، والمواقف الحادة بين مطالب
1: أحمد
2: لبنان من
1: هزيم
2: الانسحاب
1: للأسف انتهى وقت
2: والموقف
1: هذه المقابلة.
2: الإسرائيلي
1: شكرا جزيلا
2: الرامي
1: لك.
2: إلى الاستمرار.
1: نحن على رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم أي أموال لطهران أو تفرج عن أي من أصولها. كما قال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران، مضيفا أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وكانت الخارجية الباكستانية قالت إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين واشنطن وطهران ستستأنف بواسطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حصول إيران على سلاح نووي تهديد وجودي لإسرائيل وسيمنع ذلك ما دام رئيسا للحكومة. وبشأن لبنان، قال نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات. يأتي هذا بينما بدأت جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية والتي تعقد اليوم على المستوى العسكري في إطار استكمال البحث في الملفات الأمنية والعسكرية العالقة. وميدانيا في لبنان، أفاد الدفاع المدني في الجنوب بأن شخصين استشهدا في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان. هذا وقال الرئيس اللبناني إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. بدوره، قال رئيس

0: الحكومة اللبنانية إن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وإنهاء النقاط العالقة عند الحدود. أرحب بمراسلينا، وتنضم إلينا بداية من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك وجد، والمزيد إذن حول هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأي تفاعلات معها حتى الآن.
1: نعم، يعني سهام الرئيس ترامب هو يخاطب القاعدة الانتخابية له عندما يتحدث عن المفاوضات مع إيران، تحديدا فيما يتعلق بقضية عدم إعادة أي أموال إيرانية من الأموال المجمدة. هو يتحدث عمليا عن العقوبات التي تعتزم أيضا الولايات المتحدة تخفيفها على إيران، وبأن الأموال التي ستحصل عليها إيران مقابل ذلك سوف تدفع إلى المزارعين الأمريكيين، كما كتب الرئيس الأمريكي، مقابل بيعهم إيران مواد غذائية كالذرة وفول الصويا ومواد أيضا مواد أخرى، وذلك لأنه يعتبر أن إيران بأمس الحاجة إليها، وبالتالي لا يريد أن تتسلم إيران نقدا أي شيء من الولايات المتحدة، ورأى أن هذه الصيغة هي الملائمة بالنسبة لإيران. أيضا أكد الرئيس ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز في منشور آخر بأنه لن يتم فرض أي رسوم ولا حتى رسوم للعبور ولا رسوم لشركات التأمين لمجرد عبور السفن مضيق هرمز. قال لن يكون هناك أي نوع من الرسوم يفرض على جميع السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأكد بأنه لو كان ما أقوله غير صحيح وهو ما تنقله وسائل الإعلام المزيفة على حد قوله لتوقفت المفاوضات فورا ولم تستمر مع إيران، وبالتالي هو يتحدث عن تفاهم توصل إليه الجانبان، وهو أن لا رسوم مفروضة على مضيق هرمز. ويؤكد الرئيس ترامب هذا الأمر أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، سواء كان عبر منشوراته أو لقاءاته المتلفزة. وبالحديث عن اللقاءات المتلفزة، قال الرئيس ترامب لفوكس نيوز بأن المفتشين الدوليين، مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نهاية المطاف سوف يدخلون إلى المواقع النووية الإيرانية، وأكد بأن مفتشين أمريكيين سوف ينضمون إلى هؤلاء المفتشين. نحن نذكر طبعا قبل بضعة أسابيع، أسابيع قليلة، كان كل من ويتكوف وجاريد كوشنر قد التقيا بنحو 100 من الخبراء النوويين هنا في الولايات المتحدة، وقد تكون إدارة الرئيس ترامب تخطط لأن ينضم عدد منهم إلى مفتشي الوكالة الدولية، بعد طبعا التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي كما يريده له الرئيس ترامب أن يكون، ينبغي أن ينص على دخول مفتشين من دوليين وأمريكيين إلى داخل المواقع النووية الإيرانية للتحقق من أن إيران تخلصت من اليورانيوم عالي التخصيب.
0: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. عمر هواش من طهران من الجانب الإيراني أيضا، ما آخر التصريحات وهل هناك أي رد أو تعليق حول ما ذكره ترامب؟
2: نعم، الإيرانيون مهتمون بأدق التفاصيل، سواء على ما ردا على ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حول ما جرى هذا اليوم في لبنان. بالحد الأدنى نتحدث الآن عن وسائل إعلام إيرانية تركز على الغارة الإسرائيلية بالمسيرة في منطقة في جنوب لبنان التي أدت إلى استشهاد شخصين. تذكر هذه الوسائل الإعلام المحسوبة على التيار المحافظ بالدرجة الأولى بأن هذا يعد انتهاكا لمذكرة وقف إطلاق النار، وتعد التذكير أيضا بتصريح لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف رئيس الوفد المفاوض هذا اليوم من العاصمة الأذربيجانية باكو، عندما قال إن وقف الحرب في لبنان يحوز على نفس الأهمية التي يحوز عليها وقف الحرب على الأراضي الإيرانية. لذلك هناك تذكير للوفد الإيراني المفاوض بأن إسرائيل لا تزال تنتهك مذكرة التفاهم على الساحة اللبنانية. فيما يخص ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية. كان هناك أيضا حرص إيراني على الرد على هذا التصريح عبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي قال إن إيران لم تجري أي مفاوضات بهذا الشأن ولم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن تفتيش منشآتها النووية أو الوصول إلى المواد النووية عالية التخصيب، وأكد أن هذا الأمر مؤجل إلى الاتفاق النهائي، بمعنى إيران سوف تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة 60 يوما، وأن الوصول للمنشآت النووية الإيرانية منوط بالتوصل إلى ذلك الاتفاق النهائي المنشود. كذلك إيران أكدت على أنها لم تلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضات سويسرا الأيام الماضية، وأنه لم يكن هناك أي وفد إيراني من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية خلال تلك المفاوضات. بالتالي الإيرانيين يؤكدون أنهم لم يناقشوا بالتفاصيل القضايا الخاصة بالملف النووي، مع تأكيدهم على أنه تم طرح القضايا العامة خطوط عريضة. ربما قد تكون طهران أشارت إلى أنها يمكن أن توافق على زيارة منشآتها النووية، لكنها تؤكد أنها لم تخض في تلك التفاصيل. إضافة لذلك، هناك تأكيد من قبل إيران على مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، وأن لها الحرية في التصرف بها، وليس كما تقول واشنطن بأنها مضطرة لشراء المنتجات الزراعية من قبل الأمريكيين. هذا ما عبر عنه عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي قال إن إيران في الدرجة الأولى سوف تحصل على 12 مليار دولار عبر خط ائتماني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها سوف تستخدم هذه الأموال لشراء السلع الأساسية والأدوية بحسب اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين عام 2023 ضمن عملية تبادل السجناء. في ذلك التوقيت إيران لم تحصل على الأموال، بقيت مجمدة بعد أن تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى دولة قطر. الآن الإيرانيون يؤكدون على أنهم سوف يحصلون على هذه الأموال عبر الخط الائتماني، وأن لهم حرية التصرف بها، لكن أن يكون ذلك شراء للسلع الأساسية والأدوية. إضافة لذلك، رئيس البرلمان محمد باقر قليباف لا يزال يروج لمذكرة التفاهم ويدافع عنها في مواجهة معارضين لها في الداخل، عندما يقول أن هذه المذكرة هي بيان هزيمة لأمريكا، وأنها لم تكن نتيجة إكراه وإجبار وضغوط على إيران، بل إنها نتيجة ما وصفه بثبات وصمود الشعب الإيراني.
0: شكرا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، على كل هذه الإيضاحات. يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وخلصت إلى التقرير التالي.
3: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كابلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط، فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 2 مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتراً.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل معنا هنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد روبنز، هذا الخطاب للرئيس الأمريكي بهذه اللهجة تحديدا حول ملفات الأموال المجمدة ومضيق هرمز ومسألة المفتشين النوويين، ماذا يعكس في اعتقادك بعد يعني التصريحات الإيجابية والمتفائلة له في الأيام الأخيرة؟
4: أعتقد أن هذا يعكس موقفه فيما يتعلق بالمفاوضات المستمرة. من الطبيعي في أي إطار مفاوضات أن نسمع تصريحات تسلط الضوء على جوانب إيجابية وجوانب أخرى أيضا. أعتقد أن الرئيس بكل بساطة يعكس ما يراه الموقف الأمريكي وأين سيتجه، والجميع يأمل أن يكون هناك نتيجة إيجابية، والرئيس يسلط الضوء على جوانب يعتقد أنها ستتقدم بالاتجاه الذي يريده.
0: ولكن عندما يؤكد في هذه المرحلة أن هناك مفتشين أمريكيين سينضمون للمفتشين النوويين للمواقع الإيرانية، بينما تؤكد إيران أنه أن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي، ما الهدف من ذلك أيضا؟
4: مجددا أعتقد أن الهدف هو أن الرئيس يضغط بالاتجاه الذي يريد للأمور أن تذهب به. إيران تفسر مذكرة التفاهم بطريقة معينة حيث ترى البنود 14 كجزء من تسلسل الأحداث، بينما يعتمد الرئيس الأمريكي مقاربة أقل تشددا بالنسبة للمذكرة، ويعتقد أنه يمكن تحقيق تقدم بالملف النووي قبل الاتفاق النهائي. إذن ربما هي قراءة مختلفة للمذكرة، وهي نقطة من النقاط الاختلاف بين الجانبين، ولكنني لا أعتقد أن ذلك من شأنه أن ينهي المفاوضات أو يقتلها في مهدها. هي فقط مسألة تفسير للمسألة، يكون مفيداً أن تظهر إيران بعض المرونة بموضوع التفتيش.
0: سيدة مرتضوي، هل تتفقين مع أن هذه التصريحات المتناقضة من الطرفين التي نسمعها يعني تفسيرها هو اختلافات في القراءة في التأويل لمذكرة التفاهم، ليس فقط لمحتوى البنود بل أيضاً لأولوية الملفات؟
4: نعم سهام، أنا أوافق على ما تفضل به سيد روبنز. فالمذكرة هي مستند موجز وقصير حول قضايا فائقة التعقيد. كل بند من هذه البنود هو اتفاق بحد ذاته. لهذا بعد مرحلة 30 أو 60 يوما، هذه المراحل كلها مهمة، لهذا ينشئون هذه اللجان للإشراف على أنهاء الحرب في لبنان، على تحرير أصول إيران مجمدة، لموضوع المفاوضات النووية النووية. طبعا هناك تفسير لما تم التوقيع عليه، ولكن هناك أيضا نص مثلا إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان. إيران ترى ذلك من منظور واحد، وما فعلته إسرائيل وانتهاك آخر لوقف إطلاق النار، وذلك لأكثر من مرة، هذا صار نهجا إسرائيليا. أيضا إعادة فتح المضيق، رفع الحصار البحري أو تحرير الأصول. هذه الاختلافات قائمة بالنظر إلى رسائل الاستهلاك الداخلي. مثلا بالنسبة إلى ترامب وجي دي فانس حول موضوع تحرير الأصول المجمدة، ينوهان بأن الموضوع ليس بالأموال النقدية بل من خلال شراء المواد الزراعية الأمريكية، وهذا ما تنكره إيران. هذا كله مهم، وهي رسائل مهمة للاستهلاك الداخلي. ولكن فيما يتعلق بالنص وفحوى المذكرة، هنا نرى الجانبين يضغطان من أجل أن يكون فهم إيران هو للنص الحرفي ولهذه النقاط المهمة، وهي إنهاء الحرب أولا، وبعد ذلك المنافع الاقتصادية، تحرير الأصول المجمدة، وفي النهاية رفع العقوبات الأمريكية. والولايات المتحدة تركز على فتح المضيق والمفاوضات النووية.
0: في مسألة هرمز لكي نبقى فيها، يعني الأمريكيون الآن واضحون يقولون لو فرضت إيران رسوما على المضيق فذلك سيعني عدم وجود أي مفاوضات مستقبلية. كيف ستوازن إيران بين نظرتها للمضيق كما قالت سابقا الضامن الحقيقي والوحيد لأي اتفاق، وهذه الضغوط الآن بأنه ممر دولي ينبغي على إيران أن لا تهيمن عليه وتفرض رسوما على السفن المارة به؟
4: سهام، هناك القانون الدولي وهناك الجدال القانوني حول وضع المضيق والمرور به واتفاقية قانون البحار، وإيران ولا الولايات المتحدة قد صادقت على ذلك. فكل هذا ادعاءات سياسية أمريكية وليس قانونية. كذلك هناك المشكلة في مضيق هرمز التي بدأت بسبب الحرب غير القانونية غير المشروعة بين إيران من جهة، والتي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، ووجود القوات الأمريكية في منطقة المجاورة لإيران، استمرار الحصار البحري على إيران، هذا كله غير مشروع غير قانوني. كل ذلك ضمن رزمة واحدة أو سلة واحدة، لكن إيران تريد في المستقبل أن تعمل بالتعاون مع عمان، فهذا مياه إقليمية للدولتين وليست حصرية لإيران. إذن إيران بحاجة إلى مشاركة عمان التي هي دولة محايدة وليست جزءا من الحرب، وهي أيضا حليف أمريكي. ثانيا، يكرر المسؤولون الإيرانيون أنهم لا يريدون ما ينتهك القانون الدولي، يريدون دعم الأسرة الدولية، يكررون أن هذا ليس رسوما. إيران تنكر أن هذه الرسوم كما تقول الولايات المتحدة، بل هي فقط للمرور، تتحدث عن فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تعرضها وتقترحها. هذا لا يزال جدلا مفتوحا في إيران، ولكن من بين ما يصرون عليه سياسيا وقد يكون لديهم أسس قانونية، فهو أن المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. هذا نتيجة للحرب التي أطلقها ترامب.
0: سيد روبنز، ملف آخر شائك في هذا المسار من المفاوضات هو الملف اللبناني. الإسرائيليون يؤكدون كما هو الحال اليوم أيضا على بقائهم في جنوب لبنان، وشاهدنا التواصل للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الملف وهذا التأكيد الإسرائيلي بالبقاء في لبنان حتى لو كان ذلك عكس ما تريده واشنطن؟
4: فقد قدمت الولايات المتحدة نصيحة لإسرائيل وضغطت عليها للالتزام بوقف إطلاق النار. وكما قالت ضيفتكم الكريمة، المسألة ترتبط بتفسير وقف إطلاق النار من الجانبين. الولايات المتحدة تعتبر أن أو إيران تعتبر أن وقف إطلاق النار هو انسحاب إسرائيل من لبنان، من جنوب لبنان، ولكن هذا يختلف عن المنظور الأمريكي والإسرائيلي. كذلك هناك وقف إطلاق النار ضمن هذا الإطار بين حزب الله وإسرائيل. إذا اتفق الجانبان على الالتزام بذلك هذا جيد، ولكن إيران أيضا عليها أن تضغط على حزب الله لضبط نفسه، كما على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتضبطها. نقطة منفصلة، المسار الدبلوماسي المستقل المنفصل عن كل ذلك بين لبنان كدولة وإسرائيل. إيران تعتبر أنها تدافع عن سيادات لبنان، ولكن هذا دور الحكومة اللبنانية. لبنان وإسرائيل في اليوم في العاصمة واشنطن هما يتناقشان بالنسبة إلى التطبيع، وحزب الله ليس جزءا من هذه المباحثات. إذن من أجندة إيران تقويض هذه العملية، عملية التطبيع التي تحصل بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة تقدم الدعم لقوات الجيش اللبناني وتريد إعادة

0: تدمير
1: القوات المسلحة اللبنانية من أجل استعادة لبنان بدلا من أن تترك ذلك لمجموعة إرهابية هي حزب الله.
0: طيب،
1: إذا هذا تعقيد آخر في هذه المسألة، ليس جزءا من النقاش ولكنه أمر مهم، لأننا نتحدث عن دولة لبنان، الدولة ذات السيادة التي
0: نعم.
1: تدخل في نشاط دبلوماسي برعاية أمريكية وليس حزب الله.
0: في سؤال أخير للسيدة مرتضوي، إذا ما انتقلنا أيضا للداخل الإيراني، وقد كما أورد مراسلنا قاليباب مثلا ما زال يروج لمذكرة التفاهم على أنها انتصار، على أنها بيان هزيمة للجانب الآخر، وجود أصوات معارضة ومنتقدة لهذا التفاهم بهذا الشكل مع الجانب الأمريكي، أيضا إلى أي حد يضغط على القيادة في إيران؟
1: بكل تأكيد سهام، فالقيادة الإيرانية على أعلى مستوياتها موحدة في ترويجها لنجاح هذه المذكرة. المرشد الأعلى أعرب عن بعض التحفظات ولكنه قال إنه أعطى الضوء الأخضر للمذكرة. الرئيس ورئيس البرلمان قاليباف وفريق الخارجية كلهم يروجون لهذه المذكرة على أنها تعكس انتصار إيران في الميدان وضغط على واشنطن أو حملها وإرغامها واشنطن على تقديم هذه التنازلات. كثر يتحدثون عن هذا الموضوع لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق كل أهدافها من تدمير القيادات والنظام إلى ما هنالك، ومضيق الهرمز صار ورقة ضغط تستمر باستخدامها. إذن يروجون على أن هذا انتصار. أيضا هناك دول حليفة تسأل الإيران لماذا تفاوضون مع الأمريكيين الذين شنوا عليكم حرب؟ أيضا هذه طريقة أيضا للترويج لهذا الانتصار لدى الحلفاء. إذا هناك نقاش أو جدال داخلي، ولكن القرار يأتي من أعلى الهرم.
0: نعم.
1: وهذا الفريق موحد.
0: شكرا لك ضيفتنا في الاستوديو نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. كما أشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وأرحب بمراسلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومن الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك تامر، وجديد المشهد ميدانيا أيضا بتزامن مع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، هل هناك أيضا أي مواقف رسمية في هذا الشأن؟
2: بالفعل، لكن لابد أن نتطرق في البداية إلى هذا التحليق المكثف في هذه الأثناء للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت. هي تحلق في هذه الأثناء على انخفاض أو ارتفاع منخفض، ويتواصل الصوت، لا أعلم إن كنتم تستمعون إليه سهام، لكن واضح بشكل مكثف خلال الدقائق الأخيرة هذا الصوت الذي لا يفارق أجواء العاصمة بيروت. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، كان هنالك استهدافا لسيارة في كفر رمان، بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ذلك القضاء الذي شهد طيلة الفترة الماضية قبيل استئناف الهدنة بين إسرائيل وحزب الله اشتباكات متواصلة. اليوم يتكرر المشهد، ووفقا للدفاع المدني نتحدث عن شهيدين في صفوف المدنيين، وأيضا هذا المشهد تكرر بالأمس في النبطية الفوقة، كان الحديث أيضا عن شهيدين في صفوف المدنيين، وجرحى. وهذا المشهد يتكرر في ظل يعني سعي العديد من السكان إلى الذهاب إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب اللبناني، والاقتراب من المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. عدا عن ذلك، نستطيع القول بأن الهدنة تتواصل. إسرائيل ما زالت متوقفة عن إطلاق الصواريخ وعن القصف المدفعي في كل المناطق من جنوب لبنان. وعلى وقع هذا التطور الميداني، الكثير من الناس أيضا يحاولون العودة، لا سيما في صور وفي صيدا وفي القرى والبلدات المتاخمه، يتفقدون الدمار ويحاولون اصلاح ما يمكن اصلاحه، لكن بالتاكيد الوضع في الجنوب صعب وصعب للغايه. على الصعيد السياسي، كانت هنالك تصريحات لرئيس الجمهوريه

0: الجمهورية جوزيف عون الذي قال بأن لبنان على تواصل كامل مع الولايات المتحدة، وبأن مسار المحادثات الخاص بوقف الحرب في لبنان هو مسار منفصل عما جرى ويجري في سويسرا، وهو يتحدث أيضا عن أن لبنان لن يقبل ببقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ويقول بأن المحادثات المنعقدة منذ يوم أمس والتي تتواصل اليوم وتتواصل غدا أيضا ستركز على انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية وعودة النازحين واستعادة الأسرى، ويشير إلى المناطق التجريبية أو التي سماها اليوم بالمناطق النموذجية، ويقول بأن هذه المناطق تحتاج إلى مزيد من البحث للتذكير هذه المناطق وفقا للمحادثات السابقة بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة كانت تركز على إمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني ليحل محلها قوات من الجيش الإسرائيلي. وهذه البلدات حتى هذه اللحظة هنالك نقاش كبير فيها، والرجل تحدث بشكل واضح عندما قال بأنها تحتاج إلى مزيد من البحث بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. المحادثات هي محادثات سياسية وعسكرية وتركز على هذه النقاط الكبرى والمعلقة فيما يتعلق بمصير الجنوب. وأيضا كانت هنالك تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام الذي اجتمع بعدد من الصحفيين وأكد على أو نقابة الصحفيين وأكد على أن لبنان لن يتنازل عن أي من النقاط الخمسة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية خلال الحرب السابقة حرب 2024، ويقول بأن الموقف ثابت من هذه الأمور فيما يتعلق بمصير الجنوب اللبناني وعودة النازحين واستعادة الأسرى.
1: شكرا لك، شكرا تامر صمادي مراسل الجزيرة من بيروت. أنتقل إلى أحمد هزيم من الخارجية الأمريكية. وأنت أحمد في متابعة إذن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، ما الذي اتضح حتى الآن؟ هل هناك أي معلومات؟
2: السهام، ما لدينا حتى الآن أن هذه الجولة مخصصة للمسائل الأمنية والعسكرية وتناقش تحديدا فكرة المناطق التجريبية، ويحاول الجانب الأمريكي جسر الهوة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ما هي تلك المناطق، كيف يتم انتشار الجيش اللبناني فيها، ما هي آلية المراقبة أولا لتحديد ما إذا كان الجيش اللبناني يبلي بلاء حسنا، أو حتى لتحديد من يقوم بأي خرق ضمن هذا الاتفاق وضمن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل عام. مسؤول أمريكي أيضا في الخارجية تحدث أو صرح من أن هذه الجولة هي بين وفدين لبناني وإسرائيلي يمثلان دولتان ذات السيادة، والمعنى هنا من هذا التصريح هو أنهما يتخذان قرارهما بنفسيهما وليس هناك تأثير من الجانب الأمريكي أو ضغط من الجانب الأمريكي. المسؤول الأمريكي يصرون على أن ما تريده الولايات المتحدة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، وأنها فقط تهيئ الظروف تساعد في توصيل الاتفاق، تعطي مقترحات. والتأكيد دائما أمريكي من أن هذا المسار، مسار واشنطن، هو الذي سيوصل البلدين إلى اتفاق أمني أولا ومن ثم إلى اتفاق سلام شامل، ولا تأثير أو ولا ربط لمسار سويسرا أو مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في التأثير على هذا المسار أو في فرض شروط على هذا المسار. وقد تحدث أكثر من مسؤول أمريكي حول هذا الموضوع، من بينهم حتى وزير الخارجية مارك روبيو أمس حين وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. الولايات المتحدة أيضا تريد عبر هذا المسار أن يبنى عليه سياسيا غدا الخميس إذا تم التفاهم والاتفاق على بعض النقاط والمسائل الفنية والعسكرية أثناء مفاوضات اليوم. ومن المتوقع أن يصدر بعد مفاوضات الغد إعلان نوايا فقط وليس اتفاق. ما يتوقعه الجانب الأمريكي أن يكون هناك إعلان نوايا يصدر عن مفاوضات أو جلسة مفاوضات يوم غد، ومن ثم يتم العمل أكثر على ما يمكن تحقيقه أثناء هذه الجولة. أي بمعنى أن الولايات المتحدة ترى في مسار واشنطن لم ينتهي بعد، لا يزال في منتصف الطريق، وهو المسار الذي تعول عليه للوصول إلى اتفاق وتفاهمات حول الملف اللبناني. سيارة.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من الخارجية الأمريكية. نجوان، في المقابل أيضا ما الذي يقال في إسرائيل حول هذه الجولة الجديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بداية؟
3: وصفت الجولة يوم أمس أو الاجتماع يوم أمس بأنه سار بشكل إيجابي وفقا لما نقل.

0: الانسحابات التدريجية أو الانسحابات المحدودة التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي، وبالتالي آليات التنفيذ عما بدأ الحديث عنه كمبادئ ينظر إليه بأنها المرحلة الأكثر حساسية حاليا في هذه المفاوضات. من المفترض بأنه تم عرض الخرائط خلال الاجتماع يوم أمس، وقناة التلفزة الإسرائيلية 13 ذكرت نقطة ربما في غاية الأهمية يوم أمس، بأن الخطة الحالية في الجانب الإسرائيلي هو الانسحاب من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ما قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، بل أنه قام باحتلال هذه المناطق خصيصا لهذا الغرض كي ينفذ هذه الانسحابات، بمعنى أنه عمق من سيطرته واحتلاله لجنوب لبنان في بعض المناطق ليستخدمها ضمن هذه المفاوضات، ويقدم بأنه قام بالتنازل وبالقيام بانسحابات وفقا لما تريده الإدارة الأمريكية. إسرائيل تريد أن تخفف الضغط عليها من هذا الضغط الأمريكي، ولا تريد أن يتم فرض أوامر من الرئيس ترامب أو أن يصدر قرارا بانسحاب كامل من لبنان، لذلك هي تفضل هذه الانسحابات المحدودة لتخفيف الضغط، ولكن أيضا هي تريد التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لكن بمعزل عن مواصلة حربها ضد حزب الله. أولا هي لا تريد أن يكون هذا المسار مرتبطا بأي ضغط أمريكي مرتبط بضغط إيراني، بمعنى أنها تريد أن تفصل المسار الإيراني اللبناني، لكن أيضا من جهة أخرى إسرائيل تريد أن تتقدم في هذا المسار مقابل الحكومة اللبنانية رويدا أيضا. من الواضح وفقا لما سمعناه قبل قليل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك انسحاب كامل من هذه المنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية، ليس قبل الانتخابات على الأقل، الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.
1: لا يجرؤ على انتقاد ترامب مباشرة، فإن مسؤولين آخرين يتحدون علنية الإرادة الأمريكية في هذا الخصوص كما فعل كاتس اليوم. ما الذي يقال أيضا في النقاشات الداخلية عن حدود ما يمكن أن تذهب إليه الضغوط الأمريكية في هذا السياق؟
0: طبعا الموقف ينقسم، التيار اليميني المتطرف أو الأكثر تطرفا في حكومة نتنياهو يدعو إلى مواجهة مع الرئيس ترامب وأن يقال له لا فيما يتعلق بالانسحاب من لبنان ووقف إطلاق النار، يعني بن غفير وسموتريتش أيضا لا يريدون وقفا لإطلاق النار، ليس فقط عدم الانسحاب. وهناك من يحذر من أن هذه العلاقة المتوترة مع الإدارة الأمريكية ستدفع إسرائيل ثمنها باهظا، لأن ترامب يعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية هو الحليف الأخير لإسرائيل حتى في داخل الولايات المتحدة، وهناك من يحث نتنياهو على إعادة العلاقات استراتيجيا، هذا أمر مهم بالنسبة لإسرائيل. لكن بخصوص الانسحاب، هو البعض يقول أيضا في إسرائيل بأن، وهذا جاء أيضا على لسان كات، بأنه لم يكن هناك مطلب أمريكي مباشر من أجل تنفيذ انسحاب كامل من لبنان، ليس في هذه المرحلة. وإن جاء هذا الطلب وفقا لما قاله كاتس هذا اليوم، فإن إسرائيل لن تفعل ذلك. نتنياهو ربما لا يقولها بهذا الشكل الصريح، لكنه قالها قبل قليل بأن إسرائيل أقامت هذه المنطقة، الحزام الأمني كما يسميه، من أجل عزل حزب الله عن هذه المنطقة، وإن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة طالما بقي هو رئيسا للحكومة. وهذا مرتبط بشكل وثيق، هذه التصريحات مرتبطة بشكل وثيق بحملة نتنياهو الانتخابية، يعني طالما هو بقي رئيسا للحكومة لن ينسحب من جنوب لبنان، كذلك لو بقي رئيسا للحكومة لن تهدد إيران إسرائيل بمشروعها النووي. إذن جزء كبير من الخطابات حاليا للمسؤولين الإسرائيليين متعلقة إلى حد كبير أيضا بالمرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
1: شكرا لك نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. بالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن،

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
1: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
2: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
3: إليكم مني.
1: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
4: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
1: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
5: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
0: وللمزيد من المتابعة والتحليل ورحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور ضو، وفي اعتقادك ماذا سيكون الجديد في هذه الجولة من المحادثات بين الجانبين بناء على كل التطورات التي رصدناها في الأيام الماضية؟ هل نتوقع أي اختراق حقيقي؟
6: أولا، هناك جديدان، جديد في الشكل وجديد في المضمون. الجديد في الشكل هو قديم بنفس الوقت، ولكن تأكيد على انفصال المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الإيراني الأمريكي، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية في آخر تصريح له قبل ساعات قليلة. وأيضا هذا ما أكد عليه الجانب الأمريكي من خلال الاتصالات التي أجراها برئيس الجمهورية أمس، والذي أكد فيها أنه لا يوجد أي آلية أو أي محور أو أي طريقة للنيل من سيادة الدولة اللبنانية ومرجعية الدولة اللبنانية في أي مفاوضات. إذن هذا الموضوع في الشكل أعتقد أنه أهميته هي التي ستنعكس على المضمون. في المضمون، الدولة اللبنانية سبق لها أن قالت بأنه هي مع المفاوضات المباشرة، والمفاوضات المباشرة سائرة، وهي حددت جدول أعمال ومسار معين، منها طرح رئيس الجمهورية بأن يكون هناك مناطق تجريبية، ورئيس الجمهورية طرح تحديدا زوتر الشرقية، زوتر الغربية، وبعض المناطق القريبة لتكون البداية منها. وكما قال رئيس الجمهورية اليوم بأنه نحن ننتظر الرد الإسرائيلي.

0: إسرائيلي على هذا الموضوع، مما يعني أن لبنان على الرغم من كل محاولات الطعن في الظهر التي يتلقاها من بعض الفرقاء في الداخل، لا تزال الشرعية اللبنانية قوية بما فيه الكفاية لتحاول فرض شروطها على الجانب الإسرائيلي. طبعا هي تتكل في ذلك على دعم عربي كبير للدولة اللبنانية، على دعم الوسطاء العرب للشرعية اللبنانية وللمرجعية اللبنانية الوحيدة المتمثلة بالدولة اللبنانية، وأيضا يتكل لبنان على أصدقائه في العالم ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتمكن من الاستفادة من الخلافات الأمريكية الإسرائيلية في الوقت الحاضر لتمرير وجهة نظره.
1: التعويل على مفاوضات يفترض التعويل على تعاون الطرف الآخر، عندما يخرج الإسرائيليون مرة أخرى اليوم في هذا الموعد للتأكيد على أنهم باقون في جنوب لبنان
0: وغدا سينسحبون،
1: حتى ضد إرادة واشنطن، ليس فقط ضد إرادة
0: لبنان عمليا. يعني من قال أنه حزب الله وحده صلب بما فيه الكفاية ليواجه إسرائيل؟ دولة اللبنانية صلبة بما فيه الكفاية لتواجه إسرائيل ولتتكل ولتنسج علاقات عربية ودولية قادرة على مواجهة إسرائيل. هذه النظرية التي تقول بأنه لا مجال لمواجهة التصلب الإسرائيلي إلا بسلاح غير شرعي، هذا نظرية أعتقد أنه أنا الأول
1: لبنان كان يعول في مع إسرائيل على موقف واشنطن على ضغوطها
0: طبعاً.
1: ولم نرى ضغوط حقيقية لواشنطن إلا بعد التفاهم مع الإيرانيين.
0: بالنهاية أولا هذا الكلام غير صحيح، الضغوط الأمريكية ليست نتيجة ضغوط إيران على واشنطن. هذه السردية التي نسمعها بأنه إيران فرضت سلطتها على أمريكا وعلى العالم،
1: لا لا ليس هذا المقصود، ولكن هناك تفاهم أمريكي إيراني لاحظنا بعده مباشرة تغيرا في الميدان.
0: نلاحظ أنه هذا التفاهم سرديته كل يوم تتغير، يعني كنا عم نسمع أنه التفاهم إعادة الأموال لإيران صار تفاهم صندوق تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية كيف يصرف، كنا نقول التفاهم هو شروط إيران بالموضوع النووي، شفنا أنه اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع خبراء أمريكيين سيدخلون، كل هذا الكلام اللي حكيناه أنه مضيق هرمز بشروط إيرانية، اليوم الإيرانيين يبلغون لا فلوس ولا غير فلوس في مضيق هرمز. خلونا ننطر شوي صغيري ويعني نشاهد هبوط كل هذه السردية الإيرانية وكل سردية الانتصار الإيراني، وعمليا لنشاهد الواقعية كما هي، ولنترك لبنان عمليا يتعاطى مع مشاكله بخبرته بهذا المجال وبقدرته وبعدم ربطه بأي مسارات أخرى، لأنه ربطه بالمسارات الأخرى يعقد الأمور ويضعف ولا ولا ولا ولا يقويه ابدا على هذا الأمر.
1: دكتور احمد، اذا يعني في اعتقادي كيف يراقب حزب الله كل هذا المشهد؟ جوله جديده من المفاوضات، موقف لبنان الرسمي مره اخرى بضروره فصل المسارات واستمرار الخروقات الاسرائيليه في الميدان.
2: على فصل المسارات هو فصل عن انفصال عن الواقع، يعني لانه كمان يمكن ان اوافق على فكره فصل المسار، لان هذا المسار المباشر، المفاوضات المباشرة، مسار مفلس لن يقدم أي شيء، ولم يقدم في السابق أي شيء، ولن يقدم في المستقبل أي شيء، لأن الدولة أو السلطة، لأنه ليست الدولة، السلطة عندما ذهبت إلى هذه المفاوضات ذهبت وهي قدمت 24 تنازل سيادي، كل تنازل من هذه التنازلات كان قادرا أن يتم وضعه على الطاولة للنقاش فيه لتحصيل مكاسب، لكن السلطة ذهبت إلى التفاوض لأجل التفاوض، وكانت قضيتها هي يعني الرضوخ للإملاءات، الوصاية الأمريكية التي طلبت منها الذهاب إلى التفاوض فقط بهدف محاولة كسر المسارات ومحاولة فصل المسارات. اليوم الإيراني، المسار الإيراني الذي فرض نفسه على كل المنطقة، وهناك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسيط الباكستاني والقطري، فرضت نظام جديد، تفرض نظام جديد في هذه المنطقة. هذا الواقع وهذا الذي نشهده اليوم هو الذي أنتج وقفا لإطلاق النار، وقف إطلاق نار حقيقي، وهو سينتج انسحاب فيما السلطة تذهب وتريد باستراتيجيتها، كما قال وزير الخارجية اللبناني مرة، أننا نذهب إلى الولايات المتحدة ونبكي لهم قليلا علهم يشفقون علينا ويحققون له. هذه استراتيجية السلطة في التفاوض.
1: دكتور أحمد، الآن أرحب بضيفتنا من بيروت إميلي نورثبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني. أهلا بك معنا سيدة نورثبيري. إذن أنتم تزورون لبنان في مرحلة حساسة دقيقة جدا على المستويين الميداني والسياسي. السؤال الذي يطرح في اعتقادك، أي دور يلعبه المجتمع الدولي الآن في دعم لبنان وهو في هذه الحالة، وتحديدا الدور البريطاني؟
3: أنا هنا كرئيسة لجنة الشؤون الخارجية وأتحقق من الوضع ونرى أن هناك توترات كبيرة ولحظة حاسمة للبنان ومستقبله. يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الدعم والمساندة للبنان والمفاوضات لأنه في نهاية المطاف ما من حل سوى من خلال المسار الدبلوماسي، ويجب أن نجد طريقة من أجل أن نثبت أن الحكومة اللبنانية قادرة على ضبط الأمن واستعادة جنوب لبنان. نحن نرحب بأن تحصل هذه المفاوضات في واشنطن وكذلك بالمفاوضات في جنيف، ونحن هنا موجودون من أجل تقديم المساعدة، ونحن كنا نساعد الحكومة اللبنانية من خلال دعم الجيش اللبناني. في الأمس قمت بزيارة للجيش اللبناني من أجل أن أرى بأم العين العمل الذي نساعد فيه، وكذلك من أجل ضبط الحدود بين لبنان وسوريا حيث هناك المزيد من الجهود الضرورية. هذا كله من أجل أيضا ضمان أمن جنوب لبنان، ونقدم الدعم للبنان. ولكن أيضا بريطانيا تطلع بدور مع الأسرة الدولية، لأننا أيضا بحاجة إلى قوة دولية تستمر بالعمل في جنوب لبنان. كل ذلك يجب أن يفوض بنية حسنة.
1: مع قرب انتهاء مهام لجنة اليونيفيل وهذا الغياب الدولي حقيقة لترتيب الإجراءات الميدانية، هل كان لكم أيضا يعني دور في هذا السياق؟ هل تناقشتم مع السلطات اللبنانية هذه المسألة، مستقبل المنطقة بعد رحيل قوات اليونيفيل؟
3: نعم، لقد تحدثت إلى كبار القادة في لبنان، وأعتقد أن هناك توافق أنه من ضمن المفاوضات. لبنان بحاجة إلى أن يطلع بدور من أجل أن يضمن أن إيران وإسرائيل لا تستمران في التقاتل فيما بينهما في جنوب لبنان. هذا أمر ضروري، وبالتالي يجب إيقاف ذلك بالمفاوضات، ولكن هذا الفراغ يجب أن يملأ من خلال وجود الجيش اللبناني، ولكن أيضا من خلال قوة دولية. وهناك توافق أكثر فأكثر حول هذا الموضوع مع انتهاء صلاحية مهمة اليونيفيل. نحن بحاجة لقوة دولية، وهذا أيضا جزء من المفاوضات التي يجب أن تحصل في الأشهر المقبلة، ويجب أن يحصل ذلك بطريقة ملحة وكذلك كجزء من اتفاق السلام الأشمل.
1: ولبنان الآن ينظر إليه كأحد الاختبارات لمذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين، كيف تنظرون للدور الإسرائيلي في هذا السياق، خصوصا التأكيدات المستمرة من إسرائيل بالبقاء في الأراضي اللبنانية حتى لو طلب منهم الانسحاب؟
3: لهذا السبب نحن بحاجة إلى المفاوضات. أعتقد أن المستقبل الطويل الأمد لإسرائيل طبعا هي بحاجة إلى الأمن والسلام، وما إلى ذلك سبيل إلا من خلال أن يكون لبنان قويا وذات سيادة وقادرا على ضمان أمنه وسلامته ضمن حدوده. تحرك إسرائيل إلى داخل اللبناني أمر رأيناه أكثر من مرة، وهذا ليس حلا مستداما. هي بحاجة إلى حل طويل الأمد بالنسبة إلى التعاطي مع لبنان وجنوب لبنان. إذا عدنا خطوة إلى الوراء، فهمنا أن الطريقة الوحيدة هي أن يكون لبنان دولة قوية ذات سيادة وأن تسيطر على جنوب لبنان. على لبنان أن يعمل على ذلك، واللبنانيون هم أول من يجب أن يتفقوا على ذلك، ويجب إعادة بناء النظام اللبناني، وكذلك إسرائيل عليها أن تنسحب لإعادة أعمار لبنان.
1: إذا لم تنسحب، هل نتوقع أيضا ضغوطا ملموسة من الجانب البريطاني؟
3: أعتقد أن هذا جزء من رزمة أو سلة أوسع أو أشمل. إذن هذا جزء من المفاوضات، مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وجنوب لبنان هو جزء من ذلك. يجب أن نحرص على أن تكون هذه المفاوضات التي تدور بين أو في واشنطن وفي جنيف

0: هي يجب أن نحرص على نجاحها. إذن مصير لبنان أيضا يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، ولكننا بحاجة لسلام أشمل، ويجب على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان، ويجب على إيران أيضا أن تتوقف عن التأثير في جنوب لبنان. هذا كله يجب أن يكون جزءا من رزمة أوسع. ومذكرة التفاهم أيضا تحدثت عن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وهذا لا يزال قائما ويجب ضمانه. الولايات المتحدة صديقة جيدة لإسرائيل، ونحن أيضا، ونحن نعرف أنه إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش بسلام وأمن، يجب أن تعطي السلام، ولا يمكنها الاستمرار باحتلال جنوب لبنان.
1: تحدثتم عن حل طويل الأمد في لبنان، ولكن أوضاع البلد ربما لا تحتمل الكثير من الوقت والانتظار. ما الذي يمكن للمجتمع الدولي وأنتم جزء منه القيام به الآن لمنع الأمور نحو الانزلاق إلى ما هو أسوأ؟
0: أعتقد أنه مع المفاوضات التي تحصل الآن، فهذا يعني أن المستقبل سوف يكون من خلال هذه المفاوضات. هناك مسار للتفاوض في واشنطن وآخر في جنيف، ونحن بحاجة لإنجاحها، إنجاح المسارين. يجب أن نقدم كل الدعم المطلوب لهذا التفاوض. الاتفاق هو الحل الوحيد، لا حل عسكريا. لا يمكننا أن نستمر بقبول قتل الآلاف في لبنان وتهجير الملايين في لبنان. هذه بلاد ليس لديها أو لديها الكثير من اللاجئين من سوريا، من فلسطين إلى ما هنالك، وبالتالي لبنان بحاجة إلى بناء مستقبله، وهذا أمر يجب أن يحل بالتفاوض. ونحن نعرف أن الأسرة الدولية تدرك ذلك، وسوف لن تدخر وسعا من أجل ضمان حل ملائم، ولكن هذا يجب أن يحصل من خلال الاتفاق. هذا الاتفاق يجب أن يكون من خلال سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن أيضا يجب أن تشعر إسرائيل بالأمن والسلام. ربما قد لا ترغب بالانسحاب مباشرة، ولكن لابد من التوصل إلى اتفاق من خلال أو يؤدي إلى انسحاب إسرائيل، ويساعد في بناء حكومة قوية تحظى بدعم الأسرة الدولية وقوة دولية قد تختلف قليلا عن اليونيفيل، ولكن هذا أمر يجب التوافق عليه. نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة.
1: شكرا لك ضيفتنا من بيروت إيميلي نورثبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني. وأعود إلى ضيوفنا في الاستوديو. سيد أحمد، يعني كما شاهدنا الموقف الغربي يدعم المسارين معا، مسار سويسرا مسار واشنطن. موقف الحزب معروف من مسار التفاوض المباشر، ولكن وتحدثت عن تنازلات قدمت بشكل مجاني. لماذا لا يعطي حزب الله فرصة لهذا المسار كما تطلب السلطة وتتم المحاسبة فيما بعد؟ لماذا لا يعول على التكامل بين المسارين بالنسبة لحزب الله؟
2: هو المسألة ليست الرفض لأجل الرفض، يعني هناك موقف مبدئي للحزب للتفاوض المباشر، هذا موقف مبدئي. لكن حتى من ناحية المصلحة، إذا أردنا أن نحاكم الموضوع من ناحية المصلحة، ما هي مصلحة لبنان بتحقيق مكاسب في مسار هو في المنطقة وإدارة للمنطقة تعيد تشكيلها من جديد، أم في الذهاب إلى طاولة صغيرة؟ هذه الطاولة الصغيرة موقف لبنان فيها ضعيف. الاعتماد فقط على أن أمريكا تحبنا وأننا نريد أن نبكي أمام الإسرائيلي، يعني لا يوجد أي استراتيجية للتفاوض. حتى أن المفاوضين، يعني هناك باستراتيجيات التفاوض عادة هناك ألف باء للتفاوض. ألف باء التفاوض أن تجمع كل أوراق قوتك، أن تبني استراتيجية للتفاوض، أن تذهب باتجاه العملية التفاوضية، أنت تعرف ماذا تريد. لكن أن تذهب إلى هذه المفاوضات، السلطة ذهبت إلى هذه المفاوضات خالية الوفاض، دون استراتيجية واضحة، فقط لأن الوصاية الأمريكية فرضت عليهم الذهاب بهذه الاتجاه. وأيضا يعني هل يعقل أنه يوجد أحد عاقل في الدنيا يرفض مسار يؤدي له، يقدم له وقفا لإطلاق النار والانسحاب، ويقدم له القوة في المنطقة مقابل فقط عناد لأجل العناد؟ طيب. لأن هذا العناد بالتحديد منشأه ليست السيادة اللبنانية، بل منشأه نكرر الوصاية الأمريكية التي تتحكم بكل مفاصل هذه السلطة.
3: سيدتي نتذكر، يعني بس خلينا نتذكر شغلي، ليست الولايات المتحدة الأمريكية من طلبت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

0: إسرائيل. موضوع المفاوضات المباشرة هي مبادرة من رئيس جمهورية لبنان، بقي يعمل لها دبلوماسيا ويوظف علاقات لبنان العربية للضغط على أمريكا أكثر من 3 أسابيع أو شهر.
1: نعم، السؤال هنا ليس يعني فائدة
0: القول بأنه
1: هذا المسار، ولكن لماذا يعني الإصرار على عدم الربط بين المسارين؟ يعني حتى السيدة نورث بيري تقول يجب يعني دعم المسارين، وكلاهما ينبغي أن يصب في مصلحة خفض التصعيد.
0: صحيح.
1: لماذا هذا الإصرار على التأكيد على يعني فصل المسارين رغم ما
0: فصل المسارين لسبب بسيط؟ لسبب بسيط، لأنه دولة لبنان دولة سيدة مستقلة معترف بها دوليا، وبالتالي لا تقبل بمسار هي غير مشاركة فيه. بكل بساطة هذا أبسط أمور الشرعيات وأبسط أمور تعاطي الدول بين بعض البعض. الآن إذا نجح المجتمع الدولي في أن يقيم استقرارا على مستوى الشرق الأوسط، لبنان لن يكون منزعجا أبدا من هذا الموضوع. ولكن المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يضمن للبنان موقعا في أي تسوية إقليمية. المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لبنان موجودا في التسوية التي يتم بحثها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في حين أن ما تطرحه إيران هو أن لبنان تحت جناحيها، وبالتالي هي التي تقرر عن لبنان. هذه هي النقطة الأساسية التي يختلف عليها البعض في لبنان. هناك من يريد أن يجعل لبنان ورقة فوضية بيد إيران، وهناك من يقول بأن لبنان يعرف مصلحته جيدا وهو قادر على ذلك.
1: هذه تغطية مستمرة مع الزميل نشوان.
2: شكرا لك سهام. وصلنا إلى رأس الساعة إذن مشاهدينا، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان وفي آخر مستجدات كل ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أبلغت أمريكا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم أي أموال لطهران أو تفرج عن أي من أصولها. كما قال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران، مضيفا أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسألة تفتيش المنشآت النووية أو المواد النووية لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إن التفاوض بين واشنطن وطهران يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حصول إيران على سلاح نووي تهديد وجودي لإسرائيل، وسيمنع ذلك ما دام رئيسا للحكومة. إلى ذلك يعقد نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا، وهو كان قد قال إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات. يأتي هذا بينما بدأت جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ميدانيا أفاد الدفاع المدني في الجنوب بأن شخصين استشهدا في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. الآن مشاهدينا لمزيد من المتابعات تنضم إلينا من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، كما ينضم إلينا عمر هواش مراسلنا من طهران مباشرة. أبدأ مع وجد وقفي. إذن وجد، ربما نحن بحاجة لمعطيات أكثر وضوحا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، سواء فيما يتعلق بالتفاوض نفسه أو حتى بالملفات ذات الطابع الخلافي بين الإيرانيين والأمريكيين.
3: بحسب الرئيس دونالد ترامب فالمفاوضات تسير على نحو جيد حسب ما أكد ذلك بالأمس، وما أكده اليوم بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تفرض أي رسوم.

0: على دخول السفن لمضيق هرمز، لن تفرض رسوم بشكل عام ولا حتى رسوم لتأمين السفن التي تعبر هذا المضيق. هذا ما أكده وقال أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بهذا الأمر. قضية أخرى قد تبدو خلافية لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك، وهي قضية دخول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية. الرئيس ترامب أكد بأن المفتشين سوف يدخلوا إلى تلك المواقع وبأن إيران وافقت على هذا الأمر. طبعا هذا ما يفترض أن ينص عليه الاتفاق النهائي، طالما أن المفاوضات التقنية تركز في معظمها على قضية السلاح النووي الإيراني، الذي أكد الرئيس ترامب أكثر من مرة بأن إيران لن تمتلكه أبدا. فعملية إزالة اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران، وأيضا عملية عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة كنسبة 60% الموجودة.
1: سنذهب الآن عذرا للمقاطعة، سنتابع الآن هذه الكلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو
2: فيما يتعلق بالأمن هنالك. ماذا عن القدرات التي بالإمكان أن تعيد تطويرها إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ؟ نحن رغم كل ذلك لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج، ونحن نشكرهم على دعمهم، ونحن لازلنا نتحدث معهم في كل ما يتعلق بأي قرار في هذه المباحثات مع إيران. لن نضر بشركائنا في المنطقة، ونحن سنواصل التعاون معهم. هنالك لقاء لمجلس تعاون الخليج يوم غد، هل لديكم من بعض قلق فيما يتعلق بأي اتفاق بين عمان وإيران فيما يخص آلية مضيق هرمز؟ ليس لدينا من بعض قلق، لن يكون هنالك رسوم في هذه المياه الدولية. نريد أن يفتح هذه المنطقة بدون رسوم، وأن تعود الملاحة بشكل مجاني، وكل العالم يؤيدنا في هذه النقطة، ولا توجد أي دولة في العالم تؤيد مسألة دفع رسوم أو تعريفات على المر من مضيق هرمز. لماذا لا توجد تفاصيل فيما يتعلق بهذه الصفقة أو الاتفاق؟ تسألونني عن أسئلة غريبة. نحن نتحدث بكل صراحة، ونحن نتحدث بكل أمانة، ونحن كذلك نسمع من شركائنا في الخليج، نتحدث بكل صداقة وبكل مصداقية وأمن. إذا 60 يوما سيتم تطبيق فيها المذكرة. هذا المسار، وما نتخذه الآن هي إجراءات مؤقتة بستين يوما. وبعد ذلك الرئيس لديه العديد من الخيارات، لا أقول بأنه سيفعل ذلك، ولكن العودة إلى فرض العقوبات إذا لزم الأمر. والرئيس كان واضحا هو يريد الوفاء بهذه الالتزامات، وإلا فلديه خيارات أخرى متاحة له. فيما يتعلق بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران، نحن دائما لدينا مباعث قلق فيما يتعلق بأي أمريكي محتجز في أي مكان في العالم، ولا أريد أن أتحدث بصفة خاصة عن هذه العلاقات، سواء تعلق الأمر بإيران بأي دولة أخرى. ومثل ما قلت، لدينا مكتب خاص بوزارة الخارجية مكلف بملفات المحتجزين الأمريكيين في الدول، والرئيس بنفسه يسعى إلى إطلاق سراح كل مواطنين المحتجزين في كل أنحاء العالم، ويعطي الأولوية لهذه المسألة. بدأ تنخفض أسعار

0: الوقود، ماذا عن النفط الروسي؟ هذا القرار سيكون للرئيس إن كان سيتم استئناف تصدير النفط الروسي، لأن ذلك كان أمرا مؤقت، وسيكون لديه العديد من الخيارات. وإذا ما نزلت الأسعار وأصبحت أرخص من فترة ما قبل الحرب، فإن الرئيس الأمريكي سيأخذ ذلك في الاعتبار لاتخاذ قراره. السؤال غير واضح، كان متعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي. وجود إسرائيل في لبنان لأن حزب الله يواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، والآن هنالك مسار ثاني للمفاوضات بين الحكومة اللبنانية الشرعية وحكومة إسرائيل، ونحتاج كأن نساعد الحكومة اللبنانية على السيطرة على أراضيها، وليس منظمة إرهابية منظمة حزب الله. ليس مثل ما قلت، وجود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني هو بسبب دفاع إسرائيل عن نفسها بعد استهدافها من الصواريخ، وهذه المنطقة لا تزال تحت سيطرة حزب الله. ونأمل أن ينجح المسار التفاوضي بين البلدين. هل هنالك تقييم بأن الجيش اللبناني قادر على استعادة السيطرة على هذه؟ علينا أن نساعدهم في هذا التحدي، وهم يحتاجون إلى المساعدة لإعادة بناء قدراتهم. لذلك ستكون هنالك ما يسمى بمناطق تجريبية تعمل فيها القوات النظامية اللبنانية، وسيكون لن يتم ذلك بين ليلة وضحاها. سيكون مسارا كاملا، وسنساعد الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. نريد أن نرى لبنان تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وأن لا يكون هنالك أي تدخل من قبل أنظمة أجنبية داخل أراضيها. لذلك مثل ما قلت، الجيش الإسرائيلي يتواجد لأن هنالك اعتداءات من حزب الله على إسرائيل. الرئيس قال بأننا نحتاج لدعم هذا المسار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. السؤال غير واضح، يتعلق بمدى التزام إيران. لا يمكن استماع السؤال. الرئيس قال بأنه يتوقع من الإيرانيين أن يلتزموا بهذه المحادثات، وإذا لم يلتزموا فإن هناك من الخيارات مثل العقوبات وغيرها. والرئيس كان واضحا، يجب أن تكون الصفقة جيدة، وحتى تكون كذلك فإن الولايات منفتحة على هذا الأمر، وفي نأمل بأن تنجح هذه المحادثات. وإن لم تنجح، الرئيس يعلم ما هي الخيارات المتاحة لدى هذا ما يمكنني قوله الآن. ماذا عن المرحلة الثانية؟ هل ستكون أعتقد بأنهم سيعودون انطلاقا من يوم 29 إلى سويسرا إن لم أكن مخطئا؟ وهذه اللجنة الفنية ستكون متواجدة في جولة أخرى. أعتقد بأن هذه اللجنة الفنية ستكون متواجدة الأسبوع القادم لاستئناف هذه المحادثات. هل ماذا تقييم الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق برغبة إسرائيل في تقويض مذاكرة التفاهم؟ لا أدري عما تتحدث. هنالك ليس هنالك تقارير رسمية. لا أدري من أين تأتي بالمعلومات. الإسرائيليون يعلمون على ما نعمل، وكل الشركاء يعلمون بأننا نعمل على هذه المذكرة ويعرف جيدا الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب. هل تتوقع بأن النظام الإيراني الحالي أصبح أكثر حكمة وتعاقلا؟ لا أريد أن أعلق على النظام الإيراني ما يفعلونه، إما أن يوافق على ما التزمنا به، وإلا فإن الرئيس ترامب سيتخذ قرارات أخرى. نأمل بأن يلتزموا. المحادثات الفنية تتعلق بالملفات النووية والعقوبات وغيرها، هذا المستوى الفني يطلع به خبراء في هذه اللجنة المشتركة من وزارات مختلفة. فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، هل ستدعونهم للتوقف عن مساعدة الدعم السريع؟ مثل ما قلت، نأمل بأن يلتزم الجميع بمسار برلين، وكذلك بولوس مفوضنا ومبعوثنا الخاص لا يزال يتشاور مع الشركاء في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهم. نريد أن نتوقف، أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن يكون هنالك استجابة للحاجيات الإنسانية، والأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية، لأن الوضع الإنساني كارثي في السودان، ونريد أن يتعفن الأمر أكثر. سنواصل الضغط، لا أحب كلمة ضغط، بل سنواصل المحادثات خاصة مع الدول الثلاثة والأربعة التي لديها تأثير على الأطراف في السودان.
1: No. There was a working lunch, right?
2: So there was, but he was. But the conversation.
0: Michael Polis سيكون متواجدا في المنطقة.
3: Okay. تابعنا مشاهدينا، إذن هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الكويت خلال جولته في الشرق الأوسط. الآن سنتابع مرة أخرى، ربما سنلقي مزيد من الأضواء على هذه الكلمة مع وجد، سنعود إليها مرة أخرى الآن. وجد وقفي، مراسلة الجزيرة في العاصمة واشنطن من البيت الأبيض. وجد، كنا نتحدث عن أبرز التصريحات، وإذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لروبيو، أبرز ما لفتك في كلمته.
4: يعني وزير الخارجية روبيو تحدث بلغة التهديد المبطن حقيقة لإيران خلال هذا المؤتمر الصحفي المقتضب، حيث قال إن إذا أرادت إيران أن تتوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد فهذا سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم ترد ذلك فالرئيس ترامب لديه كل الخيارات للتعامل معها، من بينها العقوبات، وقال لن أخوض في الخيارات الأخرى، وهذه كانت إشارة واضحة للعمل العسكري. روبيو أيضا أكد بأن اللجان التقنية أو اللجان الفنية التي سوف تتفاوض في المواضيع التقنية في هذه المحادثات سوف يجتمعون، قال إما في 29 أو 30 من يونيو، وعلى الأغلب في 30 من يونيو، وأكد بأن هذه من سيمثل الولايات المتحدة في هذه اللجان سيكون مسؤولون أو خبراء من وزارتي الخارجية ووزارة الطاقة الخارجية، طبعا لبحث قضية العقوبات التي يمكن أن تخففها الولايات المتحدة، ومن وزارة الطاقة طبعا لبحث المواضيع الفنية والتقنية المتعلقة ب البرنامج النووي الإيراني. ربما هذا كان أبرز ما قاله في الشأن الإيراني. طبعا تحدث عن المسار اللبناني، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تشهد اليوم العاصمة الأمريكية، وأكد أنه سئل عن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأكد روبيو بأنه موجود هناك من أجل التعامل مع حزب الله، وعبر عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى دخول القوات اللبنانية، الجيش اللبناني، إلى المناطق التجريبية. عملية الدخول هذه سوف تتم بشكل جزئي، يتم التعامل و التأكد من عدم وجود حزب الله في منطقة ما، ثم يغادرها الجيش الإسرائيلي ويدخلها الجيش اللبناني ليحل محل القوات الإسرائيلية. وأكد روبيو بأنه في نهاية المطاف ما تريد الولايات المتحدة هو أن تبسط الدولة اللبنانية نفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية بعد الانتهاء من المناطق التجريبية ووجود الجيش اللبناني هناك بدلا من القوات الإسرائيلية. طبعا روبيو، نعود أيضا إلى الشأن الإيراني الذي كما قلنا تحدث وأكد بأنه لن تكون هناك أي رسوم تدفع على مضيق هرمز. عندما سئل عن احتمال أن يكون هناك نوع ما من الرسوم المؤقتة من قبل إيران مع عمان، أكد بأنه لن تكون هناك رسوم، العبور سوف يكون مجانيا. وهذا حقيقة ما أكده اليوم الرئيس دونالد ترامب. وبالحديث عن المفتشين الدوليين كنا نقول بأن أي عملية لإزالة المواد النووية من إيران هي بحاجة للتحقق، وهذه العملية بحاجة إلى وجود مفتشين دوليين، وبالتالي هذه القضية سوف يتم التعامل معها لدى التوصل إلى اتفاق نهائي ينص على التخلص من النووي الإيراني.
3: ولا شك الحديث بقية في ظل كل هذه التطورات، لكن شكرا جزيلا لك وجد. دعينا نستطلع الموقف من الضفة الأخرى من طهران. عمر هواش مراسل الجزيرة، تابعنا إذن عمر قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير خارجية الأمريكي مارك روبيو، والحقيقة كان يعني لإيران حصة واضحة كبيرة في كلمته، لكن يعني من المبكر الآن السؤال عن ردود فعل في إيران على هذه التصريحات، لكن جزء من هذه التصريحات متعلقة بمواقف كان الإيرانيون أصلا قد علقوا عليها. ربما نتابع معك أبرز المواقف الإيرانية.
5: نعم بالفعل نشوان، بالنسبة لما يذكر الآن حول مضيق هرمز وأن إيران لن تحصل على أي رسوم، فإن هذا الأمر هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم. طهران تقول إنها ضمن مذكرة التفاهم لن تأخذ رسوم عبور طيلة 60 يوما من فترة التفاوض نحو الحل النهائي. لكن هناك تأكيدات إيرانية مستمرة على أن المضيق سوف يختلف فيه الوضع عما كان عليه قبل الحرب، وأن هناك ترتيبات لابد لإيران أن تتخذها في المضيق، وتشير إلى أنها تريد التعاون مع سلطنة عمان لأجل ضمان أمن الملاحة وهذه الترتيبات في منطقة هرمز. ورأينا كيف أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالباف برفقة وزير الخارجية قد زار سلطنة عمان مباشرة بعد زيارته وانتهاء المفاوضات في سويسرا، في إشارة واضحة إلى أن الإيرانيين يريدون التسريع في هذا الأمر، لأن خلال الفترة الماضية كانت هناك مشاورات على مستوى نواب أو نائبي وزير خارجيتي البلدين. طهران تريد كما تقول أن تحصل على تكلفة ما تقدمه من خدمات بيئية، خدمات ملاحية في المضيق. أما بالنسبة لما يروج على لسان الأمريكيين بشأن تفتيش المفاعلات النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف أو الوصول إلى المواد النووية عالية التخصيب، كان وزير أو نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي للشؤون القانونية قال إن هذا الأمر لم يتم التوصل إليه ولم تتم مناقشته أصلا في محادثات سويسرا، وأن هذا الأمر مؤجل إلى الاتفاق النهائي، أي أن طهران خلال هذه الفترة لن تسمح بتفتيش منشآتها النووية ولن تسمح بالوصول إلى المواد عالية التخصيب، وأنها تشترط ذلك لأجل التوصل لاتفاق نهائي رفع العقوبات بشكل كامل ونهائي عن الاقتصاد الإيراني. يضاف إلى ذلك إلى أن هناك محاولة إيرانية لتسويق مذكرة التفاهم سواء إقليميا أو داخليا. إقليميا جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أكد فيه عراقجي على ضرورة أن يتم التوصل إلى نتائج حقيقية ونهائية ومستدامة في الاتفاق في مذكرة التفاهم. وبحسب بيان الخارجية الإيرانية فقد استعرض عراقجي لنظيره السعودي آخر ما تم تنفيذه في مذكرة التفاهم. داخليا أيضا باختصار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يسوق للتفاهم بأنه هزيمة لأمريكا وأنه لم ينجم عن ضغوط على إيران بل ناتج عن صمودها وثباتها حسب تعبيره.
3: شكرا لك عمر هواش. مراسلنا في طهران. يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها. داخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وخلصت إلى هذا التقرير.
6: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات.

0: بيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كابلر عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتر.
1: للمناقشة معنا في الاستوديو الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. نرحب من طهران بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، ونرحب كذلك من واشنطن بباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري. دكتور عاطفة سأبدأ معك. الحقيقة ما زلنا نتابع مسألة الروايتين الإيرانية والأمريكية في مختلف الملفات، كما تابعنا الآن في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أيضا فيما يتعلق بمسألة دخول المفتشين، مسائل أخرى حتى كلبنان أتى على ذكرها. المهم ما يلفت الانتباه في هذا التناقض بين الروايتين هو السؤال التالي: هل هذا مبني على تصريحات تفاوضية من أجل الضغط أم تدل على مواقف ثابتة للطرفين، وبالتالي ربما يبدو الموضوع أكثر تعقيدا في مسألة التفاوض؟
2: قبل أن أبدأ هذه النقاشات، أعتقد أن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران هي بغاية التعقيد، وهي من ربما من أكثر العلاقات تعقيدا التي رأيناها وراقبناها لعدة عقود. بالتالي فإن هذه الروايات المختلفة هي نتيجة هذا التعقيد في العلاقة. أريد أقول أيضا أن الإيرانيين في حقيقة الأمر هم جديون حول الخطوط الحمراء التي ذكروها، لأن هذه الخطوط نفسها التي تمسكوا بها لمدة 20 عاما، سواء ما تم مهاجمتهم أو فرض عقوبات عليهم، فإن هذه الأساليب لم تستطع أن تزحزحهم عن التمسك بهذه الخطوط الحمراء. وأيضا لأن وهم أصروا عليها لأمنهم ولأمن المنطقة، وأيضا بالنسبة للموضوع النووي الذي يصرون عليه أيضا. بالتالي في حقيقة الأمر أن قضية لبنان بإمكانها أن ربما أن تخرب المفاوضات بأكملها. هم كان بالتالي بالنسبة للقضية النووية كان هنالك تأجيل لهذه القضية لمناقشتها لرؤية إذا ما كان الأمريكيون سيقومون باتخاذ خطوات في مسألة رفع العقوبات، لأن هذا الموضوع أصبح ربما أداة ضغط تستخدمها إيران، وتعبير أيضا عن جدتهم مدى جديتهم في التمسك بهذا الأمر، فهم ينتظرون رؤية الشيء أو خطوات من الولايات المتحدة أولا.
1: باتريك مارا رئيس سابق لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، في نفس الإطار تحت نفس هذه المظلة، مظلة الروايتين المتناقضتين للطرفين، سمعنا من روبيو الوزير روبيو قبل قليل حديثا فيما يتعلق بوجود إسرائيل في لبنان، يقول إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يهددها، وهذا يأتي في ظل حديث طبعا من رئيس ترامب، من نائب الرئيس وجه نوعا من الانتقاد إلى إسرائيل، أيضا مقابل كلام لقاليباف يقول فيه إن لبنان مهم بالنسبة لإيران كأهمية إيران، يعني وقف النار في لبنان مهم كوقف النار في إيران، وبالتالي كيف يمكن أن تنظر أيضا إلى هذا التناقض بين الرؤيتين؟
2: شكرا على الاستضافة. بالتأكيد هنالك رغبة من جهة الولايات المتحدة في أن تحاول أن تنهي هذا الصراع، بالتالي من الواضح أن هنالك طرفان، وكلا الطرفين إسرائيل ولبنان يتحدثان الآن في واشنطن، وهذا أمر بنفسه هو يمثل أمرا استثنائيا. الرئيس ترامب والوزير روبيو ذكرا أنهم يريدان أن يرى دولة لبنانية واحدة وجيش لبناني واحد، ويرغبون عدم رؤية أي مجموعات مسلحة داخل حدود لبنان، وهم لا يكونون جزءا من الحكومة اللبنانية. حزب الله دائما القضية والمشكلة بالنسبة للولايات المتحدة ولإسرائيل أيضا، لكن ما رأيناه مؤخرا أن الرئيس ترامب أصبح محبطا بشكل متزايد من بنيامين نتنياهو، بالتالي الشيء المثالي هو من الجانب الأمريكي أن يكون هنالك لبنان واحد يتمتع بسيادة. وهنا ربما مسألة الوكلاء ربما قد تطرح لنقاشات في مناسبات أخرى. هذا الأمر بالتأكيد أعاق بعض المتشددين في الولايات المتحدة أنه لم يتم ذكر الوكلاء بشكل واضح في مذكرة التفاهم، بالتالي هذه نقطة خلاف، هذا شيء يجب العمل عليه، لكن حتى يتم نزع سلاح حزب الله وتزيله من الصورة ربما سيكون هنالك إسرائيل لها وجود في جنوب لبنان. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب والوزير روبيو أكدا أنهم يرغبان برؤية لبنان بدون حزب الله، وأيضا سيكون هنالك القوات الإسرائيلية خارج حدود لبنان. هذه خطوات كبرى الولايات المتحدة، ويجب علينا أن ننتظر لنرى سير هذه المحادثات.
1: دكتور عبد الله، أيضا ربما ينبغي علينا أن ننتظر أكثر، والوزير روبيو تحدث عن أنه سيكون في 29 جولة فنية بين الطرفين في المحادثات، لكن وسط تأكيد الأمريكيين في روايتهم هنا عن مسألة اللا رسوم في هرمز، كان هناك تصريحات لافتة عمانية تتحدث عن أن من يريد أن يعبر من المضيق أيضا عليه أن ينسق مع المنظمة الدولية للملاحة. ما دلالات هذه التصريحات؟ ما الذي تفهمه كانطباع بالنسبة لك كمحلل أو كمراقب لهذه التصريحات العمانية؟
3: تصريحات مهمة جدا نشوان، عندما ننظر لها بأن الجانب العماني أراد أن لا يتدخل في موضوع هرمز حتى تنتهي الحرب، بالتالي هو أعتقد توقيته مهم جدا، هو بعد بشكل أو بآخر انتهاء الحرب والدخول في مذكرة تفاهم ومفاوضات مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا هو جزء منها أيضا بعد الزيارة الإيرانية المؤخرة، لأن الوفد الإيراني المفاوض ذهب من سويسرا مباشرة إلى سلطنة عمان، هذا يدل على أهمية مضيق هرمز بالنسبة للجانب الإيراني كملف تفاوضي أساسي. بالتالي بس لكن عندما نتعمق في الصورة في مضيق هرمز، هي ليست ملف واحد، هي عدة ملفات وعدة خطوات. الخطوة الأولى هي إخراج السفن، بعد ذلك الألغام، بعد ذلك ممكن الحوكمة في المضيق، ثم بعد ذلك عودة الملاحة

0: الغام، أعتقد سنصل إلى مرحلة الحوكمة، وهي ستكون من ضمن الملفات التي تحدث عنها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر. قال بأن هناك عدة ملفات، من ضمنها قال مضيق هرمز واللي سيكون هناك حوار إقليمي من أجله. نحن نعلم بأن هناك دول تحتاجه بشكل أساسي، يعني العراق، الكويت، البحرين، قطر تحتاج لمضيق هرمز، هو المنفذ. لكن السعودية والإمارات لديهم منفذ آخر، مثل هم لديهم أريحية أخرى في المفاوضات، نقول بشكل أو بآخر، رغم أنه مضيق دولي مهم جدا لجميع هذه الدول. بالتالي أعتقد الجانب العماني الآن بدأ يدخل، وأعتقد هذا أمر إيجابي. لا يجب ترك مضيق هرمز كملف لإيران أن تتعامل معها بشكل أحادي، يجب الانخراط دول المنطقة مع إيران لمحاولة وصول لتفاهم معين لتسهيل الملاحة، ولا أعتقد أن إيران تريد فرض فعلا.
1: وتصريحات كهذه تخدم فكرة أن لا يكون المضيق يؤخذ إيرانيا من طرف واحد لجهة التصرف به، بمعنى محاولة إشراك أطراف أخرى، هل هذا هو المقصود يعني بالمنظمة الدولية للملاحة؟ لأن المنظمة الدولية للملاحة هي منظمة دولية، وبالتالي مجموعة من الدول لها قرار فيها.
0: بالتالي تم تدويل المضيق، هذا رقم واحد بناء على هذا الشيء. ثانيا بشكل أو بآخر نضع هناك ضغط الآن على إيران، إيران موقع على المعاهدة لكنها غير مصدقة لها في 82، بالتالي هذا ضغط بشكل غير مباشر على الجانب الإيراني. أيضا لا يجب أن نجعل لإيران، لأن إيران هي تسيطر على هرمز من خلال التهديد باستهداف السفن أو حتى بوضع ألغام والتهديد بالألغام ووجود خبر الألغام، هذا يهدد الملاحة بغض النظر إن كان حقيقيا أو لا، فقط التهديد يهدد الملاحة، وهذا أمر مهم. بالتالي انخراط دول أخرى مع إيران في هذا الجانب سيساعد بالوصول لمعلومات أدق، هل نحن أمام تهديد فعلا في مضيق هرمز، هل هناك ألغام حقيقية، هل هناك. بالتالي هذا أمر مهم جدا، دول المنطقة يجب أن تنخرط، ولا أعتقد أن فرض رسوم ستكون في صالح إيران، لأن في النهاية إيران تتعامل
1: مع ذلك. أفهم من كلامك أن حديث الإيرانيين عن فكرة فرض رسوم ونفي الأمريكيين عن فكرة رفض دفع الرسوم هي تأتي في إطار التصريحات التفاوضية وليس المواقف الثابتة
0: 100%، لأن نحن الآن بعد مفاوضات سويسرا أظهر لنا ثلاث ملفات رئيسية، النووي، لبنان وهرمز، هذه الملفات الثلاثة. كل ملف يعني الجانب الأمريكي لديه تركيز جدا كبير على النووي، لكنه لن يكون منخرطا بشكل جدا كبير في هرمز والأمن الإقليمي أو حتى في غير من الملفات. بالتالي إيران تعلم بأن الضغط في هرمز سيجلب لها، قد يجلب لها تنازلا في لبنان أو تنازلا في النووي، بالتالي هي تستفيد من الكروت الضغط من خلال هذه المفاوضات. نعم. وأعتقد هذا جانب من التفاوضي.
1: أشكرك شكرا جزيلا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر الاعتبري، الأستاذ المساعد في قسم شؤون الدولية في جامعة قطر. أيضا كان معنا من طهران دكتور عاطف الطغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وكان معنا من واشنطن باتريك مار، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. شكرا لكم جميعا. الآن إلى آخر التطورات والمواقف بخصوص الوضع في لبنان، معنا منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، في ظل هذه المعطيات السياسية، في ظل هذه المواقف الدولية المتعلقة بلبنان، بما في ذلك طبعا المواقف الإسرائيلية أيضا التي هي طرف أساسي في موضوع الوضع في لبنان على المستوى العسكري، كيف تبدو الصورة أو المشهد ميدانيا؟
2: يمكن القول لشوان أن هناك مشهدا جديدا يتشكل في لبنان خلال الأسبوع الماضي على الأقل، من خلال كامل التطورات، أكانت تلك السياسية الداخلية، المواقف السياسية اللبنانية، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على لبنان، التعاطي الإسرائيلي مع الملف اللبناني، وأيضا التطورات الميدانية، كل هذه العوامل تؤثر على هذا المشهد الجديد الذي يتشكل بلبنان. واسمح لي أن نبدأ من الواقع الميداني، ذلك أن جنوبية لبنان اليوم شهد تصعيدا جديدا من خلال غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان الواقعة في قضاء النبطية إلى الناحية ناحية القطاع الشرقي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية. وهذا التصعيد اليوم يضاف إلى ما حصل يوم أمس من إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين في محيط النبطية الفوق، ما أدى أيضا إلى استشهاد شخصين. وبالتالي هذا المعطى الميداني قد تكون له تبعاته وتفاعلاته خلال المرحلة المقبلة، وطبعا هو يؤثر على المسار السياسي. وفي المسار السياسي طبعا الترقب كبير لمسار الاجتماعات التي تعقد في إطار الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، والاجتماعات التي تحصل يوم أمس واليوم ويوم غد هي اجتماعات ذات طابع سياسي وأيضا ذات طابع أمني، وبات واضحا أن التركيز التركيز في هذه الاجتماعات خلال المرحلة

0: المرحلة الحالية هو على ما يسمى بالمناطق التجريبية التي وصفها الرئيس اللبناني اليوم بأنها مناطق نموذجية ينسحب منها الجانب الإسرائيلي ويدخلها الجيش اللبناني. وأشار الرئيس اللبناني إلى انتظار الموافقة الإسرائيلية. واليوم أيضا الرئيس اللبناني مرة جديدة يحدد أطر التعاطي الرسمي مع ملف الجنوب اللبناني، يقول إن الجهد ينصب حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار، وهو تحقق من خلال التفاهمات الإقليمية والدولية برعاية قطرية وباكستانية. وما يريده لبنان الآن هو تأمين الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأعمار، عودة النازحين، ومعالجة ملف الأسرى. والأهم في كل ما تقدم هو حسم الرئيس اللبناني لبعض الجدل الذي حصل في الداخل اللبناني عن تناقض في المسارات بين المفاوضات المباشرة في واشنطن وبين ما تقرر في سويسرا. يقول أن هذان المساران لا يتعارضان بل يتكاملان، وهذا يؤشر إلى موقف اللبناني الرسمي بالترحيب بالتفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاسه من خلال التهدئة في الجنوب اللبناني. ولكن لبنان يريد أن يبقى دولة ذات سيادة ولا أن يكون ملحقا، لبنان الرسمي لا أن يكون ملحقا. وبالتالي من هنا تأتي مواقف الرئيس اللبناني. طبعا الجميع يترقب كيف سيتبلور المشهد في الاجتماعات الحاصلة حاليا، كيف سيؤثر الميدان على هذا الواقع السياسي وأيضا التفاهمات الأمريكية الإيرانية، ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا المواقف الإسرائيلية التي تبدو تصعيدية نوعا ما اليوم.
1: شكرا لك جوناثان منصور في جنوب لبنان. الآن انضمت إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. نجوان، نتابع معك المواقف الإسرائيلية. الوزير كاتس أيضا نتنياهو قال إن مهمة الجيش الإسرائيلي في لبنان لم تنتهي بعد، ويعلن إقامة حزام عازل لمنع هجمات حزب الله.
2: بالفعل بالتوازن مع مسار المفاوضات والحديث في وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماع الأمس في واشنطن كانت أجواءه إيجابية، وهناك من يشير أيضا إلى تقدم من المبادئ السياسية، أن هذه المفاوضات بدأت تنتقل من المبادئ العامة السياسية إلى التفاصيل التنفيذية إلى آليات التنفيذ، وربما هذا يدخل المفاوضات أيضا في مرحلة حساسة. لكن من جهة أخرى يواصل المسؤولون الإسرائيليون بإطلاق هذه التصريحات المتعلقة بنية إسرائيل عدم الانسحاب من جنوب لبنان. نتنياهو قبل قليل في مؤتمر في مدينة القدس عاد وكرر ذلك، وقال إن الجيش أقام هذه المنطقة التي تسميها إسرائيل بالحزام الأمني ليمنع شن أي هجمات من قبل حزب الله على إسرائيل، وأنه طالما كان هو رئيسا للحكومة فإن الجيش لن ينسحب من هذه المنطقة. وهذا يرتبط إلى حد كبير أيضا بهذه المرحلة ما قبل الانتخابات في إسرائيل، هي عمليا خطابات أكثر انتخابية وأكثر موجهة للداخل الإسرائيلي، لأنه حتى يربط أي تحرك سياسي أو عسكري في لبنان ببقائه رئيسا للحكومة. وأيضا أضاف في الشأن الإيراني بأنه في حال بقي رئيسا للحكومة فإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كاتس اليوم قال ما هو أبعد من ذلك أيضا في إطار هذا المؤتمر، بأنه حتى لو كان هناك طلب أمريكي من إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان فإن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، في رسالة تحدي واضحة أيضا للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب. لكن من جهة أخرى يعني يحاولون بالمسار العسكري تحديد ملامح أيضا المرحلة المقبلة. يعني إسرائيل تقول اليوم من خلال هذا الهجوم الثالث عمليا منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار، يوم أمس كان هناك هجومان للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: هجمات تترجم المواقف السياسية بالتالي
2: تتقاطع تماما، بالإضافة إلى عدم الانسحاب أيضا هناك تصريح واضح بأن حتى النار لن توقفها إسرائيل. يعني في البداية كان يدور الحديث على أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في هذه المرحلة استجابة لمطالب الإدارة الأمريكية. هناك تخفيف طبعا للهجمات الإسرائيلية، وهآرتس اليوم تكتب مطولا عن ضباط ومسؤولين عسكريين بأن الجيش لديه أوامر واضحة بعدم إطلاق النار إلا في حال رصد هجوم داهم، عفوا تهديد داهم وملموس على القوات. لكن يمكن أن تصف إسرائيل أي عملية عسكرية لها بأنها كانت لمواجهة تهديد داهم، هي تريد رسم ملامح

0: المرحلة المقبلة بالنار وبالتصريحات المتعلقة بعدم الانسحاب، تريد ربما أن تثبت معادلة الهدنة أو وقف إطلاق النار السابق كما كان عليه الحال بعد الاتفاق في نهاية عام 2024، أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لكن من طرف واحد فقط، وأن تواصل إسرائيل عملياتها وهجماتها في جنوب.
1: شكرا لك نجوان. ودعينا أيضا نستطلع الموقف أكثر من واشنطن مع أحمد هزيم من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة. الحقيقة أتت قبل قليل زميلة نجوان على ذكر ملف لبنان، واستمعنا أيضا إلى ما قاله وزير الخارجية مارك روبيو أحمد فيما يتعلق بأن وجود إسرائيل في لبنان مرتبط بمسألة تهديدات حزب الله، لكن نسمع منك ربما رؤية أكثر أو صورة أكثر وضوحا للمشهد من الخارجية الأمريكية. أحمد.
2: نعم نشوان، وكما قلت وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث عن أو سبب الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بأن حزب الله يقوم بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ، لكنه عاد وتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كما ذكرتها نجوان، وقال بأن الولايات المتحدة ستساعد الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني دون أي تدخل خارجي، وهذا في الموقف الأمريكي الذي يبدو ضمنا يعارض الموقف الإسرائيلي الذي يقول بأنه ليس هناك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. وأكد أيضا روبيو في هذه التصريحات على أن مسار واشنطن أي مسار المفاوضات المباشرة هنا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي هو المسار الذي تعول عليه الولايات المتحدة لتحقيق تقدم ما أو اتفاق أمني في الملف اللبناني، وأن مفاوضات سويسرا والفرق الفنية الآن الذي تعقد تلك المشاورات هناك معنية فقط بالملف النووي الإيراني وملف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في محاولة أمريكية مكررة على أكثر من لسان وأكثر من مرة على فصل هذين المسارين وإن كانا يتقاطعان بالتأثير، لكن الولايات المتحدة ترى بأن هذه المفاوضات المباشرة هي التي ستوصل إلى اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل، ومن ثم البناء على هذا الاتفاق الأمني للوصول إلى اتفاق سلام شامل بين الطرفين. لكن تبقى معضلة حزب الله وتبقى معضلة الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، واليوم المناقشات اليوم ضمن أو جولة اليوم ضمن هذه المفاوضات هي تحديدا لمناقشة المسائل العسكرية والفنية والبحث أكثر في إمكانية الوصول إلى تفاهمات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي حول المناطق التجريبية، أين ستكون وكيف ستتم تسليمها للجيش اللبناني وكيف سيتم مراقبة وجود القوات اللبنانية في هذه المناطق، وأيضا مراقبة أي خروقات لوقف إطلاق النار فيما يتعلق سواء بمهاجمة حزب الله للوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب أو حتى بالعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. نتذكر أن القيادة المركزية كانت قد أعلنت نشوان عن إنشاء هذه الآلية قبل يومين، وأن هذه الآلية مهمتها الأساسية هي تزويد صانع القرار الأمريكي المعلومات الدقيقة حول الخروقات ليستخدمها هو في الشق السياسي وفي الضغط على الأطراف للوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالملف اللبناني.
1: أحمد هزيم مراسلنا من الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة عن تحولات الطاقات تقدمها سيام أشتو. إليك سيام.
3: شكرا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز بعد المحادثات بين واشنطن وطهران، كما نسلط الضوء على تراجع أسعار الأسمدة عالميا مع تسارع وتيرة حركة الشحن البحري في الخليج. نبدأ بأحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لتحولات الطاقة. إيرانيا نقلت وكالة تسليم عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أن البنك أصبحت لديه حرية أكبر لزيادة توفير العملات الأجنبية مع رفع القيود المفروضة على صادرات النفط بموجب الإعفاء الأمريكي. في الولايات المتحدة قال الرئيس دونالد ترامب إنه وجه وزارة العدل بالتحقيق فورا في ارتفاع أسعار البنزين، وأضاف في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعار الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في تكاليف النفط التي تتحملها. وانخفض متوسط أسعار التجزئة للبنزين ب 14% منذ أواخر مايو أيار الماضي ليهبط دون مستوى 4 دولارات للجالون وفقا لبيانات رابطة السيارات الأمريكية. لكن البيانات أظهرت أن أسعار البنزين في محطات الوقود ما زالت أعلى من متوسطها الموسمي لخمس سنوات. الآن نرصد أسعار النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب وسط مؤشرات على عبور مزيد من ناقلة النفط العالقة في مضيق هرمز. وتتعرض الأسعار لضغوط تدفعها للهبوط منذ إعلان الولايات المتحدة منح إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما يسمح لها ببيع النفط. هذا وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من 6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 من هذا الشهر. وأضافت في تقريرها الأسبوعي أن إجمالية مخزونات النفط الخام تكون بذلك قد هبطت إلى 412 مليون برميل، لكن البيانات أظهرت زيادة مخزونات البنزين ب2,100,000 برميل رغم توقعات المحللين بانخفاضها. وبهذا يتراجع إجمالي مخزونات البنزين إلى نحو 216 مليون برميل. إذن أن نتابع حركة ناقلات النفط والمشتقات النفطية والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز. ووفقا لبيانات كابلر سجلت اليوم حركة عبور 28 ناقلة منها 19 ناقلة خرجت من مياه الخليج وعبرت المضيق وهي محملة بنحو 7 ملايين برميل من النفط والمنتجات المكررة. وكان المضيق شهد ارتفاع صادرات الأسمدة بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الماضي حيث تتجه معظم السفن إلى الصين والهند وسريلانكا. ويعمل المستوردون إذن على بناء مخزونات من الأسمدة قبل موسم زراعة فول الصويا الذي يبدأ عادة في حدود شهر سبتمبر المقبل. هذا وانخفضت أسعار الأسمدة من مستوياتها القياسية التي بلغتها خلال الحرب، وتعد اليوريا أكثر الأسمدة النيتروجينية تداولا وتقود موجة التراجع في الأسواق، حيث انخفضت أسعارها بنحو 50% مقارنة بمستواها القياسي منذ شهرين. فقد بلغ السعر القياسي الحالي لليوريا في الشرق الأوسط 475 دولارا للطن، وذلك من مستوى الذروة الذي وصلته أثناء الحرب في أبريل الماضي حيث تجاوز 900 دولار للطن. وتقدر بيانات السوق أن نحو 900,000 طن من اليوريا ما زالت في التخزين العائم داخل الخليج، أما الأسمدة الفوسفاتية فلا تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة تقترب من 800 دولار للطن، حيث لم تشارك اليوريا موجة الهبوط جراء ارتفاع تكاليف المدخلات الحرجة كالكبريت وحمض الكبريتيك. وكان يمر عبر مضيق هرمز نحو 50% من تجارة الكبريت العالمية قبل تداعيات الحرب على هذه الإمدادات. ومنذ بداية الحرب ارتفعت أسعار الكبريت الذي يتم تسليمه في الصين بنحو 110%، بينما ارتفعت الأسعار في أسواق منطقة البحر المتوسط حيث صعدت أسعار الكبريت 133% خلال الفترة نفسها. معنا هنا في الاستوديو عامر شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد شوبكي. إذا هبطت مخزونات النفط الأمريكية بينما ارتفعت مخزونات البنزين، ما قراءتك لهذه البيانات التي صدرت قبل نحو ساعتين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم سهام. بالفعل هذا الأمر يعني أثار لدي أن هنالك سحب إضافي من المخزونات لأجل المصافي، وهنالك سحب أقل في للمستهلك. لذلك البنزين مخزوناته ارتفعت حيث بلغ المتوسط اليومي للاستهلاك 8.8 مليون برميل من البنزين، لكن النفط يعني انخفاضه بالنسبة للمخزونات أيضا يضغط على الداخل الأمريكي، بحيث أنه أيضا وصل لمستويات حرجة هو أقل ب7 إلى 8% من متوسط ال5 سنوات. لكن أيضا عمليات التصدير هذا يدل للبنزين أنها انخفضت لتوفر من مصادر أخرى بنزين في الأسواق.
3: نعم. إذن بعد شهور من تعطل تعود شحنات الأسمدة للمرور بشكل متسارع، هل نحن أمام انفراج مؤقت في اعتقادك أم تحول

0: استراتيجي لاستقرار الإمدادات؟
1: هو أقرب لانفراجة مؤقتة. أعتقد بأن التحول الاستراتيجي يحتاج إلى اتفاق نهائي في سويسرا، وأيضا إعلان نهائي لعودة مراكز وخدمات ولوجستيات الشحن في منطقة الخليج العربي. موضوع الأسمدة موضوع حساس جدا، موضوع يتعلق وربما مشكلته لم تظهر على الأسواق بشكل كامل، يتعلق بالغذاء، يتعلق بالمائدة، يتعلق بالأسرة، يتعلق بظروف عديدة من المعادن التي نستخدمها. ليس فقط اليوريا من المواد المهمة التي تخرج من الخليج، والذي كما رأيت انخفضت 50% عن أسحارها يعني التي ارتفعت في ذروة الأزمة، لكن الكبريت أساسا، الفوسفات الذي يدخل أيضا في شريحة واسعة من السلع المعادن، وأيضا ما زال سعره مرتفع، لم ينخفض ولا حتى يعني بنسبة 5% فقط كان الانخفاض، وهي لا تذكر، يعني كان تقريبا 470 دولار للكبريت في متوسط الأسواق، ما زال عند 900 دولار، وفي بعض الأسواق أكثر من 1000 دولار. هذه المادة ضرورية لصناعة الفوسفات، للأسمدة، للمعادن، لطيف واسع من الصناعات التي تدخل في حياتنا اليومية.
0: وبالحديث عن اليوريا التي كما ذكرت وذكرنا انخفضت أسعارها ب50% مقارنة مع ذروة الحرب، كيف سينعكس هذا الانخفاض على أسعار الغذاء عالميا، خصوصا بالنسبة لكبرى الدول المستوردة كالهند مثلا؟
1: اليوريا كأنها تقول الأسواق بأنه هنالك تهدئة على أسعار القمح، الذرة، القطن، الأرز مثلا، لكن أسعار الكبريت المرتفعة سهام ما زالت تقول لنا أيضا بأن ربما ملف الغذاء لم يقفل بعد بالنسبة لارتفاع الأسعار، وأنه نحتاج وقت إلى أن تنخفض الأسعار مرة أخرى حتى نطمئن من عدم وجود أزمة غذاء مستقبلية في هذا الشأن. يعني عندما تتحدثين عن أسعار ارتفعت أكثر من 100% على الكبريت، وهو يدخل في صناعات فوسفاتية أيضا، وأيضا إنتاج الخليج تقريبا نصف الإنتاج العالمي أو السوق العالمي للكبريت، فهذا بالتأكيد له دلالات لابد أن نتيقن منها حتى ننهي ملف الأغذية وأسعارها في المستقبل.
0: وبالحديث أيضا عن اليوريا والأسعار، شحنات اليوريا التي ما زالت عالقة في على متن نقلات في الخليج، إلى أي حد تشكل ضغوطا؟ يعني هذه الكمية تشكل ضغوطا على الأسعار أيضا؟
1: تشكل ضغوط كبيرة، لكن الأولوية الآن يعني سفن الطاقة، النفط والغاز بنوعيه، الطبيعي المسال والبترولي للطبخ. لكن أعتقد بأنه اليوم مرت سفن يوريا وأسمدة من المضيق، وأعلن عن ذلك خاصة للهند، وأيضا هذه الإشارة هي طمأنة للأسواق، وهذه ما ساهمت بانخفاض الأسعار بالنسبة لليوريا 50%. نعم،
0: يعني كما ذكرت أسعار الأسمدة الفوسفاتية ما زالت مرتفعة رغم هذه الانفراجة، هل السبب بشكل رئيسي هو ما ذكرته من أزمة الكبريت تحديدا، أم هناك عوامل أعمق في سلاسل الإمداد؟
1: الكبريت بدرجة أولى، ارتفاع ثمن الكبريت، تركز إنتاجه في هذه المنطقة، وبعض الدول أيضا وضعت ضوابط على تصديره، هناك الصين خاصة حمض الكبريتيك، الصين والهند تريد الحفاظ على مخزون معين يضمن لها أيضا استمرار في الإنتاج الزراعي وأيضا استخدامات صناعية أخرى. هو عقدة المعادن، الكبريت أقصد، يسمى عقدة المعادن، وأيضا يدخل بشكل أساسي في صناعات الأسمدة الفوسفاتية بشكل عام.
0: يعني إلى أي مدى يشكل مضيق هرمز نقطة اختناق لنقل حيوية ليس فقط للنفط بل أيضا للسلع الاستراتيجية كالكبريت وغيرها أيضا من المنتجات الحيوية؟
1: هذا بالضبط سهام ما يعني أدى إلى أزمة مثل أزمة هرمز تتوسع بشكل أكبر من حتى ما توقع الكثيرين، ولا تنعكس فقط على الطاقة، لم تنعكس على النقل، لم تنعكس على مدخلات الإنتاج أو الغاز فقط، هي تنعكس على 9 سلع استراتيجية ضرورية للخليج نصيب كبير منها في المعروض العالمي. ولذلك نعتقد وهي مخنوقة أيضا في ضمن حيز معين، وكانت تعتمد على سلاسل إمداد محصورة أيضا في منطقة الخليج. لذلك حتى لو صدرنا بعضها في يعني ممرات خارج المنطقة كانت يسيرة ولا تكفي الحاجة العالمية. لذلك أعتقد بأن السلاسل المركبة التي يتأثر منها الاقتصاد العالمي كانت بدايتها فقط النفط والغاز.

0: وربما لاحقا كانت بملفات أخرى لولا الانفراج في طبعا المفاوضات في سويسرا.
1: باختصار، ما الحد الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط مع هذا الانخفاض المتسارع؟
0: ربما نراها قرب 70 دولار، الأقل من 70 دولار لبرنت. أعتقد ستحتاج إلى اتفاق أكثر وضوحا يضمن سلامة مرور مستدامة بدون رسوم في مضيق هرمز، وهذا يبدو ما تحاول الأطراف الآن قوله للأسواق للاستفادة من أسعار أقل. كما تعلمين في الولايات المتحدة الآن أسعار البنزين هي تقريبا 3.8 دولار للجالون، وبالتأكيد هذا يدعم المشوار الحالي للانتخابات النصفية للكونغرس.
1: شكرا لك ضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في النفط والطاقة على كل هذه المعلومات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا لك سهام. إذا مشاهدينا وصلنا بكم إلى رأس الساعة، وأهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك للتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذة من واشنطن ومن طهران ومن بيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة التي يقدمها الزميل أنس الصبار. أنس تفضل.
3: نشوان شكرا جزيلا لك، وأهلا بكم إلى نافذة اليوم من واشنطن، ونتناول فيها آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتبعات ذلك على الوضع في لبنان. إذ جدد الرئيس دونالد ترامب دفاعه عن الاتفاق مع إيران، وقال إنها أخبرت الولايات المتحدة بأنها لا تفرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز، وإنها وافقت على دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها. ترامب رد أيضا على انتقادات داخلية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، وأوضح أنها ستستخدم حصرا لشراء مواد غذائية وطبية من الولايات المتحدة، في حين ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الأموال الإيرانية ستستخدم لصالح الشعب الإيراني وبإشراف أمريكي. بينما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن المحادثات الفنية مع إيران تتعلق بالملف النووي وبالعقوبات. أرحب أولا من البيت الأبيض بمراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد أهلا بك، لو تطلعين على أحدث التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفاعه عن مذكرة التفاهم.
4: مرحبا أنس. طبعا الرئيس ترامب أكد مجددا كما ذكرت بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تكون هناك أي رسوم تدفع عند مضيق هرمز من قبل السفن التي تعبر هذا المضيق. وفي هذا الإطار كريس رايت وزير الطاقة قال قبل قليل بأن 72 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وكانت محملة بنحو 20 مليون برميل نفط. وأكد بأن زرع الألغام من قبل إيران قد يؤثر على تدفق السفن عبر المضيق، لكنه أكد بأن الآن المعدل الذي تدخل فيه هذه السفن عبر المضيق يفوق المعدلات الطبيعية كما قال رايت وزير الطاقة الأمريكي. الرئيس ترامب أكد أيضا بأن مفتشين دوليين سوف يدخلون إلى إيران للتأكد من تخلصها من المواد النووية، ويواصل التأكيد على هذه القضية رغم أنها قضية تفاوضية في مرحلة متأخرة، وسيتم تداولها خلال المفاوضات التقنية التي حسب ما قال ماركو روبيو سوف تبدأ يوم 30 من يونيو المقبل، وسوف تنضم فيها فرق من وزارتي الخارجية والطاقة وأيضا من وزارة الخزانة الأمريكية. طبعا وزير الخزانة الأمريكي أوضح جزء من تصريحات الرئيس ترامب التي أكد فيها بأن إيران لن تتلقى أموالا نقدية من الولايات المتحدة بعد رفع الجمود عن هذه الأموال، وقال إن المزارعين الأمريكيين هم من سيتقاضى هذه الأموال من إيران مقابل حصول إيران على مواد غذائية كالقمح والذرة وأيضا مواد طبية. وهذا أيضا ما أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الحكومة الحساب الإيراني سوف يكون بإدارة الولايات المتحدة.
3: شكرا جزيلا لمراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. الآن نحلل هذه التصريحات وما تحدثت عنه وجد تحديدا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. أرحب هنا في الاستوديو بباري بافل المساعد وكيل وزير الدفاع للسياسات سابقا. أرحب أيضا بكينيث كاتسمان الباحث في مركز صوفان والمحلل السابق في دائرة أبحاث الكونغرس. أهلا بكما. أبدأ معك أولا باري. الرئيس دونالد ترامب ووزير الطاقة يتحدثان عن أن مضيق هرمز بات مفتوحا وتدفقات النفط غير مسبوقة وفقا لتوصيف الرئيس دونالد ترامب يوم أمس. وزير الطاقة يقول أيضا إن المضيق سيبقى مفتوحا باتفاق أم لا. هل الولايات المتحدة الآن باتت متأكدة من أن الحركة عادت إلى المضيق كما تريد؟
5: Well, I think we're my best speculation is we're at the sort of the beginning of the process.
6: ما أعتقده، أعتقد أننا لا نزال في بداية هذه العملية. لا أعتقد أن هذا سيحصل فورا أو أن العملية ستكون سلسة أو واضحة، لأن الطرفين لا يزالان فعليا ضمن وقف هش لإطلاق النار. بالنسبة إلى عدد السفن التي تمر كل يوم إلى ما هنالك، العملية سوف تستمر، ولكنني أعتقد أنها مسألة هشة لأسباب كثيرة. المسألة ترتبط بالضغط، أي من الطرفين لديه قدرة ضغط أكبر وتأثير أكبر، ولكن ربما قد يؤدي ذلك إلى نتائج أكثر إيجابية ووقف فعلي للأعمال العدائية.
3: كينيث، باعتقادك لماذا يصر الرئيس دونالد ترامب على الحديث عن أن الأمور تسير بشكل جيد؟ يقول إن المضيق مفتوح وإن الأموال التي سيفرج عنها ستذهب لمواد غذائية وستساعد المزارعين الأمريكيين، وأن إيران وافقت على دخول المفتشين. لماذا يقول هذه التصريحات رغم معارضة الإيرانيين على سبيل المثال لما يأتي من تصريحات بشأن هذه الملفات تحديدا؟
6: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. لا أعتقد أنه يجب أن نصدق أن أوكرانيا إيران. هي أيضا أنكرت أنها كانت على وشك التوصل إلى مذكرة تفاهم، ومن ثم توصلت إلى المذكرة ووافقت عليها. لا أعتقد أن ما تقوله إيران هو الحقيقة. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، واضح أنه يحاول أن يبعث برسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن الحرب قد انتهت وأن أسعار الوقود سوف تهبط إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ولن يعود أو لن تعود الحرب للاشتعال مرة أخرى. يحاول أن يؤكد أن سياسته قد نجحت وأنه حقق النصر بين هلالين، ولكن إن الأسرة الدولية تنظر في هذا الموضوع والفكرة أو المشهد أكثر تعقيداً مما يصوره ترامب. لقد حسب أن هذا النزاع سوف يكون من السهل تخطيه، ولكنه وجد أن الواقع مختلف، ويحاول الآن أو حاول سحب الولايات المتحدة من هذا النزاع، وقد حقق ذلك إلى نسبة معينة، وهو يحاول إقناع الشعب الأمريكي أن هذا الرهان كان حكيماً.
3: وفقا لاستطلاعات الرأي، شعبية الرئيس أو مستوى رضا الأمريكيين عن الرئيس يتراوح بين 34 و 38%. هل تنجح استراتيجية ترامب؟
6: قد تنجح أو قد لا تنجح. لقد خسر الكثير من الناخبين من القاعدة الأساسية، القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، التي تبقى ممن يؤمنون بالسلام بمواجهة ديكتاتوريين، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية على غرار ريغان، وخاب ظنهم في ترامب عند التوصل إلى هذا الاتفاق، فهذا ليس قريبا مما أراده. وهذا ليس كارثيا، ولكنه ليس كما حسبه حين بدأ الحرب. وهناك الكثير من عدم الاقتناع في الحزب الجمهوري أنه كان يجب أن يستعمل المزيد من القوة حين حانت اللحظة.
3: باري، هل ينجح الرئيس دونالد ترامب في تحويل ما حققه نتيجة العمليات العسكرية إلى انتصار سياسي هنا في الولايات المتحدة. هل انتصرت أمريكا في هذه الحرب؟

0: Well, I mean, I think it's hard to argue, you know,
1: من الصعب أن نتحدث عن نصر حاسم وواضح. فهناك تحديات مستجدة لم نعهدها قبل الحرب، أبرزها مضيق هرمز. فهذا جانب يقلقني فعلا، ويبقى بندا معلقا ضمن مذكرة التفاهم بعد 60 يوما. لا أذكر كيف صيغت المسألة. يمكن لإيران أن تقرر كيف تريد أن تمارس السلطة أو الصلاحية للتحكم بالمضيق. وأعتقد أن هذا بند مرفوض تماما للكثير من الأمريكيين، وكذلك الكثير من شركاء وحلفاء أمريكا. لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تحدد سعر الوقود عالميا، وهذا طبعا بدوره يؤثر على الكثير من الجوانب الاقتصادية الأخرى. بالنسبة إلى الشعب، إلى العامة من الأمريكيين، أوافق ما تفضل به زميلي حول خسارته بعضا من الناخبين. ولكن الولايات المتحدة تهتم بالاقتصاد، أسعار الوقود وعودتها لما كانت عليه من قبل، كذلك عدم المعاناة من التضخم. يصوت الأمريكيون على أساس أسعار الوقود وعلى أساس قدرتهم على تأمين القوت لعائلاتهم. هذا هو المعيار الأساسي بالنسبة إلى السياسة الداخلية. الرئيس ترامب يدور الآن ويقول إنه قد حقق نجاحا بالنسبة إلى هذه القضايا لصالح الناخبين، مع العلم أن الانتخابات النصفية سوف تأتي قريبا، وستبدأ الحملات الانتخابية تعكس كل ذلك.
2: نعم، ما الذي يمكن أن يعرفه دونالد ترامب، الرئيس دونالد ترامب، على أنه انتصار للأمريكيين حتى مع نهاية المفاوضات على اتفاق نهائي مع إيران؟
0: Well, I think, I mean, the nuclear file is TBD.
1: الملف النووي يبقى عالقا الآن.
0: My guess is in his gut.
1: وبرأيي أعتقد أنه لا يزال يعتبره المسألة الأهم والأبرز. لقد تحدث بوضوح عن رأيه من أو بير الخطة العمل الشاملة المشتركة في عهدة أوباما، والتي اعتبرها اتفاقا شنيعا جدا. وأعتقد أن الملف النووي هو تحدي فعلي لفريق المفاوضين، وهذا أمر أساسي برأيه، وسوف يكون من الصعب جدا تحقيقه. هذا لا يعني أنه يستحيل تحقيقه، ولكن بوجود العصي والجزر كما يجب فيمكن تحقيق ذلك. كذلك تحدث في جولته أن الاقتصاد سوف يشهد تقلبات، ولكن لا يمكننا أن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نووي، لأن هذا سيؤدي إلى ركود عالمي. كرر ذلك. إذن يربط الملف النووي بأكثر ما يهم الناخبين.
2: كينيث، الرئيس دونالد ترامب قبل قليل يقول إن إيران قدمت تنازلات كبيرة جدا، مرة أخرى محاولة لتسويق هذا الاتفاق في الولايات المتحدة. ما الذي سيعيد شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى ما كانت عليه قبل الحرب؟ ما الذي يتوقعه الأمريكيون من الرئيس، سواء في الاقتصاد؟ باري يقول إن الاقتصاد أولوية، أم ملفات أخرى؟ التوصل إلى اتفاق تراه الولايات المتحدة شاملا ومتكاملا مع إيران.
3: Well, I don't pretend to know what the American vote.
1: أنا لن أدعي أنني أعرف ما يريده الناخبون أو ما سيقررون عليه. فتفصيلنا أشهر عن الانتخابات، وقد يحصل تحول كبير بين الليلتين وضحاها أحيانا. أعتقد أن رئيس ترامب يحاول التخلص من هذا الملف قبل فترة من عمليات التصويت، لا سيما أن التصويت المبكر سيبدأ قريبا. سوف يحاول تخفيض أسعار الوقود، لهذا سارع في التوقيع على الاتفاق. ولكن أبرز ما في هذه المذكرة هو ملف لبنان، وبرأيي كان هذا سوء حسابات من قبل إيران أن تعتقد أنه يمكنها الضغط على ترامب من أجل أن يضغط على نتنياهو حتى يتراجع بالنسبة إلى لبنان. وهم مخطئون في هذا المجال، لأن إسرائيل أولا لديها حكومة ذات سيادة. مهما قال رئيس ترامب، لن يتخلى نتنياهو عن معركته ضد حزب الله، بغض النظر عما يقوله ترامب له، بغض النظر عن عدد الاتصالات التي يجريها معه. قد يتصل به 6 مرات في الساعة المقبلة.

0: ولكن نتنياهو لن يتراجع عن ضغطه على حزب الله، وبالتالي على إيران أن تقرر هل انسحب من الاتفاق لأن الولايات المتحدة لن تحمل إسرائيل على التراجع، أم أفضل لي أن أمرر هذه المسألة وأبدو ضعيفة. المتشددون في إيران يضغطون باتجاه جعل هذا الملف مركزيا محوريا والابتعاد أو الانسحاب من الاتفاق إذا بقيت إسرائيل تقاتل حزب الله في لبنان. هذا هو الأساس.
1: حتى لو كان الأمر على حساب اتفاق أكبر مع الإيرانيين، لأنهم فعلوا ذلك في أكثر من مناسبة، عندما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار عادوا وأوقفوا المحادثات، وفي بعض المناسبات تحدثوا عن عودة لإغلاق مضيق هرمز.
0: نعم أنا أعرف ذلك، ولكن إسرائيل استمرت بالقتال خلال هذه المدة برمتها، كانت ترد على اعتداءات حزب الله بدون توقف، وأصرت إيران على أن تطالب مذكرة تفاهم من إسرائيل الانسحاب من موقعها جنوب الليطاني وحتى الانسحاب من جنوب لبنان. قالت إسرائيل بكل وضوح أنها لن تغادر هذه المنطقة العازلة مهما قال ترامب.
1: باري، هذه التطورات وحتى التحليل الذي يقدمه كينيث يخلق ربما أزمة بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، معالمها واضحة، مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عن الرئيس دونالد ترامب، وجي دي فانس كان قد رد على هذه التصريحات. إلى أي حد مسألة لبنان تحديدا ستخلق فجوة بين الجانبين، وإلى أي نقطة سيبتعد الرئيس ترامب ليدافع عن وجهة نظره وليؤكد لإسرائيل بأنه هو من له الكلمة الأخيرة؟
0: أعتقد أن هناك مروحة كبيرة من النتائج المحتملة بالنسبة إلى جبهة لبنان وإسرائيل. فربما وكما تفضل زميلي، قد لا تحترم إسرائيل الاتفاق. أنا أكيد من أن هناك الكثير من المتشددين في حزب الله الذين يريدون ويستفزون ويتحركون من أجل استمرار إسرائيل بما تقوم به، ولكنني أعتقد أنه من الممكن أن يكون صانع القرار في إيران مستعدين لتحريك حزب الله، وأنهم قد يطرحون أسئلة حتى هل أن اتفاقا لا يشمل موضوع لبنان أو حزب الله يستحق فعلا أن يعودوا إلى وضع الحرب مع التخلي عن رفع العقوبات وتحرير أصولهم. قد يكون ذلك ممكنا، ومع أن هذا قد لا يكون اتفاقا مثاليا هم قد يوافقون عليه.
1: نعم، حتى لو كان ذلك يتعارض مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، سألتك إلى أي حد سيصل الرئيس ترامب في الضغط على إسرائيل لفرض رؤيته؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب بعيدا للضغط على إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف إذا ضغط هو أيضا كثيرا سوف يخسر دعما محليا، لا سيما ممن يدعمون إسرائيل مهما كان الثمن. الولايات المتحدة لديها تحالف مع إسرائيل ولديها تأثير كبير على إسرائيل، ولكن أعتقد أن النقاشات أو المحادثات الخاصة بين الرئيس ونتنياهو هي التي ستقنعه، مع أنه كما قال الزميل مهما فعل ومهما اتصل به هناك حدود للسيادة التي لن يتراجع أمامها نتنياهو.
1: كينيث، أختم معك، إلى أي حد سيذهب الرئيس دونالد ترامب؟ يتحدث عن السياسة الداخلية باري، لكن إلى أي حد سيذهب ليقول إنه هو له الكلمة الأخيرة؟
2: هو Well, you know, as I said in my first answer,
0: كما أسلفت في جوابي الأول، فإن جوهر أو القاعدة الأساسية من الحزب الجمهوري كلها داعمة لإسرائيل. طبعا هناك عدد ممن هم في حركة ماغا وهم مستعدون لانتقاد إسرائيل والحديث عن أن إسرائيل قد لا تتماشى بمصالحها دائما مع المصالح الأمريكية، ولكن جوهر هذا الحزب الجمهوري

0: الجمهوري لا يزال داعما بشدة لإسرائيل. ليس هناك سعادة كبيرة لدى الحزبيين حين يسمعون أن ترامب يتحاور مع حزب الله أو حتى ينوي التحاور مع المرشد الأعلى الذي لا يعلم أحد إذا كان أصلا حيا. ليس هناك رضا كبير داخل الحزب الجمهوري بالنسبة إلى الاتجاه الذي مشى به ترامب من أجل أن يخرج من الحرب التي حسبها ستكون قصيرة وتبينت أنها أصعب مما حسب، والآن عليه أن يتراجع من أجل أن ينسحب منها.
1: كينيث كاتسمان الباحث في مركز صفان والمحلل السابق في دائرة أبحاث الكونغرس، وأيضا باري بافل مساعد وكيل وزير الدفاع للسياسات سابقا، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، والآن ننتقل إلى نافذة أخرى من طهران يقدمها مدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين الدغير.
2: شكرا أنس، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة من العاصمة الإيرانية طهران، وآخر تطورات والمستجدات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وبعد اجتماع السويسرا. ما بدأ يرشح هنا في العاصمة الإيرانية طهران هو الموقف الإيراني من مسألة تفتيش المنشآت النووية الخارجية الإيرانية، وعبر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي قال بأن أي عملية تفتيش للمنشآت النووية التي استهدفت خلال الحرب وكذلك حول المواد المشعة لن تتم إلا بعد توقيع اتفاق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونفى أن تكون إيران قد التقت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع الأخير بسويسرا. إذن ملف إيران والوكالة وعملية التفتيش وتأثير ذلك على سير تطبيق مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، نبحثها اليوم من هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات والتحديثات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا بعد جولة المفاوضات ومذكرة التفاهم والزيارات الخاطفة للرئيس الإيراني ولمحمد باقر قاليبوف خارج إيران، عن ماذا تتحدث طهران وعن سير عملية تنفيذ مذكرة التفاهم بالإضافة إلى آخر تطورات بشأن ما يحدث الآن بمضيق هرمز؟
3: نعم نور الدين، هناك محاولة إيرانية لأجل إطلاع دول المنطقة على مسار المفاوضات. اليوم بدأ هذه المحاولة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث أطلعه على آخر مستجدات المفاوضات والتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ التفاهمات بين الطرفين الإيراني والأمريكي. وبحسب الخارجية الإيرانية فقد أكد وزيرا خارجية إيران والسعودية على ضرورة مواصلة تنفيذ التفاهمات حتى تحقيق نتائج حقيقية ونهائية ومستدامة في الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك تسويق لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هنا في الداخل الإيراني. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اليوم وخلال كلمة له في اجتماع برلمانات الدول الإسلامية في العاصمة الأذربيجانية باكو، قال إن مذكرة التفاهم هي إعلان أو بيان هزيمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لم يأتي نتيجة الإكراه والضغط على إيران بل نتيجة ما وصفه بالصمود والثبات الإيراني، مشددا أيضا على النقطة التي طالما أكدت عليها إيران بأن وقف الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن وقف الحرب على الساحة الإيرانية. على مستوى أيضا التصريحات الإيرانية ردا على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، كما ذكرت نور الدين، فإن هناك نفيا إيرانيا لأن تكون طهران قد ناقشت هذا الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات سويسرا، أو أنها تحدثت حول مصير المواد الإيرانية عالية التخصيب. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال إن إيران لم تلتقي غروسي مدير عام وكالة دولية الطاقة الذرية على الرغم من أنه طلب ذلك في سويسرا، وأكد أن هذا الأمر هذه المفاوضات بشأن تفتيش المنشآت النووية

0: ووصول المفتشين إلى المواد عالية التخصيب مؤجل إلى الاتفاق النهائي. وتعرف نور الدين أنه قبل هذه الحرب وبعد قصف المنشآت النووية خلال حرب 12 يوما الصيف الماضي، طالبت إيران بأن يكون هناك تفاهم وبروتوكول جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل الوصول إلى المنشآت النووية، وكانت تعزو ذلك إلى أنه لا يوجد بروتوكول خاص بزيارة منشآت تعرضت للقصف، نتيجة أنها قد يكون المفتشون الدوليون عرضة لخطر الإشعاعات النووية، خاصة أن هناك مواد نووية كما تقول طهران موجودة في عمق الأرض تحت المنشآت التي تعرضت للقصف. لذلك هذا البروتوكول لم تحصل عليه طهران، وتقول الآن إن هذا الأمر موكل إلى مفاوضات الحل النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يخص مضيق هرمز، كما تعرف نور الدين كنت قد زرت المضيق، جريت جولة فيه خلال اليومين الماضيين، وكنا قد رصدنا كيف أن السفن قادرة على تجاوز المضيق والعبور منه في الاتجاهين من المياه الخليجية إلى بحر عمان، وبالعكس، وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة قد قال إن المضيق بات مفتوحا. لكن ما يتحدث عنه الأمريكيون اليوم وما قاله ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران لن تحصل على رسوم من العبور في مضيق هرمز، هنا يقول الإيرانيون إن هذا الأمر هو مدرج في مذكرة التفاهم، حيث تقول المذكرة إن إيران لن تحصل على هذه الرسوم طيلة 60 يوما. لكن ما بعد 60 يوما تقول طهران أنها تريد الحصول على متسميه تكلفة خدمات بيئية وبحرية وملاحية في المضيق، وأن هذا الأمر سوف يتم بالتنسيق مع سلطنة عمان الدولة الأخرى المشاطئة للمضيق، وبالتشاور أيضا مع دول المنطقة. وشهدنا كيف أن رئيس البرلمان محمد باقر قالباف برفقة وزير الخارجية عباس عراغجي كان قد زار سلطنة عمان مباشرة بعد عودتهما من سويسرا لأجل البحث حول آليات لأجل إدارة المضيق بالتنسيق مع عمان ودول المنطقة في فترة الحل النهائي، أي بعد 60 يوما بعد أن يتم التوصل للاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس واعظين، جدل الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هناك اتفاق على تفتيش المنشآت، وحديث إيراني يقول لا تفتيش إلا بعد الاتفاق النهائي. كيف هو الوضع؟ من يقول الحقيقة؟
2: هذا صحيح، موجود هذا الجدل، وصحيح أيضا أن إيران قد أعطت موافقة للتفتيش عن المنشآت النووية المضروبة منها والسالمة والصحيحة. لكن بعد الاتفاق النهائي الذي بدأ مفاوضات حوله في هذه الأيام في سويسرا، لكن إيران تعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا يقفز فوق بنود مذكرة التفاهم ليطلق بعض التفاسير التي يريد أن يسوقها في الجانب الأمريكي وتحديدا في الأوساط المتشددة.
1: لكن الرئيس الأمريكي كان واضحا قال لو لم توافق إيران على مسألة التفتيش كنا سنغادر المكان، هكذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني هناك موافقة
2: صحيح
1: إيرانية، وكما تعلم على أنه خلال المفاوضات التقنية لا بد من الحصول على معلومات نووية، لا يمكن التوافق ورسم خريطة عمل نووية إلا بوجود معلومات نووية، هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا بعملية التفتيش. هل يمكن أن نتوقع تفتيشا خلال فترة 60 يوما؟
2: لنكون واضحين، إيران بيدها هذه ورقة تفاوضية، من الواضح من الأول كانت كل هذه النشاط الإيراني إما بالتفاوض وإما بالدبلوماسية وإما بالحرب تمكنت من الحصول على بعض الأوراق الضاغطة، لذلك تحافظ على هذه الأوراق الضاغطة. بعد الموافقة الولايات المتحدة تدرك ذلك، بعد الموافقة على كل البنود وتنفيذ البنود والشروط والضمانات إيران تستطيع أن تعطي الترخيص للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تفتش منشآتها النووية، وهذا ما سيحصل على القرار.
1: دكتور خميار، إذا ما تابعنا المواقف الرسمية هنا في إيران، الإعلام

0: الرسمي في إيران يصور مذكرة تفاهم على أن إيران حققت ما تريد، رفع العقوبات النفطية، الأموال المجمدة، مسألة لبنان، رفع الحصار، لكن لا حديث عن ما قدمت إيران، لأنه التفاوض يعني أخذ وعطاء. وهناك حديث أن شيئا ما خلف الستار حدث في المفاوضات لم يتم الإعلان عنه. لماذا هذه الخشية داخل إيران والمسؤولين الإيرانيين بالحديث عما قدمته إيران، مثلما تتحدث واشنطن على أنها قدمت الأمور الآتية التالية؟
1: أتصور لو كان هناك شيء ثمين قدمتها طهران لكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أول ما أعلنت.
0: الرئيس الأمريكي يعلن، لكن الإيرانيين لا يعلنون.
1: ماذا أي شيء يعلن؟
0: أعلن التفتيش.
1: التفتيش إيران وافقت على التفتيش بشكل عام، أنا برأيي بشكل عام، ولكن التفاصيل تبقى بعد المفاوضات. هناك شكوك كبيرة بالنسبة للوكالة الدولية وبالنسبة للأمين العام لهذه الوكالة، دائما استخدم هذه المنصة وكانت سيسة الملف، واستخدم هذه المنصة حسب الرؤية الإيرانية لصعوده إلى أمانة العامة للأمم المتحدة. ولذلك أنا أتصور التفاصيل ستعلن عليها ضمن ضوابط، ضمن ضمانات، وضمن الإشراف على المفتشين الذين سيزورون إيران وسيبقون في إيران. هل هذه المعلومات تنقل مباشرة إلى مكان آخر خارج إطار المنظمة أم لا؟ هذه الشروط الإيرانية. وفي نفس الوقت هو يلاقي هذه الأجواء كما يرى الإيرانيون بأنه يريد استخدام المنظمة كسلم لمنظمة الأمم المتحدة.
0: دكتور مشرى شمسوعدين، الجميع يعلم على أن مذكرة التفاهم هي الواجهة. هناك ما وراء مذكرة التفاهم لا أحد يتحدث فيها، لكن بعض الأطراف، الولايات المتحدة الأمريكية ترمي بعض المعلومات، الإيرانيون يخفونها. الوثيقة المخفية التي لا يتم الحديث عنها، ما الذي قدمته إيران في هذه الوثيقة المخفية؟
2: أعتقد أن هناك بعض الأشياء، لنكون واضحين، بعض الأشياء جاءت بالمفاوضات الشفوية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، منها فتح السوق الإيرانية على البضائع الأمريكية، ومنها الاستثمار الأمريكي في الداخل الإيراني فيما يتعلق بمنشآتها النفطية التي ضربت خلال الحرب. هذا لم يكن لصالح لا إيران ولا الولايات المتحدة في هذه المرحلة الإعلان عنه، لكن جاءت كمفاوضات شفوية وليست مكتوبة أو تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم. هذا الجدل الحاصل في إيران يتعلق بهذه القضايا التي كانت من ضمن المفاوضات أو في إطار المفاوضات الشفوية. لذلك الدكتور قاليباف أكد هذا الشيء بأن كانت هناك مفاوضات شفوية وسنستمر بهذه المفاوضات مع نائب الرئيس الأمريكي.
0: في هذه المفاوضات الشفوية حجم التنازلات التي قدمتها إيران، نعلم على أن الرئيس الأمريكي لن يقدم شيئا بالمجان للإيرانيين، شيء طبيعي، ما هو رجل صفقات. حجم التنازلات التي يتوقع أن تقدمها إيران في هذه المفاوضات وفي هذه المحادثات والأوراق والوثائق المخفية؟
2: دائما أنا أشير إلى نقطة مهمة أستاذ نور الدين، ما قدمته إيران كان تحصيلا حاصلا. هي أكدت مرات عديدة ولسنوات عديدة لم تريد أن تحصل على سلاح نووي، لكن الولايات المتحدة بدلت هذا التحصيل الحاصل إلى امتياز، قالت بأنها كسبتها أو أجبرت إيران على القبول بها من ناحية، ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بمدة التخصيب، عفوا تعليق عملية تخصيب اليورانيوم. هذا صحيح، عملية تخصيب أو تعليق عملية التخصيب في إيران، هل سيكون 15 سنة أم سيكون 8 سنوات؟ هذا من خلال المفاوضات. لكن في جانب إلى جانب المفاوضات الرسمية، كانت هناك دردشة بين الوفدين لم يطلع الرأي العام عليه، هذا صحيح، لكن القيادات السياسية في إيران تؤكد أن حصل شيئا ما. نحن في الحكومة الإيرانية أو المقربين من الحكومة لا أعتقد أن هناك شيئا كبيرا قد تنازلت عليه إيران فيما يتعلق بامتياز.

0: أمال باب أمل كبير بإمكانية التوصل لاتفاق.
1: ماذا تريد أمريكا؟ تريد عدم التخصيب، انخفاض نسبة التخصيب، تريد مشروع نووي تصفيره، هذا لن يحدث فيها. بالنسبة للتصفير لن يحدث.
0: الآن على مستوى الخبراء، هل يستطيع الخبراء الآن واجتماعاتهم المتواصلة لحد الساعة والاجتماع المباشر الذي سيكون الأسبوع المقبل، هل يمكن البناء عليه بأنه يمكن أن يتجاوز العقبات ويأخذنا إلى إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال الأيام الأسابيع المقبلة؟
1: نعم سيد نور، هؤلاء سيستمروا للمفاوضات السابقة ولن يبدأوا من أول. المفاوضات السابقة سواء في مسقط أو في جنيف هي كانت يعني مفاوضات دقيقة، وكان الحديث هناك عن كل التفاصيل. إذن هذه المفاوضات هي جاهزة، لكن هل القرار الأمريكي، هل هناك إرادة أمريكية لقبول نسبة التخصيب، لقبول المشروع النووي في إيران؟ هذا الأمر يرجع إلى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية. هل إسرائيل تعرقل هذا المسار التفاوضي بالطريقة التي تراها من خلال البوابة اللبنانية؟ هذا هو الخطر وليس القرار الأمريكي برأيي. القرار متخذ، إيران على مدى يعني على نسبة معينة لا تشكل خطرا على المشروع النووي، ولكن وهذا القرار اتخذ برأيي أمريكيا ولكن إسرائيليا لا.
0: دكتور ما شاء الله شمس وعيدين، هناك توافقات جنيف قبل الحرب، وتوافقات جنيف يمكن القول بأنها كانت جاهزة بالمعنى الحقيقي للكلمة، كان المنتظر الإعلان عنها، وعبر عن ذلك وزير الخارجية العمانية. الإيرانيون كانوا هنا في طهران لأخذ الموافقة، والأمريكيون في واشنطن لأخذ الموافقات، بمعنى الإطار جاهز. هل فعلا يمكن القول بأن نتائج اجتماع جنيف هي الآن الموجودة على طاولة التفاوض، وفقط العمل الآن على تعديلها من أجل الإعلان عنها بعد نهاية مرحلة 60 يوما؟
2: بالتأكيد أعتقد أن كل شيء من وجهة نظر إيران طبعا، لكن في هناك بعض الانعطافات حصلت في المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ نور الدين، هناك نقطة مهمة أشار إليها الدكتور قاليباف، وإن جاءت في مغلفة ببعض من اللغة الدبلوماسية، يؤكد الدكتور قاليباف بأن القضايا الإقليمية يجب أن لا تحل عبر التقابل أو المواجهة.
0: بل فقط عن القضايا النووية؟
2: لا بكل القضايا الإقليمية تحدث عنها وأكد يجب علينا التعامل بإيجابية مع القضايا الإقليمية. هذا يعني بأن إيران فيما يتعلق بقضاياها الداخلية من الممكن، رجوعا لسؤالك السابق، أعتقد بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على أن يكون هناك تحديد للأسطول الأسطول الإيراني في الطيران المدني. هناك حديث جرى بين الوفد الإيراني والأمريكي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التعاون الإقليمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الاستراتيجية. لذلك نرى أن هذا ما أشعل حفيظة تل أبيب في هذه المرحلة. لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفق مع إيران على القضايا الاستراتيجية الإقليمية بعيدا عن الموقف الإسرائيلي؟
0: أستاذ خميار، هذا الدكتور خميار، هذا المستجدات الآن طارئة، التفاوض مع أمريكا، احتمالية نجاح المفاوضات، هل يمكن البناء عليه لتأسيس حوار إقليمي ما بين طهران ودول المنطقة وتجاوز مآسي الحرب والهجمات الإيرانية على دول المنطقة؟
1: هذا ما بدأ فعلا قبل التوقيع. اليوم نسمع القطريون يتحدثون عن هذا الاجتماع المقبل بين العرب وبين إيران، حتى حدد المكان يعني في الرياض. وكانت إيران دائما تقول بأن من المستحيل بناء نظام إقليمي مشترك أمني بدون حضور طرف كبير. إيران تملك الساحل أكثر من كل هذه الدول العربية، لذلك استبعاد إيران كان خطأ استراتيجي منذ عام 1979 لحد الآن. الآن هذه الحرب أرست نظام جديد يتطلع إليه جديد، نسيان ما حدث في الحرب، وهذا ما حدث في الحرب بين إيران والدول العربية هي كانت نتيجة حرب وهي لم تكن سبب الحرب.
0: نعم. إذن دكتور ما شاء الله شمس وعدين، شكرا على تواجدك معنا هنا. دكتور عباس خميار، شكرا لك.

0: هذا هو المشهد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. والآن ننتقل إلى بيروت والمشهد اللبناني مع الزميل زين العابدين.
1: شكرا لك نور الدين. وفي تفاصيل المشهد اللبناني في هذه النافذة التي تأتيكم من بيروت، استمرار إطلاق النار من جانب إسرائيل في الجنوب في النبطية تحديدا في هذه المنطقة. بالأمس شهيدان وفق الدفاع المدني اللبناني، واليوم أيضا شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في هذه المنطقة. هذا مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، لا سيما أيضا ما نرصده اليوم بشكل مكثف في العاصمة اللبنانية بيروت. هنالك تصريحات عما يجري ويراد من مسار واشنطن، سواء من جانب الرئاسة اللبنانية رئاسة الوزراء أو من جانب أيضا حزب الله. وكذلك التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سير هذه المحادثات والنتيجة المرادة المطلوبة من هذه المحادثات، والسبب لوجود إسرائيل في رأيه هو أن حزب الله لديه صواريخ يطلقها على إسرائيل، نفس التصريح الذي جاء أيضا بالأمس من ماركو روبيو. عموما نرصد تفاصيل هذا المشهد بداية مع مراسلة الجزيرة في بيروت كارمن جو خضر. كارمن.
2: زين العابدين، ميدانيا اليوم سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة كفر رمان بالتحديد في النبطية الفوقة، أدت إلى استشهاد شخصين وجرح ثالث وفق وزارة الصحة اللبنانية. صحيح أن هناك استهداف في هذه المنطقة التي تشهد تكرارا للاستهدافات بالنسبة للمواطنين العائدين إلى الجنوب، ولكن عموم جنوب لبنان يشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار. هذا ما عبرت عنه قوات اليونيفيل اليوم أمس حين أكدت أنها لم ترصد أي إطلاقات لمقذوفات أو حتى انفجار صواريخ اعتراضية في جنوب لبنان. هذا على المستوى الميداني، ولكن اليوم لبنان معني بالمستوى السياسي نظرا لما يشهده من جلسة خامسة للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. وفود سياسية وعسكرية تحضر لليوم الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية تفاوض، والعنوان الأساس اليوم هو المناطق التجريبية. هذه الجزئية تحدث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال النهار، قال إن المناطق النموذجية هي مناطق تنتظر استجابة إسرائيلية، وكان لبنان قد طرح في الفترة الماضية هذه المناطق التجريبية. وكان جوزيف عون بالتحديد قال إن منطقة زوطر يمكن أن تكون مختبرا أوليا لهذه المناطق التجريبية، ولكن موضوع المناطق التجريبية لا يحظى بتوافق وطني، فحزب الله يرفضه بشكل قاطع، يتوافق في موقفه ويتقاطع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرفض المناطق التجريبية. ولكن هناك جزئية ثانية حضرت أيضا في كلام جوزيف عون وأيضا في كلام رئيس الحكومة نواف سلام. الاثنان عبرا وأكدا أن مسار التفاوض في واشنطن هو منفصل تماما عن مخرجات سويسرا، يقولان إنه المسار الأقل كلفة بالنسبة للبنان. هناك ثوابت حددها لبنان ويسعى في إطار هذا التفاوض لتحقيقها. أولا انسحاب إسرائيلي، عودة للنازحين إلى بلداتهم، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، إعادة الإعمار وتحرير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هذه المطالب هناك إجماع عليها في لبنان، ولكن آليات تنفيذ هذه المطالب هناك يمكن القول إن هناك صدعا على المستوى السياسي. بينما يعبر عنه المستوى الرسمي متمثلا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وما يطالب به حزب الله وأيضا رئيس مجلس النواب، وهما يتسلحان اليوم أكثر من أي وقت مضى، أولا بمخرجات سويسرا التي ثبتت وقف إطلاق النار وهو ما نشهده في الميدان، وأيضا بموقف إيران الذي كان داعما لحزب الله بطبيعة الحال، وأيضا بالدعم العربي والمظلة الدولية التي حظي لبنان بها عقب ما جرى من مذكرة تفاهم تم الاتفاق عليها بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا المشهد المعقد بطبيعة الحال يعيدنا إلى موضوع المنطقة التجريبية. لماذا؟ لأن موضوع المنطقة التجريبية يتطلب تنسيقا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في منطقة تصل بين 6 إلى 10% من مساحة لبنان في جنوب لبنان وفق تقديرات منظمة العفو الدولية، وأيضا يتطلب تنسيقا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني. وبالتالي في السابق كنا إزاء آلية مختلفة هي لجنة الميكانيزم، فيها 5 عناصر. العنصر الأول هو لبنان، إسرائيل، اليونيفيل، وأيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. اليوم هل يمكن أن يجري تواصل مباشر؟

0: صحيح أن لبنان عبد مسارا أمنيا في الجلسة السابقة وحصل إعلان نوايا، ولكن في ظل كل هذا المشهد هل يمكن أن يستمر؟ كيف هي الآليات في المرحلة المقبلة؟ هذه جزئية. هناك جزئية أخرى مرتبطة ببقاء قوات اليونيفيل. اليوم كان هناك حديث من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرتبط ببقاء هذه القوات، واتصالات كان مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو اتصالات أوروبية ودولية أخرى مرتبطة ببقاء قوات أممية ودولية في جنوب لبنان. نظرا إلى الواقع الذي يشهده جنوب لبنان لناحية الدمار والانتهاكات الإسرائيلية ولناحية الضمانة التي يحتاجها لبنان كي لا يتكرر ما جرى في الفترة السابقة، لبنان كان يطالب ببقاء قوات أممية، ولكن حتى اللحظة صحيح لبنان يفاوض لانسحاب إسرائيلي ولواقع بعد هذه الحرب، ولكنه أيضا يطالب بمعرفة اليوم التالي لبعد هذا الحرب. وهذه الجزئية مرتبطة ببقاء قوات اليونيفيل، وكما ذكرنا كان قد تحدث مع الفرنسيين والألمان قبل اندلاع هذه الحرب، واتصالات جمة في هذا الإطار. اليوم ننتظر ما سيرشح عن هذه الجلسة الخامسة يوم غد. نعم.
1: وهذا ما أريد أن أسألك عنه كارمن، هذه الجلسة هذا اليوم الثاني من هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن، لم يخرج أي شيء حتى هذه اللحظة من الجانب اللبناني الرسمي أو حتى من باب التسريبات عما يجري في هذه الجلسات؟
0: حتى اللحظة لم يخرج أي موقف، وما عهدناه خلال الجلسات الأربع الماضية كان في اليوم النهائي يخرج بيان مشترك ثم يدلي السفراء بمواقف، وخاصة السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية ندم عوض كانت تدلي بمقابلات أثناء خروجها تصرح ويصدر موقف لبناني رسمي، كما أن هناك مواقف رسمية كان عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة ترحب بمخرجات هذه الجلسات، تقول إنه تعبد الطريق أمام حلول مرتقبة في المرحلة المقبلة. ولكن حتى هذه اللحظة ما نعرفه أن العنوان الأساس هو المناطق التجريبية وكيفية التعامل في هذه المناطق التجريبية. لم تخرج تصريحات صحيح، ولكن كما أشرت هناك عنوان أساسي مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي. لبنان صحيح يطالب بانسحاب إسرائيلي، انسحاب من كامل جنوب لبنان، وهذه جزئية لافتة كانت في كلام نواف سلام الذي قال نرفض بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى في مواقع خمسة، ونريد أيضا حل النقاط المتنازع عليها. حين يقول المواقع الخمسة هو يدلل على المواقع التي احتلتها إسرائيل عقب مواجهات عام 2024 ولم تخرج منها، وسعتها وأضافت إنشاءاتها يمكن القول، وأضافتها من الناحية اللوجستية. أما النقاط المتنازع عليها فهو يدلل على النقاط 13 التي كانت قبل هذه الفترة وقبل اندلاع الحرب في عام 2023، وهي المرتبطة بترسيم الحدود البرية في جنوب لبنان.
1: شكرا لك كارمن جو خضار من بيروت مراسلة الجزيرة، ونرحب بضيفينا في هذه النافذة الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور شربل مارون الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور شربل، فيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي وصفها الرئيس اللبناني بالمناطق النموذجية، طبعا هنالك تحفظات ورفض كامل من جانب حزب الله، لكن هل هنالك تحفظات لدى الجانب الحكومي اللبناني وما هي؟
2: واضح انه الموقفين بين الموقف اللبناني والموقف الاسرائيلي متباعدان جدا بهذا الموضوع. صحيح هناك قبول لبناني خليني اقول على مستوى الحكم بفكره المناطق التجريبيه، إنما الخلاف كيف سيكون التنفيذ، آلية التنفيذ. إسرائيل تشترط خطوة مقابل خطوة، أي انسحاب حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي، وهذا الأمر يرفض لبنان بشكل واضح. إسرائيل كذلك تفترض أو تطرح أن يبدأ تنفيذ هذه المناطق التجريبية من مناطق جنوب الليطاني، المناطق التي أنهت عملياتها العسكرية فيها، في حين أن لبنان كان واضح في الجلسة السابقة طرح أن يبدأ تنفيذ المناطق التجريبية انطلاقا من قلعة الشقيف ومحيط النبطي، يعني عم نحكي زوتر الشرقية زوتر الغربية وصولا إلى يحمر، يعني المناطق المحيطة بمنطقة النبطية، وهذا أمر لا تريد إسرائيل وترفضه بالمطلق. إضافة إلى الموقف الإسرائيلي بشكل عام، الموقف الرسمي الإسرائيلي رافض لفكرة الانسحاب، واليوم استمعنا إلى رأيين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال لن ننسحب من جنوب لبنان طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي قال كذلك بشكل واضح. أولا قال أنه حتى لو طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل الانسحاب فهي لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان والمنطقة الأمنية في سوريا. ولاحقا عاد وخفف من وجه هذا الموقف وقال بما معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب من إسرائيل أن تنسحب.
1: طيب دكتور حبيب فياض، يعني فيما يتعلق بالدور الإيراني، إيران في محادثات سويسرا أسفرت عن وقف الإطلاق النار، هل يمكن أن تضغط أكثر أو أن تستخدم أوراقها التي تقول إنها أن بالنسبة لها وقف الحرب في لبنان هو بنفس أهمية وقف الحرب في إيران؟ هل يمكن أن تستخدم أوراقها فيما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على تحقيق الانسحاب الكامل الإسرائيلي؟
3: يعني بات من الواضح إلى الآن أن رؤية إيران إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي إنما تندرج ضمن إطار رؤية كلية، بمعنى أن إيران لا يمكن أن تتعامل مع البنود الواردة في المذكرة على مبدأ القبول بالتجزئة أو أن الملف الإيراني يختلف عن الملف اللبناني. على هذا الأساس التحول الأساسي الذي طرأ على المفاوضات القائمة بين لبنان و إسرائيل في واشنطن إنما بات يعني بطريقة حتمية قصرية مرتبطة بالمسار التفاوضي الموجود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. على هذا الأساس إذا أردنا أن نتتبع المسار العام الذي تسلكه إسرائيل في التعامل مع الاحتلال ومع العدوان على لبنان نجد أنه غالبا ما يكون مسارا تراجعيا. يعني قبل وقف إطلاق النار إسرائيل قالت نحن لن نقبل بوقف إطلاق النار، ولكن بعد ذلك طيب. وجدنا أن إسرائيل التزمت بهذا الأمر.
1: وهذا هو السؤال، هل انتهى الدور الإيراني عند هذا الحد أم أن إيران ملتزمة أيضا بتحقيق مطالب لبنان بالانسحاب الكامل الإسرائيلي وستستخدم ما لديها من أوراق؟ نعم. لسيما الورقة الكبرى وهي هرمز. نعم. أما أن الدور الإيراني، لأنه الشرط الأول في مذكرة التفاهم البند الأول هو وقف الحرب، الحرب وقفت. طيب. انتهى الدور الإيراني هنا؟
3: سؤال جيد. إيران يعني يمكن أن نتحدث عن ثلاثة مسارات متصلة بإيران فيما خص المسألة اللبنانية. المسار الأول هو العمل على تشكيل آلي يعني لجان أو خلايا تقوم بعملية الإشراف الفعلي على التنفيذ التطبيقي للاتفاق. المسألة الثانية هي مسألة المضيق وإمكانية إقفال المضيق. المسألة الثالثة أن إيران لم تسقط من حسبانها العودة مجددا إلى مسألة يعني الاستهداف الصاروخي، لأنه إذا استمرت إسرائيل بخرق عملية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان هذا تبعا لمذكرة التفاهم يتيح لإيران الحق في التعامل مع المسألة اللبنانية تماما وكأنها خرق للمسألة الإيرانية. يبقى مسألة أساسية أنه المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا أنا برأيي أتاح للبنان أن يكون هنالك ثمة تقاطعات لبنانية داخلية بين المقاومة من جهة والدولة اللبنانية من جهة ثانية، مع غض النظر عن التحفظ المبدئي لدى المقاومة على المفاوضات من حيث المبدأ.
1: دكتور شربل، فيما يتعلق بهذه النقطة، طبعا الحكومة خياراتها لبنان عموما خياراته يعني ليست بأفضل الخيارات الموجودة في المنطقة، لكن هل من الخيارات الاستعانة بإيران بحيث تضغط على الولايات المتحدة التي بدورها تضغط أكثر على إسرائيل لتحقيق ما تريده الدولة اللبنانية، أم أن هذا ينسف الأسس التي يقف عليها الفريق الحكومي الحالي وهو فصل المسارات تماما وأن يفاوض لبنان ولبنان فقط عن نفسه؟
2: اليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على أن المسار اللبناني منفصل كليا عن مسار مفاوضات جنيف. أنا أعتبر أن لبنان بلغ سن الرشد السياسي وهو قادر أن يفاوض عن نفسه. هذه عملية إدخال العامل الإيراني إلى المفاوضات.
1: ليس مطلوبا أن يفاوض عنه الإيرانيون، لكن أقصد أنا أتحدث عن المساعدة التي قال الرئيس اللبناني أنه يرحب بالمساعدة.
2: يرحب بالمساعدة.
1: هذه مساعدة وليست تفاوضا بالنيابة.
2: إدخال عنصر، يعني إيران لم تتعامل مع لبنان من منطلق المساعدة، كانت تساعد طرف محدد هو حزب الله. وفي مشاكل واضحة مع الدولة اللبنانية. دعني أقول إنه إدخال هذا العنصر الإيراني اليوم بمفاوضات جنيف من خلال خلية ضبط النزاعات وحل النزاعات عم تضيف أنت عنصر تفجيري إلى الواقع اللبناني، عم بتضيف عنصر ممكن أن يستثمر هذا الوضع اللبناني. ومشكلة لبنان هي التدخلات الخارجية. شفنا كمان من ضمن الأمور التي اكتشفناها مؤخرا والتي سمعنا بها الحديث عن دور سوري ما في لبنان. لا يمكن أن نشرع الباب أمام تدخلات خارجية على الساحة اللبنانية، في حين أنه الملف اللبناني يدركه اللبنانيون تماما، وهناك مؤسسات لبنانية، هناك مجلس وزراء قرر التفاوض وهو يفاوض باسم كل اللبنانيين. هلأ في اعتراضات من جانب حزب الله، إنما بس بالوقت ذاته كل هذه العملية التفاوضية تتم بمعرفة الرئيس نبيه بري وبمباركة الرئيس نبيه بري.
1: وبالتالي مسألة المراجعة والاستعانة بما لدى إيران من أوراق قوة غير مطروح لبنانيا أبدا.
2: واضح كان كلام رئيس الجمهورية بأنه اللبنانيين هن يفاوضون عن أنفسهم، وطرح حتى نحن نرفض أي وصايات خارجية في حديث له خلال 24 ساعة الماضية. هذا الكلام يؤشر بوضوح إلى إيران. دعني أقول أن لبنان قادر أن يفاوض من موقع الند وأن يطرح مصالحه بشكل واضح وصريح، وآن الأوان أن يتحمل مسؤوليته كاملة. من يعرف مصلحة لبنان، من يدرك مصلحة لبنان، من يحدد مصلحة لبنان هو الفريق المفاوض اليوم بواشنطن. وحضرتك من شوي كنت عم تحكي عن أهلية هذا الفريق، هل لديه الأهلية أو لا بموضوع التفاوض. أنا أقول لك أنه المبادئ اللي انطلق منها هذا الوفد هي مبادئ لبنانية، لأنه نحن عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن انسحاب إسرائيل. رئيس الجمهورية حدد الهدف من هذه المفاوضات، انسحاب إسرائيل، عودة النازحين وإعادة الأعمار. هذه مبادئ كل اللبنانيين متفقين عليها. صحيح. وحتى إيران من عم تلجأ لحل المشكلة اللبنانية عم بيكون من خلال التفاوض. يعني آخر خليني أقول المسار العسكري هو التفاوض واللي عم يعمله لبنان اليوم.
1: دكتور حبيب، حتى هذه اللحظة وبحسب بيان حزب الله بالأمس فإن الحزب يلتزم بوقف إطلاق النار حتى الآن. جاءت كلمة حتى الآن في بيان الحزب الأمس. اليوم هنالك إطلاق نار إسرائيلي جديد، غارة إسرائيلية أدت إلى شهيدان بالأمس. لماذا يلتزم حزب الله بضبط النفس بينما لا يلتزم من وجهة نظره الجانب الإسرائيلي ويعتبره انتهاكا فاضحا؟
3: سؤال، يعني هذا السؤال خطر على بالي أنا، لأنه اعتبرته مهم جدا. فيما لو أن حزب الله سوف يبادر فورا إلى الرد على الخروقات الإسرائيلية، سوف يصار إلى استغلال هذا الأمر وتقديم المشهد على الساحة اللبنانية على قاعدة أنه ثمت اشتباكات عادت بين حزب الله وإسرائيل مع العمل على التعمية من هو البادئ في عملية الخروقات. بينما حزب الله يريد أن يراكم ملفا من الخروقات الإسرائيلية حتى يصار إلى البناء عليها.
1: يعني سيصبر 15 شهرا كما صبر في 24.
3: هذه المرة، يعني قبل شوي كان عم يحكي الدكتور شربل، هذه المرة نحن أمام تحولات بنيوية في كيفية التعامل مع المسألة اللبنانية. يعني نائب الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي اتصلوا برئيس الجمهورية وأبلغوه بلجنة أو خلية عمل من أجل الرقابة على وقف إطلاق النار في لبنان. هذه اللجنة مؤلفة من إيران وأمريكا ولبنان، بالإضافة على الأرجح إلى قطر والباكستان، يعني الميكانيزم المكلف بالرقابة على وقف إطلاق النار ليس يعني هاي مدة 15 يوم.
1: أين هذه اللجنة؟
3: يعني
1: دكتور شربل، يعني آليات مراقبة وقف إطلاق النار لم نسمع أي تعليق على ما جرى اليوم وأمس.
2: يعني نحن بظل وضع معقد ومتشابك محليا وإقليميا، دعني أقول مني شايف المسار، أنا مسار سهل أمام مفاوضات واشنطن.

0: أمام مفاوضات جنيف. حتى اليوم إذا بدنا نأخذ بالمشهد العام في قراءات مختلفة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لمضمون مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرب المارون الأكاديمي والباحث السياسي، كما نشكر أيضا ضيفنا الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت، نلتقيكم غدا في نوافذ أخرى. نعود إلى الدوحة إلى إيمان.
2: شكرا لك زين. إذا رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية، وهي أبلغت واشنطن أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز. كما قال ترامب أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. وأضاف أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السلام الإقليمي لن يتحقق ما دامت النزعة العسكرية الأمريكية مستمرة وإسرائيل تفرض حروبا دون رادع. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الاتفاق أو التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حصول إيران على سلاح نووي تهديد وجودي لإسرائيل، وسيمنع ذلك أو يمنع ذلك ما دام رئيس بل يمنع هو ذلك ما دام رئيسا للحكومة. إلى ذلك يعقد نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا، وهو كان قد قال إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع هجمات حزب الله. يأتي هذا بينما استمرت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لليوم الثاني. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، كذلك ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك وجد وقفي في البيت الأبيض في واشنطن، آخر التصريحات الأمريكية ذات الصلة بمسار التفاوض وفي طوره الحالي وجد في هذه المرحلة الحالية.
3: نعم، بداية ما أكده ماركو روبيو فيما يتعلق بالمسار التفاوضي هو أن اللجان الفنية الأمريكية يكون فيها خبراء من وزارتي الخارجية والطاقة وربما الخزانة أيضا سوف يبحثون القضايا التقنية مع نظرائهم الإيرانيين في 30 يونيو المقبل. هذه هي التقديرات الأمريكية بأن المفاوضات ستستأنف في هو قال 29 أو 30، ثم قال في 30 يونيو المقبل ستستأنف هذه إذن المفاوضات التقنية التي ستبحث تفاصيل ما ذكر في مذكرة التفاهم. بالنسبة للرئيس ترامب فهو ما يفهمه مما اتفق عليه مع الجانب الإيراني في هذه المذكرة هو أن إيران أبلغتهم بأنها لن تفرض أي رسوم أيا كانت، سواء رسوم عبور أو رسوم تأمين على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وسوف تكون الملاحة حرة عبر مضيق هرمز، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال إن 72 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وكانت محملة ب 20 مليون برميل من النفط، وتحدث عن عودة تدفق النفط عبر المضيق إلى معدلات طبيعية على أو اعتيادية حسب ما قال وزير الطاقة الأمريكي رايت. طبعا الرئيس الأمريكي أيضا أكد بأن إيران لن تحصل على أي أموال نقدا من الولايات المتحدة، وقال بأن ما سيتم هو فعليا أنها ستشتري عبر أموالها المجمدة مواد غذائية من مزارعين أمريكيين، وبأن المزارعين هم ستلقوا هذه الأموال مقابل المحاصيل التي يتم إرسالها إلى الجانب الإيراني. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أكد هذا الأمر، ولكن حقيقة البند 11 من مذكرة التفاهم يتحدث عن أن آلية دفع هذه الأموال لإيران سوف تتم بالتنسيق بين الطرفين، فهي إذن خاضعة للمفاوضات التي تتم في فترة 60 يوما، ولعل اللجان من وزارة الخزانة المختصة العقوبات هي التي ستبحث في هذه القضية خلال استئناف المفاوضات في 30 من يونيو. أيضا الرئيس ترامب أكد بأن طهران وافقت على دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وبأن مفتشين أمريكيين أيضا سينضموا إلى هؤلاء المفتشين الدوليين. وحقيقة هذا يتماشى ولا يتعارض مع ما ذكر في البند 8 الذي يؤكد بأن موافقة إيران على عدم حصولها أو تطويرها للسلاح النووي، وبالتالي أيضا التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب كما جاء في البند 8، وبالتالي هي عملية تلقائيا بحاجة إلى تحقق من جهة دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن. عمر هواش، يعني آخر تصريحات الإيرانية أيضا فيما يتعلق في هذين أو هذه الملفات الشائكة، وكذلك الاتصالات السياسية التي تجريها إيران في المنطقة ومع دول الجوار.
4: نعم إيمان، تعرفين أن إيران وواشنطن، إيران والولايات المتحدة الأمريكية الآن في مسار تفاوضي جديد، لذلك كل طرف يسعى إلى الترويج إلى ما أنجزه محليا. هنا في طهران تؤكد إيران على أن مذكرة التفاهم هي بيان هزيمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما أكده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي كان اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو في اجتماع لمجالس وبرلمانات الدول الإسلامية. أضاف قاليباف أن هذه المذكرة هي أيضا ليست نتاج عجز أو إكراه أو فرض ضغوط اقتصادية على إيران، بل إنها نتيجة لما وصفه بالثبات والصمود الإيراني، مذكرا أيضا بأن ملف لبنان بالنسبة لإيران مهم، وبنفس الدرجة لوقف الحرب في لبنان مهم بالنسبة ونفس الدرجة لوقف الحرب هنا على الساحة الإيرانية. على مستوى الاتصالات الإقليمية، اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدأ اتصالات مع دول المنطقة من المملكة العربية السعودية، حيث أجرى اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث استعرض الطرفان آخر مستجدات المفاوضات وما تم تنفيذه في مذكرة التفاهم. وبحسب الخارجية الإيرانية فقد أكد الطرفان على ضرورة التوصل إلى نتائج نهائية وحقيقية ومستدامة في المفاوضات. هذا يأتي ضمن تسويق طهران أيضا لهذه المذكرة في الإقليم مع دول المنطقة، وكانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي لعبت دورا محوريا في التوصل إليها. على مستوى الردود الإيرانية على التصريحات الأمريكية، كان لافتا اليوم ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، الذي هو رئيس الوفد الإيراني على مستوى الخبراء الذي سوف يخوض المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي. قال إن إيران لم تلتقي رئيس هيئة الطاقة الذرية أو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا مؤخرا، على الرغم من أنه طلب ذلك، وبالتالي لم يتم مناقشة الملفات النووية بتفاصيلها، وأن إيران لم تقدم أي وعود أو موافقة على زيارة منشآتها النووية وزيارة أو الاطلاع على المواد الإيرانية عالية التخصيب، مؤكدا أن هذا الأمر منوط بالاتفاق النهائي، بمعنى أن إيران لا تزال تؤكد على أن هذه الملفات هي ملفات مؤجلة ومرتبطة بشكل أساسي برفع العقوبات عن طهران ضمن الاتفاق النهائي. على مستوى أيضا التصريحات، الردود الإيرانية على التصريحات الأمريكية، محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أكد بأن إيران سوف تحصل على 12 مليار دولار ضمن خط ائتماني من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الأمر هو سوف تصرفه في شراء السلع الأساسية والأدوية، وأنها ليست مضطرة لشراء المنتجات الأمريكية مثل ما يصرح الأمريكيون.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن للنقاش أكثر معنا ضيوفنا من واشنطن، هاينو كلينك كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معنا كذلك هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وهنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كلينك في الولايات المتحدة، يعني لافتة تلك الزيارات وهذا الزخم الدبلوماسي الذي تقوم به إيران تجاه دول الجوار وفي المنطقة، إذا كنا نضع عنوانا لذلك بتسويق مذكرة التفاهم، فتحت أي عنوان يمكن أن نضع زيارة وزير الخارجية الأمريكي روبيو إلى المنطقة الآن؟
5: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن كلمتين تأتي إلى ذهني في وصف زيارة الوزير روبيو إلى كل من هذه الدول هو الإصرار أن الولايات المتحدة هي ملتزمة بالطريق الدبلوماسي والذي تدعمه القوة العسكرية، وأيضا التطمين، تطمين لشركائنا في المنطقة من أننا لا نخطط إلى أن نذهب الوحيدين في تحقيق أهدافنا التي تنص عليها مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وإننا سنستمر بالتشاور مع شركائنا الإقليميين من أجل ضمان ليس فقط خدمة المصالح الأمريكية الوطنية وأن يتم تضمينها في الأفعال المستقبلية، لكن أيضا خدمة مصالح شركائنا في الخليج.
2: طيب، اللافت أيضا بأنه يعني حرص جميع الأطراف وكذلك الوسطاء في أن لا تشوب هذه الفترة من الاتفاق أو يعني تنفيذ مذكرة التفاهم أي شائبة، لكن مع ذلك نرى بعض التباينات واختلاف الروايات ما بين الرواية الإيرانية والرواية الأمريكية بشأن بعض الملفات. كيف لذلك أن ينعكس على أجواء التفاوض سيد كلينك ومساره كذلك؟
5: علينا أن نتذكر أنه لم يكن هنالك ود مفقود بين إيران والولايات المتحدة وأيضا بين الكثير من شركائنا في الخليج وإيران. إيران كانت هي ربما السبب والمحرك والكثير إذا لم يكن كل المشاكل التي انتشرت في المنطقة، بالتالي الجو يبقى متوترا، سيكون من المفاوضات صعبة للغاية، وأعتقد أننا سنرى ربما تفاوتا وفي وضع حالات صعود ونزول في المفاوضات. ليس هنالك جواب سهل لهذه للقضايا المهمة التي يجب التعامل معها على المدى الطويل، على أمل أن نصل إلى إيران لكي تحسن من سلوكها وأن يتم الترحيب بها في المجتمع الدولي عالميا.
2: نيجار، يعني هذا التباين في الروايات وخاصة بشأن الملف النووي أو دخول المفتشين الدوليين إلى إيران الآن، وحديث ترامب أيضا عن انضمام مفتشين أمريكيين إلى هذا الفريق، كيف تراه إيران وترى مغزى الحديث في هذه المرحلة عنه؟
5: لحد الآن الإيرانيين ربما عارضوا بعض وأجابوا على بعض التصريحات من واشنطن، لكن إذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر فإن كل الأطراف وافقوا على مناقشة القضية النووية خلال فترة 60 يوما حسب مذكرة التفاهم، ويبدو أنهم بدأوا بتشكيل اللجان الفنية ولجنة الخبراء تقول، وقد إيران وافقت على هيكل لكيفية حصول هذا الأمر، لكن التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها. بالتأكيد الإيرانيين يقولون أنهم سيستمرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنهم لن يسمحوا بدخول المواقع التي تم قصفها من الولايات المتحدة وإسرائيل لحد الآن. بالتالي وهذا ربما قد يكون نقطة اختلاف، وأيضا فيما يتعلق بوجود مفتشين من دول عدائية مثل الولايات المتحدة لم يتم إعطائهم موافقات في السابق بسبب بعث أمنية، لأن هذه المواقع تم قصفها من تلك البلدان الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم اغتيال علماء نتيجة العلماء الإيرانيين، لكنهم لم يرفضوا الأمر بشكل نهائي. وأيضا رئيس الوكالة الذرية الإيرانية أنه ربما نتيجة المفاوضات قد يوافقون على صيغة جديدة قد تشمل مفتشين من دول مختلفة.
2: وهذا ما قصدته، يعني هذه المسألة مؤجلة من وجهة نظر الإيرانية، لكن إصرار الرئيس الأمريكي الحديث عنها الآن وأن يجملها في هذه المرحلة، كيف يمكن أن تتعامل معه إيران وتفهمه؟
5: هل تتحدثين عن قصدك البرنامج النووي؟ بالنسبة للبرنامج النووي فإن مذكرة التفاهم تحتوي على عدة نقاط، والنقطة الأولى هي إنهاء الحرب على كل الجبهات من ضمنها لبنان. اليوم إسرائيل قامت بخرق وقف إطلاق النار، كما قامت بذلك بنمط واضح، وكما نعرف أن إسرائيل ليست راضية عن مذكرة التفاهم هذه، ويصر الإيرانيون أنه بدون إيقاف الحرب على لبنان لن يكون هنالك السلام. ما لم يتم تطبيق مذكرة التفاهم بشكل كامل لن يكون هنالك تقدم للمرحلة القادمة، المرحلة النووية، وهذه نقطة الضغط. لكن في نفس الوقت الرسالة التي يرسلونها، لأنهم يتحدثون عن مسألة إيجاد هذه اللجان والخبراء الذين سيبدأون بالنقاشات، بالتالي هم يقولون أن العملية تتحرك، لكن في نفس الوقت هم يضغطون على البنود المهمة بالنسبة لهم، إنهاء الحرب وأيضا التخفيفات الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية. بالتالي أن إيران والولايات المتحدة كل منها لديها أولويات مختلفة، كل طرف يدفع بأولوياته إلى الأمام.
2: أيضا دكتور محمد الشرقاوي، من بين اختلاف الروايات وهذه التباينات هو الموقف من مضيق هرمز، وهو يعتبر أحد أهم الاختبارات أمام مذكرة التفاهم. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على هذه المذكرة وعلى تنفيذ بنود هذه المذكرة حتى الآن؟
6: أولا هذا التباين بين الإيرانيين والرئيس ترامب فيما يتعلق لا أقول بتنفيذ أو بتفسير، وإنما فقط بتأويل البنود 14 في مذكرة التفاهم، يعكس حقيقة أن لازلنا لم نصل بعد إلى المفاوضات التفصيلية. لذلك تحتفظ طهران ويحتفظ ترامب بحق المناورة الخطبية، هو يسوق المذكرة حسب حاجياته أمام الرأي العام الأمريكي، والإيرانيون يفعلون الشيء ذاته. إذا علينا ألا نقفز من المرحلة الحالية، وهي أن الطرفين لا زالا يديران الصراع ولم يصل بعد إلى تسوية الصراع التي نعتقد هي المحك الحقيقي. بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، تبين الآن أن هناك قراءة دولية وقراءة إيرانية. القراءة الدولية تعتد بقانون البحار وتعتد ببروتوكول جامايكا الذي يقضي بحرية الملاحة عبر المضائق المائية عبر العالم، ويضع الاستثناء على القنوات المائية التي يتم حفرها ويتم إنفاق مجهود عضلي ومجهود مالي. يحق للدولة في هذه الحالة إن هي التي حفرت القناة المالية أن تحصل على مكاسب مادية لفترة زمنية، لكن حالة مضيق هرمز لا تعكس أننا أمام الحالة الثانية. نحن أمام مضيق صنعته الطبيعة، صنعته التضاريس. صادف أن هناك بحرا أمام الساحل الإيراني، أمام ميناء بحر يعني بندر عباس وما إلى ذلك. الإيرانيون يعتقدون أنها فرصة مواتية بحكم أنهم اكتشفوا أن هذا الموقع، موقع مضيق هرمز، استراتيجي للغاية، يريدون أن يستغلوه في المفاوضات. فبدأوا بأنهم يسعون لفرض الأمر الواقع أن إيران ستحصل على بدل خدمات، وإن تجنبوا من الناحية اللغوية لفظ رسوم، ولكن الرسوم وبدل خدمات تعني نفس الشيء في القاموس المالي والقاموس الاقتصادي. ثم انتقلت الخطوة الثانية إلى محاولة إشراك العمانيين في نفس المطلب. ثم جئنا بالأمس بدأ الحديث عن التعاون الإيراني أو التنسيق الإيراني العماني وفقا للقانون الدولي.

0: نعم.
1: هنا تنكشف الرؤية بأنه إذا فعلا كانت ترامب تتمسك بفحوى نعم. القانون الدولي لا يمكنها المطالبة.
0: بالإضافة إلى القراءتين اللتين أشرت إليهما، في القراءة الدولية والقراءة الإيرانية، وعلى ذكر عمان أيضا، عمان في تصريح لافت قالت اليوم بأن من يريد العبور عليه التنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة، وهي المرة الأولى على ما يبدو التي يتم الحديث فيها عن هذه المنظمة الدولية أو التنسيق معها. ما معنى ذلك؟ كيف تفهم هذه الإشارة؟
1: أولا الدلالة الأولى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها العمانيون على تقديم رؤية واضحة. بمعنى آخر، يعني خلف هذه العبارة أننا لا نشارك الإيرانيين في طموحهم لفرض تعريفة جمركية أو لفرض رسوم أو بدل خدمات وما إلى ذلك. هم أيضا عندما يتحدثون عن الوكالة البحرية الدولية، هم بصريح العبارة يقولون أن لا طريقة للتعامل مع وضع المضيق وحركة الملاحة إلا من خلال ما تقدمه هذه الوكالة. بمعنى آخر أننا نعتد نحن كعمانيين بفحوى القانون الدولي ولا نبحث عن استثناءات عن القاعدة. فبالتالي الآن النقاش هو هل تعتقد طهران أن هناك جدوى في مواصلة التفاوض حول مضيق هرمز ضمن إطار بنود قانون البحار؟ إذا حاولت أن تخرجه من هذا السياق تصبح المسألة غير قانونية، وتصبح وأيضا حتى القطريين قالوها صراحة إنهم يعتدون بعودة حرية الملاحة البحرية إلى المضيق عاجلا أو آجلا. فإذا أرى أن ربما أهل الحل والعقد في إيران في نهاية المطاف مع تقدم المفاوضات إلى الأمام ربما قد يتخلون عن فكرة الحصول على بدل خدمات، بمعنى أن نعم. الرسوم ليست مطلوبة آنذاك.
0: سيد هاينو كلينك في واشنطن، هل يمكن لهذا الطرح العماني أن يجيب على الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بضمان حرية الملاحة في المنطقة، وهل يمكن أن يكون مقبولا من قبل الولايات المتحدة؟
2: أعتقد بشكل أساسي ما يجب حصوله أنه حرية الملاحة عبر مضيق هرمز يتم التأكيد عليها بدون وجود أي بلد يقوم بفرض رسوم أو تعريفات أو ضرائب. لا أعتقد أن المجتمع الدولي بشكل عام سيقبل مثل هذا الوضع أو هذه الافتراضات من إيران أو أي دولة أخرى، وأعتقد أن هذا سيمثل سابقة خطيرة في بالنسبة لحركة التجارة العالمية.
0: لكن إلى أي مدى يمكن أن يكون مقبولا ولو كحل جزئي الآن أو مؤقت لتسوية يعني هذا الملف الشائك بين إيران والولايات المتحدة وأيضا الجيران الإقليميين؟
2: أنا لست على ثقة أن هذا الأمر سيكون مقبولا، لأن هنالك قلق أن الكثير ربما قد يعتبرون هذا الأمر كسابقة غير مرغوبة، بالإضافة إلى وجود احتمالية إرسال المزيد من الموارد إلى النظام الإيراني في مرحلة ما. ما يجب أن يحصل أن وهدف المفاوضين الأمريكيين أن يكون هنالك ضمان لأن وضع مضيق هرمز يعود إلى الوضع الذي كان فيه قبل بدء الأعمال العدائية في شهر فبراير هذا العام.
0: أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه، لكن ذلك غير وارد بالنسبة لإيران. نيجار، أي خيارات يطرح ذلك أو يضيف لخيارات إيران فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز؟ هل يمكن أن يكون مقبولا أولا لإيران ما تطرحه عمان؟
2: قضية مضيق هرمز ما تزال تحت جدال القانوني وليس واضحة. أنه تقول أن هذه مياه دولية يستطيع أن يمر بها أي شخص أي طرف، هذه مياه إقليمية إيرانية وهي مضيق ضيق، بالتالي هنالك الممر البريء وهنالك الممر الآمن بالنسبة لقانون البحار. الحوار هو شيء إيران لم تصدق عليه والولايات المتحدة لم تصدق عليه. بالتالي إذا لم كان هنالك جدل قانوني حول هذا الأمر هو بالغ التعقيد، وما زال هنالك جدل في إيران. لكن إذا ما نظرنا إلى الأمر هنالك قضيتان مهمتان. إيران تحاول أن تقدم هذا الإطار لإدارة المضيق مع عمان، وهذه نقطة مهمة. عمان هي طرف محايد وهي حليف للولايات المتحدة وصديقة لإيران، بالتالي إشراك عمان هي ترسل إشارة أن الأمر سيكون مقبولا إلى الدول الإقليمية الموجودة في الخليج الفارسي. القضية الأخرى أن هذا ما نزال في وقت الحرب، أنه بعد الحرب يقول الإيرانيون والكبار المسؤولين من ضمنهم رئيس البرلمان يقول أنهم لا يريدون القيام بأي شيء ضد القانون الدولي. كيف سيبدو هذا الأمر؟ ما يزال هنالك نقاش، لكنهم قالوا أنهم لن يرفضوا ربما رسوما، لكن لن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. وهذا يجب أن يكون هنالك نتيجة بالتأكيد لشن الحرب والحصار الحربي والحصار البحري. لكنهم يقولون أنه بالعمل مع عمان هم يتحدثون عن ربما أجور خدمة، وسيناقشون كيف سيكون الإطار العمل النهائي.
0: دكتور شرقاوي، يعني ما بعد هذه المذكرة تتجه إيران ومعها دول الخليج لرسم ملامح. اليوم التالي قليباف يقول بأن إيران معنية ومستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الأمن المشترك. هل برأيك يعني الأجواء السياسية مهيئة للحديث الآن عن الأمن الإقليمي المشترك؟
1: أعتقد من السابق لأوانه جدا أن نقفز قفزة نووية وندعي أن إيران أو الولايات المتحدة مستعدان للنظر في إرساء أو المساعدة في إرساء نظام إقليمي في كل الخليج. لا أريد أن أخوض فيما حدث خلال الحرب. بادرت طهران تلقائيا بالرد على الهجمات الأمريكية بافتعال حرب إيرانية ضد دول الخليج، لكن الآن هل فعلا الصورة تغيرت في طهران؟ أعتقد لازال الشك والتوجس لدى الإيرانيين من الولايات المتحدة، إذن هذا لازال قائما، فهذا يؤجل مدى استعداد أو مدى نية الإيرانيين في أن ينظروا بأن الأمن القومي في كل الخليج بما فيه الشق الإيراني والشق العربي هو مسألة ينبغي الحسم فيها عاجلا وآجلا. وأيضا هناك عنصر آخر ربما قد يساهم في تأجيل البحث الجدي عن هذا الأمن القومي الخليجي المشترك، أن الدور الإسرائيلي لا زال يناور بشكل أو بآخر. لازلنا نتحدث هل يلتزم نتنياهو بما يطلبه ترامب بخصوص ملف لبنان وإنهاء الوجود أو على الأقل إنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله وضد المناطق بجنوب لبنان. إذا ما دامت بعض هذه القرائن موجودة الآن، لا أرى أننا وصلنا إلى مرحلة تمت فيها تسوية الخلافات الإيرانية الأمريكية، تم فيها أيضا إلغاء أو إبعاد الدور الإسرائيلي. حتى هذه المرحلة، يعني حتى أن نصل إلى هذه المرحلة ينبغي العمل الكثير من إيجاد الأرضية، وأيضا أن تكون هناك قناعة سياسية نهائية عند الإيرانيين كما عند الخليجيين العرب بأن هذا الأمن القومي المشترك يخدم الطرفين.
0: أشكرك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لك نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. وأشكرك أيضا من واشنطن هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشطو، التي تسلط الضوء على ملف التفتيش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة ملف المنشآت النووية الإيرانية بوصفه أحد أبرز القضايا المطروحة ضمن مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي ستستمر 60 يوما في سويسرا. جدل متصاعد بين الأطراف المعنية بالملف بخصوص جانب مهم من التعامل مع المنشآت وهو التفتيش، فطهران تؤكد أن مسألة تفتيش منشآتها النووية أو موادها النووية لن تكون مطروحة إلا ضمن اتفاق نهائي شامل، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن عمليات التفتيش ستبدأ وأن إيران موافقة على ذلك. أما الوكالة الدولية فتؤكد أن عمليات التفتيش ستجري بالفعل وأنها تستعد لإجراء محادثات مع إيران لتحديد المواعيد والترتيبات اللازمة.

0: الملازمة لذلك. وبين هذه المواقف المتباينة تبرز أسئلة جوهرية: كيف ستعاد صياغة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟ وما الآلية الكفيلة بتحقيق قبول الأطراف بشأن التفتيش؟ وما حدود دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة؟ ولماذا تصر واشنطن على الحديث عن مشاركة مفتشين أمريكيين؟ وهل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا الطرح؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، من أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. ترامب أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وبلغة الوعيد قال ترامب إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماعات معهم فورا. أما الجانب الإيراني فعبر عن موقف عبر عن موقفه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي قال إن طهران لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. وأضاف أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني من جهته نفى عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك. أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن الوكالة ستجري تفتيشا والأمر يعود لطهران في دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين. غروسي أعلن أنه سيجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها. وكشف غروسي أن لدى الوكالة تصورا بشأن مكان اليورانيوم على التخصيب، لكن من المهم أن تبلغنا إيران به. الآن نتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستطلعنا على أبرز المواقع النووية الإيرانية التي من المتوقع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. إليك سلام.
1: هناك مجموعة من المنشآت الإيرانية، من غير المؤكد إلى أين ستذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن نتحدث عن مجمعات في طهران، نتحدث عن مجمع فردو وهو من أهم المنشآت الإيرانية، أراك، نطنز، أصفهان، أردكان، وأيضا أصفهان للبحوث العلمية. هناك مواقع يعتقد أن بداخلها لا تزال تحتفظ إيران أو توجد تحت أنقاضها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي قد يصلح للاستخدام العسكري. ولكن هذه المنشآت كانت تعرضت للاستهداف سهام، سواء في هذه المواجهة الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أو حرب الاثني عشر يوما العام الماضي. نبدأ بصور أقمار صناعية. هذه صورة لمنشأة بوشهر. طبعا منشأة بوشهر هي منشأة مدنية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعل النووي، تعرضت لهجمات ولكن بقيت الهجمات محدودة جدا. إصفهان تعرضت لواحدة من أكبر عمليات القصف، ويمكن أن نلحظ أيضا وفق صور الأقمار الصناعية عن مجموعة من النقاط التي لحق بها دمار يمكن أن نقول بأنه واسع النطاق. فوردو واحدة أيضا من أهم المنشآت لأن غالبيتها تقع تحت الأرض، وبالتالي الاستهدافات التي وقعت في فوردو وقعت لفوهات يعتقد بأنها المداخل الأساسية التي تؤدي إلى المنشآت الرئيسية تحت الأرض في الجبال. وهذه أيضا صورة أقمار صناعية لموقع نطنز، هذا واحد من أهم المواقع النووية الإيرانية، أيضا سهام هناك مجموعة من الضربات تعرض لها ولحق به دمار أيضا واسع النطاق نتيجة الضربات المركزة. هذه هي إذن أهم المنشآت. يبقى أن نعرف سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الجانب الإيراني أي من المنشآت سيتم الدخول إليها وسيتم التفتيش ووفق أي قواعد.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات، وهي معطيات سنحللها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا.

0: قال الملف النووي، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات ووقف إطلاق النار في لبنان ورفع الحصار عن الموانئ وإدارة مضيق هرمز، كما أنها ترغب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ماذا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تواجه تحديات عديدة، منها المواقع الإيرانية المدمرة وصعوبة الوصول إلى اليورانيوم المخصب، حيث أغلق الإيرانيون المواقع النووية ولغموا المنطقة حولها، ناهيك عن علاقة عدم الثقة بين طهران والوكالة، إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها سربت معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساهم في تدمير منشآتها واغتيال علمائها. في حين تشير تقارير الوكالة إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية وغير شفافة في التعامل مع الوكالة. دكتور زبيري، بداية كيف نفسر هذا التضارب في الروايتين فيما يخص مسألة التفتيش، بينما يقول ترامب إن الإيرانيين وافقوا على التفتيش ويقول الإيرانيون إن المسألة متعلقة باتفاق نهائي؟
1: صحيح، نحن في مذكرة التفاهم الحقيقة لا شيء عن هذا الموضوع. هناك انتقال لكل قضايا وجزئيات الملف النووي إلى 60 يوما من المفاوضات، وبالتالي المفترض أن هذا الأمر يناقش خلال المفاوضات 60 يوما، والاتفاق النهائي سيفضي إلى نوع من التوافق حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي وما بقي من البرنامج النووي لنقل، ومن ذلك موضوع التفتيش وموضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي الآن هي غائبة تقريبا عن البرنامج النووي منذ حزيران 2025.
0: أيضا مسألة ما ذكره ترامب من أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى مفتشي الوكالة، هل تعتقد بأن الإيرانيين سيقبلون بشيء كهذا؟
1: هذا ليس جديدا بالمناسبة، هذا كان يكرر في رئاسات سابقة عن إصرار على وجود مراقبين أمريكيين ضمن الفرق التي تفتش أو مفتشين أمريكيين. المسألة سهام أن كل موضوع التفتيش الآن غير مطروح للنقاش. أن يطرحه الرئيس الأمريكي واضح تماما أن لديه قلق واضح في مسألة أساسية، وهي كثرة النقاش حول مذكرات التفاهم والانتقادات الداخلية الأمريكية وخشيته من هذه الانتقادات، فهو يهرب إلى موضوع التفتيش ليقول أن هناك ورقة ضغط أمريكية لا زالت موجودة، وبالتالي هو يريد أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا لها يد العليا في التفاهم.
0: طيب، ولكن لماذا يريد مفتشين أمريكيين؟ هل هناك مشكلة مع المفتشين تابعين للوكالة؟
1: هو أعتقد العلاقة الموضوع يتعلق بالثقة بالمفتشين، لأنه هنالك المفتشون عادة يختارون من بلدان معينة، وفي الغالب معظمها أوروبية أو أمريكية أو الولايات المتحدة بشكل أساسي، والإصرار على وجود الأمريكيين له علاقة بالقول أننا حاضرون في هذه المواقع ولا نعتمد فقط على عمل الوكالة، بمعنى آخر لدينا المفتشون الأمريكيون، وعمليا المفترض أن هؤلاء المفتشين لا ينقلون معلومات لدولهم، يعملوا لصالح الوكالة الدولية ولا ينقلون هذه المعلومات، لكن هذا يبدو عمليا غير وارد.
0: طيب، نحن نعرف الاتهامات الإيرانية للوكالة وبأنها مسيسة متحيزة، الآن كيف سيكون دور وصلاحيات الوكالة بعد التصعيد؟ ما الذي سيتغير مقارنة مع المشهد ما قبل التصعيد؟
1: الحقيقة عمل الوكالة سيكون في غاية الصعوبة. أولا، هناك عام كامل الوكالة تماما بعيدة عن المنشآت النووية، لا تعرف موضوع كم صور التقطت، أين ذهبت هذه الصور، ما الذي حدث في المنشآت. نحن نعرف أن هذه الوكالة تحضر في ثلاث منشآت أساسية، فردو، نطنز وفردو، لكن ماذا حول أصفهان، ماذا حول بارشين، ماذا حول منشآت أخرى لا نعرفها أصلا، لم تصرح بها إيران، وبالتالي الوكالة الدولية الآن أمامها غياب في المعلومات كثير، ليس بسبب إيران بل بسبب الحرب التي شنت على إيران. لا نعرف الآن ماذا حصل للمواقع التي تم ضربها، كيف يمكن الوصول لها، كم قدر من المعلومات ستعطي إيران لهذه الوكالة الدولية، لأنه في ثلاث مستويات من التفتيش سهام أذكرها بشكل سريع. أولا، أن تقدم إيران معلومات، ثانيا أن يكون في كاميرات موجودة في المنشأة وبالتالي تنقل هذه المعلومات، ثم الأمر المصدر الثالث للمعلومات وهو دول أو مؤسسات أخرى تنقل المعلومات، ولكن بالمحصلة لا معلومات إلا بعد أن توافق وتعتمدها إيران بشكل أساسي، وهذا دائما يدخل الوكالة مع إيران في صدام مباشر. تأتي الوكالة بمعلومات فتقول إيران هذه المعلومات غير دقيقة، وهنا يصبح الحديث عن تسييس واستخدام أمني وسياسي للوكالة.
0: وبالتالي في إطار المفاوضات الحالية وهذا المسار في سويسرا، هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى

0: تفاهم ما إلى آلية ما يوافق عليها الجميع؟
1: إن لم يتم تقدم في الخمس شروط الأساسية، البند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي المتعلقة بموضوع لبنان وموضوع الاقتصادي واستعادة إيران لعوائدها المالية، إن لم يحصل تقدم باعتقادي لن يتم الذهاب إلى البرنامج النووي، وسنبقى كل المفاوضات تراوح مكانها. إيران عمليا لن تطرح البرنامج النووي لنقاشه مع الولايات المتحدة إلا إذا حصلت على تقدم حقيقي في هذه الشروط الخمس.
0: طيب هذا ملف تفتيش، يعني الحجم الذي يشغله في ملف النووي، ونحن نعلم أن فيه عدة ملفات معقدة بين الطرفين.
1: هو جزئية صغيرة الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف بأنه هناك اتفاق ضمن الآن واضح بين الولايات المتحدة وإيران على أن التخصيب سيقف إلى مدة بين 15 إلى 20 عاما، ونحن نعرف أيضا أن هناك نوعا من التوافق على فكرة أساسية صفر تخزين، أن إيران عندما تعود إلى فكرة ما يسمى بالتخصيب لن يكون لديها قدرة على تخزين اليورانيوم. بقيت كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 430 كيلوغرام التي من غير المعلوم في أي من هذه المنشآت الموجودة الآن. لذلك كل موضوع التفتيش هو افتعال لمشهد معين يريد تسجيل الرئيس الأمريكي تسجيل نقطة فيه. وبالمناسبة كلما ذهب إلى نقطة يسجل فيها نقاط على إيران تنقلب ضده حتى الآن، لأن الإيرانيين يردون ويقلبون السحر عليه ويصبح هو في موقع المدافع دائما عن وضع الاتفاق ونجاح الذي يسميه نجاحا بالنسبة له.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي وخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا إذن لسهام. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث تتواصل لليوم الثاني جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي تبحث اليوم المسار العسكري وما تسمى المناطق التجريبية. معنا الآن من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا كذلك من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك أحمد هزيم في الخارجية. أولا، ما الذي رشح عن جولة التفاوض الخامسة هذا، والتي أوردت هيئة البث الإسرائيلية الآن للتو بأنها أجريت في وزارة الدفاع البنتاغون وليست في الخارجية، أجوائها وما الذي بحثته حتى الساعة؟
3: أيمان، حتى الساعة لم ترشح تفاصيل عن هذه الجولة أو هذه الأجواء، إنما رشح انطباع. كان الانطباع عن الجولة يوم أمس عندما كانت مشتركة بين السياسي والعسكري من أنها إيجابية. اليوم هناك انطباع من أن هذه الجولة الفنية العسكرية إن لم تؤدي إلى نتائج، ولا يتوقع لها أن تؤدي إلى تفاهمات يتم صياغتها في اتفاق حول المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية التكتيكية في تلك المناطق، إلا أنها ستفضي إلى ربما إعلان نوايا لمواصلة بحث هذا الموضوع والاتفاق عليه. هناك إجراءات أو هناك مطالب لبنانية عن مناطق محددة بعينها لانتشار الجيش اللبناني فيها، وهناك نوع من التمنع الإسرائيلي عن تلك المناطق والاستعانة عنها بمناطق أخرى. لكن الجانب الأمريكي يرى أنه بالإمكان الدفع هذين المطلبين الإسرائيلي واللبناني وتلك المواقف إلى نقطة وسط، ويعول على هذا الدفع. هو يعتبر أن هذه استمرار الجولات التفاوضية، نحن في الجولة الخامسة الآن وهذه هي الجلسة الثانية من هذه الجولة، استمرار هذه الجولات في هذا المسار هو ما سيؤدي في النهاية إلى اتفاق أمني، وعليه سيكون هناك اتفاق سلام أو يمكن البناء على هذا الاتفاق الأمني للوصول إلى اتفاق سلام. والجانب الأمريكي أيضا يرى من أنه إذا استفاد هذا المسار مما يحدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هناك في سويسرا، فإن هذه الاستفادة لا تعني ارتباط المسارين، وأن هذا المسار هو مسار منفصل، وتحدث بذلك صراحة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم ويوم أمس أيضا من أن هذا مسار منفصل، وأن هناك الوفدين هنا يمثلان دولتين ذات سيادة، وعلى أن الجانب الأمريكي فقط يهيئ الظروف المناسبة لهاتين الدولتين كي تتوصل إلى اتفاق.
2: أشكرك أحمد هزيم، كنت معنا من الخارجية في واشنطن. جوني تانيوس، يعني بشأن هذا التفاوض كانت هناك تصريحات للرئيس جوزيف عون فيما يتعلق بهذا المسار، وكذلك تصريحات لرئيس الحكومة بشأن الانسحاب.

0: الإرهاب الإسرائيلي من لبنان، ضعنا في سياقها.
1: مما لا شك فيه إيمان أن لبنان يتابع بأهمية كبيرة هذه الجولة الخامسة من المفاوضات الحاصلة في واشنطن ويعول عليها لمجموعة من الأسباب. أولا لأنها تأتي في ظل تهدئة نسبية هنا في الجنوب اللبناني بدأت خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية. ثانيا لأن هذه الجولة الجديدة تأتي خلافا للجولات السابقة في ظل تفاهمات أمريكية إيرانية بشأن الملفات الإقليمية. وثالثا لأن البحث يتركز كما هو واضح على مسألة مهمة بالنسبة للجانب اللبناني، وهي يمكن القول أنها طلائع أو إمكانية حصول انسحابات إسرائيلية في المرحلة المقبلة. ومن هنا جاءت مواقف الرئيس اللبناني ومواقف رئيس الوزراء أيضا، إذ يقول الرئيس اللبناني أو يصف هذه المناطق التجريبية التي يجري البحث بشأنها بأنها مناطق نموذجية، ويقول أن العمل جار من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب أبعد إلى تأمين الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وعودة النازحين وعودة الأسرى. وأيضا كانت هناك ملاحظة مهمة من جانب الرئيس اللبناني لناحية أن مسار المفاوضات المباشرة لا يتعارض مع التفاهمات التي حصلت بسويسرا، لأنه كانت هناك خشية لبنانية وتحديدا رسمية من جانب الرئيس اللبناني من أن يكون هناك تعارض في المسارين يؤدي إلى تدفيع لبنان الثمن. أيضا رئيس الحكومة كان جازما حينما قال أن لبنان لن يقبل بأي وجود عسكري إسرائيلي على أرضه ويريد انسحابا كاملا. هذا يعكس طبعا الموقف الرسمي اللبناني. وتحدث أيضا رئيس الحكومة عن مسار المفاوضات وأن هذا المسار هو الخيار الوحيد المتوفر لدى لبنان من أجل تحقيق مطالبه. وطبعا هذا المسار السياسي هو على أهمية كبيرة بالنسبة للجانب اللبناني، وهو يتعلق بشكل أو بآخر بالوقائع الميدانية، خصوصا أننا في اليومين الأخيرين اليوم ويوم أمس شهدنا تصعيدا محدودا نوعا ما. هذا التصعيد تركز في القطاع الشرقي مع الغارة تحديدا التي شنت اليوم على سيارة في محيط منطقة كفر الرمان.
0: شكرا لك جوني طانيوس من صور. نجوان سمري، يعني ماذا تقول إسرائيل بشأن جولة التفاوض هذا في ظل ما تقوله أيضا هيئة البث الإسرائيلية أو تتحدث عنه عن تباينات أو اختلافات فيما يتعلق بوتيرة الانسحابات والمناطق التي سيتم منها الانسحاب؟
2: بالفعل العنوان من هذه المفاوضات الذي تركز عليه وتشدد عليه إسرائيل على الأقل في من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأجواء إيجابية وهناك تقدم بهذه المفاوضات، لكن تكشف هيئة البث الإسرائيلية وكذلك وسائل إعلام أخرى بأنه رغم هذا العنوان الذي ربما تعنون به إسرائيل هذه المفاوضات، لأنه من مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة أن تصف المفاوضات بأنها إيجابية، فتقول هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بأن هناك تباينات واضحة تتعلق بقضية الانسحاب وتيرة الانسحاب وحجم هذه الانسحابات، وهذا قد يعطينا تماماً من المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني لتنفيذ هذا البايلوت كما يسمى أو المنطقة التجريبية. لكن هذا يعطينا في الحقيقة إيمان فكرة عما تريد إسرائيل أن تقدمه في هذا الإطار، بمعنى الخلاف ينبع أولا الجانب اللبناني يريد انسحابا كاملا، إسرائيل تتحدث فقط عن انسحابا محدودا جدا من مناطق معينة، وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس بأن إسرائيل تنوي فقط الانسحاب في هذه المرحلة من مناطق احتلتها في الآونة الأخيرة تماما قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار، واحتلتها لهذا الغرض لكي تنسحب منها في إطار هذه المفاوضات. لكن من جهة أخرى من الواضح بأن هذا الانسحاب الذي تتحدث عنه إسرائيل سيستغرق وقتا طويلا، لذلك أيضا هناك جانب وتيرة الانسحابات، من الواضح بأن إسرائيل لن تنفذ انسحابا كبيرا من لبنان قبل الانتخابات المقبلة. قبل قليل أيضا قالها نتنياهو بأنه طالما بقي رئيسا للحكومة لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ستحافظ إسرائيل على هذه المنطقة التي سماها بالحزام الأمني وشدد على ذلك، وكاتس ذهب إلى ما هو أبعد.

0: بعد من ذلك هذا اليوم عندما قال حتى وإن طلبت منا الإدارة الأمريكية حتى وإن حاولت أن تفرض علينا الإدارة الأمريكية انسحابا من لبنان سنقول لا، وهذا يكرره أكثر من وزير ومسؤول في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هناك تباينات، لكن من الواضح بأن مرحلة المفاوضات انتقلت إلى مرحلة حساسة من مرحلة المبادئ العامة إلى تفاصيل تنفيذية وآليات التنفيذ، وهذا ربما ما بدأ لأجله أو بدأت لأجله تظهر هذه التباينات.
1: شكرا لك نجوى السمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. الآن معنا من جبل لبنان علي الأمين الكاتب الصحفي، وكذلك من جبل لبنان معنا أو من بيروت دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك إذن سيد علي الأمين، عمليا هذه أول مفاوضات بعد التوصل إلى هذه التفاهمات الإيرانية الأمريكية أو مذكرة التفاهم، الخطوط الحمراء الإسرائيلية وتحدث عنه أيضا هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل من تباينات فيما يتعلق بالمناطق التي سيتم الانسحاب منها وكذلك وتيرة الانسحاب، أي سقف تضعه أمام هذا المسار التفاوضي وأفق هذا المسار كذلك؟
2: تحياتي لكم. ما في شك أنه هذا مسار يكاد يكون يعني حرب عمليا بين لبنان وإسرائيل، وأيضا بكل ما يحيط بهذه المعركة الدبلوماسية والسياسية من أسئلة ونقاط استفهام حول المسار الأمريكي الإيراني، حول آثاره على لبنان، تداعياته، إيجابياته، سلبياته في هذا الشأن. لكن واضح أن الإسرائيليين بعد هذه الحرب التي خاضوها في لبنان واحتلوا هذا الجزء من المناطق هم يعملون على ترسيخ هذا الاحتلال. لا شك أن هناك كلام عن انسحاب المناطق التجريبية، لكن بحد ذاتها هذه المناطق فيها ألف لغم ولغم كما يقال. كيف ستنسحب إسرائيل وكيف سيتولى الجيش اللبناني؟ ما هي الشروط المطلوبة؟ كيف سيكون الدور الأمريكي؟ ولذلك يعني التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الجيش اللبناني يرفض ذلك. ممكن احتمال نتيجة الضغوط الأمريكية أن يكون هناك انسحاب. أيضا أشرتم وأشارت زميلتكم قبل قليل بأنه يعني إسرائيل ستنسحب ربما من مناطق احتلتها هي خارج المنطقة الصفراء إذا صح التعبير، وهي مسبقا احتلتها لتنسحب منها كما أيضا تحدث الإعلام الإسرائيلي عن ذلك، وهي بحد ذاتها هذه المنطقة اللي فيها تلة علي الطاهر وما إلى ذلك. ماذا سيفعل الجيش اللبناني بهذه التلة، بالمخازن حزب الله، بالمواقع؟ كيف سيتصرف مع وجود عناصر لحزب الله؟ يعني في جملة أمور وقضايا يمكن لإسرائيل أن تستغل أي نقطة لتتوقف عن أي تمدد لفكرة منطقة تجريبية أخرى. لذلك نحن أمام مسار صعب، ويكفي أن نقول أنه حتى الجنوبيين اللي عادوا إلى أراضيهم اليوم وإلى قراهم وإلى بلداتهم، تلك البلدات التي هي خارج أكيد المنطقة الصفراء، حتى الآن هم حذرون من القيام بأي عمل إعادة ترميم ولو كانت بسيطة. القلق من تجدد الحرب قائم، خاصة أن العمليات الإسرائيلية اليوم بيومين في 6 قتلى تقريبا حصل خلال 4 أيام 5 أيام. وبالتالي هذه الأسئلة حول الحرب انتهت أو ما انتهت، وقف إطلاق نار جدي أو لا، في كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. واضح أنه في تحفز إسرائيلي للقيام لوضع قواعد وشروط لوقف إطلاق نار تتناسب مع مصالحهم بشكل كبير.
1: دكتور وسام، يعني الكثير من الأسئلة ما زالت مطروحة ونحن أمام مسار صعب كما يقول السيد علي الأمين. موقف حزب الله وموقف واضح، وقف إطلاق النار هو إنجاز إيراني معنى ليس لبناني، وبأنه يصر أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من كامل المناطق. ما هو تصور الحزب للمرحلة القادمة، لليوم التالي، يعني ما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة بعد هذا مذكرة التفاهم وبعد هذه المفاوضات أيضا؟
3: تحية لكم ولضيفكم وللمشاهدين الكرام.

0: يعني قبل أن نصل إلى هذه المرحلة بالسؤال الذي طرحتموه، ما هو حجم الانسحاب وما هي آليات الانسحاب؟ هذا بالمعنى التفصيلي. أما بالمعنى العام، حزب الله ويتقاطع مع الدولة اللبنانية في أكثر من نقطة، يتحدث عن وقف العدوان، الآن إلى حد ما توقفت الاعتداءات مع خروقات، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وإطلاق عجلة إعادة الأعمار. هذه النقاط الخمس هي التي تحكم رؤية حزب الله لهذا المشهد بشكل عام، كما يعبر دائما حزب الله عن ذلك، وهذا ما تبناه دولة الرئيس نبيه بري، وهذا ما فعليا تتبناه الحكومة أو السلطة في لبنان، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. بناء عليها أنا أعتقد أنه إذا أراد اللبنانيون فعليا التوصل لصيغة يبنى عليها تجاه الإسرائيلي، فيتم الانطلاق من المشتركات بالحد الأدنى، موضوع وقف إطلاق النار الكامل والشامل، ليس كما تخترقه إسرائيل. البارحة سقط شهيدين واليوم سقط شهيدين. والانسحاب، أعتقد أنه لا يمكن ترك مسألة الانسحاب بناء للأهواء الإسرائيلية أو بناء للآراء والأهواء الأمريكية. يعني وزير الخارجية الأمريكي يعني يقول طيب أن وجود الاحتلال مرتبط
1: هذه المشتركات كما تحدث دكتور وسام، التي تتقاطع فيها حزب الله مع الدولة كما تقول، يعني ماذا سيقدم حزب الله في هذا المشهد، ولماذا لا يتحدث عن التزاماته في هذا المشهد وفي هذه المرحلة وأمام هذه التقاطعات كذلك؟
0: لا، هو أعلن التزاماته، هو أعلن أنه سيعود لصيغة جنوب النهر كما كانت عليه بسقف 1701، وما له علاقة من شمال النهر حتى شمال لبنان هذا شأن داخلي لبناني، وهذا المنطق السيادي لأي بلد، هذا المنطق السيادي لأي حزب أو لأي مقاومة موجودة في أي بلد، فضلا عن أنها حتى إذا أردنا الحديث عن مسألة المقاومات، أنا شخصيا كابن جنوب لبنان لا أوافق حتى على نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني، بدليل أنه حينما اعتدى الإسرائيلي على لبنان وشكل هذه الهجمة، الدولة اللبنانية قامت بسحب الجيش من المواجهة ووضعته ليمنع المقاومين الذين يريدون مواجهة الاحتلال. يعني هذا خلاف لكل الأعراف، لكل المسائل السيادية، لأبسط المسائل السيادية التي يمكن أن تكون في أي بلد من البلدان.
1: طيب، أعود لك سيد علي الأمين، يعني المناطق التجريبية التي تتعرض الآن لانتقادات وما زالت دون حسم وحتى دون موقف إسرائيلي واضح منها. اليوم رئيس الجمهورية يتحدث يقول بأنها يمكن أن تكون أرضية لانسحاب إسرائيلي، كيف ترى ذلك وكيف يمكن أن يتحقق ذلك فعلا عمليا، وإسرائيل أصلا يعني لم تحسم موقفها منها وهي رافضة بشكل كلي الانسحاب من الجنوب؟
2: يعني نحن يجب أن نتوقع بأنه إسرائيل ستستغل أي ثغرة وأي فرصة لمزيد من الانقضاض على الوضع اللبناني ولمزيد من السيطرة والتحكم بالأراضي التي احتلتها ومنع السكان من العودة، وهذا ما يعبر عنه المسؤولون الإسرائيليون بشكل أكيد. وبالتأكيد أيضا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه، وأيضا فرصة لحزب الله لتأجيل أي بحث بمسألة سلاحه، وأيضا فرصة لإيران التي دخلت على الخط وإن لم تشكل اللجنة الثلاثية التي جرى الحديث عنها، أيضا لتكون هذه مساحة تنفيذ صراع إذا بدك، أو مسألة توجيه رسائل متبادلة. ابقاء الوضع على ما هو عليه يوفر حاجات لمختلف حتى الأطراف المتصارعة بشكل، الخاسر الأكبر هو السيادة اللبنانية، الدولة اللبنانية.
1: أشكرك.
2: القيام بخطوات.
1: أشكرك، دامنا الوقت سيد علي الأمين الكاتب الصحفي، كنت معنا من جبل لبنان، وأشكرك أيضا دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع ألسي أبي عاصي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزمان.

0: الرواية. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. 60 يوما بدأ عدادها التنازلي، ومع بدء ترجمة مذكرة التفاهم يظن الجميع أن الطرفين وادعا أسلوب الروايتين، وأن التباينات والتأويلات وعمليات الإخراج للبنود أصبحت وراءنا. ولكن اليوم يعود الطرفان إلى نفس رقصة التانجو السياسية. سيدار المضيق مع رسوم، لن يدار المضيق مع رسوم. يتمسك ترامب بأن المفتشين النوويين قريبا على أراضي إيران، بل ومعهم مفتشون أمريكيون تنفي إيران، وتقول إن تفتيش المنشآت النووية لن يناقش إلا في إطار اتفاق نهائي. وتستمر الرقصة وتستمر الروايات وصولا إلى الأموال المجمدة. في هذه الأثناء تمضي الدبلوماسية الإيرانية في أكثر من اتجاه، ولا ينسى معها بل لا ينسى معها رئيس البرلمان الإيراني قليباف أن يقول لدول المنطقة إن طهران مستعدة للتعاون معها بشأن الأمن الإقليمي، لكنه يذكرها بأن أمن المنطقة يجب أن تضمنه دولها نفسها. هو تصريح يتزامن مع جولة روبيو في المنطقة، ويأتي عشية اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. أما في واشنطن حيث تدور المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فينشغل المراقبون كيف ستدير واشنطن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وهي تتلقى رفضا إسرائيليا واضحا بالانسحاب من لبنان، وكيف سيمضي حزب الله إلى المرحلة القادمة، وما شكل هذه المرحلة بالنسبة له طالما ستصبح إيران جزءا من لجنة أمريكية لبنانية لمراقبة الوضع في لبنان، أو لعلها رقصة تانجو سياسية أخرى على ميدان ملتهب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. إذن كيف نفهم هذا الاختلاف الذي يبرز يوما بعد آخر بشكل أكبر حول ما جرى التفاهم عليه بين الطرفين، اختلاف إلى حد التضارب في الروايات بشأن ما يتعلق في مضيق هرمز، بشأن ما يتعلق بتحرير الأموال المجمدة الإيرانية، وبشأن أيضا ما يتعلق بالمفتشين النوويين؟ من نصدق دكتور أحمد يعني؟
1: تقديري لاحظي يعني المقدمة توضح المؤخرة أيضا. المقدمة هي أن هناك تخبطا وترهل أمريكي على المستوى الاستراتيجي نتيجة الفشل العسكري. بناء عليه بدأت الولايات المتحدة تعطي إيران امتيازات، لكن كيف تبيع ذلك في الداخل الأمريكي؟ المذكرة أمامنا وكل النصوص التي نشرت بدءا من إسلام أباد إلى زوريخ إلى
0: المذكرة أمامنا، ولكن التفاهمات في سويسرا
1: سأصل إلى هذا، ويوم أمس أيضا البيان بين إيران وعمان كلها موجودة، هناك وثائق رسمية يعني واضح إلى حد كبير الذي هو موجود أساسا في هذه المذكرات. لكن الولايات المتحدة تحتاج أن تبيع ذلك في الداخل. هناك حملة دعاية مضللة تقودها الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية للقول بأننا لم نعطي إيران امتيازات، بينما كل الذي ذهبت إيران من أجله إلى زيوريخ حصلت عليه. الخمس بنود في المادة 13 من مذكرة التفاهم كلها بدأ تطبيقها، لكن كما قلت هناك ضرورة لبيعها في الداخل الأمريكي. كيف تباع؟ كلام عن صواريخ إيران، اتضح أنه أساسا لا يوجد تصريح في باكستان، معلومات مضللة. حول المفتشين لا يوجد أي شيء، هذا متروك للمرحلة الثانية، إن اتفق سيأتي المفتشون، لا يوجد اتفاق حتى الآن، لكن يقال بأن إيران اتفقت وذاهبين هؤلاء للتفتيش. وقضايا أخرى يعني تثار للبيع ليست واقعية على الأرض. الذي يحدث ونص المذكرة المادة 13 خمسة بنود واضحة.
0: سعادة السفير جوي هود، إذن يعني إيران حصلت على كل ما طالبت به، وهذه التنازلات من جانب الولايات المتحدة يتم تصويرها بهذا الشكل من جانب الرئيس الأمريكي لبيعها في الداخل الأمريكي، هل توافق على هذا التوصيف؟
2: لا شك في أن هناك الجانب الداخلي، ولكنه أيضا يقدم رؤية لما يرغب بتحقيقه بالنسبة إلى إيران وللمنطقة برمتها. بأسلوب ترامب المعتاد كلها مطالب قد أو رؤية قد تبدو مستعصية لكنها ليست سيئة، فيها تكون إيران قادرة على أن تكون قوة للاستقرار، لا يكون لديها أذرع في دول أخرى، يكون هناك سلام بين لبنان وإسرائيل.
0: هذه رؤية، أنت تتحدث عن رؤية أوسع، أنا أتحدث عن البنود التي جرى الاتفاق عليها. يقول ترامب مثلا هناك مفتشين نوويين سيدخلون إلى إيران وجلهم أمريكيين، إيران تنفي بشكل قاطع، يقول إن الأموال التي حررت ستصرف بإشراف أمريكي، تنفي إيران ذلك قطعا، ستقول هذه الأموال ستذهب إلى إيران يعني بشكل حصري. في مسألة مضيق هرمز يقول أنه لن يكون هناك أي رسوم، إيران تتحدث عن وجود بدلات مالية.
2: أنا سعيد أنك ذكرت هذا الموضوع. نحن نتعامل مع هذا الشخص منذ 20 سنوات في عهدة الرئاسية وبعد ذلك، هذه طريقته في الكلام وفي التفاوض، يحاول أن يخلق واقعا من خلال ما يقوله. كذلك إذا ما نظرنا، وأنا أقلد الدكتور محجوب، إذا نظرنا إلى التاريخ، الأطراف المتقاتلة دائما تقدم الواقع بطريقتها. اليابان وألمانيا قدمت الأمور بطريقة مختلفة. في فيتنام لم يتحدثوا عن حرب، قالوا إنه سوء تفاهم أو سوء تفاهم مع الولايات المتحدة، لأن هذا مهم بالنسبة إلى الاستهلاك الداخلي لشعبهم. ما نراه هنا، ولأنها المرة الأولى التي نرى فيها طرفين متقاتلين في الحرب يتفاوضان أمام العامة، أمام العلن، نرى هذا الخطاب الآن وليس بعد نهاية الاتفاق.
0: دكتور طارق حمود، ما رأيك؟ من نصدق؟
3: باعتقادي لا نصدق أحد. ربما هناك ظروف تشكل إرادة مشتركة بضرورة البقاء في الأطراف وعدم الذهاب إلى القضايا المركزية والجوهرية. دعينا نلاحظ المشهد، المشهد يقول بأننا انتقلنا أو ثقل للتفاوض انتقل من القضايا الجوهرية إلى القضايا الهامشية أو القضايا التي تكمن في الأطراف هرمز ولبنان. الآن مركز التفاوض هو في هرمز وفي لبنان.
0: لكن سؤالي عن الاختلاف في توصيف ما تم الاتفاق عليه في سويسرا.
3: هي جزء من الاختلاف وجزء من التناقض في هذه التباينات أن يبقى الإطار أو يبقى التفاوض في هذا الإطار. الهدف من ذلك بالنسبة لإيران شراء مزيد من الوقت الاستراتيجي الذي يمكنها من إعادة الترميم أكثر وأكثر، ولذلك رأينا الولايات المتحدة مثلا فرضت وتمسكت بقضية المفتشين الدوليين لأنها تريد للترميم الإيراني أن يكون في مجالات ليست ضمنها القدرات النووية أو البنى المرتبطة بها، ولذلك بمعنى الأمريكيون يدركون بأن هناك محاولة إيرانية لشراء الوقت وربما يقبلون بها أيضا، لأن الولايات المتحدة أيضا قد تريد نفس الشيء. إذا لم تضمن إدارة ترامب اتفاق أفضل من اتفاق أوباما لن تذهب به قبل الانتخابات النصفية، ستؤجل ذلك إلى ما بعد، وبالتالي قد يكون شراء الوقت مفيدا للطرفين. هذا الذي يدفعنا لأنه هناك تفسيرات متضاربة، بل أنه هناك بعض القضايا التي تمثل جوهر التفاوض الآن، مثلا في لبنان نرى أن هناك تعايش ما بين الهدنة والخروقات، وهذا تعايش نرى بأنه يقبل به الجميع أيضا. لماذا؟ لأنه من شأن هذه القضايا أن تدفع الجميع بعيدا عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالملف النووي.
2: ذكرني الدكتور طارق بشيء واحد، هذا الاتفاق شامل إذا حصل سيتطلب موافقة الكونغرس، وهذا ما على إيران أن تأخذ في الحسبان أيضا في حديثها عن الاتفاق.
0: دكتور نوفل ضو، ما رأيك؟
4: أعتقد أنه المشكلة هي في المقاربة للبنود. البنود كلنا متفقين عليها، الأمريكان متفقين عليها والإيرانيين متفقين عليها، ولكن المشكلة فيما بعد البنود وما هو الهدف من هذه البنود. الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تعطي إيران تفسيرها للبنود بشرط

0: أن تنتظم إيران في النظام الإقليمي والدولي الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقول أخذ ما هو وارد في البنود وبفتح حسابي بعدين، وتذهب إلى الدول العربية وتبدأ ما بين الترغيب والابتزاز. نظام إقليمي موحد للقضايا الأمنية عظيم، ولكن هل النظام الإقليمي الأمني الذي تقترحه إيران يلغي التهديد الباليستي عن دول الخليج العربي مثلا؟ هل يلغي خلايا الحرس الثوري في دول الخليج العربي؟ سؤال. يعني اثنين، في موضوع لبنان، طيب تحدثنا كثيرا عن موضوع أهمية مضيق هرمز في وقف إطلاق النار في لبنان. طيب كنا نكمل يومين زيادة مسكرينه ونعمل وقف إطلاق نار بغزة، ويومين زيادة نعمل دولة فلسطينية وخلصنا كنا. إذا كان هذا فعلا هو يعني هذه هي القوة الإيرانية، لماذا توقفت هنا عند حدود وقف إطلاق نار غير مضمون في لبنان؟ موضوع المفاوضات اللبنانية
1: لا قبل موضوع المفاوضات، نحن يعني نريد أن نفهم أبعاد هذا الاختلاف في توصيف ما جرى الاتفاق عليه.
0: الأبعاد هي في الأهداف الاستراتيجية المختلفة طيب. لكلا الطرفين.
1: دكتور إبراهيم فريحات.
2: طيب للإجابة على سؤالك، أول شيء بحاجة برأيي أن نخلي في ذهننا أنه الاتفاقات الدولية هي دائما في البداية سيكون هناك الكثير من التفسيرات، فهذا نمط شائع بالاتفاقات الدولية، ليس جديد. يعني اتفاق
1: إلى هذه الدرجة من التناقض؟
2: هلا جايك، دائما بتفكري قبلي أشطر مني، تسبقيني بالتفكير، شكرا. فمن حيث المبدأ، يعني اتفاق ما بين الحكومة ومنظمة فارك في كولومبيا بال 2016 توقع، احنا اليوم بال 2026 ولسه بعدنا بنفسر فيه. ولكن هذا النمط كما تفضلتي، هذا النمط يعني زاد عندما أقارنه بالحالات الأخرى من اتفاقات سابقة توقعت في أمريكا اللاتينية بأفريقيا وإلى آخره، فيبدو أنه هناك شيء مختلف. وأنا برأيي هذا يعود لسببين. السبب الأول اللي هو هذا مش اتفاق، هذا MOU اللي هي مذكرة تفاهم، فهي ليست اتفاق بالمعنى الحرفي لإله، واحد. واثنين، في كثير من بنوده تحديدا فجر قضايا وأنا تابعتها اللي هو في الداخل الأمريكي على المستوى السياسي، فجر ضغوطات كبيرة وهائلة من مختلف، يعني لأول مرة بيجتمعوا الديمقراطيين وأقصى اليمين الجمهوري بنفس الموقف على مهاجمة الاتفاق، وهذا نادر ما يحدث. فلذلك هناك يعني أصبح الضغط الداخلي هذا بحاجة إلى تفسيرات. واليوم الدايناميكس بالولايات المتحدة أنه كل يوم بحاجة أنه الاتفاق يتم بيعه للجمهور، أنه اتفاق منيح والآخره، فلذلك التفسيرات هي طلعة. التفسيرات ستستمر بس لطمأنة الجميع، أو الاختلافات.
1: هل ترى أن هناك حاجة كذلك لدى الطرف الإيراني أيضا لبيعه إلى الجمهور؟
2: طبعا بكل تأكيد. أنا بحكي عن الطرفين بس أنا أعطيت الولايات المتحدة كمثال لأنه متابع الحالة هناك فيها. فباعتقادي الاختلاف بالتفسيرات ستستمر. هذا الشيء بنفس الوقت لا يجب أن يقلقنا، لأنه رغم أنه زايد عن الاتفاقات السلام الثانية في العالم، ولكن بنفس الوقت الاختلاف بالتفسيرات سيبقى وسنستمر معه، وسيكون هناك تفسيرات
3: وتفسير. انسي جملة واحدة، لاحظي أنا أعلم عن ماذا أتكلم. الرئيس الأمريكي كذب في ثلاثة مواد واضحة وضوح الشمس، لا يوجد كلمة حول صرف الأموال المجمدة في الولايات المتحدة في الاتفاق أو حتى بشكل مضمون، لا يوجد كلمة واحدة حول الصواريخ الإيرانية، لا يوجد كلمة واحدة حول مفتشي الوكالة في زيورخ نوقش. هذا كذب على الهواء. هذا ما أعلمه الآن.
1: يعني هذه معلومات خاصة بك.
3: طبعاً هذا ما يقوله الإيرانيون الذين فاوضوا الإدارة الأمريكية.
1: وهذا ما يقوله أيضاً الأمريكيون الذين فاوضوا.
3: هؤلاء أناس يعني أنا طرحت الكثير من الأمور في هذه الطاولة. اتضح فيما بعد في قبل نشر المذكرة. قلت ما في فحواها. تشكك الجميع. لكن خرجت كما قلت. الآن أيضا أقول لكم يكذب الرجل، لا تصدقوا.
1: دكتور لقاء،
4: هو حقيقة
1: لا أريد أن أسألك في مسألة يعني قالها الدكتور إبراهيم فريحات، أنه لا يجب أن يثير هذا التناقض في تفسير ما جرى الاتفاق عليه أي قلق بشأن مسار هذه المفاوضات.
2: القلق الكبير يعني لا يجب أن يخيفنا أو يقلقنا كثيرا.
4: بالأخير سيحلوها، يعني بالنهاية يتفقون، لأنه لا أحد منهم يريد

0: الحرب. هي هذه نوع من محاولة فرض الهيمنة، هي حتى مش قضية داخلية بالضرورة، رغم أنه هذا قد يكون بجزء من بناء سردية وتقديمها للجمهور الداخلي في إيران أو في الولايات المتحدة، لكن أيضا هي نوع من العناد لفرض هيمنة في المفاوضات. فرض الهيمنة من خلال فرض الأولويات وفرض الأجندات، من الذي ستسير رؤيته على الآخر أو ستتغلب رؤيته على الآخر، الاتفاق أولا أم المفتشين أولا قبل الاتفاق أم بعد الاتفاق، الأموال أولا أم مثلا بقية البنود. لذلك هذا الأمر هو نوع من التدافع من أجل الذهاب إلى المفاوضات الحقيقية، وهناك علو كعب لأحد الطرفين من يستطيع أن يمرر رؤيته على الآخر، هو نوع من العناد. وهي نوع من أيضا عض الأصابع، لأنه بالنهاية إيران تعرف أن الرئيس ترامب محكوم بسياقات لا يستطيع تجاوزها، وصح يهدد لكنه لن يعود للحرب، وإيران تقول أنا ممكن أواجه حرب أو هكذا تعتقد، رغم أنه أنا أعتقد أنه أيضا هي في داخلها الحرب لم تعد يعني لم تعد مفيدة لها، يعني قد تكون مؤذية أكثر من السابق. لذلك الأمر أعتقد أنه سيكون نوع من هذا السياق، وبالتأكيد الوسطاء سيحلوها خلال يومين. لكن فقط موضوع الأكاذيب، كل الأطراف في الحروب تمارس الدعاية، ودعاية تتضمن أكاذيب كثيرة، أو حقائق مغلفة بأكاذيب، أو الأنصاف حقائق مع أنصاف أكاذيب، هذا يعني طبيعي ومتوقع، ولذلك لا نصدق أحد. ولا ننسى أيضا أنه الرئيس ترامب كان يتحدث عن مفاوضات قبل في إسلام آباد، وإيران ترفضها أو تنفيها، ثم ظهر أن هناك مفاوضات كانت تجري، بالتالي لا يمكن الركون إلى أحد الاتجاهين، هناك آلية معينة أعتقد أنها ستمضي بالنهاية 60 يوم يحسموها للقضية.
1: دكتور صالح، كيف ينظر من جانب دول المنطقة إلى كل ما جرى الاتفاق عليه، خصوصا في حال اتضح كما يرى كثير من ضيوفنا أن الرئيس الأمريكي غير صادق في توصيفه لما جرى الاتفاق عليه، وأنه بالفعل يروج يعني لأمور لم يجري الاتفاق عليها بالشكل الذي يروج له، فقط إرضاء للداخل الأمريكي؟ كيف يمكن أن تنظر دول المنطقة إلى رفع العقوبات على النفط الإيراني من دون أي قيود على الأموال، وإلى مسألة إدارة مضيق هرمز، وإلى مسألة يعني عدم الاتفاق على المفتشين، دخول مفتشين دوليين إلى إيران؟
2: في مثل عربي ألسي يقول القول ما تراه لا ما تسمعه، القول ما نرى لا ما نسمع. أنا حتى هذه اللحظة الكل يدعي بأن لديه اطلاع وتفسيره. أنا أتفق مع الدكتور إبراهيم حقيقة في أنه الكثير من الاتفاقات الدولية تصاغ عمدا بهذا الغموض لعدة اعتبارات، منها سياسية وإعلامية للداخل، ويراد منهم أن تكون بهذه اللغة التي تسمع لبعض الحكومات أن تسوقها للداخل بهذه الطريقة وتجاوز العقبات السياسية، حتى أنه هناك في تنازل مؤقت وهناك التزام دائم. حتى هذه اللحظة قد يبدو للمتلقي في تنازلات قدمتها الولايات المتحدة إلى إيران، لكن هناك التزامات دائمة سنراها فيما بعد. وأنا أعتقد ردا على سؤالك في أن دول الخليج وتحديدا قطر هي أكثر دولة مطلعة على بنود هذا الاتفاق، وهي الميسرة والعامل الرئيسي في نجاح هذه الاتفاقية. لكن المشكلة بأنه يراد التسويق لمثل هذا. أنا لا أعتد كثيرا بما يقوله الرئيس ترامب، كذلك لا أثق تماما بالخطاب الإعلامي المتباين، سواء ما يأتي من جهة الحرس الثوري أو من وزارة الخارجية. على سبيل المثال، منذ متى أعلنت إيران أنها أغلقت مضيق هرمز؟ منذ عدة أيام، يوم الجمعة الماضي. اليوم بيانات الملاحة البحرية تقول أكثر من 25 ناقلة قد عبرت.
3: صحيح.
2: من الخليج. نعم. إذن أصدق ما أرى أما أسمع من الجهة الأخرى. أيضا هناك من يسند على بروتوكولا بين إيران وسلطنة عمان. أنا أقرأ البيان الذي صدر ونشر بوكالة الأنباء الإيرانية تحديدا العمانية عفوا، إيران طبعا أشغلتنا وبالتالي دائما مشهورين فيها. فالوكالة العمانية تقول بأنه بعد المفاوضات واستنادا إلى ما حصل والتفاهمات والمذكرة التفاهم بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والولايات المتحدة، فتحنا ممرا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة، وهي منظمة معنية بأمن الملاحة، وفقط على من يريد أن يعبر دون رسوم ودون قيد ودون اشتراط. أنا أعرف

0: مبدأ ومعنى السيادة والسيادة على المياه الإقليمية. فإذا كنا نبني على القانون الدولي ضمن التفسير الحقيقي للقانون الدولي فهذا جيد. أنا أعتقد بأن دول الخليج منفتحة الآن أكثر من أي وقت مضى، أيضا لما يسمى بالإطار الإقليمي الأمني، والتصريحات أكثر إيجابية، وهناك إشارات عديدة قد تشير إلى حتى اجتماع قريب مقبل، لكن هذا يحتاج إلى بناء ثقة، ويحتاج أن نخرج بين قوسين من قضية التنازلات المؤقتة إلى الالتزامات الدائمة، ونترك هذه الوثيقة تنتقل بنا من الأرض الرخوة أو المتحركة إلى صلبة.
1: دكتور محجوب،
2: الرئيس دونالد ترامب لا زال يعتقد ويفكر بأن هذا الاتفاق يتعلق بالبرنامج النووي والإيران، وهو ينطلق من فكرة وعداء الداخلي للاتفاق الذي عقده باراك أوباما. أنا باعتقادي ما يجري الحديث عنه ومذكرة التفاهم، البرنامج النووي سيكون جزء منها، وربما هذا الذي يحتاج أن يتذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته أن ما يذهبون له ليس أمرا متعلقا بالبرنامج النووي فقط، هناك ترتيبات كاملة تتعلق بالملف مع إيران جزء منها البرنامج النووي. وهذا يجعلنا نعود إلى المراحل الأولى، عمليا التشكيك وتبادل الاتهامات حول ما يتم التبادل بين الطرفين كان منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. كلاهما لا يثق في الآخر، لا الطرف الإيراني يثق بالأمريكي ولا الأمريكي يثق بالإيراني، 47 سنة من العداء والخصومة وحرب الاستخبارات والاغتيالات إلى غير ذلك، وبالتالي هذا الإرث نفسه لا يجعل الأمريكي أو تحديدا الرئيس الأمريكي مع ما سمعه من دعاية إسرائيلية كبيرة وقعت تحت تأثيرها وذهب للحرب على أساسها. هذه مسألة. المسألة الثانية، ترامب خاض الحرب ليس بناء على أجندته، وهو بالتالي الآن يريد أن يشكل ما هي، يريد تعريف الأجندة من الحرب، ما هي أهدافه. لذلك يقول أنه نريد مفتشين، هو يعرف مثلا أن المفتشين يحتاج موافقة من الوكالة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن صار لها عام لا تستطيع دخول إيران، والمنشآت النووية تم ضربها وتم الآن تلغيمها وتم وضع الجبال من الرمال عليها والأتربة، ولا يعني إيران تقول للمفتشين لو قالت لهم غدا تفضلوا فتشوا هم كمان سيبحث عن الإبرة في كوم من القش، لا يستطيعوا فعل شيء. ثم المسألة الثانية، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه يريد التوصل للاتفاق، وهو يعرف أن هناك إنرا وهو عبارة عن ما يسمى القانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي يحتاج أن يذهب فيه للكونغرس. هذا القانون سيعقد عليه وسيجعله دائما يصرح تصريحات تحسن موقفه أمام الكونغرس، وقد تدفع إلى الذهاب إلى اتفاق أكثر شمولية للالتفاف على موافقة الكونغرس بعيدا عن البرنامج النووي.
1: ولكن أيضا وبالتالي هذا الموضوع قد يحمل أيضا مخاطر يتراجع الرئيس الأمريكي في مرحلة ما عن إبرام أي اتفاق. دكتور أحمد يان،
3: هل يتخذ
1: هذا الموضوع بعين الاعتبار من جانب
4: ويصبح
1: إيران؟
4: الكونغرس من أسقط الاتفاق وليس دونالد ترامب؟
5: إنسي ممكن أحكي عن الكونغرس شوية.
1: سؤال فقط للدكتور أحمد يان ثم نعود.
6: ما هو السؤال؟
1: أنه موضوع أن يعني كثرة المعارضة الداخلية الأمريكية ربما لهذا الاتفاق بالشكل الذي تضغط عليه إيران وتريده إيران قد يؤدي ربما إلى معارضة كبيرة في الداخل الأمريكي تدفع الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن إبرام أي اتفاق.
6: طبعا ممكن، هذا ممكن، هذا وارد. أساسا لاحظي الأرضية التي تفاوضت بناء عليها إيران مع الولايات المتحدة وهي مفاوضات عبر الرسائل، كانت كما أعلن اتضح فيما بعد أنها خلال الرسائل عبر الوساطات، لم تحدث مفاوضات خلف الأبواب. لكن بكل الأحوال الإيرانيون تفاوضوا مع الولايات المتحدة والمفاوضات في بالهم كانت جزءا من العملية الحربية، والآن أيضا يستمرون في هذا الدأب وهم يرونها جزءا من الحرب. الولايات المتحدة قد تكون، وأنا تقديري أن الولايات المتحدة لن تخوض حربا أخرى، البديل لها بائس، اتضح لها في الفشل العسكري أن البديل غير متاح، لا يحدث تغيير، ولذلك ذهبت بهذا الاتجاه. المناوشات المستقبلية بين إيران وإسرائيل ستكون جولات مقبلة، لكن مع الولايات المتحدة وإما يتحمل الضغط الداخلي ويذهب باتجاه إعطاء الامتيازات التي أعطاها، لم يعطي إيران يعني لا يعرض على إيران صورة الحليب والعسل، هي صورة للفشل يعرضها أنه لنبتعد عن هذا الصدام الذي دخلناه وندخل في مرحلة سلام، لا تضربونا ولا نضربكم، هذا كل ما في الأمر. ولذلك نحن إزاء واقع مختلف تبني على

0: عليه إيران أن هذه مرحلة نتجهز للمرحلة المقبلة فيها.
1: سريعا في مسألة الكونغرس دكتور أحمد.
2: نعم هذه MOU المذكرة ليست بحاجة لموافقة طبعاً. من الكونغرس هذا واحد.
1: لكن الاتفاق النهائي.
3: النهائي يحتاج.
2: ولا حتى الاتفاق النهائي يحتاج. ما يحتاج موافقة من الكونغرس هو المعاهدة. المعاهدة بحاجة إلى موافقة 70%. حتى الاتفاق اللي بعد 60 يوم ليس بحاجة موافقة من الكونغرس. المعاهدة نعم، ولهذا السبب باتفاق 2015 اللي وقعه أوباما استطاع بس خلينا كم مش كاملة اللي ولكن بنفس الوقت هناك بنود بهذه MOU هي تضمن مثلا عقوبات هذه تم فرضها من الكونغرس. هذه البنود هي بحاجة لموافقة من الكونغرس لأن العقوبات فرضت من الكونغرس. فهنا تأتي دور الكونغرس في هذا الموضوع.
3: إذن بالنهاية يخضع للكونغرس.
1: سفير جوي هود.
4: أسف لست دقيقا. صحيح أن المعاهدة بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، ولكن قانونا في 2015 مرره الجمهوريون ردا على سيائهم من خطة العمل الشاملة المشتركة تطلب من أي رئيس أن يقدم أي اتفاق حول برنامج إيران النووي إلى الكونغرس للموافقة. إذن من مصلحة إيران إذا أرادت هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة أن تحرص على أن تكون شروط الاتفاق تحدد هذه الموافقة من الكونغرس وأن تضمنها مع أن
2: الجميع لأنه يا سفير في بنود اللي موجودة ضمن هذه
3: العقوبات تحتاج موافقة من الكونغرس.
2: نعم بحاجة إلى الكونغرس.
1: حتى لا نغرق كثيرا في هذه المسألة التقنية. سعادة السفير يقول لنا الدكتور أحمد يان كل خيارات الرئيس ترامب حاليا هي سيئة، وما يجري حاليا هو امتداد لنتيجة هذه الحرب، ولذلك تستطيع إيران أن تفرض إرادتها في هذه التفاهمات، يعني بخلاف ما يصوره الرئيس الأمريكي.
4: أعتقد أن هناك خيارات أخرى بديلة أمام ترامب أكثر من مجرد التوقيع على مذكرة تفاهم من خلال تنازلات لإيران.
1: ما كانت الخيارات أمامه؟ لأنه يعني واضح أنه لا يريد أن يستمر بالحرب، فما الخيارات الأخرى؟
4: هو لن يخوض انتخابات مرة أخرى. التضخم كان محصورا ب1% أكثر مما كان عليه من قبل. العالم كان يلتم على رفضه إدارة إيران الماضي. كان بإمكانه أن ينتظر، لم يكن مضطرا للإسراع بكل ما فعله. واضح أنه يجازف وهو يقوم بقفزة كبيرة، وإيران تستمر بالرد وتقول أن جزء من السبب هو أنه يحصل على ضمانات خاصة من الإيرانيين. نعم هو يكذب دائما، ولكن في الوقت نفسه وبحسب تجربتي كدبلوماسي هذه الضمانات الشخصية بما فيه من الإيرانيين تحصل دائما خلال المفاوضات.
5: ملاحظة واحدة، الرئيس نعم لن يحارب بالضرورة، لكن من الممكن أن يعيد كل العقوبات. يعني موضوع العقوبات ممكن أن يعاد إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. يعني حتى موضوع الحصار البحري قد لا يشنه، قد لا يمارسه في سبيل منع الأزمة الطاقة من جديد، وكي لا تضطر إيران إلى غلق مضيق هرمز أو يعطيها ذريعة لذلك. سيبقي الأمور على ما هي عليه بدون حرب، ولكن سينهي موضوع رفع العقوبات سواء عن النفط، يعني تصدير شحنات النفط، أو عن الدولار، وحتى الأموال المجمدة التي تم إطلاقها ولم تسلم كاش، يعني لم تحول إلى الميزانية الإيرانية، بل تدفع كنفقات خط ائتماني النظير بشراء إيران معدات أو مواد غذائية أو منتجات إنسانية. هذا يتوقف. قصدي أنه ممكن يلجأ إلى هذا كنوع من الضغط على إيران. وليس الحرب
3: من قال أن العقوبات، من قال أنه في سيناريو دكتور لقاء أنه إيران الآن من كل هذا التي تفعله هي تريد أن ترفع العقوبات. يعني المضيق ليس متعلقا فقط بورقة معينة، المضيق ورقته تتعلق بإنهاء الوضع القائم على إيران قبل 28 فبراير بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والأموال المجمدة وكل شيء.
5: صحيح.
3: بعبارة أخرى قد نكون أمام سيناريو أن إيران تقول إذا أبقيتم العقوبات فالمضيق سنعطله وسيبقى مغلق.
5: لكن
1: دعوه يرد.
6: علينا نأخذ بعين الاعتبار شغلة مهمة، العقوبات ليست فقط عقوبات لها علاقة بتصدير النفط، في عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي فقط، في عقوبات مرتبطة بالإرهاب فقط، في عقوبات مرتبطة،
1: ولكن ما يجري الحديث عنه الآن في هذه المرحلة أبداً هي العقوبات المرتبطة بالنفط وعائدات الأموال من وراء من خلف
6: وبالتالي فقط، وبالتالي هناك مجموعة كبيرة من العقوبات باقية على إيران. القضايا الباليستية باقية، اللي قال إنه مواضيع الصواريخ ما طرحت بكرة بتطرح وقت نوصل لهون.
5: دكتور، هو الكلام الدكتور محجوب يعني قد يكون دكتور محجوب يتحدث إنه إيران قد تلجأ طالما شافت أن قصة المضيق رابحة
3: بالضبط،
5: قد يكون شغالة يعني. إذا إذا إذا ترامب ألغى موضوع السماح لإيران ببيع النفط اللي يعني الاستثناء الحديث الأخير، ورجع العقوبات اللي أصلاً هي لم ترفع حتى الآن طبعاً، فحينها إيران تقول لك والله ترفع عقوبات أنا أغلق المضيق. لكن هنا دكتور، هذا صحيح، بس استخدام ورقة المضيق بدون حرب حقيقية وتهديد للأراضي الإيرانية، هذا سيعني اولا هذا يعني مسؤوليه ترامب هنا تنتهي، مسؤوليه ايران، لانه بالنهايه هذا المضيق اذا كانت لدى ايران قدره جغرافيه او فرت جغرافيه فهي قدره مسؤوله. عدم انعدام المسؤوليه هنا بدون ذريعه حقيقيه بالعدوان المباشر سيكلف إيران
7: كثير، وينفي قضية التعاون مع الدول المشاطئة إذا لوحت فيه أيضا. إذا ما هي جدوى
1: في هذا الإطار
7: البروتوكول
1: في هذا الإطار في هذا الإطار دعنا أسأل دكتور طارق حمود عن المسألة الآن المطروحة من جانب إيران، مسألة أمن الخليج والدعوة ليعني الحفاظ على الأمن من جانب دول المنطقة أيضا، كيف يمكن قراءة هذا المسعى، إلى أين يمكن أن يصل بالنظر إلى ما خلفته هذه الحرب من تداعيات على مستوى العلاقات بين إيران وجيرانها؟
8: نعم، قبل أن أتكلم على مشروع إيران الاندماج في المنطقة أو تشكيل المنظومة الإقليمية للحماية أو الأمن أو غير ذلك من الطروحات التي تطرح، قضية مضيق هرمز التي طرحها الدكتور لقاء أنا باعتقادي جوهر مذكرة التفاهم. هناك تنازلات أمريكية واضحة في مذكرة التفاهم لصالح إيران، وإيران الصفر الإيراني بدأ من أعلى سقف كان ممكن أن تحصل عليه من جنيف ما قبل الحرب، ولذلك باعتقادي لأنه الهدف كان هو نزع ورقة هرمز، لأنه هذا هو السلاح الاستراتيجي لدى إيران. الآن نرى بأن الأسواق بدأت تتعافى، بدأت تعود إلى طبيعتها تقريبا، وبالتالي وضع ورقة هرمز تقريبا تتلاشى، وباعتقادي هذا هو جوهر هدف مذكرة التفاهم. ولذلك الآن قد نرى الولايات المتحدة أكثر ميلا للتشدد في القضايا النهائية، قد نرى الآن تشددا أمريكيا مختلف تماما عن السياق الذي كان في مسار باكستان وإسلام.
1: لماذا تتلاشى؟ ألا تستطيع إيران من جديد أن تفعل هذه الورقة؟
8: لا، القضية التي طرحها أيضا دكتور لقاء هي القضية الحرب. بدون حرب لا يوجد مسوغ لهذا، بدون حرب إذا أعادت إيران استخدام نفس الورقة سيتم
1: ما هي
8: التعامل
1: ما هي
8: معها
1: ردة الفعل أثناء ردة الفعل العالمية أثناء الحرب، وربما هذا قد يجرئها على استخدام هذه الورقة.
7: قالوا ليست حربهم،
2: لم تقل أي دولة في العالم حرب.
7: ليست حرب.
8: عندما أغلقت إيران المضيق كان خصومها أمريكا وإسرائيل، وكان هناك قسم كبير من العالم والرأي العام العالمي مع إيران في هذا الموضوع. أما خلاف ذلك ستختلف المعادلة كليا، سيتم التعامل مع إيران على أنها دولة مارقة من حتى من الأطراف الصديقة. ودعينا لا نتذكر بأنه إيران ليس لديها جوار استراتيجي، إيران تعاني من جوار هش، لأنها هذا يقودنا إلى نقطة الاندماج والحماية التي طرحت. أنا باعتقادي أنه النظام في إيران قام على فلسفة التمايز الإقليمي وليس على فلسفة الاندماج فيه، ولذلك كان لديه تمايز في الجذور، وكان لديه تمايز في الفكرة، وبالتالي تمايز في السياسات. أنا باعتقادي أي اندماج غير مضبوط من الممكن أن يشكل تهديدا على النظام في إيران، خاصة في ظل المرحلة الحالية، لأنه إيران أيضا تعاني من مشكلات داخلية بنفس الطريقة وربما أكثر من الضغط الذي يواجهه ترامب في قاعدته.
1: دكتور صالح،
7: أنا أعتقد أتفق مع الدكتور طارق إلى حد بعيد، وأعتقد أنه هناك جو من الاستعداد السياسي نحو يعني التعاون والمراجعة من دول الخليج تحديدا، هناك إشارات واضحة بشكل رسمي ضمن هذا التوجه، شريطة أن تكون يعني التصريحات السياسية والجدية في هذا الطرح والالتزام. أعتقد أكثر من عقود مضت لم أجد هذه اللغة نحو هذا التوجه، لكن نحن بحاجة إلى مكاشفة وشفافية عالية بثلاث يعني نقاط رئيسية.
1: لكن
7: أعتقد
1: الآن
7: النفوذ الإقليمي والجماعات غير الحكومية.
1: فقط دعني أطرح عليك هذا السؤال. الآن إيران تقترح ترتيبات في أمن الخليج تقودها دول الخليج، وضمنا هي تريد من دول الخليج أن تبتعد عن الولايات المتحدة، لأنها تقول أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج من المنطقة. كيف تتعامل

0: عمليات تمنع هذه الاحتكاكات تتحول الأمور، وهي ترى مبنية على مبادرات إيرانية سابقة. أنا أعتقد إيران تتناقض مع ما أعلنته إن لم تذهب بهذا الاتجاه الإطار وليس حتى المنظومة ضمن أيضا. ولن يكون لهذا الإطار، يعني لم يكون هناك ثورة نووية فجأة نطرد الأمريكان والبريطانيين والغرب والقواعد، لأنه أنا القواعد تنظر إليها دول الخليج عامل ردع واستقرار. وأيضا من الشفافية أن لا تقوم هذه القواعد أو لا تنطلق من هذه القواعد أي اعتداءات لا على إيران ولا غيرها، وبالتالي المراجعة يجب أن تكون شاملا دون أن نصل إلى حل ثوري فجأة تندمج إيران نتفق مع هذه. لكن هناك مبادئ رئيسية منها كما ذكرت لك النفوذ الإيراني وقضية مرور الملاحة، الأمن الطاقة هذا شيء مهم، وكذلك بعض الجماعات المسلحة غير
1: القطبية.
2: ممكن يعني هذا الموضوع بعيد جدا عن
0: في بوادر في إشارات
2: في نوايا حسنة، والمشكلة ليست عند الدول العربية وليست عند الدول الخليجية، المشكلة هي في طبيعة النظام في إيران. لا يمكن الحديث عن إطار أمني في نظام ثوري مقابل أنظمة سلمية، يعني بالنهاية في مشكلة أساسية بطبيعة الأنظمة المختلفة. هناك نظام ثوري يقول أنا مسؤول عن حماية كل المستضعفين في العالم، وهذا النص الدستوري وبدك تقلك إياه لأنه مرة الماضي قلت لي مش هيك بيحكي الدستور. وفي مطرح
3: قلت
2: تاني
3: تصدير الثورة، وأنا قلت لك هذا يعني اللفظ غير موجود.
2: شو يعني
3: تصدير الثورة؟ دعم المستضعفين واحد.
2: هذا النص موجود. المادة 13
3: أنت أكاديمي تربط الألفاظ الغير مرتبطة ببعض.
2: مسؤولين عن حماية كل المستضعفين في العالم
3: أكيد، وهذا يعني يفتخر به كل إيراني.
2: وبالتالي ما حدا مستضعف،
3: شو المشكلة؟
2: ما حدا مستضعف بدول الخليج، وبالتالي ما فيك تجي تعمل نظام أمني مع دول الخليج العربي بهكذا دستور، وفيك تجي تقول أنا بدي نظم بدي وحد المسلمين ثقافيا واقتصاديا وسياسيا بخلفية عقائدية يعني لا ليس عليها إجماع إسلامي في في في المواضيع الإسلامية. لذلك أنا أعتقد إنه هذا الموضوع يعني قبل ما نروح كثير إلى الحلم بعملية من هذا النوع، فلنبدأ بعملية إقرار إيراني بعدم الاعتداء على دول الخليج.
0: لكن دخلوا في شنغهاي، دخلوا في منظومات اقتصادية أمنية كشنغهاي
2: ولكن إيران. ولكن هذه المنظومات اللي دخلوا فيها لم يكن لهم دور فاعل، لأنه عمليا عليهم عقوبات ب10,000 محل تاني. ما فيك تفوت على النظام العربي نظام مليء بالعقوبات وبالتالي يعطل النظام العربي ولا يفيد النظام الإيراني بشيء.
4: برأيي الحقائق هي تقول عكس ذلك. الاتفاقية الأمنية ما بين السعودية الملك عبد الله الله يرحمه وإيران بال2001 هي تنص على مجموعة من المبادئ أهمها احترام السيادة.
2: وين صارت؟
3: 2001
2: ايه وين صارت؟ 2001
3: وقعت بين ايران والسعوديه.
1: اكمل اكمل
2: شو صارت؟ شو صار فيها من 2001 ل 2026؟
0: زياره الرئيس رفسنجاني
4: نصت على مجموعه من المبادئ اهمها عدم التدخل في الشؤون الداخليه للطرف الاخر واحترام السياده وعدم دعم المجموعات التي تهدد الامن الاخر.
0: هذه اللي
2: ذكرت
4: وقعت عليها الاطراف جميعها اللي بهذه الاتفاقيه الامنيه. للاسف لاحقا صار غزو العراق و لم يتم العمل فيها وتغير
1: الآن في الظروف التي تعقب يعني في الظروف معليش دكتور نوفل
2: الصين صار الاتفاق ذاته الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين وين صار؟
1: طيب بس لحظة دكتور
4: الآن. طيب خلينا أكمل لك
1: لا في ضوء ما جرى في هذه الحرب هل يمكن الذهاب باتجاه ما تقترحه إيران وهل ستتجاوب دول
4: يا إلسي؟ اليوم رئيس الوزراء القطري تحدث عن منظومة أمنية جديدة بموقف خليجي موحد including بما يضمن إيران ضمن المنظومة هاي. هذا مش كلامي، كلام رئيس الوزراء القطري بالموقف الخليجي الموحد.
1: يعني موجود هذا الموقف
4: الخليجي
0: الموحد رسمي.
4: وقالي باف تحدث بنفس اللغة اليوم، واليوم عراقجي تحدث مع وزير خارجية السعودية وتحدثوا بنفس الموضوع. لماذا نريد أن نفترض أنه هذا غلن يحدث؟ وهذا يعني هذا المنطق يعني مخالف للمنطق والواقع.
0: دكتور إبراهيم شريطة
4: هناك كلنا نعلم أن كل الأطراف يجب عليها أن تكون بمراجعات لكل القضايا السابقة.
1: دكتور أحمد يعني
4: لا ليس من المطلوب أن يغير نموذج الآخر، ولكن المطلوب التعايش لأنه جربنا عدم التعايش ولم تعمل علينا بالتعايش.
3: لاحظي المضيق مرتبط بشكل مباشر بورقة مذكرة التفاهم. ذكرة التفاهم تضع وقف إطلاق النار في إطار ارتضاه الجانبين. انهيار هذه المذكرة معناه

0: مدة للحرب دون إعلان، معناه أن الأوراق التي كانت قبل المذكرة ستفعل من جديد، وهذا لا يرتبط بأي دولة أخرى. هناك حالة حربية وإيران ستبني عليها سياستها. ولذلك تقديري أن أسباب دفع الولايات المتحدة باتجاه هذه المذكرة كانت أن الركود التراكمي وصل لذروته، كان سينهار اقتصاديا في داخل الولايات المتحدة، النفط العائم انتهى في العالم، الآن خروج 20 مليون لتر لن يعوض النفط العائم الذي يصل إلى 150 مليون لتر. لذلك نحن إزاء تغيير مهم، والرئيس ترامب مجبر أن يمضي على الأقل ولو لحين مع هذه المذكرة، ولذلك الإيرانيون ينظرون إليه بريبة أنه يريد التعويض ثم يعود لما كان يقوم به. النقطة الثانية، لاحظي الكلام عن علاقات إيرانية عربية بطريقة على إيران أن تفعل، على إيران أن تفعل. إيران لم تهزم في هذه الحرب، لو كانت هزمت لفرض عليها الكثير. تكلمني عن العلاقات الإيرانية العربية، أنت كلمني عن العلاقات اللبنانية، اللبنانية تحاوروا بدل أن تتناحروا.
1: أولا لا لا لا لا هو ليس ممثلا للبنان،
2: يعني
0: يعني لاحظي في الحلقة السابقة أضاف بندين للدستور الإيراني ينعق بما لا يفقه ويريد أن يتكفنا حول إيران.
1: دعونا نبقى في إطار احترام المتبادل،
2: أنت اللي بتنعق.
1: معلش دعونا نبقى في إطار الاحترام. معلش دكتور، نذهب إلى مسألة لبنان. دكتور محجوب الزويري، اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مستمرة في واشنطن، متمسكة بها الدولة اللبنانية على أساس أن هذا مسار يفصل الدولة عن التدخلات أو محاولات التدخل الإيرانية في لبنان. في نفس الإطار وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن أنه لا مجال لانسحاب إسرائيلي بضغط أمريكي. إلى أين يمكن أن تذهب الأمور من وجهة نظرك؟
3: الورقة اللبنانية واضح تماما، أو الملف اللبناني واضح تماما، أنه الآن أمام يعني نقطة حرجة. بمعنى آخر، المسار الذي يأتي في سويسرا شكل آلية الآن، وهذه الآلية واضح أنها تواصلت مع السلطات اللبنانية على رأس رئيس الجمهورية، وهنالك حضور أمريكي وأيضا الدور القطري، كما أن المباحثات في واشنطن تعمل. تصريحات اليوم التي جاءت من بيروت بأنه المسارين سيكونوا مفصولين كانت ملفتة للانتباه، وكان واضحا أن رئيس الجمهورية يريد أن يقول أن ما لا يمكن أن نحصل عليه في سويسرا سنحصل عليه في ملف المفاوضات الذي يجري في واشنطن. وهذا يبدو ملفت الانتباه. بعبارة أخرى، ماذا لو مسار سويسرا استطاع أن يخلق آلية مختلفة في لبنان، وهي إجبار إسرائيل على الانسحابات التدريجية، وحتى نموذج اللي بيسموه الآن النموذج المدن اللي شو بيسموها يتم انسحاب منها ويدخلها الجيش اللبناني ويتم اختبار المناطق التجريبية. حتى هذا النموذج الآن يجري توسيعه، وبالتالي باعتقادي أنه المسألة يجب أن تحل لبنانيا الآن. ماذا تريد السلطات اللبنانية أن تفعل؟ هل ستتجاهل الدور الذي يبذل في مسار سويسرا وتقول لا علاقة لنا به ولا نريد أن نتدخل وتبقي مسار في واشنطن؟ أين ماذا ستمنحهم إسرائيل التي هي الآن في وضع تجد نفسها يدها العليا عسكريا؟ أنا باعتقادي على الأرض إلسي، وأختم بهذه الجملة، أنا باعتقادي الإسرائيليين وفق ما أعرف، أن إسرائيل أعادوا التموضع عسكريا في كثير من المناطق في جنوب لبنان، وأن هذا التموضع قد لا يسمونه انسحابا، لكن المسألة أنه ليسوا كما كانوا قبل على الأقل أسبوع أو 10 أيام في الجنوب اللبناني، وهذا جزء منه جاء بسبب الضغوط من سويسرا بشكل أساسي، والضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية بسبب الوسطاء.
4: لكن الدكتور اليوم في تأكيدات رسمية من لبنان بأن المسار مختلف ومفاوضات،
3: هذا اللي قلته أنا أنه مسار مختلف.
1: سفير سفير
4: يعني
1: جوي هود،
4: في إشارات بالفعل مختلفة
1: هناك
4: تماما.
1: إذا بدك في لحظة بس دكتور سفير جوي هود، يعني نريد أن نفهم ما الذي تخطط له الإدارة الأمريكية من ميل تذهب وتضم إيران أو توافق على انضمام إيران إلى لجنة مراقبة خفض التصعيد، ومن ناحية أخرى هي ما زالت تدفع بهذه المفاوضات التي تقول المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية التي تقول إسرائيل إنها يعني تستبقها بالقول إنها لن تنسحب من لبنان. طيب ما التصور الأمريكي لكل ما يحدث؟

0: لأتجنب تكرار نفسي من حلقات سابقة، سأعتمد نهجا مختلفا. لو كنت أنا المستشار الدبلوماسي لنتنياهو لترامب، ولست كذلك طبعا، لقلت لنتعلم من إسحاق رابين، من أنور السادات، لنفعل شيئا شجاعا، تحرك شجاع في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي، والآن نجرب شيئا شجاعا من الجانب الدبلوماسي. تغادر إسرائيل فوراً الأراضي اللبنانية بما فيه مزارع شبعة، ومن ثم نتنياهو يلتقي برئيس عون وجهاً لوجه بمفاوضات مباشرة بتسهيل من واشنطن. هذا يعيدنا إلى ديناميكيا
1: أوسلو
0: وكامب ديفيد.
1: الخطوة الأمريكية بإدخال إيران مجدداً إلى هذا الملف وإدخالها إلى لجنة مراقبة خفض التصعيد يعني وترت الأجواء في الميلين لدى الطرفين. هناك مخاوف الآن في لبنان من أن تستعيد إيران زمام المبادرة فيما يتعلق بتسليح حزب الله، وأيضا الخوف كذلك موجود.
0: لهذا فإن نصيحتي الأساسية لرئيس ترامب كانت لتكون ألا يدرج لبنان ضمن مذكرة التفاهم، فهذا يجعلها هشة كثيرا، لأن لبنان ليس جزءا من مذكرة التفاهم ولا إسرائيل. وأعتقد أن هذا كان خطأ فادحا ارتكبه، ولكن هناك مؤشرات إلى أن ترامب يفكر في هذا الاتجاه. لدينا مسار واشنطن، وقال مرارا الأسبوع المقبل سوف يأتي نتنياهو وعون هنا في واشنطن. لم يحصل ذلك، ولكن هذا يشير إلى أنه بدأ يفكر.
1: وكان الرئيس اللبناني واضحا أن هذا لن يحصل.
2: بس أعتقد أنه السؤال نفسه هذا المهم، هو في خلاف بين فانس ووزير الخارجية.
1: هل هذه حقيقة؟
2: طبعا الصحافة بدأت تتكلم عن خلاف بين فانس الذي يريد ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني.
3: نعم.
2: يعني مسارين. ووزير الخارجية الذي يريد إبقاء الفصل بين الاثنين، لأنه هو الذي يرعى الحوار اللبناني الإسرائيلي.
3: روبيو.
1: كيف نفهم إذن اتصال فانس وروبيو بالأمس بالرئاسة اللبنانية؟
2: هو كل واحد يحاول أن يقنع، طبعا فانس يحاول تبرير الموقف، وروبيو يؤكد له أن المساران أن المسارين منفصلان. وبالتالي هذه المسألة أعتقد تتعلق بالداخل الأمريكي، أنه الإدارة نفسها غير متفقة،
3: أو تنافس انتخابي بينهم.
2: ربما دي فانس يريد استمرار المسار الإيراني الأمريكي، يريد استمرار الاتفاق بدون مشاكل، بدون أي مشاكل، كي لا تكون هناك ذريعة لإيقافه.
4: بدك معلومات؟
2: إيروبيو لا، إيروبيو يريد أن يكون هناك انفصال وأن يأخذ كل مسار استحقاقه.
4: المعلومات من بيروت عن الاتصال اللي صار مع الرئاسات امبارح من قبل الأمريكيين. الأمريكيين أبلغوا لبنان إنه المسار الإسرائيلي اللبناني المنفصل هو المسار الأساسي الذي يقرر خلال التنفيذ. هذا ما اقترحوه على اللبنانيين. إذا عرقلت إيران أو إذا لم تقم إيران بما عليها لناحية ضبط حزب الله، يتحرك الخلية التي تتابع عملية الـMOU في سويسرا، وبالتالي لا علاقة لمفاوضات سويسرا بالإجراءات التي السيادية التي تتخذها الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية من شو خايفة اليوم؟ ليش مصرة على هذا الموضوع؟ خايفة تتكرر التجربة اللي تكررت بعد حرب 67. بعد حرب 67 صار في هزيمة سميت نكسة بوقتها، مثل ما هلا عم نحكي ربحنا وما خسرنا وخسرنا وما انهزمنا وما بعرف شو إلى ما هنالك. ليبرروا الهزيمة راحوا في اتجاه الداخل العربي بوقتها، واخترعوا قضية اتفاق القاهرة، وعملوا فتح لاند في الجنوب، وبقيت فتح لاند هي المنطقة التي من خلالها يتم تنفيذ الاحتقان العربي الإسرائيلي لفترة طويلة، ودفع لبنان الثمن. ليش عم لبنان خايف من هذا الموضوع؟ لأنه الرئيس نواف سلام هو ابن تلك الفترة، والرئيس نواف سلام كان أحد المقاومين بالعرقوب، حامل سلاح ضد إسرائيل بالسبعينات بوقتها، وبالتالي مش صهيوني مثل ما عم بيخبروا عنه هلأ نيه. والرئيس نواف سلام عارف تماما كيف تواجه إسرائيل، وعنده كامل الثقة، هو رئيس جمهورية، أنه عنده القدرة، لأنه الرئيس نواف سلام اللي نسي من سنة هو رئيس المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرار لم يسبق حدا له أن اتهم إسرائيل طيب. بالمجازر اللي ارتكبت في غزة واعتبر أنه إسرائيل
1: كيف كيف سيتمكن لبنان من أن لا يفرض عليه هذا الواقع الذي تتحدث
4: مين
1: عنه؟
4: يفرض عليه لهالسبب عم بيقول ما بقبل بوحدة المسارات لأنه من سيفرض هذا المسار؟ وهلأ الدكتور أحمديان قال قبل شوي أنه عمليا بين أمريكا وإسرائيل بين أمريكا وإيران لن تكون هناك حرب، بس بين إسرائيل وإيران ستبقى الحرب قائمة، وبالتالي وين بدها تصير قائمة؟ لا بطهران ولا بهرمز، رح تبقى قائمة عندنا بجنوب. لهذا السبب الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم يرفضون بشكل أساسي.
1: ولكن إسرائيل لا تريد تقديم أي تنازلات دكتور نوفل. متى يمكن للبنان أن يقول، يعني نحن في خامس أو سادس جولة تفاوض الآن، متى يمكن للبنان أن يقول طيب هذا المسار لا يفضي إلى شيء؟
4: كم جولة تفاوض
3: التفاوض
4: صار بين إيران وأمريكا وطلع MOU بعدهم لهلأ مختلفين؟ دقت فيهم يتركوا لنا جمعتين على راحتنا بلبنان، نعرف نشتغل يعني. نحن منا دولة يعني معلش، هذا الذي ينتقص من قيمة الدولة اللبنانية خلص جيم أوفر. لبنان دولة مثله مثل أي دولة عربية، قادر على التفاوض، قياداته ما حدا بيغبر عليها بهالقد.
1: دكتور يعني طارق،
5: أنا باعتقادي المشكلة المشهد في لبنان مشكلة في الإطار العام. إذا نظرنا إلى نمط التفاوض الموجود، هو ليس نمطا تقليديا، يعني ليس نمطا ثنائيا بينهم وسيط، وإنما نمط من الممكن أن نقول مثلثي أو أكثر تشابك. إيران تفاوض واشنطن بالنيابة عن حزب الله، وواشنطن بالنيابة عن إسرائيل، والدولة اللبنانية لديها مسار مستقل، وفي نفس الوقت من يمتلك قرار الأرض ليس موجودا على الطاولة. كل هذا يسمح بهامش أوسع للخروقات. هذا ما يسبب ما قلنا عنه في البداية، التعايش ما بين الهدنة والخروقات، بمعنى يبقى كل طرف يمارس الخرق من أجل اختبار حدود الطرف الآخر. لذلك اليوم نلحظ بأنه هناك نتائج في مسار سويسرا مختلفة جذريا عن مسار واشنطن. المناطق التجريبية باعتقادي أنها تسمح لإسرائيل بتقييم فشل ونجاح الإدارة اللبنانية على مناطقها وعلى أرضها، وهذا باعتقادي خرق سيادي. طول بالك، هذا باعتقادي خرق سيادي، يعني في من حيث المبدأ يجب أن لا يقبل. المسألة الأخرى، هناك تجربة في الضفة الغربية، تجربة إخلاء المناطق وتركها لقوات عسكرية أو أمنية محلية لإدارتها، ووقوف إسرائيل حتى تختبر المشهد، هذا شاهدناه بالضفة الغربية من 94 حتى اليوم، وهو نموذج فاشل وغير صالح لتكوين أي سيادة، خاصة
6: بسيادة إسرائيل
5: كده. خاصة أنه الدولة اللبنانية لا تذهب إلى مسار التفاوض من أجل المفاوضات بعينها، إنما تريد استثمار الممر الدبلوماسي كنافذة لها لإعادة بناء الدولة، لإعادة تموضحها، لاستثمار هذا المناخ الإقليمي من أجل إعادة تموضحها في ظل مناخ إقليمي فيه تحول جيوسياسي مهم هو سوريا، لأنه سوريا هي التي تحسم مصير لبنان، وهي التي حددت مصير لبنان خلال 50 سنة ماضية. والتحول الذي الموجود في سوريا اليوم هو الذي سيحدد مصير لبنان للسنوات القادمة. لبنان الدولة تحاول أن تستثمر في هذا المشهد، وبالتالي أنا باعتقادي على أرض الواقع ما يحدث هو عبارة عن تفاصيل لا تعكس لا الدولة اللبنانية ولا تعكس أيضا.
3: طيب لكن ضروري دكتور طارق، هو ضرورة الآن أن تبدأ هذه الخطوات، يعني إذا ذهبنا إلى ما تفضلت به من هذه الضرورات وهذه المتطلبات للوصول، الآن من الأفضل؟ هدنة كما هو الحال، كما قال السيد وليد جنبلاط، أفضل من اتفاق سلام. نبقى على هذه الهدنة حتى وإن كانت هشة، والدكتور طارق يقول هدنة بخروقات مقبولة. الآن العامل الجديد إيران تلوع وتهدد بأنها ستغلق هرمز وستنسحب من هذا الاتفاق إذا ضرب الجنوب، وبالتالي هذه المعادلة من الصعب الآن في هذا الظل الإقليمي. هناك من يطالب بدور سوري كما تفضل، أو على الأقل دور وازن دون التدخل العسكري مرة أخرى. وأنا بظني أنه متى ما توصلت الحكومة أو تم دعم الشرعية اللبنانية بالرئاسة ورئاسة الوزراء وكذلك البرلمان ودعم عربي، نستطيع أن
5: الضامن الحقيقي الآن،
3: الضامن الحقيقي لإسرائيل، الضامن الحقيقي لإسرائيل
1: سأعود إليك دكتور،
3: هو الاتفاق.
1: سأعود إليك دكتور أحمديان، معلش دكتور أحمديان، يتم التصوير أن ضم إيران إلى لجنة خفض التصعيد، مراقبة خفض التصعيد في لبنان، هي من أجل أن تضبط إيران حزب الله. ما التصور الإيراني للانضمام إلى هذه اللجنة؟
7: بالنسبة لإيران، إسرائيل هي التي تخرق دائما وقف إطلاق النار، هو الواقع. إيران في تنسيق دائم مع حلفائها، وتنسق سياستها أيضا المعلنة حول لبنان مع حلفائها. لا يوجد شيء من عند إيران كل الذي دخل هذه المذكرة هو تنسيق بين الطرفين. ولذلك عندما تتكلم عن أن إسرائيل تخرق هذه الهدنة يتعلم عن ماذا تتكلم.

0: تكلم، ودخلت هذه اللجنة لكي تكون ضمن الإطار الذي يفرض على إسرائيل وقف التمدد ثم الانسحاب من جنوب لبنان. إيران لا تنظر إلى هذا على أنه ضد السيادة في لبنان، بل إسعافا للسيادة، وهي تستطيع أن تفاوض من شاءت، لكن في النهاية وضعت جزءا من قدراتها في خدمة حلفائها للإتيان بوقف إطلاق النار.
1: حلفائها دولة لبنانية، دولة.
2: وهذا ربما أمر إيجابي.
1: دولة مش بخدمة حلفائها.
3: بكلمة بعد إذنك.
1: في دولة مش حلفائها.
3: بعد إذنك دكتور، هناك عامل جديد، هناك رقابة دولية الآن تبلور، وربما قوات غير اليونيفيل ستكون متواجدة، قد تكون أوروبية. هناك أيضا رغبة، لم نعد طلابا في فصل بحيث يكون هناك مشرف من الذي بدأ أو اخترق، حزب الله أم إسرائيل. الآن في وسائل تكنولوجية متقدمة ستفرض هذه الرقابة وستحدد بالضبط من الذي بدأ بخرق هذه.
0: أنت دائما يا دكتور، بعد هذه وقف إطلاق النار حدثت خروقات، الإسرائيلي والأمريكي وسياسييهم استراتيجيهم إعلاميهم كلهم، ومن حزب الله خرق، بينما الطرف الآخر يقول لا.
2: هو أصلا بنفس هذه الظروف كانت هناك أيضا لجنة ميكانيزم ستحل محلها على ما يبدو،
3: ما يتجاوز حتى اليونيفيل ألسي، وهذا جانب مهم. الآن هناك
1: في الموضوع
3: دعوات لقوات دولية.
2: طيب وضحت فكرتك
1: في الموضوع السوري. أنا برأيي هناك شغلة رحنا كتير لبعيد بعملية، يعني رح نرجع نخلق مشكل لبناني سوري نتيجة الإيجابيات. يعني تصوير الموضوع وكأنه سوريا هي مفتاح لبنان إلى العالم، هي مشكلة كبيرة. وبالتالي العلاقات اللبنانية السورية مثل العلاقات اللبنانية السعودية والقطرية وغيره، هناك إيجابية كبيرة في التعاطي من قبل الرئيس السوري مع الواقع اللبناني. علينا أن نبقي هذا الموضوع في هذا الإطار، يعني بدنا نتعود أنه لبنان دولة سيدة وليست دولة بحاجة إلى أحد، دولة تتعاون، دولة تشارك الجميع، دولة تتعاطى بإيجابية مع الجميع. ولكن تصوير الموضوع بأنه ما يجري في سوريا هو إنقاذ للبنان، أو ما يجري في لبنان إنقاذ لسوريا، هذا موضوع بعتقد رح يعيد المسألة إلى نقطة ما حدا بلبنان بريده وما بتصور حدا بسوريا.
4: هو إذا كان هناك دور سوري ما رح يكون دور سوري منفرد، رح يكون جزء من سياق إقليمي خاص بلبنان.
1: واضح.
4: وهذا لمصلحة لبنان بالمناسبة، سيوازن لا دور إسرائيلي ولا دور أمريكي مطلق ولا دور إيراني، سيكون هناك دور إقليمي عام بما فيها طبعا إيران، لمن أجل إيجاد حل لا يضار فيه أحد، ثم تعود الدولة، لأنه القرار يجب أن تكون الدولة هي السيد.
5: أنا أعتقد بأنه خلينا نتذكر بأنه بالمحصلة الحل في لبنان أو الحل فيما يتعلق بكل الملفات هو مواجهة حالة التوسع الإسرائيلية. إذا تحقق ذلك عبر هذه الوساطة، عبر المسار الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، أنا لا أعتقد أن إحنا لازم نقاتل العنب، بدنا العنب شو هو؟ محاصرة إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من جنوب لبنان. الآن هذا الأمر إذا بقينا في مربع أنه نزع السلاح أو هذا ما حينحل، لازم يكون في مقاربة ثانية تحل المشكله بدل ما تفجر لبنان من الداخل تخلق جو مختلف في لبنان، لانه اسرائيل تريد تفجير لبنان كما فجرت الوضع في غزه وبين الفلسطينيين.
4: تسوية عاقلة
5: لا تفجر المجتمع ولا الدوله اللبنانيه، وفي نفس الوقت تحقق ما تريد الدوله اللبنانيه.
2: ولكن التنافس الاقليمي ما زال موجودا على لبنان بين ايران وبين اسرائيل،
5: لكن الان في اصوات اقليميه اكثر عقلانيه بتقول لك انه لا نستطيع ان نضبط المشهد، وهناك لاعب مهم اسمه الولايات المتحده. شكرا. حاضر بالغرفتين يمكن يمارس ضغوط.
2: شكرا لضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعه برنامجنا نقاش الساعه. عوده الان الى غرفه الاخبار لمتابعه التغطيه، الى اللقاء.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتعامل بشكل طيب للغاية، فهي توافق على كل ما يريده ومضطرة للموافقة، وإلا فستعود واشنطن للقيام بما يجب عليها فعله. كما قال ترامب إن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين دوليين سينضم إليهم مفتشون أمريكيون. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح

0: ذاكرة التفاهم. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليها في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبخصوص التطورات في لبنان يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا. ويأتي هذا بينما استمرت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لليوم الثاني. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. للمتابعة وعن آخر مستجدات ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم، نبدأ معك وجد، وكما تابعنا قبل قليل آخر التصريحات بالنسبة للرئيس الأمريكي.
1: عبد القادر، أحدث التصريحات قد تكون في أي لحظة من الرئيس الأمريكي الذي استدعي الصحفيون قبل قليل من أجل الدخول إلى لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، وبالتالي هذا يعني بأن هناك تصريحات متوقعة لكل من الرئيس ترامب وروتي، ويعني قطعا كما درجة العادة قد يتطرق إلى إيران استنادا طبعا إلى أسئلة الصحفيين. بالنسبة للرئيس ترامب كان قد صرح قبل نحو ساعتين بأن إيران تتعامل مع الولايات المتحدة على نحو جيد للغاية، وبأنها تفعل كل ما تريده الولايات المتحدة على حسب قول الرئيس الأمريكي لدى مغادرته الكونغرس. وأكد الرئيس دونالد ترامب بأنها ينبغي عليها أن تقوم بما تريده الولايات المتحدة، وإلا سيتوجب علينا القيام بما ينبغي القيام به، أي هو طبعا تهديد مبطن ب عقوبات أو عمل عسكري، ولكن واضح بأن الأمور تتجه في النحو الاتجاه الصحيح بحسب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران. وأكد صباح اليوم بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تكون هناك أي رسوم تفرض على عبور السفن لمضيق هرمز. تحدث الرئيس ترامب عن دخول مفتشين دوليين إلى المواقع النووية داخل إيران، هو أكد بأنه ليس في عجلة من أمره، ولكن أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سيكونون ضمن المفتشين الدوليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية طبعا، وهذا ربما تماشيا مع المادة الثامنة من مذكرة التفاهم التي تؤكد بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تطور سلاحا نوويا، وسوف تتخلص من اليورانيو عالي التخصيب الموجود بحوزتها وفق هذا البند الثامن من المذكرة. وبالتالي كل هذه العمليات تلقائيا هي بحاجة إلى جهة مستقلة للتحقق. لهذا الرئيس ترامب يستبق المفاوضات، مفاوضات الستين يوما، بالحديث عن دخول المفتشين، علما بأن هذه الآلية، آلية عمل المفتشين، سوف تكون رهنا بهذه المفاوضات خلال الستين يوما. طبعا الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وكذلك العقوبات، هو قال بأن الولايات المتحدة سوف تسلم إيران مواد غذائية وطبية، مواد غذائية من مزارع أمريكية حصرا مقابل هذه الأموال والأصول المجمدة.
0: شكرا لك وجد، إلى طهران إلى عمر هواش عن أبرز التصريحات حتى الآن، ولعل أبرزها ما يصدر من الخارجية الإيرانية.
2: نعم، بالفعل عبد القادر، تعرف أن مسار مفاوضات جديد بعد مذكرة التفاهم قد بدأ بين الطرفين، وهناك ما يمكن وصفه بالمناوشات الكلامية بين الجانب الإيراني والأمريكي. اليوم طهران ردت على جملة من التصريحات الأمريكية حول مذكرة التفاهم، جاء ذلك عبر المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء الذي قال إن التصريحات المتناقضة للأمريكيين إنما تزيد من شكوك طهران حيال الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف أن على واشنطن أن تتجنب التفسيرات التي تتناقض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وأكد أن إيران وقعت على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على الرغم من شكوكها حول حسن نية الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أيضا إلى أن هذه التصريحات الأمريكية التي أعاد ووصفها بالمتناقضة تدفع الإيرانيين إلى التعامل في الخطوات المقبلة بحذر شديد ودراسة متأنية، مشددا على أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالعمل وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، أي أن طهران تلتزم بما وجاء في مذكرة التفاهم مقابل أن تتوقع التزاما أمريكيا على الطرف الآخر. إيران أيضا على الصعيد الإقليمي تبدأ جملة من الاتصالات اليوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أجرى اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث وضعه في إطار أو في ضوء مستجدات المفاوضات وآخر ما تم تنفيذه من قبل الطرفين الإيراني الأمريكي في مذكرة التفاهم. وبحسب ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية، فقد أكد الوزيران على ضرورة تحقيق نتائج نهائية ومستدامة من المفاوضات. كذلك هناك رسائل للداخل تحاول طهران أن ترد عبرها على ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فيما يخص تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. هذا ملف حساس هنا، خاصة بالنسبة للذين لا يزالون يعارضون التفاهم والاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهو الذي سيقود المفاوضات الفنية عن الجانب الإيراني مع الأمريكيين، قال إن إيران لم تلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، وإنها لم تناقش بالمطلق القضايا المتعلقة بالتفتيش ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، وأن هذا الأمر هو محال إلى الاتفاق النهائي. لكن هناك مصادر هنا في طهران تتحدث عن أن إيران قدمت عناوين عريضة بشأن ما تريده في الاتفاق النهائي أو حول ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تأكيد إيراني على أنها لا تريد حيازة سلاح نووي، أنها سوف تخوض في تفاصيل القضايا النووية، التفتيش، مصير اليورانيوم عالي التخصيب، لكن من دون الدخول في القضايا التفصيلية، لأن هذا الأمر تقول طهران أنه سوف يبدأ خلال مفاوضات الخبراء وبالتزامن مع تنفيذ واشنطن التزاماتها، لا سيما في مجال رفع العقوبات عن طهران.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
3: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
4: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
3: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه. أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
5: بند دوم این رو نقض کردید.
6: البند الثاني

0: من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
1: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
2: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
1: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
3: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
4: معنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ساسان كريمي ضيفي من طهران، وتحديدا عما جاء على لسان الخارجية الإيرانية وهذا التحذير من ما وصفتها ببعض التفسيرات التي لا تتوافق مع ما وصفته بالنص الصريح للاتفاق. هل هذا التحذير هو تحديدا لتصريحات الرئيس الأمريكي أم تفسيرات مرتبطة بما يجري التفاوض حوله؟
5: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الوضع بين الدولتين هش جدا. وهذا النص الذي تم التفاوض حوله هو أول نقطة، بالإضافة إلى سياق الذي يرسمه الإعلام وكذلك المصادر المفتوحة وإلى ما هنالك. طبعا ترامب عليه أن يراعي المصالح السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ولا يريد أن يكسر هيبته من خلال ذلك بعد هذه الحرب التي لم تنتهي بالشكل الذي أرادته أمريكا وتبين أنها قادتها بدون جدوى. والأمر مفهوم بالنسبة إلى إيران ولماذا قد تنتهج هذه الطريقة، لكن إيران في الوقت نفسه لا تريد أن تترك لترامب أن يقدم هذه السردية التي تنم عن يأس واضح. يعني مثلا بالنسبة إلى السردية الأساسية بين الدولتين بما من شأنه أن يظهر هذا النص على أنه صيغة بطريقة غير ملائمة، وهذا ما يريد ترامب أن يسوقه لجمهوره الداخلي وحتى لهيبته الدولية، ولكن الأمور يجب أن تكون بهذه الطريقة لأن هذا قد يفشل العملية ويعيدنا إلى خانة الصفر. هذا ليس مهما أصلا لإيران إذا عدنا إلى خانة الصفر، ولكن ترامب.
4: عذرا سيد كريم، نتابع الآن هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: General Mark Rutte, and he's really done a great job. He was
7: طفى للغاية معنا في مناوشتنا العسكرية الأخيرة، لكنه رجل يحظى باحترام الجميع. مارك، تود أن تخاطب المتواجدين؟ بكل تأكيد. هناك بضعة أمور أود أن أتشاركها مع وسائل الإعلام في وجودك حضرة الرئيس. أولا فيما يتعلق بإيران، أريد أن أتحدث بوضوح عن مدى أهمية ما تفعله بشأن إيران. هذا الأمر يتعلق في المقام الأول بالقدرات النووية التي كانت إيران تعمل على الاستحصال عليها. كان من الممكن أن تشكل تهديدا للمنطقة وللعالم بأسره. نتحدث عن دولة تصدر الفوضى، دولة تصدر الإرهاب، وكانوا قاربين للغاية من الاستحصال على قدرات النووية. في الأسبوع الماضي في قمة مجموعة السبع، جميع قادة دول المجموعة أشادوا بتقويض القدرات النووية لإيران. هذا أمر بالغ الأهمية وأود أن أتحدث عنه بوضوح، لأنه أحيانا يتساءل الجميع عن سبب ما يحصل في إيران. هذا الأمر يتعلق بالأمن والسلامة، يتعلق بقائد العالم الحر الذي يطلع بالمسؤولية بعيدا عن شواطئ الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته سيدي. أعرف أن هناك جدلا

حول الدعم الذي حصلت عليه من حلفائك في أوروبا. لم أحصل على أي دعم. نعم أنا أعرف شعورك سيدي الرئيس، وأعرف أنك شعرت بالاستياء إذا ما حصل، ولكن إذا نظرنا إلى الأرقام، لدينا 4000 إلى 5000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أوروبية في الأسابيع الستة التي تضمنتها الحرب. طبعا في بوخارست في رومانيا هناك في الواقع مطارات اضطرت لإقفال أجوائها أمام حركة الطائرات التجارية، وذلك لأن طائرات التزود بالوقود الأمريكية كانت بحاجة لاستخدام الأجواء الجوية. إذن أعرف أنك تشعر بخيبة أمل، ولكن أود أن أقول أنه بشكل عام فإن الحلفاء الأوروبيين كانوا حاضرين لمساعدتكم. مجددا أرقام الطائرات 4 إلى 5000. والآن إذا سمحت لي أود أن أنتقل إلى هذه الألواح هنا، لأنني أريد أن أحدثكم عما نجح هذا الرئيس في تحقيقه. سوف أبدأ بهذا الرسم البياني هنا. هذا الرسم البياني يتطرق إلى ما يعرف بتريليون ترامب. نعني بتريليون ترامب المبالغ الإضافية التي يخصصها الأوروبيون والكنديون للنفقات الدفاعية منذ أن تسلمت منصب الرئاسة في العام 2017. إذن لدينا مبلغ إجمالي يقدر ب 1.2 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك لدينا هنا تأثيرات الإنفاق الدفاعي الإضافي في العامين 2025 و2026. لدينا إنفاق دفاعي بواقع 140 مليار دولار، وهذا يشمل الدول الأوروبية وكندا. وهذا العام لدينا أيضا زيادة بواقع 120 مليار دولار، أي الزيادة الإجمالية في العامين الأخيرين هي 250 مليار دولار. أؤكد لكم أن هذا يأتي نتيجة لروسيا وللتهديد الروسي، ولكن أيضا يأتي نتيجة جهودك في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وواقع أنك تضغط لتحقيق شيء لم يتمكن حتى أيزنهاور من تحقيقه، ألا وهو أن تطلع أوروبا بنفس الإنفاق مثل الولايات المتحدة الأوروبية على الصعيد الدفاعي. ننتقل هنا إلى عدد الوظائف. لدينا قرابة 190 ألف وظيفة تدعمها الاستثمارات، استثمارات الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة. لدينا قرابة 190 ألف وظيفة تدعمها استثمارات الشركات الأوروبية. إذن هناك جزء كبير من هذه الاستثمارات هو في الواقع في إطار الإنفاق الدفاعي. العام الماضي أنفقت الشركات الأوروبية مبلغ 54 مليار دولار على الصناعات الدفاعية الأمريكية، وحاليا لدينا إنفاق دفاعي إجمالي يقدر ب 300 مليار دولار من الدول الأوروبية لشراء المعدات الأمريكية على مر السنوات القليلة المقبلة. إذن نتحدث عن مبلغ إجمالي يقارب 300 مليار دولار. ولقد تحدثت عن أرقام الوظائف. هذه الوظائف تعني أشخاصا حقيقيين مثل الأشخاص الذين خاطبتهم سيدي الرئيس في بنسلفانيا مساء أمس. وأود أن أذكر نقطتين إضافيتين. لكي نحقق كل ذلك اضطررنا طبعا لزيادة الإنتاج الصناعي الدفاعي. هناك مشكلة تتمثل في ضعف الإنتاج الدفاعي لدى كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وطبعا الحرب في أوكرانيا كان لها تأثيرات كبيرة، ولكن سيدي أنت اطلعت بدور ريادي هنا الأسبوع الماضي، وقعت على أمر يتعلق بالمشتريات الدفاعية، وهذا الأمر طبعا يشجع الشركات على زيادة إنتاجها الدفاعي. وفي الواقع لقد تحدثت بقسوة كبيرة مع مسؤولي هذه الشركات، وأنا في الواقع التقيت بأحد مسؤولي هذه الشركات في مكتبي وكان مستاء للغاية، وقلت له هذا الأمر جيد لأننا نحتاج لزيادة الإنتاج الدفاعي في أوروبا طبعا. وقد تحدثت عن الوظائف التي تم استحداثها في أوروبا وكندا، بالإضافة إلى الوظائف 200 ألف تقريبا هنا في الولايات المتحدة. وهذا كله طبعا يندرج في إطار زيادة الإنتاج الدفاعي والتصنيع الدفاعي. وفي الواقع في القمة المرتقبة فإن اليوم الأول سيتمحور حول زيادة الإنتاج الدفاعي. فيمكننا أن ننفق الأموال قدر ما شئنا، ولكننا نحتاج إلى الصواريخ الاعتراضية والدبابات والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور. وهذا ما تفعله سيدي رئيس في الولايات المتحدة، أنت تضغط بقوة على قاعدة التصنيع الدفاعي. وأخيرا بالنسبة لقمة مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي، لقد قانت نجاحا منقطع النظير برأيي. نعم أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك أمر مهم جدا بالنسبة لي. أنت برأيي قائد العالم الحر، وبعد أسبوعين في أنقرة لن يكون لديك 7 دول فقط بل 42 دولة. لدينا طبعا دول الناتو بالإضافة إلى 9 أو 10 دول من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الهندي والهادئ، وقائدة هؤلاء
الدول يريدون أن يستمعوا

إلى ما لديك لتقوله سواء بشأن إيران أو بشأن الإنفاق الدفاعي أو زيادة التصنيع الدفاعي؟ وطبعا نحن أيضا نركز على أوكرانيا ونحرص على أن تحصل أوكرانيا على كل ما تحتاج إليه للاستمرار في الدفاع. طبعا هي تحصل على دعم من أوروبا وكندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي أنا أتطلع قدما إلى تلك القمة، وأعرف أيضا أن الرئيس إردوغان الرئيس التركي يتطلع أيضا لاستقبال صديقه المقرب دونالد جي ترامب. ولكن أردت أن أتحدث عن هذه الأمور لأنني أردت أن أقول للصحفيين الأمريكيين أن هذا الأمر مهم، هذا رئيسكم وهذا قائد العالم الحر وهو يطلع بدوره القيادي كما تقتضي الضرورة. شكرا جزيلا مارك، شكرا جزيلا لك. هل من أسئلة؟ سؤال يتعلق بنيتو. إذن سيدي لقد غيرت وجه النيتو بشكل كامل، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام للحلف. أما زلت على رأيك بالنسبة للحلفاء الأوروبيين في النيتو؟ وإذا كان ذلك صحيحا، ما الذي يمكن لهؤلاء الحلفاء أن يفعلوه؟ حضرة الأمين العام غوتي، لقد تحدثت عن عدد الطائرات التي أقلعت من القواعد، هل هذا يتماشى مع قواعد النيتو؟ أود أن أقول أن مارك هو رجل رائع وهو قائد رائع وصديق رائع، هو الأمين العام للنيتو وهو يحظى باحترام كبير. أقدر كلماتك اللطيفة، لكنك قمت فعلا بعمل ممتاز، ولو كان هناك شخص آخر في هذا المنصب لما كنا عقدنا هذا الاجتماع اليوم. أقول ذلك بكل صراحة لأننا خذلنا، لم نكن نحتاج لأي مساعدة في حرب إيران، لقد دمرناهم بشكل كامل خلال الأسبوع الأول حرفيا. ولكن كان من اللطيف لو قالت الدول الأوروبية لنا نحن نريد أن نساعدكم، لم نكن بحاجة لتلك المساعدة، ولكن ذلك كان سيكون لطيفا. هو الأمين العام وهو بالتالي الشخص المسؤول عن العملية بكاملها، ولو اتصلت به طبعا أنا لم أتصل به، كنا نتواصل مع دول معينة ونجس النبض مع هذه الدول، ولكن لو اتصلنا به لكان قد تمكن من تأمين المساعدة ولكان الوضع اختلف بعض شيء. ولكنني شعرت بخيبة أمل، خاب أملي من إيطاليا وخاب أملي من المملكة المتحدة، وطبعا رئيس الوزراء البريطاني رحل وهو كان يواجه مشاكل كبيرة، خاب أملنا إزاء المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى إسبانيا. الوضع مع إسبانيا مريع حتى من وجهة نظرك أنت، هم لا يريدون أن يدفعوا الأموال ويعتقدون أنهم يحصلون على هدايا مجانية. في إسبانيا لدينا مجموعة ليست جيدة على الإطلاق، ولكنني أكن احتراما كبيرا لهذا الرجل، وبالتالي سوف نتناقش فيما حصل وسنرى ما سيحصل. شكرا لك، سؤال جيد إذا سمحت لي. ليس هناك أمور كثيرة أختلف عليها مع الرئيس الأمريكي، أنا أتفق معه أن هناك سببا للشعور بخيبة أمل، ولكن ما أقوله هو التالي، هذه حالات معزولة. لنأخذ ألمانيا على سبيل المثال، منذ اليوم الأول فإن ألمانيا أوفت بالتزاماتها الثنائية، ولكن لدينا التزامات ثنائية طبعا بين كل من هذه الدول وبين الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الالتزامات لا تندرج بالضرورة في خانة النيتو، وكل هذه الدول أوفت بالتزاماتها الثنائية. إذن نتحدث عن 4000 إلى 5000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في دول النيتو، وأعتقد أن شن الحملة على إيران لكان صعبا للغاية لولا وجود الدول الأوروبية كمنصة إطلاق للولايات المتحدة. ولكن هناك أسباب أيضا للشعور بخيبة أمل، وبالتالي فإن الوضع مختلط. السؤال الأهم هو على ما إذا كانوا يوافقون على دفع أو تخصيص نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي، لقد اتفقنا على ذلك منذ 6 أشهر، ولكن في معظم الأحوال فهم لا يدفعون. بالنسبة لألمانيا فقد اتفقنا أنهم يحتاجون لبضعة أعوام للوصول إلى هذه النسبة، لا يمكن الوصول إلى هذه النسبة في غضون عام واحد. ولكن بالنسبة لألمانيا فقد ضاعفت الإنفاق الدفاعي بين العام 2021 و2029، سوف ينفقون مبلغا كبيرا جدا بحلول العام 2029، وهو مبلغ أكبر من المبلغ الذي سيدفعه الفرنسيون والبريطانيون. إذا أخذنا بولندا على سبيل المثال فقد بلغت هذه النسبة، الدنمارك أيضا هذا ينطبق عليها، والدول الإسكندنافية. إذن لدينا خليط على مستوى الالتزام، ولكن التحالف بات أقوى بفضل هذا الرجل. نعتذر، السؤال غير واضح من المصدر. إذن سؤال عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد. على حد علمي فهو كان عمدة إحدى البلدات، وقد سمعت أنه ليبرالي إلى أبعد الحدود، وهذا يعني على الأرجح

0: أنه لن يبدأ بالتنقيب عن النفط في بحر الشمال. أنا في الواقع قدمت نصائح ممتازة لكير ستارمر، قلت له ابدأ بالتنقيب في بحر الشمال، اذهب إلى أبردين التي كانت المدينة الأكثر جاذبية في القارة برمتها، إنها مدينة النفط بامتياز في أوروبا، ولكنهم أغلقوا كل شيء في أبردين. هذا ما شاهدته بأم العين ولم أصدق ما شاهدته. بحر الشمال غني جدا بالنفط، وجميع شركات النفط أتت للتحدث معي وطلبوا مني أن أمنحهم قدرة الوصول إلى المملكة المتحدة، لأنهم جاهزون للقيام بكل ما يلزم للتنقيب في بحر الشمال، وهناك كثير من النفط غير المكتشف. هم في الواقع يشترون النفط من النرويج التي تستخرج النفط من بحر الشمال ويدفعون أموالا طائلة. النرويج بات لديها اليوم احتياطي يقدر بتريليوني دولار، بينما المملكة المتحدة تموت. إذن عليهم أن يبدأوا بالتنقيب في بحر الشمال، وإذا فعلوا ذلك فهناك كثير من الأمور الجيدة التي ستحصل. هذا الحقل هو من الأكبر في العالم. أمسية ممتازة للمرشحين الديمقراطيين الاشتراكيين الذين حققوا نتائج ممتازة، لا سيما في نيويورك. أنت تتحدث من نيويورك، لماذا تعتقد أنه اليوم بات تأييد زهران ممداني يعني أكثر من تأييد حكيم جيفريز؟ إن نيويورك تتجه نحو اليسار الراديكالي. حين نتحدث عن الاشتراكيين الديمقراطيين فنحن نتحدث في الواقع عن الشيوعيين. لقد شاهدت تلك المرشحة مساء أمس، هذه ليست اشتراكية، أنا أعرف الاشتراكيين، هذه المرأة هي شيوعية في الواقع. ما لا يقولونه هو إن مرشحي 16 فازوا مساء أمس، ولكن طبعا وسائل الإعلام لا تهتم بهذه الأمور لأنهم كانوا من الجمهوريين المحافظين. إذا نظرنا إلى السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية فإن النتيجة هي 347 مقابل صفر، ولكن ما من أحد يكتب عن ذلك. زهران ممداني اختار ثلاثة أشخاص وفازوا. هناك أحد هؤلاء الأشخاص دان جومن، إنه شخص خاسر، كان في الواقع أحد المدعين ولم يكن مدعيا عاما جيدا، ولكنه اليوم يبحث عن وظيفة. لقد تفاجأت كثيرا حين شاهدت ما حصل، لأنه شخص ليبرالي إلى أبعد الحدود. إذا اخترت شخصا أكثر ليبرالية من دان جومن فهذا يعني أنك تعيش في عالم الخيال. هل هذا يعني لك أن مرشح الحزب الديمقراطي في العام 2028 قد يكون ديمقراطيا اشتراكيا؟ هذا الأمر من شأنه أن يسهل المهمة على الجمهوريين، لأن معظم مواطني هذه البلاد هم في الواقع من الأشخاص العقلاء. إذا عدنا في التاريخ، إذا عدنا آلاف السنوات، سنلاحظ أن الاشتراكية والشيوعية لطالما كانتا موجودتين تحت مسميات مختلفة. هذه الأنظمة لم تنجح وهي لن تنجح هذه المرة. شكرا جزيلا. من يملك هذا الهاتف الذي يرن؟ لا مشكلة.
1: As a Turk myself, I can tell you with great confidence that your presence in Ankara.
0: بصفتي مواطنا تركيا أؤكد لك سيدي الرئيس أن الجميع في أنقرة يترقب حضورك بحماس. ما هي الرسالة التي توجهها لصديقك أردوغان وللشعب التركي؟ هل أنت من تركيا؟ نعم، أنا مواطن تركي. أنا أحب الرئيس أردوغان، هو صديق لي. هو طبعا بقي خارج الحرب، هو في الواقع كان من الأشخاص المرشحين لدخول الحرب مع إيران، ربما في صف إيران لأنه ليس من محبذي إسرائيل، وطلبت منه البقاء خارج الحرب، وهذا ما فعله. الرئيس الصيني شي كان رائعا أيضا، كان بإمكانه أن ينخرط في تلك الحرب لأنه يحصل على النفط من إيران، طلبت منه البقاء خارج تلك الحرب وهذا ما فعله. لقد أبلينا بلاء حسنا في هذا الخصوص. أردوغان بقي خارج الحرب، إنه قائد رائع، إنه شخص قوي ولديه جيش قوي، طلبت منه البقاء خارج تلك الحرب وهذا ما فعله. وحذا الرئيس شي حذوه، والأمر ذاته بالنسبة لبوتين، ولكن يمكننا أن نقول أن فلاديمير لديه أمور أخرى ليركز عنها، ولكن جميع هؤلاء القادة بقوا خارج الحرب وهذا كان أمرا مذهلا وفاجأ الجميع. وأعتقد أن الرئيس أردوغان هو يحب تركيا. لقد قام بعمل ممتاز وهو يحب تركيا. أنا أحب الولايات المتحدة لكنه يحب تركيا ويقوم بعمل ممتاز. إنه شخص وقائد يحظى بالاحترام وهو صديق لي. لا يجب أن أقول ذلك لأن بيتر سيقول يا إلهي إنه يحب أردوغان، أليس كذلك يا بيتر؟ لكن بالنسبة للرئيس أردوغان فهو رجل قوي وقد فعل كل ما طلبته منه.
1: Mr. Secretary General clearly pointed out that allies want to do defense business with you.
0: لقد تحدث سعادة الأمين.

0: من العام عن المعاملات التجارية التي يريد الحلفاء الأوروبيون إبرامها معكم، وهذا ينطبق على تركيا التي تريد محركات نفاثة للمقاتلات بالإضافة إلى مقاتلات F-35. هل ستذهب إلى تركيا حاملا كيسا من الهدايا؟ أعتقد ذلك. إن تركيا دولة عضو في الناتو، ورغم أن هناك أشخاصا لا تنظر إليها كذلك، ولكن أعتقد أنني سأفعل شيئا سيجعل الرئيس إردوغان سعيدا جدا. أخبره بذلك. على فكرة، تركيا لديها قاعدة تصنيع دفاعية عملاقة، 3000 شركة تعمل ضمن الحلف وأيضا تعمل في الولايات المتحدة. الناس لا يدركون مدى حجم القدرات العسكرية التركية. حين نتحدث عن الجيش التركي، نتحدث عن جيش قوي للغاية بفضل الرئيس إردوغان. هل لديك أي توقعات بشأن الاجتماع في أنقرة؟ ما الذي تتوقعه؟ هذا الاجتماع يعقد في تركيا تحت إشراف الرئيس إردوغان أو بدعوة من الرئيس إردوغان، ولو لم تكن تلك الحال لما ذهبت؟ قال الأمين العام روتي، ولكن هناك أنا أيضا. لم أكن سأحضر هذا الاجتماع بعدما مررنا به في الأشهر القليلة الماضية مع تلك الدول. أنت محق مار، كنت سأذهب من أجلك، ولكن كنت سأعدل عن الذهاب بسبب معظم الأشخاص، ولكنه اتصل بي وقال رجاء الاجتماع في تركيا، ولابد أن تحضر الولايات المتحدة، وبالتالي سوف أذهب انطلاقا من احترامي للرئيس إردوغان.
1: إذن أنا أتحدث عن ولائهم، لا نريد أموالهم، ونحن أقوى جيش في العالم إلى حد كبير. أود فقط بعض الولاء. كنا ندافع عنهم ونحارب من أجلهم. آلاف المقاتلين والجنود الأمريكيين في أوروبا وفي ألمانيا، 50,000 جندي. نحن لا نريد الكثير، فقط القليل، ورفضوا. ونحن ندفع مئات الملايين من الدولارات على جنودنا في ألمانيا، كذلك في المملكة المتحدة، القوات الأمريكية في كل أنحاء أوروبا. بولندا كانت جيدة، وأنا دعمت رئيسها وهو فاز في الانتخابات. الكثير ممن دعمتهم خارج الولايات المتحدة فازوا في الانتخابات أمس. كان هناك فوز كبير في كولومبيا، وهو المكان المفضل لوزير الخارجية ماركو. أنا دعمت بيير، وهو فاز في الانتخابات، ولكن الأمر عينه حدث في بولندا. كان في المرتبة العاشرة وأنا دعمته. لم أكن أحب الرئيس السابق على الإطلاق، وأنا دعمت المرشح، وكان مقاتلا قويا جيدا، وأنا دعمته. انتقل من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الأولى وفاز في الانتخابات، وكانت تلك أكبر نتيجة انتخابات وهزيمة للرئيس السابق. نعم، نحن نحب الشعوب في أمريكا اللاتينية، وأنا دعمت التيغري أو النمر، وهو مقاتل وصعب المراس، وفاز في الانتخابات الكولومبية. أنت تحب الفوز والانتصار. هل تعتقد أن رئيس زيلينسكي منتصر الآن؟ هو يبلي بشكل جيد، على الأقل هو صامد. هناك الكثير من الجنود الذين يقتلون من كلا الطرفين، ولكن أعتقد أنه يبلي بشكل جيد، وأوكرانيا صامدة. نعم، هو يتمتع بالشجاعة ويمتلك أسلحة ومعدات عسكرية مميزة، ولكن جيشه مقاتل وشرس. السؤال يتعلق بالهجوم في أحد المدارس. لم أطلع عليه. علي الآن أن أنتظر. لا أدري إن كانوا سيحلون تلك المشكلة أبدا. لا أعتقد أنهم، لا أدري إن كانوا قادرين على حل تلك المشكلة فيما يتعلق بالمتسبب بال قصف المدرسة. كانت هناك صواريخ تنهمر. البعض قال أن المتسبب هي صواريخنا، ولكن لم أطلع على أي شيء يجعلني أعتقد أننا مسؤولون عن الهجوم على المدرسة الابتدائية في إيران. نحن نتعامل مع موضوع التحقيق في هذا الحادث بشكل جدي، وفي الوقت المناسب سيتم الكشف عن نتائج التحقيق. لا أعتقد أن المتسبب بالحادث والمسؤول عن ذلك الهجوم هو الجانب الأمريكي. هنالك صواريخ كانت تنهمر من كل الجهات. السؤال غير مسموع بشكل واضح. لا، ليس هذا ليس تنازلا. الأمر يتعلق بإثبات الهوية، وكذلك الأوراق الثبوتية والأوراق وإثبات الجنسية، كذلك التصويت المباشر بأوراق الاقتراع، ولا يسمح بالتصويت عبر البريد إلا للمرضى والمسافرين وقوات المسلحة. أنا منفتح بالنسبة للتصويت عبر

يقولون أنه بدأ يتراجع في الانتخابات، وعرفت وقتها أن الانتخابات مزيفة، والأمر نفسه حدث لستيف هيل وهو شخص جيد، وطلبت من المدعي العام أن يحقق في الانتخابات، وعندما طلبت ذلك تم الإعلان عن فوزه للانتقال ترشح للجولة الثانية. كما تذكرون أننا نريد الانتخابات أن تكون أكبر من أن تزور، ونحن نطالب بهوية للناخبين، إثبات الهوية. إذا نحن نتحدث عن قانون أو مشروع قانون إنقاذ أمريكا، الجميع يؤيد مضمونه. 87% من الديمقراطيين، ليس القادة الديمقراطيين، لأنهم يريدون الغش وسياساتهم شنيعة، وبالتالي هم لن يتمكنوا من الفوز في الانتخابات. فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتخفيض أسعار المنازل، سأرى ما سيحدث. فيما يتعلق بقانون المنازل، أنا حققت مليارات الدولارات من خلال بناء المنازل، وأنا أعرف خير من يعرف هذا المجال. الأمر يتعلق بمعدلات الفائدة، تخفيض نسبة الفائدة سيمكن الناس من الحصول على قروض. أنا لا أريد أن ألحق الأذى بمالكي المنازل، هؤلاء الذين ملكوا منزلا للمرة الأولى في حياتهم وأصبحوا أثرياء، لا أريد أن أضر بهم أو أؤذيهم. نحن نريد تخفيض معدلات الفائدة، وكان هناك رئيس للاحتياط الفيدرالي وكان شخصا غبيا، كنت أسميه بالمتأخر دائما لأنه كان يتأخر في قراراته. كنا نطالب بتخفيض نسبة الفائدة، تخفيض معدل الفائدة سيحل كل المشاكل، وبخلاف ورغم ذلك فإن الأمور طيبة فيما يتعلق بموضوع المساكن والبيوت. نحن على مستوى مكافحة غلاء المعيشة نحن نبلي بشكل رائع. الديمقراطيون تركوا لنا هذه المشكلة ونحن نتعامل معها بشكل جيد الآن. أعتقد أن الأمر يتطلب شكلا آخر أو طريقة أخرى من الإقناع. هو شخص ليبرالي بالكامل، وأنا علاقتي جيدة مع ستارمر. قلت له أن لديك مشكلة الهجرة والطاقة ثم الجرائم، وعمدة لندن هو شخص فظيع وهو غير كفو على الإطلاق، وهو شخص سيء وممثل سيء لبلدكم، ولهذا تبتسمين وتضحكين. هذا صحيح. عمدة مدينة لندن هو أشبه بالشخص الشنيع. لديكم مشكلة تتعلق بالجرائم، تفشي الجرائم، وكذلك الهجرة، وكذلك المملكة المتحدة تقوم ببناء المراوح والتوربينات الهوائية وهي لا تقوم بعملها. لديكم حقل نفط هائل، ما أسميه بحقل النفط الشمال أو بحر الشمال عفوا. هنالك شركات مثل إكسن موبايل وشفرون وغيرها هي تتوسل لي للذهاب والتنقيب هناك، وستدفع مليارات الدولارات للمملكة المتحدة. ولكن بسبب جنون اليسار لا يريدون تلك الأموال، وبلدكم يخسر، ذلك البلد يخسر وسيفلس لا محالة. تأملوا في الأمر، معظم الدول لا تملك مثل هذا الاحتياط. أنتم لديكم نفط بحر الشمال، والنرويج، مملكة النرويج لا تملك إلا نسبة ضئيلة، والآن لديهم تريليوني دولار في مصارفهم لأن المملكة المتحدة هي من تدفع تلك الأموال. إذا المملكة المتحدة تملك هذا الحقل النفط الهائل، وأنا قلت له 50 مرة، قلت له ستخسر منصبك كرئيس للوزراء، ورفض. أنا اتصلت به قبل 3 أيام، ربما تذكرون، عندما كان ربما اتصالي به هو من أودى به ودفعه للاستقالة. هل تريد أن يشمل اتفاق نهائي مع إيران موضوع السفن؟ لا، هذا غير مقبول. لو سمحنا لهم بذلك سنسمح للآخرين. إذن هذا سيكون مغير لقواعد اللعبة. الأمر يتعلق بالسماح لإيران بفرض رسوم. هنالك بعض الدول التي تمثلونها. هو جيد، هو رائع طبعا. الأمين العام لحلف الناتو وهم محظوظون بوجودهم. الكونغرس سن قانونا او قرارا لإنهاء الحرب في
إيران.

0: مع إيران. نحن نبلي بشكل رائع على صعيد المفاوضات مع إيران في خضم أهم الأمور. قال الإعلام خبر عاجل، مجلس الشيوخ يصوت على إنهاء الحرب. ثم هنالك من تسأل، تعرفون أن هذا القرار لا قيمة له. وأنا كان هنالك 4 سيناتورات جمهوريون إضافة إلى كل الديمقراطيين صوتوا لصالح هذا القانون، والديمقراطيون يريدون أن نخسر هذه الحرب، وأنا أسميهم الديمقراطيون الحمقى. غيرت حرف الإي بحرف اليو، وبالتالي أصفهم بالديمقراطيون الحمقى، وسياساتهم سيئة للغاية. هم يعارضون قانون أو مشروع قانون إنقاذ أمريكا، لأنهم لا يريدون إثبات الهوية ولا إثبات الجنسية، لأن ذلك سيمنعهم من التزوير، ومن دون التزوير والغش فإنهم لن يفوزوا بأي انتخاباتهم. وهم دائما ما يوحدون صفوفهم، ولكن الديمقراطيون المواطنون 87% منهم يؤيدون مشروع القانون المسمى به مشروع قانون إنقاذ أمريكا. ليلة أمس رأينا مرشحين ديمقراطيين مدعومون من ممداني يفوزون. شومر ظل طريقه، أصبح فلسطينيا. أعتقد أن هذا أكبر تحول في موقف سياسي أراه. شومر الذي كان من أكبر الداعمين لإسرائيل تحول وأصبح فلسطينيا بالكامل. وأنا طلبت أن يتم إرسال هدية له ثوب فلسطيني بالحرير، مطرز بالحرير، أرسله لشومر. هذا أكبر تحول أيديولوجي. تشاك شومر يهودي وهو من أكبر الداعمين لإسرائيل، ولكن ليس بتلك القوة، لأنه سمح بتمرير خطة العمل الشاملة المشتركة. كان ينبغي أن يعارضها إبان إدارة باراك حسين أوباما إذا ما كنتم قد سمعتم به، ولكن تشاك شومر أصبح فلسطينيا، وهذا أمر محزن. كما تعرف ممداني زارني هنا مرتين، وهو شخص لطيف وهو شخص وسيم، وتحدثنا معا. ولكن لا يمكن رفع الضرائب على المواطنين بما يدفعهم للرحيل، والآن هم يرحلون عن نيويورك ويذهبون إلى فلوريدا، إلى ميامي وإلى بالم بيتش، وهم يدفعون 90% من الضرائب التي تحصل عليها ولاية نيويورك. فكنت أتساءل كيف يمكن أن يسمح بذلك. معظم الناس يغادرون من نيويورك باتجاه فلوريدا وإلى أماكن أخرى، ولكنهم إذن هم يرحلون عن من نيويورك. لا يمكن أفرض ضرائب عليهم بحيث أنه إذا مات أب أو أم وتركوا أعمالهم لأبنائهم عليهم أن يدفعوا 50% كضرائب إضافة إلى الضرائب الفيدرالية. وبالتالي إذن هو كأنه يدفع الناس للمغادرة. لا بأس أن تكون ليبراليا أو أي شيء، ولكنه يدفع الناس ويجبرهم على الرحيل. هؤلاء الذين يسددون 90% من الضرائب التي تحصل عليها ولاية فلوريدا، هؤلاء يغادرون ويرحلون عن ولايتي نيويورك وكذلك كاليفورنيا. سيد الرئيس، السؤال غير واضح بشكل جيد. لماذا لا تجيب عن هذا السؤال جيدي؟ هو قام بعمل رائع في المفاوضات. أنا أعرف أن بيت وكامل الفريق يرجعون هذا الموضوع. هنالك بعض الأمور التي علينا أن نتحقق منها، وذلك من أجل الالتزام بما يسمى بقانون ميركل. إذن نحن نريد أن نتحقق من حدوث ذلك، وهذا أمر نريد أن نتأكد من أن تركيا تلتزم بالقانون بما يسمح لها بالحصول على طائرات F-35. إذن هو شخص يحب بلده كثيرا، وأنا أحب بلدي، وأنا أعرفه، أعتقد أنه شخص جيد وساعدنا كثيرا. وكعلى سبيل المثال أنا قلت أريد أن لا تنخرط في هذه الحرب مع إيران، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إليه، وبالتالي هو نأى بنفسه عن التدخل في الحرب. أحيانا يعني الحلف عندما يجون مشكلة يتصلون بي ويقولون تتصل بأردوغان وتسوي الأمر. أنا أحب أسئلتك ولكنك طرحت أسئلة كثيرة. هذا اليوم وجهت وزارة العدل لأن تجري تحقيقا فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين وأنها لا تنخفض بالشكل المطلوب، وهنالك من يقوم باستغلال الوضع ليرفع أسعار البنزين. نتحدث عن شركات مثل إكسان موبيل وشركات شيفرون وشيل وشركة بريتش بتروليوم بي بي وكثير وغيرها. إذن عندما نتحدث عن انخفاض أسعار النفط وبنسبة كبيرة، لم نشهد هذا الانخفاض في محطات الوقود، وبالتالي من وجهة نظري أعتقد أن سعر جالون البنزين لا ينبغي أن يتجاوز $2.25 أو نحو ذلك، ونحن سنحقق في هذا الموضوع. محطات الوقود وشركات البنزين لا تقوم بتخفيض أسعار البنزين بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط. 19 مليون برميل نفط خرجت ومرت عبر مضيق هرمز، هذا أشبه بالفيضان، فيضان من النفط، وبالتالي أسعار البنزين يجب أن تكون أدنى بكثير. إذا أسعار البنزين ينبغي أن تكون منخفضة جدا في محطات الوقود، وشركات النفط وشركات الوقود هي من تتربح وهم سيجدون أنفسهم في ورطة. قلت لهم لا تستغلوا الناس وإلا ستدفعون الثمن. أنا طلب مني أن أقدم جائزة أو كأس العالم. طلبت مني الفيفا وكذلك. أنتم تلعبون بشكل جيد هولندا. نعم البطولة رائعة إلى الآن. هم جاءوا إلى الولايات المتحدة. طبعا نحن نسمي هذه اللعبة فوتبول ولكنها مختلفة عن كرة القدم الأمريكية. إذا هذه أكبر بطولة تنظم، لم يسبق أن نظمت بهذا الحجم، والأرقام مذهلة والروح والأجواء رائعة. وأعتقد أن جوني إنفانتينو قام بعمل متميز وطلب مني أن أسلم كأس العالم للمنتخب الفائز. الحديث عن البركة العاكس، نعم هي في وضع جيد. هنالك بلطجية تم إلقاء القبض على 6 منهم و6 قيد التحقيق، لدي صور. طبعا لا أتحدث عن طلاء، هو تم تغطية البركة بمادة أشبه بالمطاط، وجاءوا بشفرات أو مشارط حادة وقاموا بتمزيقها ثم بدأوا برفعها لأنهم مخبولون مرضى. وإلى جانب الجانب من البركة قاموا بقطع هذه المادة، وهذه المادة مكلفة وجميلة وما زالت جميلة، البركة ما زالت جميلة، ولكن هنالك منطقة قاموا بقطع الغطاء، هي لا تسرب الماء الآن. وأعتقد أنه بعد 4 يوليو أو قريبا من ذلك سنقوم بتفريغ البركة، سيقومون بقطع الأجزاء المتضررة وإبدالها بأخرى. هؤلاء يجب أن يزجوا في السجن لسنوات طويلة. هنالك قانون وقعته في إدارة الأولى مفاده أن من يضر بالنصب والتذكارات وحتى النوافير سيحكم عليه بالسجن ل10 سنوات وليس هنالك وسيقضي المدة كاملة ولن يفرج عنه قبل ذلك بحسن السلوك. ولم نستخدم هذا القانون، ولكن أنا استخدمت هذا القانون عندما كانت هنالك مشكلة في واشنطن دي سي، عندما قام بعض المرضى بالإضرار بالمعالم، وبعد الإعلان عن ذلك القانون وقلت أنه سيحكم ب10 سنوات على أي شخص يقوم بالإضرار بالمعالم والنصب التذكارية ثم تراجعوا. هنالك من قام بوضع حبل على رقبة تمثال جيفرسون، وبعد أن قمت بتفعيل ذلك القانون الجميع تراجع. إذا قاموا بتمزيق جزء من تلك البركة واستخدموا طبعا مادة مكلفة وغالية جدا، وتم طلاؤها بعد ذلك وقمنا بعمل جميل، هي كانت أشبه بالزجاج. ولسبب ما هؤلاء المنحرفون المختلون من الديمقراطيين، أحدهم من أبرز الداعمين لما يسمى بالديمقراطيين، وهو من أبرز الداعمين لكلينتون وكلينتون وبايدن الناعس، وكما فهمت 6 أشخاص تم اعتقالهم. إذن هذا تخريب صرف، أمر مذهل ما قمنا به. ولا تنسوا الأمر، هذه البركة لم يتم صيانتها منذ أن تم إنشاؤها في عام 1922، لذلك نتحدث عن أكثر من 120 عاما ولم تعمل بالشكل الصحيح. نعم، كانت هناك إمكانية لأن تعمل بشكل جيد، وقلت في إدارتي الأولى أنني سأفعل شيئا حيال تلك البركة. بايدن وأوباما أنفقوا ما يزيد عن 100 مليون دولار، وكانت النتيجة كارثية. وبسبب الجانب البيئية، أوباما قام بضخ مياه من نهر البوتوموك، وكان الأمر مريعا. بايدن لم يكن يعرف ما يفعل وكان يجهل ما يدور، ولكن كليهما أنفقا 100 مليون دولار، ونحن لم ننفق إلا عشر ذلك. وكما تعرفون أن معظمها ذهب لتسديد العاملين في إدارة الحدائق، وقمنا بتغطيتها بمادة، ثم قاموا بتمزيق هذه المادة وقاموا برفعها وتمزيقها. هؤلاء أشخاص مرضى مخبولون، وأعتقد أنهم في ورطة الآن. زبدة الكلام، أننا قمنا بقطع الجزء المتضرر. الآن حتى مع كل ذلك الضرر لا تسرب البركة، ومنظرها جميل، والتقطنا صورا لها وهي عاكسة وجميلة كما كانت عليه قبل أسبوع. ونحن سنقوم بتفريغ المياه، وذلك من أجل إصلاح المناطق المتضررة، ثم سنعود بملئها بالمياه ربما قبل أو بعد الرابع من يوليو. والليلة سألقي خطابا، والناس يحبون خطاباتي.
1: إذن ما زال هذا اللقاء الصحفي للرئيس الأمريكي، وهو يستقبل الأمين العام لحلف الأطلسي مارك روتي في البيت الأبيض، متواصل عن أهم ما جاء في هذا اللقاء الصحفي. نذهب إلى الزميلة وجد وقفي من البيت الأبيض، ومعها نستعرض أهم ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا المؤتمر الصحفي، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإيراني التي وصفها بأنها مفاوضات ممتازة حتى الآن بحسب ما قال الرئيس الأمريكي. وجد.
2: نعم عبد القادر، الرئيس ترامب أكد بأن المحادثات مع إيران تسير على نحو رائع على حد وصفه، وانتقد قرار مجلس الشيوخ تصويت أجراه يوم أمس. هذا التصويت يحد من صلاحياته بالعودة إلى العمليات العسكرية مع إيران. قال الرئيس ترامب وسط هذه المحادثات الرائعة مع إيران جاء هذا القرار الذي وصفه بأنه بدون أي معنى، مؤكدا بأن المحادثات تسير على نحو جيد. الرئيس ترامب أكد بأن 19 مليون برميل نفط عبرت أمس مضيق هرمز، وأكد بأن هذا الرقم قياسي لكنه لا ينعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي يفترض لها أن تنخفض مع استمرار عبور ملايين من براميل النفط عبر مضيق هرمز. وقال أنه يعتقد بأن ربما الشركات النفطية تحتفظ بهذا النفط ولا تطلقه إلى السوق، وبالتالي هذا أحد الأسباب الرئيسية لبقاء أسعار الوقود على حالها. حقيقة الرئيس ترامب تحدث عن مرارة أو خيبة أمل يشعر بها ما زال إزاء دول الناتو، كما قال الرئيس الأمريكي، لعدم مساعدة إيران الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران.
1: وجد وقفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات، وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية. كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.

0: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها. فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك نتابع التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها لأنها سحقت إيران في الأسبوع الأول. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتي أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. من جانبه قال روته إن ما فعله الرئيس ترامب بشأن إيران مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى، وكان من الممكن أن تشكل تهديدا للمنطقة والعالم حيث كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبخصوص التطورات في لبنان، استمرت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لليوم الثاني ميدانيا. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إنما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن وجد، نعود معك لما قاله وصرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل في لقائه بالأمين العام لحلف الأطلسي، والعلم طبعا ما يعنينا بشكل أساسي ما أشار له فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: نعم عبد القادر، طبعا اللقاء ما زال مستمرا. الرئيس ترامب قبل قليل أشاد بالمفاوضات مع إيران وقال إنها تسير على نحو جيد، بل وانتقد قرار مجلس الشيوخ أمس المتعلق بالحد من صلاحيات الحرب الذي يقوض جهود الرئيس ترامب لاستئناف أي عمليات عسكرية ضد إيران. والرئيس ترامب قال نحن في خضم هذه المحادثات الرائعة مع إيران، جاء هذا القرار من مجلس الشيوخ الأمريكي. طبعا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، هو كان قد أكد اليوم بأن المفتشين الدوليين سوف يدخلون إلى إيران، ويقصد بذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن مفتشين أمريكيين أيضا سوف ينضمون إلى مفتشي الوكالة الدولية. وطبعا هذا قيد التفاوض، و وفق البند الثامن في مذكرة التفاهم، فإن إيران سوف لن تحصل على سلاح نووي ولن تطور سلاحا نوويا، وسوف تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي هذه العملية تلقائيا وخلال مفاوضات 60 يوما سوف تخضع لآلية يتم تحديدها بالتنسيق بين الطرفين خلال هذه المفاوضات للتحقق من ذلك. لذلك يفهم تلقائيا من قبل رئيس الأمريكي بأن المفتشين الدوليين هم الذين سوف يتحققون من هذه الأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. الرئيس ترامب قبل قليل أشاد بعدد السفن وبراميل النفط التي تعبر مضيق هرمز، قال أن 19 مليون برميل نفط عبرت المضيق خلال يوم أمس، وأشاد بهذا الرقم وأكد بأنه ينبغي أن ينعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة. طبعا بالنسبة للإدارة الأمريكية، ماركو روبيو أيضا كانت له تصريحات، أكد بأنه ينبغي لإيران أن تؤدي التزاماتها خلال هذه المفاوضات، وإلا فإن لدى الرئيس ترامب خيارات عدة، وكان يشير إلى العقوبات والعمليات العسكرية بحسب ما أشار وزير الخارجية الأمريكي روبيو، الذي أكد بأن اللجان الفنية سوف تنعقد في 30 من الشهر الجاري، وسيكون من الوفد الأمريكي خبراء من وزارتي الخارجية ووزارة الطاقة وربما أيضا من وزارة الخزانة. والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني هما موضوع الجلسة، جلسة المفاوضات التقنية التي سوف تنعقد في 30 من الشهر الجاري. عبد القادر،
1: شكرا لك وجد وقفي. عمر هواش من طهران. تحديدا ما الذي فهم من تصريحات الجانب الإيراني وتحديدا وزارة الخارجية بتجنب ما وصفتها بالتفسيرات التي تتعارض مع مضمون النص الصريح بحسب الخارجية الإيرانية لمذكرة التفاهم؟
3: نعم، تقول طهران إن هناك نص واضح وصريح، مذكرة التفاهم تم نشره من قبل الطرفين وتم التوقيع عليه وموجود لدى الوسطاء. لذلك تقول طهران إن ما يصدر عن المسؤولين الأمريكيين خلال الساعات الماضية هي تصريحات تتناقض أو تفسيرات تتناقض مع هذا النص الصريح. وتصف الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث اسمها إسماعيل بقائي بأن هذه التصريحات الأمريكية تتناقض مع ما جاء في المذكرة، وإن هذه التصريحات أيضا تذكر الإيرانيين بعدم التزام واشنطن بتعهداتها سابقا، وإشارة واضحة إلى المفاوضات السابقة بين الطرفين، وما تصف طهران دائما تنصل الأمريكيين من التزاماتهم. كذلك أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه التصريحات المتناقضة على واشنطن أن تتوقف عنها وأن تلتزم بمبدأ الخطوة مقابل الخطوة في إطار تنفيذ الطرفين لالتزاماتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أن طهران وقعت على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب من منطلق عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه التصريحات المتناقضة أيضا لن تقلل من هذه الشكوك لدى الإيرانيين، بل إنها سوف تعززها، وهذا ما يدفع الإيرانيين وفق بقائي إلى التعامل في المرحلة المقبلة بحذر شديد مع الجانب الأمريكي نظرا لعدم الثقة به.
1: عمر، هذه التفسيرات الردود أو هذا الاعتراض الإيراني فيما يتعلق بهذه التفسيرات يتعلق بملف معين أم بمجمل ما هو مطروح ومنصوص عليه في مذكرة التفاهم؟
3: نعم، في الحقيقة صدرت عدة تصريحات يمكن أن تجمل المواقف الإيرانية خلال الساعات الماضية حيال عدد من الملفات. أبرزها كان هذا اليوم هو ما صرح به الإيرانيون حيال مسألة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، ردا على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، وهو من يقود فريق إيران التفاوض للخبراء في المرحلة المقبلة، بأن إيران وضمن مذكرة التفاهم لم تجري مفاوضات على مسألة التفتيش، وأن هذا الأمر محال إلى الاتفاق النهائي، بمعنى أن حديث الأمريكيين في هذه المرحلة هو يتناقض مع ما جاء في المذكرة. إضافة لذلك مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، تعرف عبد القادر أن هناك تصريحات صدرت عن الأمريكيين تقول بأن إيران مجبرة على شراء المنتجات الزراعية من الأمريكيين مقابل الإفراج عن الأموال المجمدة. هذا الأمر أيضا يرى فيه الإيرانيون متناقضا لما جاء في مذكرة التفاهم التي تنص بشكل واضح وصريح على أن لدى إيران البنك المركزي الإيراني تحديدا الحرية في اختيار المنتجات التي يريد شراءها واستعمال بها أمواله الإيرانية المجمدة. هذا الأمر رد عليه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بالقول أن إيران لها حرية التعامل والشراء للمنتجات. قال أن إيران ستركز في المرحلة المقبلة على شراء الأدوية والسلع الأساسية، ويمكنها أن تشتري المنتجات الأمريكية ولا يمكنها ذلك، إن ذلك يأتي وفق أسعار المنتجات إضافة إلى جودتها حسب تعبيره. لذلك هنا في إيران دفاع عن الموقف، موقف طهران حيال المذكرة، حيال ما تنتهجه طهران، حتى أن هذا الأمر مهم حقيقة عبد القادر بالنسبة للإيرانيين، كونهن هناك معارضة لا تزال موجودة في الشارع الإيراني في بعض التيارات السياسية لمذكرة التفاهم ومستقبل المفاوضات والاتفاق المحتمل. اليوم كذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف دافع عن هذه المذكرة بالقول إنها تمثل بيان هزيمة للأمريكيين وليس لإيران، وإنها تأتي انطلاقا مما وصفه ثبات وصمود الإيرانيين وليس فرض الهزيمة والإكراه والتهديد على طهران.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، والطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب.

0: والعقوبات.
1: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
0: أما حديث الشارعي فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
0: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
3: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
0: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
4: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
5: أرحب بضيوفي في هذه الساعة هنا في الأستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومن مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس سيمور أو غاري، الدكتور غاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا، وكذلك ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب الزويري، إشارات متفائلة من الطرفين فيما يتعلق بما يجري حتى الآن، ولكن المحاذير دائما الموجودة. الخارجية الإيرانية تحذر ما تسميه تفسيرات خاطئة أو تتعارض بالنص الدقيق مع ما تنص عليه أو النص الأصلي لمذكرة التفاهم، بينما يتحدث الأمريكي على أكثر من ملف سواء ما تعلق منها بالأموال المجمدة أو ما تعلق منها ببقية الملفات، مسألة التفتيش النووي إلى غير ذلك. وبالتالي كيف نفهم هذه المرحلة من تضارب الرؤى والتصريحات من الطرفين؟
6: عبد القادر، هناك ثلاث مستويات لتفسير ما يجري. أولا البعد، الفترة الزمنية الطويلة من العداء بين الطرفين والتي خلقت مجالا من الفجوة الكبيرة في الثقة والقبول من كل طرف للطرف الآخر. المسألة الثانية تتعلق بما تم التوصل إليه من مذكرة تفاهم لم تكن إلا عبارة عن كسر للجليد بينهما، ولم وضعت مراحل، وضعت نقاطا توافقوا عليها للذهاب إلى مرحلة أهم وأكثر تعقيدا وأكثر شمولية وأكثر تفصيلا. لذلك المستوى الثالث هو الآن الذهاب لهذه المرحلة، يأتي الآن في ظل بدء تبلور رأي عام حول مذكرة التفاهم وطبيعة ما ستفرج عنه هذه. لذلك هناك رأي عام أمريكي الآن ينتقد الرئيس، يرى أنه أعطى كل شيء لإيران وبأنه سيواجه انتقادات كبيرة في الانتخابات المقبلة، وبأن الرئيس الأمريكي كل ما وعد به باتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما لن يحصل، وبالمقابل أيضا الإيراني هناك نفس الانتقادات أو النقاش الداخلي. هذه المستويات الثلاث تجعلنا نفهم لماذا تصدر التصريحات عن الرئيس الأمريكي أن هناك مفتشين سيذهبون لتفتيش المنشآت النووية وسيكونون أيضا منهم أمريكيين. الكل يعرف أنه في المذكرة الآن لا يوجد شيء عن التفتيش، والبرنامج النووي برمته هو لفترة 60 يوما سيناقش، وسيناقش بعد أن يتم حل القضايا البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، والتي هي يتحدث عنها في البند 13 والتي تتعلق بالبرنامج بالعقوبات العوائد المالية، موضوع لبنان أو وقف الحرب بشكل عام. بمعنى آخر هذه القضايا لم يتم تفكيكها، فكيف سيذهب الرئيس الأمريكي للمفتشين؟ ثم الوكالة الدولية حتى الآن غير منخرطة عبد القادر على الإطلاق،

0: غير منخرطة. قيل أنه كان يجب أن يحضروا في سويسرا ولم يتم هناك حضور ويحتاجوا إلى التنسيق. البعد الثالث، الكل يعرف أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت إلى قصف كبير، خاصة نتنز وفردو وأصفهان وحتى بارشين والمفاعلات الأخرى القريبة من كرج. هذه المنشآت الآن الإيرانيون أقاموا عليها مزيدا من التعقيدات على الأرض، منها إغلاق أراضي، بعض الألغام إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، لا إيران مستعدة لقبول المفتشين، ولن يكون عملهم سهلا حتى لو ذهبوا اليوم إلى إيران. وبالتالي كل هذه التصريحات عبد القادر تأتي في إطار إعادة التموضع والتفكير في المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن يكون التوافق المقبل بحيث يكون أقل خسائر سياسية للأطراف.
1: أيضا في ظل هذه الحسابات، أسأل ضيفي من مدينة كامبريدج، ضيفي الدكتور جاري، فيما يتعلق بآخر ما صرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل، والحديث بأن المفاوضات تجري بشكل رائع كما قال. عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنها تسير بشكل رائع، ما الذي نفهمه؟
2: أعتقد أن الرئيس، الاهتمام الأساسي للرئيس ترامب هو خفض أسعار الوقود، بالتالي يتمكن الجمهوريون من الحصول على فرصة أفضل في الاحتفاظ بالكونغرس في الانتخابات النصفية من أجل الحصول على أسعار وقود أقل. يجب أن يتم السماح بمرور الطاقة عبر المضيق بدون أي عوائق. بالتالي الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس سيحاولون تصوير المفاوضات على أنها تحدث تقدما إيجابيا، لكن كما قال الضيف السابق هنالك الكثير من القضايا المعقدة التي يجب أن يوجد حل لها خلال فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم، وهذا يتضمن القضية النووية وأيضا 300 مليار دولار الخاصة بإعادة البناء أو صندوق إعادة البناء الخاص بإيران، ويتضمن أيضا التخفيف العقوبات الأمريكية. أعتقد أن من غير المحتمل أن كل هذه القضايا بإمكانها أن تحل خلال فترة 60 يوما، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في استمرار هذه العملية وتفادي العودة إلى الحرب. بالتالي فإن المفاوضون بالتالي قد يحرزون تقدما خلال فترة 60 يوما، ويوافقوا على تمديد المدة النهائية لربما لفترات إضافية. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا.
1: دكتور حسن، ما زال الإيرانيون يصرون في ظل ما يصفونها من تجارب سابقة وعدم الثقة رغم هذه المؤشرات الإيجابية بمسألة تكريس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، لماذا؟
3: لأن السابقة كما تفضلت توحي بأن الولايات المتحدة قد تعود لنقض الاتفاق في أي لحظة، ومساسا ذهبوا إلى سويسرا معنونين زيارتهم بأنها لتطبيق مذكرة التفاهم أو البنود الخمسة التي ذكرها الدكتور محجوب. هذه البنود كان يجب أن تطبق للانتقال للمرحلة الثانية، والولايات المتحدة وإسرائيل بتغولها في لبنان والقتل الذي مارسته ليومين بطريقة يعني ليست كالتي كانت قبل المذكرة، أظهرت أنها تريد التنصل من هذا الاتفاق. لذلك الإيرانيون ذهبوا لتطبيقه ثم الانتقال للمرحلة التالية، ويبدو أنهم وصلوا لما كانوا يريدون، بدأ التطبيق بالفعل. بناء على ذلك يأتي الرئيس الأمريكي ويقول أنه هذا البند يعني أنه إيران تشتري منا، هذا البند يعني أنه إيران المفتشين سيدخلون، يعني كل ما
1: أرادت. هذه هي التفسيرات المشار لها في الخارجية الإيرانية.
3: تقديري أنه هذا ما يقوله الإيرانيون، لكن بشكل عام المواثيق التي نشرت هي الأساس، وما نسمعه من إيران هو أنه أساسا لا يوجد أي إشارة لما يقوله الرئيس الأمريكي. تقديري أنه يريد بيع الاتفاق في الداخل على أنه اتفاق وفق الشروط الأمريكية، وهو ليس كذلك. يعني لا يمكن تغيير المواثيق التي نشرت، ولا يوجد خارج هذه كما يقول الإيرانيون أي شيء اتفق عليه، منها يعني تحرير الأموال المجمدة، منها إلغاء العقوبات، منها هرمز والتفاهم الإيراني العماني، منها يعني البرنامج الصاروخي والبرامج الدفاعية التي هي خارج إطار أي مفاوضات. أنا تقديري أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يقول بأننا لم نعطي إيران كل شيء،
1: طيب،
3: وأنها تعمل وفق رؤيتنا. قبل ساعات صرح بأن إيران تفعل ما أريده وهذا جيد، وإلا سنعود للحرب. بينما المواثيق التي نشرت منها مذكرة التفاهم ثم التفاهم الذي كان في بين إيران وعمان يقول غير ذلك، وهذا ما يصر عليه الإيرانيون.
1: فيما يتعلق بلجان التفتيش على سبيل العينة فقط لنفهم المقاربة الإيرانية، هل هي ترفض من حيث المبدأ هذه الآلية كما قالها الرئيس الأمريكي، مفتشين من الوكالة يعقبهم مفتشون حتى أمريكيون، أم من حيث التوقيت بأننا إلى الآن لم ندخل في التفاوض؟ أين وجه الاعتراض الأساسي؟
3: ليس اعتراضا على المبدأ، ما هناك في المرحلة الثانية ستركز المفاوضات وبدأت بالفعل بين لجان فنية حول البرنامج النووي من جهة، وإلغاء العقوبات الأولية والثانوية كلها من جهة أخرى، وهذه تعمل الآن. منها سيترتب على هذا بكل تأكيد شيئا من الرقابة، تغيير في المذكرة أيضا، يعني خفض نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب موجود في المذكرة، أنه إيران لا تعترض مبدئيا، لكن طرحها الآن دون أن نصل إلى اتفاق يقول الإيرانيون غير واقعي وغير موجود. الذهاب باتجاهه يرمي إلى السياسة الداخلية الأمريكية كما يبدو. إذا وصل الطرفان إلى اتفاق سيكون عودة المفتشين إلى إيران جزءا منه، لكن حتى في تلك الحالة وكما في السابق الإيرانيون بكل الأحوال تقديري أنهم سيصرون أن المفتشين لا يكونوا أمريكيين وطبعا غير إسرائيليين، ربما تذهب أبعد إيران هذه المرة باستثناء المفتشين الأوروبيين أيضا باعتبارهم أطرافا غير موثوق بهم. سابقا منعت الأمريكيين من الدخول إلى إيران للتفتيش بذات يعني السردية، الآن تقديري أنها ستذهب بذات الاتجاه، لكن هذا كله متروك، يعني حتى الآن لا يوجد اتفاق، حتى نصل إلى اتفاق هذا كله متروك. طيب. جانبا، لذلك النقاش حوله تقديري أنه غير يعني لا يرتبط بالواقع الذي اتفق عليه.
1: طيب نناقش الآن الدكتور محجوم ما يقوله الوسيط الباكستاني أن ما يجري النقاش حوله الآن هي الملفات الثلاثة، البرنامج النووي، الأموال المجمدة، وكذلك لبنان. في ظل ما يقوله الإيراني الالتزام مقابل الالتزام وما يطرحه الأمريكي، كيف تجد هذه المرحلة؟
0: المرحلة بالغة التعقيد، لأنه الجوهر البند رقم واحد إذا لم يحصل فيه تقدم بقية الملفات ستبقى جامدة. بعبارة أخرى طبيعة الملفات عبد القادر مرتبطة ببعضها ولا يمكن التعامل معها بشكل مستقل. أعطيك مثالا على ذلك، إذا تم الحديث عن البرنامج النووي وتحدث الطرف الأمريكي مع الطرف الإيراني، سيقال للطرف الأمريكي ماذا حول العقوبات، ماذا حول الأموال المجمدة، إذا أتينا بالبند الآخر، وبالتالي يصعب التعامل مع ملف لوحده إذا لم تستجيب كل طرف لما يريد الطرف الثاني. لذلك الوسيط الباكستاني عندما يتحدث عن هذه القضايا الثلاث هو يعرف مدى أهمية كل ملف لكل طرف. مثلا بالنسبة لإيران ملف لبنان أولوية، لماذا؟ لأنه سيعيد دورها الإقليمي أو إعادة تعريف دورها الإقليمي وعدم تخليها عن حلفائها. في المقابل إيران الولايات المتحدة تريد أن تمارس سطوتها بأن تقول لازلنا اليد العليا لنا في البرنامج النووي، سنفرض وسنفرض وسنفرض، وهذا الأمر باعتقاد الوسيط الباكستاني يعرف مدى تعقيده. لذلك اللجان الفنية التي تم وضعها وهي أربع لجان أساسية محاولتها هي تفكيك هذه الملفات، يعني الملف الفريق الذي يعمل على الملف النووي المفترض أنه يأتي بخيارات ترضي الطرفين، يعني أجمع عليها الطرفان، ويذهب إلى اللجنة العليا في المشرفة على التفاوض ويقول هذا ما تم التوافق عليه، واللجنة المشرفة على العقوبات والقضايا الاقتصادية يأتي بكما يقال خطة بديلة أجمع عليها الطرفان، وهكذا يتم تفكيك الملفات. بغير ذلك لا يمكن تحقيق شيء في 60 يوما عمليا. ولذلك تصريحات الرئيس الأمريكي والوسيط الباكستاني أن العمل ماضي وأن اللجان تعمل بغض النظر عن هذه التصريحات، لأنه فعلا ما يجري عمليا هو العمل التقني، بمعنى آخر أن تصل إلى حلول مشتركة ترضي الطرفين.
1: عن واحد من هذه الملفات والملف النووي تحديدا أسأل ضيفي من مدينة كامبريدج الدكتور أجاري، ومن خلال خبرتك في إطار اختصاصك، أكثر من مرة صرح الرئيس الأمريكي بأنه ربما أهم منجز حتى الآن بأن إيران لن تصبح دولة ذات سلاح نووي كما قال. الآن ما يتم نقاشه أيضا مع مسألة محدد بأنه

0: يحرص الرئيس الأمريكي على أن يحقق في أي اتفاق ما لم يتحقق كما يقول في الاتفاق العام 2015. وبالتالي ما المقاربة، ما المحددات بالنسبة للطرف الأمريكي وهو يطرح هذا الملف، الملف النووي في هذا التفاوض؟
1: أعتقد أن القضية التقنية الآن هي أكثر بساطة وأقل تعقيدا عما كانت عليه في عام 2015 بشكل أساسي، لأن إيران والبنى التحتية النووية الخاصة بها قد تم تدميرها بمعظمها في هجوم يونيو عام 2025. بالتالي هنالك فقط قضايا مهمة باقية، مسألة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا إيقاف البرنامج التخصيب الخاص بإيران، وأيضا آليات أو عناصر الرقابة من أجل التحقق منها. بالتالي مبدئيا هذه القضايا بإمكانها أن تحل بشكل سريع نوعا ما بين الخبراء الفنيين. مثلا الولايات المتحدة لديها مطالب لإيقاف التخصيب لمدة 20 عاما، وحسب التقارير الإعلامية فإن إيران قالت أنها ستقبل بخمس أو عشر سنوات. بالتالي هذه قضية ليست بالغة التعقيد، لكن أعتقد أن السؤال الأكبر هو حول الإرادة السياسية. هل إيران والولايات المتحدة راغبان ومستعدان للتوصل إلى اتفاق حول القضية النووية في سياق ربما المطالب الأكبر المتعلقة بالقضية النووية، ومن ضمنها تخفيف العقوبات وأيضا 300 مليار دولار في المساعدة في إعادة البناء لإيران، وأيضا رغبة إيران في السماح بالمرور الحر عبر مضيق هرمز؟ بالتالي حسب رأيي فإن قضية إيران هي ربما القضية النووية هي الأقل تعقيدا في هذا السياق. القضايا الأخرى هي أكثر صعوبة للولايات المتحدة ولإيران لكي تجد حلولا فيها.
0: دكتور حسن، دعني أسألك عن الفريق في إيران الذي يقول لما نذهب لهذه المفاوضات ونذهب ما حققناه من مكاسب بشكل أو بآخر في هذه الحرب، تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي، بينما كان مطروحا من نقاش وتفاوض فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، سواء مستوى التخصيب المخزون إلى ذلك أو بشكل عام البرنامج النووي الإيراني وبعد وقف إطلاق النار وهذه المرحلة من المفاوضات. ما حسابات المفاوض الإيراني بين ما كان يمكن تحقيقه أو تقديمه قبل هذه الحرب وهذه النتيجة الآن؟
2: طبعا لاحظ أنه في النقاشات في إيران هناك الكثير من النقاط التي تثار. أولا هي القضية أساسها مرتبط بالثقة، أن الولايات المتحدة لا ثقة بها وستقلب الطاولة متى حققت ما تريد. يذهب هؤلاء إلى حد للقول بأنه حتى الإعلان أو إرشاد الأطراف المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم ده سيؤدي إلى قصفه. يعني لا يوجد أي ثقة بالولايات المتحدة، وهؤلاء يركزون بشكل محدد على عنصر الثقة. بالإضافة إلى ذلك أنه إذا وصلنا إلى اتفاق، ما الضامن أن الولايات المتحدة بعد اقتطاعها ما تريد أن تذهب باتجاه أن لا تذهب باتجاه مختلف، توقف إلغاء العقوبات وغير ذلك بحجج سابقا ساقتها الإدارة السابقة، أيضا قالت بأنه هذه عقوبات مرتبطة بالكونغرس ولا نستطيع فعل الكثير، ثم لا يوجد إلزام للولايات المتحدة. البعض منهم يذهب إلى أبعد من ذلك حول أساسا لماذا نفاوض حول النووي، هذا حق إيراني، والبعض منهم يدفع باتجاه التسلح. يعني في النقاشات تذهب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكن المقاربة الرسمية هي إبداء الشفافية والحد من مستوى التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، الأطروحة التي كانت قد أعطيت أو طرحت أمام الأمريكيين قبل الحرب وتكلم عنها وزير الخارجية العماني، نقلص مستوى التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، نأتي برغبة دولية على المنشآت النووية لتطمين المجتمع الدولي بأن برنامجنا لن يذهب باتجاه التسلح، أمام ذلك تلغى العقوبات. كان الكلام عن العقوبات النفطية والطاقة، العقوبات المرتبطة بالقضية النووية، اليوم الكلام عن كل العقوبات. لذلك هذا هو وجه المفارقة في الموقع الرسمي، وهذا ما أتى في مذكرة التفاهم، أن كل العقوبات يجب أن تلقى.

0: الأولية والثانوية أمام الوصول لاتفاق.
1: الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. وكذلك لضيفي مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا، وكذلك لضيفي هنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وخلصت بالتقرير التالي.
2: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كابلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلته. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 2 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجيا وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
1: اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية، كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
3: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوح والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها. فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضاً مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة

0: ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضاً، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: هذا الوضع في لبنان. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد. خلينا نبدأ معك تامر، طبعا في ظل الحديث أيضا عن اليوم الثاني من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ولكن أيضا هناك تطور ميداني بما يتعلق بما جرى في كفر رمان وتعليق حزب الله على هذا الاستهداف في كفر رمان.
2: بالفعل عبد القادر، حزب الله تحدث قبل قليل في بيان وأشار إلى هذه الحادثة التي أدت وفقا للدفاع المدني إلى استشهاد مدنيين اثنين في كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وقال بأن هذا الاستهداف يشكل خرقا فاضحا واستهدافا مباشرا للهدنة التي يلتزم بها حتى الآن. هو يقول نحن نلتزم بهذه الهدنة حتى الآن، لكن على إسرائيل أن توقف تلك الخروقات والاعتداءات، لا سيما أن مثل هذا المشهد يتكرر للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، وهو يتحدث عن حادثة مماثلة حدثت يوم أمس في بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية أيضا. هذا القضاء له خصوصية معينة، لا سيما أنه ظل يشهد اشتباكات متواصلة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله على مدى الأيام الماضية التي سبقت تجديد الهدنة والتزام إسرائيل بها. لكن حزب الله يحذر ويتوعد أيضا في ذات السياق، وهو يذهب للتأشير على ما يعرف إسرائيليا بحرية الحركة داخل الجنوب اللبناني، وقد رفضها بشكل متواصل، وجاء الرفض على لسان الأمين العام لحزب الله خلال اليومين الماضيين نعيم قاسم، الذي قال بأننا لن نوافق على حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسنرد على هذه الانتهاكات والخروقات بالقوة المناسبة. هذا الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من المدنيين هو ذاته الذي جرى أول من أمس في النبطية الفوقة، وهو يستهدف العائدين من المدنيين باتجاه القرى والبلدات القريبة من مواقع تجمع القوات الإسرائيلية. هؤلاء يأتون للاطمئنان على أراضيهم ممتلكاتهم، ويقابلون بالقوة المفرطة من قبل الجانب الإسرائيلي. على وقع كل هذا التطور الميداني أيضا يتواصل التطور السياسي والمسار الدبلوماسي في الولايات المتحدة. هو يستمر لليوم الثاني على التوالي بمساريه السياسي والعسكري حتى هذه اللحظة. لليوم الثاني لا معلومات ترشح من داخل هذه الاجتماعات في الولايات المتحدة، لكن رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدث اليوم عن هذا المسار، وقال بأن المسار في الولايات المتحدة هو منفصل بالكامل عن مسار سويسرا، وواضح بأن السلطة السياسية في لبنان سواء الرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة يحاولان الإصرار على أن هذا المسار منفصل، وبأن لبنان يفاوض عن نفسه، وبأن لبنان يرفض ما يسميه رئيس الجمهورية بالوصيات الخارجية. لكن نهاية عبد القادر، المؤمل من هذا الاجتماع لبنانيا ورسميا على الأقل هو

0: انسحاب القوات الإسرائيلية أو جدولة انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية وصولا إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا لك تامر. محمد خيري، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي خاصة مع ما يصفه حزب الله بأنها خرق لوقف إطلاق النار، تحديدا ما جرى في كفر رمان؟
2: الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا أشار فيه إلى أنه استهدف شخصين بعد رصدهما بمركبة وهما يقتربان مما يسمى بالحزام الأمني الإسرائيلي، وقال إنهما كان يشكلان خطرا على القوات الإسرائيلية مما استدعى استدعاء سلاح الجو الإسرائيلي، بالتالي شن غارة لاستهدافهما. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا في ذات البيان إنه لن يسمح بما يسميه أي محاولة للمساس بالمواطنين الإسرائيليين، هو يقصد شمال إسرائيل هذه البلدات الإسرائيلية من خلال الاستهداف بإطلاق الصواريخ والمسيرات ومحاولات التسلل، أو كذلك القوات الإسرائيلية المتمركزة والمنتشرة في الجنوب اللبناني. يأتي هذا بعد ما قالت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي تقتضي بإزالة أي تهديد قد يقترب من القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. هذا البيان الثاني ربما أو الثالث الذي يصدره الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار عن حوادث متشابهة، وهو يذكر هنا بشكل دائم بأن كل من يستهدفهم كانوا يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية. في على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب مما يسميه بمنطقة الحزام الأمني الإسرائيلي ما دامت المصالح الإسرائيلية تفرض ذلك ووجود التحديات في تلك المنطقة. ربما هذه المرة الثالثة التي يكرر فيها نتنياهو الخطاب نفسه خلال الأيام الماضية، وقال إن الجيش لا يزال مستمرا بالعمل في داخل الأراضي اللبنانية. وعلى صعيد سياسي على متعلق بالمفاوضات، فهناك حالة من الغموض نوعا ما الإسرائيلية. هناك بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين وصفوا جولة المفاوضات بأنها كانت إيجابية، نقلت عنهم هيئة البث الإسرائيلية عن وجود بعض التباينات في وجهات النظر تتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي. هناك تأكيد إسرائيلي بأن هذه الجولة من المفاوضات تخوض في قضية الانسحاب الإسرائيلي، ولكن التباين في وجهات النظر مع الجانب اللبناني هي في كيفية الانسحاب ومواقع الانسحاب. وإسرائيل لا تزال تؤكد بأن الانسحاب من الأراضي اللبنانية سيكون من بعض المواقع وبشكل جزئي وليس بشكل كلي. والآن هناك مداولات مع الجانب اللبناني حول كيفية وماهية هذا الانسحاب، علما أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية القول بأن جولة المفاوضات لم تتسم بالإيجابية أبدا، وبأن خلافات كثيرة تدور بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني بخاصة حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة استحداث هذه المفاوضات مرة أخرى أو دعوة الفريقين مرة أخرى للتفاوض، وكأنها مفاوضات جديدة من أجل محاولة جمع وجهات النظر أو تقريب وجهات النظر بين الجانبين، خاصة في ظل مثل هذه الأحداث، علما أن إسرائيل لا تزال تقول بأنها لن تفاوض على قضية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ما دامت هناك مصلحة أمنية إسرائيلية، وهي تأكد بأن هذا الانتشار يشمل لبنان وكذلك قطاع غزة وسوريا وغيرها من المواقع.
1: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. أرحب بضيفي في هذا الملف، من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا الكاتب الصحفي صهيب جوهر. وأبدأ معك سيد صهيب، ربطا بما ذكره الزميل محمد قبل قليل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية التي تقول بأن هذه الجولة، الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لا تتسم بالإيجابية وتحديدا فيما يتعلق بموضوع الانسحاب. وبالتالي في ظل هذا الواقع وأيضا تحذيرات حزب الله ووصفه لما جرى على سبيل العينة في كفر رمان هو خرق للاتفاق، وبالتالي كيف تجد هذه الجولة أمام هذا الواقع؟
3: مساء الخير لك أستاذ عبد القادر ولضيفك الكريم. الواضح أن إسرائيل يعني وضعت سقفا لهذه المفاوضات وسقفا عاليا، وهي لا تريد الانسحاب بشكل كلي من الأراضي اللبنانية على الرغم من كل الضغوط الأمريكية، على الرغم من تشكيل خلية تضم الدول الراعية إضافة إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من فكرة أساسية أنه نتنياهو مقبل

0: على انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في الأشهر المقبلة، وهناك حديث متقدم عن خروقات تحققها المعارضة الإسرائيلية، وأي انسحاب ميداني من جنوب لبنان قد تستغله وفق نظرية نتنياهو المعارضة الإسرائيلية لتحقيق مكاسب ونقاط انتخابية عليه. من هنا أعتقد أن هذه الجولات المتتالية لن تشهد برأيي أي تقدم، ولن تشهد أي تقدم، لأن الجانب الإسرائيلي لا يريد تقديم أي تنازل في هذا الإطار، وثانيا لأنه برأيي أن الإدارة الأمريكية غير جدية حتى هذه اللحظة في فرض ضغوط حقيقية على إسرائيل في ظل انقسام في وجهات النظر في داخل الإدارة الأمريكية. هناك جي دي فانس يحاول الضغط على إسرائيل بشكل جدي، وهو عبر عن ذلك بأكثر من محطة، وهناك مارك روبيو الذي يرفض الضغط على إسرائيل ويحاول من خلال جولته الإقليمية إظهار أنه هناك إمكانية للنقاش عبر مسارات مختلفة. من هنا أعتقد أنه هذه الجولة في ظل تصلب الموقف اللبناني الرافض لتقديم أي تنازل سياسي في مسار المفاوضات دون تحقيق على القليل انسحاب
1: طيب.
0: إسرائيلي من بعض النقاط، وأيضا الحديث الجدي عن موضوع الأسرى وأمور أخرى، لا أعتقد أننا مقبلون على أي خرق جدي في مسار المفاوضات في ظل هذا السقف الإسرائيلي وهذا التعنت الإسرائيلي.
1: أيضا هناك البعد الأمريكي، وأسأل عنه الدكتور طارق عبود. طبعا أيضا مرة أخرى الوزير روبيو عاد وأكد بأن مسار واشنطن منفصل تماما عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهنا يعني يتحدث عن ما يجري في لبنان. أيضا قال الوجود الإسرائيلي باقي في جنوب لبنان لأن حزب الله ما زال يشكل خطر على البلدات في شمال إسرائيل، وبالتالي أمام هذه الحسابات وحزب الله يقول بأن الجانب الإسرائيلي يخرق الاتفاق أيضا بما جرى في الساعات الماضية في كفر رمان، وبالتالي ماذا عن المعادلة والحسابات، حسابات حزب الله تحديدا أمام هذا الموقف الأمريكي وأمام هذه المفاوضات؟
2: هي أستاذ عبد القادر إلى المشاهدين، بداية هذا تظهير وتسهيل للخلافات الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب. يعني الرئيس دونالد ترامب واضح أنه يريد لورقة التفاهم الاستمرار وتحقيق منجزات على مستوى تطبيق البنود الأربعة عشر الواردة، ومن ضمنها الملف اللبناني الذي هو بند أول على جدول يعني هذه الورقة. يجاريه أيضا نائب الرئيس جي دي فانس من خلال انتقاده لبنيامين نتنياهو وكل السياق الذي شهدناه في الأيام الماضية من دون يعني استطراد أو تكرار لهذا الموضوع. يدخل مايك روبيو لكي يشوش على هذا المسار ويقف إلى جانب بنيامين نتنياهو، لأنه يعني أمريكيا معروف أنه ضد الاتفاق، ضد ورقة التفاهم، وهو مع استمرار الحرب وينضم إلى صقور البيت الأبيض الذين يفضلون يعني الحرب على إيران من ورقة التفاهم والوصول للاتفاق، يؤدي في النهاية إلى تبريد الملفات على مستوى المنطقة. هذا يدعم سردية بنيامين نتنياهو الداخلية، ويدعم أيضا طاولة واشنطن التي يعني اللبنانيون فيها لا يضغطون بشكل كاف لوقف إطلاق نار حقيقي. شهدنا في اليومين الماضيين يعني خرقين كبيرين ذهب ضحيتهما أربعة شهداء. قبل قليل أصدرت المقاومة الإسلامية البيان الثاني، حذرت الإسرائيليين والأمريكيين أيضا من أن استمرار هذا النهج، وهي لا تريد أن ترد الآن لكي لا يقوض هذا الاتفاق. ولكن أيضا يعني في الجانب اللبناني هناك مسار للمفاوضات، مفاوضات مستمرة من دون ضغوطات ومن دون تهديد. يعني يخاف يعني نخشى نحن كلبنانيين أن تكون هذه المفاوضات بلا أفق وتشرع الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي للبنان. لذلك اليوم مطلوب لبنانيا أيضا إضافة إلى ضغط المقاومة في لبنان عبر إعادة تفعيل العمليات على المحتل الإسرائيلي أن يكون هناك موقف سياسي من الدولة اللبنانية تضغط من خلاله على واشنطن وعلى تل أبيب بأننا لن نستمر في هذه المفاوضات إذا لم نحقق النتيجة التي يريدها الشعب.
1: بما أنك أشرت للدولة اللبنانية، هنا أسأل ضيفي الدكتور سيد صهيب جوهر. طبعا الموقف المعبر عنه من قبل الدولة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس عون بأن الهدف من هذه المفاوضات هو انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من لبنان، ولكن التصريحات المتتالية حتى في الساعات الماضية نتنياهو يقول

0: ما زالت مهمتنا لم تكتمل في لبنان، ويقول بأننا باقون فيما سماها بالمنطقة الأمنية العازلة، وبالتالي ما الحسابات؟ وضيفي يحذر من تطاول مدة التفاوض، وبالتالي يرسخ الإسرائيلي واقعيا أهدافه.
1: أعتقد أن مدة المفاوضات هي مدة حتى الآن طبيعية بالمعنى التفاوضي السياسي، انطلاقا من أنه العدو الإسرائيلي لديه أطماع كبيرة في لبنان. لكن في المقابل علينا أن نتذكر أنه حزب الله أدخلنا في هذه الحرب دون عودة إلى اللبنانيين، انطلاقا من أنه يريد كما يقول أولا الثأر للسيد علي الخامنئي، وثانيا من خلال وضع حزب الله نفسه على طاولة التفاوض بعيدا عن المسارات الأخرى. لذلك أعتقد اليوم أنه ما يجري اليوم في واشنطن هو انعكاس للواقع الداخلي اللبناني، وأن حزب الله ذهب إلى هذه الحرب. انطلاقا من ذلك أعتقد أنه كل المسار الجاري في واشنطن على الرغم من كل السوء الذي يجري إظهاره من هذا المسار، وعلى الرغم من كل التعنت الإسرائيلي والدعم الأمريكي الواضح له، لكن لا يوجد أمام الدولة اللبنانية بالمعنى السياسي إلا ذهاب للمفاوضات إن كان شكلها مباشر أو غير مباشر. لذلك اليوم الموقف اللبناني أنا أعتقد أنه موقف جامع، وخاصة أنه هذا الموقف على الرغم من حالة التباين الداخلي هناك تنسيق على مستوى الرئاسات الثلاث، وتحديدا بين الرئيس عون والرئيس سلام، وأيضا هناك حوارات مفتوحة مع الرئيس نبيه بري. لكن في العمق السياسي لهذه المفاوضات نحن أمام إسرائيل وليس أمام دولة تحترم القانون ولا تحترم المنطق ولا تحترم الشرائع. من هنا أعتقد أنه المسار مع إسرائيل طويل، ويحتاج أنا برأيي بالإضافة إلى هذا المسار المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تحصيل إقليمي. من هنا يعني يظهر الدور الإقليمي الذي تلعب الدور الأساسي به دولة قطر وباكستان والسعودية ودول أخرى. وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى تواضع من حزب الله نفسه والقبول بأنه ليس فقط المسار الجاري في سويسرا أو في باكستان هو الحال، يجب إعطاء هامش للدولة اللبنانية لأن أيضا أن تعبر عن حضورها السياسي وأن تكون منفصلة عن أن تكون ورقة في يد دولة أو بيد دولة أخرى. من هنا أعتقد أنه المسار طويل، لأنه إسرائيل في نهاية المطاف مقبلة على انتخابات، وثانيا أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات نصفية، ونحن نعيش مرحلة الوقت الضائع بين انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وفي ظل ضعف الموقف الرسمي.
0: بقي معي دقيقة منحو لضيفي الدكتور طارق عبو. طبعا آلية سويسرا أفضت، أو منصة سويسرا أفضت إلى وجود آلية لتثبيت وقف إطلاق النار. حزب الله يقول بأن ما جرى في كفر رمان هو خرق لوقف إطلاق النار، هل سيعود إلى هذه الآلية حزب الله؟
2: طبعا هو سيعطي فرصة للجنة المراقبة الجديدة لكي تكبح جماح إسرائيل، ولكن أيضا يعني يريد نتنياهو تثبيت وقائع جديدة أو معادلات كانت سائدة قبل الثاني من آذار. عند المقاومة العودة إلى الثاني من آذار خط أحمر على الضامنين في ورقة التفاهم أن يلجموا نتنياهو عن هذا التصعيد بغض النظر عن التبريرات السياسية، إن كان هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسرائيل. نحن لسنا بصدد إعطاء المبررات لبنيامين نتنياهو وليس دعمه سياسيا. نحن كلبنانيين علينا أن نكون متضامنين برغم الخلاف السياسي على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية وإعادة أعمار. ولكن لحتى أختم أستاذ عبد القادر، يعني دائما يعني يقول رئيس الجمهورية بفصل المسارين، وهذا يشكل نقطة ضعف عند المفاوض اللبناني.
0: من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر. بالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي تجري في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذاً لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصف حزب الله.
3: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار،

0: وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
1: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
2: إليكم مني.
0: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
3: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
0: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
4: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
5: رأس الساعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تعارض أو تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن إدراك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل ميدانيا. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. في هذه الأثناء وفي السياق الإيراني يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد

0: تنازلا عن مكتسبات الحرب.
1: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
2: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
1: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه. أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
3: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
1: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
4: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
1: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
5: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نوردين دغير، الجزيرة، طهران.
0: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع دكتور أحمديان. وعن التفسيرات الإيرانية الآن، يفترض أن مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق يفترض أنه يكون ملزما لكل الأطراف. هل هناك كما رأينا في التقرير وجهات نظر متباينة لحد يقلق، أم أنها طبيعية يمكن أن نذهب إلى نهاية محتمة في اتفاق؟
6: لا، هو النقاش دائما مستمر في إيران، لن يتوقف. هناك من يعارض وهناك من يوافق، وهذا الطبيعة كانت موجودة قبل الاتفاق النووي، بعد الاتفاق النووي، واليوم. يعني المفاوضات التي خيضت قبل الحروب أيضا كانت فيها ذات النقاش. اليوم إننا وصلنا إلى اتفاقية وهناك نص بدأ التدقيق فيه، والنقاش بدأ يأخذ مسارا أدق في طرح القضايا. هناك المعترضين بالأساس على الثقة بالولايات المتحدة باعتبارها طرفا نقض الاتفاقات السابقة وكذلك هاجم البلاد أثناء مفاوضات، هناك المعترضين على بعضا من البنود فيها بشكل دقيق، وهناك طرف ثالث أو مجموعة ثالثة تنظر لما يقوله الأمريكيون وتطرحه في الداخل، مثل ما قاله الرئيس الأمريكي أنه على الإيرانيين تعهدوا بأن يبتاعوا من الولايات المتحدة بأموالهم التي سيرفع الحجب عنها، أو مثلا النقاش حول الصواريخ الإيرانية، وثم اتضح أنه لم يكن دقيقا، ثم الشروط الأمريكية في قضايا مختلفة، دخول المفتشين وهو لم يتفق عليه. في الولايات المتحدة هناك عملية لبيع الاتفاق داخليا تنتج بعضا نعم. من الخلافات في الداخل الإيراني.
0: هذه النقطة الترجمة. لماذا لا تفهم في إيران بأنها بهذا الاتجاه، بأن الرئيس الأمريكي يروج لمذكرة التفاهم حسب فهمه وحسب أهدافه في الداخل؟ لماذا يتم الوقوف عند كل تصريح للرئيس الأمريكي ويثير بلبلة في طهران؟ والرسالة موجهة لواشنطن أولاً.
6: هو

0: الحيز العام يعني الأعم الأغلب في المجتمع الاستراتيجي الإيراني يعلم أنه هذا ليس دقيق، وأن المذكرات المنشورة هي الأساس في هذا الاتفاق، وبالتالي لا يعيرون كثيرا هذا الاهتمام. هناك نقاش في العلن على المستوى الصحافي والمواقع والجلسات التي تعقد في العلن، يركز على أولا التصريحات الرسمية في إيران والتصريحات الرسمية في الولايات المتحدة. في النهاية أنت إذا رئيس في طرف اتفقت معه في مذكرة تفاهم يطرح تأويلاته، ولذلك يتأثر به النقاش في الداخل الإيراني، لكن تقديري أن المجتمع الاستراتيجي يفهم أن هذا غير دقيق، وإلى حد كبير إيران ماضية فيما وقعت، وتقديري أنها ستستمر.
1: تشترك مع هذه النقطة دكتور بأنه رغم كل التصريحات وما يحيط بتفسيرات تتعارض ربما أحيانا مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو المصالح الإيرانية، إلا أن ما تم في بروغنشوك أقوى مما يظهر للعلن؟
2: لا مشكلة مع وجود تفسيرات أو نوع من يعني الاجتهاد في تفسير النص، لكن نحن أمام سواء على الصعيد الإيراني أو على الصعيد الأمريكي، نحن أمام تأويلات للبنود الأربعة عشر في مذكرة التفاهم على أساس أنها فقط تمهد الطريق، لم نصل بعد إلى نص نهائي، بمعنى نص خضع لتدقيق قانوني قبل أن يتخذ صفة اتفاق سياسي نهائي بين طهران والبيت الأبيض. فهناك يعني عدة أمور يمكن أن نعتد بها، بأن ما يقصده النص الأولي في مذكرة التفاهم ليس بالضرورة ما يفهمه بعض المتشددين في طهران وبعض المتشددين في البيت الأبيض. لذلك أصبحنا الآن نرى أن وكأن هناك أجنحة هي التي تستولي أو تسيطر على هذه العملية التأويلية لمسار المفاوضات. لذلك تتباين المواقف في إيران، والصوت الذي يعلو الآن هو أنه ينبغي على إيران أن تتمسك بموقفها، أن تفرض إرادتها بالنسبة لمضيق هرمز وبقية، على أساس أن هذا نصر قومي لإيران. في المقابل أيضا ترامب في البيت الأبيض يواجه انتقادات من صقور الحزب الجمهوري ومن بعض اليمينيين أنه في المحصلة النهائية لم يحكم القبضة على الطموحات النووية، وأنه ربما يقدم اتفاقا يتسم بأنه رخو وليس صارما بما يكفي مقارنة مع اتفاق أوباما عام 2015. لكن ينبغي أن لا نهتم بهذه التأويلات الموازية والمتنافسة فيما بينها إلى غاية أن نصل، بمعنى يوم الصدور الاتفاق النهائي، وقتها ينبغي أن تحضر التفسيرات، وهنا ينتهي أمد هذه التأويلات المتنافرة.
1: دكتور توماس ووريك، مطلوب أن يتم ترويج المذكرة للرأي العام الأمريكي، و تابعنا في الأيام الماضية هجوما من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لأهداف متباينة ربما ومختلفة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، إلا أنه تم التوقيع ونحن الآن في مهلة 60 يوما لمناقشة ربما قضايا أساسية للوصول لاتفاق عام. تقييمك أنت لهذه المرحلة تتجاوز كل الخلافات الأمريكية الداخلية والنظر للأمام؟
3: شكرا جزيلا، طاب صباحكم، وكذلك تحياتي للضيوف الكرام والمشاهدين. هناك الكثير من النقاط الفضفاضة في النص المكتوب، وكلا الطرفين يريدان تفسير النص كما أشار ضيفكم الكريم، كلا الطرفين يريدان تفسير بطريقة تتماشى مع آرائهم. لكن عندما ننظر إلى الجانب الأصعب نرى مدى الصعوبة التي تكمن في هذا الاتفاق. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها المسألة الأكثر أهمية هي تتعلق بترقيق اليورانيوم عالي التخصيب. هذه المسألة ستحتاج إلى آلاف الأشخاص من أجل استخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في أعماق الأرض، وبالتالي هذا الأمر ليس مهمة سهلة. ونفس الشيء ينطبق على العقود العقوبات، وهو الأمر الذي هو مثير الاهتمام بالنسبة للرئيس الإيراني وكذلك بالنسبة للشعب الإيراني. هذه المسألة هي ليست مسألة يتم الحسم بصددها من خلال جرة قلم، لا، لابد أن يعود إلى الكونغرس من أجل إقناع أعضاء الكونغرس من أجل رفع بعض العقوبات. والواقع من ثم هو أن المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية.
1: أبقى معك لأنه طالما أنت دخلت في بعض التفاصيل، جي دي فانس يقول إن الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم أو حتى النقاشات التي سبقت ذلك كان أن يسأل الرئيس الأمريكي سؤال واحد، وهو هل نحن سنحقق من خلال هذه المذكرة المراد الأساسي؟ كان يريد هدفا واضحا وهو المتعلق بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. ألا يعد ذلك يعني هدفا مشروعا، ومذكرة التفاهم ستصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي يمكن الحكم حينها على نجاح أو فشل ما تم في بورغنتشوك؟
3: إذن كهدف فإن نزع هذا السلاح هو دائما هدف ويبقى دائما مشروعا، لكن ما ستتم المقايضة بشأنه من أجل الوصول إلى اتفاق. إذن إيران لديها ما تريده الولايات المتحدة، وفي المقابل الولايات المتحدة لديها ما تريده إيران، والسؤال الذي يطرح هل سيتم الوصول إلى صيغة مقبولة تكون بالنسبة لكلا الطرفين هي الهدف. الأمر سيكون صعبا، نعم ممكن، لكن سيكون من الصعوبة بمكان أن نرى تجلي هذا الأمر.
1: دكتور أحمديان، إيران منذ البداية تتحدث عن أن السلاح النووي ليس في أهدافها، تريد برنامجا نوويا سلميا، حق التخصيب بدرجات منخفضة، هذا أمر ربما واضح من وجهة النظر الإيرانية. الآن هناك موضوعان، مضيق هرمز ولبنان. نبدأ بمضيق هرمز، ما التصور الأخير الذي تريد أن تصل له إيران، وهل سيشمل مخاوف دول المنطقة؟
0: طبعا لاحظ هناك نصين أمامنا، وتقديري أنه التصور الإيراني يستقى من هذين النصين. الإيرانيون يقولون حسب المذكرة وحسب الإعلان المشترك مع عمان أن هناك سيكون 60 يوم متاحا للجميع، بعدها هناك حديث عن خدمات وبدل خدمات. والبيان مع عمان أيضا أعلن وطرح فكرة التكاليف لهذه الخدمات. تصور الإيراني أولا يبني على الإدارة وضرورة إبقاء الإدارة بأيدي الدول الساحلية، وثانيا طرق الملاحة التي تحددها أيضا الدول الساحلية، وثالثا الخدمات وبدل الخدمات. وحتى الآن يعني هناك نقاشات مع عمان، يبدو لي أنه التصور ناضج عند الطرفين بأي اتجاه سيذهبان، والمذكرة تقول بأنه بالتشاور مع باقي الدول، لكن الأساس هي الدول المشاطئة، ستصل إلى تصور يكون جزءا من الاتفاق النهائي.
1: هل تتصور أن يكون هناك سيناريو أن لا يكون هناك أي رسوم وتعود الأمور كما كانت قبل، يبقى فقط ربما النواحي الأمنية، من يمكن أن يمر، تجارية غير تجارية ونحوها، تصبح القضية إدارة للمرور؟
0: وبكل الأحوال الإيرانيون لا يتكلمون عن الرسوم. رئيس البرلمان الإيراني قال أن الرسوم أساسا غير قانونية، هناك مضائق تقدم فيها خدمات، وإذا كان هناك خدمات سيكون هناك بدل للخدمات، ولذلك الرسوم أسقطت. حتى في البيان الإيراني العماني لم يذكر أي رسم، وقيل بأن كل الذي سيجري العمل به سيكون وفق القانون الدولي، أي لن تكون هناك رسوم.
1: تعليقك دكتور شرقاوي على مضيق هرمز ولبنان العقدة أيضا، كيف يمكن أن يكون نقاشها في فترة 60 يوم؟
2: يبدو أن هناك مناورة إيرانية مستمرة تحاول أن تفرض وضعا جديدا، بأن من حق إيران وربما أيضا حسب الرواية الإيرانية من حق عمان أيضا أن تفرض بدل خدمات تتفادى قاموس أو سيميائية كلمة رسوم. لكن إذا عدنا إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحراء الذي بدأ العمل بها منذ عام 94، هناك بند واضح يعتد بحرية الملاحة خاصة، وهناك حديث في هذا البند عما يسمى بالإنسنت باسج، المرور البريء. ويحق لكافة السفن ما لم تكن دولها تشكل تهديدا لأمن الدولة المشاطئة للمضيق. إذن المبدأ هو هذا، لا أكثر من هذا. إذا عدنا إلى عام 49 كانت هناك قضية شهيرة عرضت على محكمة العدل الدولية حول ما سمي بقضية كورفو بين ألبانيا واليونان، وهنا بدأ هذا العرف الدولي على أساس الاعتداد بحرية الملاحة. إذن أرى أن هناك تطورا في هذه الرواية الإيرانية. الآن هذا الأسبوع بالذات يتحدثون عن عبارة جديدة وفقا للقانون الدولي. إذا وضعوا هذه العبارة هم ضمنيا يلتزمون بقانون 94 وأعراف المحكمة العدل الدولية. بالنسبة للبنان أعتقد أن هي العقدة التي لا يمكن التحكم فيها لا إيرانيا ولا أمريكيا. وموضوع لبنان هو ذاك الصراع الفرعي الذي كبر وأصبح أكثر جسامة من الصراع الأصلي وهو حرب إيران. تتلاقى فيه المناورة الإسرائيلية، والآن القادة الإسرائيليون يقولونها صراحة لن يتراجعوا ولن يتخلوا عن مواجهتهم. إذن هنا السؤال، وحدة الفرديتان ستتحقق، إما أن يعمل ترامب جاهدا على تحييد الموقف الإسرائيلي وإلغاء هذه التحركات، إما أن يلين الموقف الإيراني مع سير المفاوضات وينتهي المبدأ الإيراني بضرورة وحدة وقف الحروب على كل الجبهة.
1: وقد التقت المسارات سيد توماس ووريك بين واشنطن ومسار بورغينتشوك الآن فيما يتعلق بلبنان، ما الذي تتوقعه؟ هل سيضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإسرائيليين أكثر لتحقيق نتائج بانسحاب وربما الوصول إلى سلام مع لبنان؟
3: هو يقوم ببعض الضغط على إسرائيل وليس الضغط الكافي للانسحاب. ما تمت مناقشته في واشنطن في الأيام القليلة الماضية هو فكرة استخدام بعض الجيوب بلبنان التي ربما قد تكون خالية من مقاتلي حزب الله، وبالتالي لا يكون لإسرائيل أي أشخاص في هذه المناطق. كذلك إذا ما نجحت هذه الفكرة ربما قد تنطبق على مناطق أخرى في جنوب لبنان، لكن هناك تشكيك واسع النطاق في واشنطن ومدى سماح إيران بذلك. إن واشنطن تعتقد أن طهران تضغط كثيرا على حزب الله، وذلك من أجل تهديد إسرائيل عسكريا. إن كان الأمر كذلك فإنه سيسمح لإسرائيل من قبل واشنطن لتقوم بالرد. إن هذه الأوضاع ستكون وضع محتدمة، لنا فقط أن نأمل أن كل من واشنطن وطهران ربما قد يقوم إقناع إسرائيل وحزب الله من أجل استتباب السلام، لكن عندما تخرج الأمور عن السيطرة ربما قد نجد ردا من الطرف الآخر كذلك.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. نشكر الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ونشكر الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. هذا ويشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها. فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن، ووحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت للتقرير التالي.
4: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 1 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
1: اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية، كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
5: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها. فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن، وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: في السياق اللبناني وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران

0: والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
1: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
2: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
3: إليكم مني.
1: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
4: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
1: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
5: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
0: معنا في المتابعة من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. أهلا بك تامر. إذا ضعنا في الجدل اللبناني فيما يتعلق بالمسارات، من فصل منها وما اتصل، بالإضافة إلى ما حدث في ما يسميه حزب الله من خروقات من قبل إسرائيل.
6: بالفعل أبدأ من النقطة الأخيرة عبد السلام، تلك الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب البلاد، وهذا الخرق الذي أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وفقا للدفاع المدني اللبناني الذي قال بأن هؤلاء أو الضحايا كانوا من ضمن مجموعة تحاول الوصول إلى البلدة الخاصة بهم والاطمئنان على أحوالها وأوضاعها وأرزاقهم وممتلكاتهم. حزب الله رد في بيان خلال الساعة الأخيرة وقال بأننا أمام خرق فاضح للهدنة التي لا نزال أو ما نزال نلتزم بها وفقا لتعبير البيان، وقال بأنه يعني يراقب عن كثب هذه الخروقات، لا سيما أنها تأتي للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وهو يتحدث عن خرق مماثل في بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، وذلك الخرق أدى من قبل إسرائيل إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هؤلاء أيضا كانوا يحاولون الوصول إلى قريتهم للاطمئنان على أرزاقهم، ومثل هذا المشهد تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. يحاول الجيش الإسرائيلي منع عدد من السكان من النازحين من

0: العودة إلى المناطق التي يتواجدون فيها داخل القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني. حزب الله كان واضحا خلال الساعات الماضية، ومثله الأمين العام لحزب الله الذي تحدث بشكل واضح عما يعرف إسرائيليا بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. وكلاهما يقول حزب الله وقائد يعني الأمين العام للحزب بأننا لن نقبل بهذه الخروقات والانتهاكات وبحرية الحركة لإسرائيل. هذا ما يتعلق بالوضع الميداني، لكن ما يتعلق أيضا بالمسار الدبلوماسي لا سيما المسار المتواصل منذ يومين في الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، حتى هذه اللحظة لم يرشح أي شيء رسمي عن تلك المحادثات بمساريها السياسي والعسكري، لكن واضح بأن كل طرف من الأطراف اللبنانية يتمترس في موقعه وفي موقفه. الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية يؤكدان تمسكهما بتلك المحادثات، يعتبران أنها الخيار الأسلم والأمثل والأأمن للبنان في المستقبل ولمصير الجنوب اللبناني. حزب الله رفض مرارا هذه المفاوضات المباشرة، واعتبر بأنها تقود إلى تنازلات مجانية على حد وصفه من قبل السلطة اللبنانية، ومثله أيضا حركة أمل الثنائي الشيعي بطبيعة الحال، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يرفض كثير مما يجري الحديث عنه في المفاوضات المباشرة، لا سيما تلك المناطق التجريبية التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وهي عبارة عن قرى وبلدات بطبيعة الحال كمرحلة أولى ليحل محلها الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني تحدث اليوم عن هذه الاجتماعات وقال بأن مسار المفاوضات في الولايات المتحدة منفصل تماما عن مسار المفاوضات في سويسرا، وأشار إلى أنه يطمح للوصول من خلال هذه المفاوضات إلى الاتفاق على المناطق التجريبية. قال حتى هذه اللحظة إسرائيل لا توافق على كثير منها وبأن المباحثات تتواصل، لكن هو عبر عن أمله بأن تقود هذه المناطق التجريبية إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية نهاية عبد السلام من كامل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى انتشار الجيش، إعادة الأعمار، بالإضافة إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة، كان معنا من بيروت. ينضم إلينا الآن من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، أبدأ مع سيد طارق ترشيشي وعن فهم لبنان الرسمي للمسارات. الرئيس عون يتحدث بأن لبنان موجود ضمن مذكرة التفاهم، لكنه يصر على أن ما يحدث الآن في واشنطن لا يرتبط بدرجة كبيرة بما حدث في بورغنتشوك. هل يمكن أن تفكك لنا ما المقصود؟
2: تحية لك أستاذ عبد السلام ولضيفك وللمشاهدين. واضح أنه رئيس الجمهورية يحاول أن يعني ليس الفصل بين المسار الإيراني الأمريكي والمسار اللبناني بمقدار ما التعبير عن يعني نوع استقلالية السلطة اللبنانية في المفاوضات. يعني المذكرة الإيرانية الأمريكية أمنت الغطاء الذي يعني يعمل عليه من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، أما يعني التفاصيل الميدانية والبحث فيها وكيفية الانسحاب ويعني آلية الإنهاء حالة الحرب في منطقة الجنوب، طبيعي السلطة اللبنانية، هذا ما يقصده رئيس الجمهورية، أن السلطة اللبنانية طبيعي هي التي ستفاوض في هذه المسائل وتستفيد من الدعم الذي توفره المذكرة الأمريكية الإيرانية التي تضغط في اتجاه أن تلتزم إسرائيل فعليا وقف إطلاق النار، بما يسهل الوصول إلى الاتفاق الأمني المطلوب والذي يؤدي إلى انسحابها من الأراضي اللبنانية وتأمين عودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار، وهو الأمر الذي أصلا كان موجود في اتفاق 2024.
1: نعم، أكد أولا على أنه لبنان بأي طريقة يريد الانسحاب، وهنا نسأل الدكتور رائد نعيرات عن الانسحاب الإسرائيلي ومدى احتماليته ضمن مسار التفاوض المباشر. كيف يمكن أن تقيم فرص ذلك؟
3: صباح الخير لك عزيزي عبد السلام ولضيفك وللمشاهدين. يعني حقيقة

0: حاولوا أن يقدموا مشهدية أن هناك توافق ما بين الجانب الرسمي اللبناني وما بين الإسرائيليين، وإن لم يكن متفق على هذا التوافق، ولكن كل منهم على حدة أنهم لا يريدوا أن يمنحوا حزب الله في لبنان ثقل بأن يكون وقف القتال أو الانسحاب مبني على اتفاق إيراني أمريكي. وهون حقيقة يعني يبدو السؤال الشرعي الكبير الذي يعني يراودني كما يراود العديد من الناس. إذا كان لبنان الرسمي يقول أنه لا يمكن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلا من خلال الضغط الأمريكي، يصبح السؤال إذا كان لبنان الرسمي سيستثني ورقة إيران في هذا الضغط، فما الذي يمتلكه لبنان الرسمي ليضغط على الأمريكي حتى يقوم بالضغط على الإسرائيلي لينسحب من لبنان؟ يعني نفهم كثيرا قضية أن فصل المسارات بهدف استغلال الواقع. أما ونحن في الحقيقة نسمع البيانات التي تصدر عن الجانب الرسمي ونحاول أن نسقطها على واقع الفهم السياسي الإسرائيلي وفهم المسارات الإسرائيلية،
1: واضح.
0: يصبح لدينا صراع كبير في قدرتنا على رسم الصورة الكلية حقيقة. يعني
1: وهو ما يجيب عنه دائما لبنان الرسمي بأنه يسترد قرار السلم والحرب ولا يرضى أن يفاوض عنه أحد. هنا نسأل سيد طارق ترشيشي عن هذه النقاط، لأن لبنان أراد أم لم يرد، وضمن مذكرة التفاهم الجانب الإيراني يصر بحسب تصريحات رئيس الوفد المفاوض سيد قليباف بأنه إنهاء الحرب يعني إنهاء الحرب على إيران وعلى لبنان. والسؤال عن فترة التفاوض لمدة 60 يوما، لبنان يفترض أن لا يكون عقدة بالنسبة لواشنطن لربما تشدد المواقف الإيرانية في التفاوض، لذلك هل تتوقع انطلاقا من هذه الجزئية أن يكون الانسحاب الإسرائيلي مجدولا ضمن مسار واشنطن لكنه بالضرورة بسبب الضغط الإيراني؟
2: يعني بعتقد أستاذ عبد السلام الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه. الإيراني يريد أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ضمن فترة 60 يوما ولو بالتدرج، لأن هذا الأمر يعنيه على مستوى دوره الإقليمي، على مستوى يعني علاقته مع حلفائه، على مستوى علاقته حتى مع الدولة اللبنانية. وهو يعني قريبا سيبدأ يعني تواصل دبلوماسي، ربما سيزور وزير الخارجية الإيراني لبنان لمعالجة الإشكالات التي تشوب العلاقة بعد القرار بإبعاد السفير الإيراني. فموضوع الانسحاب الإسرائيلي أساسي، والجانب الإيراني يعني يعمل يبدو لدى الجانب الأمريكي بقوة في هذا الاتجاه، وإن كان الإسرائيلي ما زال يقول أنه لم يتلقى أي إشارات بالانسحاب، لكن في مكان ما الإسرائيلي سيتلقى هذا الأمر. لكن الإسرائيلي يبدو عم بيحاول يستفيد من وجوده واحتلاله للمناطق الجنوبية ليكون منصة انتخابية، خصوصا إذا هذا واضح من كلام نتنياهو بأنه طالما هو رئيس حكومة لن ينسحب من المناطق الأمنية، ويقصد من ضمن المنطقة الأمنية في لبنان. فهذه مادة انتخابية بالنسبة إلى نتنياهو لا يريد أن يتخلى عنها بسهولة،
1: واضح.
2: وإن كان سيفرض عليه هذا الانسحاب. يعني فترة 60 يوم تجعلنا قريبين من موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا تنسى. يعني فهو يريد أن
1: هذه حسابات إسرائيلية ربما
2: اللبناني يتعاطى مع الشأن اللبناني على إيقاع حركته الانتخابية داخليا.
1: دعنا أسأل
2: لكن لبنان في النهاية
1: سأعود إليك. دكتور رائد نعيرات، أنت ذكرت أن الجانب الإسرائيلي في التصريحات يقول شيئا يتعلق بعدم الانسحاب، لكنه كان سابقا يقول العمليات ستستمر وسنتوسع في علي الطاهر ونحوها وسنفرض واقعا أمنيا معينا، لكنه توقف عن العمليات العسكرية الكبيرة. وجي دي فانس كان له خطابات قوية وتحدث للإسرائيليين بأن عليهم أن يستمعوا لما يقال من واشنطن. فهل تعتقد بأن التصريحات ربما تكون مضللة باعتبار أننا تابعنا كيف أنه تم وقف

0: إطلاق النار بطلب أمريكي.
1: نعم، بدون أدنى شك أخي عبد السلام، عندما نتكلم عن التصريحات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية في النهاية محكومة للموقف الأمريكي، ولكن نحن نعلم لماذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، ولماذا كانت مواقف النائب الرئيس جيدي فانس من إسرائيل بالشكل التي كانت عليه. هذا كان عندما قامت إسرائيل بمحاولة تخريب الاتفاق، وهنا كان الموقف الإيراني الذي استغل ورقة الاتفاق ووضع العصي في الدواليب وقال أنه لن يكون هناك اتفاق. ما أتكلمه باختصار هو عن أي أوراق، المفاوضات أوراق وليست يعني رغبات أو مثل سياسية عليا أو قيم إنسانية يجمع عليها الجميع. وأما إذا أردت أن تتكلم عن حقيقة التصريح الإسرائيلي أو ما الذي يمكن للإسرائيلي أن يتنازل عنه، الإسرائيلي يتنازل عن كثير من القضايا كما شهدناه منذ بداية الحرب على إيران ولغاية يومنا هذا، سواء في الملف الإيراني أو حتى في الملف الفلسطيني فيما تعلق بقطاع غزة وتوقيع الاتفاق. كان هناك دائما تنازلات، ولكن هذه التنازلات كانت نتيجة لموقف أمريكي حاد وصارم، وهذا الموقف الأمريكي الحاد والصارم تأتى نتيجة لوجود أوراق ضاغطة على الموقف الأمريكي. ومن هنا أنا أتساءل، يعني كنت أتساءل في مداخلتي الأولى، يعني ما هي الأوراق التي يمتلكها لبنان الرسمي ليضغط على الموقف الأمريكي، ليضغط بدوره على الموقف الإسرائيلي؟ هذا يعني هذا هو التساؤل الذي كان. أما إنه حقيقة
0: يعلق عليه سيد طارق ترشيشي أخيرا في أقل من دقيقة، تفضل سيد طارق.
2: يعني بالنسبة للأوراق التي في يد لبنان، يعني أولا لبنان لديه حق طبيعي باستعادة أرضه، هذه ورقة قوية، يعني لا أعتقد أن أحد من المجتمع الدولي يعارضها، وهذه وعنده غطاء عربي ودعم عربي قطري سعودي، يعني في مظلة عربية مصري، في دعم للبنان في هذا الأمر، ليس متروكا وحده لبنان كما يعني يرى البعض. عنده كمان إمكانية استفادة من وجود المقاومة على الأرض، حتى هذه ورقة، يعني وإن كان لا يعلن هذا الأمر لكن هذه ورقة يستطيع أن يستفيد منها.
0: شكرا.
2: عنده المظلة التي أمنتها المذكرة الأمريكية الإيرانية.
0: شكرا.
2: يعني أمريكا وإيران
0: اتفقا على شكرا جزيلا لكما الدكتور سيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من نابلس. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشطو التي تسلط الضوء على ملف التفتيش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة ملف المنشآت النووية الإيرانية بوصفه أحد أبرز القضايا المطروحة ضمن مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي ستستمر 60 يوما في سويسرا. جدل متصاعد بين الأطراف المعنية بالملف بخصوص جانب مهم من التعامل مع المنشآت وهو التفتيش. فطهران تؤكد أن مسألة تفتيش منشآتها النووية أو موادها النووية لن تكون مطروحة إلا ضمن اتفاق نهائي شامل، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن عمليات التفتيش ستبدأ وأن إيران موافقة على ذلك. أما الوكالة الدولية فتؤكد أن عمليات التفتيش ستجري بالفعل وأنها تستعد لإجراء محادثات مع إيران لتحديد المواعيد والترتيبات اللازمة لذلك. وبين هذه المواقف المتباينة تبرز أسئلة جوهرية: كيف ستعاد صياغة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟ وما الآلية الكفيلة بتحقيق قبول الأطراف بشأن التفتيش؟ وما حدود دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة؟ ولماذا تصر واشنطن على الحديث عن مشاركة مفتشين أمريكيين؟ وهل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا الطرح؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

0: إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، من أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. ترامب أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وبلغة الوعيد قال ترامب إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماعات معهم فورا. أما الجانب الإيراني فعبر عن موقف عبر عن موقفه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن طهران لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي، وأضاف أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني من جهته نفى عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك. أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن الوكالة ستجري تفتيشا، والأمر يعود لطهران في دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين. غروسي أعلن أنه سيجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها. وكشف غروسي أن لدى الوكالة تصورا بشأن مكان اليورانيوم على التخصيب، لكن من المهم أن تبلغنا إيران به. الآن نتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستطلعنا على أبرز المواقع النووية الإيرانية التي من المتوقع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. إليك سلام.
1: هناك مجموعة من المنشآت الإيرانية، من غير المؤكد إلى أين ستذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن نتحدث عن مجمعات في طهران، نتحدث عن مجمع فردو وهو من أهم المنشآت الإيرانية، أراك، ناتانز، أصفهان، أردكان، وأيضا أصفهان للبحوث العلمية. هناك مواقع يعتقد أن بداخلها لا تزال تحتفظ إيران أو توجد تحت أنقاضها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي قد يصلح للاستخدام العسكري. ولكن هذه المنشآت كانت تعرضت للاستهداف سهام، سواء في هذه المواجهة الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أو حرب الاثني عشر يوما العام الماضي. نبدأ بصور أقمار صناعية. هذه صورة لمنشأة بوشهر. طبعا منشأة بوشهر هي منشأة مدنية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعل النووي، تعرضت لهجمات ولكن بقيت الهجمات محدودة جدا. إصفهان تعرضت لواحدة من أكبر عمليات القصف، ويمكن أن نلحظ أيضا وفق صور الأقمار الصناعية عن مجموعة من النقاط التي لحق بها دمار يمكن أن نقول بأنه واسع النطاق. فوردو واحدة أيضا من أهم المنشآت لأن غالبيتها تقع تحت الأرض، وبالتالي الاستهدافات التي وقعت في فوردو وقعت لفوهات يعتقد بأنها المداخل الأساسية التي تؤدي إلى المنشآت الرئيسية تحت الأرض في الجبال. وهذه أيضا صورة أقمار صناعية لموقع ناتانز، هذا واحد من أهم المواقع النووية الإيرانية. أيضا سهام، هناك مجموعة من الضربات تعرض لها ولحق به دمار أيضا واسع النطاق نتيجة الضربات المركزة. هذه هي إذن أهم المنشآت. يبقى أن نعرف سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الجانب الإيراني أي من المنشآت سيتم الدخول إليها وسيتم التفتيش ووفق أي قواعد.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات، وهي معطيات سنحللها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض التحديات ومطالب كل طرف بشأن الملف النووي. الولايات المتحدة تريد التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بالكامل، وتفتيشا صارما أقوى من التفتيش الذي شهدته إيران في إدارة أوباما، إضافة إلى أن واشنطن ترغب في مساهمة مفتشين أمريكيين إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تريد الولايات المتحدة من إيران عدم تخصيب اليورانيوم لنحو 18 عاما على الأقل. إيران تشترط تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملف النووي، وهي الإفراط

0: الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات ووقف إطلاق النار في لبنان ورفع الحصار عن الموانئ وإدارة مضيق هرمز، كما أنها ترغب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ماذا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تواجه تحديات عديدة، منها المواقع الإيرانية المدمرة وصعوبة الوصول إلى اليورانيوم المخصب، حيث أغلق الإيرانيون المواقع النووية ولغموا المنطقة حولها، ناهيك عن علاقة عدم الثقة بين طهران والوكالة، إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها سربت معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساهم في تدمير منشآتها واغتيال علمائها. في حين تشير تقارير الوكالة إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية وغير شفافة في التعامل مع الوكالة. دكتور زبير، بداية كيف نفسر هذا التضارب في الروايتين فيما يخص مسألة التفتيش، بينما يقول ترامب إن الإيرانيين وافقوا على التفتيش ويقول الإيرانيون إن المسألة متعلقة باتفاق نهائي؟
1: صحيح، نحن في المذكرة التفاهم الحقيقة لا شيء عن هذا الموضوع. هناك انتقال لكل القضايا وجزئيات الملف النووي إلى 60 يوما من المفاوضات، وبالتالي المفترض أن هذا الأمر يناقش خلال المفاوضات 60 يوما، والاتفاق النهائي سيفضي إلى نوع من التوافق حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي وما بقي من البرنامج النووي لنقل، ومن ذلك موضوع التفتيش وموضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي الآن هي غائبة تقريبا عن البرنامج النووي منذ حزيران 2025.
0: أيضا مسألة ما ذكره ترامب من أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى مفتشي الوكالة، هل تعتقد بأن الإيرانيين سيقبلون بشيء كهذا؟
1: هذا ليس جديدا بالمناسبة، هذا كان يكرر في رئاسات سابقة عن إصرار على وجود مراقبين أمريكيين ضمن الفرق التي تفتش أو مفتشين أمريكيين. المسألة سهام أن كل موضوع التفتيش الآن غير مطروح للنقاش. أن يطرحه الرئيس الأمريكي واضح تماما أن لديه قلق واضح في مسألة أساسية، وهي كثرة النقاش حول مذكرة التفاهم والانتقادات الداخلية الأمريكية وخشيته من هذه الانتقادات، فهو يهرب إلى موضوع التفتيش ليقول أن هناك ورقة ضغط أمريكية لا زالت موجودة، وبالتالي هو يريد أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا لها يد العليا في التفاهم.
0: طيب، ولكن لماذا يريد مفتشين أمريكيين؟ هل هناك مشكلة مع المفتشين التابعين للوكالة؟
1: هو أعتقد العلاقة الموضوع يتعلق بالثقة بالمفتشين، لأنه هنالك المفتشون عادة يختارون من بلدان معينة، وفي الغالب معظمها أوروبية أو أمريكية أو الولايات المتحدة بشكل أساسي، والإصرار على وجود الأمريكيين له علاقة بالقول أننا حاضرون في هذه المواقع ولا نعتمد فقط على عمل الوكالة، بمعنى آخر لدينا المفتشون الأمريكيون، وعمليا المفترض أن هؤلاء المفتشين لا ينقلون معلومات لدولهم، يعملوا لصالح الوكالة الدولية ولا ينقلون هذه المعلومات، لكن هذا يبدو عمليا غير وارد.
0: طيب، نحن نعرف الاتهامات الإيرانية للوكالة وبأنها مسيسة متحيزة، الآن كيف سيكون دور وصلاحيات الوكالة بعد التصعيد؟ ما الذي سيتغير مقارنة مع المشهد ما قبل التصعيد؟
1: حقيقة عمل الوكالة سيكون في غاية الصعوبة. أولا، هناك عام كامل الوكالة تماما بعيدة عن المنشآت النووية، لا تعرف موضوع كم صور التقطت، أين ذهبت هذه الصور، ما الذي حدث في المنشآت. نحن نعرف أن هذه الوكالة تحضر في 3 منشآت أساسية، فردو، نطنز وفردو، لكن ماذا حول أصفهان، ماذا حول بارشين، ماذا حول منشآت أخرى لا نعرفها أصلا، لم تصرح بها إيران، وبالتالي الوكالة الدولية الآن أمامها غياب في المعلومات كثير، ليس بسبب إيران، بسبب الحرب التي شنت على إيران. لا نعرف الآن ماذا حصل للمواقع التي تم ضربها، كيف يمكن الوصول لها، كم قدر من المعلومات ستعطي إيران لهذه الوكالة الدولية، لأنه في 3 مستويات من التفتيش سهام أذكرها بشكل سريع. أولا، أن تقدم إيران معلومات، ثانيا أن يكون في كاميرات موجودة في المنشأة وبالتالي تنقل هذه المعلومات، ثم الأمر المصدر الثالث للمعلومات وهو دول أو مؤسسات أخرى تنقل المعلومات، ولكن بالمحصلة لا معلومات إلا بعد أن توافق وتعتمدها إيران بشكل أساسي، وهذا دائما يدخل الوكالة مع إيران في صدام مباشر. تأتي الوكالة بمعلومات فتقول إيران هذه المعلومات غير دقيقة، وهنا يصبح الحديث عن تسييس واستخدام أمني وسياسي للوكالة.
0: وبالتالي في إطار المفاوضات الحالية وهذا المسار في سويسرا، هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى تفاهم ما، إلى آلية ما

0: يوافق عليها الجميع؟
1: إن لم يتم تقدم في الخمس شروط الأساسية، البند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي المتعلقة بموضوع لبنان وموضوع الاقتصادي واستعادة إيران لعوائدها المالية، إن لم يحصل تقدم باعتقادي لن يتم الذهاب إلى البرنامج النووي، وسنبقى كل المفاوضات تراوح مكانها. إيران عمليا لن تطرح البرنامج النووي لنقاشه مع الولايات المتحدة إلا إذا حصلت على تقدم حقيقي في هذه الشروط الخمس.
0: طيب هذا ملف تفتيش، يعني الحجم الذي يشغله في ملف النووي، ونحن نعلم أن فيه عدة ملفات معقدة بين الطرفين.
1: هو جزئية صغيرة الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف بأنه هناك اتفاق ضمن الآن واضح بين الولايات المتحدة وإيران على أن التخصيب سيقف لمدة بين 15 إلى 20 عاما، ونحن نعرف أيضا أن هناك نوعا من التوافق على فكرة أساسية صفر تخزين، أن إيران عندما تعود إلى فكرة ما يسمى بالتخصيب لن يكون لديها قدرة على تخزين اليورانيوم. بقيت كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 430 كيلو جرام التي من غير المعلوم في أي من هذه المنشآت الموجودة الآن. لذلك كل موضوع التفتيش هو افتعال لمشهد معين يريد تسجيل على الرئيس الأمريكي تسجيل نقطة فيه. وبالمناسبة كلما ذهب إلى نقطة يسجل فيها نقاط على إيران تنقلب ضده حتى الآن، لأن الإيرانيين يردون ويقلبون السحر عليه ويصبح هو في موقع المدافع دائما عن وضع الاتفاق ونجاح الذي يسميه نجاحا بالنسبة له.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي وخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وهذه ساعة إخبارية جديدة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إنما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، أهلا بك معنا. إذن نقف معك على أبرز التصريحات للرئيس دونالد ترامب والسياقات التي جاءت فيها.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته بالبيت الأبيض خلال اجتماع مع أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو أكد على أن فرض إيران أي رسوم على حركة العبور من مضيق هرمز سيكون أمرا غير مقبول، مشيرا في وقت سابق في منشور له على منصة تروث سوشيال بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم حاليا بفرض أي رسوم على حركة العبور من مضيق هرمز، وهي مسألة أساسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب وصل أيضا إعطاء انطباع إيجابي بشأن المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أنها تمضي بسلاسة وبشكل جيد، ومشيرا في نفس الوقت بأن المفتشين

0: الدوليين سيتوجهون إلى إيران في إطار آلية التحقق من المواقع النووية الإيرانية، وبأن مفتشين أمريكيين قد ينضمون إلى المفتشين الدوليين في هذا الإطار. طبعا هذا ينسجم مع البند الثامن من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تنص على عدم أو التزام إيران بعدم حيازة سلاح نووي، وكذلك الالتزام بالتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة أيضا، الرئيس دونالد ترامب جدد هذا اليوم التصريحات التي أدلى بها بالأمس، حيث أكد بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال لإيران، وبأن أي أموال سيتم الإفراج عنها في إطار تخفيف العقوبات على طهران سيتم وضعها في آلية تشرف عليها الولايات المتحدة، تستفيد منها إيران على شكل الحصول على إمدادات طبية ومواد غذائية من الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا بشأن الاتفاق مع إيران أكد على مسألة أساسية، وهي إيفاء إيران بالتزاماتها، وبأنه في حال عدم إيفاء إيران بهذه الالتزامات فإن الولايات المتحدة قد تعود إلى سياسة الضغط، ومن بينها إمكانية إعادة فرض العقوبة على إيران. لكنه شدد في نفس الوقت بأن المحادثات الفنية ستستأنف بنهاية هذا الشهر في سويسرا. طبعا كل هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تدافع فيه الإدارة الأمريكية عن هذا الاتفاق مع إيران، وبأنه حقق بالنسبة للولايات المتحدة مطالب أساسية من بينها مسألة فتح مضيق هرمز، وهو ما يؤكد المسؤولون الأمريكيون أنه أدى إلى استئناف حركة وإمدادات الطاقة من المنطقة، بما ينعكس إيجابا سواء على الاقتصاد العالمي أو أيضا على الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بانخفاض أسعار الوقود. وبالتالي نحن نتحدث في هذه المرحلة عن أجواء إيجابية لا يزال الرئيس دونالد ترامب يشيعها بالنسبة لهذا المسار مع إيران، لكن بكل تأكيد المعركة القادمة ستكون معركة المفاوضات في فترة 60 يوم من أجل إبرام اتفاق نهائي يلبي المطالب الأمريكية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الخط الأحمر الأمريكي، وهو عدم حيازة إيران للسلاح النووي. عبد السلام.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه. أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد

0: ضد البند الأول.
1: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
2: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
1: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
3: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
4: ويشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت للتقرير التالي.
5: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 1 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجيا وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
4: ينضم إلينا الآن من واشنطن دوغلاس بانداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. أهلا بك معنا. هل يعاني الرئيس الأمريكي من الترويج والتسويق لمذكرة التفاهم وبأنها نجاح في صفوف الجمهوريين كما هو ربما في صفوف الديمقراطيين؟
6: نعم، الرئيس الأمريكي يريد إقناع الناس بأنه نجح في هذه السياسة التي انتهجها وأن المحصلة ستكون جيدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هو لطالما يقوم بعمليات بيع، وما يقوم به هو أنه يروج لهذه المذكرة. الناقضون من الجانبين ومن الحزبين وكذلك يقوم ذلك لداعمه كذلك.
4: لكن هذه الانتقادات ربما مذكرة التفاهم وآلية التفاوض مع الإيرانيين،

0: يشوبها كثير من التحيز ربما لوجهة نظر معينة. الديمقراطيون يريدون استخدامها في الانتخابات النصفية، بعض الجمهوريين لديهم تحفظات بسبب ربما عدم ربما الوصول إلى نتائج إيجابية مع الإسرائيليين قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، فهل هي منصفة لانتقادات لمذكرة التفاهم؟
1: كلا الحزبين لديهما نقد، لكن هذا النقد هو يختلف من حزب إلى آخر. الكثير من الجمهوريين كانوا متشددين جدا تجاه إيران وداعمين بشكل كبير جدا لإسرائيل، وبالنسبة للبعض فإنهم يعتقدون بأن مذكرة التفاهم هي سلسة وسهلة التعاطي مع إيران، وبالتالي هناك عدد من دعموا عملية التفاوض مثل الرئيس أوباما الذي خاض عملية التفاوض مع الإيرانيين من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة. وبعض الديمقراطيين ينتقدون الرئيس بشكل صارم وينتقدون مذكرة التفاهم لأنهم يرون ميزة وأفضلية سياسية، ليس بالضرورة لأنهم يعارضون الاتفاق، وبالتالي من الصعوبة ما كان بالنسبة للرئيس بأن يقوم بالرد على كلا الطرفين لأن المحادثات هي مختلفة بين الطرفين والأهداف كذلك.
0: وفي الطرف المقابل ينضم إلينا الآن من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية. في طهران أيضا هناك انتقادات لمذكرة التفاهم، هناك من يصفها بأنها قدمت تنازلات كبيرة للجانب الأمريكي، وهناك طرف يرى بأن التفاوض لا بد منه وبأنه حفظ للإيرانيين كثيرا من ربما المكاسب والمكتسبات بعد هذه الحرب. كيف تقيم أنت التعاطي الإيراني الداخلي الآن مع مذكرة التفاهم؟
2: نعم بالفعل، أولا تحية لك ولبنتك ولكل المشاهدين. بالفعل هناك كانت معارضة قوية وكانت تريد أن تستغل الشارع الإيراني والساحات التي تجتمع ليليا فيها كل أطياف المجتمع الإيراني، وكانت هذه الحقيقة هي ربما تسير من قبل التيار الأصولي بين قوسين المتشدد، لكن هذه الأمور كانت قبل التوقيع أو قبل إصدار القرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان هذا يراد أن يظهر على صاحب القرار والمفاوض بعدم التنازل. هذا التيار وهذه المعارضة هي تعتبر من صلب النظام وحرصا على على النظام أمام
0: والمكتسبات. سيد عباس إذا سمحت لي، المكتسبات التي ستخرج بها إيران سواء في موضوع التفاوض على رفع العقوبات أو فتح المجال للاستثمارات والتي ستكون بأرقام كبيرة جدا في المرحلة المقبلة، هذا ما يتم تداوله حتى الآن على المستوى الرسمي سواء من الوسطاء أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها لا تمانع في الاستثمار داخل إيران، ألا يحفز الأصوات المعارضة نوعا ما للنظر بإيجابية أكثر للمستقبل؟
2: نعم الآن طبعا أنا قلت هو هذا كان قبل البيان الذي صدر من المجلس الأعلى للأمن القومي، لأنه هذا القرار الذي صدر من المجلس هو يحظي بموافقة المرشد الأعلى، لذلك خفت هذه الأصوات. وفي نفس الوقت أنا أتصور الجميع الآن يقر بأن هناك كانت مكاسب كبيرة أمام الأهداف الأمريكية التي عددها خلال اليوم الأول للاعتداء. هناك تساؤل في الشعب الإيراني حتى من المحافظين ومن الأصوليين والوسطيين وكل المجتمع الإيراني بأن ماذا كسبتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها هذه الحرب على إيران، وهذه الأقاويل والمواقف التي اتخذتها في بدايات الحرب بقطع العلاقة بين إيران وكما كانت تسميها الأذرع القضاء على المنظومة الصاروخية، تفكيك المنشآت النووية الإيرانية على الطريقة الليبية، القضاء على النظام والإتيان بنظام جديد تحت وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا لن يحصل أبدا.
0: واضح،
2: هناك تساؤل،
0: والتساؤلات
2: ما
0: كثيرة عن المرحلة
2: يتسبب.
0: المقبلة. إذا سمحت لي سيد دوغلاس فانداو، كيف تتوقع سير التفاوض على مدى 60 يوما؟ هو مسار جديد طويل رغم كل ما حدث في بورغنتشوك، لكن هل تتوقع بأنه يمكن أن يكون عبورا سلسا نحو اتفاق يوقع؟
1: أعتقد أن عمليات التفاوض ستكون صعبة للغاية. هناك الكثير من التعقيدات المرتبطة بمواضيع ذات الصلة بالمذكرة، وبالتالي محاولة حل كل هذه المعضلات في 60 يوما لن يكون الأمر سهلا. وبالتالي إيران لا تثق بالولايات المتحدة، والعكس صحيح. نتوقع أن تكون هناك تهديدات وتموقع عسكري وشك بشأن كل طرف من الآخر، وتهديدات من الجانبين. لكن آمل بعد 60 يوما، آمل أن نصل إلى اتفاق، لأن هذا سيكون لمصلحة كل من إيران والولايات المتحدة. مصلحتهم تقتضي إنهاء الحرب، وكذلك تدفق النفط، وكذلك أن تكون إيران دولة مشاركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون لكل من الولايات المتحدة وإيران علاقات جيدة. آمل أن تكون الأمور إيجابية، لكن لا أعتقد أن الأمر سيكون انسيابيا، ولا بد أن نكون جاهزين لتصدي لكل هذه الصعوبات.
0: وهنا سيد عباس، ربما هل وضع الإيرانيون في مذكرة التفاهم ما يضمن لهم الوصول إلى اتفاق في النهاية؟ هل هناك خريطة طريق تفاوضية واضحة بالنسبة للإيرانيين؟
2: نعم، بالفعل هذه الخارطة واضحة، وكانت من مسقط إلى جنيف وإلى إسلام أباد، عدم العدول عن أي الخطوط الحمر أو الثوابت التي كانت تؤمن بها إيران منذ البداية، وبقيت على تلك الثوابت مع مرونة في بعض الجهات. وإحدى أهم هذه الثوابت هو البقاء على المشروع النووي الإيراني في إطاره السلمي، وخاصة بما يتعلق في الآونة الأخيرة والذي جاء في البند الأول، وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الإسرائيلي من لبنان وكافة الجبهات التي تسميها إيران الساحات الموحدة. إضافة إلى نقطة مهمة، هذه كانت عثرة دائما في المفاوضات السابقة، وكان هناك نقد في يعني المواقف التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقيات السابقة بما يتعلق ب يعني عدم البقاء على احتجاز الأرصدة الإيرانية ورفع العقوبات. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسير في اتجاه صحيح خلال هذه الثوابت، فأنا أتفق مع ضيفك، عند ذلك تسير الأمور إلى يعني منطقة جديدة خالية من الحرب. ولكن يجب أن لا ننسى بأن هناك عامل مخرب ثالث يعمل بكل جهده للقضاء على أي اتفاقية محتملة، ويرى أساسا بأن المهمة لن تنتهي لا في إيران ولا في لبنان. هذا هو الخطر الأكبر الذي
0: أنت بطبيعة الحال تقصد إسرائيل. وهنا نسأل سيد دوغلاس بانداو عن المواقف الأمريكية الأخيرة، التصريحات ذات النبرة العالية من جي دي فانس، وحتى الرئيس الأمريكي التي وجهها لبنيامين نتنياهو. هل ترى انعكاسا لذلك في الأداء الإسرائيلي في لبنان من حيث القبول بوقف إطلاق النار، لكن تبقى عقدة الانسحاب وجدولة الانسحاب؟ ما الذي تتوقعه؟
2: و
1: لقد تم الإقرار على نطاق واسع بأن إسرائيل ليست سعيدة تجاه هذا النوع من الاتفاق، وهناك اعتقاد بأن إسرائيل تود تخريب هذا الاتفاق إن تمكنت من ذلك. الانتقادات التي سمعناها من كل من الرئيس والنائب الرئيس تعكس أنهما يفهمان هذا الأمر بشكل جلي. الرئيس ترامب أخذ موقفا قويا، وهذا فاجأ الكثير من الأشخاص، وذلك بمحاولة الإصرار بأن إسرائيل لابد أن تتبع الاتفاق المبرم، وهذا سيكون مجال آخر محتمل قد يؤدي إلى تعقيدات. هل الولايات المتحدة ستتخذ خطا صارما في تعاملها مع إسرائيل؟ هل إسرائيل ستحاول أن تجعل الوضع يحتدم مجددا في لبنان؟ وأنا متأكد من أن الرئيس الأمريكي يريد من الاتفاق بأن ينجح، ولذلك تجده أنه صارم مع الرئيس الوزراء، وهذا الأمر لم يكن ديدنه في الماضي.
0: سيد عباس، وبالتالي ما الذي تريد أن تراه إيران أن يحدث قبل توقيع الاتفاق النهائي بعد 60 يوما من حيث الانسحاب في لبنان؟
2: يعني كما قلت، وقف اطلاق النار الشامل والمستمر وليس مؤقتا، والانسحاب الاسرائيلي وعدم تعرض اسرائيل لبنان، هذا مطلب اساسي، هو هذه البوابه الاساسيه للدخول في اي اتفاقيه وحتى مفاوضات مستقبليه. البند 13 يؤكد على ذلك، ويؤكد على ضروره رفع العقوبات.
0: لكن هذا الانسحاب، إذا سمحت لي سيد عباس، هذا الانسحاب الإسرائيليون يريدون أن يكون ضمن تفاوض مباشر مع اللبنانيين، يكون هناك مناطق تجريبية يتم فيها التعامل مع سلاح حزب الله، يريدون أيضا أن لا يكون ذلك دفعة واحدة، وأن تحل قوة معينة، البعض يقترح حتى قوة دولية ليست اليونيفيل بالتحديد، هذا لا يريده الإسرائيليون، لكن يريدون قوة أخرى بالإضافة للجيش اللبناني. هل تعتقد بأن إيران ربما توعز لحزب الله أن يقبل بهذا النوع من الانسحاب؟
2: دائما الحقيقة تعودنا بأن الإيرانيون مع حلفائهم لا يتدخلون في الشأن الداخلي. هؤلاء ربما اللبنانيون هم أعرف بما يريدونه من طهران. هذا الشأن اللبناني بامتياز، ولن تتدخل إيران، ولكن إذا ما هجمت المقاومة أو حزب الله، عند ذلك سيكون هناك تدخل إيراني. ولكن بما يتعلق بالانسحاب، كيفية الانسحاب، نزع سلاح حزب الله أو أي أمر داخلي، هذا الشأن اللبنانيين. والإيرانيون يعتقدون بأن حزب الله والمقاومة والشعب اللبناني برمته هو الذي سيقرر، وهو الذي
0: نعم واضح. أنقل هذه النقطة، اسمح لي، للسيد دوغلاس باندو. التفاوض مستمر الآن في واشنطن على المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بين إسرائيل ولبنان، ما الذي تتوقعه أيضا أنت؟ هل يمكن للجانب الأمريكي أن يضغط أكثر لتحقيق تنازلات إسرائيلية وانسحاب وتمكين الجيش اللبناني في جنوب لبنان؟
1: أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستضغط بشكل قوي للمحافظة على وقف إطلاق النار، ربما قد يخوض نقاشات بشأن ضغط كذلك إيران على حزب الله. الرئيس الأمريكي تحدث عن هذا الأمر سابقا، لكن أخذ بالاعتبار ملاحظات الرئيس وكذلك نائب الرئيس من خلال تصريحيهما، والتي كانت مفاجئة وبشكل كبير داعم إسرائيل، هذا يوضح بأن الرئيس الأمريكي هو جاد، وهذا يقر بأن الولايات المتحدة يجدر بها أن تأخذ دورا نشطا لضمان بأن وقف إطلاق النار سيأتي أكلها. لكن لست أدري إذا كان هذا سيؤدي إلى نجاح في المهمة، لكن يبدو أن هناك تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لكما من واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، ومن طهران الدكتور عباس خامير الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية، كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
3: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.

0: الوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف. لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: وفي السياق اللبناني، وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
2: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
3: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
4: إليكم مني
2: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
4: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
2: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيرغنشتوك وواشنطن على البلاد.
5: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ مع سيد طارق ترشيشي، وعن تقييمك للاجتماعات التي عقدت حتى الآن، وهي ستستمر على الصعيدين ما يتعلق بالتطورات السياسية وأيضا المسارات العسكرية، ما الذي تتوقعه؟
6: تحية لك مجددا أستاذ عبد السلام ولضيفك وللمشاهدين. اليوم أعتقد أنه البحث انتقل من المبادئ العامة إلى البحث في العملي في الخرائط والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. فيعني يمكن أن نقول أنه يعني بدأت الخطوات العملية. متى الانسحاب وكيف هذا يعني ربما يتبلور في جلسة الغد أو صارت اليوم بعتقد. لكن الواضح بعد لم يتبلور المناطق التي سينسحب منها الإسرائيلي، لأنه لا يزال النقاش يدور حول أن ينسحب من المناطق التي احتلها حديثا، اللي هي قلعة شقيف وجواره ومحيط كفر تبنيت والزوتر الشرقية والزوتر الغربية، أم أنه يعني سينسحب من هذه المناطق مضافا إليها جزء من المنطقة الصفراء. واضح أنه الإسرائيلي ما زال يعني يلعب على موضوع سلاح حزب الله، وكأنه يريد أن يتم يريد هو الانسحاب من هذه المناطق وأن ينزع، أن تباشر الدولة نزع سلاح حزب الله، وهي مناطق هذه تقع شمال الليطاني، بينما حزب الله أو الثنائي الشيعي يصر على أنه تكون الخطوة الأولى هي جنوب الليطاني، مثل ما كان سابقا اللي كان منزوع فيها السلاح قبل الحرب الأخيرة. فلبنان يريد أن يكون الانسحاب من المناطق من المنطقة الصفراء وليس من شمال المنطقة الصفراء. يعني شمال يعتبر أنه الانسحاب من شمال المنطقة الصفراء اللي هو شمال الليطاني، خصوصا مناطق شمال الليطاني، هذه مسألة تتعلق بالمرحلة الثانية بالوقت الذي ستعمل الدولة على حصرية السلاح، وذلك في إطار الحوار الذي سيتم أو الاجتماعات التي ستتم مع حزب الله من أجل البحث في استراتيجية الأمن الوطني التي ستعالج هذا السلاح من منطقة شمال الليطاني. أما بجنوب الليطاني فهناك تركيز على الانسحاب من هذه المنطقة،
1: واضح،
6: وأن ينتشر الجيش اللبناني والقوات اليونيفيل أو القوة الدولية التي يقال أنها ستحل محل اليونيفيل.
1: وهنا نسأل سيد نهاد أبو غوش عن مساحات عمل إسرائيل في هذه المرحلة، هل ضاقت بسبب الضغط الأمريكي؟ لاحظنا ما حدث من وقف لإطلاق النار ضمن ضغوط أمريكية للذهاب باتجاه توقيع مذكرة التفاهم، فما مساحات عمل إسرائيل ضمن التفاوض في واشنطن؟

0: رئيس الأركان، وحصرا في المنطقة الصفراء بمعزل عن بيروت والضاحية. وبالتالي هذا جزء من كل، يعني هي مسلسل من الضغوط الأمريكية التي باتت يعني تقريبا تسلم بأن الانسحاب هو أمر مفروغ منه، أما الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية هذا فقط ما زال حاضرا في خطابات نتنياهو الانتخابية التي يوجهها لجمهوره في كل مناسبة، ويدعي ويباهي بأنه سيحتفظ بالمنطقة الأمنية وأن قواته معها حرية العمل وحرية الحركة وأنه لا قيود على عملها على الإطلاق. كل هذا الخطاب تنفيه شهادات كثيرة جدا لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في المعارضة، وفي أيضا في المحللين الإسرائيليين الذين يقولون أن هذه مجرد خطابات انتخابية. أما الواقع فهو أن إسرائيل ستنسحب، إنما المشكلة هي في التوقيت، ويبدو أن مسألة
1: لكن
0: التوقيتات
1: هل يمكن أن
0: الانتشار.
1: تربط التوقيتات بالتزامات لبنانية بسحب سلاح حزب الله، في حين أن الجانب الإسرائيلي يتهم الجيش اللبناني بأنه لم يقم بعمل جيد في الفترة الماضية التي تعهد فيها ضمن عملية الماكنزم لنزع سلاح حزب الله، ويشير إلى بعض الأنفاق وبعض الأسلحة، وحتى يتحدث عن علي الطاهر بأنها أيضا هناك مركز إدارة لحزب الله، فهل ترى أن هنا مساحة للعمل، هنا مساحة للضغط؟
0: نعم بدون شك، يعني لكن المفارقة هنا أن المنطقة الأكثر صعوبة والتي عجز الجيش الإسرائيلي عن تطويعها واحتلالها والسيطرة عليها، أي منطقة علي الطاهر وقلعة شقيف وكفر تبنيت ومنطقة زوطر، هذه المنطقة الإشكالية التي تكبد فيها الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، يريد أن يلزمها هذا الجيش للجيش اللبناني. يعني حيثما عجز يريد أن يقول تفضل أيها الجيش اللبناني وعليك أن تقضي على حزب الله في تلك المنطقة، وهذه مسألة ليست بهذه السهولة. واضح تماما أن التناقض الناشئ الآن ليس فقط بين لبنان وإسرائيل في المفاوضات، حيث هناك انسدادات ملموسة في بعض المفاوضات بشأن الانسحاب ومناطق الانسحاب وجداول الزمنية للانسحاب، بل التناقض هو أيضا بين مسار إسلام أباد سويسرا الذي رسخ لإيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة مكانة في الإشراف على ما يجري في لبنان، وبين مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في الولايات المتحدة، حيث يشكو الإسرائيليون من أن كل حصيلة أعمالهم سوف تخضع لتدقيق وفحص من لجنة تتواجد فيها إيران. هنا أذكر بما كانت يعني حالة الحساسية الشديدة جدا التي كانت تظهرها إسرائيل من أي حضور ولو رمزي لتركيا أو قطر في غزة على سبيل المثال، فجاءتها إيران لتكون حاضرة في لبنان، وهذه مسألة يعني فعلا تطير صواب الإسرائيليين وتكشف عن المأزق الحقيقي الذي يواجهه نتنياهو بين
1: واضح.
0: خطابه العالي يعني يردده كل يوم، وبين الواقع الذي بات يتشكل على الأرض ويحجم من دور إسرائيل ويضغط عليها.
1: سيد طارق، تشيشي لافت أيضا الحديث المتكرر للرئاسة اللبنانية عن استرداد سيادة لبنان وقرار الحرب والسلم، لكن ألا يفترض أن يتم الاستفادة من الضغط الإيراني لضمان انسحاب إسرائيلي ضمن 60 يوما؟ هذا ما يؤكد عليه الجانب الإيراني، فهل يمكن استثمار ذلك ولا يتعارض بطبيعة الحال مع سيادة لبنان وقرار الحرب والسلم؟
2: أعتقد أن هناك استثمار ولو من دون إعلان. أستاذ عبد السلام، السلطة اللبنانية تطرح موضوع استعادة القرار وحصرية السلاح، وهذه مسائل تندرج في إطار تطبيق اتفاق الطائف، لا دخل لإسرائيل فيها، يعني هذا مسألة داخلية. إسرائيل تحاول أن تحشر نفسها في هذا الأمر وتضغط، مثل كما قال الأستاذ أبو غوش، أنه تريد من الجيش اللبناني أن يدخل في موضوع نزع سلاح حزب الله بالقوة. الجيش اللبناني لا يستطيع أن يتصرف، الجيش اللبناني يحكم القوانين والأنظمة، تحكم قرار السلطة التنفيذية، السلطة السياسية، وهذا الأمر عندما سيتم الشروع فيه سيتم الشروع فيه تحت عنوان استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وهذا أمر أعود وأقول لا علاقة لإسرائيل، حتى للدول الأخرى لا علاقة لها، يصبح شأن داخل لبنان. لكن لبنان طبيعي سيستفيد ولو بدون إعلام من مظلة المذكرة الأمريكية الإيرانية ومن الدعم العربي لقطر وباكستان وسوريا،

0: السعودية ودول أخرى سيستفيد وسيستثمر وسيحاول يعني أن يعزز موقفه في التفاوض مع إسرائيل في هذا المجال. وإسرائيل كما قال الأستاذ أبو غوش صحيح، إسرائيل سوف تنسحب لكنها تكابر أو تربط أمورها بالمسائل
1: هذا
0: الداخلية
1: الربط الداخلي.
0: والاقتصادية.
1: نعم، النقطة مهمة أشرت إليها.
0: نعم.
1: لأنه
0: نعم.
1: إطالة أمد التفاوض مع اللبنانيين والإصرار على ربما نقاط تجريبية وانسحاب تدريجي قد يتجاوز مهلة 60 يوما التي يفترض أن يوقع بعدها الاتفاق، وبالتالي يخف الضغط عن الإسرائيليين إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهنا يكون لبنان خارج هذا الإطار.
0: لا أعتقد أنه يعني الإسرائيلي في النهاية يقول كما يعلن نتنياهو أنه لن ينسحب طالما هو رئيس حكومة، يعني هو باقي رئيس حكومة حتى موعد الانتخابات بكل الحالات، يعني ونحن بتنا قريبين على هذا الموعد، يعني هو بتشرين الأول إذا لم يكن بأيلول إذا تم تقريب الموعد. فالإسرائيلي لم يعد في إمكانه التملص من هذا الأمر إلا إذا كان يعني في مكان ما يكمن للاتفاق الأمريكي الإيراني ويريد تخريبه إذا تسنى له ذلك.
1: كيف يمكن إذا سمحت لي للبنان الرسمي أن يقطع الطريق على هذا التحرك الإسرائيلي؟
0: يتمسك بمواقفه ويصر على الانسحاب الإسرائيلي وهو مدعوم حاليا، يعني هناك دعم، هذه اللجنة التي شكلت في سويسرا هذه كفيلة بأن تراقب كل الحركة، يعني الآن يراقبون الخرق الإسرائيلي، هذه اللجنة تراقب الخرق الإسرائيلي الذي بدأ يتكرر يوميا لوقف إطلاق النار، وحزب الله لم يرد، بيعمل يصدر بيان ويسجل موقف أنه أنا ملتزم بوقف إطلاق النار، إسرائيل هي التي تخرقه. فلبنان يستطيع أن يستفيد من كل هذه المسائل، حتى من هذا الخرق الإسرائيلي يستطيع أن يستفيد لبنان ليدعو اللجنة الضامنة لهذا الاتفاق إلى أن تتدخل بفعالية أكثر، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يبدو واضح أنه في افتراق بالمصالح
1: واضح
0: بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: عن هذه النقطة نسأل عنها سيد،
0: وهذا يستطيع لبنان أن يستفيد منه.
1: نعم.
0: أيضا أستاذ، يستطيع لبنان أن يستفيد منه أيضا هذا الافتراق في المصالح.
1: واضح. سيد نهاد أبو غوش، استمعت إلى هذا الحديث،
0: مصداقية الولايات المتحدة. نعم. على المحك
1: هذا المحك وهذه النقطة تحديدا سيد نهاد أبو غوش، الانسحابات وجدولة الانسحابات يربطها أيضا الجانب الإسرائيلي كما ذكرت آنفا بموضوع دخول الجيش وربما تجريد هذه المناطق من سلاح حزب الله والقضاء على أنفاقه ونحوها. طرح الآن موجود هو قوة دولية تدخل إلى هذه المناطق، هل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويسمح للجيش بالانتشار مع قوة دولية؟
2: هي إسرائيل تحاول أن تفسر مطالبها وسلوكها بذرائع أمنية وهي ليست صحيحة، يعني هي إسرائيل تريد أن تقايض الأرض التي سيطرت عليها بمكاسب سياسية في نهاية المطاف من لبنان بما يرتبط بمستقبل العلاقات مع لبنان والتطبيع وأيضا ترتيبات أمنية تشمل كل لبنان ومستقبل المنطقة. إنما هذه الذرائع الأمنية هي ترتبط بالمدى القريب، بالمدى الراهن، وهنا يعني تتباين وتتناقض الروايات الإسرائيلية، حتى أن إسرائيل كاتس كان يتحدث عن منع النازحين من العودة إلى أراضي الجنوب وأن إسرائيل ستبقى بهذه المنطقة. فكرة إحلال قوات دولية أعتقد أنها ليست مقبولة من إسرائيل. إسرائيل ترفض أي مشاركة لأي طرف غير الولايات المتحدة في الإشراف على الشأن اللبناني أو على العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي أنا في اعتقادي أن إسرائيل يعني عملية الانسحاب مسألة محسومة يعني وبت بها. هناك موجة أقرب إلى الطوفان من المواقف الأمريكية الضاغطة، سيل من الشتائم والتعليمات والإنذارات والتصريحات التي أطلقها الرئيس ترامب ونائبه، وحتى يبدو أن الصلات العسكرية بين الطرفين ما بين قادة الجيش الأمريكي والإسرائيلي أيضا يعني تعبر عن نفسها بتعليمات تفصيلية للجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية، لا بل هناك

0: هناك من يدعي او من يقول انه الولايات المتحده بصدد مراجعه بعض المواقف الاسرائيليه الخاصه بالملف الفلسطيني والموقف من السلطه. اذا اسرائيل امام طوفان هادر من المواقف الامريكيه التي تدفع الى تحجيم الدور الاسرائيلي وحصره فقط في المجالات التي ترتبط بامنها الحقيقي وليس باطماعها ومحاولاتها التشويش على ومحاوله اعاده رسم خرائط الشرق الاوسط. الولايات المتحدة لن تقبل أن تكرر إسرائيل محاولاتها التدخل في الشأن الداخلي
1: نعم
0: الأمريكي أو أن تقوم أي عمل يمكن أن يشوش على المصالح الأمريكية بالمنطقة.
1: نعم
0: ولذلك موضوع
1: شكرا
0: لبنان
1: جزيلا
0: قد
1: لكم.
0: يبدو امتيازا
1: نعم
0: لكنه
1: شكرا
0: مهم
1: جزيلا.
0: أيضا.
1: شكرا جزيلا لكم من رام الله نهدى أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية والسيد طارق ترشيشي من بيروت. ننتقل الآن إلى نافذة تناقش أبرز التطورات الخاصة بماضي قرمز مع ليلى الشيخ.
2: شكرا، أهلا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على التطورات في مضيق هرمز، تحديدا في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معطيات نحللها مع ضيفنا هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن أولا نتوقف مع الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية لنعرف كيف تبدو الحركة حتى الآن. يعني هذا اليوم مهم جدا، خصوصا مع مفاوضات في واشنطن على موضوع لبنان وأيضا مسار المفاوضات بشكل عام.
3: نعم ليلى، ورصد الحركة مؤشر على مدى تقدم مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. سأبدأ مما نقلته رويترز عن مصادر ملاحية، تقول بأن نحو 35 سفينة تستعد لعبور مضيق هرمز، بينما كان الرئيس ترامب قال بأن إيران أبلغت بأنها لن تفرض رسوم عبور على مستوى هذا المضيق. هذه التصريحات تأتي بينما وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة كانت أشارت إلى أن هناك استعداد لإجلاء نحو 11,000 بحار على متن بين 500 و600 سفينة كانت عالقة على مستوى المضيق. وحينما ننظر إلى المضيق وهي صورة حية سنشاهد هذه السفن المتكدسة على مستوى سواحل عمان أو على مستوى أيضا سواحل الإمارات. اللافت الآخر في ما تم إعلانه لحد الآن نقلا عن السلطات العمانية أنها تنسق مع منظمة البحرية الدولية وذلك لتوفير ممر آمن مؤقت لعبور السفن. حينما نتحدث عن الممرات دعونا بداية ننقل بعض الأرقام الحية المرتبطة بالعبور. نحن نتحدث عن نحو 200 سفينة لحد الآن عبرت خلال العشرة أيام الماضية، لعل أبرزها أكثر من 100 سفينة غادرت. وحينما نقول غادرت فهي بالتأكيد محملة، إضافة إلى 85 سفينة دخلت المضيق. حينما نذهب إلى التفاصيل نحن نشير إلى أن السفن المغادرة أغلبها أو 33% من هذه السفن تقريبا كانت ناقلات للنفط الخام بحمولة تتجاوز 60 مليون برميل من النفط. وحينما نشير إلى النفط فيعد مضيق هرمز شريان رئيسي لعبور نحو 20% من احتياجات الطاقة العالمية، يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا حينما كان المضيق يسير في وضعه الطبيعي. طبعا إضافة إلى عبور سفن الأسمدة وناقلات المنتجات النفطية وغيرها. لو ذهبنا إلى الدخول وهذا أمر لافت سنشير إلى دخول 85 سفينة، وهذا رقم مهم جدا في ظرف 10 أيام بمعدل 8 سفن يوميا. اللافت هو دخول السفن الفارغة، وهذا أيضا مؤشر على حركية وديناميكية جديدة على مستوى المضيق لتفريغ أو لأخذ حمولات بالتالي من مصادرها المختلفة على مستوى مختلف المناطق، ولكن أيضا لإمداد مختلف المناطق سواء في آسيا، سواء ما تعلق الأمر بالنفط، ما تعلق الأمر أيضا بالغاز. الجانب الآخر هو مسارات العبور، وهذا الأمر اللافت. مسارات العبور كنا نرصد في وحدة البيانات للجزيرة مختلف المسارات. هناك تقريبا في 36 ساعة بين أمس واليوم عبور ل 29 سفينة. اللافت هو أن المسارات تقريبا تم العبور على مختلف المسارات، الإيراني، الدولي، الجنوبي. لكن الصورة الكلية تظهر لنا ذلك، 68 سفينة عبرت المسار الإيراني، أي 35% في خلال 10 أيام من السفن عبرت هذا المسار، أي المسار الإيراني. وحينما نتحدث عن المسار الإيراني نربطه برسوم العبور التي كانت تحدث عنها إيران. نشير إلى أن 97 سفينة، أي نحو نصف عدد السفن، عبرت عبر مسارات غير محددة، ربما بسبب إطفاء إشارات التتبع، ولكن قد تكون عبرت عبر مسارات ولكن بآليات مختلفة. في العموم حينما نتحدث عن المسارات، عن مسألة العبور، سنشير أيضا إلى الألغام، وسأختم بهذا العرض وما تحدث به الأمين العام لحلف الأطلسي على أن هناك سفن أوروبية اقتربت من مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام. هذه بعض من كاسحات الألغام الأوروبية. وحينما نتحدث عن الألغام سنتحدث عن مهلة 30 يوما التي يفترض أن يكون المضيق قد فتح فيها بشكل كامل للملاحة البحرية. إذن نحن أمام دينامية ليلة واضحة في العبور، حديث متكرر حول الرسوم، حول المسارات، ولكن الأهم هو كيف يمكن لهذا المضيق أن يستعيد عافيته وعودته، خصوصا ما تعلق الأمر بالألغام وإزالتها كما أشرت.
2: في الواقع دعني أبدأ من الصورة الأخيرة التي عرضتها عبد القادر، والحديث عن دور غربي وأوروبي، التحالف الراغبين تحديدا وما الذي يعنيه. يعني لا يتم الحديث كثيرا عن هذا التحالف عقد نضال، ما أهميته؟
4: نعم، ليلى عبد القادر قام بتفكيك المشهد، نعيد تجميع المشهد بصورة تحليلية، وأجيب على سؤالك فيما يتعلق بتحالف الراغبين. إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة، تحالف الراغبين هو التحالف الذي يتمركز الآن بمنطقة بحر العرب، وهذا التحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا وبدعم من حاملات الطائرات الأمريكية. ما يعزز أن هذا بدعم من حاملات الطائرات الأمريكية، يوم أمس كان هناك خبر ملفت بأن حاملة الطائرات USS لينكولن بدأت تتحرك في بحر العرب بالتزامن مع وصول تحالف الراغبين إلى هذه المنطقة. تحالف الراغبين هو 40 دولة أوروبية، آخر هذه الدول التي انضمت إلى هذا التحالف هي اليونان بالإضافة إلى ألمانيا. لديه القدرة على عملية كسح الألغام في هذه المنطقة، لأن أغلب القطع البحرية التي تستخدم من قبل سواء ألمانيا أو بلجيكا هي دول ذات خبرة في عملية كسح الألغام. يضاف إلى ذلك أن العملية التي أشار لها عبد القادر قبل قليل بإخلاء عدد كبير يتجاوز عشرات الألاف من البحارة موجودين الآن محتجزين في داخل المياه الخليج العربي، هذه العملية أعتقد أنها ستأخذ طابع إنساني من قبل تحالف الراغبين للقيام بإخلاء هؤلاء البحارة.
2: هناك موضوع أيضا يتعلق بالمسار الآمن الذي وضعته عمان تحديدا في هذه المرحلة. هذا المسار، يعني هل يتم يعني عبره نتحدث عن واقع أمني جديد في المنطقة يفرضها مثل هذا؟ نعم. الوجود؟
4: أجيب على سؤالك وأترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ليلى. إذا ما ذهبنا إلى المسار التي سألت به، هو هذا المسار بالتحديد هو المسار الذي بدأت منذ ساعة صباح اليوم تتحدث عن عمان بأنه مسار آمن وهو باللون الأخضر، وهذا المسار قريب من منطقة مسندم. وهذا المسار الملفت فيه أن عمان قالت أنه سيكون العبور به مجانيا، هذا أولا، وثانيا أنه سيتم بالتنسيق مع الوكالة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا إيرانيا. هذا ما صدر عن الجانب العماني. الآن إذا ما ذهبنا إلى معرفة مدى صلاحية هذا المسار، أنا أعتقد أنه جغرافيا وعسكريا على أرض الواقع،
2: ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك عقيد نضال، يعني أيضا اللافت اليوم أن ترامب أعلن أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك أي رسوم من جانبها. أيضا إلى أي درجة يعني يغير هذا من المعادلة، بمعنى أن هذا المسار الآمن ليس عليه رسوم، ولكن إيران أيضا تقول أن الرسوم مرفوعة في كل المسارات.
4: نعم ليلى، عرض مضيق هرمز هو بأقصى عرض له هو 33 كيلومتر، طول مضيق هرمز هو 169 كيلومتر. ضمن هذه الأبعاد أستطيع أن أجيب على سؤالك وأقول أن الجانب الإيراني يحاول فرض رسوم، لكن الجانب الإيراني الآن بدأ يعيد تموضع لغوي فيما يتعلق بالرسوم بأن يعتبرها بدل خدمات على مرور السفن. هذا الأمر أعتقد أنه سيتبلور سياسيا مع الاجتماعات التي يجري الحديث عنها بالتنسيق بين عمان ودول الخليج العربي.
2: طيب أعود إلى المسار العماني الآمن هذا الذي تحدثت عنه عمان، يعني فعلا هل هو صالح لنقل الناقلات التجارية والعسكرية؟ كيف يمكن تطبيق ذلك فعليا؟
4: نعم، يعني ليلى شكرا على هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع بالمناسبة، أنه حول مدى صلاحية هذا المسار باللون الأخضر لعبور السفن. بالمناسبة أبعاد هذا المسار هي من 2 إلى 2.5 ميل بحري، بمعنى من 3 إلى 3 كيلومتر و700 متر، أي بمعنى أنه مسار عريض. عسكريا هذا المسار عمقه يتراوح بين 65 متر إلى 100 متر تحت سطح البحر، بمعنى أن هذه الأبعاد الجغرافية تسمح بمرور السفن التجارية

0: ليبقى السؤال الأعمق، هل تسمح هذه الأبعاد الجغرافية بمرور القطع البحرية؟ نعم تسمح عسكريا، لسبب أن حاملات الطائرات تحتاج من 15 متر إلى 35 متر عمق، والمدمرات تحتاج إلى 12 إلى 20 غاطس تحت سطح البحر للمرور، بمعنى أن هذه الأبعاد البحرية للممر.
1: إذن من يستفيد في المقام الأول من هذا الممر؟
0: أنا أعتقد أن هذا الممر الذي بدأ الحديث عنه من ساعات صباح اليوم، والممر الأخضر أو باللون الأخضر، هذا الممر سيسمح بمرور القطع البحرية العسكرية، وسيسمح بمرور حاملات أو ناقلات النفط العملاقة. بالمناسبة لا ننسى أن هناك الأسطول الخامس الأمريكي موجود بالبحرين، ولغاية الآن منذ بداية الحرب لم يستطع القيام بإجراءات الصيانة أو إعادة.
1: فإذا الولايات المتحدة أيضا يعني سيكون لها استفادة خاصة من هذا
0: المسار الأمني. بالتأكيد ليلى، ستستفيد الولايات المتحدة بعملية إخلاء وإجلاء
1: وصيانة
0: وإجراءات الصيانة للقطاع البحرية في الأسطول الخامس.
1: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا بهذا تنتهي الفقرة العسكرية، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تضع عارضا أو تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه، قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. هذه المستجدات نرصدها مع مراسلنا بمزيد من المتابعة، ينضم إلينا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذن آخر ما جاء من واشنطن حتى اللحظة، جزء منه هو مسألة التلويح بمزيد من العقوبات، ماذا في التفاصيل محمد؟
3: نعم، في أحدث المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية، بداية الرئيس دونالد ترامب شدد خلال لقاء مع أمين عام حلف الناتو في البيت الأبيض على أن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يتضمن بأي شكل من الأشكال فرض رسوم أو تكاليف على عبور السفن في مضيق هرمز، حيث اعتبر ترامب أن هذا الأمر مرفوض بالكامل بالنسبة لواشنطن. كان أكد في وقت سابق أن طهران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين على حركة الملاحة، وهو ما ينص عليه أو ما تنص عليه مذكرة التفاهم بشكل واضح بالنسبة لعدم فرض إيران أي رسوم خلال فترة 60 يوم، على أن يتم بعد ذلك بحث آلية لإدارة المضيق في إطار الحوار إقليمي. ترامب ذهب أبعد من ذلك عندما حذر في منشور من أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا تبين أن إيران تسعى إلى فرض رسوم على المرور في المضيق أو تكاليف التأمين كذلك. واشنطن تؤكد أن حرية الملاحة في هرمز تشكل أحد الأعمدة الأساسية لمذكرة التفاهم الحالية. في الملف النووي بالمقابل، ترامب واصل تقديم صورة متفائلة عن المفاوضات، حيث أكد في تصريحات سابقة لفوكس نيوز أن إيران وافقت على